0: حركة المرور جزئياً. الرد الإيراني لم يتأخر. هجمات استهدفت قطر والكويت والبحرين، اعترضت دفاعات هذه الدول جانباً منها، فيما أسفرت أخرى عن إصابات وأضرار لحقت بمنشآت حيوية. وبذلك اتسعت دائرة الدول التي تدفع كلفة الحرب، ولم يعد أثرها مقتصراً على القواعد العسكرية. تهدد طهران الآن بتوسيع القصف ليشمل منشآت الماء والكهرباء والمطارات والموانئ، وهو ما يضع أمن الطاقة والمياه وحياة المدنيين في الخليج أمام مخاطر أكبر. ومع توالي الإدانات والتحذيرات، تدعو الصين وباكستان وأطراف دولية إلى العودة للمفاوضات، في حين يتحرك مجلس الأمن عقب الشكوى الإيرانية. ويقول البيت الأبيض إن الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة، لكن اتساع بنك الأهداف يجعل مهمة احتواء التصعيد أصعب، ويقرب المنطقة من كلفة لن تبقى عسكرية فقط.
1: وللحديث أكثر نرحب ضيفنا ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان، أستاذ دراسات دولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل عزم. مساء الخير دكتور وأهلا بك. لنبدأ بالضربات الأمريكية، هل برأيك هناك استراتيجية مغايرة مختلفة لدى الولايات المتحدة عما رأيناه في الجولة الأولى من حيث الأهداف، من حيث نوعيتها؟
2: يعني الحديث عن الأهداف بحد ذاته يقودنا إلى نقطتين. النقطة الأولى بأن هناك تكرار بعدد كبير جدا من الأهداف، لإصابة عدد كبير من الأهداف حسب تقارير دفاعية وتقارير أمريكية. هناك تكرار لضرب حوالي 300 هدف في إيران، وبالتالي النتيجة العسكرية المتوقعة من إعادة ضرب أهداف ضربت سابقا تبدو محدودة للغاية. لكن في المقابل وكما جاء في تقريركم قبل قليل، الضربات جزء منها يتعلق بمحاولة قطع الاتصال بين المحافظات والمدن المحيطة بمضيق هرمز، وبالتالي يبدو أن أحد المحاولات الأمريكية الحالية، أحد الأهداف الجديد في الأهداف الأمريكية، هو محاولة تجربة قطع الطرق حول هرمز، بحيث أنه يقلل من قدرة إيران على السيطرة على المضيق وعلى استهداف السفن التي تعبر هذا المضيق. ولكن في بشكل عام أيضا العقلية ترامب التي لا زالت تعتقد بأنه كلما استطعت ضرب إيران أكثر كلما كان يمكن أن يقدم متنازلات في المفاوضات أكثر، وهذا ما يبدو أنه يعني بعيد المنال في الوقت الحالي.
1: طيب هو جرب ذلك دكتور سابقا يعني، ويفترض أنه الآن بعد الجولة الأولى من هذه الحرب وإدراك إيران لكيفية أو لاستراتيجيات الولايات المتحدة أن تكون جاهزة أو لديها خبرة أكبر في خوض جولة أخرى، على ماذا يراهن إذن هذه المرة؟
2: هو يراهن بأنه هناك في إيران اتجاهات تريد فعلا وقف الحرب، وهناك مؤشرات. على سبيل المثال إطلاق إيران لسيدة أمريكية إيرانية كانت متهمة بالتجسس قبل يومين والسماح لها بمغادرة إيران، هذه اعتبرت بادرة حسن نية إيرانية ومؤشر على أن هناك رغبة ما بالمفاوضات. أمر آخر، يعني عندما نرى بأنه إيران تستهدف الدول العربية القريبة منها وحتى وصول إلى الأردن، ولكنها لا تستهدف إسرائيل، فهذا مؤشر آخر بأن إيران تريد أيضا إبقاء الحرب في نطاق جغرافي محدد، ولا تريد العودة إلى الحرب المفتوحة على التي تشمل إسرائيل، خاصة أن إسرائيل يعني إذا ما عادت إلى الحرب. هناك طبعا معلومات وتقارير بأن الجانب الأمريكي هو الذي طلب من إسرائيل عدم الدخول إلى الحرب هذه المرة، ولكن أيضا تفادي إيران لأي أهداف إسرائيلية مقابل التوسع في إصابة أهداف عربية، يشير أيضا من كرسالة إيرانية بأنها لا تريد عودة الحرب بشكلها المطلق، والذي يشمل دخول إسرائيل التي في العادة تستهدف أهداف عسكرية واغتيالات محددة في داخل إيران. هذا ما يراهن عليه الأمريكيون، بأن هذه مؤشرات أن إيران يمكن أن توافق هذه المرة على ما لم توافق فيه. لكن يعني شبه الواضح بأنه الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب لا يوجد لديه خطة واضحة أو حتى أهداف واضحة لما يريد من الإيرانيين الموافقة عليه. هناك من الواضح أن هناك شد وجذب. إيران تريد أعطت رسائل بأنها تريد السيطرة على هرمز وأن يتحول هرمز إلى مصدر دخل لإيران ومصدر لتعويضها عن خسائرها التي حدثت في الحرب. ترامب في بعض الأحيان كان يعطي إشارات أنه يوافق على ذلك، يوافق عليه على الأقل مؤقتا حتى تتمكن إيران من إعادة البناء، نوع من الإغراء لإيران، ثم يتراجع عن ذلك ويتحدث بأنه يريد أن يفرض 20% رسوم مقابل أن على الناقلات التي تعبر المضيق لصالح الولايات المتحدة مقابل تأمينها. فبالتالي يعني هناك العقلية الأمريكية أضرب إيران حتى أحقق نتائج تفاوضية لازالت تحكم الموقف.
1: طيب سأتحدث معك أكثر في هذه العقلية دكتور، لكن قبل يعني إذا بقينا بعد الشيء عسكريا، موقع أكسيوس يقول أن واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها سوف ترسل المزيد من طائرات التزود بالوقود. هل يحمل ذلك مؤشرات معينة حول مدى الحرب التي تستعد لها واشنطن؟
0: يعني هذا في يشير إلى أمرين. الأمر الأول أنه إسرائيل صحيح أنها لا تشارك في الحرب بشكل مباشر وصريح، ولكن هذا بالتأكيد لا يعني أنها لا تقدم دعم لوجستي ومعلومات استخباراتية. بالتأكيد أن الاستخبارات الإسرائيلية تقدم المعلومات التي معلومات تحتاجها الولايات المتحدة، وهناك أيضا استعداد لسيناريوهات أنه ربما أيضا قد تعود الحرب بشكل مطلق وتعود إسرائيل إلى الحرب. وهو أيضا يعني مجرد تسريب هذه الأخبار هو نوع من الضغط على إيران بأنه الأمور ستأتي لمجديد من التصعيد، وهذا ما يراهن عليه ترامب في العادة. ترامب كان يعتقد منذ البداية أنه كلما صعدت وكلما أعطيت رسائل بأنه لدي قدرة على التصعيد أكثر أن هذا سيجبر إيران على المزيد من التراجع. الخبراء الاستخبارات الأمريكية وخبراء الدفاع الأمريكي يخشون بأن هذه، وخبراء التفاوض الأمريكيين والأوروبيين حتى يخشون أن هذه الطريقة ليست بالضرورة ما يعني ما التي تحكم عمل الإيرانيين، وأن الإيرانيين في العادة لا يفاوضون بهذه الطريقة. والأكثر من ذلك هم يخشون بأنه حتى إذا تمكنت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية من تدمير رأس النظام الإيراني ومن تفكيك القيادة المركزية الإيرانية أنهم قد يواجهوا معضلة عسكرية صعبة على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان،
1: لأن ليس لديهم خطط لما بعد هذه المرحلة. طيب تحدثنا في العقلية الأمريكية دكتور، الظروف التي ضغطت على ترامب لكي يذهب إلى مذكرة التفاهم ما زالت هي نفسها، أسعار الطاقة والتضخم والانتخابات النصفية. إذن ما المستجد الذي جعله يعود إلى هذه الحرب؟
0: يعني هو كان يعتقد بأنه الإيران ستبدي المزيد من المرونة، لم يحدث ذلك. إيران بحد ذاتها استهدفت بعض الأهداف في مضيق هرمز، هذا أدى إلى نوع من تدحرج كرة الثلج، بأي معنى أنه التورط في الحرب. هذه ما يسمى ربما أحيانا سياسة حافة الهاوية، كليهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية كان يناور ويذهب إلى سياسة حافة الهاوية، ويبدو أنه حدث فعلا هذا الانزلاق إلى هذه المواجهة في هذه المرحلة. أضف إلى ذلك شخصية ترامب التي تتأثر كثيرا بأهواء متعددة قد تتغير من ساعة إلى أخرى.
1: طيب أن يخرج من هذه الحرب دون حسم، يعني هل هو قادر على الدخول في حرب استنزاف طويلة؟ لأنه لدى إيران بالمقابل أوراق لم تفعلها بعد، يعني ورقة الحوثي، وهي أوعزت إلى الجماعة بتحريك البحر الأحمر بإغلاق باب المندب إذا استهدفت منشآت الطاقة لديها. هل هي مغامرة جديدة يخوضها؟ على ماذا يبني حساباته في الداخل الأمريكي يعني قبل أن يكون بالنسبة لإيران؟
0: أولا الولايات المتحدة حتى بدون دونالد ترامب، حتى برؤساء أكثر اتزانا وأكثر عمقا وأكثر احتراما للمؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الأمريكية من أمثال جورج بوش وغيره، تورطوا في سابقا، وبيل كلينتون سابقا، تورطوا في حروب دون أن يعرفوا كيف ينهوها. دخل كلينتون الصومال وخرج دون أن يحسم. جورج بوش الابن دخل العراق واضطر أوباما وترامب أن ينسحبا من العراق

0: من أفغانستان دون حسم، وبالعكس يعني في وقت من الأوقات كان بدا كأن الولايات المتحدة سلمت العراق لإيران في وقت من الأوقات، وبالتالي يعني تكرار سيناريو أنك تدخل إلى معركة وحرب دون أن تعرف أن تنهيها ليست أمرا جديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. الحسابات ترامب كانت يتوقع بأنه السيناريو الفنزويلي سيحدث سريعا، سيسقط النظام في إيران ويحدث تحول. رأينا تقرير نيويورك تايمز قبل يومين أو أكثر قليلا عن محاولة تجنيد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد حتى يكون جزء من نظام جديد في إيران. فهذه الحسابات كلها التي اتضح أنها خاطئة قد تكشف فعلا بأن هناك عقلية أمريكية لا زالت لا تتعلم من دروس الماضي. أضف إلى ذلك أوراق إيران ليست فقط الحوثيين، ليست فقط القوى التي قد تكون مساندة لديها. الجيش الإيراني كله مبني على فكرة الحرب اللامتماثلة الأسيمتريك وور، وهذه العقيدة التي تقوم على أنه مواجهة قوة عظمى أو قوة كبرى تقليدية بوسائل غير تقليدية مثل الزوارق الانتحارية، مثل العمليات الصغيرة، هذه العقيدة العسكرية تنشط في العادة عندما تسقط الإدارة المركزية. فبالتالي أحد السيناريوهات الخطيرة والتي يدركها خبراء العسكرية الأمريكية، وهناك معاهد متخصصة في الولايات المتحدة في الحرب اللامتماثلة وتحديدا في قدرات إيران على هذه الحرب أو ما يسمى الأسيمتريك وور، هذه العقيدة ستكون أخطر كثيرا في حالة سقط القيادة المركزية الإيرانية. وبالتالي هناك ما زالت لا أقول فقط أوراق ولكن سيناريوهات صعبة جدا أمام الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، وطبعا أمام إيران والمنطقة. الأصعب أمام المنطقة. نحن المشكلة الكبرى الآن التي نجدها أننا المنطقة العربية تجد نفسها بين طرفين، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، وبالمناسبة كلا الطرفين لا يبدو أنه مهتم بالإشراك الجانب العربي.
1: هذا السؤال
0: في
1: دكتور.
0: تسوية المرحلة. هذا كان
1: هذا السؤال.
0: نعم.
1: الذي أريد
0: يعني
1: أن أسأل عنه.
0: عندما جاء باراك أوباما عندما جاء وأبرم الاتفاق النووي مع إيران، في ذلك الوقت لم يستشر حلفاء الولايات المتحدة العرب، وفي طبعا في ذلك الوقت استغل اللوبي الإسرائيلي هذه النقطة وقال بأن إسرائيل أيضا كحليف للولايات المتحدة لم يتم استشارتها، وأن هذا يؤدي إلى تسهيل التطبيع العربي الإسرائيلي. الآن ما يحدث الآن أن إسرائيل أصبحت شريك أساسي في المشهد إلى حد كبير جدا. في المقابل الجانب العربي يتم استثناؤه ليس أمريكيا فقط، يعني حتى نكون واضحين، إيران نفسها حتى هذه اللحظة لا يبدو أنها لديها سيناريو التوصل إلى اتفاق مع المحيط العربي،
1: لأنه الوقت دهمنا دكتور.
0: يعني
1: بقي لدي أقل من دقيقة. الآن دول المنطقة كيف تستعد لسيناريو توسع هذه الحرب؟ يعني هي تتحمل التكلفة الأمنية وكذلك التكلفة الاقتصادية في ظل طرفين يتصارعان، وهي تدفع أو هي بمثابة كبش فداء لهذا الصراع.
0: يعني ما زال هناك تركيز كبير على موضوع الوساطة. هناك عض على النواجذ كما يقال بينما إيران تضرب بعض العواصم العربية، هذه العواصم العربية تطلب من باكستان وتنسق مع باكستان حتى يتم الدخول في الوساطة. فبالتالي في الخيار في المدى القصير هناك محاولات لفتح خطوط مع إيران، لمحاولات وساطة. في المدى الاستراتيجي الأبعد هناك محاولات لإبرام تحالفات إقليمية كبيرة قد تكون فيها تركيا، السعودية، باكستان، قطر، ربما مصر والأردن.
1: نعم.
0: أيضا
1: شكرا جزيلا لك من عمان،
0: ولكن
1: أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر دكتور أحمد جميل عزم، وأعتذر منك انتهى الوقت.

0: إلى ثاني ملفات العالم اليوم، حيث يصدق الكنيسة الإسرائيلية على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل، بعد أن استكملت أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل ولايتها القانونية. كيف يبدو المشهد الإسرائيلي عشية حل الكنيسة، وهل ينجح نتنياهو في بناء تحالفاته واستغلال حروبه في دعايته الانتخابية؟
1: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1900.

0: من انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيسة عددا من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قويا، لكنه بات أكثر تقييدا، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده.
1: نرحب ضيفنا من حيفا الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبرين. مساء الخير وأهلا وسهلا بك. بماذا سيتسلح برأيك نتنياهو في خوض معركته الانتخابية الجديدة؟
2: تحياتي لك يا أستاذة مايا وللمشاهدين والمشاهدات. يعني ربما هذا السؤال هو الأهم، ما هي الأوراق التي سوف يدخل بها بنيامين نتنياهو هذه الثلاثة أشهر القادمة تحديدا؟ بات واضحا بداية قبل أي شيء هو ما يحاول أن يقوم به في داخل الكنيسة في الأيام الأخيرة، تمرير جعبة من القوانين التي لما كانت باعتقادي كانت قد تمر فيما مضى لإشكالياتها حتى يمكن القول، وبالتالي يحاول خلال هذه الفترة القصيرة أن يضمها إلى واحدة من الأوراق التي يدخل بها الحملة الانتخابية. هذا أولا. الملفات الأخرى واللي هي لا تقل أهمية أنا باعتقادي هي ضمن سياقين، وما هما هذين السياقين؟ بداية فقط لكي نفهم، الانتخابات المقبلة سوف تكون نوع من الاستفتاء، هل إسرائيل تريد الاستمرار ضمن هذه الحكومة أو النخبة الشعبوية أم تريد العودة إلى النخبة الأمنية إلى حكومات الجنرالات؟ يجب أن نتذكر في نقطة مهمة جدا بأنه تحديدا منذ ولاية بنيامين نتنياهو الأخيرة أو الأولى بشكل أضع أو الثانية ليكون أكثر دقة في عام 2009، منذ عودته إلى المشهد الانتخابي في عام 2009، يعني يمكن القول بأنها أحد الحكومات الأخيرة التي لم يعد بها أحد الجنرالات أو خريج مؤسسة هيئة الأركان الإسرائيلية رئيسا للحكومة الإسرائيلية. ولهذا السبب الأشخاص الأهم الذين كان يخافهم بنيامين نتنياهو في هذا الملف هم رجال الأمن. فبالتالي أنا باعتقادي أحد أهم الأمور التي سوف يدخل بها بنيامين نتنياهو هي الملفات الأمنية والعسكرية التي ما زالت مفتوحة طبعا بطبيعة الحال، إيران على رأسها، لبنان، سوريا، وبدون أدنى شك كذلك قطاع غزة، الضفة الغربية كذلك في داخل هذه الجعبة. اعتدنا في داخل المشهد الكلاسيكي إسرائيليا مع بنيامين نتنياهو أو بلا بنيامين نتنياهو أن يكون الحالة الأمنية حملة أمنية هي ضمن حملة انتخابية للحكومات الإسرائيلية في محاولة فرض نوع من الخطاب تجيش الشارع الإسرائيلي، ومحاولة، ولكن هذه هي النقطة الأهم، هي كانت دائما تحاول أن تحسم هذه المعارك فور دخولها إلى الحملة الانتخابية. الآن لاحظي، هل استطاع بنيامين نتنياهو أن يحسم هذه الملفات الأربعة أو الخمسة أو السبع جبهات التي كانت لطالما يتباهى بها في الثلاثة أعوام الأخيرة، أم أن هذه السبعة ملفات هي الأمنية هي طيب. التي سوف تكون الورقة التي سوف تضغط وتغرق بنيامين نتنياهو؟
1: وهذا السياق الذي تتفضل به يعني هو القفز من حرب إلى أخرى، إما للهروب من ما يعترضه داخليا أو أيضا يعني لتسويق أو البقاء في مستقبله السياسي. اليوم هذه الجبهات كلها مفتوحة، الأرض الأكثر خصوبة له ليعمل عليها أين نتحدث، لبنان؟
2: سؤال شائك نوعا ما يمكن القول. يعني لبنان ربما كانت في عام 2006 بطبيعة الحال، ما قبل عام 2000 كانت جزء من هذه الحملة. الآن لاحظ الملف اللبناني هو ملف ثانوي بالنسبة للولايات المتحدة، وربما في حالة كذلك يمكن القول بأنه هو الملف المربوط بالملف الإيراني، أي بكلمات أخرى الضوء الأخضر الأمريكي.

0: الفيتو الأمريكي على هذا الملف تحديداً هو ما يقيد بنيامين نتنياهو. ولهذا السبب لطالما لم يكن هنالك تصعيد في الجبهة الإيرانية حال تحتتم دخول إسرائيل إلى تلك الجبهة، أنا لا أعتقد بأنه سوف يكون هنالك حالة تستدعي أو ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة في حالة استنفار. يعني هذه النقطة مهمة جدا، هو يعني الدخول إليها في حالة شبيهة للاستنزاف في معارك ضرب وسد ورد دونما أي أوراق واضحة يقدمها للشارع الإسرائيلي في الجبهة اللبنانية لن تكون هي الأمر الأكبر بالنسبة لبنيامين نتنياهو. ولهذا السبب وفق الأوراق المعروضة حاليا الآن في داخل هذه الفترة وفق الملفات حتى هذه اللحظة بشكل أدق، يمكن القول أن الملف اللبناني سوف يدخل في حالة تجميد، أي بكلمات أخرى لن نرى، سوف تكون هنالك مناورة مع الجانب الأمريكي، ربما الجانب الأمريكي يرى بأنه ما بعد الحرب على لبنان هنالك على إيران عفوا هنالك حاجة لضبط نظام الإقليم من جديد وضبط كذلك إسرائيل نوعا ما في داخل هذا الإقليم بمعايير معينة. ولكن النقطة الأهم في هذا الملف بأن إسرائيل سوف تناور كل قضية الانسحاب وما إلى ذلك من أمور لن تكون على رأس سلم أولويات بنيامين نتنياهو، بل على العكس تماما لن يقدم هذه الأوراق لدواعي انتخابية بدون أدنى شك إسرائيليا. طيب. وكذلك بطبيعة الحال المؤسسة العسكرية لا تريد أن تكون هنالك أي سابقة في داخل هذا الملف، فبالتالي إذا لم يكن هنالك تصعيد الأكيد بأنه لن يكون هنالك أي تبريد لهذه الجبهة.
1: طيب هنا أسأل عن الناخب الإسرائيلي، هل ما زال الهاجز الأمني يؤثر به كما كان قبل 7 أكتوبر؟ يعني اليوم صحيفة هارتس أسهبت في الحديث عن هذه العصابة في إشارتها إلى الحكومة، قضاءها على ديمقراطية ليبرالية، تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، هل بات الناخب الإسرائيلي أكثر إدراكاً لذلك؟
0: أنا باعتقادي بأن هذه الانتخابات سوف تكون بمثابة استفتاء للناخب الإسرائيلي، أي دولة يريدها ما بعد 7 أكتوبر وبطبيعة الحال ما بعد هذه الولاية. بداية قبل أي شيء آخر، لو كان بنيامين نتنياهو يثق بالناخب الإسرائيلي بأنه سوف يمنحه الثقة المطلقة بقدرته على تشكيل ائتلاف انتخابي بطبيعة الحال ما بعد 7 أكتوبر، أنا باعتقادي لما رأينا بأن هذه الحكومة سوف تستمر ولكل ولايتها الانتخابية الكاملة في حالة استثنائية حتى يمكن القول. ولكن نتنياهو يدرك بأنه حتى لو يستطيع وفق الاستطلاعات حتى هذه اللحظة بأن يكون ما بين حزبه من بين يعني يحصد القيمة الأولى في داخل الاستطلاعات الإسرائيلية أو الثانية إذا كان أيزنكوت، وهذه نقطة مهمة جدا نقطة أيزنكوت، إذا كان أيزنكوت ينافسه، ولكن هل يستطيع بنيامين نتنياهو تشكيل ائتلاف انتخابي كالائتلاف الانتخابي الحالي ما بعد 7 أكتوبر تحديدا؟ وربما في شهر أكتوبر آنذاك كنا قد ذكرنا ذلك كثيرا بأن وجهة الناخب الإسرائيلي تحديدا الآن سوف تكون إلى حوار مؤسسة الأمن، أي بكلمات أخرى هل يريد الناخب الإسرائيلي الاستمرار في دولة الطوارئ أم العودة إلى دولة المؤسسات؟ هذه دولة الطوارئ التي يقودها بنيامين نتنياهو وسياسات الطوارئ التي يقودها بنيامين نتنياهو هل أتت أكلها أمام الناخب الإسرائيلي؟ بدون أدنى شك أن الناخب الإسرائيلي تحديدا الآن محصوم بين يمينين، نحن لا نتحدث عن ناخب إسرائيلي يساري يحاول أن يعارض كل هذه السياسات، والدليل على ذلك بأن معارضي بنيامين نتنياهو قبل أي شيء آخر هم لا يعارضون سياساته ولكن يطرحون استراتيجية أو تكتيك بشكل أدق.
1: طيب أريد أن أسأل عن هذه النقطة،
0: بنيامين نتنياهو الأمنية
1: معسكر المعارضة أين موقعه من كل ذلك؟ يعني هل برأيك سينجح بتجاوز انقساماته والاجتماع أو توافق حول هدف إقصاء بنيامين نتنياهو؟
0: في مشهد نادر يمكن القول بأن هذه المرة الأولى نحن نرى معارضة إسرائيلية أكثر تنظيما في ال7 سنوات الأخيرة التي كان بها تقريبا أكثر من 4 حملات انتخابية بطبيعة الحال، هذه المرة نرى بأن هنالك معسكر معارضة أكثر تنظيما، بل يمكن القول بأنه ينادي أصلا أو يوجد هنالك إجماع نوعا ما على قيادي يقود هذا المعسكر تحديدا الآن عندما نتحدث عن أيزنكوت، وكل يدرك موقعه في داخل هذه المعارضة، فبالتالي نوعا ما هنالك نوع من التنظيم هنالك هدف اسقاط بنيامين نتنياهو، هذا الهدف انا باعتقادي واضح للمعارضه، لطالما كان واضحا لكن لم يكن هنالك خطه طريق. هذه المره في مشهد استثنائي هنالك خطه طريق. السؤال الذي يطرح نفسه بطبيعه الحال هو من سوف يحصد، هل يستطيع هذا المعسكر ان يحصد 60 او 61 مقعدا لكي يستطيع ان يشكل ائتلاف بأريحية معينة؟ لاحظي بأنه حتى هذه اللحظة هنالك نوع من 55 مقعد لكل هذين المعسكرين، وهنالك 10 مقاعد تتأرجح ضمن الأحزاب العربية. الخطاب العلني الكبير لكل المعسكرين بالخط العريض هو بأننا لن نستند على أي أحزاب عربية لتشكيل الائتلاف التالي، أي المراهنة حتى هذه اللحظة بأننا سوف نستطيع أن نحصد 61 مقعدا دونما الاستناد إلى الأحزاب العربية. ولكن ومع ذلك أنا باعتقادي أن التجارب السابقة أثبتت بأن المعسكرين منقسمين بأعداد ثابتة تقريبا ما بين 50 حتى 58، وبالتالي الاستناد إلى حزب عربي لتشكيل أي معارضة واضحة أو أي ائتلاف واضح لبنيامين نتنياهو يستطيع إسقاطه، يمكن القول بأنه أحد أهم المراهنات التي يجب أن يستند عليها معسكر المعارضة. ولكن النقطة الأهم هي بأن تحديدا هذا الخطاب ما قبل الانتخابات قد يختلف فيما بعدها، إذا كان الهدف وهنالك إجماع على أهمية إسقاط بنيامين نتنياهو بأية ثمن.
1: ماذا عن واشنطن هنا؟ هل يعني هي متمسكة بنتنياهو؟
0: هذا السؤال الأهم. لاحظي بأن في خوضون هذه الفترة نتنياهو كان دائما ينادي بأنه سيد الأمن، ذكرنا ذلك طبعا في المداخلات السابقة، ولكن تحديدا أحد الملفات الأخرى التي كان دائما ينادي بها بنيامين نتنياهو بأنه الوحيد في داخل إسرائيل الذي يستطيع أن يتحدث الإنجليزية أو بشكل أدق لغة البيت الأبيض ودبلوماسيته. هذه كانت مراهنات بنيامين نتنياهو، ولكن كان هنالك الكثير من الانتقاد من قبل البيت الأبيض وأخرها جيدي فانس بالمناسبة لسياسات هذه الحكومة دونما غيرها، بل كان هنالك منادى من قبل هذه الحكومة شبيهة بمنادات إدارة بايدن فيما مضى بأن سموتريتش وبينغفير يشكلان تهديدا لأمن القومي للولايات المتحدة. وبالمناسبة وكذلك هذه النقطة مهمة جدا، غانتس في السادس من أكتوبر أو الخامس من أكتوبر عام 2023 تواجد في البيت الأبيض كنوع من تليين حكومة بنيامين نتنياهو، أي بكلمات أخرى واضح جدا أن هنالك أصوات واضحة في داخل الواجهة الأمريكية والإدارة الأمريكية الحالية كذلك كما السابقة التي ترى هنالك امتعاض من بعض الأطياف في داخل حكومة بنيامين نتنياهو. السؤال الذي يطرح نفسه هو الأهم، هو بأنه حتى هذه اللحظة أو حتى الأيام الأخيرة لم يكن هنالك بديلا واضحا أمام البيت الأبيض يوضع على قائمته كبديل واضح لبنيامين نتنياهو وسياسات واستراتيجيات الولايات المتحدة في داخل الشرق الأوسط ووظيفة إسرائيل في داخل الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن الآن عندما ينادي باسم آيزنكوت على سبيل المثال وعندما يبدأ ترتيب الأوراق من جديد، واضح جدا بأن هذه الورقة قد ترفعها الإدارة الأمريكية الحالية أمام بنيامين نتنياهو لترويضه إذا رأت بذلك المسار الصحيح. لنتذكر في عام 2015 على سبيل المثال، وهي أحد أهم المناورات المهمة ما بين إدارة بايدن أوباما آنذاك ونتنياهو، بأن إدارة أوباما كانت تحاول إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتدخلت نوعا ما في الحملة الانتخابية الإسرائيلية آنذاك. نتنياهو وقف وفتح جبهة واضحة ضد الديمقراطيين آنذاك، كانت أوجهها في عام 2018. لكن الآن تحديدا نتنياهو لا يستطيع بأن يقوم بمثل هذه المناورة لسبب واحد ووحيد، الديمقراطيين وفق التصويت الذي كان يوم أمس على سبيل المثال في داخل الكونغرس واضح جدا بأنهم ضد سياسات هذه الحكومة، وبطبيعة الحال هنالك معسكر في داخل الجمهوريين المناهض لكل سياسات هذه الحكومة كمعسكر ماجا ميك أمريكا جريت أجين. فبالتالي إذا استندنا على هذين المعطيين حتى قدرة بنيامين نتنياهو للمناورة أمام الإدارة الأمريكية باتت أقل، ولهذا السبب يمكن أن نراه في غضون هذه الفترة، ولهذا السبب ذكرت لبنان في البداية، أكثر انصياعا لرغبات الإدارة الأمريكية كي لا ترفع ورقة البديل أمامهم.
1: أشكرك جزيلا من حيفا الخبير المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبري.

0: أرنهام رسميا برئاسته، ما يمهد الطريق أمام توليه رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل خلفا لكير ستارمر. ويعد بارنهام سابع رئيس وزراء بريطاني خلال عقد من العواصف السياسية التي أطاحت من قبله، وهو يطرح نفسه زعيما قادرا على تصويب السياسة البريطانية وإصلاح الوضع الاقتصادي القائم.
1: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصادياً يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية وصولاً إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيداً مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيرا من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
0: ونتحدث في هذا الملف مع ضيفنا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور نهاد خنفر. أهلا وسهلا بك دكتور. ما الذي يمثله وصول أندي بارنهام إلى رئاسة الحكومة البريطانية؟
2: هي محصلة طبيعية لحتمية خروج كير ستارمر حقيقة، لأن كير ستارمر في الفترة الأخيرة تعرض لضغوط سياسية وحزبية هائلة جدا أجبرت مؤسسات الحزب العميقة على التحرك مباشرة قبل الوقوع في فخ الخسارة الشعبية الهائلة. طبعا بدأت هذه القصة من بيتر ماندلسون الذي عين سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تورط فيما بعد في ملفات إبستين، وتم اكتشاف خروقات أمنية يبدو أنها كانت عميقة جدا آذت سمعة المؤسسة البريطانية في الدولة العميقة، ودفعت أو بدأت الكرة حقيقة كرة الثلج تكبر وتتوسع بشكل خرج عن سيطرة كير ستارمر. أكملت هذه الصورة أو كبرت كرة الثلج عندما فشل الحزب في تجاوز الانتخابات المحلية التي حصلت قبل شهرين من الآن تقريبا، والتي مني فيها الحزب بخسارة واسعة جدا أثرت على مستوى شعبيته في أوساط وجماهير الحزب نفسه أو في السياق العام. ولذلك أصبحت الضغوط تتراكم بشكل سريع جدا على كير ستارمر. ولم يكن بالمناسبة أندي بيرنم من المرشحين الذين سمح لهم بخوض الانتخابات التشريعية سابقا.
0: هذا ما أريد أن أعرفه، يعني لماذا هو الذي يصل اليوم؟ ما المختلف حتى استطاع أن يصل إلى هذا المنصب؟
2: ولم يكن مختلفا باستثناء أن خيارات الحزب محدودة، يعني لم يكن هناك خيارات متعددة للحزب حتى يكون هناك من يتم وضعهم على قائمة الترشح والمنافسة. أندي بيرنم لم يتلوث حقيقة في الملفات الفاسدة، بقي بعيدا عن السلطة الحاكمة في السنوات الأخيرة عندما استقال من عضوية البرلمان وتم انتخابه لفترتين متتاليتين كمحافظ أو كعمدة لمانشستر الكبرى، والتي أبلى فيها بلاء حسنا واكتسب شعبية واسعة.

0: سريعة من
1: طيب
0: خلال الإنجازات التي حققها هناك، ولذلك وضع اسمه على أولويات قائمة الحزب، وخصوصا أن بعض المرشحين المحتملين واجهوا مشاكل حقيقية في أوساط الحزب، يعني لدى قاعدة الحزب بشكل داخلي ولدى الرأي العام
1: طيب
0: بشكل يعني بالمعنى الأوسع.
1: طيب يعرف عنه، عن أندي بيرنام، أن لديه مقاربة مختلفة للأزمات عن الذين سبقوه. على ماذا تقوم هذه المقاربة؟
0: المقاربة مستمدة فعليا كما يرى المراقبون مما أنجزه في مانشستر، وذلك بتوسيع نطاق الحكم المحلي والاعتماد على النمو الاقتصادي الداخلي الذي بنى من خلاله قاعدة اقتصادية واسعة ناجحة وناجحة، أدت إلى تقدم مانشستر الكبرى، مانشستر ومحيطها، بالسياق الاقتصادي بالمقارنة مع كل المدن الكبرى في بريطانيا، ولذلك سجل ذلك على أنه نموذج قد يتم الاحتذاء به عند التعامل مع الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها بريطانيا منذ سنوات طويلة، حتى منذ حكم المحافظين وسياسة التقشف الواسعة مع وراثة حزب العمال لهذه السياسة التي لم
1: هل
0: يخرج
1: هو
0: منها ولم
1: قادر على
0: يستطع.
1: تعميم هذا النموذج في رئاسة الحكومة؟
0: هذا سؤال كبير جدا، هذا سؤال كبير جدا، لأن المراقبين هنا يقولون بأن الحديث عن مدينة كبرى مهما كان حجم هذه المدينة لا يمكن أن يتم مساواته بوضعية أو بالوضعية المالية والاقتصادية للدولة بشكل عام، وخصوصا أن هذه الأزمات أو الانتكاسات الاقتصادية التي تحملتها بريطانيا هي أزمات متتالية منذ تقريبا 20 عاما، يعني ليست جديدة، وبالتالي لا يشعرون بأن أندي بيرنام قد يكون صاحب العصا السحرية التي قد تغير موازين القوى الاقتصادية
1: طيب،
0: وتوجه أو تعيد توجيه الاقتصاد في بريطانيا إلى مساره الصحيح.
1: هو أمام تحديين، يعني التحدي الاقتصادي سنتحدث فيه أكثر، لكن أيضا لديه تحدي سياسي يرتبط مباشرة بالإصلاحات المطلوبة داخل حزب العمال، شد أواصره خاصة أمام صعود حزب الإصلاح. ما المطلوب منه حتى يتمكن من ذلك؟
0: كلمة السر هي إعادة توحيد التوجهات المتضاربة، الأجنحة التي حيد، أو دعيني أقول بشكل دقيق كما وصف بالكثير من التحليلات، القمع الذي قام به كير ستارمر تحديدا ضد الجناح اليساري، سواء الجناح اليساري الراديكالي أو الجناح الوسطي مركز اليسار، استهدفه ومال باتجاه اليمين بشكل متواتر، وبالتالي انقسم الحزب ليتحول إلى تقريبا حزب متقلص وصغير، وليس كما كان مثلا أيام جيريمي كوربين الذي كان يعد أكبر الأحزاب السياسية في تاريخ أوروبا. ولذلك هذه الانقسامات التي عملت على تشظية أجنحة الحزب هي التحدي الأساسي في لملمة خيارات الحزب كما يقولون على قلب رجل واحد، حتى تعاد مركزية الحزب من جديد، وحتى تعاد الحياة إلى كافة الأجنحة من خلال ربما مصالحات أساسية قد تودي هذه المصالحات فعليا إلى
1: طيب،
0: اصطفاف الحزب أو الاصطفافات الحزبية لدعم قائد الحزب الجديد أندي بيرنام. لكن بالمستويات الأخرى لديه تحدي آخر، وأن اللوبي اليميني أو دعيني أقول المؤسسة
1: نعم.
0: العميقة في حزب العمال لا زالت متنفذة وقوية وكبيرة
1: طيب،
0: جدا، وليس من السهل فعليا السيطرة عليها، لكن هل سيذهب إلى مرحلة مثلا كسر العظم؟ هذا ما ننتظره يعني في الأيام والأسابيع القليلة القادمة.
1: طيب اقتصاديا، وهذا ما يهم يعني الناخب البريطاني بشكل أساسي، هو وعد بدعم إضافي لتكاليف المعيشة بالضمان الاجتماعي، لكنه لم يقدم خطط واضحة لكيف سيقوم بذلك. صندوق النقد حذره من الإنفاق الحكومي أمام الأزمات التي تمر بها بريطانيا نتيجة تضخم وارتفاع أسعار الوقود. هل يستطيع أن يعد البريطانيين بالكثير إذا كان ماديا أو إنفاقيا لديه حسابات محدودة في هذه الظروف؟
0: المشكلة الحقيقية في هذا السياق هي عدم قدرة

0: أندي بيرنام على إعادة هيكلة العلاقة أو تصحيح العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وهو السوق الأوسع والأكثر نشاطا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إعادة ترميم هذه العلاقة هو ذاته ليس مقتنعا بها، وبالتالي سيكون هناك الكثير من المحددات الاقتصادية التي ستمنع أندي بيرنام من التوسع أو إعادة التوسع وفتح الأسواق الجديدة مع الجارات الأوروبيات. الآن بالنسبة لبقية الأمور المتعلقة بالرفاه الاجتماعي، يعني إعادة بعض الروح إلى دولة الرفاه في بريطانيا، سيواجه أيضا بعقبات كبيرة، لأن بريطانيا بذاتها دولة مدينة ولديها دين عام هائل يتفوق على ما أعتقد على أكثر من 2 تريليون، وهذا رقم يعني مبلغ كبير جدا. ولديهم الآن أزمة في موضوع التمويل الدفاعي، هذا التمويل الدفاعي الذي يزيد
1: التزموا به
0: فعليا
1: تجاه
0: الآن.
1: الناتو. طيب يعني
0: نعم
1: الناخب البريطاني اليوم حتى يستطيع أن يكسب بارنهام رضا البريطانيين، ما هي أولويته؟ ما هي القضية الأولى التي يجب أن يعمل عليها اقتصاديا؟
0: التوازن هو إعادة فعليا، لأنه هو يؤمن بالبعد الاشتراكي، قدرته على التوسع في مشاريع البنى التحتية وإعادة التوازن إلى موضوع العمالة وتشغيل الأيدي العاملة سيكون هو الأساس في سياساته الاقتصادية التي يمكن من خلالها أن يعيد الألق إلى السياسات الاقتصادية التي عرفت تاريخيا عن حزب العمال، وهو الموائمة ما بين السوق الحر أو اقتصاد السوق الحر وما بين الاشتراكية التي تعزز موضوع الرفاه الاجتماعي أو تعزز دولة الرفاه. إذا نجح في دمج هذه المعادلة ضمن عناصر محددة وتوجه اقتصادي محدد، ربما يكون لديه فرصة في إقناع الناخب وقيادة حزب العمال باتجاه يرضي التوجهات الانتخابية العامة في بريطانيا. ما دون ذلك أنا أعتقد للأسف الشديد بأن القدرات محدودة، و أوروبا تتجه وبريطانيا على رأسها تتجه باتجاه التصعيد، وخصوصا فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا والشد والجذب الأمني والعسكري الذي يحوم في أجواء القارة الأوروبية كلها. وبالتالي أعتقد الخيارات الاقتصادية ستكون محكومة بكثير من العوامل التي لا يمتلك فعليا الكثير من القدرة على التحكم بها.
1: أشكرك جزيلا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور نهاد خنفر. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة، تصبحون على خير.

0: بالله ولد الوكيل.
1: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
2: حبيبي يا ماما.
0: يا رب يا رب.
3: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البركة، المراقبة من فوق.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

الهدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران لليلة السابعة على التوالي، والجيش الإيراني يهاجم الكويت والبحرين والأردن ويعلن انفجار ناقلتي نفط في هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا: استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة، بينهم 8 في مخيم صيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بولينام زعيما له بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الجيش الأمريكي أنه نفذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر منصة إكس أنها بدأت ضربات جديدة ضد أهداف في إيران، مشيرة إلى أنها ستواصل تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وفي سياق متصل، قال الجيش الأمريكي أنه قام بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار على إيران. قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون في هجمات أمريكية على هرمزغان جنوب إيران حسب وسائل إعلام إيرانية. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 انفجارات دوت في منطقة باماني وفي مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان غربية أو جنوبية البلاد، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات وقعت في مدن بوشهر وقشم وسيريك جنوبية إيران جراء ضربات أمريكية جديدة. كما سمع دوي 5 انفجارات في منطقة يزد وسط البلاد. أعلن الجيش الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. وأفاد التلفزيون الإيراني أن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري ومباني مقرات ومستودعات للذخيرة في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت. وأضاف أنه تم استهداف خزانات وقود الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات بطائرات مسيرة. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عن الحرس الثوري قوله إنه هجم مستودعا لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين. كما أكد الحرس الثوري تدمير مركز الذكاء الاصطناعي الرئيس في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وحذر الولايات المتحدة من استهداف جسور وبنى تحتية، قائلا إن إيران ستدمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات في شركات بالمنطقة تملك واشنطن حصصا فيها إن حدث ذلك. استمرار

0: الحرب في الشرق الأوسط واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ليسا جديدين. الجديد هذه المرة هو تجاوز الطرفين حدوداً أبقت المنشآت الحيوية حتى وقت قريب خارج دائرة الاستهداف المباشر. الحملة الأمريكية توسعت جغرافياً ونوعياً ولم تكتفي بالمواقع العسكرية، بل امتدت إلى منشآت للنقل والملاحة ووصلت إلى العاصمة طهران وجنوب البلاد مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة هرمزجان تستهدف الولايات المتحدة 5 جسور، كما أصيب مطار إيران شهير وأدت ضربات أخرى إلى انهيار برج للمراقبة البحرية. وتنبع أهمية هذه الأهداف من موقعها، فهرمزجان تضم بندر عباس ومرافق قريبة من مضيق هرمز، فيما تخدم الجسور والطرق حركة القوات والإمدادات والموانئ. واستهدافها في وقت واحد يزيد الضغط على الداخل الإيراني حتى مع استئناف حركة المرور جزئياً. الرد الإيراني لم يتأخر، هجمات استهدفت قطر والكويت والبحرين، اعترضت دفاعات هذه الدول جانباً منها، فيما أسفرت أخرى عن إصابات وأضرار لاحقت بمنشآت حيوية. وبذلك اتسعت دائرة الدول التي تدفع كلفة الحرب، ولم يعد أثرها مقتصراً على القواعد العسكرية. تهدد طهران الآن بتوسيع القصف ليشمل منشآت الماء والكهرباء والمطارات والموانئ، وهو ما يضع أمن الطاقة والمياه وحياة المدنيين في الخليج أمام مخاطر أكبر. ومع توالي الإدانات والتحذيرات، تدعو الصين وباكستان وأطراف دولية إلى العودة للمفاوضات، في حين يتحرك مجلس الأمن عقب الشكوى الإيرانية. ويقول البيت الأبيض إن الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة، لكن اتساع بنك الأهداف يجعل مهمة احتواء التصعيد أصعب، ويقرب المنطقة من كلفة لن تبقى عسكرية فقط. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: اندلع حريق في مدينة السليمانية شمالي العراق جراء هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية. وأكدت وسائل أعلام عراقية تعرض مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع الحريق في أحد المواقع. وتوجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. وفي وقت سابق أعلن التحالف الدولي إسقاط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء مدينة أربيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا في جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور حقل ألغام جنوب مضيق هرمز بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ما أدى لانفجارهما واشتعال النيران فيهما. ولم يحدد البيان جنسية السفينتين أو ما إذا كان هناك أي إصابات. في المقابل نفت واشنطن الحادثة، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد الاصطدام بألغام عار عن الصحة. أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم 11 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية. وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا، كما نفذ عمليات نسف وتمشيط وألقى قنابل حارقة، ما أسفر عن إصابة عامل سوري واندلاع حرائق في حقول زراعية. يأتي التصعيد رغم التفاهم على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. تأجل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي إلى موعد لاحق لاستكمال التحضيرات التقنية والعملياتية. ونقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري لبناني أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم أرجئ دون تحديد موعد جديد بانتظار استكمال الترتيبات الفنية والعملياتية. يأتي ذلك بعد الجولة 6 من المفاوضات في روما التي أسفرت عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، مع تأجيل بحث القضايا الخلافية إلى جولات لاحقة. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

0: منذ فجر الجمعة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم صيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بقصف استهدف مأوى للنازحين غرب مخيم صيرات. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع اليرموك. صدق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل بعد أن استكملت أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل ولايتها القانونية. وجاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها انقلاب قضائي يخدم الأحزاب الحريدية بموجب صفقة أبرمت بين هذه الأحزاب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
1: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلناً ذلك الكنيست الإسرائيلي بحل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيست إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيست خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيست عددا من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب 23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قويا، لكنه بات أكثر تقييدا، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، ترت عربي.
0: أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بورينهام رسميا برئاسته خلفا لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم.
2: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصاديا يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية وصولا إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيداً

0: مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعيه الواسع والقيود المالية الصارمة، تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيراً من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
1: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، وأعلن ترامب أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي، مؤكدا أن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بيجين.
2: اتهامات غير مسبوقة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، زعما تنفيذها أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، فاتحا بذلك صفحة جديدة من التراشق السياسي داخل واشنطن، ومثيرا تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات القادمة.
3: أعلن رفع السرية فوراً عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
2: ترامب أعلن نيته رفع السرية عن معلومات استخباراتية، وادعى أن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين وتصنيع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح منافسه جو بايدن. لكن المفارقة تجلت في وثائق نشرها البيت الأبيض نفسه، قللت من حدة الاختراق وأشارت إلى أن البيانات التي اطلعت عليها بكين هي في الأساس بيانات متاحة للتحميل العام، ما دفع نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر لاعتبار تصريحات ترامب تضليلاً متعمداً ومقدمة للتدخل في انتخابات التجديد النصفي. غضب ترامب لم يقتصر على الصين، بل دعا صراحة لسحب تراخيص البث من شبكتي ABC وNBC لرفضهما نقل خطابه مباشرة، متهماً إياهما بالاحتيال. كما جدد هجومه على النظام الانتخابي مطالباً بإلغاء التصويت عبر البريد بالكامل وحصره فقط في حالات خاصة. من جهتها نفت الخارجية الصينية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بمبدأ عدم التدخل ومشددة على أن الانتخابات شأن أمريكي داخلي. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزابوريجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنى مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. تشهد كييف ومدن أوكرانية أخرى وقفات احتجاجية ترفض إقالة وزير الدفاع وتطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان بدلا من ذلك، محملة إياه مسؤولية الفشل على جبهات القتال مع روسيا منذ عدة سنوات.
4: لليوم الثاني على التوالي يتظاهر العشرات من الأوكرانيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وفي غيرها من المدن الأوكرانية. التظاهر هذه المرة هدفه المطالبة بمنع إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف الذي أقاله قبل يومين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في إطار تعديلات حكومية واسعة النطاق. يرون هؤلاء المتظاهرون هنا في كييف وفي غيرها من المدن يرون أن إقالة فيدوروف لا تخدم إلا موسكو في هذا التوقيت، وإن إقالته ظلم له وللأوكرانيين، لا سيما بعد النتائج الكبيرة التي تحققت على جبهات القتال بفضل ما يرونه الجهود التي قام بها فيدوروف خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالنقلة النوعية

0: استقبل والي إسطنبول 41 صحفيا من 21 دولة بمناسبة الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. يأتي ذلك ضمن فعالية أطلقتها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للصحفيين الدوليين للاطلاع على الأحداث التي رافقت محاولة الانقلاب الفاشلة والتعرف بصورة أعمق على نضال تركيا للدفاع عن ديمقراطيتها وتلقي إحاطات شاملة حول جهود البلاد في مكافحة تنظيم فتح الله جولن الإرهابي. وفي تصريح خاص لتلت عربي، أكد والي إسطنبول داود جول أن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا لقواعد الديمقراطية.
1: لقد تعرضنا لمحاولة انقلاب فاشلة في 15 من تموز. بداية أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأتمنى لنوابنا وجرحانا البواسل الصحة والعافية والشفاء. إن شاء الله لن تواجه أمتنا مثل هذه الخيانات مرة أخرى. لقد أحبطنا هذا الهجوم بفضل شجاعة وحنكة رئيس جمهوريتنا وبصيرة وفراسة أمتنا. إن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا للقواعد الديمقراطية، وإن شاء الله سنفعل كل ما في وسعنا دولة وشعبا لضمان عدم مواجهة مثل هذا الأمر مرة أخرى.
0: وفي السياق، أجرى صحفيون دوليون زيارة إلى متحف 15 من تموز، حيث استمعوا لشهادات زوجات الشهداء واطلعوا على المقتنيات وصور ضحايا ليلة 15 من تموز.
2: أؤمن بأن الديمقراطية أمر بالغ الأهمية، فالشعب هو من ينتخب الرئيس بشكل مباشر، ومع ذلك حاول بعض الجنود بشكل غير قانوني إسقاط الحكومة، لكن الشعب تصدى لهم بإرادة جسورة، وهذا أمر لافت.
0: انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران وثيقة التفاهم المشترك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ما ورد فيها بشأن تركيا يفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية. وقال دوران في تدوينة عبر منصة إن سوشيال التركية إن تجاهل وضع تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يكشف افتقار التكتل الأوروبي إلى رؤية بشأن المستقبل المشترك، مشددا على أن تجاهل هذه الحقيقة لا يسهم في تعزيز الحوار البناء. كما أوضح دوران أن الخطابات الأحادية بشأن شرق البحر المتوسط وقبرص لا تعكس القانون الدولي أو الحقائق التاريخية، مؤكدا أن الحل الدائم يتطلب مقاربة محايدة وواقعية تقوم على الإنصاف. يشهد السودان انحسارا غير مسبوق في منسوب نهر النيل، ما أدى إلى ظهور جزر رملية وتراجع المياه في بعض المناطق، وتسبب في خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة، فضلا عن تأثيرات واسعة على قطاعي الزراعة وصيد الأسماك.
3: على امتداد ضفاف النيل في السودان لم يعد المشهد كما اعتاده السكان، مساحات رملية واسعة برزت إلى السطح والمياه تراجعت عن مساحات كانت تغمرها قبل أشهر، لتبرز تساؤلات عديدة. هل يقف سد النهضة وراء هذا الانحسار؟ أم أن التغيرات المناخية باتت تفرض واقعا جديدا على أطول أنهار العالم؟
4: تداعيات خطيرة خلفها انحسار مياه النيل ومخاوف من موجة جفاف شديدة قد تضرب السودان من أدناه إلى أقصاه، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات قاسية مع تأخر الأمطار وتراجع مصادر الري. هذا المزارع ظل لأيام يراقب محاصيله وهي تذبل بعد أن باتت طلمبات الضخ عاجزة عن الوصول إلى المياه، لتتحول مساحات زراعية إلى أراض جافة تهدد موسم الإنتاج.
5: يعني السنة دي البحر تأخر، يعني أول من شهر اسمه 7 ده بيكون الموية بتقلب لونه والدميرة بتجي والمطر بينزل، إلا السنة دي المطر قلنا بيتأخر. أسع من يوم 15/29/9 تطل فيضاني، وأسع طبعا شنو ما في مطر لسه ما نزلت.
4: ليست الزراعة وحدها المتأثرة بالجفاف،

0: فصيد الأسماك ومحطة مياه الشرب كانت الأكثر تضررا. وزارة الري السودانية قالت إن تراجع وارد المياه جاء نتيجة لانخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي لتصل إلى نحو 180 مليون متر مكعب يوميا، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب يوميا خلال الأشهر السابقة. وإن قيام السد أدى إلى تغيير في هيدرولوجيا النهر.
1: حاليا نسي الهكذا الانحسار ده غير مألوف، وأدى لخروج اللول محطات أغلب المحطات من الخدمة، وتأثرت القطاعات السكانية واللي هي برضو كده المشاريع الزراعية برضو اتأثرت يعني.
0: وبين تأثيرات المناخ وتشغيل السدود يبدو أن نهر النيل يواجه تحديات كبيرة تستدعي حلولا علمية وتعاونا إقليميا حفاظا على شريان يغذي ملايين السودانيين في الشرب والزراعة وكسب الرزق. طارق التجاني، تريتي عربي، الخرطوم.
2: ختام النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران لليلة السابعة على التوالي، والجيش الإيراني يهاجم الكويت والبحرين والأردن ويعلن انفجار ناقلتي نفط في هرمز. استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة، بينهم 8 في مخيم صيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بورينام زعيما له بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر. تام النشرة، في أمان الله.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
4: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: moderate nations that want to seek peace in the region.
1: No nuclear weapons. That's it.
2: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
3: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
4: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
5: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
6: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
7: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
8: كيف الوضع
9: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
10: والله، شعور لا يوصف.
11: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
12: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
13: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
14: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
15: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
16: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
17: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
18: الله اكبر.

0: لا تزال إسرائيل تقصف غزة وتستهدف أهلها وما تبقى من ركام وخيام. أين العالم عما يحدث؟ هكذا علق أحدهم فرد آخر: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم: نائب ترامب يتهم إسرائيل بالسعي إلى إطالة أمد الحرب على إيران. كذبوا عليكم حملة رقمية تفضح وهم انتهاء الإبادة في غزة. رواد البشان حركة إسرائيلية تحاول استيطان أراض سورية. نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الأحباء من أحدث مقابلة مطولة أجراها جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في بودكاست جو روغان إكسبيريانس الشهير، حيث فتح فانس النار علنا وبشكل غير مسبوق على الحليف الأبرز لواشنطن، متهما أطرافا داخل الحكومة الإسرائيلية وجهاز الموساد بتمويل حملات سرية وضخ أموال طائلة للتأثير على السياسيين والإعلاميين داخل الولايات المتحدة بهدف إفشال المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شاهدوا معي.
1: There's just so much bullshit out there when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives. Iran doesn't have a nuclear weapon. We have the free flow of oil and gas. And like I should be clear, I don't actually mind. I don't mind that the, let's say certain elements of the Israeli government want to criticize the deal or have disagreements about the deal. I don't even mind an effort to try to influence, foreign governments try to influence the United States all the time. You know, Israel does it, other countries do it. It's just sort of the nature of the beast. What bothers me is actually when Americans allow, meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for.
0: الوجه الآخر لهذه التصريحات هو أن إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب على إيران إلى ما لا نهاية، وهو ما انتقده جيدي فانس بشدة، حيث أطلق تصريحا آخر بالغ الأهمية أكد فيه صراحة أن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام بشكل متسارع داخل الولايات المتحدة، لا سيما بين جيل الشباب والشارع الأمريكي الذي بدأ يتساءل بجدية عن جدوى تقديم شيكات على بياض وتمويل العسكري لا يخدم الحسابات الأمريكية. لنشاهد.
1: Now Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. It's a simple and obvious fact.
2: Why do you think that is?

0: Well, let me finish this point.
1: Okay,
0: because,
1: go
0: because,
1: ahead.
0: okay, my attitude is towards this is Israel is an ally. Like France or like the United Kingdom, we're going to have disagreements with them. We're going to have agreements with them. There are areas where we're going to have similar interests and areas where our interests are going to diverge. So my approach to this is to say, you know what? When we're partnered, great, let's work together. And we're not, let's just be honest about it. And I, for that, people attack me for being an anti-Semite or anti-Israel, and they don't see the writing on the wall that I'm actually just the guy advocating for a normal relationship with a normal country that's based around shared interest as opposed to based around, you know, something else.
2: ما عبر عنه جيدي فانس نائب الرئيس ترامب سرعان ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وتداولته وسائل الإعلام ليلقى بعد ذلك تأكيدا رسميا، إذ سأل الصحفيون المتحدثين باسم البيت الأبيض حول مدى تأييد الرئيس ترامب لهذه الاتهامات الصادرة من نائبه ومقدار التنسيق بينهما، لتأتي الإجابة قاطعة، حيث أكدت المتحدثة أن ترامب يتفق تماما مع كل ما جاء على لسان جي دي فانس. لنشاهد.
3: Iran. The Vice President, J.D. Vance, went on this podcast with Joe Rogan yesterday, talked about Israel, in which he said that there are some people within their system that we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Does the president agree with that statement?
4: I think the president would certainly agree that yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think.
2: تصريحات جيدي فانس لاقت تفاعلا في الأوساط السياسية الأمريكية والدولية، وانقسمت الآراء بين من يرى في جوهر التصريحات خلافات أمريكية إسرائيلية حول مستقبل الحرب على إيران، وبين من اعتبرها مغازلة سياسية للشعب الأمريكي، وكأن نائب الرئيس في حملة انتخابية مبكرة يريد فيها كسب ود الناخبين لتولي دفة الأمور بعد انتهاء ولاية ترامب. أما جمهور منصات التواصل الاجتماعي فنرصد تفاعلهم من خلال تعليقاتهم، ونبدأ مع عبد الله الأصبحي. شاهدوا معي. أو عبد المالك. عبد المالك يقول: اعتراف أمريكي رفيع بفشل إسرائيل في كسب قلوب الأمريكيين، هل انتهى زمن الشيك على بياض؟ هل هذا بداية تصدع استراتيجي أم مجرد تكتيك لامتصاص غضب الشارع؟ هكذا يتساءل. أما عبد الله فيقول: غالبا ما تظهر التجارب التاريخية أن الحلول العسكرية وحدها نادرة ما تحقق استقرارا دائما أو تعالج جذور المشكلات المعقدة، بل تحتاج إلى مسارات دبلوماسية متوازية. تعليق آخر لإدريك: هذا أمر غريب حقا، من المذهل نوعا ما أن نسمع مثل هذه الأمور تناقش بصراحة لهذه الدرجة، ما يجعلك تتساءل ما الذي يحدث خلف الكواليس؟ أما أليكس فيقول: مثير للدهشة أن جيدي فانس يظهر في بودكاست لمناقشة هذا الأمر، يبدو أن الموضوع خطير وينال اهتماما كبيرا من شخص مهم في إدارة ترامب. كذبوا عليكم، واسم من كلمتين لكنه كان كفيلا بإشعال منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية. فمن قلب غزة أطلق مجموعة من النشطاء الفلسطينيون هذا الوسم الذي سرعان ما تحول إلى حملة رقمية واسعة. الحملة أثارت ردود أفعال واسعة تضمنت مقاطع فيديو مصورة وشهادات حية تكشف حقيقة الواقع الذي يحياه سكان غزة. نستمع هنا لشهادة أحد الشباب بغزة والذي يروي حقيقة ما يحدث هناك. لنشاهد معا.
5: كذبوا عليكم لما قالوا الحرب خلصت. لا، الحرب لساتها عايشة بكل بيت وبكل خيمة وبكل قلب موجوع. كذبوا عليكم لما قالوا الناس شبعت. لا، لليوم في ناس بتنام وهي جعانة، وأطفالي بتصحى وهي بتدور على اللقمة. كذبوا عليكم لما قالوا المرضى تعالجوا. لا، لسه في مرضى محبوسين بغزة مستنيين فرصة يطلعوا يتعالجوا، وكل يوم بمر عليهم بيوجع أكتر. كذبوا عليكم لما قالوا الناس رجعت على بيوتها. لا، في ناس ما ضل لها بيت ترجع له، الركام هو العنوان. كذبوا عليكم لما قالوا الأطفال بخير. لا، أطفال غزة انسرقت طفولتهم وصاروا يعرفوا صوت الجسف أكتر من صوت الألعاب. كذبوا عليكم لما قالوا الخيام حل مؤقت. لا، الخيمة صارت بيت وصارت عمر كامل. كذبوا عليكم لما قالوا الخوف راح. لا، الخوف صار صاحب كل ليلة وكل صوت وكل خبر.
2: وبروح ساخرة تفاعل نشطاء فلسطينيون عبر المنشورات ومقاطع الفيديو مع الحملة لدحض رواية الاحتلال حول إنهاء الحرب. نشاهد كيف عبروا عن حالتهم بالسخرية.
1: علم
6: مالك
1: ولا شيء، خلص نصف النهائي واتوقع النهائي مطول شوي.
6: طيب
1: في مجال تركز معي اليومين الجايات؟
6: غزة مالها غزة
1: اصلا؟ لا ولا شيء، مفكرين نستضيف كاس العالم عندنا في غزة.
6: جاب
1: انتهى بالولا. سلامة خيرك شباب، في غزة نشروا هاشتاج جديد اسمه كذبوا عليكم، بوضح انه العالم مضحوك عليه بما يسمى وقف اطلاق النار، ومبارح كانت من اعنف الليالي على القطاع.
6: مبارح كان نصف النهائي مولع.
1: مزبوط، وفي غزة حرفيا كانت مولعة.
6: بس يا اخي انا بشوف عندهم اعراس وبيعملوا مشاريع وامورهم تمام.
1: طب انت حتى هذا حسدنا عليه؟ مش معنى انك شايف لي كم من عرس على كم انه احنا تمام. لا احنا مش تمام، بس احنا بنعافر، بدنا نعيش، شقينا الصخر. ولا معنى انك بطلت تشوف مناشدات، ما احنا زهقنا الى 3 سنين بناشد. لا اناشد ولا عيش ولا ايش بدك. مش طالب منك شيء، بس حسسني ان اخوك، انك مش انك ما نسيتني، انك حاسس فيي. وصل صوتي، وصل وجعي، وعيد ترتيب اولوياتك وشوف مين اولى انك تطلعه للواجهه.
2: حتى الاطفال كان لهم حضور في تلك الحمله، حيث تداول رواد المنصات مقاطع فيديو لاطفال من غزه يعبرون فيها عن معاناتهم باسلوب ساخر، وقد حصدت المقاطع تفاعلا واسعا عبر المنصات. شاهدوا معي.
7: السلام عليكم، احنا بنعلن انه خلصت الحرب.
8: استنى شوي، كيف خلصت؟
7: يعني خلصت؟
9: كل اشي تمام.
7: الف مبروك سلام.
8: يا عمي ما خلصت الشعاع، تعال ولك تعال. يا معلم ما خلصت ايش؟
2: وبلغات عدة حاول المشاركون ايصال اصواتهم، هذه مثلا باللغة الانجليزية. نشاهد.
10: They lied to you.
11: هم كذبوا عليكم.
12: They lied to you when they told you the war is over.
13: كذبوا عليكم وقالوا لكم إنه الحرب خلصت.
14: They lied to you for 8 decades. They lied about absolutely everything. Not once, not accidentally, not because they were confused. They lied to you deliberately because the truth has witnesses. And those witnesses live in Gaza. They lied to you. They scrub the concrete clean for you. They want you used to the horror. They want your conscience dead and buried. This genocide never paused for breath. The global empire just wore you down. They train the world to accept the slaughter, and they make us tired of the blood. While the occupation machinery grinds human bones daily, they told you the war.
2: وشارك في الحملة التي تبدد الدعاية الكاذبة حول استقرار الوضع في غزة عدد من النشطاء والمتضامنين حول العالم، داعين الجميع إلى المشاركة فيها وإعلاء صوت أهل غزة وإنقاذهم من القصف المتلاحق والدمار المستمر. لنشاهد.
15: معظمنا عم بينفذ أجندة الاحتلال. كيف؟ هدي الغضب، خفت الصوت وتوقف النشر. لكن هل توقفت الإبادة؟ لا. هل توقف التجويع؟ لا. كل هذا لأنهم كذبوا عليكم وقالوا في هدنة. هذه حملة أطلقوها من داخل غزة، فلا تفشلوهم. حملة كذبوا عليكم. رجعوا الأنظار لغزة، أو رجعوها ترند عشان الناس تصير.
2: النشطاء دعوا إلى إعادة غزة إلى دائرة الاهتمام والواجهة الإعلامية، لا سيما مع استمرار التصعيد والقتل بشكل يومي هناك. لنشاهد.
16: انتهاكات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن غزة لم تعد تقصف من الاحتلال الإسرائيلي. في كل يوم هناك انتهاك جديد وقصف جديد وارتقاء للشهداء. منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، ألاف المصابون جراء الاعتداءات المستمرة. ألاف الاعتداءات والقصف وإطلاق النار وإلقاء القنابل والنسف والتدمير. أكثر من 1100 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. لم تفتح المعابر، لم تدخل المساعدات ولا الكرفانات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يلاحق الغزيين يوما بعد يوم في خيامهم المهترئة، في أماكن سكناهم، في بيوتهم الآيلة للسقوط. لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ينسف ويبطش ويقصف ويقتل الأطفال، النساء، الكبار، الصغار. الجميع في غزة يعاني. أنتم تنظرون إلى المشهد وهم يكذبون عليكم. فكفى يجب أن يكون

0: الشعار وهذا الوسم خالد في كافة الأمة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كذبوا عليكم عندما قالوا أن الحرب انتهت.
1: والآن إلى أبرز تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي المشاركين في هذه الحملة، ونبدأ مع طلال إبراهيم الذي كتب قائلا: غزة تعيش قصفا يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار. الاحتلال الصهيوني يلاحق أهل غزة كل ساعة داخل خيامهم، خروقات متواصلة، والكذب الأكبر وقف إطلاق النار. حذيفة الأصل يقول: الاحتلال يتلاعب بالمصطلحات عشان يضحك على العالم ويجهز لجولة ذبح جديدة. تخيلوا يا عالم، بالفترة اللي بيسموها وقف إطلاق النار ارتقى 1100 شهيد. أما عبد الرحمن فيقول: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أما منى فقالت: كذبوا عليكم، فالقصف والحصار مستمر في غزة، وكذلك يمنع الدواء والغذاء، فكثير من المرضى ينتظرون الخروج من القطاع للحصول على فرصة للعلاج، ومنهم من يموت قبل أن يخرج. بينما تواصل أطماع الاستيطان في فرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل جيش الاحتلال توسيع حضوره العسكري في جنوب سوريا، تبرز خلال الأشهر الأخيرة حركة إسرائيلية متطرفة تدعى رواد البشان، تضع الأراضي السورية نصب أعينها وتدعو إلى إقامة بؤر استيطانية داخلها، مستندة إلى مزاعم دينية وتاريخية تعتبر أجزاء من الجنوب السوري جزءا مما تسميه أرض إسرائيل، وتسعى إلى ترجمتها ميدانيا، مؤكدة أن الوجود العسكري وحده لا يكفي، وأن تثبيت السيطرة يتطلب استيطانا مدنيا دائما. وخلال أقل من 3 أشهر تحولت هذه الدعوات إلى سلسلة من محاولات التسلل والاعتصام عند السياج الحدودي، تخللتها عمليات عبور واعتقالات واحتجاجات متكررة للمطالبة بالسماح بإقامة مستوطنات داخل الأراضي السورية. وفي تموز الجاري بلغت هذه المحاولات ذروتها عندما حاولت مجموعات من المستوطنين التسلل عبر منطقة جبل الشيخ الحدودية، إلا أن جيش الاحتلال اعترضهم ووصف الحادثة بالخطيرة جدا. شاهدوا معي.
2: نحن لايفين.
1: في المقابل أقر أحد أعضاء رواد البشان بوجود عناصر من الحركة داخل الأراضي السورية ليلا ونهارا، مع دعوة الجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة لدعم المشروع الاستيطاني. ولم يقتصر السعي الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد على تحركات المستوطنين، بل امتد إلى أساليب غير مألوفة. فقد كشفت تقارير إسرائيلية في وقت سابق عن مشروع يحمل اسم سرية الأبقار، يعتمد على نشر قطيع يضم 140 بقرة في المنطقة الحدودية بالجولان لترعى في مناطق كان يستخدمها رعاة سوريون، ومع مرور الوقت تتحول تلك المساحات إلى مناطق مغلقة أمام المدنيين، بما يعزز السيطرة الميدانية لجيش الاحتلال من دون الحاجة إلى انتشار عسكري دائم. شاهدوا معي.
3: هنا احنا بالوادي اجوا علينا بالدرونات وبالهذا، خذوا المعز منه وفوتوا لجوا اسرائيل، وخذوا خيل لينا بعد. يعني هم في راعي هون حاط بقر، هو اللي اخذ لينا طرشنا، حاط بقر هون ويسرح هون ما يخلي حدا يقرب عليه شيله. يعني في شباب هون كانوا من سيسون قوص لهم بقرهم عشان ما يطلع عليهم شيله، بدهم هجج الراعي الناس من الوادي هذا كلياته.
4: كنت اسرح بالوادي ووجدنا دوريه اسرائيليه، هو راعي بقر لهم، يعني أخذوا لي أنا متراس أنا وأخوي، وطر الرعيان السوريين كلهم من الوادي، وسع يسرح هنا بوادي جبيل ومعه السيارة بيضة، يعني نعرفه من بعيدة لأنه يعني معه السيارة بيضة، يقوس على الرعيان على المزارعين، يعني ما يخلي حد.
5: حجز المراعي التي كانت بجوار وادي الرقاد، هذا الجوار كله كان مباح أمام الرعاة السوريين ومواشيهم، الآن كله صار لصالح هذا القطيع من المستوطنين. كان الرعاة السوريين يصلون إلى الشيك الفاصل بيننا وبين الجولان المحتل. حاليا كل هذا المكان وهذه المساحات الشاسعة من المراعي ممنوعة.
1: الآن مع تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع محاولات مستوطني حركة رواد البشان التوغل والاستيطان داخل الأراضي السورية، ونبدأ مع ماجد. ظهور تسميات مثل أرض بشان وجبل بشان ليس حدثا عابرا، بل امتداد لمشروع استيطاني تتبناه تيارات يهودية متطرفة دينيا. أما أحمد فيقول: أليس هناك قناصة من الشعب يرصدون تحركاتهم؟ يجب تشكيل مجموعات في كل منطقة يكون فيها قناصة يرصدونهم في أي مكان. أما آثار فتقول: لا يستطيع المستوطنون فعل ذلك من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، جميعهم يعملون معا وفق خطة وليسوا عشوائيين. كشف شقيق الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية عن تفاصيل رسالة تلقاها منه من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واصفا التدهور الحاد في حالته الصحية، ومؤكدا أن إدارة السجون تتركه لمواجهة الموت البطيء. لنشاهد.
6: آخر معلومات وصلتنا عن طريق المحامي ناصر عودة بأنه الدكتور حسام يعني وضعه الصحي سيء جدا داخل السجن. والله احنا صراحة يعني خايفين كتير عليه، وانصدمنا كتير لما شفنا اخر صورة له نزلت عن طريق المحكمة الاسرائيلية، وكلنا شاهدنا اثار التعذيب على ايديه وقديش نزل من وزنه، وعنده مشاكل في القفص الصدري، وعنده مشاكل في القلب، وعنده مشاكل في النظر. المحكمة بتضلها تمدد في الدكتور حسام، يعني فش عليه ولا اي تهمة، لكن تمديد ست شهور دون أي تهمة. والله هو كان يعني قدوة إلنا ولكل قطاع غزة، يعني مش بس إنا كعائلة، يعني الدكتور حسام يعني كل قطاع غزة من صغيره لكبيره بيحبه وبيحترمه. يعني والله إحنا يعني نسأل الله إنه إن شاء الله يكون فرج قريب إن شاء الله رب العالمين. يعني إحنا إنا سنتين بنناشد وبنطالب جميع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، وبنطالب وبنناشد لكن لا جدوى، لا حياة لمن تنادي. رسالة للعالم بأنه يقفوا مع الحق ويقفوا مع الدكتور حسام، ويعني ويعجلوا ويطالبوا بالإفراج الفوري عنه، ولكن يعني إن شاء الله يعني فرج ربنا قريب ونصر الله قريب.
1: رفعت الفنانة والمغنية الأمريكية الشهيرة باتي سميث العلم الفلسطيني خلال إحيائها حفلا موسيقيا حاشدا في إيرلندا، في خطوة تضامنية حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الحاضر. لنتابع.
7: I want to say that Ireland is one of the countries that has been the most vocal about all of the human rights violations in Palestine. So I thank the country of Ireland, and also thank you all for being here tonight. It was so great. I admit I'm getting a little tired, but I still want to do one more song.
1: صدح الفنان والمغني الأمريكي ماكليمور بهتاف فلسطين حرة خلال حفل غنائي أحياه أمام الآلاف، ونشر مقطعا مصورا للحظة الهتاف متسائلا باستنكار عن كيفية إزهاق إسرائيل أرواح أكثر من 100,000 شخص في غزة بدم بارد. لنشاهد.
8: I said free Palestine. The power of the people united can never be defeated. And what we have seen the last 2.5 years, over 100,000 beautiful souls murdered in cold blood. For what? For what? For land that none of us own. We are here on this earth as visitors. We do not own this earth. We share this earth with one another. I believe in collective liberation.
9: That means that none of us are free until everyone else is free.
1: أظهر مقطع فيديو حوارا عفويا بين أب بريطاني وطفلته أثناء مشاهدتهما مباراة إنجلترا والكونغو، حيث أجاب الأب على سؤال طفلته حول اختلاف ألوان بشرة اللاعبين ليعلمها درسا بليغا في الإنسانية وقبول الآخر. لنشاهد.
10: I think all of their other teams black, darling. They've all got black skin. So not everyone looks the same. We don't all have the same kind of skin. When at nursery, do you have anyone that's got different kind of skin to you?
11: No.
10: You don't? I'm sure you do. What about your friend?
11: He's black.
10: So look, Daddy, Mummy and Kala, we all have the same skin. You see on our team, look, Harry Kane's there now. So he's got the same skin as us, hasn't he?
11: Yeah.
10: But then you see that other player there, Rashford. He's got black skin. Look, you see him, he plays for Congo.
11: Yes.
10: He's got black skin. He's a bit darker than what Rashford was. So some people, they're black and they've got lighter black skin. Some people have got darker black skin.
11: Yeah.
10: It's all a bit different. Do you remember when we went to Mexico?
11: Yeah.
10: They had different kind of skin, but it wasn't really black and it wasn't really white, was it? It was really different. We still love everyone the same.
11: Yeah.
10: No matter what.
11: We love Arsenal.
10: We do love Arsenal. And Bukayo Saka, he plays for Arsenal.
11: Yeah, and
10: what colour's Saka?
11: I don't know.
10: What colour's Saka's skin?
11: Black.
10: He is black. He is, well done. Doesn't matter, does it? No matter what, no matter what colour someone's skin is, no matter how tall, how small, how big, how skinny.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطيب منى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.
1: الله على الهموم بس وحسب بالله ولا عند الوكيل.
2: أمان، بندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
3: حبيبي يا ماما.
1: الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البركة، المرأة من الزوج.

الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران لليلة السابعة على التوالي، والجيش الإيراني يهاجم الكويت والبحرين والأردن ويعلن انفجار ناقلتي نفط في هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة، بينهم 8 في مخيم صيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بورنام زعيما له بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة أن الجيش الأمريكي أكمل ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، وأضافت أنها استهدفت البنية التحتية اللوجستية العسكرية ومواقع أخرى. وقالت القيادة المركزية في بيان إن هناك أكثر من 50,000 جندي أمريكي يعملون في أنحاء الشرق الأوسط، ويظلون يقظين وفتاكين ومستعدين حسب وصفهم، مشيرة إلى أنها ستواصل تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. في سياق متصل، قال الجيش الأمريكي إنه قام بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار على إيران. قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بهجمات أمريكية على هرمزغان جنوب إيران حسب وسائل إعلام إيرانية. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 انفجارات دوت في منطقة باماني بمدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات وقعت في مدينة بوشهر وقشم وسيريك جنوبي إيران جراء ضربات أمريكية جديدة، كما سمع دوي 5 انفجارات في منطقة يزد وسط البلاد. أعلن الجيش الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. وأفاد التلفزيون الإيراني أن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري ومباني مقرات ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت. وأضاف أنه تم استهداف خزانات وقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات بطائرات مسيرة. كما قال الحرس الثوري أنه هاجم مستودعا لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين، وأكد تدمير مركز الذكاء الاصطناعي الرئيس في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وحذر الولايات المتحدة من استهداف جسور وبنى تحتية، قائلا إن إيران ستدمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات في شركات بالمنطقة تملك واشنطن حصصا فيها إن حدث ذلك.
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ليسا جديدين. الجديد هذه المرة هو تجاوز الطرفين حدوداً أبقت المنشآت الحيوية حتى وقت قريب خارج دائرة الاستهداف المباشر. الحملة الأمريكية توسعت جغرافياً ونوعياً، ولم تكتفي بالمواقع العسكرية بل امتدت إلى منشآت للنقل والملاحة، ووصلت إلى العاصمة طهران وجنوب البلاد مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة هرمزغان تستهدف الولايات المتحدة 5 جسور، كما أصيب مطار إيران شهير، وأدت ضربات أخرى إلى انهيار برج للمراقبة البحرية. وتنبع أهمية هذه الأهداف من موقعها، فهرمزغان تضم بندر عباس ومرافق قريبة من مضيق هرمز، فيما تخدم الجسور والطرق حركة القوات والإمدادات والموانئ. واستهدافها في وقت واحد يزيد الضغط على الداخل الإيراني حتى مع استئناف حركة المرور جزئياً. الرد الإيراني لم يتأخر، هجمات استهدفت قطر والكويت والبحرين، اعترضت دفاعات هذه الدول جانبا منها، فيما أسفرت أخرى عن إصابات وأضرار لحقت بمنشآت حيوية. وبذلك اتسعت دائرة الدول التي تدفع كلفة الحرب، ولم يعد أثرها مقتصرا على القواعد العسكرية. تهدد طهران الآن بتوسيع القصف ليشمل منشآت الماء والكهرباء والمطارات والموانئ، وهو ما يضع أمن الطاقة والمياه وحياة المدنيين في الخليج أمام مخاطر أكبر. ومع توالي الإدانات والتحذيرات، تدعو الصين وباكستان وأطراف دولية إلى العودة للمفاوضات، في حين يتحرك مجلس الأمن عقب الشكوى الإيرانية. ويقول البيت الأبيض إن الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة، لكن اتساع بنك الأهداف يجعل مهمة احتواء التصعيد أصعب، ويقرب المنطقة من كلفة لن تبقى عسكرية فقط. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: اندلع حريق في مدينة السليمانية شمالي العراق جراء هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية. وأكدت وسائل إعلام عراقية تعرض مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع الحريق في أحد المواقع. وتوجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. وفي وقت سابق أعلن التحالف الدولي إسقاط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء مدينة أربيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا في جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور حقل ألغام جنوب مضيق هرمز بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ما أدى لانفجارهما واشتعال النيران فيهما. ولم يحدد البيان جنسية السفينتين أو ما إذا كان هناك أي إصابات. في المقابل نفت واشنطن الحادثة، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد الاصطدام بألغام عار عن الصحة. أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم 11 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا، كما نفذ عمليات نسف وتمشيط وألقى قنابل حارقة، ما أسفر عن إصابة عامل سوري واندلاع حرائق في حقول زراعية. يأتي التصعيد رغم التفاهم على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. قال مصدر عسكري لبناني رفيع إن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي انسحابات من المناطق التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين. وأكد المصدر اللبناني أنه تم إرجاء اجتماع افتراضي كان مقررا الجمعة بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية وأمريكية إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. وأضاف أن الاجتماع العسكري الثلاثي تأجل لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأمريكي والإسرائيلي. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الجمعة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم صيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بقصف استهدف مأوى للنازحين غرب مخيم صيرات. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع اليرموك. صدق الكنيسة الإسرائيلي على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل بعد أن استكملت أكثر حكومة

0: متطرفة في تاريخ إسرائيل ولايتها القانونية. وجاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين وصفتها إسرائيل أو وسائل إعلام إسرائيلية بأنها انقلاب قضائي يخدم الأحزاب الحريدية بموجب صفقة أبرمت بين هذه الأحزاب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
1: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلناً ذلك الكنيست الإسرائيلي بحال نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيست إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيست خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيست عددا من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قويا، لكنه بات أكثر تقييدا، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، ترت عربي.
0: أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بورنهام رسميا برئاسته خلفا لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم.
2: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصاديا يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية وصولا إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيدا مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعيه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيرا من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
0: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، وأعلن ترامب أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي مؤكدا أن أعضاء

0: في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بيجين.
1: اتهامات غير مسبوقة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين زعماً تنفيذها أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، فاتحاً بذلك صفحة جديدة من التراشق السياسي داخل واشنطن، ومثيراً تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات القادمة.
2: أعلن رفع السرية فوراً عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
1: ترامب أعلن نيته رفع السرية عن معلومات استخباراتية، وادعى أن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين وتصنيع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح منافسه جو بايدن. لكن المفارقة تجلت في وثائق نشرها البيت الأبيض نفسه، قللت من حدة الاختراق وأشارت إلى أن البيانات التي اطلعت عليها بكين هي في الأساس بيانات متاحة للتحميل العام، ما دفع نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر لاعتبار تصريحات ترامب تضليلاً متعمداً ومقدمة للتدخل في انتخابات التجديد النصفي. غضب ترامب لم يقتصر على الصين، بل دعا صراحة لسحب تراخيص البث من شبكتي ABC وNBC لرفضهما نقل خطابه مباشرة، متهماً إياهما بالاحتيال. كما جدد هجومه على النظام الانتخابي مطالباً بإلغاء التصويت عبر البريد بالكامل وحصره فقط في حالات خاصة. من جهتها نفت الخارجية الصينية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بمبدأ عدم التدخل ومشددة على أن الانتخابات شأن أمريكي داخلي. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجوم روسي على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزابوريجا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنى مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. تشهد كييف ومدن أوكرانية أخرى وقفات احتجاجية ترفض إقالة وزير الدفاع وتطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان بدلاً من ذلك، محملة إياه مسؤولية الفشل على جبهات القتال مع روسيا منذ عدة سنوات.
3: لليوم الثاني على التوالي يتظاهر العشرات من الأوكرانيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وفي غيرها من المدن الأوكرانية. التظاهر هذه المرة هدفه المطالبة بمنع إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف الذي أقاله قبل يومين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في إطار تعديلات حكومية واسعة النطاق. يرون هؤلاء المتظاهرون هنا في كييف وفي غيرها من المدن يرون أن إقالة فيدوروف لا تخدم إلا موسكو في هذا التوقيت، وإن إقالته ظلم له وللأوكرانيين، لا سيما بعد النتائج الكبيرة التي تحققت على جبهات القتال بفضل ما يرونه الجهود التي قام بها فيدوروف خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالنقلة النوعية للطائرات المسيرة تقنيا وكما أيضا، وشن هذه المسيرات ضربات حساسة ومؤثرة على الروس سواء في العمق الروسي أو داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية. على العكس، هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال أولكسندر سيرسكي ويحملونه مسؤولية الإخفاقات الكثيرة التي شهدتها جبهات القتال خلال الفترة الماضية وعدم تحقيق الجيش الأوكراني أي تقدم منذ عدة سنوات على تلك الجبهات. صفوان جولاق، ترتي عربي، كييف.

0: صورة أعمق على نضال تركيا للدفاع عن ديمقراطيتها وتلقي إحاطات شاملة حول جهود البلاد في مكافحة تنظيم فتح الله جولن الإرهابي. وفي تصريح خاص لتيريتي عربي أكد والي إسطنبول داود جول أن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا لقواعد الديمقراطية.
1: لقد تعرضنا لمحاولة انقلاب فاشلة في 15 من تموز. بداية أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأتمنى لنوابنا وجرحانا البواسل الصحة والعافية والشفاء. إن شاء الله لن تواجه أمتنا مثل هذه الخيانات مرة أخرى. لقد أحبطنا هذا الهجوم بفضل شجاعة وحنكة رئيس جمهوريتنا وبصيرة وفراسة أمتنا. إن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا للقواعد الديمقراطية، وإن شاء الله سنفعل كل ما في وسعنا دولة وشعبا لضمان عدم مواجهة مثل هذا الأمر مرة أخرى.
0: في السياق، أجرى صحفيون دوليون زيارة إلى متحف 15 من تموز، حيث استمعوا لشهادات زوجات الشهداء واطلعوا على المقتنيات وصور ضحايا ليلة 15 من تموز.
2: أؤمن بأن الديمقراطية أمر بالغ الأهمية، فالشعب هو من ينتخب الرئيس بشكل مباشر، ومع ذلك حاول بعض الجنود بشكل غير قانوني إسقاط الحكومة، لكن الشعب تصدى لهم بإرادة جسورة، وهذا أمر لافت.
0: انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران وثيقة التفاهم المشترك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ما ورد فيها بشأن تركيا يفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية. وقال دوران في تدوينة عبر منصة إنسوشيال التركية إن تجاهل وضع تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يكشف افتقار التكتل الأوروبي إلى رؤية بشأن المستقبل المشترك، مشددا على أن تجاهل هذه الحقيقة لا يسهم في تعزيز الحوار البناء. كما أوضح دوران أن الخطابات الأحادية بشأن شرق البحر المتوسط وقبرص لا تعكس القانون الدولي أو الحقائق التاريخية، مؤكدا أن الحل الدائم يتطلب مقاربة محايدة وواقعية تقوم على الإنصاف. ينظم في مدينة اسطنبول المخيم الدولي الثاني لكشافة العالم التركي بمشاركة 600 كشاف من 18 دولة حول العالم. المخيم الذي يستمر لتسعة أيام يأتي لترسيخ قيم الأخوة وتعزيز الحركة الكشفية بين الدول الصديقة لتركيا.
3: في غابات بيكوز على الضفة الآسيوية من اسطنبول تجتمع مئات الخيام تحت راية الكشافة في الدورة الثانية من الجمبوري الكشفي التركي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة وفود من 18 دولة بينها الجزائر والعراق والأردن وليبيا وباكستان وتونس وأذربيجان.
2: يشارك في هذا المخيم 600 كشاف من 18 دولة إلى جانب مشاركين من 15 ولاية تركية، ونطلق على هذا المخيم اسم مخيم العالم التركي، ويمكن للكشافين من جميع أنحاء العالم المشاركة في جميع أنشطة المنظمات الكشفية، وهم قادمون إلينا بكل حماس ويشاركوننا هذا المخيم.
4: اجينا هون باستضافة من تركيا لمخيم الإخاء العربي التركي، فالحمد لله احنا اجينا انبسطنا كثير، اجينا نتعرف على دول تانية، على ثقافات تانية، نتعلم نتدرب نكتشف أشياء جديدة، وهي كمان تعد تجربة وإنجاز بالنسبة لنا نطلع في هيك عمر، والحمد لله.
5: ونستهدف من هذا الجمبوري العالمي التركي الكثير من الرياضات مثل ركوب الخيل والسباحة والرماية، ونستهدف من هذا الجمبوري أن نطور علاقاتنا مع البلدان الأخرى، ونستهدف من المخيم أشياء كثيرة لها علاقة بالكشاف.
3: لا يقتصر المخيم على التخييم والأنشطة الكشفية التقليدية، بل يشكل مساحة للتبادل الثقافي وبناء الصداقات عبر تدريبات على مهارات البقاء في الطبيعة والملاحة والعمل الجماعي. ويحظى الحدث الكشفي باهتمام رسمي إذ يتضمن لقاءات مع شخصيات تركية.
6: لقد حققت الكشافة التركية تقدما كبيرا خلال العشرين إلى الثلاثين عاما الماضية، وإن شاء الله لن تقود الكشافة التركية العالم التركي فحسب، بل ستشكل أيضا نموذجا يحتذى به للعديد من الحركات الكشفية حول العالم، كما نأمل أن تصبح تركيا مركزا مهما للكشافة.

0: العالمية.
1: ويهدف المخيم إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية في تركيا والدول الصديقة وترسيخ قيم التطوع والانضباط والمسؤولية.
2: في مساحة طبيعية خضراء يلتقي مئات الكشافين من دول عربية وأوروبية بهدف تعزيز التعاون بين الفتية في واحدة من أكبر الفعاليات الكشفية التي تستضيفها تركيا هذا العام. سامي برهوم، تريتي عربي، إسطنبول.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران لليلة السابعة على التوالي، والجيش الإيراني يهاجم الكويت والبحرين والأردن ويعلن انفجار ناقلتي نفط في هرمز. استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة، بينهم 8 في مخيم صيرات وسط القطاع. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بولينام زعيما له بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر. تتم النشرة، في أمان الله.
4: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
5: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
6: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
7: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
8: والله شعور لا يوصف.
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
12: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
13: بصمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
14: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
15: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هنا ترينكومالي، مدينة تقع شرقي سريلانكا على شاطئ المحيط الهادئ. هنا وعلى حدود العالم العصري أناس يعيشون حياة تقليدية. فابوراسا هو أحد أولئك الذين يحيون التقاليد رغم كل شيء.

0: فقراصة يبلغ 78 من عمره، يقطن هذا الكوخ الصغير مع زوجته أمو سالي منذ 15 عاماً. كل صباح يغادر فابوراسا المنزل مصحوبا بدعوة أومسالي. فابوراسا طاعن في السن، لكن مع ذلك عليه إعالة عائلته. لا يخرج دون إلقاء التحية على ابنته التي تقطن بجواره.
1: ابنتي!
2: نعم أبي.
1: أنا ذاهب.
2: في أمان الله.
0: لفابوراسا هدفان في حياته، وهما كسب ما يسد رمقه من الرزق وإنهاء بناء داره الذي تمكن فقط من وضع أساساته.

0: وهب فابوراسا منزله لابنته التي تزوجت قبل 15 عاما، وصنع لنفسه كوخا من الصفيح في حديقته ليعيش فيه. العادات تجعل الحياة سهلة أحيانا وصعبة أحيانا أخرى. على الآباء حسب التقاليد في سريلانكا منح بناتهم بيوتا حين يتزوجن.
1: إنها عادة قديمة لدينا، الآباء يمنحون بناتهم منازل عند تزويجهم. أنا أيضا سأفعل حين أزوج ابنتي.
0: رغم أن هذه العادة يصعب اتباعها، لكن في سريلانكا منح الأب منزلا لابنته يعد مسألة كرامة. وفابوراسا رجل يعتز بكرامته. يسلك كل صباح طريق الغابة الاستوائية بمرافقة القردة. من الطبيعي والعادي ظهور القردة فجأة أمامكم في الغابة أو المدينة في سريلانكا. إحياء التقاليد يتطلب أحياناً خبرة عمر بأكمله، وأحياناً أخرى يجب البدء في تعلمها منذ الطفولة. جميع أطفال العالم شغوفون باللعب، وإلى أن يكبروا تبقى الحياة في نظرهم مجرد لعبة. لكن على بعض الأطفال أن يكبروا سريعاً، ومنهم جانيدو.
2: لا تفعل ذلك، ما يزال ابننا صغيراً جداً، لست راضية.
3: تعرفين جيداً أنه لن يبدأ بالعمل فعلياً قبل 5 أو 6 سنوات. أبي أيضاً علمني إياه في سن صغيرة. عليه

0: تعلم العمل أولا، إنه الوقت المثالي برأيي ليعتاد. هذا هو رأيي.
1: حينئذ كنت تسكن القرية ونحن في المدينة.
0: العمل هو ذاته بغض النظر عن المكان والزمان، علي تعويض الطفل عليه.
1: أنت المسؤول إن أصابه مكروه.
0: سأعتني به، لا تقلق. أنا أيضا بدأت العمل في سنه نفسه.
2: في سريلانكا كما في باقي أرجاء العالم، يواصل الأبناء إحياء الأعمال التقليدية أبا عن جد. مانجو والد جانيدو يريد تعليم ابنه تقاليد العائلة، لكن والدة جانيدو يساورها قلق بالغ، فهي ترى أن ابنها ما زال صغيرا جدا. يعتزم مانجو تعليم ابنه تدريب الفيلة.
3: تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، ألقي الكرة هنا، ألقها فورا.
2: يعيش مانجو في مدينة بينوالا، وهي مدينة تضم أكبر عدد من الفيلة في سريلانكا. يشعر جانيدو بالحماسة والخوف معا وهو يقترب من الفيل لأول مرة، فلا يعرف بعد كيف سيتعامل معه.
1: علمني لإعتاد الفيل.
0: لا تقلق، سأعودك. الفيل جائع، أنذهب إلى الغابة لنجمع له غذاء؟
1: حسنا.
0: هيا تعال إلى هنا، تعال إلى هنا، هيا لنذهب. هيا سر سر، هيا هيا سر، هيا هيا دها، هيا هيا، قل له داها ليمشي، قل له داها.
1: حسنا.
0: حسنا إذن، أداري تعني ارفع خرطومك. هو ليتوقف، قل هو.
1: أجل.
0: داها داها، ميلا ميلا، وليرفع قدمه، قل ميلا.
2: رغم أن عائلة جانيدو تمتلك فيلاً، لكن لم يسبق له أن اقترب وحده من فيل قط. الفيلة قد تكون خطيرة على من لا تعرفه.
0: داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا.
2: يجب معرفة الطريقة الصحيحة للاقتراب من الفيل.
0: داها ميلا أداري، دعني قف على قدمي.
1: حسنا.
0: إياك أن تنسى ذلك.
2: يحاول جانيدو التعلم بحماسه الطفولي، أما فابوراسا فقد بدأ نضاله بصبر ونضج اكتسبهما مع تقدمه في السن. كسائر أرجاء المعمورة، تسير الحياة في سريلانكا وفق قواعدها وتقاليدها الخاصة بها.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. لم تدفع لي بعد نقود بناء المنزل، متى ستدفع؟
4: إنني ذاهب الآن لصيد الأسماك، سأبيع ما أصطاده ثم سأعطيك ما أجنيه من مال.
5: سأذهب لبناء منزل آخر، تعال مساء إلى منزل.
4: اتفقنا، إلى اللقاء بإذن الله.
5: نلتقي مساء.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
2: خلال 15 عاما، لم يستطع فابوراسا وضع الأساس لمنزله إلا في الأشهر الأخيرة فقط، لكن عليه في هذه الأيام وقف أعمال البناء، فليس بمقدوره حالياً إعطاء البناء أجره. الصياد الذي يصطاد بالطرق التقليدية لا يستطيع جني أكثر من 1500 روبية يومياً في أفضل الأحوال، وهو أقل بكثير من المعدلات العالمية، يعادل هذا المبلغ نحو 10 دولارات. لا يستطيع فابوراسا سد رمقه إلا بقدر ما يصطاد، ولا يستطيع بناء منزله إلا إذا اصطاد السمك. النقود التي ادخرها خلال شبابه لم تكفي سوى لشراء قارب صيد تقليدي، لهذا السبب لا يستطيع التوغل وسط المحيط. الشيء الوحيد الذي يستطيع فعله هو إلقاء شبكته قريباً من الشاطئ. يتعين على فابوراسا النضال وحيداً يومياً على شواطئ المحيط الهندي لكسب رزقه، فليس لديه أي معين. يبحر يومياً في المحيط، يحدوه الأمل، غير عابئ بسنه، يلقي شباكه في البحر ملقياً معها الأمل والقلق. نادراً ما تمتلئ شباك

0: كدأبه دائما يشعر فابوراسا بالقلق وبشيء من الإرهاق. جل ما يرجو هو أن يرجع وقد امتلأت شبكته سمكا.
1: كيف حالك يا صديقي؟
2: بخير.
1: هل ستأتي لصيد السمك؟
2: أشعر بتوعك، اذهبوا أنتم وسأوافيكم.

0: يساور فابوراسا أمل آخر وإن كان ضئيلا. الصيد فوق الأعمدة نهج تقليدي في سريلانكا عمره مئات السنين. يستغل الصيادون المد والجزر في المحيط، فلا يمكنهم دائما رمي الشباك من قواربهم القديمة في مياه المحيط المضطربة. مياه شواطئ المحيط راكدة اليوم، سيلقي فابوراسا الشبكة كما سيحاول الصيد بالصنارة.
1: صديقي، هل اصطدت سمكاً؟
2: لم أصطد سوى اثنتين أو ثلاث.
1: نصيب، لم يأتي السمك.
2: سيأتي.
1: أجل سيأتي. علي اصطياد السمك وكسب المال لبناء المنزل.
2: ألم تجمع المال؟
1: علي بالاصطياد لأجمعه.
2: ألم تصطاد قط؟
1: ألن نصطاد؟ سنصطاد يوماً ما.
2: إننا لا نصطاد كل يوم.
1: لو اصطدنا يومياً لأصبحنا أثرياء. هيا.
2: اصطدت سمكة؟
1: اصطدتها وهربت أخرى.
3: لا عليك، ستصطاد غيرها.
1: لا يمكنني النزول وأخذها.
2: لقد ذهبت. لا بأس،
1: الحياة صعبة على الفقراء يا صديقي.
2: صديقي، لن أصطاد المزيد، سأذهب. أتأتي معي؟
1: كلا، اسبقاني، سآتي بعد قليل. أنا مدين، علي صيد المزيد من السمك.
2: نحن ذاهبان، إلى اللقاء.
1: حسناً، سآتي لاحقاً. هيا تعالي أيتها الأسماك الجميلة.
0: رغم ذهاب صديقيه، إلا أن فابوراسا مصر اليوم على اصطياد السمك. عليه الاصطياد بقدر ما يستطيع بيعه،

0: اليوم لم يحصل فابوراسا على مبتغاه وسحب شبكته خالية. لم يمضي يومه كما كان يأمل. أكبر مشكلة أنه سيرجع منزله خالي الوفاض، فهو يعرف أن زوجته أم صالي تنتظره بأمل.
1: هل اصطدت سمكة؟
2: ليس هناك أسماك لأصطادها.
1: البناء جاء يطلب النقود.
2: حسناً حسناً، سنرى.
0: ليست زوجته فقط من ينتظره، بل هناك البناء أيضاً.
2: هل تعمل أيها البناء؟
3: أجل.
2: سلمت يداك.
3: أشكرك.
2: عمل جميل، أليس كذلك؟
3: بالطبع بالطبع، العمل هو العمل، سنؤديه وإن كان صعباً. لكن ألم تعطيني النقود؟
2: ذهبت اليوم لصيد السمك، لكن للأسف لم يحالفني الحظ. لكنني سأعطيك نقودك في أقرب وقت، أعدك بذلك.
3: إذن لن أعمل.
2: بل ستعمل. لماذا تقول إنك لن تعمل؟ لا تفعل ذلك.
3: لا أعمل دون نقود.
2: بل ستعمل. تعال هنا. لا تتصرف هكذا. تعال إلى هنا. إياك والذهاب.
0: يواصل فابوراسا كفاحة بكل قوته، يكتسب جانيدو خبرات جديدة. أول ما طلب منه هو تعلم لغة الفيلة. وجود لغة للفيلة مثبت علمياً، وهي تضم 26 كلمة، كل كلمة فيها هي في الواقع أمر. أما أول ما يجب على جانيدو تعلمه فهو إتقان هذه اللغة المؤلفة من أوامر وتحدثها مثل أبيه مانجو.
4: جانيدو، بعد 5 أو 6 سنوات ستعتاد ذلك.
5: حسن،
4: ستتعلم شيئا فشيئا وأنت برفقتي. لغة الفيلة هي 26 كلمة، ستحتاج إلى 5 أو 6 سنوات لتعتاد استخدامها، أفهم؟
5: أجل.
4: اتفقنا؟ حسنا. ما معنى أداري؟ تعني ارفع خرطومك.
5: حسنا.
4: ميلا، ارفع قائمتك الأمامية، وبيتا تراجع خلفا.
5: حسنا.
4: هل فهمت؟ هيا إذن قل أداري.
5: أداري.
4: بصوت عال.
5: أداري.
4: أداري. هيا هيا قل
5: أداري.
4: هيا هيا مجددا.
5: أداري.
4: والآن قل ميلا.
5: ماذا؟
4: قل ميلا.
5: ميلا.
4: مرة أخرى.
5: ميلا.
4: مجددا.
5: ميلا.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: بصوت عال. ميلا.
5: ميلا.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: مجددا. هيا.
5: ميلا.
4: ميلا. انظر، أرأيت؟
5: ماذا؟
4: لا ينفذ أوامرك، تحتاج إلى وقت لتعتاد.
5: أجل.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: إيدا.
5: إيدا.
4: لا تقترب أكثر.
5: أداري. مهاداها.
0: يجرب جانيدو أول مرة إعطاء الأوامر بإشراف أبيه. طاعة الفيل لهذه الأوامر ليست بالأمر السهل حالياً.
4: مهداها مهداها مهداها. إنه لا يطيع أوامرك، صحيح؟ ستلازمني من الآن وتتعلم. مع الوقت ستعتاد، اتفقنا؟ جانيدو، لقد تجولنا كثيراً اليوم. غداً سنأتي. أنذهب الآن؟
5: أجل.
4: هيا هيا بنا، خذ كرتك.
5: أشكرك أبي.
4: هيا. داها داها مها داها مها داها مها داها مها داها مها داها. فلنسر.
0: الفيلة من أكثر الحيوانات التي تصادفونها في سريلانكا، ويمكنها التجول بمفردها في الطبيعة. يمنع اصطيادها أو أسرها، فهي تعيش تحت الحماية. هناك دور رعاية للفيلة، حيث تؤخذ الفيلة يومياً في ساعات محددة إلى النهر للاغتسال، وهو تقليد يجذب اهتمام السياح كثيراً. المعابد البوذية وبعض العائلات في سريلانكا لديها حظوة امتلاك فيلة، فيمكننا رؤية الرهبان البوذيين يتجولون برفقة الفيلة في المناسبات، ورؤية الفيلة وسط الازدحام المروري برفقة أفراد حماية مختصين. مانجو ابن عائلة لها حق امتلاك فيلة.

0: توارث فيل عبر الأجيال يعد بمنزلة حظوة في المجتمع السريلانكي. يرغب مانجو في أن يحافظ ابنه جانيدو على هذه الحظوة. اليوم بدأ جانيدو أول مرة برعاية الفيل برفقة والده، فهل سيستطيع التواصل مع فيل منذ اليوم الأول؟ لا أحد يعرف ذلك.
1: ذهبنا اليوم إلى الغابة مع الفيل وأطعمناه ومشينا قليلا.
2: بني لا تخف، فوالدك بجانبك.

0: يبدو على فيلي مانجو ألوهاً منذ بضعة أيام.
1: ألو أيها الطبيب، فيلنا متوعك قليلاً، هل يمكنك معاينته؟ أعتقد أنه يشعر بألم في بطنه. حسناً، لكن أرجو أن تسرع.
0: يجب على مانجو استدعاء طبيب ليستطيع معرفة ما ألم بفيله. جنيدو حزين من أجل الفيل.
2: أمي، الفيل مريض.
3: لا تخف يا بني، ما زال في 28. بعض الفيلات يعيش قرابة 120 عاماً، لا تقلق.
0: قد تصاب الفيلة بالأمراض رغم بنيتها الضخمة. هذا الأمر يقلق مانجو، لا يستطيع أن يتخيل فقدان فيله رباه منذ 28 عاماً، كما أنه رمز وإرث أخذه عن والده. يتحرك جنيدو لمعرفة ماذا ألم بالفيل.
1: إنه لا يأكل، أتظنه سيتحسن خلال أيام؟ إنه يرقد هكذا منذ مدة طويلة، ماذا سنفعل؟ أسيتحسن؟
4: سنرى.
1: لا يرغب في الطعام.
4: سأرى أذنه.
1: حسناً، تفضل.
0: جانيدو سيتولى أمر الفيل والاعتناء به خلفاً لمانجو. يحاول من جهة معرفة كيف عليه معاملته، ومن جهة ثانية يشعر

0: لا أرى شيئا خطرا. يبدو أنه أرهق لإنجازه الكثير من الأعمال، عمل كثيرا. لا تجهدوه، أعطوه الوجبات في مواعيدها، اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: اتركوه ليرتاح، سيتعافى خلال أيام.
1: حسنا، فهمت.
0: معدة صديقنا متوعكة قليلا.
1: نعم، أعتقد ذلك.
0: يبدو أنه أصيب بانتفاخ في بطنه، علينا تركه ليرتاح، سيتماثل للشفاء قريبا، واضح؟ هذا هو، دعوه يسترح فحسب، سيزول الانتفاخ فورا، واضح؟
1: اتفقنا.
2: أبي،
1: تفضل.
2: ما بال الفيل؟
1: إنه متوعد، سيتحسن خلال أيام، لا تقلق.
2: أبي، أنا خائف جدا.
1: الأمر ليس خطيرا، لا تخشى شيئا، اتفقنا؟
2: اتفقنا.
3: ما زال جانيدو قلقا رغم ما قاله له والده، فهو لا يعرف متى سيتحسن الفيل.

0: هذا الصباح يشعر فابوراسا بالقلق، فليس في يده حيلة ليستطيع مواصلة بناء داره. فابوراسا وزوجته أموسالي يقطنان المنزل نفسه منذ 50 عاما. مصدر العزاء الوحيد له هي زوجته، منها يستمد قوته لمواصلة مشوار الحياة.
1: بما تفكر؟
2: وبما سأفكر؟ علينا إتمام بناء الدار، اقترضت من الجميع، لا أعرف ما سأفعل.
1: وما العمل؟ لا تفكر.
2: إذا جاء البناء مجدداً لطلب النقود فمن سيعطيه؟ أذهب إلى المحيط ولا أجد سمكاً، أذهب وأعود بخفي حنين، سيأتي البناء ويطلب نقوده ويزعجنا. لا أعرف أبداً كيف يمكننا بناء هذا البيت.
1: الله معنا، سيساعدنا.
2: أجل، سيساعدنا، ولكن علي تزويج الأولاد.
1: الأولاد بخير، لا تقلق.
0: عبد السلام في ربيعه 15 وهو طالب، وهو أكبر أحفاد فابوراسا. بمجيء عبد السلام يشعر فابوراسا ببعض الفرح.
3: جدي العزيز، كيف حالك؟
2: بأفضل حال.
3: ألم تذهب للصيد؟
2: ذهبت بالأمس لكنني لم أصطاد شيئا، أشعر بالانزعاج، لا أدري ما علي أن أفعل. هل اليوم عطلة؟
3: أجل، اليوم عطلة، يمكنني مساعدتك.
2: وكيف يمكنك مساعدتي؟
3: نذهب إلى المحيط وتعلمني.
2: مستحيل.
3: لما؟
2: حتى وإن رافقتني ليس من السهل القيام بذلك معك. اجتهد في دروسك ولا تفكر في هذه الأشياء، ادرس جيدا كي تمتهن مهنة جيدة.
3: أنا الآن في عطلة، علمني صيد الأسماك كي أساعدك، هذا أفضل من بقاء دون عمل في العطلة.
2: لاصطياد السمك علينا قطع غصن، ولنقطع الغصن علينا الذهاب إلى الغابة، وقد تعتقلنا الشرطة أثناء قطعنا الغصن. لنذهب إلى الغابة ولنلقي نظرة حولنا، لعلنا نجد غصنا جيدا نقطعه. نحول الغصن إلى عمود.
3: فلنذهب.
2: حسنا يا بني، هلوم بنا.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة.

0: واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Start making a rush right away.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذن فهمي.
8: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
10: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
6: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

موجز الأخبار من تراتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة أن الجيش الأمريكي أنهى ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، وأضافت أنها قصفت أهدافا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وأكدت سينكوم في بيان على منصة إكس استهداف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية. قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بهجمات أمريكية على هرمزغان جنوب إيران حسب وسائل إعلام إيرانية. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 انفجارات دوت في منطقة باماني بمدينة سيرك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات وقعت في مدينة بوشهر وقشم وسيرك جنوبي إيران جراء ضربات أمريكية جديدة، كما سمع دوي 5 انفجارات في منطقة يزد وسط البلاد. أعلن الجيش الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. وأفاد التلفزيون الإيراني أن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري ومباني ومقرات ومستودعات للذخيرة في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت. وأضاف أنه تم استهداف خزانات وقود الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات بطائرات مسيرة. كما قال الحرس الثوري إنه هاجم مستودعا لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين، وأكد تدمير مركز الذكاء الاصطناعي الرئيس في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجارا

0: ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور حقل ألغام في جنوب مضيق هرمز بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ما أدى لانفجارهما واشتعال النيران فيهما. ولم يحدد البيان جنسية السفينتين أو ما إذا كان هناك أي إصابات. في المقابل نفت واشنطن الحادثة، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد الاصطدام بألغام عار عن الصحة. أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم 11 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا، كما نفذ عملية نسف وتمشيط وألقى قنابل حارقة، ما أسفر عن إصابة عامل سوري واندلاع حرائق في حقول زراعية. يأتي التصعيد رغم التفاهم على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. قال مصدر عسكري لبناني رفيع إن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي انسحابات من المناطق التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين. وأكد المصدر اللبناني أنه تم إرجاء اجتماع افتراضي كان مقررا الجمعة بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية وأمريكية إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. وأضاف أن الاجتماع العسكري الثلاثي تأجل لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأمريكي والإسرائيلي. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الجمعة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم صيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بقصف استهدف مأوى للنازحين غرب مخيم صيرات. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع اليرموك. انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران وثيقة التفاهم المشترك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ما ورد فيها بشأن تركيا يفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية. وقال دوران في تدوينة عبر منصة انسوشيال التركية إن تجاهل وضع تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يكشف افتقار التكتل الأوروبي إلى رؤية بشأن المستقبل المشترك. كما أوضح أن الخطابات الأحادية بشأن شرق البحر المتوسط وقبرص لا تعكس القانون الدولي أو الحقائق التاريخية، مؤكدا أن الحل الدائم يتطلب مقاربة محايدة وواقعية. ختام الموجز، في أمان الله.
1: السيء المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال

واصل كل من المنتخبين الفرنسي والإنجليزي التحضيرات للمواجهة في تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستقام على ملعب ميامي. وعلى الرغم من وداع المنتخبين من الدور نصف النهائي بخسارة فرنسا أمام إسبانيا وإنجلترا أمام الأرجنتين، إلا أن بعض نجوم لقاء تحديد المركز الثالث لا يزالون يبحثون عن تعزيز سجلاتهم التهديفية في المونديال. ففي الجانب الفرنسي يسعى كيليان بابي صاحب الأهداف الثمانية إلى خطف لقب هداف البطولة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما يبحث الثنائي الإنجليزي هاري كين وزميله جود بيلينغهام عن رفع رصيدهما التهديفي بعدما سجل كل منهما 6 أهداف.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فيتشيتش لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026 التي تجمع بين إسبانيا والأرجنتين الأحد المقبل على ملعب ميت لايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وسيعاون فيتشيتش مواطناه

0: توماس كلاتشينيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما سيكون الأردني أدهم المخادمة حكما رابعا. وأدار الحكم السلوفيني 3 مباريات في النسخة الحالية من كأس العالم، 2 منها في دور المجموعات، إضافة إلى مواجهة المكسيك والإكوادور في دور 16، والتي أشهر خلالها البطاقة الحمراء في وجه المدافع الإكوادوري بيرو هينكابي بعدما غطى فمه أثناء توجيه الحديث إلى أحد لاعبي المنتخب المكسيكي. جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم الثقة في المدير الفني محمد وهبي لمواصلة مهامه مدربا للمنتخب الأول، وذلك عقب تقييم مشاركة أسود أطلس في مونديال 2026. وأشار الاتحاد المغربي في بيان إلى أن بلوغ ربع نهائي كأس العالم بعد مشاركة إيجابية ومشرفة، مؤكدا أن النتائج المحققة تمثل امتدادا لمسار تطور الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة. ولم يكشف الاتحاد المغربي عن مدة عقد وهبي مع أسود الأطلس، إلا أن تقارير صحفية أفادت بأن العقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030 التي يستضيفها المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. قالت وسائل إعلام إنجليزية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الأول باق على رأس الإدارة الفنية للأسود الثلاثة حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028. وأشارت عدة وسائل إعلام إلى أن الاتحاد الإنجليزي لا يفكر في الاستغناء عن توماس توخيل رغم الانتقادات الحادة التي تعرض لها عقب الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، حيث تركزت الانتقادات على طريقة إدارته للمباراة بعدما تقدمت إنجلترا بهدف عبر أنتوني غوردون قبل أن يتراجع إلى الخلف لتنجح الأرجنتين في قلب النتيجة إلى فوز بهدفين مقابل هدف وتحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. قبل أن تنطلق صافرة نهائي كأس العالم 2026 حطم الحدث أرقاما قياسية خارج المستطيل الأخضر، أسعار تذاكر غير مسبوقة وعرض فني مستوحى من السوبر بول، وحتى عشب الملعب أصبح سلعة تباع لهواة الاقتناء في نسخة تؤكد أن نهائي المونديال لم يعد مجرد مباراة بل صناعة ترفيهية واقتصادية عالمية. تقرير محمد الغول.
1: في الولايات المتحدة اعتاد السوبر بول أن يحمل لقب أغلى تذكرة حدث رياضي، لكن نهائي كأس العالم 2026 انتزع هذا اللقب. فقد طرحت فيفا دفعة جديدة من تذاكر النهائي لتتراوح أسعارها بين 7,000 دولار و 32,000 دولار، فيما وصلت باقات الضيافة إلى 34,000 دولار في أرقام غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم. وفي المقابل تراوحت أسعار تذاكر السوبر بول بين 4,000 دولار و 10,000 دولار ليصبح نهائي كأس العالم الحدث الرياضي الأغلى من حيث أسعار التذاكر. لكن فيفا لم تكتفي بتحطيم أرقام أسعار التذاكر بل قررت استلهام أحد أشهر عناصر نجاح السوبر بول. فللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم سيشهد النهائي عرضا فنيا بين الشوطين مع تمديد فترة الاستراحة إلى نحو 30 دقيقة، وذلك بحسب صحيفة The Times البريطانية، لتتحول المباراة إلى حدث ترفيهي عالمي لا يقتصر على كرة القدم وحدها. ولم يتوقف الاستثمار عند التذاكر أو العرض الفني، فبعد تتويج بطل العالم ستبيع فيفا أجزاء من عشب أرضية ملعب النهائي داخل صناديق تذكارية موثقة بأسعار تبدأ من 450 دولار وتصل إلى 3,000 دولار للقطعة الواحدة، في خطوة يتوقع أن تحقق أكثر من 11 مليون دولار من بيع العشب وحده.
2: لم يعد نهائي كأس العالم مجرد مباراة لتحديد هوية البطل، بل أصبح حدثا عالميا تلتقي فيها الرياضة بالترفيه والاستثمار. وهنا في ملعب نيو جيرسي لن يكون كل ما يحدث داخل الملعب معروضا للمشاهدة فقط، بل سيكون جزء منه معروضا للبيع. محمد الغول، تي عربي، نيو جيرسي.
0: ونتحول إلى شبكة مراسلي تي عربي المتواجدين في مختلف المدن لمباريات كأس العالم، ونبدأ مع معاذ الهراس الموجود في مدينة نيو جيرسي. معاذ صباح الخير. المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني تحمل نكهة متكررة دائما، المواجهة اللاتينية الأوروبية، كيف تفوح رائحة هذه المواجهة برأيك؟
3: صباح الخير لك أحمد، ومساء الخير كذلك للسادة المتابعين، كل حسب توقيته. نعم، فكأس العالم عبر تاريخه لم يغادر قارتين، لم يغادر القارة الأوروبية أو القارة أمريكا الجنوبية، مع تفاوت ومنافسة في عدد الألقاب التي يتصدرها حاليا أو تتصدرها القارة الأوروبية ب12 لقبا مقابل 10 ألقاب لقارة أمريكا الجنوبية. ولكن اللافت أن الإحصائية تتحدث عكس ذلك حينما يتعلق الأمر بمواجهة المدرستين في نهائي كأس العالم على مدى أكثر من 7 عقود، فالأفضلية لكرة القدم اللاتينية في عدد المباريات النهائية حينما تتواجه المدرستان في نهائي البطولة. اللافت أنه على الرغم من بداية البطولة سنة 1930 فإن أول مواجهة في النهائي ما بين القارتين لم تكن حتى عام 1958، حينما كان العالم مشاهدا على مولد أسطورة من أساطير كرة القدم وأسطورة من أساطير كأس العالم بيليه، الذي استطاع أن يفوز باللقب على حساب المنتخب السويدي بعدما توج به المنتخب البرازيلي ب5 أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية. عاد بعد ذلك الجوهرة السمراء مع كتيبته وكتيبة النجوم التي كان يمتلكها المنتخب البرازيلي، وعزز التفوق اللاتيني بعد الفوز على تشيكوسلوفاكيا كذلك في النسخة الموالية، ثم حقق كذلك انتصارا آخر في عام 1970 في الصراع الممتد ما بين كرة القدم اللاتينية وكرة القدم الأوروبية، حينما فاز المنتخب البرازيلي على المنتخب الإيطالي. فريق آخر دخل في المواجهة وحقق انتصارا آخر لكرة القدم اللاتينية هو المنتخب الأرجنتيني عام 1978، حينما استطاع المنتخب الأرجنتيني أن يفوز على المنتخب الهولندي ويتوج بنجمته الأولى، ثم يعود في عام 1986 ويحقق كذلك المنتخب الأرجنتيني انتصارا آخر ونجمة ثانية فاز بها المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ديغو أرماندو مارادونا. اللافت أن أول فوز لكرة القدم الأوروبية في كأس العالم في المباراة النهائية على كرة القدم اللاتينية لم يكن حتى عام 1990، حينما ثأر المنتخب الألماني من خسارته في نهائي 86 ليفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف، ثم بعد ذلك عاد المنتخب الفرنسي عام 98 ويحقق انتصارا كبيرا وتاريخيا على منتخب البرازيل ب3 أهداف مقابل لا شيء في مباراة شهيرة في ملعب فرنسا الكبير وتألق زين الدين زيدان في المباراة النهائية. عاد بعد ذلك المنتخب البرازيلي في عام 2002 وإمبراطورية الراء الجيل الشهير مع رونالدو مع ريفالدو مع روبرتو كارلوس مع رونالدينيو، واستطاع أن يفوز على المنتخب الألماني ب2 دون رد. هكذا امتد الصراع وهكذا امتد حتى عام 2014، حينما استطاع المنتخب الألماني أن يفوز كذلك على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد، الهدف الذي كان من توقيع ماريو جوتزي في الأشواط الإضافية في ملعب الماراكانا. ثم كانت المباراة الأخيرة والمباراة التي يقول عنها الكثيرون أنها واحدة ربما أعظم نهائي لعب في التاريخ، وهو نهائي المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الفرنسي في مونديال قطر 2022، المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 قبل أن يحسم منتخب التانغو نجمته الثالثة ويفوز بكأس العالم على حساب المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح. اليوم هنا في نيوجيرسي سنكون على موعد مع صراع لاتيني آخر أو لاتيني أوروبي آخر، المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى يحل في النهائي، لكن هذه المرة أمام منتخب استطاع أن يفوز بمونديال 2010، كان المونديال الوحيد له في تاريخ هذه البطولة هو المنتخب الإسباني. صراع هو بنكهة لاتينية أوروبية وكذلك بنكهة يتحدث عنها الكثيرون أنه صراع لاميسية، باعتبار أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني وأسطورة كرة القدم سيلتقي بنجم منتخب إسبانيا لامين يامال، الذي يعتبر أيضا واحدا من خريجي مدرسة ميسي، فهو خبر سعيد أيضا لهذه المدرسة ولجمهور برشلونة باعتبار أن نجمين قادمين من هذه المدرسة العريقة في كرة القدم استطاعوا أن يصلوا إلى نهائي كأس العالم. مواجهة ما بين ميسي ولامين يامال، هل سيستطيع المنتخب الإسباني أن يفوز باللقب الثاني أم أن الأرجنتين سينضم إلى المنتخب الإيطالي والمنتخب الألماني بأربعة ألقاب لكل منهما؟ كل هذه الأسئلة سيجاب عنها في ملعب نيوجيرسي يوم الأحد حينما سيتوجه المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الإسباني. أحمد،

0: نعم، شكرا معاذ الهراس مراسل تلاتة عربي، كنت معنا من مدينة نيوجيرسي. ونتحول إلى مدينة نيويورك حيث خالد كاتب. خالد، الحمد لله على السلامة، جئت من ميامي إلى نيويورك لتنضم إلى فريق العمل قبل المباراة النهائية، لكن أريد أن أسأل خالد، المنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم ردت على الانتقادات التي سبقت البطولة بسبب عدد المنتخبات المشاركة ويعني الهجوم الكبير على هذه المنتخبات والتقليل من شأنها، ردت في الميدان وحققت نتائج مميزة واستطاعت أن تتأهل إلى أدوار متقدمة. ماذا أعددت لنا عن هذا الموضوع خالد؟
1: نعم أحمد، بالفعل يعني مونديال 2026 كان نقطة مفصلية في كرة القدم الإفريقية في تاريخ كأس العالم. يعني الكرة الإفريقية استفادت من زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 48 منتخبا، ودخلت هذه البطولة وتشارك بعشرة منتخبات، الرقم الأكبر تاريخيا للمشاركة الإفريقية في مونديال 2026. دخلت هذا المونديال بعشرة منتخبات و الأنظار كانت تتجه إلى هذه المنتخبات، هل هي ستستطيع بالفعل الاستفادة من زيادة عدد المقاعد وهذا العدد الكبير من المنتخبات في هذه النسخة من البطولة أم لا؟ وبالفعل المنتخبات الأفريقية يعني يمكن القول أن مشاركتها كانت جيدة في هذه النسخة. من أصل عشرة منتخبات، تسعة منتخبات تمكنت من الصعود من دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية. نتحدث عن منتخبات تصل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة، الحديث عن منتخبات جنوب أفريقيا، منتخب الكونغو أو كوت ديفوار، وأيضا منتخب الرأس الأخضر، هذا المنتخب الذي يصل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في التاريخ، أيضا منتخب مصر يحقق أول فوز له في كأس العالم في هذه النسخة، منتخب غانا أيضا وصل إلى البطولة وحقق أول فوز له. يعني ربما أفضل المنتخبات الأفريقية مشاركة هو المنتخب المغربي الذي استطاع الوصول إلى ربع النهائي و أثبت أن وصوله إلى هذا الدور هو ليس محض الصدفة وإنما هو نتيجة خبرة و

0: الذي ربما لم يكن يعرف عنه الكثيرون، حتى لم يكن يعرفون عن وجود البلد أو حتى عن موقعها على الخريطة. لكن منتخب الرأس الأخضر لم تكن مشاركته في هذه النسخة من المونديال مشاركة عابرة، بعدما لفت الأنظار، يعني تمكن من إحراج منتخبي الأوروغواي وإسبانيا وكان لهما ندا وتعادل معهما في دور المجموعات وصعد إلى الأدوار الإقصائية، كما أنه يعني أحرج بشكل كبير بطل العالم المنتخب الأرجنتيني الذي يحتاج إلى أشواط إضافية من أجل حسم تأهله على حساب هذا المنتخب الذي يشارك في كأس العالم لأول مرة. يعني ربما أكثر المستفيدين من جانب منتخب الرأس الأخضر هو حارسه بوزينا، هذا الحارس الذي لم يكن أحد يعرف عنه شيء أبدا، لكن وفي ليلة وفي ضحاها وبسبب تألقه الكبير في مباريات المونديال، يعني هذا الاسم أصبح من أبرز أسماء مونديال 2026. تحول هذا الحارس أيضا إلى نجم على السوشيال ميديا، يعني قفز حسابه على إنستغرام من 50,000 متابع إلى نحو 30 مليون متابع مع الأيام الأخيرة للبطولة. أيضا يعني هناك لقطة جميلة كانت لمدرب الرأس الأخضر الذي كان في قبل كل مباراة يذهب إلى كل مدرب منافس له ويقدم له هدية تذكارية، شاهدناها مع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتي ومع مدرب منتخب الأوروغواي سكالوني. الهدية التذكارية لم تكن إلا عبارة عن خريطة للرأس الأخضر، كان يشرح للمدرب المنافس عن بلده، يحاول أن يوصل إلى المنافسين، يعني يوصل إلى كأس العالم، فيحاول الاستفادة من هذه التجربة وهذه الفرصة، وعرف المدربين، عرف اللاعبين، وعرفوا أيضا العالم عن هذه البلد الصغيرة التي أصبحت يعني معروفة بشكل كبير من كل العالم بعد مشاركته المميزة في المونديال. لكن بنفس الوقت كان هناك مشاركات مخيبة، يعني نتحدث عن المنتخب التونسي الذي لم يتمكن من الفوز في أي مباراة وخرج من البطولة من دون تحقيق أي شيء، كانت نتيجة مخيبة للكرة التونسية العربية والإفريقية بنتائج المنتخب التونسي. يعني ما يميز مشاركة المنتخبات الإفريقية أنهم استطاعوا أن يكونوا ندا للمنتخبات، لكن خسروا في دقائق المباريات الأخيرة. نتحدث عن منتخب مصر، نتحدث عن منتخب غانا، هذه المنتخبات خسرت مبارياتها في الدقائق الأخيرة، وهذا ما يثير إشارات الاستفهام وربما يضع خطط للمنافسات القادمة بضرورة التحضير الذهني، التحضير البدني لإنهاء المباريات. يعني لا يكفي أن تقوم بمباراة جيدة، لكن ربما عليك أن تكون حاضرا ذهنيا أكثر في المنافسات القادمة من أجل تحقيق يعني نتائج أفضل. ربما هذا تكون هذه المشاركة للمنتخبات هي نقطة أساس لهذه المنتخبات الأفريقية، خاصة أن النسخة القادمة من المونديال ستكون أفريقيا جزءا منها عندما يستضيف المغرب، يكون جزءا من المشاركة في استضافة مباريات المونديال مع البرتغال ومع إسبانيا. وبالتالي من الممكن أيضا الاستفادة من حديث الفيفا عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 48 إلى 64، وهذا بطبيعة الحال من الممكن أن يمكن منتخبات أفريقية أكثر من المشاركة وكسب الفرصة من أجل أخذ الخبرة والتمرس في المونديال من أجل الاستحقاقات القادمة.
1: نعم خالد كاتب مراسل تلتا عربي من مدينة نيويورك، ومعادل الرأس مراسلنا من مدينة نيوجيرسي، شكرا على كل هذه الإضافات. وللحديث أكثر عن مباريات المونديال وعن محاور جديدة أرحب بضيوفي الكابتن والناقد الصحفي الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد على كل مشاهدين الأفاضل.
1: ومن عمان أرحب بضيفي المحلل والناقد الرياضي كابتن طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة. قبل أن نبدأ بالحديث عن هذا الموضوع نتحول إلى هذه الإحصاءات واللقطات، حيث لا تقتصر المفاجآت المونديال على المنتخبات التي تتألق، بل تمتد أيضا إلى أسماء كبيرة تغادر قبل الموعد المنتظر. وفي مونديال 2026 وجدت منتخبات دخلت البطولة بين أبرز المرشحين نفسها خارج المنافسة مبكرا. نتعرف سويا على هذه المنتخبات.

0: نعم، إذن هذه منتخبات كبيرة ودعت البطولة وخرجت بخيبة أمل. نبدأ بالمنتخب الألماني كابتن رجائي. المنتخب الألماني تصدر مجموعته في الدور الأول وسجل 11 هدفا، لكن في بداية الدور الثاني في دور 32 خرج بطريقة مفاجئة أمام منتخب باراغواي، ويعني بطريقة يعني الإنتاج الهجومي اختفى كليا. ما السبب في هذا التراجع والخروج المبكر للمنتخب الألماني؟
1: خلينا أستاذ أحمد نرجع للوراء شوية. لا يوجد اقتناع في الشارع الألماني بإمكانات المدرب نيجلزمان. الحقيقة عملية اختياره كانت علامة استفهام كبيرة. هو صحيح مرن فريق كبير زي فريق بايرن ميونخ، لكن في النهاية لم يقنع الجماهير الألمانية بالعروض. حتى قبل بطولة نهائيات كأس العالم كان بطولة اليورو خرج على ايد منتخب اسبانيا ولم يؤدي بصوره جيده بنتيجه 2-1 من الدور ربع النهائي. يعني اذا كان اخر حدوده حتى في اليورو الدور ربع النهائي. لما وصل كاس العالم استبشرنا خير ان الفرقه عملت نتائج جيده وفازت على كرواساو 7 وقدمت اداء جيد وقدرت تفوز على غانا على كوتوفار بصعوبه وعملت شكل، كان فيه شكل. لكن في النهايه اصطدمت بمنتخب زي باراغواي كان بيلعب كرة دفاعية منظمة، لم يستطع المنتخب الألماني مجاراته. صحيح مع صافرة النهاية سجل له تاه هدف من ضربة رأس وكان في لغط على الهدف ان كان الهدف يصعد بمنتخب ألمانيا للدور ثمن النهائي، لكن في النهاية هو خسر. تقنية الفار اثبتت ان في خطأ وتم الغاء هذا الهدف، وده طبيعي في التعديلات الحديثة لكرة القدم. لكن كمنتخب ألمانيا احنا عارفين قوة ألمانيا، تاني أعلى منتخب حصولا للألقاب، 4 ألقاب لبطولة كأس العالم بعد البرازيل، 5 ألقاب، مستوى متميز جدا، دايما مرشح أول للفوز بالبطولات. لكن هذا المدرب لم يعطي الإضافة لمنتخب ألمانيا. نعم. ليس هو لوف وليس هو بيكنباور ولا أي مدرب مسك ألمانيا من قبل مداش النتيجة اللي الناس منتظرها يدي إضافة المنتخب.
0: نعم
1: ألمانيا.
0: كابتن رجاء، يمكن من السهل إلقاء اللوم على المدرب مع أن المدرب بشهادة الكثير من خبراء كرة القدم أنه يمتلك فكر تكتيكي عالي، لكن هل إلقاء اللوم على المدرب يعفي أن لا يوجد جيل أصلا ألماني لاعبين موهوبين؟ أين جيل فرانس بيكنباور أو كلينزمان أو ماتيوس أو هذه الأسماء الكبيرة التي قادرة على قيادة منتخب الألماني لأدوار متقدمة؟
1: النقطة اللي حضرتك ذكرتها ليس معضلة في منتخب ألمانيا بل هي معضلة في معظم المنتخبات. يعني المنتخبات المحظوظة اللي فيها كيليان مبابي، اللي فيها ليونيل ميسي حتى لو بيلعب على الواقف، لكن في منتخبات ليس لديها السوبر ستار. حتى منتخب البرازيل كان يعول على نيمار لكن نيمار كان غير جاهز. لكن الفكرة، أنا بتكلم على الفكرة بصفة عامة. إيه الفكرة بصفة عامة؟ إن هذا المنتخب له إرث تاريخي لا يمكن في أي بطولة كاس عالم أو بطولة يورو إن أنت تستبعده من المنافسة على اللقب وليس للوصول بعيدا في البطولة. حقيقي منتخب ألمانيا لم يتواجد فيه السوبر ستار أو اللاعب الكبير أو الأسماء الكبيرة اللي تقدر تصنع فارق، لكن في النهاية يبقى هذا هو منتخب ألمانيا صاحب الإرث والخبرة الكبيرة في البطولات الكبرى. نيجلزمان لم يؤدي الإضافة المطلوبة، لم يستطع التعامل مع مباراة زي مباراة باراغواي. باراغواي ليس الأرجنتين وليس كولومبيا وليس البرازيل، ليس بالمنتخب المخيف في أمريكا الجنوبية. عندما لعب بدفاع ضاغط أرهق منتخب ألمانيا وأجبره للعودة الخلف ولم يجد المدرب حلول. دي شغلانة المدرب بالدرجة الأولى قبل أن تكون مسؤولية اللاعبين. تغييرات تحرك الملعب، التنويع، طرق اللعب، خطط اللعب، اللعب من الأطراف، اعتماد على الكرات الثابتة. لم نجد منتخب ألمانيا لها حلول في المباراة، بل تراجع تراجع رهيب وخرج غير مأسوف عليه. وحتى ما فيش حد تحدث عن منتخب ألمانيا بعد ذلك إن هو كان يستحق الوصول لأدوار بعيدة في البطولة لأنه لم يقنع أمام الباراغواي في دور 32.
0: نعم، أتحول إلى طلحة أحمد. كابتن طلحة، المنتخب الألماني

0: للمونديال الثالث على التوالي يفشل في تجاوز دور الإقصائيات، يخرج مبكرا. برأيك هل هي أزمة بالنسبة للمنتخب الألماني، أزمة هوية، أزمة تكتيك، أزمة لاعبين، أزمة جيل كامل؟ ما الذي يحصل مع المنتخب الألماني، ثاني أكثر المنتخبات تحقيقا لللقب؟
1: انا بدي اتفق معك استاذ احمد انه لا، يعني من السهل جدا لوم المدرب بحاله منتخب المانيا، ولكن المشكله مش مشكله مدرب. فليك جاء من تجربه عظيمه جدا مع بايرن ميونخ، ذهب الى المنتخب الالماني فشل والان ينجح مع برشلونه. ناجلزمان جاء من تجربه ناجحه مع بايرن ميونخ على فكره، الان يفشل مع المنتخب الالماني، وانا متاكد انه راح يطلع على نادي وينجح فيه. والان يورجن كلوب، وانا اتوقع نفس الشيء. المعضله في المنتخب الالماني هي ايضا مشكله كبيره جدا بمشكله الاسماء. المثال اللي ضربه الكابتن رجاء هو مثال جيد جدا، مباراه الباراغواي. يعني احنا مثلا شفنا ديشامب بيتعامل مع مباراه الباراغواي باحترافيه كبيره جدا، فرنسا والباراغواي، لا كان المباراه صعبه، المباراه معقده، ولكن جاء دوي، جاء كان في امبابي، كان في اوليسي، كان في اجسماء من الممكن انها تحمل الفريق في الاوقات الصعبه جدا، مثل ما حصل مثلا امام الارجنتين وانجلترا على سبيل المثال، ميسي يحمل الفريق. هذا الشح بالاسماء، الغريب في المانيا ان الشح والنقص والفقر من ناحية الأسماء، لا نحتاج سوبر ستار، نحتاج إلى نجوم عاديين. منتخب ألمانيا من الطبيعي أن يكون فيه نجوم عاديين. الفقر اللي بيعيشه ألمانيا على الثلاث خطوط دفاعيا، ألمانيا لا تمتلك أظهرة، حارس مرمى يعاني ولا تمتلك أظهرة ولا أجنحة، يتم الاعتماد على سانية مثلا، خط وسط هرم، مهاجمين، ألمانيا لا تمتلك اللي مر عليها كلوزا وبيرهوف وفولر ومولر وغيرهم من الأسماء، لا تمتلك مهاجم عليه القيمة. لذلك مشكلة ألمانيا هي المشكلة التي عانت منها من سنة تقريبا 2002 حتى 2010، وعادت صناعة كرة القدم ألمانيا من خلال توجيه الأكاديميات. البنية التحتية الكروية في ألمانيا تعاني بكل صراحة.
0: نعم نعم، مع أن البنية التحتية في ألمانيا ضخمة وهائلة جدا بالنسبة لعدد اللاعبين الشباب والفئات العمرية. طيب نتحول إلى المنتخب البرازيلي، أحد خيبات بطولة كأس العالم. المنتخب البرازيلي كابتن طلحة، يعني منذ عام 2022 فشل في العبور إلى أدوار إقصائية أمام منتخبات أوروبية. هل هو فرق ثقافة كروية؟ هل هو فرق جهد بدني، لياقة بدنية بين لاعبين في الدوريات الأوروبية، مع أن اللاعبين البرازيليين معظمهم يلعبون في الدوريات الأوروبية؟
1: المنتخب البرازيلي بصراحة مشكلة المشاكل فيه، هو فيه شح بالأسماء والمواهب، خلينا نحكي البرازيلية، ولكن المشكلة تبدأ من رأس الهرم. الاتحاد البرازيلي هو الذي أنا بدي أسميها، هو الذي يعني ينحر الكرة البرازيلية من خلال عملية سلخ هوية المنتخب البرازيلي. مدرب اسمه تيتي جاء إلى المنتخب بأفكار وثقافة مختلفة عن ثقافة الكرة البرازيلية اللي احنا بنعرفها، ثم قدوم كارلو أنشيلوتي مختلف تماما عن الأفكار البرازيلية اللي احنا بنعرفها، لذلك المنتخب يعاني. هذا أولا. الشغلة الثانية، المجاملة التي تحصل بالخلال اختيار القائم والأسماء والاعتماد على أسماء ليس لها محل أصلا في القائمة البرازيلية، ومع ذلك تم الاعتماد عليها وقدومها على حساب أسماء أخرى قد تكون مؤثرة. وهنا عندما نتكلم عن نيمار مقابل جواو بيدرو على سبيل المثال، البرازيل لا يوجد فيها مهاجم، تم الاستغناء عن مهاجم اسمه جواو بيدرو من افضل المهاجمين في الدوري الانجليزي، وقدوم نيمار الذي لم يمارس كره القدم من فتره طويله فقط استجابه للضغوطات. وهنا الشيء بالشيء يذكر، اسكولاري على سبيل المثال في عام بعام 2002، وشفنا الضغوطات اللي كانت عليه بسبب عدم استدعاء روماريو، ومع ذلك لم يستدعي روماريو. هناك كانت نتكلم الحدية وشخصية المدرب مختلفة. البرازيل تعاني أيضا، ممكن نقول أنه لا يوجد أسماء أيضا. أين الأظهر؟ إحنا دائما لما كنا نتكلم عن البرازيل، لما تذكر الأظهر في البرازيل تذكر 7-8 أظهرة موجودين حاليا ومتاحين حاليا وفي أعلى مستوياتهم. ويلام أيضا المدرب كارلو أنشيلوتي الذي ذهب إلى أسهل طريقة ممكنة لمواجهة النرويج، لا يريد أن يتعب من الناحية التكتيكية ولا يريد أن يجهد لاعبيه، فاعتمد على أسلوب دفاع وهجمة مرتدة وخرج من البطولة.
0: نعم كابتن رجائي، المنتخب البرازيلي بمدرب أوروبي لأول مرة تحصل. البرازيل التي كانت ولادة كما هي ولادة للاعبين، للمدربين الكبار، من كارلوس ألبرتو إلى زاغالو إلى إيفيريستو إلى العديد من الأسماء، دونغا، العديد من الأسماء التي نجحت في تحقيق اللقب. هل ممكن أن يكون هذا السبب في اعتماد على مدرسة أوروبية غريبة عن الطابع البرازيلي؟
2: الحقيقة كلامك صحيح، البرازيل كانت مصدرة

0: لدول العالم ومنتخبات المونديال مدربين حققوا إنجازات كبيرة. صحيح كل بطولات كأس العالم السابقة فاز بها مدربين وطنيين، لكن في النهاية كان المدربين البرازيليين كانوا منتشرين في كل مكان. الفترة الأخيرة زي ما ذكر كابتن طلحة حصل لخبطة كبيرة في عملية جلب المدربين، واستجابوا مدربين برازيليين وما نجحوش، والشارع كان غاضب على الأداء منتخب البرازيل والمجاملات وما شابه ذلك كثيرا. كارلو أنشيلوتي حاول أن يضع نظام مميز في منتخب البرازيل، تعرض لضغوطات في ضم نيمار، يمكن تدخل حتى رئاسة الجمهورية ورئاسة الدولة في أن نيمار يبقى موجود كرمز لكرة القدم البرازيلية، واحد من أهم اللاعبين في الفترة الأخيرة،
1: نعم.
0: لكن هو ما بيشاركش. لكن لو اتكلمنا عليها من الناحية الفنية، البرازيل أدت بشكل جيد في البطولة وكانت غير محظوظة على الإطلاق في مباراة النرويج. لو أنت تتذكر سيناريو المباراة، ضربة جزاء تحتسب للبرازيل، برونو جاميريش يسددها بشكل مش جيد، نجح حارس النرويج انه هو يصدها، وكانت نقطة تحول قبل ما البرازيل نفسها، قبل ما النرويج تسجل اي هدف. اندريك البديل نزل،
1: نعم.
0: وانفرد بالمرمى، وضع الكرة بغرابة خارج المرمى. دي حاجات انت ما تقدرش يسأل عليها كارلو انشيلوتي، هو تدخل،
1: نعم.
0: واشرك لاعبين بحث عن ان هو يحقق انتصار. كان لقاء متكافئ، وكان برازيل طرف افضل،
1: نعم.
0: في هذه المباراة. لكن جودة مهاجم زي هالاند انهت المباراة بصورة كبيرة، ده حرم البرازيل ان هي ممكن تواصل مشوار في البطولة، لكن هذا لا يلغي ان الجيل الحالم البرازيل فقير جدا على الصعيد الفني.
1: طيب نتحول الى المنتخب البرتغالي، المنتخب البرتغالي دخل كاحد ابرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خصوصا انه يمتلك خط وسط ناري، برونو فرنانديش، فيتينيا، نيفيش، العديد من الاسماء المميزة. لكن هل كان المنتخب البرتغالي ضحية سوء توظيف؟ هل كان اللاعبين لم يستطيعوا أن ينقلوا المستوى المميز على مستوى الأندية إلى المنتخب؟
0: البرتغال مشكلتها مشكلة، البرتغال في انقسام كبير على وجود كريستيانو رونالدو مع المنتخب في هذا السن، ومدى قدرته على العطاء ومدى حب زملائه ليه. لو شفنا المشهد في البرتغال هنلاقي المشهد عكسه تماما في الأرجنتين، الحب الكبير لميسي رغم أنه لا يبذل مجهود في الملعب، يكاد يكون يتمشى في الملعب، لكن إنتاجه غزير وأرقامه مذهلة زي ما كل الناس عارفة، 8 أهداف 4 أسيستات. لما أنت تتكلم عن اثنين بقيمة فيتينيا ونيفيز، واحد من اثنين من أهم اللاعبين في باريس سان جيرمان، الاثنين مستواهم ضايع جدا مع منتخب البرازيل، مع منتخب البرتغال لم نشاهد أداء لفيتينيا ولا نيفيز. برونو فرلانديز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أين بصماتك يا برونو؟ لم يقدم أي شيء. الحقيقة منتخب البرتغال حتى لو كان وصل لدور الستاشر في البطولة، لكن لم يعطي أي بصمة من أي نوع. ما شفناش بصمة منتخب البرتغال اللي احنا نعرفها، ما شفناش الروح القتالية العالية رغم وجود جودة كبيرة وأسماء رنانة تلعب في أفضل الأندية الأوروبية، وهذا علامة استفهام كبيرة.
1: نعم. طيب كابتن طلحة، مارتينيز مدرب المشاريع الفاشلة، مدرب قضى على الجيل الذهبي المنتخب البلجيكي ثم توجه إلى المنتخب البرتغالي وأيضا بجيل ذهبي فاشلة في تقديم الإضافة، يعني برأيك هل مارتينيز هو سبب العلة بالنسبة للمنتخب البرتغالي؟
2: من كان بسبب قدوم مارتينيز إلى المنتخب البرتغالي هو السبب، يعني هو مارتينيز أنت تكلمت هو سبب فشل في أفضل جيل يمر في تاريخ الكرة البلجيكية. ثم يأتي عندما تم استدعاء مارتينيز، ما هو السبب؟ هل الفكرة؟ هل هو النجاح؟ هل هو الإنجاز؟ هل هو المية؟ هل هو الشخصية؟ حتى توقيت قدوم مدرب مثل مارتينيز شخصيته ضعيفة جدا، وتشعر أنه كل الأسماء الموجودة في المنتخب البرتغالي هي أكبر منه، وكريستيانو أكبر منه، برونو فرنانديز أكبر منه، وفيتيني أكبر منه من ناحية الجماهيرية، من ناحية الضغوطات الإعلامية. هاي مشكلة كبيرة واجهت المنتخب البرتغالي. ولكن أستاذ أحمد، تذكر قبل ما يبدأ المونديال ومن أول الحلقات حكيت لك ما يسعى الاتحاد البرتغالي لرسمه وإنجازه مع المنتخب البرتغالي، موضوع محفوف بالمخاطر. اللاعب الأوروبي ليس مثل اللاعب الأمريكي الجنوبي، لا يوجد عنده ولاء للأسطورة، لا يوجد عنده ولاء،
1: نعم.
2: للنجم، لا يوجد عنده ولاء للاعب الكبير. فحاولوا أن يصنعوا صورة الأرجنتين يستنسخوها في البرتغال، وهذا الشيء لن يحصل مع اللاعب،
1: نعم.
2: الأوروبي اللي عنده الأنا عالية.
1: نعم. معتصم أو طلحة، نتحول إلى المنتخب التركي، طبعا دائما معتصم أقول لطلحة وطلحة أقول له معتصم.

0: طيب طلحة، أتحول إلى المنتخب التركي. المنتخب التركي دخل البطولة وهو مرشح ليكون الحصان الأسود في البطولة، لكن الفريق كان أول الخارجين من هذه البطولة، ما الأسباب بذلك؟
1: طبعا في بعض الامور لا نستطيع يعني تجميلها حتى لو بعمليات تجميل. المنتخب التركي خيب الظنون وقدم صوره خلينا نحكي معاكس تماما لما كان منتظر منه. هذا شيء واقع عشناه، ولكن عندما نحلل الاسباب ونعود الى المباريات وكيفيه خروج المنتخب التركي سنرى معطيات ايجابيه بهذا المنتخب. سنرى ان المنتخب قدم كره قدم نوعا ما افضل من المانيا. انا بالنسبه لي المنتخب التركي قدم كرة قدم أفضل من البرازيل، والله أنا بالنسبة إلي 3 مباريات مقابل 4 مباريات للبرازيل، ولكن أنا شفت أن المنتخب التركي قدم كرة قدم، ولكن هناك نواقص، هناك مشاكل على منها المنتخب التركي كانت سبب بخروجه، من أهمها عدم وجود مهاجم، عدم وجود أطراف، والزخم الموجود في منطقة عمق الملعب. أسماء كبيرة كثيرة ولكن كلها متركزة في عمق الملعب.
0: نعم.
1: مع الوقت من الممكن حل المشاكل مع المدرب مونتيلا.
0: نعم. طيب أتحول إلى كابتن رجائي والمنتخب الهولندي. يعني الكثير يقولون أن هناك تشابه كبير بين المنتخب الهولندي والمنتخب الألماني، منتخبات تملك تاريخ لكن لا تملك منظومة لعب حقيقية.
2: ده حقيقي، يعني كانت الأمال كبيرة على رونالد كومان إن هو يعيد الجيل الذهبي لمنتخب هولندا، وجود أسماء كبيرة بتلعب في كل الأندية الأوروبية بداية من القائد فيرجيل فان دايك لحد جاكبو في المقدمة، أسماء شفناها بتتألق مع الأندية بصورة متميزة جدا، ولكن في النهاية اصطدموا مع منتخب المغرب المنظم جدا وقدر يصل معاهم إلى ركلات الترجيح ويفوز باللقاء ويتأهل المغرب وتخرج هولندا. هولندا بتلعب كرة حلوة، كرة جميلة، احنا اعتدنا على الكرة الشاملة المتنوعة، الكرة اللي بتأدي بصورة جمالية موجودة في منتخب هولندا.
0: نعم.
2: يمتلكون المهارة التي تصنع الفارق في المباريات، لكن الإدارة الفنية أيضا من رونالد كومان بعد فترة كبيرة موجود فيها مع منتخب هولندا لم تكن بالصورة المتميزة. قد يكون هذا المدرب طول فترته وعدم اختيار بعض الأسماء.
0: نعم.
2: أثر بصورة كبيرة على جودة النتائج والأداء في البطولة وكان السبب في خروجه مبكرا.
0: نعم، ابقوا معي ضيوف الكرام لنتحول من منتخبات خيبت الأمال إلى لاعبين خيبوا الأمال، حيث دخل عدد من لاعبي أبرز لاعبي العالم المونديال محاطين بتوقعات كبيرة لكنهم غادروها دون أن يتركوا الأثر المنتظر، لتتحول أسماءهم إلى عنوان لأبرز خيبات هذه النسخة.

0: إذن هذه أسماء اللاعبين البارزين الذين سقطوا. كابتن رجائي، كريستيانو رونالدو الحدث الأبرز، الاسم الكبير، 41 عام، كانت الآمال معقودة عليه لكنه فشل في قيادة المنتخب البرتغالي وخرج من الباب الضيق.
1: الحقيقة كريستيانو رونالدو كان أولى به بعد كأس العالم الماضي يعلن اعتزاله دوليا، لأن مهما كان قدراته ومهما كانت إمكاناته أنا لا أقصى عليه، هو أسطورة بكل ما تحملها الكلمة من معنى، وله عشاق وجماهيريته في كل مكان، ونجح ويملك تحديات كبيرة، لكن للسن أو للسن ليه فترة معينة والعطاء يقل في الملعب. هو يحاول ويجتهد لكن في النهاية هذا ليس كريستيانو رونالدو الذي كان يلعب مع ريال مدريد أو مع يوفنتوس الإيطالي، ووجوده لم يعطي الإضافة لمنتخب البرتغال في البطولة.
0: نعم، كابتن طلحة، فيتينيا أحد أبرز لاعبي الوسط قدم مستوى خيالي مع فريق باريس سان جيرمان، لكن مع المنتخب البرتغالي اختفى هذا اللاعب. هل هي عدم قدرة من اللاعب على نقل التألق المحلي على الصعيد الندوي إلى المنتخب أم سوء توظيف من المدربين؟
2: لا، سوء توظيف أكيد. لما تتكلم عن أفضل محور مزدوج في العالم الموسم الماضي مع البي أس جي، أن يقدم هذه النسخة الباهتة منه على مستوى البرتغال في

0: كل المباريات، حتى المباراة اللي فاز فيها البرتغال بخماسي ورباعي وسجل عدد من الأهداف، هذا المحور لم يظهر. وضيف لهم برونو فرنانديز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. فأنا بشوف إنه نجوم المنتخب البرتغال على وجه الخصوص باستثناء كريستيانو رونالدو بصراحة دفعوا ثمن فاتورة المدرب.
1: نعم. طيب أتحول إلى نيمار اللاعب البرازيلي الذي طالب به الإعلام والمشجعين، لكن ظهر بمستوى حتى كان مصاب، يعني تم استدعاءه وإبقاؤه من المنتخب وهو مصاب. هل كانت هي مغامرة أو رهان خاسر من المدرب؟
0: رهان خاسر من المدرب طبعا. وسبحان الله أراد نيمار أن يدخل في مباراة الخروج أمام النرويج ليصدر المنتخب ليصدر نيمار الصورة السيئة والتي لا تحبها الجماهير منه. هم لعب تقريبا 10 دقائق في مباراة النرويج، دخل ركلة جزاء، دخل في مناوشة مع الحارس، ثم يبتسم ثم يضحك، والبرازيل تغادر كأس العالم. بيّن للعالم ما هي العقلية التي يمتلكها نيمار طبعا، وبيّن للعالم كله وأثبت أنه لا يستحق الاستدعاء للمنتخب البرازيلي. المشكلة ليست بنيمار، المشكلة بمن استدعى نيمار بهذه الحالة وهذه العقلية وهذه الوضعية للمشاركة في نهائيات كأس العالم.
1: نعم كابتن طلحة أحمد الناقد والصحفي الرياضي، شكرا على كل هذه الإضافات، والشكر موصول أيضا للكابتن الصحفي الرياضي رجاء فتحي، شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم من استوديوهات التالتة عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

مساء الخير وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعون معنا في هذه الحلقة. لليلة السادسة على التوالي ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا حيوية في إيران، وطهران تهاجم الأردن ودولا خليجية. بعد 4 سنوات من الأزمات والحروب، الكنيسة الإسرائيلي يصدق على حل نفسه تمهيدا لانتخابات عامة نهاية أكتوبر المقبل. سابع رئيس وزراء خلال عقد، أندي بيرنهام زعيما لحزب العمال البريطاني تمهيدا لتسلمه رئاسة الحكومة الأسبوع المقبل.

0: ونبدأ أولى ملفاتنا من العالم اليوم، حيث تتواصل الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران وتتوسع في الوقت عينه لتشمل الجسور ومحطات الكهرباء في إيران، منذرة بتشظي لهيب الحرب في المنطقة. فإلى أين تمضي الأمور بين البلدين؟ وهل تنجح الوساطة الإقليمية في كبح جماح الحرب الواسعة؟
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ليسا جديدين. الجديد هذه المرة هو تجاوز الطرفين حدوداً أبقت المنشآت الحيوية حتى وقت قريب خارج دائرة الاستهداف المباشر. الحملة الأمريكية توسعت جغرافياً ونوعياً ولم تكتفي بالمواقع العسكرية، بل امتدت إلى منشآت للنقل والملاحة ووصلت إلى العاصمة طهران وجنوب البلاد مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة هرمزجان تستهدف الولايات المتحدة 5 جسور، كما أصيب مطار إيران شهير وأدت ضربات أخرى إلى انهيار برج للمراقبة البحرية. وتنبع أهمية هذه الأهداف من موقعها، فهرمزجان تضم بندر عباس ومرافق قريبة من مضيق هرمز، فيما تخدم الجسور والطرق حركة القوات والإمدادات والموانئ. واستهدافها في وقت واحد يزيد الضغط على الداخل الإيراني حتى مع استئناف حركة المرور جزئياً. الرد الإيراني لم يتأخر، هجمات استهدفت قطر والكويت والبحرين، اعترضت دفاعات هذه الدول جانباً منها، فيما أسفرت أخرى عن إصابات وأضرار لحقت بمنشآت حيوية. وبذلك اتسعت دائرة الدول التي تدفع كلفة الحرب، ولم يعد أثرها مقتصراً على القواعد العسكرية. تهدد طهران الآن بتوسيع القصف ليشمل منشآت الماء والكهرباء والمطارات والموانئ، وهو ما يضع أمن الطاقة والمياه وحياة المدنيين في الخليج أمام مخاطر أكبر. ومع توالي الإدانات والتحذيرات، تدعو الصين وباكستان وأطراف دولية إلى العودة للمفاوضات، في حين يتحرك مجلس الأمن عقب الشكوى الإيرانية. ويقول البيت الأبيض إن الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة، لكن اتساع بنك الأهداف يجعل مهمة احتواء التصعيد أصعب ويقرب المنطقة من كلفة لن تبقى عسكرية فقط.
0: وللحديث أكثر نرحب ضيفنا، ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان أستاذ دراسات دولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل عزم. مساء الخير دكتور وأهلا بك. لنبدأ بالضربات الأمريكية، هل برأيك هناك استراتيجية مغايرة مختلفة لدى الولايات المتحدة عما رأيناه في الجولة الأولى من حيث الأهداف، من حيث نوعيتها؟
2: يعني الحديث عن الأهداف بحد ذاته يقودنا إلى نقطتين. النقطة الأولى بأن هناك تكرار بعدد كبير جدا من الأهداف، لإصابة عدد كبير من الأهداف حسب تقارير دفاعية وتقارير أمريكية، هناك تكرار لضرب حوالي 300 هدف في إيران، وبالتالي النتيجة العسكرية المتوقعة من إعادة ضرب أهداف ضربت سابقا تبدو محدودة للغاية. لكن في المقابل وكما جاء في تقريركم قبل قليل، الضربات جزء منها يتعلق بمحاولة قطع الاتصال بين المحافظات والمدن المحيطة بمضيق هرمز، وبالتالي يبدو أن أحد المحاولات الأمريكية الحالية، أحد الأهداف الجديد في الأهداف الأمريكية، هو محاولة تجربة قطع الطرق حول هرمز بحيث أنه يقلل من قدرة إيران على الصيد.

0: يسيطر على المضيق وعلى استهداف السفن التي تعبر هذا المضيق. ولكن في بشكل عام أيضا العقلية ترامب التي لا زالت تعتقد بأنه كلما استطعت ضرب إيران أكثر كلما كان يمكن أن يقدم متنازلات في المفاوضات أكثر، وهذا ما يبدو أنه يعني بعيد المنال في الوقت الحالي.
1: طيب هو جرب ذلك دكتور سابقا يعني، ويفترض أنه الآن بعد الجولة الأولى من هذه الحرب وإدراك إيران لكيفية أو الاستراتيجية الولايات المتحدة أن تكون جاهزة أو لديها خبرة أكبر في خوض جولة أخرى، على ماذا يراهن إذن هذه المرة؟
0: هو يراهن بأنه هناك في إيران اتجاهات تريد فعلا وقف الحرب، وهناك مؤشرات على سبيل المثال إطلاق إيران لسيدة أمريكية إيرانية كانت متهمة بالتجسس قبل يومين والسماح لها بمغادرة إيران، هذه اعتبرت بادرة حسن نية إيرانية ومؤشر على أن هناك رغبة ما بالمفاوضات. أمر آخر يعني عندما نرى بأنه إيران تستهدف الدول العربية القريبة منها وحتى وصولا إلى الأردن ولكنها لا تستهدف إسرائيل، فهذا مؤشر آخر بأن إيران تريد أيضا إبقاء الحرب في نطاق جغرافي محدد ولا تريد العودة إلى الحرب المفتوحة على التي تشمل إسرائيل، خاصة أن إسرائيل يعني إذا ما عادت إلى الحرب، هناك طبعا معلومات وتقارير بأن الجانب الأمريكي هو الذي طلب من إسرائيل عدم الدخول إلى الحرب هذه المرة، ولكن أيضا تفادي إيران لأي أهداف إسرائيلية مقابل التوسع في إصابة أهداف عربية يشير أيضا من كرسالة إيرانية بأنها لا تريد عودة الحرب بشكلها المطلق والذي يشمل دخول إسرائيل التي في العادة تستهدف أهداف عسكرية واغتيالات محددة في داخل إيران. هذا ما يراهن عليه الأمريكيون بأن هذه مؤشرات أن إيران يمكن أن توافق هذه المرة على ما لم توافق فيه، لكن يعني شبه الواضح بأن الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يوجد لديه خطة واضحة أو حتى أهداف واضحة لما يريد من الإيرانيين الموافقة عليه. هناك من الواضح أن هناك شد وجذب، إيران تريد أعطت رسائل بأنها تريد السيطرة على هرمز وأن يتحول هرمز إلى مصدر دخل لإيران ومصدر لتعويضها عن خسائرها التي حدثت في الحرب. ترامب في بعض الأحيان كان يعطي إشارات أنه يوافق على ذلك، يوافق عليه على الأقل مؤقتا حتى تتمكن إيران من إعادة البناء، نوع من الإغراء لإيران، ثم يتراجع عن ذلك ويتحدث بأنه يريد أن يفرض 20% رسوم مقابل أن على الناقلات التي تعبر المضيق لصالح الولايات المتحدة مقابل تأمينها. فبالتالي يعني هناك العقلية الأمريكية أضرب إيران حتى أحقق نتائج تفاوضية لازالت تحكم الموقف.
1: طيب سأتحدث معك أكثر في هذه العقلية دكتور، لكن قبل يعني إذا بقينا بعض الشيء عسكريا، موقع أكسيوس يقول أن واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها سوف ترسل المزيد من طائرات التزود بالوقود، هل يحمل ذلك مؤشرات معينة حول مدى الحرب التي تستعد لها واشنطن؟
0: يعني هذا في يشير إلى أمرين، الأمر الأول أنه إسرائيل صحيح أنها لا تشارك في الحرب بشكل مباشر وصريح، ولكن هذا بالتأكيد لا يعني أنها لا تقدم دعم لوجستي ومعلومات استخباراتية، بالتأكيد أن الاستخبارات الإسرائيلية تقدم المعلومات التي معلومات تحتاجها الولايات المتحدة، وهناك أيضا استعداد لسيناريوهات أنه ربما أيضا قد تعود الحرب بشكل مطلق وتعود إسرائيل إلى الحرب، وهو أيضا يعني مجرد تسريب هذه الأخبار هو نوع من الضغط على إيران بأنه الأمور ستأتي لمجديد من التصعيد، وهذا ما يراهن عليه ترامب في العادة. ترامب كان يعتقد منذ البداية أنه كلما صعدت وكلما أعطيت رسائل بأنه لدي قدرة على التصعيد أكثر أن هذا سيجبر إيران على المزيد من التراجع. الخبراء الاستخبارات الأمريكية وخبراء الدفاع الأمريكي يخشون بأن هذه وخبراء التفاوض الأمريكيين والأوروبيين حتى يخشون أن هذه الطريقة ليست بالضرورة التي تحكم عمل الإيرانيين، ومن الإيرانيين في العادة لا يفاوضون بهذه الطريقة.

0: والأكثر من ذلك هم يخشون بأنه حتى إذا تمكنت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية من تدمير رأس النظام الإيراني ومن تفكيك المركز القيادة المركزية الإيرانية، أنهم قد يواجهوا معضلة عسكرية صعبة على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان،
1: لأن ليس لديهم خطط لما بعد هذه المرحلة. طيب، تحدثنا في العقلية الأمريكية دكتور، الظروف التي ضغطت على ترامب لكي يذهب إلى مذكرة التفاهم ما زالت هي نفسها، أسعار الطاقة والتضخم والانتخابات النصفية. إذن ما المستجد الذي جعله يعود إلى هذه الحرب؟
0: يعني هو كان يعتقد بأن إيران ستبدي المزيد من المرونة، لم يحدث ذلك. إيران بحد ذاتها استهدفت بعض الأهداف في مضيق هرمز، هذا أدى إلى نوع من تدحرج كرة الثلج، بأي معنى أنه التورط في الحرب، هذه ما يسمى ربما أحيانا سياسة حافة الهاوية. كليهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية كان يناور ويذهب إلى سياسة حافة الهاوية، ويبدو أنه حدث فعلا هذا الانزلاق إلى هذه المواجهة في هذه المرحلة. أضف إلى ذلك شخصية ترامب التي تتأثر كثيرا بأهواء متعددة قد تتغير من ساعة إلى أخرى.
1: طيب، أن يخرج من هذه الحرب دون حسم، يعني هل هو قادر على الدخول في حرب استنزاف طويلة؟ لأنه لدى إيران بالمقابل أوراق لم تفعلها بعد، يعني ورقة الحوثي، وهي أوعزت إلى الجماعة بتحريك البحر الأحمر بإغلاق باب المندب إذا استهدفت منشآت الطاقة لديها. هل هي مغامرة جديدة يخوضها؟ على ماذا يبني حساباته في الداخل الأمريكي، يعني قبل أن يكون بالنسبة لإيران؟
0: أولا، الولايات المتحدة حتى بدون دونالد ترامب، حتى برؤساء أكثر اتزانا وأكثر عمقا وأكثر احتراما للمؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الأمريكية من أمثال جورج بوش وغيره، تورطوا في سابقا، وبيل كلينتون سابقا، تورطوا في حروب دون أن يعرفوا كيف ينهوها. دخل كلينتون الصومال وخرج دون أن يحسم، جورج بوش الابن دخل العراق واضطر أوباما وترامب أن ينسحبا من العراق ومن أفغانستان دون حسم. وبالعكس، يعني في وقت من الأوقات كان بدا كأن الولايات المتحدة سلمت العراق لإيران في وقت من الأوقات. وبالتالي يعني تكرار سيناريو أنك تدخل إلى معركة وحرب دون أن تعرف أن تنهيها ليست أمرا جديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. الحسابات ترامب كانت يتوقع بأنه السيناريو الفنزويلي سيحدث سريعا، سيسقط النظام في إيران ويحدث تحول. رأينا تقرير نيويورك تايمز قبل يومين أو أكثر قليلا عن محاولة تجنيد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد حتى يكون جزء من نظام جديد في إيران. فهذه الحسابات كلها التي اتضح أنها خاطئة قد تكشف فعلا بأن هناك عقلية أمريكية لا زالت لا تتعلم من دروس الماضي. أضف إلى ذلك، أوراق إيران ليست فقط الحوثيين، ليست فقط القوى التي قد تكون مساندة لديها. الجيش الإيراني كله مبني على فكرة الحرب اللامتماثلة الأسيمتريك وور، وهذه العقيدة التي تقوم على أنه مواجهة قوة عظمى أو قوة كبرى تقليدية بوسائل غير تقليدية مثل الزوارق الانتحارية، مثل العمليات الصغيرة، هذه العقيدة العسكرية تنشط في العادة عندما تسقط الإدارة المركزية. فبالتالي أحد السيناريوهات الخطيرة والتي يدركها خبراء العسكرية الأمريكية، وهناك معاهد متخصصة في الولايات المتحدة في الحرب اللامتماثلة وتحديدا في قدرات إيران على هذه الحرب أو ما يسمى الأسيمتريك وور، هذه العقيدة ستكون أخطر كثيرا في حالة سقط القيادة المركزية الإيرانية. وبالتالي هناك ما زالت، لا أقول فقط أوراق، ولكن سيناريوهات صعبة جدا أمام الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، وطبعا أمام إيران والمنطقة الأصعب أمام المنطقة. نحن المشكلة الكبرى الآن التي نجدها أننا المنطقة العربية تجد نفسها بين طرفين، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. وبالمناسبة كلا الطرفين لا يبدو أنه مهتم بالإشراك الجانب العربي
1: هذا السؤال
0: في
1: دكتور.
0: تسوية المرحلة
1: هذا السؤال
0: نعم.
1: الذي أريد
0: يعني
1: أن أسأل عنه.
0: عندما جاء باراك أوباما باراك أوباما عندما جاء وأبرم الاتفاق النووي مع إيران، في ذلك الوقت لم يستشر حلفاء الولايات المتحدة العرب، وفي طبعا في ذلك الوقت استغل اللوبي الإسرائيلي هذه النقطة.

0: وقال بأن إسرائيل أيضا كحليف للولايات المتحدة لم يتم استشارتها، وأن هذا يؤدي إلى تسهيل التطبيع العربي الإسرائيلي. الآن ما يحدث الآن أن إسرائيل أصبحت شريك أساسي في المشهد إلى حد كبير جدا. في المقابل الجانب العربي يتم استثناؤه، ليس أمريكيا فقط، يعني حتى نكون واضحين، إيران نفسها حتى هذه اللحظة لا يبدو أنها لديها سيناريو التوصل إلى اتفاق مع المحيط العربي،
1: لأنه الوقت دهمنا دكتور، لأنه الوقت دهمنا. يعني بقي لدي أقل من دقيقة. الآن دول المنطقة كيف تستعد لسيناريو توسع هذه الحرب؟ يعني هي تتحمل التكلفة الأمنية وكذلك التكلفة الاقتصادية في ظل طرفين يتصارعان، وهي تدفع أو هي بمثابة كبش فداء لهذا الصراع.
0: يعني ما زال هناك تركيز كبير على موضوع الوساطة، هناك عض على النواجذ كما يقال يعني بينما إيران تضرب بعض العواصم العربية، هذه العواصم العربية تطلب من باكستان وتنسق مع باكستان حتى يتم الدخول في الوساطة، فبالتالي في الخيار في المدى القصير هناك محاولات لفتح خطوط مع إيران لمحاولات وساطة، في المدى الاستراتيجي الأبعد هناك محاولات لإبرام تحالفات إقليمية كبيرة قد تكون فيها تركيا، السعودية، باكستان، قطر، ربما مصر والأردن.
1: نعم.
0: أيضا
1: شكرا جزيلا لك من عمان، ولكن أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر دكتور أحمد جميل عزم، وأعتذر منك انتهى الوقت.

0: هل الكنيست وهل ينجح نتنياهو في بناء تحالفاته واستغلال حروبه في دعايته الانتخابية؟
1: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلناً ذلك الكنيست الإسرائيلي بحال نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيست إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية، في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيست خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيست عدداً من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب 23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قوياً، لكنه بات أكثر تقييداً، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده.
0: نرحب ضيفنا من حيفا الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبرين. مساء الخير وأهلاً وسهلاً بك. بماذا سيتسلح برأيك نتنياهو في خوض معركته الانتخابية الجديدة؟
2: تحياتي لك أستاذة مايا وللمشاهدين والمشاهدات. يعني ربما هذا السؤال هو الأهم، ما هي الأوراق التي سوف يدخل بها بنيامين نتنياهو هذه الثلاثة أشهر القادمة تحديدا؟ بات واضحا بداية قبل أي شيء هو ما يحاول أن يقوم به في داخل الكنيست في الأيام الأخيرة، تمرير جعبة من القوانين التي لما كانت باعتقادي كانت قد تمر فيما مضى لإشكالياتها حتى يمكن القول، وبالتالي يحاول خلال هذه الفترة القصيرة أن يضمها إلى واحدة من الأوراق التي يدخل بها الحملة الانتخابية. هذا أولا. الملفات الأخرى واللي هي لا تقل أهمية أنا باعتقادي هي ضمن سياقين.

0: تشكيل الأعضاء، أو الثانية ليكون أكثر دقة، في عام 2009 منذ عودته إلى المشهد الانتخابي في عام 2009، يعني يمكن القول بأنها أحد الحكومات الأخيرة التي لم يعد بها أحد الجنرالات أو خريج مؤسسة هيئة الأركان الإسرائيلية رئيسا للحكومة الإسرائيلية. ولهذا السبب الأشخاص الأهم الذين كان يخافهم بنيامين نتنياهو في هذا الملف هم رجال الأمن. فبالتالي أنا باعتقادي أحد أهم الأمور التي سوف يدخل بها بنيامين نتنياهو هي الملفات الأمنية والعسكرية التي ما زالت مفتوحة طبعا بطبيعة الحال، إيران على رأسها، لبنان، سوريا، وبدون أدنى شك كذلك قطاع غزة، الضفة الغربية كذلك في داخل هذه الجعبة. اعتدنا في داخل المشهد الكلاسيكي إسرائيليا مع بنيامين نتنياهو أو بلا بنيامين نتنياهو أن يكون الحالة الأمنية حملة أمنية هي ضمن حملة انتخابية للحكومات الإسرائيلية في محاولة فرض نوع من الخطاب تجيش الشارع الإسرائيلي، ومحاولة، ولكن هذه هي النقطة الأهم، هي كانت دائما تحاول أن تحسم هذه المعارك فور دخولها إلى الحملة الانتخابية. الآن لاحظي، هل استطاع بنيامين نتنياهو أن يحسم هذه الملفات الأربعة أو الخمسة أو السبع جبهات التي كانت لطالما يتباهى بها في الثلاثة أعوام الأخيرة، أم أن هذه السبعة ملفات هي الأمنية هي طيب. التي سوف تكون الورقة التي سوف تضغط وتغرق بنيامين نتنياهو؟
1: وهذا السياق الذي تتفضل به يعني هو القفز من حرب إلى أخرى، إما للهروب من ما يعترضه داخليا أو أيضا يعني لتسويق أو البقاء في مستقبله السياسي. اليوم هذه الجبهات كلها مفتوحة، الأرض الأكثر خصوبة له ليعمل عليها أين نتحدث، لبنان؟
0: سؤال شائك نوعا ما. يمكن القول يعني لبنان ربما كانت في عام 2006 بطبيعة الحال، ما قبل عام 2000 كانت جزء من هذه الحملة. الآن لاحظ الملف اللبناني هو ملف ثانوي بالنسبة للولايات المتحدة، وربما في حالة كذلك يمكن القول بأنه هو الملف المربوط بالملف الإيراني، أي بكلمات أخرى الضوء الأخضر الأمريكي أو الفيتو الأمريكي على هذا الملف تحديدا هو ما يقيد بنيامين نتنياهو. ولهذا السبب لطالما لم يكن هنالك تصعيد في الجبهة الإيرانية حالة تحتتم دخول إسرائيل إلى تلك الجبهة، أنا لا أعتقد بأنه سوف يكون هنالك حالة تستدعي أو ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة في حالة استنفار. يعني هذه النقطة مهمة جدا، هو يعني الدخول إليها في حالة شبيهة للاستنزاف في معارك ضرب وسد ورد دونما أي أوراق واضحة يقدمها للشارع الإسرائيلي في الجبهة اللبنانية لن تكون هي الأمر الأكبر بالنسبة لبنيامين نتنياهو. ولهذا السبب وفق الأوراق المعروضة حاليا الآن في داخل هذه الفترة وفق الملفات حتى هذه اللحظة بشكل أدق، يمكن القول أن الملف اللبناني سوف يدخل في حالة تجميد، أي بكلمات أخرى لن نرى، سوف تكون هنالك مناورة مع الجانب الأمريكي، ربما الجانب الأمريكي يرى بأنه ما بعد الحرب على لبنان هنالك على إيران عفوا هنالك حاجة لضبط نظام الإقليم من جديد وضبط كذلك إسرائيل نوعا ما في داخل هذا الإقليم بمعايير معينة. ولكن النقطة الأهم في هذا الملف بأن إسرائيل سوف تناور كل قضية الانسحاب وما إلى ذلك من أمور لن تكون على رأس سلم أولويات بنيامين نتنياهو، بل على العكس تماما لن يقدم هذه الأوراق لدواعي انتخابية بدون أدنى شك إسرائيليا. طيب. وكذلك بطبيعة الحال المؤسسة العسكرية لا تريد أن تكون هنالك أي سابقة في داخل هذا الملف، فبالتالي إذا لم يكن هنالك تصعيد الأكيد بأنه لن يكون هنالك أي تبريد لهذه الجبهة.
1: طيب هنا أسأل عن الناخب الإسرائيلي، هل ما زال الهاجز الأمني يؤثر به كما كان قبل 7 أكتوبر؟ يعني اليوم صحيفة هارتس أسهبت في الحديث عن هذه العصابة في إشارتها إلى الحكومة، قضاءها على ديمقراطية ليبرالية، تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، هل بات الناخب الإسرائيلي أكثر إدراكا لذلك؟
0: أنا باعتقادي بأن هذه الانتخابات سوف تكون بمثابة استفتاء للناخب الإسرائيلي، أي دولة يريدها ما بعد 7 أكتوبر وبطبيعة الحال ما بعد هذه الولاية. بداية قبل أي شيء آخر، لو كان بنيامين نتنياهو يثق بالناخب الإسرائيلي بأنه سوف يمنحه الثقة المطلقة بقدرته على تشكيل ائتلاف انتخابي بطبيعة الحال ما بعد 7 أكتوبر، أنا باعتقادي لما رأينا بأن هذه الحكومة سوف تستمر ولكل ولايتها الانتخابية الكاملة في حالة استثنائية حتى يمكن القول.

0: ولكن نتنياهو يدرك بأنه حتى لو يستطيع وفق الاستطلاعات حتى هذه اللحظة بأن يكون ما بين حزبه من بين يعني يحصد القيمة الأولى في داخل الاستطلاعات الإسرائيلية أو الثانية إذا كان أيزنكوت، وهذه نقطة مهمة جدا نقطة أيزنكوت، إذا كان أيزنكوت ينافسه، ولكن هل يستطيع بنيامين نتنياهو تشكيل ائتلاف انتخابي كالائتلاف الانتخابي الحالي ما بعد 7 أكتوبر تحديدا؟ وربما في شهر أكتوبر آنذاك كنا قد ذكرنا ذلك كثيرا بأن وجهة الناخب الإسرائيلي تحديدا الآن سوف تكون إلى حوار مؤسسة الأمن، أي بكلمات أخرى هل يريد الناخب الإسرائيلي الاستمرار في دولة الطوارئ أم العودة إلى دولة المؤسسات؟ هذه دولة الطوارئ التي يقودها بنيامين نتنياهو وسياسات الطوارئ التي يقودها بنيامين نتنياهو، هل أتت أكلها أمام الناخب الإسرائيلي؟ بدون أدنى شك أن الناخب الإسرائيلي تحديدا الآن محصور ما بين يمينين، نحن لا نتحدث عن ناخب إسرائيلي يساري يحاول أن يعارض كل هذه السياسات، والدليل على ذلك بأن معارضي بنيامين نتنياهو قبل أي شيء آخر هم لا يعارضون سياساته ولكن يطرحون استراتيجية أو تكتيك بشكل أدق.
1: طيب أريد أن أسأل عن هذه النقطة، معسكر المعارضة أين موقعه من كل ذلك؟ يعني هل برأيك سينجح بتجاوز انقساماته والاجتماع أو توافق حول هدف إقصاء بنيامين نتنياهو؟
0: في مشهد نادر يمكن القول بأن هذه المرة الأولى نحن نرى معارضة إسرائيلية أكثر تنظيما في ال7 سنوات الأخيرة التي كان بها تقريبا أكثر من 4 حملات انتخابية بطبيعة الحال. هذه المرة نرى بأن هنالك معسكر معارضة أكثر تنظيما، بل يمكن القول بأنه ينادي أصلا أو يوجد هنالك إجماع نوعا ما على قيادي يقود هذا المعسكر، تحديدا الآن عندما نتحدث عن أيزنكوت، وكل يدرك موقعه في داخل هذه المعارضة. فبالتالي نوعا ما هنالك نوع من التنظيم، هنالك هدف إسقاط بنيامين نتنياهو، هذا الهدف أنا باعتقاده واضح للمعارضة لطالما كان واضحا، لكن لم يكن هنالك خطة طريق. هذه المرة في مشهد استثنائي هنالك خطة طريق. السؤال الذي يطرح نفسه بطبيعة الحال هو من سوف يحصد، هل يستطيع هذا المعسكر أن يحصد 60 أو 61 مقعدا لكي يستطيع أن يشكل ائتلاف بأريحية معينة؟ لاحظي بأنه حتى هذه اللحظة هنالك نوع من 55 مقعد لكل هذين المعسكرين، وهنالك 10 مقاعد تتأرجح ضمن الأحزاب العربية. الخطاب العلني الكبير لكل المعسكرين بالخط العريض هو بأننا لن نستند على أي أحزاب عربية لتشكيل الائتلاف التالي، أي المراهنة حتى هذه اللحظة بأننا سوف نستطيع أن نحصد 61 مقعدا دونما الاستناد إلى الأحزاب العربية. ولكن ومع ذلك أنا باعتقادي أن التجارب السابقة أثبتت بأن المعسكرين منقسمين بأعداد ثابتة تقريبا ما بين 50 حتى 58، وبالتالي الاستناد إلى حزب عربي لتشكيل أي معارضة واضحة أو أي ائتلاف واضح لبنيامين نتنياهو يستطيع إسقاطه، يمكن القول بأنه أحد أهم المراهنات التي يجب أن يستند عليها معسكر المعارضة. ولكن النقطة الأهم هي بأن تحديدا هذا الخطاب ما قبل الانتخابات قد يختلف فيما بعدها، إذا كان الهدف وهنالك إجماع على أهمية إسقاط بنيامين نتنياهو. طيب بأي ثمن يكون
1: ماذا عن واشنطن هنا؟ هل يعني هي متمسكة بنتنياهو؟
0: هذا السؤال الأهم. لاحظي بأن في خوضون هذه الفترة نتنياهو كان دائما ينادي بأنه سيد الأمن، ذكرنا ذلك طبعا في المداخلات السابقة، ولكن تحديدا أحد الملفات الأخرى التي كان دائما ينادي بها بنيامين نتنياهو بأنه الوحيد في داخل إسرائيل الذي يستطيع أن يتحدث الإنجليزية أو بشكل أدق لغة البيت الأبيض ودبلوماسيته. هذه كانت مراهنات بنيامين نتنياهو، ولكن كان هنالك الكثير من الانتقاد من قبل البيت الأبيض وأخرها جودي فانس بالمناسبة لسياسات هذه الحكومة دونما غيرها، بل كان هنالك منادى من قبل هذه الحكومة شبيهة بمنادات إدارة بايدن فيما مضى بأن سموتريتش وبينغفير يشكلان تهديدا لأمن القومي للولايات المتحدة. وبالمناسبة وكذلك هذه النقطة مهمة جدا، غانتس في 5 أكتوبر 2023 تواجد في البيت الأبيض كنوع من تليين حكومة بنيامين نتنياهو، أي بكلمات أخرى واضح جدا أن هنالك أصوات واضحة في داخل الواجهة الأمريكية والإدارة الأمريكية الحالية كذلك كما السابقة التي ترى هنالك امتعاض من بعض الأطياف في داخل حكومة بنيامين نتنياهو. السؤال الذي يطرح نفسه هو الأهم، هو بأنه حتى هذه اللحظة أو حتى الأيام الأخيرة لم يكن هنالك بديلا واضحا أمام البيت الأبيض يوضع على قائمته كبديل واضح لبنيامين نتنياهو والسياسات واستراتيجيات الولايات المتحدة في داخل الشرق الأوسط ووظيفة إسرائيل في داخل الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن الآن عندما ينادي باسم أيزنكوت على سبيل المثال، وعندما يبدأ ترتيب الأوراق من جديد، واضح جدا بأن هذه الورقة قد ترفعها الإدارة الأمريكية الحالية أمام بنيامين نتنياهو لترويضه إذا رأت بذلك المسار الصحيح. لنتذكر في عام 2015 على سبيل المثال، وهي أحد أهم المناورات المهمة ما بين إدارة بايدن أوباما آنذاك ونتنياهو، بأن إدارة أوباما كانت تحاول إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتدخلت نوعا ما في الحملة الانتخابية الإسرائيلية آنذاك. نتنياهو وقف وفتح جبهة واضحة ضد الديمقراطيين آنذاك، كانت أوجهها في عام 2018. لكن الآن تحديدا نتنياهو لا يستطيع بأن يقوم بمثل هذه المناورة لسبب واحد ووحيد: الديمقراطيين وفق التصويت الذي كان يوم أمس على سبيل المثال في داخل الكونغرس واضح جدا بأنهم ضد سياسات هذه الحكومة، وبطبيعة الحال هنالك معسكر في داخل الجمهوريين المناهض لكل سياسات هذه الحكومة كمعسكر ماغا Make America Great Again. فبالتالي إذا استندنا على هذين المعطيين، حتى قدرة بنيامين نتنياهو للمناورة أمام الإدارة الأمريكية باتت أقل، ولهذا السبب يمكن أن نراه في غضون هذه الفترة، ولهذا السبب ذكرت لبنان في البداية، أكثر انصياعا لرغبات الإدارة الأمريكية كي لا ترفع ورقة البديل أمامهم.
1: أشكرك جزيلا من حيث الخبير المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبري.

0: إلى آخر ملفات العالم الليلة، يعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بارنهام رسميا برئاسته، ما يمهد الطريق أمام توليه رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل خلفا لكير ستارمر. ويعد بارنهام سابع رئيس وزراء بريطاني خلال عقد من العواصف السياسية التي أطاحت من قبله، وهو يطرح نفسه زعيما قادرا على تصويب السياسة البريطانية وإصلاح الوضع الاقتصادي القائم.
1: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصادياً، يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية، وصولاً إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيداً مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيرا من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
0: ونتحدث في هذا الملف مع ضيفنا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور نهاد خنفر. أهلا وسهلا بك دكتور. ما الذي يمثله وصول أندي بارنهام إلى رئاسة الحكومة البريطانية؟
2: هي محصلة طبيعية لحتمية خروج كير ستارمر حقيقة، لأن كير ستارمر في الفترة الأخيرة تعرض لضغوط سياسية وحزبية هائلة جدا أجبرت مؤسسات الحزب العميقة على التحرك مباشرة

0: قبل الوقوع في فخ الخسارة الشعبية الهائلة. طبعا بدأت هذه القصة من بيتر ماندلسون الذي عين سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تورط فيما بعد في ملفات إبستين، وتم اكتشاف خروقات أمنية يبدو أنها كانت عميقة جدا، آذت سمعة المؤسسة البريطانية في الدولة العميقة، ودفعت أو بدأت الكرة حقيقة، كرة الثلج، تكبر وتتوسع بشكل خرج عن سيطرة كير ستارمر. أكملت هذه الصورة أو كبرت كرة الثلج عندما فشل الحزب في تجاوز الانتخابات المحلية التي حصلت قبل شهرين من الآن تقريبا، والتي مني فيها الحزب بخسارة واسعة جدا أثرت على مستوى شعبيته في أوساط وجماهير الحزب نفسه أو في السياق العام. ولذلك أصبحت الضغوط تتراكم بشكل سريع جدا على كير ستارمر. ولم يكن بالمناسبة أندي بيرنم من المرشحين الذين سمح لهم بخوض الانتخابات التشريعية
1: هذا ما
0: سابقا،
1: أريد أن
0: لأنه
1: أعرفه،
0: كان
1: يعني لماذا هو الذي يصل اليوم؟ ما المختلف حتى استطاع أن يصل إلى هذا المنصب؟
0: ولم يكن مختلفا باستثناء أن خيارات الحزب محدودة، يعني لم يكن هناك خيارات متعددة للحزب حتى يكون هناك من يتم وضعهم على قائمة الترشح والمنافسة. أندي بيرنم لم يتلوث حقيقة في الملفات الفاسدة، بقي بعيدا عن السلطة الحاكمة في السنوات الأخيرة عندما استقال من عضوية البرلمان، وتم انتخابه لفترتين متتاليتين كمحافظ أو كعمدة لمانشستر الكبرى، والتي أبلى فيها بلاء حسنا واكتسب شعبية واسعة من
1: طيب،
0: خلال الإنجازات التي حققها هناك، ولذلك وضع اسمه على أولويات قائمة الحزب، وخصوصا أن بعض المرشحين المحتملين واجهوا مشاكل حقيقية في أوساط الحزب، يعني لدى قاعدة الحزب بشكل داخلي ولدى الرأي العام
1: طيب
0: بشكل يعني بالمعنى الأوسع.
1: طيب يعرف عنه، عن أندي بيرنام، أن لديه مقاربة مختلفة للأزمات عن الذين سبقوه. على ماذا تقوم هذه المقاربة؟
0: المقاربة مستمدة فعليا كما يرى المراقبون مما أنجزه في مانشستر، وذلك بتوسيع نطاق الحكم المحلي والاعتماد على النمو الاقتصادي الداخلي الذي بنى من خلاله قاعدة اقتصادية واسعة وناجحة أدت إلى تقدم مانشستر الكبرى، مانشستر ومحيطها، بالسياق الاقتصادي بالمقارنة مع كل المدن الكبرى في بريطانيا. ولذلك سجل ذلك على أنه نموذج قد يتم الاحتذاء به عند التعامل مع الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها بريطانيا منذ سنوات طويلة، حتى منذ حكم المحافظين وسياسة التقشف الواسعة مع وراثة حزب العمال لهذه السياسة التي لم
1: هل
0: يخرج
1: هو
0: منها ولم
1: قادر على
0: يستطع.
1: تعميم هذا النموذج في رئاسة الحكومة؟
0: هذا سؤال كبير جدا، هذا سؤال كبير جدا، لأن المراقبين هنا يقولون بأن الحديث عن مدينة كبرى مهما كان حجم هذه المدينة لا يمكن أن يتم مساواته بوضعية أو بالوضعية المالية والاقتصادية للدولة بشكل عام، وخصوصا أن هذه الأزمات أو الانتكاسات الاقتصادية التي تحملتها بريطانيا هي أزمات متتالية منذ تقريبا 20 عاما، يعني ليست جديدة، وبالتالي لا يشعرون بأن أندي بيرنم قد يكون صاحب العصا السحرية التي قد تغير موازين القوى الاقتصادية
1: طيب،
0: وتوجه أو تعيد توجيه الاقتصاد في بريطانيا إلى مساره الصحيح.
1: هو أمام تحديين، يعني التحدي الاقتصادي سنتحدث فيه أكثر، لكن أيضا لديه تحدي سياسي يرتبط مباشرة بالإصلاحات المطلوبة داخل حزب العمال، شد أواصره خاصة أمام صعود حزب الإصلاح. ما المطلوب منه حتى يتمكن من ذلك؟
0: كلمة السر هي إعادة توحيد التوجهات المتضاربة، الأجنحة التي حيد أو

0: دعيني أقول بشكل دقيق كما وصف بالكثير من التحليلات، القمع الذي قام به كير ستارمر تحديدا ضد الجناح اليساري، سواء الجناح اليساري الراديكالي أو الجناح الوسطي مركز اليسار، استهدفه ومال باتجاه اليمين بشكل متواتر، وبالتالي انقسم الحزب ليتحول إلى تقريبا حزب متقلص وصغير، وليس كما كان مثلا أيام جيريمي كوربين الذي كان يعد أكبر الأحزاب السياسية في تاريخ أوروبا. ولذلك هذه الانقسامات التي عملت على تشظية أجنحة الحزب هي التحدي الأساسي في لملمة خيارات الحزب كما يقولون على قلب رجل واحد، حتى تعاد مركزية الحزب من جديد، وحتى تعاد الحياة إلى كافة الأجنحة من خلال ربما مصالحات أساسية قد تودي هذه المصالحات فعليا إلى
1: طيب
0: اصطفاف الحزب أو الاصطفافات الحزبية لدعم قائد الحزب الجديد أندي بيرنام. لكن بالمستويات الأخرى لديه تحدي آخر، وأن اللوبي اليميني أو دعيني أقول المؤسسة
1: نعم
0: العميقة في حزب العمال لا زالت متنفذة وقوية وكبيرة
1: طيب
0: جدا، وليس من السهل فعليا السيطرة عليها. لكن هل سيذهب إلى مرحلة مثلا كسر العظم؟ هذا ما ننتظره يعني في الأيام والأسابيع القليلة القادمة.
1: طيب اقتصاديا، وهذا ما يهم يعني الناخب البريطاني بشكل أساسي، هو وعد بدعم إضافي لتكاليف المعيشة بالضمان الاجتماعي، لكنه لم يقدم خطط واضحة لكيف سيقوم بذلك. صندوق النقد حذره من الإنفاق الحكومي أمام الأزمات التي تمر بها بريطانيا نتيجة تضخم وارتفاع أسعار الوقود. هل يستطيع أن يعد البريطانيين بالكثير إذا كان مادياً أو إنفاقياً لديه حسابات محدودة في هذه الظروف؟
0: المشكلة الحقيقية في هذا السياق هي عدم قدرة أندي بيرنام على إعادة هيكلة العلاقة أو تصحيح العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وهو السوق الأوسع والأكثر نشاطا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إعادة ترميم هذه العلاقة هو ذاته ليس مقتنعا بها، وبالتالي سيكون هناك الكثير من المحددات الاقتصادية التي ستمنع أندي بيرنام من التوسع أو إعادة التوسع وفتح الأسواق الجديدة مع الجارات الأوروبيات. الآن بالنسبة لبقية الأمور المتعلقة بالرفاه الاجتماعي، يعني إعادة بعض الروح إلى دولة الرفاه في بريطانيا، سيواجه أيضا بعقبات كبيرة، لأن بريطانيا بذاتها دولة مدينة ولديها دين عام هائل يتفوق على ما أعتقد على أكثر من 2 تريليون، وهذا رقم يعني مبلغ كبير جدا. ولديهم الآن أزمة في موضوع التمويل الدفاعي، هذا التمويل الدفاعي الذي يزيد
1: التزموا به
0: فعليا
1: تجاه
0: الآن.
1: الناتو. طيب يعني
0: نعم،
1: الناخب البريطاني اليوم حتى يستطيع أن يكسب بارنهام رضا البريطانيين، ما هي أولويته؟ ما هي القضية الأولى التي يجب أن يعمل عليها اقتصاديا؟
0: التوازن هو إعادة فعليا، لأنه هو يؤمن بالبعد الاشتراكي، قدرته على التوسع في مشاريع البنى التحتية وإعادة التوازن إلى موضوع العمالة وتشغيل الأيدي العاملة سيكون هو الأساس في سياساته الاقتصادية التي يمكن من خلالها أن يعيد الألق إلى السياسات الاقتصادية التي عرفت تاريخيا عن حزب العمال، وهو الموائمة ما بين السوق الحر أو اقتصاد السوق الحر وما بين الاشتراكية التي تعزز موضوع الرفاه الاجتماعي أو تعزز دولة الرفاه. إذا نجح في دمج هذه المعادلة ضمن عناصر محددة وتوجه اقتصادي محدد، ربما يكون لديه فرصة في إقناع الناخب وقيادة حزب العمال باتجاه يرضي التوجهات الانتخابية العامة في بريطانيا. ما دون ذلك أنا أعتقد للأسف الشديد بأن القدرات محدودة، و أوروبا تتجه وبريطانيا على رأسها تتجه باتجاه التصعيد، وخصوصا فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا والشد والجذب الأمني والعسكري الذي يحوم في أجواء القارة الأوروبية كلها. وبالتالي أعتقد الخيارات الاقتصادية ستكون محكومة

0: بكثير من العوامل التي لا يمتلك فعليا الكثير من القدرة على التحكم بها.
1: أشكرك جزيلا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور نهاد خنفر. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة، تصبحون على خير.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.
1: Targeting Shajara Tayyib a school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختهای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: قتلى وجرحى ودمار للبنى التحتية بضربات اليوم السابع من الهجمات الأمريكية في إيران، والحرس الثوري يهاجم الكويت والبحرين والأردن. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق في جنوب لبنان. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بورنام زعيما له بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة أن الجيش الأمريكي أنهى ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، وأضافت أنها قصفت أهدافا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وأكدت سنتكوم في بيان على منصة إكس استهداف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية. قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بهجمات أمريكية على هرمزجان جنوب إيران حسب وسائل إعلام إيرانية. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحليات مياه في جاسك، كما أصيب برج مراقبة في جزيرة لارك ما عطل حركة البلاحة البحرية في الجزيرة، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات وقعت في مدن بوشهر وقشم جنوبي إيران جراء ضربات أمريكية جديدة، كما سمع دوي 5 انفجارات في منطقة يزد وسط البلاد. أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ أطلقت من إيران دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. وقال الجيش إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعشرة صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها، مضيفا أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأعلن الجيش الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العدير ومباني مقار ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم، إضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت. وأضاف أن خزانات وقود الجيش الأمريكي استهدفت في قاعدة الأزرق بالأردن بطائرات مسيرة، كما قال الحرس الثوري إنه هاجم مستودعا لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين، وأكد تدمير مركز الذكاء الصناعي الرئيسي في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وحذرت الولايات المتحدة من استهداف جسور وبنى تحتية، قائلة بأن إيران ستدمر الأصول أو قائلا بأن إيران ستدمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات في شركات بالمنطقة تملك واشنطن حصصا فيها إن حدث ذلك.
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ليسا جديدين. الجديد هذه المرة هو تجاوز الطرفين حدوداً أبقت المنشآت الحيوية حتى وقت قريب خارج دائرة الاستهداف المباشر. الحملة الأمريكية توسعت جغرافياً ونوعياً ولم تكتفي بالمواقع العسكرية، بل امتدت إلى منشآت للنقل والملاحة ووصلت إلى العاصمة طهران وجنوب البلاد مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة هرمزجان تستهدف الولايات المتحدة 5 جسور، كما أصيب مطار إيران شهير وأدت ضربات أخرى إلى انهيار برج للمراقبة البحرية. وتنبع أهمية هذه الأهداف من موقعها، فهرمزجان تضم بندر عباس ومرافق قريبة من مضيق هرمز، فيما تخدم الجسور والطرق حركة القوات والإمدادات والموانئ. واستهدافها في وقت واحد يزيد الضغط على الداخل الإيراني حتى مع استئناف حركة المرور جزئياً. الرد الإيراني لم يتأخر، هجمات استهدفت قطر والكويت والبحرين، اعترضت دفاعات هذه الدول جانباً منها، فيما أسفرت أخرى عن إصابات وأضرار لحقت بمنشآت حيوية. وبذلك اتسعت دائرة الدول التي تدفع كلفة الحرب، ولم يعد أثرها مقتصراً على القواعد العسكرية. تهدد طهران الآن بتوسيع القصف ليشمل منشآت الماء والكهرباء والمطارات والموانئ، وهو ما يضع أمن الطاقة والمياه وحياة المدنيين في الخليج أمام مخاطر أكبر. ومع توالي الإدانات والتحذيرات، تدعو الصين وباكستان وأطراف دولية إلى العودة للمفاوضات، في حين يتحرك مجلس

0: الأمن عقب الشكوى الإيرانية. ويقول البيت الأبيض إن الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة، لكن اتساع بنك الأهداف يجعل مهمة احتواء التصعيد أصعب، ويقرب المنطقة من كلفة لن تبقى عسكرية فقط. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: اندلع حريق في مدينة السليمانية شمال العراق جراء هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية. وأكدت وسائل إعلام عراقية تعرض مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع هرعت إثره سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. وفي وقت سابق أعلن التحالف الدولي إسقاط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء مدينة أربيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور حقل ألغام جنوب مضيق هرمز بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ما أدى إلى انفجارهما واشتعال النيران فيهما، ولم يحدد أو يحدد البيان جنسية السفينتين وما إذا كان هناك أي إصابات. يصل اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في ظل تقدم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي استضافتها روما، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية. تتزامن زيارة عون وسط مؤشرات إلى قرب الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية مع مساع أمريكية لإطلاق المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه أواخر يونيو الماضي، وينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يجري إخلاؤها، والعمل على إنهاء المواجهات العسكرية المستمرة منذ تجدد الحرب بين إسرائيل وحزب الله. أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم 11 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا، كما نفذ عمليات نسف وتمشيط وإلقاء قنابل حارقة، ما أسفر عن إصابة عامل سوري واندلاع حرائق في حقول زراعية. يأتي التصعيد رغم التفاهم على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين. قال مصدر عسكري لبناني رفيع إن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي انسحابات من المناطق المتفق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين. وأكد المصدر اللبناني إرجاء اجتماع افتراضي كان مقررا الجمعة بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية وأمريكية إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. وأضاف أن الاجتماع العسكري الثلاثي أجل لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأمريكي والإسرائيلي. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الجمعة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بقصف استهدف مأوى للنازحين غرب مخيم النصيرات. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع اليرموك. صدق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل بعد أن استكملت أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل ولايتها القانونية. جاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها انقلاب قضائي يخدم الأمن.

0: الأحزاب الحريدية بموجب صفقة أبرمت بين هذه الأحزاب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
1: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلناً ذلك الكنيست الإسرائيلي بحال نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيست إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية، في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيست خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيست عدداً من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قوياً، لكنه بات أكثر تقييداً، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، ترت عربي.
0: قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. وتشهد كييف ومدن أوكرانية أخرى وقفات احتجاجية ترفض إقالة وزير الدفاع وتطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان، بدلا من ذلك محملة إياه مسؤولية الفشل على جبهات القتال مع روسيا منذ عدة سنوات.
2: لليوم الثاني على التوالي يتظاهر العشرات من الأوكرانيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وفي غيرها من المدن الأوكرانية. التظاهر هذه المرة هدفه المطالبة بمنع إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف الذي أقاله قبل يومين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في إطار تعديلات حكومية واسعة النطاق. يرون هؤلاء المتظاهرون هنا في كييف وفي غيرها من المدن، يرون أن إقالة فيدوروف لا تخدم إلا موسكو في هذا التوقيت، وإن إقالته ظلم له وللأوكرانيين، لا سيما بعد النتائج الكبيرة التي تحققت على جبهات القتال بفضل ما يرونه الجهود التي قام بها فيدوروف خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالنقلة النوعية للطائرات المسيرة تقنيا وكما أيضا، وشن هذه المسيرات ضربات حساسة ومؤثرة على الروس سواء في العمق الروسي أو داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية. على العكس، هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال أولكسندر سيرسكي، ويحملونه مسؤولية الإخفاقات الكثيرة التي شهدتها جبهات القتال خلال الفترة الماضية وعدم تحقيق الجيش الأوكراني أي تقدم منذ عدة سنوات على تلك الجبهات. صفوان جولاق، ترتي عربي، كييف.

0: أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بورنام رسميا برئاسته خلفا لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم.
1: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصاديا يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية وصولا إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيداً مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيرا من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
0: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بتنفيذ أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، وأعلن ترامب أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي، مؤكدا أن أعضاء في مجتمع الاستخبارات أخفوا معلومات عن أنشطة بكين.
2: اتهامات غير مسبوقة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين زعما تنفيذها أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، فاتحاً بذلك صفحة جديدة من التراشق السياسي داخل واشنطن، ومثيراً تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات القادمة.
3: أعلن رفع السرية فوراً عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تكشف ثغرات صادمة في بنيتنا التحتية الانتخابية. تظهر هذه الأدلة أن النظام الانتخابي الحالي يعرضنا بشكل خطير للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي. تظهر الوثائق أن الصين على مدى سنوات بدءا من دورة انتخابات عام 2020 نفذت ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، ما أسفر عن حصولها بشكل غير قانوني على ملف 220 مليون ناخب أمريكي.
2: ترامب أعلن نيته رفع السرية عن معلومات استخباراتية، وادعى أن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين وتصنيع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح منافسه جو بايدن. لكن المفارقة تجلت في وثائق نشرها البيت الأبيض نفسه قللت من حدة الاختراق، وأشارت إلى أن البيانات التي اطلعت عليها بكين هي في الأساس بيانات متاحة للتحميل العام، ما دفع نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر لاعتبار تصريحات ترامب تضليلاً متعمداً ومقدمة للتدخل في انتخابات التجديد النصفي. غضب ترامب لم يقتصر على الصين، بل دعا صراحة لسحب تراخيص البث من شبكتي ABC وNBC لرفضهما نقل خطابه مباشرة، متهماً إياهما بالاحتيال. كما جدد هجومه على النظام الانتخابي مطالباً بإلغاء التصويت عبر البريد بالكامل وحصره فقط في حالات خاصة. من جهتها نفت الخارجية الصينية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بمبدأ عدم التدخل ومشددة على أن الانتخابات شأن أمريكي داخلي. سناء المهداوي، تيرت عربي.

0: محاولة الانقلاب الفاشلة والتعرف بصورة أعمق على نضال تركيا للدفاع عن ديمقراطيتها وتلقي إحاطات شاملة عن جهود البلاد في مكافحة تنظيم فتح الله جولن الإرهابي. وفي تصريح خاص لتيريتي عربي أكد والي إسطنبول داوودغول أن مكافحة تنظيم جولن الإرهابي مستمرة وفقا لقواعد الديمقراطية.
1: لقد تعرضنا لمحاولة انقلاب فاشلة في 15 من تموز. بداية أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأتمنى لنوابنا وجرحانا البواسل الصحة والعافية والشفاء. إن شاء الله لن تواجه أمتنا مثل هذه الخيانات مرة أخرى. لقد أحبطنا هذا الهجوم بفضل شجاعة وحنكة رئيس جمهوريتنا وبصيرة وفراسة أمتنا. إن مكافحة تنظيم فيتو الإرهابي مستمرة وفقا للقواعد الديمقراطية، وإن شاء الله سنفعل كل ما في وسعنا دولة وشعبا لضمان عدم مواجهة مثل هذا الأمر مرة أخرى.
0: وفي السياق أجرى صحفيون دوليون زيارة لمتحف 15 من تموز، حيث استمعوا لشهادات زوجات الشهداء وطلعوا على المقتنيات وصور ضحايا ليلة 15 من تموز.
2: أؤمن بأن الديمقراطية أمر بالغ الأهمية، فالشعب هو من ينتخب الرئيس بشكل مباشر، ومع ذلك حاول بعض الجنود بشكل غير قانوني إسقاط الحكومة، لكن الشعب تصدى لهم بإرادة جسورة وهذا أمر لافت.
0: انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران وثيقة التفاهم المشترك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ما ورد فيها بشأن تركيا يفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية. وقال دوران في تدوينة عبر منصة إن سوسيا لتركيا إن تجاهل وضع تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يكشف افتقار التكتل الأوروبي إلى رؤية بشأن المستقبل المشترك، مشددا على أن تجاهل هذه الحقيقة لا يسهم في تعزيز الحوار البناء. كما أوضح دوران أن الخطابات الأحادية بشأن شرق البحر المتوسط وقبرص لا تعكس القانون الدولي أو الحقائق التاريخية، مؤكدا أن الحل الدائم يتطلب مقاربة محايدة وواقعية تقوم على الإنصاف. ينظم في مدينة إسطنبول المخيم الدولي الثاني لكشافة العالم التركي بمشاركة 600 كشاف من 18 دولة حول العالم. المخيم الذي يستمر لتسعة أيام يأتي لترسيخ قيم الأخوة وتعزيز الحركة الكشفية بين الدول الصديقة لتركيا.
3: في غابات بيكوز على الضفة الآسيوية من إسطنبول تجتمع مئات الخيام تحت راية الكشافة في الدورة الثانية من الجمبوري الكشفي التركي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة وفود من 18 دولة بينها الجزائر والعراق والأردن وليبيا وباكستان وتونس وأذربيجان.
2: يشارك في هذا المخيم 600 كشاف من 18 دولة إلى جانب مشاركين من 15 ولاية تركية، ونطلق على هذا المخيم اسم مخيم العالم التركي، ويمكن للكشافين من جميع أنحاء العالم المشاركة في جميع أنشطة المنظمات الكشفية، وهم قادمون إلينا بكل حماس ويشاركوننا هذا المخيم.
4: اجينا هون باستضافة من تركيا لمخيم الإخاء العربي التركي، فالحمد لله احنا اجينا انبسطنا كثير، اجينا نتعرف على دول تانية، على ثقافات تانية، نتعلم نتدرب نكتشف أشياء جديدة، وهي كمان تعد تجربة وإنجاز بالنسبة لنا نطلع في هيك عمر، والحمد لله.
5: ونستهدف من هذا الجمبوري العالمي التركي كثير من الرياضات مثل ركوب الخيل والسباحة والرماية، ونستهدف من هذا الجمبوري أن نطور علاقاتنا مع البلدان الأخرى، ونستهدف من المخيم أشياء كثيرة لها علاقة بالكشاف.
3: لا يختصر المخيم على التخييم والأنشطة الكشفية التقليدية، بل يشكل مساحة للتبادل الثقافي وبناء الصداقات عبر تدريبات على مهارات البقاء في الطبيعة والملاحة والعمل الجماعي. ويحظى الحدث الكشفي باهتمام رسمي.

0: الرسمي إذ يتضمن لقاءات مع شخصيات تركية.
1: لقد حققت الكشافة التركية تقدما كبيرا خلال العشرين إلى الثلاثين عاما الماضية، وإن شاء الله لن تقود الكشافة التركية العالم التركي فحسب، بل ستشكل أيضا نموذجا يحتذى به للعديد من الحركات الكشفية حول العالم، كما نأمل أن تصبح تركيا مركزا مهما للكشافة العالمية.
0: ويهدف المخيم إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية في تركيا والدول الصديقة وترسيخ قيم التطوع والانضباط والمسؤولية.
2: في مساحة طبيعية خضراء يلتقي مئات الكشافين من دول عربية وأوروبية بهدف تعزيز التعاون بين الفتية في واحدة من أكبر الفعاليات الكشفية التي تستضيفها تركيا هذا العام. سامي برهوم، تريتي عربي، إسطنبول.
3: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قتلى وجرحى ودمار للبنى التحتية في إيران بضربات اليوم السابع، والحرس الثوري يهاجم الكويت والبحرين والأردن ردا على الهجوم الأمريكي. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. حزب العمال البريطاني يعلن اختيار أندي بورنام زعيما له بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع اليمن على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي. موانئ السعودية توقع اتفاقيات لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية.

0: على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد يتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية وسط توقعات باستمرار انكماش الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري.
1: بعد 5 سنوات من الانكماش المتواصل يتحرك الاقتصاد اليمني نحو برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد عاما ونصف العام ويهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي والنقدي وتهيئة الاقتصاد لمرحلة التعافي. وتشير تقديرات الصندوق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني ب1.15% هذا العام، ليسجل الاقتصاد تراجعاً للعام الخامس على التوالي بسبب تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب، مع توقعات ببدء الاستقرار العام المقبل إذا تحسنت الظروف الإقليمية. كما يتوقع الصندوق بقاء عجز الحساب الجاري عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وسط احتياطات أجنبية عند مستويات حرجة واستمرار الاعتماد على تحويلات العاملين ودعم المانحين لتمويل الواردات. ويراهن البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة العام الحالي والذي يليه بعد تراجع الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022. ومن أبرز الخطوات تحرير سعر الصرف الجمركي في مايو الماضي وتوسيع القاعدة الضريبية وإدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الحسابات الحكومية إلى جانب إنشاء حساب موحد للخزانة. ويمتد البرنامج أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي والكهرباء مع تعزيز مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تدريجية. وبين اقتصاد يعاني شح الموارد واعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي، يراهن اليمن على أن تتحول هذه الإصلاحات إلى نقطة انطلاق نحو استقرار مالي يمهد لاستعادة النمو وإعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من إسطنبول الدكتور عادل المسني الباحث في الشؤون اليمنية والدولية. أهلا بكم دكتور عادل. بداية، ما أهمية هذا الاتفاق بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وما الذي يميز عن أي برامج أو تفاهمات سابقة؟
2: أهميته تأتي في هذا التوقيت، بمعنى أنه اليمن تشهد أزمة كبيرة نتيجة أيضا لهذه الحرب الإقليمية وتداعياتها أيضا على إمدادات الطاقة وتحويلات الأموال، وهذا يشكل ضائقة كبيرة جدا في على اليمن. أتصور بأنه هذا الاتفاق هو يعزز أيضا قدرة اليمن على مواجهة هذه التحديات في هذا الوقت وفي هذا التوقيت الحرج.
0: هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية المالية بالاقتصاد اليمني؟
2: هو في الحقيقة هذا الاتفاق جاء أيضا بناء على نجاحات إصلاحات سابقة، وجاء هذا أيضا ليعزز هذه المكاسب الإصلاحات التي حصلت أيضا في مناطق الشرعية وقدمت يعني قدر من الانفراجة وامتصت من أزمة العمولة التضخم الموجود في اليمن، ثم جاءت هذه الخطوة أيضا لتكمل تلك الإصلاحات السابقة. الأمر الآخر أيضا له علاقة قلنا بأيضا بدعم هذه الحكومة والسياسة المالية والنقدية في اليمن، ومن ثم أيضا يعني معالجة التحديات التي خلقتها الحرب. هناك أيضا تصور للصندوق يقول بأنه يعني الإجمالي يعني التضخم قد يزيد بهذا العام بشكل كبير نتيجة لهذه التحولات الحاصلة في الإقليم، وبالتالي يعني جاءت هذه الخطوة أيضا لتمتص هذه الأزمة ومن ثم أيضا تساعد الحكومة الشرعية على مواجهة هذه التحديات، سيما وأن اليمن يعتمد بشكل كبير على التموين الخارجي وعلى أيضا تحويلات المغتربين بشكل أساسي. وبالتالي هناك طبعا خطوات كبيرة قامت بها السياسات الاقتصادية في اليمن من خلال أيضا مواجهة هذه التحديات والإصلاحات الاقتصادية.
0: دكتور عادل،
2: الصندوق
0: هذه الإصلاحات التي تتحدث عنها كيف أثرت على معيشة المواطن اليمني اليوم؟
2: هي يعني خففت إلى حد ما من الأزمة السابقة، يعني قبل شهور كانت الأزمة قد وصلت إلى مستويات متقدمة جدا، لكن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي اليمني يعني ساهمت بشكل كبير على خفض العملة، لكنها ليست يعني عند المستوى المأمول، باعتبار أنه اليمن أيضا تعيش أزمات حروب ومستمرة وأزمات فوضى تدفع بها أيضا الانقلاب الحوثي في الشمال، أو حتى الأزمة التي حصلت مع الانتقالي وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى أيضا الأمن والاستقرار في داخل المناطق المحررة. لكن هذه الخطوة اليوم من البنك وهذا الاتفاق الذي أيضا سيستمر ل 18 شهرا سيعزز أيضا جهود الحكومة اليمنية في مواصلة أيضا يعني عملية الإصلاحات ودعم السياسة النقدية المالية، ومن ثم أيضا دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن. وأعتقد أنه هذا الاتفاق في هذا التوقيت هو نقلة كبيرة أيضا قد يعزز أيضا مسار الشرعية، وتأتي أيضا ضمن أيضا اهتمام المجتمع الدولي بأهمية اليمن في سياق هذه التطورات التوترات الكبيرة التي تحصل في الإقليم.
0: البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه يركز على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة خلال عام 26 و27، كيف سيؤثر ذلك في المؤشرات الاقتصادية وفي معيشة المواطن اليمني؟
2: يعني هو تقديرات الصندوق يقول بأن الناتج المحلي لهذا العام يعني سيهبط إلى 1.5، لكنه أيضا في العام القادم أيضا سترتفع بشكل كبير نتيجة أيضا لقلنا التحولات الموجودة اليوم في الإقليم، وضغط أيضا الحرب على الاقتصاد والاستقرار وإمدادات الطاقة والنفط، ومن ثم أيضا تحويلات المغتربين على الساحة اليمنية. لكن العام القادم ومواصلة أيضا هذه السياسة النقدية الجيدة التي تدفع بها الحكومة بالتعاون مع الصندوق والدعم الغربي والسعودي أيضا لهذه الإصلاحات المطلق، أنا أتصور بأنها ستستطيع أيضا تمتص جزء كبير من الأزمة الحاصلة. لكن يبدو أيضا أن جزء أيضا من هذه الأزمة مرتبطة أيضا بالعملية السياسية، إذ لا زالت التوترات تؤثر بشكل كبير على استمرار الفوضى في اليمن سواء مع الانتقالي أو مع الحوثيين، وبالتالي يصعب يعني التنبؤ باستقرار اقتصادي كبير في اليمن في ظل هذه التوترات الداخلية والإقليمية.
0: الصندوق أشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ما تزال عند مستويات حرجة، إلى أي مدى يمثل ذلك تهديدا لاستقرار العملة المحلية؟
2: هو في الحقيقة جزء من الأزمة الاقتصادية هو نتيجة لغياب يعني لهذا البعد الاحتياطي النقدي الدولي الأجنبي، يعني يكاد يكون يعني منعدم في اليمن، وهذا أيضا يعود إلى يعني أسباب كثيرة، منها أيضا عدم الاستقرار السياسي في اليمن والثقة أيضا بالمؤسسات المالية والنقدية في اليمن نتيجة أيضا لتفشي الفساد ولأيضا الفوضى التي كانت في الساحة اليمنية، سيما مع وجود الانتقال الذي كان يسيطر على كثير من هذه المؤسسات ويغيرها ويوظفها أيضا لصالح مشاريعه الخاصة، وبالتالي أثر ذلك أيضا على صورة اليمن وعلى أيضا الدعم الخارجي. لكن اليوم الشرعية اليمنية بحلة جديدة بعد أن تخلصت من أزمة من الانتقال، ومن ثم بدأت أيضا توظف يعني جهودها وقدراتها أيضا من أجل أيضا استيعاب هذه المؤسسات وعودتها أيضا لتخدم أيضا مصلحة الخزينة، وتعود أيضا ترتبط بشكل أساسي بالموازنة العامة وبالبنك المركزي، وهذا أيضا ما ساهم أيضا في تعزيز الثقة بالشرعية اليمنية، وأدى أيضا إلى هذا الاتفاق الذي سيضيف أيضا قلنا بعدا جديدا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
0: دكتور عادل، كيف يمكن لهذه الإصلاحات أن تؤدي إلى حصر العملة في السوق اليمنية وبالتالي الحفاظ على قيمتها؟
2: يعني هو طبعا هذه الخطوة هي مهمة جدا، لأنه اليمن الشرعية اليمنية تعول بشكل كبير على الدعم الخارجي سواء هذا الاتفاق أو حتى الدعم الأوروبي والسعودي لأيضا مساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها اليمن. قلنا هذه الفوضى الموجودة في الساحة اليمنية وتداعيات الحرب الداخلية، الأمر الأخطر هو في استهداف الحوثي المستمر لإمدادات النفط، وأدى إلى توقف النفط بشكل كبير، واليمن تعتمد بنسبة 80% على عائدات النفط، وبالتالي اليوم الحوثي يهدد خطوط الامدادات النفط، وهذا ايضا شكل جزء كبير من هذه الازمه التي تعيشها الشرعيه اليمنيه، وجعلها تعتمد بشكل كبير على الاحتياط النقدي وعلى الدعم الخارجي وعلى ايضا دعم الصندوق. لكن انا اتصور بانه

0: الحل السياسي هو سيؤدي إلى يعني تحول كبير فيما يتعلق أيضا بإعادة تصدير النفط، ومن ثم أيضا تعزيز قبضة المؤسسات المالية في اليمن، إلى بالإضافة إلى هذه الجهود الدولية والإقليمية التي تساعد اليمن أيضا في التحدي، تجاوز التحديات الموجودة في الداخل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في الشؤون اليمنية والدولية، كنت معنا من اسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مراكز لوجستية جديدة في السعودية ب 267 مليون دولار.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية مع شركات محلية وعالمية، منها شركة جي دي وميرسك العالميتان، لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة بمدينة جدة. الاتفاقيات الجديدة تغطي مشروعات على مساحة تتجاوز 444 متراً مربعاً باستثمارات تقارب 267 مليون دولار. ومن شأن المشاريع الجديدة توفير نحو 5000 فرصة عمل تتوزع بين فرص مباشرة وغير مباشرة. وتتضمن الاتفاقيات إنشاء وتطوير مراكز متخصصة في المناولة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية الرقمية، إضافة إلى مستودعات ذكية ومرافق لتخزين المنتجات المبردة والمجمدة. كما تشمل توسعة المركز اللوجستي التابع لشركة ميرسك في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات تصل إلى نحو 11 مليون دولار. ومع توقيع الاتفاقيات الجديدة يبلغ عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية 34 مركزا، منها 17 مركزا في ميناء جدة الإسلامي. للنقاش معنا من الرياض عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودية الدكتور فهد بن جمعة. أهلا بكم دكتور فهد. لو سألتك عن قراءتك لإعلان موانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية جديدة، ما الأثر الاقتصادي المتوقع لهذه الاستثمارات؟
1: أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. الرؤية 2030 هي تستهدف أن تشارك الخدمات اللوجستية بما يقارب 6 إلى 10% في إجمالي الناتج المحلي. والخدمات اللوجستية هي ركيزة من أحد الركائز الاستراتيجية، وتهدف إلى أن تكون المملكة بين أكبر 10 دول في العالم في هذه الخدمات. المملكة تشهد ثورة صناعية واقتصادية كبيرة تنوع الاقتصاد وتدعم القطاع غير النفطي، ولذا تحتاج إلى خدمات لوجستية خاصة في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، مما يدفع المملكة إلى إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز وبحرية وبرية، وهذا ما سوف يحدث مع هذه الاتفاقيات الجديدة تماماً. وتطوير ميناء جدة.
0: دكتور فهد، كما تفضلتم إجمالي الاستثمارات في المراكز اللوجستية بالموانئ السعودية تتجاوز الآن 3.7 مليار دولار. هل أصبح الاستثمار في الخدمات اللوجستية أحد أهم محركات تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط؟
1: بالتأكيد، يعني الشركات العالمية مثل مارسك وغيرها وجميع الشركات هي تنظر إلى البنية التحتية لأي اقتصاد في العالم. عندما تتوفر البنية التحتية وخاصة الخدمات اللوجستية وسرعة تناول الكنتينرات وانخفاض تكاليف التشغيل، كل هذه تؤدي إلى خفض التكاليف وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمكن هذه الشركات من الوصول إلى العملاء. وبذلك لابد أن يكون هناك توسعة في الخدمات اللوجستية لتتماشى مع النمو الاقتصادي وتوسع الاقتصاد السعودي. لذا نرى أن هناك عائد كبير مضاعف على الاقتصاد السعودي، لأن هذه الخدمات هي مرتبطة بالقطاع الخاص، فسوف نرى هناك استثمارات موازية وسوف نرى استثمارات مساعدة من أجل أن تتواكب مع هذه الثورة الكبيرة في تطوير الموانئ السعودية شرقا وغربا.
0: تحدثتم عن نقطة مهمة دكتور فهد، وهي الجاذبية للاستثمارات العالمية. إلى أي مدى ستدعم هذه المراكز نشاط إعادة التصدير؟ وهل يمكن أن تتحول السعودية إلى منصة إقليمية لإعادة توزيع البضائع؟
1: هذا بالتأكيد هي أوريدي وأصبحت منصة عالمية وآمنة لدول الخليج وكثير من الدول، لأن السعودية تتمتع بأمن وسلامة وخيارات بديلة لتصدير البضائع أو إعادة تصدير أو واردات وإعادة تصدير البضائع. والشركات العالمية هي تنظر إلى معدل المخاطرة، عندما تكون هناك معدل مخاطرة منخفض وأرباح عالية وبنية تحتية تساهم في تنمية صادرات هذه الشركات أو تعزيز استثماراتها لتحقيق الأهداف التي هي جاءت من أجلها، إذن هذا سوف يعزز جاذبية الاستثمار. وكما نرى إن هناك زيادة مضطردة في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ومع هذا تطور البنية التحتية وتطويرها سوف نشهد المزيد من الاستثمارات في هذه الخدمات وتقديمها من أجل أن تحقق هذه الشركات مستهدفاتها، وأيضا يحقق الاقتصاد السعودي مستهدفاته.
0: تأتي هذه الاتفاقيات دكتور فهد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات في حركة الملاحة، كما ارتفعت حركة الشحن إلى ميناء جدة بالتزامن مع تعطل الملاحة في هرمز. كيف تتعامل السعودية مع إعادة توجيه مسارات التجارة العالمية في هذه الفترة؟
1: نعم، السعودية بدأت خلال هذه الأزمة ومن قبل هذه الأزمة، إذا ما نظرنا إلى النفط، الخطوط الأنابيب من الشرق إلى الغرب التي تستطيع المملكة أن تنتج من خلالها وتصدر من خلالها 5 ملايين برميل يوميا، وأيضا الممرات البرية مع الكويت وغيرها، والسعودية مستمرة في هذا النهج من أجل أن يكون هناك ممرات آمنة للبضائع المحلية والعالمية بعيدة عن مضيق هرمز. سوف يصبح خلال السنوات القادمة هرمز شيئا من الماضي، فهناك خيارات كثيرة للمملكة وهي بدأت تفعيلها، وسوف يكون هناك خطوط برية إلى تركيا وإلى سوريا وإلى الأردن، وكل هذا سوف يربط المملكة العربية مع الدول الآسيوية ومع أوروبا.
0: بالفعل دكتور فهد، شركة ميرسك وقعت بالفعل وسعت استخدام المسارات البرية البديلة في دول الخليج، هل تعتقدون أن ذلك يعكس تحولا مؤقتا فرضته الأزمة في هرمز، أم أنه بداية لتغيير دائم في خريطة النقل الإقليمي؟
1: لا، أنا أعتقد أن تغير دائم الاستثمارات ميرسك دليل واضح أن هذه الشركة الكبيرة عندما تستثمر هي لا تستثمر على المدى القصير ولا تستثمر بسبب أزمة معينة، هي تستثمر على المدى الطويل. هذه شركات عالمية تستهدف استثمارات طويلة الأمد ومستدامة، وبذلك المملكة لها تتوفر فيها عوامل تنافسية كبيرة، كما تعرف هي أكبر مصدر للنفط وأيضا أكبر دولة تملك احتياطات نفط بعد فنزويلا، وهناك أيضا دعم حكومي وهناك نشاط في القطاعات مثل الترفيه والسياحة وأيضا التأمين الغذائي والأدوية، كل هذه العوامل هي عوامل أو سمات جاذبة لهذه الشركات، فميرسك تستثمر للمستقبل وليس فقط لفترة محددة.
0: أعود سريعا إلى المراكز اللوجستية دكتور فهد، نحن نتحدث عن 34 مركزا معظمها في جدة، لماذا يحظى ميناء جدة بالنصيب الأكبر من هذه المراكز، وما الذي يمنحه الآن ميزة تنافسية تجعل الشركات تذهب إليه بالنسبة لموانئ المنطقة؟
1: نعم، المركز لسبب أن مركز أو ميناء جدة الإسلامي هو منطقة آمنة بعيدة عن ما يحدث في مضيق هرمز، وهذا هو السبب الرئيسي. المملكة العربية السعودية هي تبحث عن خيار أفضل بعيد عن هذه الأحداث الجيوسياسية، يكون آمن للاستثمارات سواء الداخلية أو الأجنبية، فهذا الميناء هو يتميز بتوفر المخزونات فيه، متوفر التبريد، سرعة تناول الشاحنات أو المناولات، انخفاض التكاليف التشغيلية، ومساحات كبيرة تلبي مطالب الشركات الكبيرة، وهذه الخدمات بأسعار أو بتكلفة أقل هي التي تدعم وتجذب هذه الشركات وتزيد من استثماراتها في هذه الخدمات اللاجستية.
0: الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.

0: يتصاعد القلق في أسواق التكنولوجيا العالمية بعد فرض الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة من شأنها تهديد سلاسل إمداد الصناعات المتقدمة من الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات.
1: في عالم تتنافس فيه الدول على تأمين مدخلات الاقتصاد الرقمي، يبرز الهيليوم بوصفه أحد أكثر الموارد حساسية، ليأتي الحظر الصيني المؤقت على صادراته ويضيف ضغوطا جديدة إلى سلاسل الإمداد العالمية. فالغاز النادر يعد مكونا أساسيا في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المتطورة، كما يؤدي دورا محوريا في تبريد المعدات فائقة الحساسية وأنظمة الليثوغرافيا المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات. يتزامن القرار الصيني مع اضطرابات جيوسياسية متصاعدة، أبرزها تداعيات الحرب على إيران والمخاوف التي أثارها استهداف منشآت راس لفان القطرية التي توفر نحو ثلث إمدادات العالم من الهيليوم. وتزداد أهمية هذه التطورات في ظل اعتماد اقتصادات صناعية كبرى مثل تايوان وكوريا الجنوبية على قطر لتأمين قرابة 60% من وارداتها من الغاز، ما ينذر بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخير الاستثمارات في مراكز البيانات والمشروعات التقنية الجديدة. وفي ظل محدودية الموارد القابلة للاستخراج وصعوبة إيجاد بدائل عملية للهيليوم، تبرز وفق خبراء اقتصاد مكانته سلعة استراتيجية، ويغدو تعزيز أمن إمداداته وتنويع مصادره ضرورة اقتصادية لضمان استمرار نمو الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي.

0: العالمية.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

قتلى وجرحى ودمار للبنى التحتية بضربات اليوم السابع من الهجمات الأمريكية في إيران، والحرس الثوري يهاجم الكويت والبحرين والأردن. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب البلاد. سبعة قتلى وأكثر من 20 جريحاً في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة أن الجيش الأمريكي أنهى ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، وأضافت أنها قصفت أهدافا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وأكدت سنتكوم في بيان على منصة إكس استهداف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية.

قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بهجمات أمريكية على هرمزغان جنوب إيران حسب وسائل إعلام إيرانية. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في جاسك، كما أصيب برج مراقبة في جزيرة لارك ما عطل حركة الملاحة البحرية في الجزيرة. فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات وقعت في مدن بوشهر وقشم جنوب إيران جراء ضربات أمريكية جديدة، كما سمع دوين 5 انفجارات في منطقة يزد وسط البلاد. أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ أطلقت من إيران دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. وقال الجيش إن منظومات الدفاع الجوي تصدت ل10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها، مضيفا أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. فيما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف خزانات وقود الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن بطائرات مسيرة. وأعلن الجيش الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية في البحرين ردا على الهجمات الأمريكية أعلن الجيش الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية في الكويت والبحرين والأردن ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري ومباني مقار ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي سالم، إضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت. وأضاف أن خزانات وقود الجيش الأمريكي استهدفت في قاعدة الأزرق بالأردن بطائرات مسيرة. كما قال الحرس الثوري بأنه هاجم مستودعا لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين، وأكد تدمير مركز الذكاء الصناعي الرئيسي في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

0: فيما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران. وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري ومباني ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم، إضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت. من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة غالب الرحلات بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت.
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ليسا جديدين. الجديد هذه المرة هو تجاوز الطرفين حدوداً أبقت المنشآت الحيوية حتى وقت قريب خارج دائرة الاستهداف المباشر. الحملة الأمريكية توسعت جغرافياً ونوعياً، ولم تكتفي بالمواقع العسكرية بل امتدت إلى منشآت للنقل والملاحة، ووصلت إلى العاصمة طهران وجنوب البلاد مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة هرمزجان تستهدف الولايات المتحدة 5 جسور، كما أصيب مطار إيران شهير، وأدت ضربات أخرى إلى انهيار برج للمراقبة البحرية. وتنبع أهمية هذه الأهداف من موقعها، فهرمزجان تضم بندر عباس ومرافق قريبة من مضيق هرمز، فيما تخدم الجسور والطرق حركة القوات والإمدادات والموانئ. واستهدافها في وقت واحد يزيد الضغط على الداخل الإيراني، حتى مع استئناف حركة المرور جزئياً. الرد الإيراني لم يتأخر، هجمات استهدفت قطر والكويت والبحرين، اعترضت دفاعات هذه الدول جانباً منها، فيما أسفرت أخرى عن إصابات وأضرار لحقت بمنشآت حيوية. وبذلك اتسعت دائرة الدول التي تدفع كلفة الحرب، ولم يعد أثرها مقتصراً على القواعد العسكرية. تهدد طهران الآن بتوسيع القصف ليشمل منشآت الماء والكهرباء والمطارات والموانئ، وهو ما يضع أمن الطاقة والمياه وحياة المدنيين في الخليج أمام مخاطر أكبر. ومع توالي الإدانات والتحذيرات، تدعو

0: الصين وباكستان وأطراف دولية إلى العودة للمفاوضات، في حين يتحرك مجلس الأمن عقب الشكوى الإيرانية. ويقول البيت الأبيض إن الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة، لكن اتساع بنك الأهداف يجعل مهمة احتواء التصعيد أصعب، ويقرب المنطقة من كلفة لن تبقى عسكرية فقط. عزيزة محمد نور، تيراتي عربي.
1: اندلع حريق في مدينة السليمانية شمال العراق جراء هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية. وأكدت وسائل إعلام عراقية تعرض مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع هرعت إثره سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. وفي وقت سابق أعلن التحالف الدولي إسقاط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء مدينة أربيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان إن ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور حقل الغام جنوب مضيق هرمز بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ما أدى إلى انفجارهما واشتعال النيران فيهما. ولم يحدد البيان جنسية السفينتين وما إذا كانت هناك أي إصابات.

0: ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين قموري. أستاذ أمين، مرحبا بك. إذن قتلى وجرحى ودمار للبناء التحتية في إيران بضربات اليوم السابع، في المقابل كذلك الحرس الثوري يهاجم الكويت، البحرين والأردن ردا على هذه الضربات. بداية، كيف نقرأ هذا المشهد؟
1: من الواضح أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بمذكرة التفاهم. على ما يبدو أن هذه المذكرة صيغت على عجل. الرئيس الأمريكي كان مستعجلا لأسباب ربما داخلية أو شيء من هذا القبيل، والجانب الإيراني رأى فيها بعض المكتسبات. صحيح أن الرئيس ترامب قال أنها إنجاز كبير هذه المذكرة وانتصار كبير للولايات المتحدة، لكن عندما نتمعن بالتفاصيل نجد أن هناك خلافات كبيرة لكل طرف من الأطراف. يعني هناك مشكلة البند الأول وهو مسألة إنهاء الحرب. إنهاء الحرب لن تنتهي فعلا، يعني خصوصا على الجبهة اللبنانية، وهذا كان مطلبا إيرانيا أساسيا. كان هناك مشكلة أيضا في البند 11 المتعلق بالبدلات المالية والأرصدة الإيرانية المجمدة. لكن أصل المشكلة والخلاف هو مضيق هرمز، البند 5. يعني فهمت إيران من هذا البند بأنه يحق لها التحكم بهذا المضيق الذي تعتبره الورقة الذهبية والأداة الأساسية التي يمكن أن تتحكم فيها بكل المدى الجيوسياسي، وأن يعطيها في المستقبل إمكانية للتحرك وإعادة النفوذ. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة هذه النقطة بالذات هي مكمن الخطورة. هذه الورقة يعني لم تسر فقط المذكرة لم تسر فقط انتقادات في داخل أمريكا. صحيح سمعنا ما يجري في الحديث في أروقة الكونغرس، لم يقتصر الأمر على الديمقراطيين إنما أيضا على قادة أساسيين في الحزب الجمهوري. أحدثت مشكلة بين الولايات المتحدة والحلفاء، لا سيما في المنطقة. الأوروبيين لديهم مشكلة في هذه المذكرة، الدول الأساسية المعنية بالنفط ولا سيما دول الخليج. لذلك اليوم عند ترجمة هذه المذكرة إلى أفعال كانت المشكلة الكبيرة، لا سيما إصرار الجانب الإيراني على أن تكون له الكلمة الفصل في مضيق هرمز.
0: طيب، أتي على مضيق هرمز أستاذ أمين. الولايات المتحدة تقول بأنها تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية تدريجيا. إيران كذلك تقول بأنها تستهدف أهدافا أمريكية مهمة في دول الخليج. برأيك ما هو معيار النجاح بالنسبة لكل طرف في هذه

0: هذه المرحلة للحرب؟
1: من الواضح أن الطريقة التي تتصرف بها الولايات المتحدة وإن كانت مؤثرة على قدرات الحرس الثوري الإيراني، هي تقول أنها تريد تشويش قدراته على منع السفن، على التحرك، على طوارقه التي لا تزال تعمل. في المقابل الجانب الإيراني قدراته محدودة، هو يستطيع إطلاق النار أو إطلاق بعض الصواريخ على السفن، لكن إمكاناته للرد على القصف الأمريكي الذي يطال بنى تحتية عسكرية ومدنية أساسية في إيران لا يمكن أن يكون بمساواتها أو تكون مماثلة من الجانب الإيراني الذي اختار أن يرد على ما يسمى القواعد العسكرية في دول الخليج، لكنها في الواقع أحدثت مشكلة أو جددت المشكلة القائمة بين إيران ودول الخليج، ومنها بعض الدول التي كانت حليفة لإيران أو صديقة لها وكانت لها دور أساسي في المفاوضات. دولة عمان يعني سمعنا يعني كان هناك قصف لبعض المواقع فيها، قطر، المملكة العربية السعودية. وبالتالي يعني بدلا من حل المشكلة نرى المزيد من التأزيم. لكن حتى هذه اللحظة رغم الوجود العسكري الأمريكي القوي في منطقة الخليج، يعني هناك حاملة طائرات، هناك مدمرات، هناك قرار بإرسال طائرات للتزويد بالوقود إلى إسرائيل، يعني مما يشير إلى نية للاستمرار في العمليات. لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يشير إلى إرسال قوات جديدة أو النية لإرسال حاملات طائرات جديدة، بما يعني أن رغم توتر الأوضاع لا تزال الأمور عند حدود السيطرة ولم تخرج بعد من نطاقها. لكن في مثل هذه المعارك كل شيء وارد.
0: نعم.
1: يعني من الواضح أن الولايات المتحدة
0: طيب إذا تحدثنا عن الممرات البحرية أستاذ أمين
1: من القدرات الإيرانية،
0: نعم، هل ما زالت برأيك تفضل. ورقة الممرات البحرية تمنح إيران أفضلية أم أنها قد تزيد من الضغوط الدولية عليها أكثر؟
1: يعني من يعرف الممرات هي مسألة أساسية للسيطرة على العالم، الممرات التجارية هي ركن أساسي، ومن يراجع الخطة الأمريكية للعقيدة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، موضوع الممرات كان ركنا أساسيا فيها، هو من الأولويات. ومن يدقق أيضا في الخطة الأمريكية أيضا يجد أن مضيق هرمز له الأهمية الأبرز. مضيق هرمز في البداية، مضيق باب المندب في المرتبة الثانية، ومضيق بنما في المرتبة الثالثة. وبالتالي يعني تدرك الولايات المتحدة ويدرك العالم أهمية هذا المضيق للتجارة العالمية، هو ممر أساسي للنفط. بطبيعة الحال بالنسبة لطهران هذه ورقة ذهبية، إذا استطاعت انتزاعها من إذا استطاعت السيطرة عليها معناها ذلك أنها تستطيع أن تتحكم ليس فقط بالمسار النفطي أو بمسار تصدير النفط، إنما تستطيع أن تتحكم بجزء كبير من السياسة المالية في العالم، لأن يعني طبعا هو مورد أساسي للمال، هو مورد أساسي للتجارة. فبالتالي السباق على هذا المضيق باعتقادي مهم. أي قوة في العالم لا تستطيع أن تبني سيطرتها،
0: يعني لا تزال إيران متحكمة بهذه الورقة برأيك حتى في هذه المرحلة؟
1: تحاول قدر الإمكان أن لا تخسر هذه الورقة. باتت هذه الورقة بالنسبة لها أهم حتى من النووي. اليوم من يتحكم فعلا بالمضيق كمن يملك القوة النووية، فكيف بالأحرى إذا كان باستطاعته التحكم بمضيقين، مضيق هرمز ومضيق باب المندب، كما تلوح إيران بأنها قادرة على إغلاقه أو التحكم به مجددا. لم يحدث في التاريخ أن قوة استعمارية كبرى استطاعت التحكم بهذين المضيقين سوى مرة واحدة في التاريخ، عندما سيطرت الإمبراطورية البرتغالية على المضيقين لفترة زمنية محددة. حتى بريطانيا نفسها لم تستطع أن تفعل ذلك. فتحاول إيران قدر الإمكان الاستفادة من هذه الورقة لانتزاع مكاسب. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة، بالنسبة للعالم، هذا أمر لا يمكن البت به، لأن من يتحكم بهذا المضيق يمكن أن يكون سابقة لدول أخرى لديها مضائق أن تتحكم بها. ماذا لو قررت أندونيسيا مثلا أن تغلق مضيق ملقا؟ ماذا لو قررت مصر أن تغلق قناة السويس؟ هذه مسائل بالنسبة للعالم مسائل حيوية أساسية، وبالتالي من شأن أي تحكم بهذا المضيق أن يضع إيران في مواجهة مع العالم، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة قدر الإمكان، أن تجعل من قضية المضيق قضية عالمية. يقول ترامب ويكرر أن المضيق لا يعني الولايات المتحدة، على عكس صح على عكس الحقيقة، لكنه يريد من وراء ذلك زج العالم في معركة معه على هذا الموضوع، وتشكيل قوة دولية لمنع إيران من أن تكون لها الكلمة الفصل في هذا المعبر الحيوي.
0: نعم، الكاتب والباحث السياسي أستاذ أمين قموري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت. يصل اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في ظل تقدم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي استضافتها روما ووصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية. تتزامن زيارة عون وسط مؤشرات إلى قرب الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية مع مساع أمريكية لإطلاق المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه أواخر يونيو الماضي، وينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يجري إخلاؤها، والعمل على إنهاء المواجهات العسكرية المستمرة منذ تجدد الحرب بين إسرائيل وحزب الله. أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم 11 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا، كما نفذ عمليات نسف وتمشيط وإلقاء قنابل حارقة، ما أسفر عن إصابة عامل سوري واندلاع حرائق في حقول زراعية. يأتي التصعيد رغم التفاهم على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين. قال مصدر عسكري لبناني رفيع إن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي انسحابات من المناطق المتفق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين، وأكد المصدر اللبناني إرجاء اجتماع افتراضي كان مقررا الجمعة بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية وأمريكية إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. وأضاف أن الاجتماع العسكري الثلاثي أجل لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأمريكي والإسرائيلي. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الجمعة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بقصف استهدف مأوى للنازحين غرب مخيم النصيرات. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع اليرموك. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح وردود جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، كما دهمت بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي مثلون وجنوب المدينة ويعبد جنوب غربها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الغصون شمال طول كرم ومناطق أخرى بالخليل. صدق الكنيسة الإسرائيلي على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل، بعد أن استكملت أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل ولاياتها القانونية. جاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها انقلاب قضائي يخدم الأحزاب الحريدية بموجب صفقة أبرمت بين هذه الأحزاب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
2: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلناً ذلك الكنيست الإسرائيلي بحال نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات

0: كما أقر الكنيسة عددا من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قويا، لكنه بات أكثر تقييدا، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، ترت عربي.
1: قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة غرب روسيا. وقالت السلطات الروسية إن الهجوم استهدف مركزا لوجستيا في بلدة كوتوفسك بمنطقة تامبوف، أسفر عن مقتل 7 عمال وإصابة 24 آخرين، إضافة إلى اندلاع حريق في المركز. وأشارت السلطات إلى إطلاق أوكرانيا أكثر من 370 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. تشهد كييف ومدن أوكرانية أخرى وقفات احتجاجية ترفض إقالة وزير الدفاع وتطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان بدلا من ذلك، محملة إياه مسؤولية الفشل على جبهات القتال مع روسيا منذ عدة سنوات.
2: لليوم الثاني على التوالي يتظاهر العشرات من الأوكرانيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وفي غيرها من المدن الأوكرانية. التظاهر هذه المرة هدفه المطالبة بمنع إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف الذي أقاله قبل يومين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في إطار تعديلات حكومية واسعة النطاق. يرون هؤلاء المتظاهرون هنا في كييف وفي غيرها من المدن، يرون أن إقالة فيدوروف لا تخدم إلا موسكو في هذا التوقيت، وإن إقالته ظلم له وللأوكرانيين، لا سيما بعد النتائج الكبيرة التي تحققت على جبهات القتال بفضل ما يرونه الجهود التي قام بها فيدوروف خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالنقلة النوعية للطائرات المسيرة تقنيا وكما أيضا، وشن هذه المسيرات ضربات حساسة ومؤثرة على الروس سواء في العمق الروسي أو داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية. على العكس، هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال أولكسندر سيرسكي، ويحملونه مسؤولية الإخفاقات الكثيرة التي شهدتها جبهات القتال خلال الفترة الماضية وعدم تحقيق الجيش الأوكراني أي تقدم منذ عدة سنوات على تلك الجبهات. صفوان جولاق، ترتي عربي، كييف.
1: أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بورنام رسميا برئاسته خلفا لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم.
3: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر

0: مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصاديا، يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية وصولا إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيداً مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيرا من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
1: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قتلى وجرحى ودمار للبنى التحتية في إيران بضربات اليوم السابع، والحرس الثوري يهاجم الكويت والبحرين والأردن رداً على الهجوم الأمريكي. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحاً في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة نطل عليكم اليوم من قطاع غزة، لنستضيف ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد زقوت. الدكتور محمد زقوت هو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وقد شهد مراحل مفصلية كثيرة تعرضت لها المنظومة الصحية خلال حرب الإبادة والتجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هنا في القطاع. دعوني أرحب بالدكتور محمد. يعطيك العافية دكتور محمد، وأهلا ومرحبا بك معنا ضيفا في برنامج مقابلة خاصة عبر شاشة تيرتي عربي.
1: أهلا وسهلا بكم، ونشكر التي ار تي العربية التركية اللي هي بتهتم دائما، كانت معنا في كل محطات الحرب المفصلية أول بأول، بتتابع وبتغطي تغطية مباشرة، تغطية عادلة، وهي شاهدة على هذه المذبحة الجماعية اللي تمت في قطاع غزة.
0: لو نتحدث في البداية دكتور محمد عما كنتم شاهدين عليه في أولى أيام حرب الإبادة الجماعية، كيف كان المشهد في ذاك الوقت تحديدا في أولى أيام الحرب؟
1: ابتداء يعني هذه الشهادة تحتاج إلى مجلدات وإلى عدة جلسات صراحة، ولكن اليوم نحاول أن نركز على أهم النقاط اللي تمت في مفاصل الإبادة الجماعية اللي حدثت بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. إحنا ك يعني شعب فلسطيني خصوصا في قطاع غزة تعرضنا لحروب متتالية على مدار 20 سنة الماضية، كل سنة أو سنتين كانت هناك تصعيد، كان هناك حرب، ولكن لم تكن بحجم هذه الإبادة الجماعية التي تمت. كانت لدينا استعدادات، وكانت هناك إرهاصات على أنه قد يحدث تصعيد في أي وقت آخر، وكنا كوزارة الصحة بحاجة إلى توسيع غرف الطوارئ، إلى تدريبات جماعية على الإصابات الجماعية، وكنا قد استعددنا لهذه الأحداث، ولكن لم يتصور أحد ولم يخطر على بال أحد أنه تكون بهذه الحجم هذه الكارثة، وهذه الإصابات بعشرات الآلاف والشهداء بعشرات الآلاف، وخصوصا في الأيام الأولى. يعني لم يعني يحدث الشيء تدريجي، بل العكس، كان هناك نظام الصدمة اللي أحدثها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. فنحن يعني منذ اليوم الأول تلقينا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وأقسام الطوارئ في جميع مستشفيات قطاع غزة الرئيسية من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعات الأولى للحدث استقبلت المئات بل الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء في نفس اليوم، وبدأ التصعيد حتى داخل المستشفيات في الساعات الأولى. يعني بعد ساعتين من الحدث كان هناك قصف داخل المستشفى الأندونيسي وقتل الاثنين من الكوادر داخل المستشفى أمام مبنى الطوارئ. في الساعات الأولى كان هناك قصف في مستشفى ناصر أمام مبنى الإدارة لسيارة إسعاف، وقتل ضابط الإسعاف وقتل شخص آخر، هذا في أول ساعتين من بداية الحرب. وبالتالي بدأ استقبال الحدث استنفار جميع الكوادر الطبية، هو كوادرنا في مثل هذه الأحداث لا تحتاج إلى اتصال، بل يهرع جميع الطواقم إلى المستشفى، وبالتالي كانت هناك استعدادات في جميع الأقسام، العمليات الجراحية، العنايات المركزة، أقسام الطوارئ، الأقسام الداخلية، وسيارات الإسعاف، وبدأ نقل الإصابات. ولكن حجم الحدث كان حجم كبير جدا، كان هناك الإصابات اللي كنا نصنفها إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكن الإصابات الحمراء اللي هي شديدة الخطورة كانت تعج بها أقسام الطوارئ، وبالتالي حولنا جميع مناطق الطوارئ إلى مناطق حمراء، وكان هناك جميع الطواقم سواء التخدير أو العناية المركزة أو أطباء الطوارئ يضطرون للقيام بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي وعمل التنفس الصناعي، إدخال إلى أقسام العمليات، وبالتالي جميع المستشفيات
0: كانت مستنزفة
1: وكانت ملأة بالجرحى والإصابات.
0: لنتحدث دكتور عن ما يتعلق بالحدث الذي لربما لأول مرة تواجهه في حرب أو تصعيد ضد قطاع غزة، وهو التهديد المباشر للمستشفيات، تهديد

0: مدراء هذه المستشفيات، تحويط وحصار هذه المستشفيات، والإقدام على اقتحامها واقتحام أقسامها، وعمليات الاعتقال والإبادة والقتل التي جرت داخل حرم هذه المستشفيات. كيف كنت شاهدا على هذه الأحداث؟
1: صراحة نحن لم نتخيل في يوم من الأيام أن يقدم الاحتلال على هذه الجريمة بأن يقوم بالاتصال على المستشفيات الكبيرة وطلب إخلائها بالكامل ومحاصرتها وقتل من فيها وقتل المدنيين وقتل الطواقم الطبية واعتقال من تبقى من الطواقم الطبية. هذا لم يكن يدور في خلدنا على الإطلاق. كنا نتوقع بموجب القانون الدولي أن هذه المستشفيات هي أماكن محمية بموجب القانون وهي أماكن لتقديم الرعاية الطبية، وهذا ما كان يعني هو الظاهر والواضح لدينا، وبالتالي نحن تعاملنا كأن طواقم مدنية. نحن وجدنا أن أبنائنا وكوادرنا الآن الذين اعتقلهم الاحتلال ولا زالوا معتقلين اليوم هم يعاملهم كمقاتلين غير شرعيين. تصور إلى أي مدى وصل بالاحتلال هذا الهوس وهذا الهاجس، أنه حتى الطواقم الطبية المدنية التي تقوم على إنقاذ الجرحى والمرضى اعتبرهم مقاتلين غير شرعيين، وبالتالي التهديدات للمستشفيات كانت متتالية ومتصاعدة. منذ الأسابيع الأولى قام بتهديد المستشفى التركي، يقع في منطقة نتساريم، هو المستشفى الوحيد المخصص للأورام، وكان في هذا الوقت يحتوي على 120 مريض أورام مدخلين إلى المستشفى مع مرافقيهم مع الطواقم الطبية. مدير المستشفى يعني تفاجأ بأنه يتوجه إليه الضابط بالاتصال التليفوني بطلب إخلاء المستشفى بالكامل. فكان السؤال البديهي، أين سأذهب بهؤلاء المرضى؟ هذا مستشفى تخصصي، نحن لدينا علاجات كيميائية يتم تحضيرها عبر جهاز خاص غير متوفر إلا في هذا المستشفى، وأدوية تخزن في الثلاجات غير متوفرة إلا في هذا المستشفى، ومرضى منومين حالاتهم خطيرة، أين سنذهب بهم؟ فهو كان يعني لا يملك أي جواب هذا الضابط، يعني همه فقط هو إخلاء هذا المستشفى. طبعا طواقمنا جميعها في كل المستشفيات وفي كل المراحل لم تترك أماكنها، بقيت في المستشفيات وتعرضت إلى ما شهدتم عليه بالبث المباشر من قتل، من حصار، من اعتقال. المستشفى الثاني الذي تم إخلاؤه، طبعا عندما يعني يقوم الدبابات بمحاصرة مستشفى في منطقة نتساريم مثل المستشفى التركي، من البديهي أن يقوم بإخراج هؤلاء المرضى. المستشفى الثاني يتم توزيعهم، يعني يخرج المرضى مشيا على الأقدام. في المراحل الأولى كان المرضى يخرجون مشيا على الأقدام، ومنهم ما لا يستطيع يقومون بحمله ببطانية أو بما توفر من كراسي متحركة، أو حتى يأخذوا أسرة المستشفى كما شاهدتم، ويضطروا يعني قضاء بعض الوقت على سرير المستشفى لكي يتم توفير وسيلة نقل. المستشفى التالي مباشرة للمستشفى التركي كان مستشفى الأطفال، مستشفى الرنتيسي، شهد جريمة مروعة، شهد جريمة أنه ترك أطفال في العناية المركزة على التنفس الصناعي، لم يسمح الاحتلال للطواقم الطبية بالبقاء، أخرج الطواقم تحت تهديد السلاح وأخرج الأطباء تحت تهديد السلاح، وترك 4 أطفال تحت التنفس الصناعي، ووثقت الكاميرات مشهد يندى له الجبين، تندى له الإنسانية لأطفال هياكل عظمية متوفاة بعد أشهر من حصار المستشفى وكانت على تنفس صناعي. هذه الجريمة الكبيرة التي اقترفها العدو يعني لم تكن تخطر على بال أن لا تسمح بالطواقم الطبية أن تبقى في المستشفى لكي تقدم الرعاية لأطفال عمرهم أشهر في العناية المركزة.
0: ناهيك عن إفراغ المستشفيات أيضا دكتور، وعمليات الحصار وإخراج المرضى قصرا تحديدا في أكثر من 9 مستشفيات جرى هذا الأمر أو أكثر، هناك أيضا عمليات الحصار التي بدأت منذ اليوم الأول على المستلزمات والمواد والأدوية الطبية والأجهزة الطبية التي منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها. كيف كنتم تتعاطون مع الاستنزاف الحاد لهذه المستلزمات الطبية والأدوية، وكيف كنتم تحاولون خلق بديل دائم لمنع وقف هذه الخدمات الطبية؟
1: نحن لدينا 35 مستشفى عام وخيري داخل قطاع غزة، منها 15 مستشفى حكومي. الاحتلال أخرج ما يقارب من 29 مستشفى عن الخدمة نهائيا، بقي فقط 6 مستشفيات منها 4 مستشفيات حكومية. هذا النقص الشديد والتراجع الحاد في عدد الأسرة وأسرة العناية المركزة وأسرة حضانات الأطفال أكيد كان له ضحايا، ضحايا قتل مباشر لعدم توفر الخدمة. كان العامل الأول عدم وصول الناس إلى الخدمة والمرضى إلى الخدمة الطبية، وعدم وجود الخدمة في كثير من الأحيان. نحن لعدة أشهر لم يكن هناك إلا 3 أسرة عناية مركزة.

0: غزة من أصل 36 سرير في مدينة غزة والشمال.
1: نعم.
0: حتى الأندونيسي عندما أخرج على الخدمة لم يكن في غزة وشمالها إلا 3 أسرة عناية مركزة. هذا أثر بشكل كبير، أثر غياب الأدوية. نحن اضطررنا في كثير من الأحيان إلى إجراء عمليات بدون تخدير، اضطررنا إلى بتر الأطراف السفلية بدون تخدير. تخيل أن يتم بتر طرف، وتحدث المرضى بصراحة عن هذه التجارب المؤلمة جدا، أن يتم بتر طرف بدون تخدير. ورأينا أيضا قصة لطبيب عظام يقوم ببتر رجل ابنته في بيته لعدم قدرته إلى الوصول إلى المستشفى وهو تحت الحصار، وكانت أصوات الدبابات والمدافع تسمع وهو يتحدث بالفيديو المؤلم جدا الذي قام ببتر رجل ابنته بدون تخدير في بيته في مطبخ بيته.
1: دور المنظمات الدولية، وهنا لربما المشاهد أيضا يسأل عن ماذا كانت تفعل المنظمات الإغاثية الدولية أمام هذه الكارثة الإنسانية التي لم تشهد لها مثيل هذه المنظمات، ولم يشهد العالم أيضا لها مثيل.
0: وطبعا الاحتلال كبل أيادي هذه المنظمات، كما رأينا كما حدث لمنظمة الصليب الأحمر، حدث بالمثل لمنظمة الصحة العالمية، والآن تم طرد بعض المنظمات مثل أطباء حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود بكل فروعها فرنسا وبلجيكا وأسبانيا، الآن تم طردها من قطاع غزة وعدم السماح لها بالعمل داخل قطاع غزة. ولكن القيود التي فرضها الاحتلال على هذه المنظمات كان لها أثر كبير في عدم قدرتنا على توفير الاحتياجات الأساسية. يعني الدور الأكبر اللي كان بارز لهم كان دور الإجلاء الطبي من مستشفى إلى مستشفى. عندما نتحدث المستشفى مثل المجمع الشفاء الطبي أو الأندونيسي، كانت منظمة الصحة العالمية تقوم بإحضار باصات لوضع تقريبا 100 مريض في الباص الواحد بظرف إنساني مهين جدا، ويعني تكويمهم مع بعضهم ونزوحهم إلى مستشفيات الجنوب. طبعا كانوا في حالة صحية سيئة جدا، هذا أقصى ما كان يستطيعه. حتى أثناء إجلاء بعض هؤلاء المرضى كان الاحتلال يقوم بإيقاف هذه الباصات واعتقال بعض المرضى منها، اعتقال الطواقم الطبية منها كما حدث مع مدير مجمع الشفاء دكتور محمد أبو سلمية أثناء قيام منظمة الصحة العالمية بصحبته بإجلائه إلى المستشفى الأوروبي، قاموا باعتقالهم في منطقة التساريم. كان هناك حالة إنسانية لسيدة تقوم بالوضع أثناء وجودها في الباص
1: بالولادة،
0: لم يسمح الاحتلال بعمل خصوصية لها أو إعطاء الأدوية أو نقلها بالسرعة المطلوبة إلى مستشفى قريب، بل قامت بالولادة في على الحاجز في سيارة الإسعاف. في يعني هذه الأوضاع المجرمة التي وضع الاحتلال نفسه فيها وقام بارتكاب هذه الجرائم، منعت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات أن تقوم بدورها الأساسي بمساعدة الشعوب في وقت الحروب، مساعدة المرضى والجرحى في وقت الحروب. بل على العكس، هذه المؤسسات كانت شاهدة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال.
1: هنا أتساءل دكتور، ما الذي كان يدفع الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في المستشفيات؟
0: نعم، يعني كوادرنا هي جزء أصيل من هذا الشعب، هي تؤمن برسالتها، تؤمن بأنه لنا الحق في الحياة ولنا الحق في هذه الأرض. نحن نقاتل من أجل حقنا التاريخي والديني والوطني في هذه الأرض، وبالتالي هم مؤمنون بهذا الحق، مؤمنون بهذا بأن هذا الشعب يستحق الحياة. هم عانوا ما عانوا هذا الشعب، قتل منهم المئات، اعتقل منهم المئات، وجرح منهم المئات، وهم الآن يعني ما يقارب من 80% منهم هم في الخيام، يعانون ما يعانون من الحرب ومن كبد الحياة، من إحضار المياه ومستلزمات الحياة. فبالتالي هم أصحاب رسالة، هم يؤمنون بأن هذا الشعب يستحق منا كل جهد نقدر على بذله في سبيل التخفيف من معاناته. يعني الواقع المأساوي اللي خلقه الاحتلال بحق أبناء شعبنا من قتل، من جراحات، من إصابات، من تبعات ومضاعفات للأمراض اللي تصيب أبناء شعبنا، واقع صحي أيضا بالنسبة للنظافة العامة والصحة العامة، يعني كان لابد من وقفة جادة، كان لابد من هذه التواقم يعني يشرف التاريخ موقفها بأنه كانت على رأس عملها. كان هناك الكثير من البدائل التي أوجدناها، سواء بالمستشفيات الميدانية، سواء بالنقاط الطبية، سواء بالرجوع المباشر إلى المستشفيات بعد حصارها وتدميرها بترميمها. مستشفى مثل الأندونيسي تم إعادة ترميمه 3 مرات وإعادة افتتاحه 3 مرات، مستشفى الشفاء 2 مرات، هذا المستشفى 2 مرات تم حصاره وتدميره وحرق بعض المنشآت فيه، ولكن الإرادة الحياة وإرادة البقاء والإصرار رغم الصعوبات الكبيرة قامت هذه الطواقم بإعادة الترميم، بإعادة الحياة.

0: يعني هذه المستشفيات اللي تمثل بارقة أمل إن هناك خدمة تقدم لأبناء شعبنا.
1: ما القرارات التي وضعت أمامها وشعرت بأنك لا تستطيع أن تتخذ قرارا في هذه اللحظة وسط إجرام الاحتلال اللامحدود الذي تبعناه وشهدناه على مرأى ومسمع من العالم أجمع؟
0: نحن كان حرصنا الشديد على أن تبقى المستشفيات مفتوحة وتبقى هي الأمل الذي يمد أهلنا وشعبنا بالحياة، وبالتالي كنا نتنقل من مستشفى إلى مستشفى، نتواصل مع جميع المستشفيات، نحاول أن نوفر الإمدادات اللازمة لمعظم المستشفيات الموجودة على الخدمة، التواصل مع الطواقم وتثبيتها في مواقعها، هذا كان الهم الأول. التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان إخراج المستشفيات عن الخدمة، يعني أصعب قرار كنت يعني أواجهه عندما يتصل بي مدير المستشفى يقول لي أن الاحتلال اتصل علي ويرسل لي أيضا بالتسجيل الصوتي للمكالمة أن الاحتلال يريد إخلاء هذا المستشفى. أنت أمام مئات المرضى والجراحات، المرضى في العناية المركزة لا تملك أي بديل، وبالتالي أنت لا تملك إلا أن تقول له أثبتوا في مكانكم. وأنت تعلم أن هذا الاحتلال المجرم، صراحة لم نكن نتخيل أن يعني يصل به الإجرام أن يقوم بتجريد الكوادر الطبية من ملابسها واعتقالها مباشرة مجرد من دخولها. يعني مستشفى مثل ناصر قام بخداعنا عن طريق المؤسسات الدولية أنه لن يدخل المستشفى ولن يقوم بإيذاء أي أحد، أنتم يعني سأحاصر المنطقة ولكني لن أدخل المستشفى. مجرد ما وصل المنطقة دخل المستشفى مباشرة، قام بضرب وإهانة الكوادر مباشرة وتجريدها من ملابسها واعتقالها، وضعها في شاحنات بوضع غير إنساني، وضع مهين جدا في إصراره على ارتكاب هذه الجرائم. فبالتالي كان هذا التحدي الأكبر. كان تحدي أيضا عندما يقوم بحصار المستشفى وإفراغها من المرضى عن طريق باصات، أن تقوم بتوفير الخدمة لهؤلاء المرضى في مستشفيات أخرى رغم ضيق الحال. يعني حتى في بداية الحرب كان يعني التحدي الأكبر، لم تكن هناك أي يعني أشياء بديلة مثل المستشفيات الميدانية، وعلى الرغم من سوء يعني الوضع فيها، لأنه هي مش يعني مستشفيات عبارة عن خيام وبنيت على عجل، والأشياء الأساسية فيها والخطيرة مثل العناية المركزة وحضانة الأطفال لم تكن متوفرة، وبالتالي كنت تضطر إلى إجراء العمليات فيها. كنا نمدهم ببعض طاولات العمليات من مستشفياتنا وأدوية التخدير والأدوية الأساسية، ولكن يعني نحن نعلم أن هذه الخدمة هي خدمة مجتزأة، لها ضحايا، لها ضحايا سواء في المرضى مباشرة أنه يفقدوا حياتهم أو يدخلوا في مضاعفات، ولكن كان تحدي كبير لنا أن نقف عند مسؤولياتنا نحن وجميع الطواقم الطبية لكي نوفر الحد المقبول من الخدمة الطبية لأبناء شعبنا وجرحانا.
1: وهنا سؤالي الأخير لك دكتور بما يتعلق بهذه المنظومة الإنسانية التي كنتم تحاولون حمايتها وتحاولون إبقائها إلى النفس الأخير أمام صمت العالم، ما هي رسالتكم للعالم الذي وقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة والبشعة؟
0: نحن رسالتنا للعالم أجمع، رسالتنا للدول الإسلامية والعربية، رسالتنا للدول الإنسانية التي شهد العالم العديد من هذه الدول التي قامت وانتفضت من أجل شعبنا ويعني ضد هذه المجازر التي ترتكب، رسالتنا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها، أن لا يقفوا فقط موقف المندد والمستنكر لهذه الجرائم وهذه المذبحة الجماعية. نحن المذبحة لا زالت مستمرة، كل يوم هناك استهدافات،
1: نعم.
0: اليوم نتحدث عن 8 شهداء، بالأمس 10 شهداء، والعشرات من الإصابات التي تستقبلها المستشفيات، وبالتالي المذبحة مستمرة، المعاناة حتى في الإمدادات الطبية مستمرة، الاحتلال لا زال يمعن في منع وصول الإمدادات الطبية، 51% من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة، هناك بعض التخصصات مثل القسطرة القلبية، الدعامات والمستهلكات حوالي 90% منها الآن غير متوفر، جراحة القلب متوقفة رغم وجود جراح القلب ووجود مركز القلب لعدم وجود الأدوية والأجهزة. نحن نطالب بأن يتم الضغط على الاحتلال وأن تقوم هذه الدول والمؤسسات بإدخال المستلزمات والأدوية اللازمة، أن يقوموا بالضغط لإخراج أكبر
1: يعني
0: عدد
1: هناك موقف
0: ممكن
1: فعلي.
0: من أن يكون هناك فعل باستقبال الجرحى والمرضى. نحن يعني مجموع ما خرج خلال 6 أشهر الماضية نتحدث فقط عن 1280 مريض وجريح من أصل 18,000 لهم تحويلات طبية ومستحقين، هناك مرضى أورام، هناك جرحى، هناك حالات
1: وهذا
0: بتر.
1: الملف ما زال يعني شائكا حتى
0: أي نعم، حتى لا يسمح الاحتلال بدخول الأدوات اللازمة لهم مثل أدوات العظام والجراحات التخصصية والعيون وغيره. هذه يعني جرائم

0: لا زال الاحتلال يرتكبها، ولا زال العالم يقف بالصمت ولا يضغط باتجاه إدخال الأدوية المستهلكات أو باتجاه إخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد زقوت مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة، كنا مع هذا الطبيب الذي كان شاهدا على كل المجازر التي ارتكبت بحق المنظومة الإنسانية وعلى رأسها المنظومة الطبية داخل القطاع، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة، إلى اللقاء.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لها في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

يفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

قتلى وجرحى ودمار للبنى التحتية بضربات اليوم السابع من الهجمات الأمريكية في إيران، والحرس الثوري يهاجم الكويت والبحرين والأردن. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة أن الجيش الأمريكي أنهى ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، وأضافت أنها قصفت أهدافا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وأكدت سنتكون في بيان على منصة إكس استهداف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية. قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بهجمات أمريكية على هرمزغان جنوب إيران حسب وسائل إعلام إيرانية. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في جاسك، كما أصيب برج مراقبة في جزيرة لارك ما عطل حركة الملاحة البحرية في الجزيرة، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات وقعت في مدن بوشهر وقشم جنوب إيران جراء ضربات أمريكية جديدة، كما سمع دوي 5 انفجارات في منطقة يزد وسط البلاد. أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ أطلقت من إيران دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. وقال الجيش إن منظمات الدفاع الجوي تصدت ل10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها، مضيفا أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف خزانات وقود الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن بطائرات مسيرة. أعلن الجيش الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية في البحرين ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. وقال الحرس الثوري إنه هاجم مستودعا لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين، وأكد تدمير مركز الذكاء الصناعي الرئيسي في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وحذر الحرس الثوري الولايات المتحدة من استهداف جسور وبنى تحتية، مؤكدا أن طهران ستدمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات في شركات بالمنطقة تملك واشنطن حصصا فيها إن حدث ذلك. فيما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران. وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري ومباني مقارة ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم، إضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت. من جانبها أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة غالب الرحلات بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت.
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ليسا جديدين. الجديد هذه المرة هو تجاوز الطرفين حدوداً أبقت المنشآت الحيوية حتى وقت قريب خارج دائرة الاستهداف المباشر. الحملة الأمريكية توسعت جغرافياً ونوعياً ولم تكتفي بالمواقع العسكرية، بل امتدت إلى منشآت للنقل والملاحة ووصلت إلى العاصمة طهران وجنوب البلاد، مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة هرمزغان تستهدف الولايات المتحدة 5 جسور، كما أصيب مطار إيران شهير

0: وأدت ضربات أخرى إلى انهيار برج للمراقبة البحرية. وتنبع أهمية هذه الأهداف من موقعها، فهرمزجان تضم بندر عباس ومرافق قريبة من مضيق هرمز، فيما تخدم الجسور والطرق حركة القوات والإمدادات والموانئ. واستهدافها في وقت واحد يزيد الضغط على الداخل الإيراني حتى مع استئناف حركة المرور جزئياً. الرد الإيراني لم يتأخر، هجمات استهدفت قطر والكويت والبحرين، اعترضت دفاعات هذه الدول جانباً منها، فيما أسفرت أخرى عن إصابات وأضرار لحقت بمنشآت حيوية. وبذلك اتسعت دائرة الدول التي تدفع كلفة الحرب، ولم يعد أثرها مقتصراً على القواعد العسكرية. تهدد طهران الآن بتوسيع القصف ليشمل منشآت الماء والكهرباء والمطارات والموانئ، وهو ما يضع أمن الطاقة والمياه وحياة المدنيين في الخليج أمام مخاطر أكبر. ومع توالي الإدانات والتحذيرات، تدعو الصين وباكستان وأطراف دولية إلى العودة للمفاوضات، في حين يتحرك مجلس الأمن عقب الشكوى الإيرانية. ويقول البيت الأبيض إن الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة، لكن اتساع بنك الأهداف يجعل مهمة احتواء التصعيد أصعب، ويقرب المنطقة من كلفة لن تبقى عسكرية فقط. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: اندلع حريق في مدينة السليمانية شمال العراق جراء هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية. وأكدت وسائل إعلام عراقية تعرض مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع هرئت إثره سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. وفي وقت سابق أعلن التحالف الدولي إسقاط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء مدينة إربيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان أن ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور حقل الغام جنوب مضيق هرمز بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ما أدى إلى انفجارهما واشتعال النيران فيهما. ولم يحدد البيان جنسية السفينتين وما إذا كان هناك أي إصابات. معنا الآن من إسطنبول الباحث في الشأن الإيراني أستاذ أحمد الكومي، مرحبا بك أستاذ أحمد. بعد 7 أيام من الضربات، برأيك كيف
2: مرحبا بك
1: تقرأ إيران المشهد؟
2: نعم، الحقيقة أنه في جنوب إيران بدأ يتشكل ما يشبه مسرح عمليات خطير. اليوم الجديد في المشهد أنه الولايات المتحدة لم تكتفي بفرض الحصار البحري، بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، بل اتخذت شكل من أشكال التصعيد المنضبط، يعني أسميه. وهذا التصعيد هو يستهدف جميع المقدرات واللوجستيات والإمكانات والبنى التحتية العسكرية التي يستخدمها الحرس الثوري لضبط الملاحة في مضيق هرمز وإدارة التهديدات والمواجهة مع الولايات المتحدة. لكن الليلتين الماضيتين كان هناك تطور خطير جدا في المشهد، خصوصا أن الولايات المتحدة والجيش الأمريكي بدأ باستهداف الجسور والطرق التي تربط بين المدن والمحافظات الجنوبية، والتي يقول الجيش الأمريكي أن الحرس الثوري يستخدمها من أجل نقل الإمدادات والدعم اللوجستي إلى مناطق جنوب إيران بما يساعد على إدارة التهديدات والمواجهة معها. الأمر الأكثر خطورة أنه بدأت وزارة الصحة تنقل أخبار وجود قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف المواطنين الإيراني، وباعتقاد أنه هذا الأمر هو يضغط بشكل كبير على القيادة الإيرانية، وهو يثير الداخل الإيراني بشكل أكبر، ما اضطرها إلى والأمر الذي يضغط على القيادة الإيرانية وبالتالي يضعها أمام ضغط داخلي كبير جدا. وهذا ما استدعى المستشار العسكري للمرشد الإيراني لواء محسن رضائي أمس إلى إصدار تهديد خطير، عندما قال بشكل واضح أنه إذا الهجمات الأمريكية استمرت خلال اليومين الماضيين بهذه الوتيرة على إيران، فإن إيران يمكن أن تغير شكل الرد وشكل المعاملة بالمثل. والإشارة إلى أنه قد تذهب إيران إلى استهداف أصول متحركة للولايات

0: الولايات المتحدة سواء في المحيط الهندي أو في المنطقة. وبالتالي المشهد داخل إيران مشهد بدأ يأخذ صعوبة كبيرة، خصوصا أن الاستهدافات الليلة الماضية على سبيل المثال وصلت إلى مدينة يزد، وهي مدينة تقع في وسط إيران وهي تبعد حدودنا 4 ساعات فقط عن مدينة طهران، بمعنى أنه يبدو أن الجيش الأمريكي يريد أن يضغط على إيران للقبول بمعادلة جديدة، مستوى تصعيد منضبط، لكن الأولوية فيه واليد العليا تكون فيه للجيش الأمريكي، وهذا ما قد لا يكون مقبولا لإيران، وهذا ما بدأ واضحا فيه رسالتها من خلال المستشار العسكري بالأمس.
1: يعني بدأت الآن الولايات المتحدة في هذه المرحلة استهداف الجسور كما تفضلت والطرق والبنى التحتية والعمق الإيراني، بعيدا عن استهداف الأهداف الأمريكية في دول الخليج، ما الخطة الإيرانية برأيك؟
0: الحقيقة أنه استمرار الهجمات الأمريكية بهذه الوتيرة باعتقادي هو سيضغط على طهران لتغيير معادلة الرد بالمثل، لأنه أنا كما أشرت قبل قليل يعني خلال اليومين الماضيين فقط الجيش الأمريكي دمر 9 جسور،
1: نريد أن نفهمها أكثر،
0: 9 جسور في إيران تعتبر جسور رئيسية تربط بين المدن ومحافظات.
1: سنشهد تصعيد خطير في الممرات المائية مثلا؟
0: نعم، هذا ما بدأ ليلة أمس عندما استهدفت إيران أحد القطع البحرية الأمريكية في المحيط الهندي، وباعتقادي هذا تطور جديد في الرد الإيراني. وربما أنا كما قلت لك أنه وجود قتلى إيرانيين الليلة الماضية، كان هناك 8 قتلى إيرانيين، باعتقادي هذا يضغط على القيادة الإيرانية واضطرها إلى تغيير معادلة الرد، وأنا لا أستبعد إمكانية أن تدخل إسرائيل حتى إلى دائرة النار، خصوصا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل يومين كان أصدر تحذير واضح بأنه إذا تجرأ قادة إيران بضرب إسرائيل فسنرد بقوة أكبر، وهذا ما يعطي إشارة إلى أن هناك بعض التقديرات أن الهجمات الأمريكية قد تأخذ منحنى أصعد، وبالتالي قد تضطر إيران إلى إدخال إسرائيل في دائرة النار من أجل الإبقاء على معادلة الاشتباك والحفاظ عليها، لأن استمرار الوضع بهذه الوتيرة الموجودة، استهداف الجسور وضرب البنى التحتية واستهدافات المنشآت المدنية، حتى كان قبل يومين كان هناك استهداف لأحد المستشفيات الإيرانية، هذا يضغط أكثر على إيران لتغيير معادلة الاشتباك، مع العلم أنه إيران لا تريد العودة إلى الحرب، تريد الإبقاء على قاعدة اشتباك واضحة، معادلة اشتباك واضحة، والهدف هو القبول بسيادة إيران.
1: ما أخطر سيناريو محتمل
0: في إدارة مضيق هرمز، وأيضا التمسك بمكتسبات هذه الحرب؟
1: أخطر سيناريو محتمل أستاذ أحمد برأيك؟
0: أكثر السيناريو المحتمل هو عودة الأطراف إلى الحفاظ على قواعد اشتباك واضحة، تصعيد منضبط، بمعنى عدم الانزلاق لهذه الحرب. يعني دعيني أشير إلى مسألة مهمة جدا قد تجيب عن هذا السيناريو، كان هناك تصريحات مهمة لنائب الرئيس الأمريكي قبل يومين جي دي فانس عندما أشار إلى الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران في هذه المرحلة، ولمح لأن إسرائيل تضغط وتحاول جر الولايات المتحدة من أجل العودة إلى الحرب، باعتقادي أنه هذا الصوت من هذا المستوى نائب الرئيس الأمريكي قد يدفع طهران إلى ضبط النفس، إلى ضبط النفس أكثر، ومحاولة الحفاظ على قواعد الاشتباك وعدم الانزلاق إلى الحرب مرة أخرى، وهذا ما تريده طهران، لكن مع عدم التفريط بحقها في مضيق هرمز. لذلك باعتقادي أنه قد تذهب الأطراف إلى الحفاظ على قواعد اشتباك منضبطة وعدم الانزلاق إلى تصعيد، لكن إذا استمر الوضع بهذه الوتيرة، استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية ووجود قتلى بشكل دائم في نشرات الأخبار، باعتقادي أنه إيران ستغير هذا المسار، ستدفع إلى الضغط على الولايات المتحدة من خلال ضرب إما مصالحها في إسرائيل أو ضرب الأصول المتحركة للولايات المتحدة في البحار.
1: كم سيستمر الضغط الأمريكي برأيك قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟
0: نعم، هذا سؤال مهم، لأن الوقت ليس في صالح الطرفين، لا الولايات المتحدة ولا إيران، بمعنى أنه بقاء الاشتباكات وبقاء الحصار البحري المفروض على إيران هو يمنع إمدادات الطاقة والنفط إلى الاقتصاد العالمي والدول العالمية، وهذا ما يدخل الاقتصاد العالمي في أزمة كبيرة جدا. الولايات المتحدة هي مسؤولة عن هذه الأزمة، وهي المتسببة فيه أمام العالم أجمع. الأمر الآخر أيضا الوقت ليس في صالح إيران، خصوصا أن التضخم والغلاء وحالة عدم الاستقرار وغياب الأفق الداخلي هذا يضغط على الجبهة الداخلية الإيرانية، وأيضا استمرار إغلاق الطرق أمام النفط الإيراني هو يدخل الاقتصاد الإيراني في أزمة خطيرة جدا، وهو يرفع مستويات التضخم والغلاء بشكل كبير جدا، وبالتالي الوقت ليس في صالح الجميع. باعتقادي أن هذه الاشتباكات ستستمر بوتيرة يعني منضبطة، قد تتصاعد إلى حد ما وقد تتراجع، لكن هذا الأمر إلى متى يعتمد على قدرة الوسطاء على ضبط الحالة وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، خصوصا أن هذه الاشتباك هدفها الأساسي، هي بالأساس الهدف منها هي ضغط كل طرف على الطرف الآخر من أجل تنفيذ التزاماته في مذكرة التفاهم، رغم أنه إيران الخطاب الرسمي لإيران يقول أنه لم يعد هناك شيء يسمى مذكرة إسلام أباد. بالأمس المستشار العسكري لإيران قال بشكل واضح لم يعد هناك شيء، لا نعرف شيء اسمه إسلام مذكرة إسلام أباد، لا قولا ولا فعلا. وهذا يقول أنه إيران ربما يعني في المجمل العام قد يكون هناك خطاب موجه إلى الداخل، لكن في الوقت الذي تلتزم فيه الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم والسماح لإيران بإدارة مضيق هرمز وفق الترتيبات الأمنية التي تفرضها، وأيضا تحرير الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا انسحاب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، باعتقاده قد يعيد الطرفين إلى مسار المذكرة من جديد.
1: الباحث في الشأن الإيراني أستاذ أحمد الكومي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسطنبول. يصل اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عوني للعاصمة الأمريكية واشنطن في ظل تقدم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي استضافتها روما ووصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية، وتتزامن زيارة عون وسط مؤشرات إلى قرب الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية مع مساع أمريكية لإطلاق المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه أواخر يونيو الماضي، وينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يجري إخلاؤها والعمل على إنهاء المواجهات العسكرية المستمرة منذ تجدد الحرب بين إسرائيل وحزب الله. أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم 11 بلدة ومنطقة جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا، كما نفذ عمليات نسف وتمشيط وإلقاء قنابل حارقة، ما أسفر عن إصابة عامل سوري واندلاع حرائق في حقول زراعية. يأتي التصعيد رغم التفاهم على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين. قال مصدر عسكري لبناني رفيع إن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي انسحابات من المناطق المتفق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين، وأكد المصدر اللبناني إرجاء اجتماع افتراضي كان مقررا الجمعة بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية وأمريكية إلى موعد لاحق لم يحدد بعد، وأضاف أن الاجتماع العسكري الثلاثي أجل لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأمريكي والإسرائيلي. استشهد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، وقالت مصادر محلية إن 3 فلسطينيين استشهدوا بقصف استهدف مجموعة مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وأضافت المصادر أن شابا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشعبية بمدينة غزة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات نفذتها قوة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح وردود جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله. في بيت لحم اقتحمت قوة الاحتلال مخيم دهيشة، كما دهمت بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، وفي جنين اقتحمت قوة الاحتلال بلدتي مثلون جنوب المدينة ويعبد جنوب غربها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الغصون شمال طول كرم ومناطق أخرى بالخليل. صدق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه تمهيدا.

0: لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل بعد أن استكملت أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل ولايتها القانونية. جاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها انقلاب قضائي يخدم الأحزاب الحريدية بموجب صفقة أبرمت بين هذه الأحزاب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
1: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلناً ذلك الكنيست الإسرائيلي بحال نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيست إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيست خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيست عدداً من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قوياً، لكنه بات أكثر تقييداً، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده.

0: وسبعين طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بهجمات روسية استهدفت مقاطعة تشيرنهيف شمال أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية إن مسيرة روسية استهدفت منزلا في مقاطعة تشيرنهيف، ما أدى إلى إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال. وأضافت أن هجمات أخرى بطائرات مسيرة استهدفت مستودعا للمساعدات في مدينة دنيبرو، فيما استهدفت قصف صاروخي البنية التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا. تشهد كييف ومدن أوكرانية أخرى وقفات احتجاجية ترفض إقالة وزير الدفاع وتطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان بدلا من ذلك، محملة إياه مسؤولية الفشل على جبهات القتال مع روسيا منذ عدة سنوات.
1: لليوم الثاني على التوالي يتظاهر العشرات من الأوكرانيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وفي غيرها من المدن الأوكرانية. التظاهر هذه المرة هدفه المطالبة بمنع إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف الذي أقاله قبل يومين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في إطار تعديلات حكومية واسعة النطاق. يرون هؤلاء المتظاهرون هنا في كييف وفي غيرها من المدن، يرون أن إقالة فيدوروف لا تخدم إلا موسكو في هذا التوقيت، وإن إقالته ظلم له وللأوكرانيين، لا سيما بعد النتائج الكبيرة التي تحققت على جبهات القتال بفضل ما يرونه الجهود التي قام بها فيدوروف خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالنقلة النوعية للطائرات المسيرة تقنيا وكما أيضا، وشن هذه المسيرات ضربات حساسة ومؤثرة على الروس سواء في العمق الروسي أو داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية. على العكس، هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال أولكسندر سيرسكي، ويحملونه مسؤولية الإخفاقات الكثيرة التي شهدتها جبهات القتال خلال الفترة الماضية وعدم تحقيق الجيش الأوكراني أي تقدم منذ عدة سنوات على تلك الجبهات. صفوان جولاق، ترتي عربي، كييف.
0: أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز آندي بورنام رسميا برئاسته خلفا لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم.
2: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله آندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصاديا، يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية، وصولا إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيدا مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود

0: الآلية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيرا من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
1: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قتلى وجرحى ودمار للبنى التحتية في إيران بضربات اليوم السابع، والحرس الثوري يهاجم الكويت والبحرين والأردن ردا على الهجوم الأمريكي. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

رمز

من هنا بدأت الحكاية، حكاية خط أول سطورها ضابط تركي أوفى بقسمه وكشف مؤامرة أرادت النيل من وطنه وشعبه. كان ذلك يوم 15 من تموز عام 2016، حين قرر أن يتحرك نحو مقر جهاز الاستخبارات في أنقرة وأدلى بمعلومات كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث.

0: MİT karargahına yapılacak saldırıda ve akabinde teşkilat başkanını almak için kullanılacak helikopterde uçuş görevi verildi. Darbe faaliyeti olabilir.
1: أخذت هذه المعلومات بكل جدية، وعلى الفور تم التواصل مع قيادة الأركان لتقديم التفاصيل. الساعة 6:15 مساء عقد اجتماع في رئاسة الأركان بحضور رئيس الاستخبارات لوضع خطة لمواجهة الانقلاب. انتهى الاجتماع وحسم الأمر لتصدر أولى القرارات: إعادة الطائرات والمروحيات إلى قواعدها، وإغلاق المجال الجوي أمام الحركة العسكرية غير المصرح بها، ومنع تحرك المدرعات والدبابات من مواقعها. إلى جانب هذه القرارات الاحترازية، أخذ رئيس الاستخبارات بالتأكد من إجراءات تأمين القيادة السياسية، بما في ذلك موقع رئيس الجمهورية خارج العاصمة. التحركات الاستباقية التي اتخذتها قيادة الأركان والاستخبارات أربكت الانقلابيين، ما دفعهم لتقديم موعد عمليتهم، فبدأوا بالتحرك اتجاه مواقع سيادية انطلاقاً من قاعدة أقنجي القريبة من أنقرة والتي اتخذوها مركزاً لعملياتهم. الساعة 9:00 دقت ساعة الصفر، وبدأ الانقلابيون تنفيذ أولى خطوات خيانتهم، وذلك باقتحام مقر هيئة الأركان ومهاجمة القادة هناك، ثم قاموا باعتقالهم ونقلهم إلى قاعدة أقنجي. عند 9:15 تسارعت وتيرة الأحداث، والمجموعة الانقلابية توسعت بإصدار أوامرها للوحدات العسكرية بالتحرك والسيطرة على مواقع حيوية في مختلف أنحاء البلاد.

0: 15 تموز gecesi ben
1: ليلة الخامسة عشر من تموز كنت خارج المنزل، وأثناء عودتي لاحظت حركة غير طبيعية في الطرقات إلى أن وصلت إلى البيت. فتحت التلفاز لمتابعة ما يجري، فشاهدت جنوداً ودبابة على الجسر. ظننت حينها أن عدواً خارجياً اعتدى على بلدنا. جهزت نفسي وقلت بسم الله وخرجت نحو الجسر سيراً على الأقدام. الجسر الذي ترونه خلفي كان خالياً تماماً من السيارات، وكان هناك عدد كبير من الجنود. توجهت نحوهم فأطلقوا النار باتجاهي من دبابة. تصوروا، من دبابة. ثم تقدم نحوي شخص عرفت اسمه لاحقاً، هو الملازم أحمد طاشتان. فقلت له أخبر جنودك أن يعودوا عن هذا الأمر، أنا لا أخافك. دفعني وأطلق رشقة رصاصة قربي، فقلت له يبدو أنك لا تفهم، أنا لا أخاف منك.
2: ليلة الخامس عشر من تموز كنت جالسا في المقهى مع صديقي، وفي هذه الأثناء بدأت صور الجنود تظهر على التلفزيون. قلت قد يكون هناك عمل إرهابي، لكن وجود الجنود أثار شكوكي، ففي مثل هذه الحالة يفترض أن تكون الشرطة هي الموجودة وليس الجيش. فغادرت متجها إلى البيت لوداع أهلي. خرجت وأنا أبكي أمام ابنتي، ثم التقيت بأصدقائي وتحركنا نحو كيسك لحيث منزل رئيسنا، ووجدنا هناك حشدا صغيرا من الناس، وكان رجال الشرطة يطلقون لنا التحذيرات عبر مكبرات الصوت. فسألناهم كيف يمكننا المساهمة في النضال ضد الانقلاب، نحن مستعدون. فعرفنا باشتباكات عند الجسر فذهبنا إلى هناك ونحن متشوقون للشهادة. عندما وصلنا إلى الشارع الرئيسي للجسر رأيت الدماء تسيل على الأرض، ظننت أنهم يطلقون الرصاص المطاطي، ولكنني أدركت أنهم يستخدمون الرصاص الحي تجاه صدور أبناء شعبهم.
3: الساعة الآن تشير إلى 9:30 مساء، الرئيس في مرمريس لقضاء عطلته القصيرة. الصورة العامة بدأت تتضح أمامه ليكثف اتصالاته مع جهات عدة ليبدأ خطواته العملية في مقاومة العملية الانقلابية. أنقرة تهتز على وقع صوت تحليق طائرات F-16، وحالة من الذعر تدب بين المواطنين. مجمع الاستخبارات يتعرض لهجمات جوية، فيما بدأ الانقلابيون بالسيطرة على بعض المقار الحكومية والشوارع. هنا في مقر قيادة القوات الخاصة الذي يشكل نقطة استراتيجية، أوكل الانقلابيون مهمة السيطرة عليه للعميد سميح ترزي، إلا أنه حصل ما لم يكن بحسبانهم، فالرقيب عمر خالص دمير كان لهم بالمرصاد، تصدى لهم واشتبك مع العميد من نقطة صفر وأجهز عليه قبل أن يرتقي شهيدا. عمر خالص دمير وغيره من أبطال الجيش والقوات الأمنية شكلوا علامة فارقة في هذه المرحلة التاريخية من عمر الشعب التركي، وذلك بانحيازهم للحق وتقديم مصلحة الوطن على كل المصالح. وفي هذا الفيلم التقينا الغازي أتيلا الذي انتصرت إرادته على سيف الجلاد.
4: في تلك الليلة كنت في منزلي، وبينما كنت أجلس على الشرفة بدأت أسمع أصواتا قريبة لطائرات حربية في سماء أنقرة، ثم بدأت أراها بعيني. حينها أدركت أن هناك شيئا يحدث، وبحكم عملنا في الأمن بدأت تصلنا المعلومات تدريجيا. حينها لا يمكن لي أن أبقى في البيت، فودعت أطفالي وتواصلت مع زملاء المقيمين بالقرب مني وأخبرتهم بأني سأخرج بسيارتي وأجمعكم واحدا تلو الآخر، وبالفعل جمعتهم وتوجهنا نحو مقر الشرطة الخاصة. وبمجرد وصولنا قابلت رئيسي وقال لي أتيلا عليك أن تتجهز بمعداتك أنت ومجموعتك وتأخذ مركبة مدرعة. تلقيت هذا الأمر ومن دون إضاعة الوقت ارتديت سترتي وأخذت معداتي، ثم توجهت مباشرة إلى المستودع، ومن هناك أخذت السلاح والذخيرة اللازمة.
3: وفي موقع آخر من مواقع الشرف والتضحية التقينا بأحد ضباط الشرطة الخاصة الذين ذادوا عن مؤسسات الدولة بدمائهم.
4: ليلة الخامس عشر من تموز لم تكن بالنسبة إلينا مجرد ليلة عابرة. كنت أعمل مدربا في دورة العمليات الخاصة في إحدى مدارس الشرطة التابعة لنا. بعد انتهاء الدوام مع المدربين عدت إلى المنزل لقضاء الإجازة، وبينما كنت في منزلي علمت بما حدث من خلال الشاشة، فتواصلت مع وحدتي فأمرني مسؤولي بالتوجه إلى مقر عملي. عندما وصلت هناك التقيت بمدير المدرسة فسألته: هل أنت مع الدولة أم مع الخونة؟ فقال لي: نحن مع الدولة. فقلت له: ونحن كذلك. وبدأنا عملنا وسيطرنا تماما على محيط مدرسة الشرطة. بعد ذلك صدرت لنا أوامر بالتوجه إلى هنا حيث مقر رئاسة الشرطة الخاصة. سلكنا طريقا صعبا وكان كل مكان يحترق، حتى في الأفلام لا ترى مشاهد هكذا. كانت جميع مركباتنا تحترق، شهداؤنا ملقون على الأرض وهم متمسكون بأسلحتهم. تحدينا الموت لأننا نعرف جيدا الثمن الذي دفع لكي ترفرف هذه الراية.
5: بعد أن تجهزنا أخبرونا بأن هناك هجوما للإنقلابيين على مقر التركسات، وتم توجيهنا إلى هناك. تحركت بالعربة المدرعة نحو بوابة الخروج، وبعد أن تقدمنا قليلا فجأة لم أعد أعي شيئا سوى أن زملائي ينادونني وأنا عالق بين حاجز وإطار عربة مدرعة. فقد تعرضت لإصابة أدت إلى كسور خطيرة في عظامي، ومن ثم تم نقلي إلى المستشفى. وفي اللحظات الأولى من الوصول وضعوا جميع أغراضي في كيس وسلموها للشرطة لأنهم اعتقدوا أني قد استشهدت.
6: olarak değerlendirmişimden
7: jandarmanın nizamiyelerindeki dışarıdaki polis araçlarını vurursanız iyi olur.
3: اعتقد الانقلابيون بأن سيطرتهم على الدبابات وبرصاصهم الموجه لصدور أبناء شعبهم وقصفهم للمواقع الوطنية سيسمح لهم بالسيطرة على مفاصل الدولة والحكومة، إلا أن الإرادة بالحفاظ على الشرعية والديمقراطية حالت بينهم وبين ذلك. ففي تمام الساعة الحادية عشرة مساء أصدر رئيس الحكومة بياناً يؤكد فيه أن ما يجري هو تمرد محدود وأن الحكومة مستمرة في أداء مهامها.
8: belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir.
3: في تمام الساعة الثانية عشرة وثلاث عشرة دقيقة بعد منتصف الليل أعلنت المجموعة الانقلابية بياناً نص فيه على أن المجلس العسكري استولى على الحكم في البلاد، لكن السيطرة الإعلامية بقيت جزئية مع استمرار بث قنوات أخرى، فحاولوا اقتحام مقر الأقمار الصناعية تركسات للسيطرة على البث.
5: الهجوم على التركسات كان يهدف تماماً إلى قطع الاتصالات ومنع نقل نداءات بعض المسؤولين إلى المواطنين، ولهذا السبب تحديداً قرر قادة وحدتنا أن يتم تحييد الهجوم في أسرع وقت. رغم إصابتي ونقلي إلى المستشفى إلا أن زملائي في الفريق مضوا في طريقهم والتقوا بفريق آخر هناك، وقد نجحوا في التصدي للإنقلابيين واستمروا طوال اليوم في مقاومة الإنقلاب بأكثر من موقع، وهذا يمنحني فخراً كبيراً.
3: عقارب الساعة تتقدم والحركة الانقلابية تتسع، ومعارك ضارية في مختلف أنحاء العاصمة أنقرة وفي إسطنبول، إلا أن الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة حصلت مفاجأة كبرى قلبت كل موازين المعادلة. فالرئيس أردوغان يظهر بمكالمة مصورة مع محطة CNN ترك دعا فيها الشعب للخروج إلى الشوارع ومواجهة الانقلابيين.
9: milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: وما كان من الشعب إلا أن لب النداء وخرجوا إلى الشوارع لحماية إرادتهم الوطنية والديمقراطية.
6: بينما كنت جالسا على الشرفة مساء مرت طائرات حربية من فوقنا أحدثت ضجيجا هز المكان، وبعدها بدأت تحركات الانقلابيين تتوالى، فشعرنا بالارتباك الشديد. ثم توجهنا لسماع خطاب رئيسنا، وفي ذلك الوقت شعرنا بوجود أمل وتجددت طاقتنا، وبناء على دعوته انتفضنا وخرجنا إلى الشوارع.
10: يعني جمهور başkanımızın çağrısıyla sokağa indik.

0: gönüllerimizi bize göre ilacı. Recep Tayyip Erdoğan.
1: بعد أن أطل رئيسنا على وسائل الإعلام، بدأت مجموعات من الناس تتدفق إلى الجسر. أوقفت القادمين وقلت لهم: إخوتي، أرجوكم لا تذهبوا، سيطلقون النار عليكم. فقال أحد الشبان: يا أختاه، سنمضي في طريقنا، ولو قتلوا منا 200 شخص أو 500. فقلت له: إذن سنمضي معاً. تقدمنا مرددين صيحات الله أكبر. كنت في المقدمة، ولكن الشبان صاروا يدفعونني إلى الخلف قائلين: عودي إلى الوراء، سنموت بدلاً عنك. أي شعب يمكنه أن يقدم على ذلك؟ إخوة مستعدون لفدائك بأرواحهم.
0: بليورسون كي أن سونراسي أولدريجيكلار.

0: Cumhurbaşkanımız insanları meydanlara çağırmış.
1: لقد دعا رئيسنا الناس إلى الساحات فليرضى الله عنه، وقلت لقد حان دورنا الآن، حتى لو استشهدنا فإن قوتهم لا تكفي لمثل هذا العدد من الناس ولا تكفي رصاصاتهم. صرخت بوجه الانقلابيين: لا يمكنكم التغلب على هذا الشعب، استسلموا. وبالطبع كان الناس يتدفقون في هذه الأثناء، فجاء شخص من الانقلابيين اسمه أحمد تشتان، لن أنسى اسمه أبدا، وأعطى الأمر قائلا: اقتلوه. فأطلقوا النار نحوي وسقطت أرضا. كان هناك شخصان آخران ملقيان على الأرض، فقلت: أنا مسلم، فكونوا شاهدين. ورفعت إصبعي وقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: بالتزامن مع هذه التضحيات الشعبية وصمود الدولة وقيادتها، أخذت تصريحات قادة الوحدات العسكرية تتوالى بالتأكيد على الولاء للشرعية.
3: جمهور باشكرمز و باشكومتانمز باشبكانمز bakanlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle tam bir dayanışma içerisinde demokrasinin ve hukuk devletinin yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemişler.
2: واشتدت معارك تحرير المقرات الحكومية من الانقلابيين.
4: O günkü görevli başkanlarımızdan birisinin talimatıyla.
5: بناء على تعليمات أحد الرؤساء المناوبين في ذلك اليوم، ذهبنا أيضا إلى مقر رئاسة الدرك. وصلت مع 5 أفراد إلى موقع مهمتنا. كان زملاؤنا من أفراد الشرطة في انتظارنا وقدموا لنا إحاطة موجزة. بعدها بدأنا عمليتنا ضد الانقلابيين هناك، ولم تمر ساعة أو ساعتان حتى أدركوا أنهم سيموتون فاستسلموا.
2: وتحت أزيز الرصاص وقصف الطيران عقد البرلمان جلسة طارئة أعلن فيها ممثلو الشعب الانحياز إلى إرادته وإلى الشرعية ورفض الانقلاب.
6: 15 تموز 2016 جمعة günüydü.
7: مع حلول مساء يوم 15 من تموز عام 2016 بدأنا نلاحظ ونشعر بتحركات غير طبيعية، ثم بدأ الجميع يتساءل عبر المراسلات ما الذي يحدث. بعدها أدركنا خطورة الأمر، فتوضأت وودعت أطفالي وخرجت من المنزل وتوجهت إلى المقر العام لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، وهناك بدأت الحشود تتجمع. وبناء على المشاورات والمناقشات التي أجريناها بيننا كنواب، تبلورت إرادة للذهاب إلى البرلمان وافتتاح الجلسة العامة، لأننا في أنقرة والبرلمان التركي يعد من أهم الأماكن التي تمثل إرادة الشعب. عندما وصلنا البرلمان قال لنا الحرس إنه يوجد تهديد جدي بالهجوم، وقد لا نستطيع حمايتكم إذ ليست لدينا ذخيرة أو تجهيزات كافية لذلك. فأصررنا على الدخول وفتح البرلمان، وقلنا لهم: من الآن فصاعداً إما الشهادة أو الصمود من أجل وحدة الوطن وتماسكه. كان الأمر بالغ الخطورة، وأصبحنا نسمع أصوات انفجارات، حيث ألقوا أول قنبلة اتجاه مبنى العلاقات العامة، ثم ألقوا قنبلة أخرى في ساحة البرلمان، وكانت أول مرة أسمع فيها صوت انفجارات عن قرب. القنبلة الأولى ألقيت على بعد يراوح بين 20 و30 متراً بفارق زمني لا يتجاوز نصف ثانية. البرلمان بأكمله اهتز من قوة الانفجار، فقد كانوا ينوون التدمير والقتل بالفعل، لكننا لم نتراجع ولم نستسلم.

0: لتكتمل لوحة وطنية رسمها كل أبناء الشعب التركي من مدنيين وعسكريين وعلماء وأمنيين.
1: خطط الانقلابيون من تنظيم

0: لن الإرهابي لإرهاب الشعب ظناً منهم بأن الناس سيهربون إلى المنازل ويختبئون، لكن لم يحدث ذلك أبداً، بل على العكس تماماً. نزل النواب والشعب والمواطنون جميعاً إلى الشوارع، وعشنا في الحقيقة حالة من الوحدة المذهلة.
1: ونحن نتابع الأخبار أولاً بأول، وصلنا خبر قصف مقر القوات الخاصة والبرلمان. حينها فقدنا صوابنا تماماً، خوفاً على وطننا، فكان لزاماً علينا أن نفعل شيئاً حتى لا تقلع الطائرات. فقلت إن لدي مقطورات محملة بالقش، دعونا نحضرها، وأرسلنا الشباب إلى البلدية وأخذنا من هناك إطارات، ثم ذهبنا إلى أراضينا التي تقع بالقرب من قاعدة إكينجي التي اتخذها الانقلابيون مركزاً للهجوم على الدولة. وعلى بعد 50 متراً من برج المراقبة هناك أحرقنا القش والإطارات ليشوش الدخان على رؤية الرادارات، وبالفعل بعد ذلك لم تعد أي طائرة تقلع من القاعدة إطلاقاً.
2: بدأ الانقلابيون يشعرون بأنهم في ورطة، فأخذوا يسابقون الزمن لحسم المعركة عبر الاستهداف المباشر للرئيس، إلا أن هناك من كان لهم بالمرصاد ويفشلون في استهدافه، إذ كان الرئيس قد سبقهم وغادر المكان متجهاً إلى اسطنبول. الساعة 23:00 فجراً، طائرة الرئاسة تحط في مطار أتاتورك باسطنبول، والحشود الشعبية تملأ كل مكان وتستقبله في المطار بعد طردهم للانقلابيين، وتتوالى عمليات تحرير المؤسسات الحكومية لا سيما منها التلفزيون، ويعاد تحرير الضباط المحتجزين وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان.
3: في تلك اللحظة فعلاً رأيت معنى الشعب، وفي النهاية وبقيادة الرئيس ومع الجيش والشرطة والمدنيين وبروح وطنية وإيمانية تم إحباط هذه المحاولة الانقلابية الخائنة.
4: نزول شعبنا إلى الشوارع ومواجهتهم الدبابات أعطانا قوة لا تصدق. نحن الشعب التركي هكذا في لحظة واحدة نصبح يدا واحدة وننزل على العدو نزول الصاعقة.
0: في ستينيات القرن الماضي أعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس، ولم يتمكن أحد من الخروج إلى الشوارع، ولم يستطع أحد رفع صوته. أما هذه المرة فكان في تركيا شعب وضع حداً لهؤلاء الانقلابيين.
1: أتذكر أنه في الأيام العادية حين كنت أمر أمام المقاهي كنت أرى الناس من مختلف الأحزاب في خلاف دائم، ترتفع أصواتهم بالجدال والانقسام، لكن في تلك الليلة كان المشهد مختلفاً تماماً. رأيت نفس هؤلاء الأشخاص وقد تشابكت أيديهم يقفون صفاً واحداً في مواجهة الانقلاب. ما لم يدرك الانقلابيون حينها هو أن هذا الشعب بكل أطيافه، طفلاً كان أو شاباً أو شيخاً، رجلاً أو امرأة، مستعد للدفاع عن وطنه حتى آخر قطرة من دمه.
5: بعدما استيقظت من العملية الجراحية أول سؤال سألته: ماذا حدث للانقلاب؟ في الحقيقة لو لم يكن لدى شعبنا هذا الإخلاص للوطن لما فشل الانقلاب.
6: عندما خرجت من غرفة العمليات سألت: ماذا حدث للدولة؟ ماذا حدث لرئيسنا؟ لم يخطر ببالي أطفالي وعائلتي، فقط كنت أفكر بماذا حدث للدولة، لأنه إذا سقطت الدولة لن يكون لكم ولا لأطفالكم أي حياة، ولن يكون لحياتكم الأسرية أي معنى.
7: عند الدفاع عن الوطن تنسون أطفالكم وأهليكم أمام تضحيات الذين فدوكم بأرواحهم قبل لحظات، وما زالت جثامينهم مسجاة هنا.
2: وهكذا بعد 24 ساعة من المواجهة بقيادة الرئيس أردوغان وبتكاتف الشعب وتفاني القوات العسكرية والأمنية الوطنية، تطوى صفحة الانقلابات من الحياة السياسية.
8: Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmaya var mıyız? Evvela.
2: وتفتح تركيا صفحة جديدة تسجل فيها مستقبل تركيا، كتبت حروفه بدماء 253 شهيدا من عسكريين ومدنيين.

قتلى وجرحى ودمار للبنى التحتية بضربات اليوم السابع من الهجمات الأمريكية في إيران، والحرس الثوري هاجم الكويت والبحرين والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، وأضافت أنها قصفت أهدافا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وأكدت سنتكوم في بيان على منصة إكس استهداف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية. قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بهجمات أمريكية على هرمزجان جنوب إيران حسب وسائل إعلام إيرانية.

0: أقوى مضخات تحلية مياه في جاس، كما أصيب برج مراقبة في جزيرة لاراك في ما عطل حركة الملاحة البحرية في الجزيرة، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات وقعت في مدن بوشهر وقشم جنوبي إيران جراء ضربات أمريكية جديدة، كما سمع دوي 5 انفجارات في منطقة يزد وسط البلاد. أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ أطلقت من إيران دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. قال الجيش إن منظومة الدفاع الجوي تصدت ل10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها، مضيفا أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف خزنات وقود الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن بطائرات مسيرة. أعلن الجيش الإيراني أنه قصف أهدافاً عسكرية في البحرين رداً على الهجمات الأمريكية الأخيرة، كما قال الحرس الثوري أنه هاجم مستودعاً لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين، وأكد تدمير مركز الذكاء الصناعي الرئيسي في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وحذر الحرس الثوري الولايات المتحدة من استهداف جسور وبنى تحتية، مؤكداً أن طهران ستدمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات في شركات بالمنطقة تملك واشنطن حصصا فيها إن حدث ذلك. فيما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران، وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم، إضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت. من جانبها أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة غالب الرحلات بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت. وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني، قالت إنه أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة. وأضافت الوزارة أنها فصلت عددا من وحدات التوليد في إجراء احترازي للحفاظ على سلامة المحطة والعاملين فيها وضمان استقرار المنظومة الكهربائية. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الكويت تعرض محطة أخرى لهجوم مماثل تسبب بحريق وأضرار في المحطة.
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ليسا جديدين. الجديد هذه المرة هو تجاوز الطرفين حدوداً أبقت المنشآت الحيوية حتى وقت قريب خارج دائرة الاستهداف المباشر. الحملة الأمريكية توسعت جغرافياً ونوعياً ولم تكتفي بالمواقع العسكرية، بل امتدت إلى منشآت للنقل والملاحة ووصلت إلى العاصمة طهران وجنوب البلاد مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة هرمزجان تستهدف الولايات المتحدة 5 جسور، كما أصيب مطار إيران شهير وأدت ضربات أخرى إلى انهيار برج للمراقبة البحرية. وتنبع أهمية هذه الأهداف من موقعها، فهرمزجان تضم بندر عباس ومرافق قريبة من مضيق هرمز، فيما تخدم الجسور والطرق حركة القوات والإمدادات والموانئ. واستهدافها في وقت واحد يزيد الضغط على الداخل الإيراني حتى مع استئناف حركة المرور جزئياً. الرد الإيراني لم يتأخر، هجمات استهدفت قطر والكويت والبحرين، اعترضت دفاعات هذه الدول جانبا منها، فيما أسفرت أخرى عن إصابات وأضرار لحقت بمنشآت حيوية. وبذلك اتسعت دائرة الدول التي تدفع كلفة الحرب، ولم يعد أثرها مقتصرا على القواعد العسكرية. تهدد طهران الآن بتوسيع القصف ليشمل منشآت الماء والكهرباء والمطارات والموانئ، وهو ما يضع أمن الطاقة والمياه وحياة المدنيين في الخليج أمام مخاطر أكبر. ومع توالي الإدانات والتحذيرات تدعو الصين وباكستان وأطراف دولية إلى العودة للمفاوضات، في حين يتحرك مجلس الأمن عقب الشكوى الإيرانية. ويقول البيت الأبيض إن الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة، لكن اتساع بنك الأهداف يجعل مهمة احتواء التصعيد أصعب

0: ويقرب المنطقة من كلفة لن تبقى عسكرية فقط. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: اندلع حريق في مدينة السليمانية شمال العراق جراء هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية. وأكدت وسائل إعلام عراقية تعرض مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع هرعت إثره سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. وفي وقت سابق أعلن التحالف الدولي إسقاط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء مدينة أربيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز. قال الحرس الثوري في بيان إن ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور حقل الغام جنوب مضيق هرمز بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ما أدى إلى انفجارهما واشتعال النيران فيهما، ولم يحدد البيان جنسية السفينتين وما إذا كان هناك أي إصابات. ينضم إلينا من الخليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي. دكتور بلال، مرحبا بك. بعد استهداف منشآت حيوية ومدنية، منظومات مياه وكهرباء، هل ما زال ممكنا قبول الرواية الإيرانية بأن الهجمات تستهدف الوجود الأمريكي فقط، أم الدول الخليجية اليوم تعيش تهديد حقيقي الحياة؟
2: صباح الخير. يعني حتى لو لم يكن هناك استهداف للمنشآت المدنية، الاستهداف منذ اللحظة الأولى حتى القواعد العسكرية يضع دول الخليج في مأزق ويضعها تحت ضغط كبير، سواء أمام شعوبها أو أمام الكثير من الدول في المنطقة. بمعنى أن ليست المسألة مرتبطة بالدرجة الأولى بماهية الأهداف، حتى وإن كان هناك رواية إيرانية تقدم بأنها أهداف عسكرية وهناك محاولات احتواء وامتصاص من قبل دول الخليج بعدم الاندفاع إلى خطاب قد يكون يعني دافع إلى تصعيد كبير. لكن الآن حين نشهد مثل هذه الخطوات، ما الذي يعنيه ذلك؟ لا يعني بالضرورة انتقال مستوى الضغط إلى مستوى مختلف، وإنما إلى إحساس إيراني بأن الوقت بدأ ينفذ وأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصرة على إمكانية حسم المواجهة مع إيران عسكريا، على عكس الظن الذي كان سائدا قبل عدة أسابيع. يعني ربما تذكرين معي حالة الهدوء التي وصلت إليها المنطقة، وكان هناك اعتقاد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت قادمة على تقديم روايتها كنهاية لهذه المواجهة وكذلك إيران. لكن ما وجدناه حقيقة أن الطرفين قد توجها بخطاب كل منهما يدعي النصر، وحقيقة الأمر أنه لم يكن هناك منتصر في هذه المواجهة. العودة إلى هذا النوع من التصعيد هو يعني أنا أحاول هنا قراءة العقل الإيراني، هو يريد تحميل وزر الحرب للجميع، بمعنى لا تبقى إيران هي التي تدفع ثمن الحرب. وليس من التجني القول أن طهران تعتبر دول الخليج جزء من المنظومة الأمريكية، حتى وإن كان خطابها الدبلوماسي ما زال يصر على الفصل ما بين دول الخليج وما بين، أو حتى نكون أدق، ما بين أنظمة الخليج والنظام الأمريكي، إلا أنها من الناحية العملية وفقا لمعتقداتها وفقا لأيديولوجيتها والعقيدة السياسية المسيطرة في إيران منذ عدة عقود هي تتعامل مع المنطقة بهذه الطريقة.
1: طيب، تحميل عبء هذه الحرب، نعم دكتور بلال، تحميل عبء هذه الحرب كما ذكرت للجميع حسب ما يفكر العقل الإيراني، كم ستستمر هذه الاستراتيجية برأيك؟ ما نتائجها؟ ما آثارها يعني التي سنراها بعد أيام أو بعد أشهر؟
2: حتى تصبح الفكرة واضحة، من يفكر بهذه الطريقة في إيران، وربما لا يوجد إجماع على هذه الفكرة، يعتقد أنه الدول الخليجية في نهاية المطاف ومعها الكثير من الأطراف الإقليمية قادرة على الضغط على الإدارة الأمريكية للذهاب أكثر إلى مسار التسوية. لأنه أيضا بالرغم من ذهاب إيران إلى هذا الشكل من التصعيد، إلا أن إيران معنية بالتسوية السياسية غير معنية بالتصعيد، لأنه كلفة الحرب عليها أكبر، مخاطر التغييرات الجوهرية في إيران قد تكون أكبر من المخاطر التي تواجهها دول الخليج. لكن مع ذلك الاستمرار في مثل هذه الخطوات لا يعني

0: بالضرورة تحقيق الفهم الإيراني للتحولات في المنطقة، بمعنى أن إيران تضغط على دول الخليج لتوزيع عبء الحرب على كل المنطقة، بحيث تصبح هي بذاتها ضاغطة على الولايات المتحدة الأمريكية. وأن تضع سؤال كبير، يعني هذا الأمر كنا قرأناه بالمناسبة عزيزتي حتى في كتابات خليجية، هناك من كتب من أكاديميين وضع سؤال كبير جدا، لماذا نكون في هذا التحالف اللامتناهي مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان التحالف معها قد جلب لنا الحرب ولم يجلب لنا الحماية؟ لكن حقيقة ما شاهدناه خلال الحرب الأخيرة أن مزيد من الضغط على دول الخليج لم يعني انفضاض دول الخليج من حول الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما زاد التماسك مع الإدارة الأمريكية. ولذلك هناك وجهة نظر مقابلة، وهي استمرار، وهنا أعود إلى جوهر سؤالك، ماذا لو استمرت إيران في هذه الخطوات؟ أقول أنه الأرجح أن دول الخليج ستبقى متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنظمتها الحالية، ولا يمكن لها أن تكون ردة فعلها على الضربات الإيرانية بالانفكاك من هذا التحالف.
1: حتى لو هدد ذلك حياة المواطنين، يعني مثلا إذا ركزنا على الكويت دكتور بلال، تم استهداف منشأة لتحلية المياه، وهذا يتجاوز البعد العسكري إلى تهديد حياة السكان والأمن المائي في المنطقة. هل يمكن اعتبار ذلك تحولا أولا في قواعد الاشتباك، ثم يعني كم ستصبر الدول المعنية برأيك؟
0: هي ستؤثر بشكل كبير على مسار العملية السياسية، بمعنى أنه يعني لم تكن هذه الدول بحاجة إلى إثباتات حول ما يمكن أن تصل إليه الأمور من ضرب يعني منشآت مدنية وما هو في حكمها. أنا أتفق معك أنه مزيد من الضغط على المنشآت المدنية في أي من الطرفين، سواء كان في إيران أو في دول الخليج، تعني مزيد من المسارعة نحو ضرورة أن يكون هناك تسوية سياسية. لكن هذه ستعيد ترتيب الأدوار، بمعنى أن دول الخليج العربي كانت على مدار الأشهر المنصرمة هي جزء ممن يتلقى الضربات، لكنها جزء ممن يحاول الوساطة، بمعنى أنها تلعب دورين، الدور الأول هي جزء من الصراع بشكل غير مباشر، الدور الثاني أنها تلعب دور في الوساطة لاحتواء الموقف. حين تصبح الأمور أكثر انكشافا من الناحية السياسية والابتعاد عن اللغة الدبلوماسية التي تحيد الخليج، فهذا معناه أن هذه الدول ستجد نفسها ربما في لحظة ما على أنها غير قادرة على لعب دور الوساطة، وبالتالي التأثير سلبا عن العملية السياسية. في المقابل هناك ضربات أيضا في طهران، يعني كنا نتابع قبل قليل ضرب الجسور وما إلى ذلك.
1: صحيح صحيح، هناك ضغط على الداخل والعمق الإيراني. ربما هذا يدفعنا لسؤال يستحضرني الآن دكتور بلال، هذا تكثيف الضربات في العمق الإيراني، الجسور والبنى التحتية، يعني هل الهدف منه إثارة الجبهة الداخلية؟ هل ما زال أمل إسقاط النظام قائم برأيك؟
0: هو إسقاط النظام سيبقى قائما لدى أطراف عدة على المستوى الدولي، من بينها إسرائيل، الولايات المتحدة بدرجة أقل. الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها مشكلة في يعني الذهاب إلى مصطلح آخر غير الإسقاط والإخضاع، بمعنى ليس لديها مشكلة مع بقاء النظام إن كان النظام خاضعا، لكن هناك جهات أخرى حتى في أوساط في الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة أيديولوجية وفكرية مع بقاء هذا النظام، وبالتالي تريد زواله. لكن بالعودة إلى هذه الضربات، ما المراد من ذلك؟ هذه لا تفهم في سياقها الزمني الحالي، وإنما تفهم في الإعلانات التي وردت عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حين ذهبنا إلى فترة الهدوء قبل عدة أسابيع. كانت الإعلانات أنه هناك إنجازات حول النظام، بمعنى أنه تم إخضاع النظام الإيراني، هناك إنجازات فيما يتعلق بتقويض مقدرات إيران العسكرية، وهناك إنجازات فيما يتعلق بتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه الأمور كلها تبين لاحقا أنها كانت ذرا للرماد في العيون، وأن إيران بدت يعني تحاول إعادة ترميم نفسها كنظام سياسي داخل إيران، وهذا الأمر دفعت دونالد ترامب ليذهب ويقول أنا يعني لم أكن أتوقع أن هناك من يحب مثلا المرشد في إيران حين رأى بعض المسيرات المؤيدة للنظام. هذه التصريحات السابقة التي ادعت أنها حققت منجزات كبيرة أصبحت عبئا على قائلها، لأنه مباشرة بعد عدة أيام بدأت تتكشف حقيقة نهايات هذه الموجة.
1: طيب مضطرة دكتور بلال، أريد أن أسمع أكثر، ولكن مضطرة أن أختم بهذا السؤال وأريد إجابة لو سمحت باختصار. نعود لاستهداف الدول الخليجية، برأيك ما الخيارات المتاحة للرد من دون الانجرار إلى مواجهة مفتوحة؟
0: يعني كما فهمت سؤالك، الرد من الدول الخليجية.
1: نعم نعم.
0: أتوقع أنه الحكمة تقتضي في هذه الفترة أن لا تتنازل الدول الخليجية عن محاولة تحييد نفسها قدر الإمكان وتبني خطاب الاحتواء، لأنه الذهاب إلى تصعيد صحيح أنه يعني قد يكون فيه نوع من أنواع الحسم، لكنه قد يكون فيه نوع من أنواع انفلات الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وخصوصا في ظل وجود طرف آخر حتى هذه اللحظة لم يدخل إلى المشهد العسكري في هذه الأيام، وهو الطرف الإسرائيلي، ويرغب بالاستمرار لأنه النتائج السابقة لم تكن مرضية للإسرائيلي، بمعنى نعم. عملية التفاهم مع النظام الإيراني والتسوية معه. لذلك أتوقع أن الدول الخليجية معنية بهذا المسار، مسار التسوية ومسار الاحتواء، وستحاول قدر الإمكان ابتلاع مثل هذه الضربات، لكنها ستتبنى خطابا سياسيا أكثر حد في مواجهة إيران، دون أن يعني ذلك أنها ستتخلى عن المسار التفاوضي، خصوصا أن هناك قوى أخرى في المنطقة من بينها تركيا وباكستان وغيرها تسعى إلى احتواء الموقف، لأن الأمور بدأت تؤثر على الجميع، وبالتالي من أهداف الجميع في هذه المرحلة أن يكون هناك محاولة لاحتواء التصعيد والذهاب إلى جولة جديدة من التسوية السياسية، في ظل أن خطر يعني التأثر أسواق النفط ما زال قائما. نحن نتحرك الآن، أختم بهذه النقطة، في المساحة التي حققتها التهدئة السابقة، بمعنى كان هناك تأمين لمئات ناقلات النفط التي عبرت خلال فترة الهدوء. الآن سنعود مرة أخرى للحديث عن المشكلة النفطية في العالم برمته.
1: أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الخليل. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون سيجري أيضا لقاءات بمسؤولين أمريكيين لبحث الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية. أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم 11 بلدة ومنطقة بجنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفاً مدفعياً، كما نفذ عمليات نسف وتمشيط وإلقاء قنابل حارقة، ما أسفر عن إصابة عامل سوري واندلاع حلائق في حقول زراعية. يأتي التصعيد رغم التفاهم على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين. قال مصدر عسكري لبناني رفيع أن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي انسحابات من المناطق المتفق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين. وأكد المصدر اللبناني إرجاء اجتماع افتراضي كان مقررا الجمعة بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية وأمريكية إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. وأضاف أن الاجتماع العسكري الثلاثي أجل لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأمريكي والإسرائيلي. استشهد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن 3 فلسطينيين استشهدوا بقصف استهدف مجموعة مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وأضافت المصادر أن شابا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشعبية بمدينة غزة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات نفذتها قوة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، بالتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح وردود جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله، وفي بيت لحم اقتحمت قوة الاحتلال مخيم الدهيشة، كما دهمت بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، وفي جنين اقتحمت

0: حمت قوات الاحتلال بلدتي مثلون جنوب المدينة ويعبد جنوب غربها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الغصون شمال طولكرم ومناطق أخرى بالخليل. صدق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل، بعد أن استكملت أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل ولايتها القانونية. جاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها انقلاب قضائي يخدم الأحزاب الحريدية بموجب صفقة أبرمت بين هذه الأحزاب ونتنياهو.
1: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلناً ذلك الكنيست الإسرائيلي بحل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيست إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريع

0: تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيسة عددا من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قويا، لكنه بات أكثر تقييدا، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، تارت عربي.
1: قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة غرب روسيا. وقالت السلطات الروسية إن الهجوم استهدف مركزا لوجستيا في بلدة كوتوفيسك بمنطقة تامبوف، ما أسفر عن مقتل 7 عمال وإصابة 24 آخرين، إضافة إلى اندلاع حريق في المركز. وأشارت السلطات إلى إطلاق أوكرانيا أكثر من 370 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بهجمات روسية استهدفت مقاطعة تشيرنهيف شمال أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية إن مسيرة روسية استهدفت منزلا في مقاطعة تشيرنهيف، ما أدى إلى إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال. وأضافت أن هجمات أخرى بطائرات مسيرة استهدفت مستودعا للمساعدات في مدينة دنيبرو، فيما استهدف قصف صاروخ البنية التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا. تشهد كييف ومدن أوكرانية أخرى وقفات احتجاجية ترفض إقالة وزير الدفاع وتطالب بإقالة رئيس هيئة الأركان بدلا من ذلك، محملة إياه مسؤولية الفشل على جبهات القتال مع روسيا منذ عدة سنوات.
2: لليوم الثاني على التوالي يتظاهر العشرات من الأوكرانيين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وفي غيرها من المدن الأوكرانية. التظاهر هذه المرة هدفه المطالبة بمنع إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف، الذي أقاله قبل يومين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في إطار تعديلات حكومية واسعة النطاق. يرون هؤلاء المتظاهرون هنا في كييف وفي غيرها من المدن، يرون أن إقالة فيدوروف لا تخدم إلا موسكو في هذا التوقيت، وإن إقالته ظلم له وللأوكرانيين، لا سيما بعد النتائج الكبيرة التي تحققت على جبهات القتال بفضل ما يرونه الجهود التي قام بها فيدوروف خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالنقلة النوعية للطائرات المسيرة تقنيا وكما أيضا، وشن هذه المسيرات ضربات حساسة ومؤثرة على الروس سواء في العمق الروسي أو داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية. على العكس، هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال أولكسندر سيرسكي، ويحملونه مسؤولية الإخفاقات الكثيرة التي شهدتها جبهات القتال خلال الفترة الماضية وعدم تحقيق الجيش الأوكراني أي تقدم منذ عدة سنوات على تلك الجبهات. صفوان جولاق، ترتي عربي، كييف.
1: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين.

0: قتلى وجرحى ودمار للبنى التحتية في إيران بضربات اليوم السابع، والحرس الثوري يهاجم الكويت والبحرين والأردن رداً على الهجوم الأمريكي. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحاً في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تاموف. شكراً لكم، في أمان الله.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: جرائم الاحتلال على قطاع غزة، واستهدفهما وهما يرتديان.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية.

0: السياسية بسبب الإقبال الكبير.
1: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال. تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
2: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
3: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب

0: من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواعٍ وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع.

خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

right away.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.

وجز الأخبار من تي ار تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، وأضافت أنها قصفت أهدافاً عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، منها مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية. قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بهجمات أمريكية على هرمزجان جنوب إيران حسب وسائل إعلام إيرانية. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في جاسك وبرج مراقبة في جزيرة لارك، ما عطل حركة الملاحة البحرية في الجزيرة. أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ أطلقت من إيران دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، وقال الجيش إن منظومات الدفاع الجوي تصدت ل10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها، مضيفا أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الإيراني أنه قصف أهدافاً عسكرية في البحرين رداً على الهجمات الأمريكية الأخيرة، كما هاجم مستودعاً لطائرات أمريكية مسيرة في البحرين، وأكد تدمير مركز الذكاء الصناعي الرئيسي في البحرين بصواريخ باليستية وطائرات. فيما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران، وبحسب وسائل أعلام كويتية فإن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم، إضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة. وأضافت الوزارة أنها فصلت عددا من وحدات التوليد في إجراء احترازي للحفاظ على سلامة المحطة والعاملين. يصل اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عوني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في ظل تقدم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي استضافتها روما، وتتزامن زيارة عون وسط مؤشرات إلى قرب الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية مع مساع أمريكية لإطلاق المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه أواخر يونيو الماضي. شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على عدة مناطق جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بلدة المنصور في قضاء صور بعدة غارات، فيما نسف الجيش الإسرائيلي عدة مبان سكنية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية. استشهد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، وقالت مصادر محلية إن 3 فلسطينيين استشهدوا بقصف استهدف مجموعة مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وأضافت المصادر أن شاباً استشهد متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشعبية بمدينة غزة.

0: أصيب عدة فلسطينيين باعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح وردود جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله. قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة غرب روسيا. وقالت السلطات الروسية إن الهجوم استهدف مركزا لوجستيا في بلدة كوتفوسك بمنطقة تامبوف، ما أسفر عن مقتل 7 عمال وإصابة 24 آخرين، إضافة إلى اندلاع حريق في المركز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Free Palestine! Free Palestine! Is Afghanistan min sanu

0: يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟
1: فلنأخذ بعضاً من هذه الأعمدة ونباشر العمل.
2: حسناً.
1: سنأخذ بعضاً من أقواها ونغرسها في قعر المحيط، ثم سنجلس عليها.
2: حسناً.
1: هل فهمت؟
2: فهمت.
1: مثلاً خذ هذه.
0: فبوراسا وحفيده سيجهزان عموداً للصيد. الأمر ليس سهلاً كما يبدو.
3: مرحبا صديقي.
1: أوه،
3: لقد جئت مع حفيدك.
1: لقد جلبت حفيدي، يريد تعلم الصيد، سنصطاد معا.
3: حظا طيبا.
1: فلنجرب حظنا.

0: ويجب تدعيمها جيدا لتقاوم المد والجذب. الإنسان نجح دائماً في إيجاد حلول للتغلب على مصاعب الطبيعة. صيد الأسماك على الأعمدة أحد تلك الحلول، وهذه الطريقة من الطرق التقليدية في سريلانكا حين يشتد المد والجزر أو تشتد أمواج المحيط.
1: صديقي، هل اصطدت السمك؟ هل اصطدت؟
2: ماذا؟
1: هل اصطدت السمك؟
2: أصطاد يا صديقي.
1: حسناً، واصل إذن، واصل. اصطدت سمكتين.

0: جدي، إذا وصلنا فلن نصطاد الكثير، أنذهب لإلقاء الشبكة؟
1: إذا كنا سنفعل فعلينا انتظار المساء، لا يمكننا الذهاب الآن. أجل.
2: إيه يا صديقي،
1: تفضل.
2: هل اصطدت سمكا؟
1: 4 أو 5 سمكات فقط.
2: هل نذهب إذن؟
1: فلنذهب يا صديقي.

0: ما هذا؟ جئنا لكننا لم نصطد أي سمكة. رافقتنا اليوم لكننا لم نصطد. مجدداً سنعود بخفي حنين. هذا العمل صعب. أنت أدرس، اتفقنا؟
1: إنني أدرس فعلاً. سأتخرج من الجامعة وأصبح مهندساً.
0: إن أنهيت دراستك فحسناً تفعل. صيد الأسماك عمل صعب، لا طعام لا مال. إذا أصبحت مهندساً فستعطينا نقوداً. جئت لتصطاد وانظر، لا سمك لك ولا لي، لا خبز، بطوننا خاوية.
2: يتعين على عبد السلام تعلم شيء آخر أيضاً، وهو إلقاء شبكة في المحيط. رغم أن فابوراس وعبد السلام لم يصطادا شيئاً على الأعمدة، إلا أنه ما زال يحدوهما الأمل بالغد. إنهما لا يقطعان الأمل من الشبكة التي ألقياها في البحر. عبد السلام متحمس، فهناك طرق تقليدية لاصطياد السمك عليه أن يتعلمها.

0: ومع أشعة الشمس الأولى يوقظ عبد السلام جده فابوراسا.
1: جدي؟ جدي؟ جدي هيا إلى الصيد.
2: من هذا؟ من أنت؟
1: حفيدك.
2: ما خطبك؟
1: هيا نذهب.
2: إلى أين؟
1: لسحب الشبكة.
2: لسحب الشبكة؟
1: أجل،
2: أنا قادم.
1: تأخرنا لنذهب.
2: حسناً حسناً
1: حسناً،
2: هيا سبقني، هيا بسرعة بسرعة.
0: حلم عبد السلام طيلة الليل بالشبكة الملقاة في البحر، كان واثقا تماما من أنها امتلأت بالأسماك. أما فابوراسا فلم يكن متحمسا بقدر حماسة عبد السلام، بل قلقا. لم يكن فابوراسا وحده الذي بدأ يومه قلقا، فجانيدو بدأ يومه بالقلق أيضا.
3: جانيدو جانيدو جانيدو، جانيدو جانيدو جانيدو جانيدو جانيدو جانيدو.
0: أكثر ما يرغب به جانيدو الآن هو فهم ما تشعر به الفيلة، فهذا أمر بالغ الأهمية للتواصل معها. فحتى يتمكن من السيطرة على فيل، يجب على جانيدو فهم ما يشعر به الفيل وكسب ثقته، وإلا فإن أي خطأ بسيط قد يكلف جانيدو حياته.
3: جانيدو، بحثت عنك كثيراً، أين كنت؟
4: هنا، ألم يمرض الفيل؟ جئت لأطمئن عنه.
3: حقاً؟ هلم بنا إليه لتراه عن قرب.
0: إنه يوم سعيد لجانيدو ولوالده مانجو، ففيلهما اليوم أفضل حالاً عما كان عليه قبل بضعة أيام. هذا مؤشر على أنه بدأ يتعافى.
3: انظر، سينظف الفيل المكان الذي يرقد فيه، راقبه جيداً. اذهب إلى الخلف. مهداها مهداها مهداها دها دها دها، تعال إلى هنا، تعال إلى هنا.
0: إنه يوم مليء بالحماسة بالنسبة إلى جانيدو، فهو سيعتلي ظهر الفيل مع والده مانجو بالطبع.

0: ضعه هنا، انزع خفك. هيا.
1: للفيل ذاكرة قوية جدا، فهو لا يضل طريقه أبدا وإن سار مئات الكيلومترات، ولا ينسى أبدا الأشخاص الذين يتواصل معهم.
0: ميلا، ميلا،
2: إنه رائع من الأعلى.
0: دها،
2: إياك وأن توقعني.
0: دها، هيا.
2: دها.
1: يحاول جانيدو إصدار أوامر للفيل وتوجيهه.
0: قل له أداري.
2: أداري.
1: رغم أنه ما يزال طفلاً، لكن على جانيدو تعلم كل هذه الأمور. الفيل يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يعتاد جانيدو ويتقبله.
0: دها دها، اجلس جيداً وإلا وقعت. انتبه.
2: حسناً.
0: تمسك جيداً، اتفقنا؟ عليك الاعتياد تماماً على الفيل. دها، هيا.
2: دها دها
0: دها
2: دها دها،
0: تمسك جيدا وإلا وقعت. دها.

0: حسناً.
1: في نهاية اليوم يسأل مانجو جانيدو عما تعلمه اليوم.
2: ما الذي تعلمته؟ ها؟
0: رفع الخرطوم.
2: إذن قل أوداري.
0: أوداري.
2: حسناً، وماذا أيضاً؟ ها؟
0: داها.
2: داها. هيا قل داها.
0: داها. إنه لا يصغي.
2: قل
0: داها.
2: بيتا بيتا بيتا، ماذا تعني؟ تعني ارجع إلى الخلف. بيتا
0: بيتا
2: بيتا
0: بيتا
2: بيتا.
0: ميلا
2: ميلا
0: ميلا.
2: إيدا.
0: ما معنى إيدا يا أبي؟

0: بيتا أوداري بيتا أوداري بيتا أوداري
1: بيتا أوداري
0: بيتا أوداري جيد. أها
1: لقد جاع.
0: ضعه هنا ضعه هنا
1: بيتا أوداري.
2: يتعلم جانيدو بسرعة التواصل مع الفيل.
0: ارفع قدمك.
2: إنه يقترب من الفيل بثقة أكثر ويكتسب مزيدا من الشجاعة.
1: أبي أيمكنني ركوب الفيل بمفردي؟
0: كلا، تحتاج إلى المزيد من الوقت لتعتاد ذلك، اتفقنا؟ إياك وأن تفعل ذلك. جانيدو
1: تفضل،
0: حان وقت غسل الفيل، فلنأخذه إلى النهر.
1: حسنا.
2: الاعتناء بالفيل أمر صعب جدا، فهو يتناول نحو 200 كيلوغرام من الطعام يوميا، وقد يشرب أكثر من 150 لتر ماء، لذا لابد من اصطحابه 3 أو 4 مرات يوميا لتناول الطعام واصطحابه لشرب الماء.
1: هل سنغسل الفيل هنا؟
0: أجل.
1: حسنا.
0: أجل. ضها ضها. حسنا، انتظر، اذهب إلى هناك، اتفقنا؟
1: حسنا. أيمكنني المجيء؟
0: تعال.
1: أنا قادم أبي.
0: إدا إدا إدا. إدا
1: يوجد هنا إدا. فيلة أخرى.
0: إدا أرأيت؟
1: إنه مكان جميل، هيا.
0: إدا تعال إلى هنا.
1: وكأنه سيضرب.
0: تعال إلى هنا. تعال تعال إلى هنا.
1: المياه جميلة جدا.
0: تعال لا تبتعد.
1: حسنا.
0: تعال إلى هنا.

0: مانجو
1: تفضل.
0: هلا ساعدتني؟
1: ماذا حصل؟
0: السياح كثر، هلا أتيت؟
1: سأتي بعد أن أنهي هذا العمل أولا.
0: حسنا.
2: بينما يتعلم جانيدو الاعتناء بالفيل، يتلقى مانجو عرضا مفاجئا. بسبب توافد الكثير من السياح، طلب رفاق مانجو منه مرافقتهم. مانجو سيقبل العرض لأنها فرصة جيدة لكسب المال من جهة، ولتعليم جانيدو من جهة أخرى.
1: جانيدو، هناك رحلة سفاري، يمكننا كسب المال من هذا العمل، فلنذهب. سأريك ما الذي سنفعله.
3: حسناً.
1: دها.
2: يكسب مانجو من رحلة السفاري 10 دولارات، أي 1500 روبية. أما في الأشهر التي تنشط فيها السياحة، فيمكن أن يجني يومياً 100 دولار، وهو مبلغ ممتاز في دولة مثل سريلانكا.
1: دها، دها، دها، ميها دها، إيه دهو؟ ببطء. حسناً، هذا يكفي، يكفي. تمسكوا جيداً. ميها دها، ميها دها.
2: لا يرغب مانجو في الخروج في رحلات سفاري ما لم يكن مضطراً لذلك، لكنه مع ذلك يشجع جانيدو لتعلم هذا العمل، فمنه سيكسب جانيدو رزقه حين يكبر.
1: جانيدو
3: تفضل.
1: في رحلات كهذه قد يسقط الأشخاص من على ظهر الفيل.
3: حسناً.
1: لذا عليك توخي الحذر، اتفقنا؟ ستراقبهم دائماً، اتفقنا؟ ده يجب النظر إلى الأعلى للتحقق من أنهم بأمان، اتفقنا؟ ده دها، دها، دها. لنعد من هنا.
3: حسنا.
1: ثم سنرجع. دها، مها دها، دها، دها. جانيدو
3: تفضل.
1: لنرى أيمكنك اقتياده بمفردك.
3: حسنا.
1: حسنا، هيا. دها، مها دها، اقترب ولا تترك السلسلة. دها.
2: بدأ جانيدو مهمة خطيرة جدا، لكن الفيل يتقبله. بالطبع عليه الاعتناء بالفيل لوقت أطول بكثير ليتمكن من السيطرة عليه كليا.
3: دها.
2: رحلة السفاري على ظهر الفيل علمت جانيدو الكثير وجعلته يستمتع كثيرا. إنه يود الاعتناء بالفيل بمفرده في أقرب وقت. الأفيال وإن دجنت تبقى حيوانات برية، حركات بسيطة جدا منها قد تلحق بالغ الضرر بالإنسان، لذا يجب على جانيدو التحلي بالصبر. عليه أولا أن يجعل الفيل يتقبله ويجد طريقة للتواصل معه مباشرة.
1: إياك أن تترك السلسلة، قربها منه بهدوء. هيا لنرى، اذهب إلى هناك، إلى هناك. جميل، جميل، هكذا تماما كما رأيت. هكذا نصطحب السياح في جولة. أسعيد أنت الآن؟ دها، أنرجع إلى المنزل؟ مها دها، مها دها،

0: كثيرا ولم أشأ رفض طلبه. لم يحصل ما يخيف، لا عليك.
1: لم تخف، أليس كذلك؟
0: ليس هناك ما يخيف.
2: والدة جانيدو ليست سعيدة جدا بما يتعلم، فهي على قناعة بأن ابنها ما زال صغيرا للاعتناء بالفيل. يحاول جانيدو التعلم بحماسه الطفولي، أما فابوراسا فيواصل نضاله بما اكتسبه من حكمة خلال حياته.

0: هيا لنرى. هيا.
1: بداية يوم طيبة لفقراس وعبد السلام، فهما يسحبان شبكة مليئة بأسماك كثيرة لم يتوقعاها.

0: يعتزم فابوراسا بيع الأسماك فوراً.
1: لدي أسماك، أتشتريها؟
2: أهي طازجة؟
1: بالطبع الأسماك طازجة، طازجة جداً.
2: أليست طازجة؟
1: بل طازجة جداً، تفضل
2: أرني.
1: هاك إياها، لا داعي للمسها والنظر إليها،
2: إنها طازجة.
1: بالطبع، اصطدتها من البحر هذا الصباح.
2: أعطني لأزنها. أعطني.
1: أين أفرغها؟
2: أفرغها. حسناً.

0: زينها جيدا.
1: انظر إلى وزنها أيها العم.
0: ماذا؟
1: انظر،
0: ما هو وزنها؟
1: 2 كيلوغرام.
0: ها؟
1: 2 كيلوغرام.
0: 2 كيلو؟
1: أجل.
0: حسنا،
2: أحضر النقود. هيا. أوه، يا له من صيد وفير.
0: أعطني من الأوراق الكبيرة، أبني منزلا ولدي ديون وأحتاج إلى نقود، ولا تعطني من الصغيرة.
1: عدها أيها العم.
0: هيا لنعدها معا. هيا لنعدها.
3: حسنا
0: حسنا،
1: عد النقود.
0: حسنا، والباقي.
1: حسنا، خذ أيها العم.
0: حسنا حسنا، شكرا. حسنا شكرا.
1: حسنا،
0: غدا أيضا سأحضر سمكا.
1: حسنا، أحضر سمكا جيدا أيضا.
0: سنذهب إلى اللقاء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، بالتوفيق. أستودعكم الله.
2: في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: بالتوفيق.
2: شكرا. شكرا.
4: لأول مرة منذ أمد طويل يحصل فطراسا على نقود. أول مكان يتجه إليه هو منزل البنا.
0: هاي أيها البناء، مرحبا.
5: مرحبا.
0: مرحبا، لماذا لم تأتي إلى العمل؟
5: لم تدفع لي، كيف آتي ولم تسدد أجري؟
0: لقد جئنا لندفع لك.
5: أعطني نقودي.
0: سأدفع لك، لا تقلق.
5: أيعقل ألا تدفع؟
0: كم تريد؟
5: 5000 روبية.
0: سأعطيك 5000. ستأتي غدا للعمل.
5: حسنا سأأتي.
0: حسنا
5: حسنا،
0: أشكرك.
5: سلم.
0: إذن نلتقي غدا.
5: حسنا اتفقنا، سأأتي غدا.
0: عليك إنهاء البيت، لا تتركنا دون سقف.
5: حسنا سأأتي.

يرجع فابوراسا إلى منزله سعيداً. أموسالي هي اليوم أيضاً كدأبها.

0: في السنوات الماضية تنتظر فابوراسا عند باب كوخ الصفيح، وهي تحلم باليوم الذي ستنتظره فيه أمام باب بيتهما. وأما عبد السلام فلديه اليوم الكثير ليقصه على والدته.
1: أمي؟ أمي، لقد ذهبت وجدي لصيد السمك، لو رأيت كم ابتعدنا. بمجرد عودته من السوق توجه جدي إلى منزل البناء لإعطائه نقود الصيد ليواصل البناء، وسأساعده حتى انتهاء عطلتي.
2: أدفعتم له؟
1: أجل.
2: أحسنت يا
1: بني، وسيواصل البناء.
2: أحسنت.
0: الحياة نضال دائم في كل أرجاء المعمورة، لا يقطع الإنسان رجاءه بالله وإن كان وحيداً أو كهلاً. إحياء التقاليد يتطلب أحياناً خبرة عمر بأكمله، وأحياناً أخرى يجب البدء في تعلمها منذ الطفولة.

جانيدو ما يزال طفلا، وجميع أطفال العالم شغوفون باللعب، وإلى أن يكبروا تبقى الحياة في أعينهم مجرد لعبة. لكن على بعض الأطفال أن يكبروا سريعا مثل جانيدو، فهناك عادات عليهم أن يحيوها من أجل أن يحيوهم.

0: مشاهدينا تحية طيبة، أنا إيمان العربي أحدثكم من إسطنبول وتحديداً من أمام متحف 15 من تموز الذي يخلد ذكرى الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة. وفي حلقتنا اليوم أيضاً نصحبكم إلى مدن مختلفة حيث نقدم عدداً من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلاً بكم. تطوف ذكريات الانقلابات كخيالات في أذهان الناس، تدفعها السنوات إلى حدود النسيان، تكاد تسقط فيه لولا أن تتلقفها أياد ماهرة لتحبسها في ذاكرة الأرض. متحف 15 من تموز ذاكرة ما حدث في المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا، فأفرد لتلك الذكرى مساحة خصبة من أديمها لتورق فيه قصص تضحيات شعب أبى السقوط في الهاوية.
1: هدأ صوت الرصاص إلى غير رجعة، وعلت فوقه أرواح الشهداء ليبقى أثر لها في زوايا هذا المكان. تطوف مع الزائرين تقدم لهم القصة غضة طرية كما أنها حدثت بالأمس.

0: 15 تموز 2016'da kazanılan zaferin.
1: قررنا إنشاء هذا المكان لكي لا تغيب عن ذاكرة الأجيال المكاسب التي حققناها في 15 من تموز. فقد اعتمد إنشاء هذا المكان من قبل وزارة الثقافة والسياحة التركية بعد استشارات واسعة مع عدد من المؤسسات الثقافية والفكرية في البلاد، ليفتتح المكان أبوابه أمام الزوار عام 2019 بعد فترة طويلة من التجهيز والإعداد. وقع الاختيار على هذا المكان لأنه كان شاهداً على أفظع الجرائم التي ارتكبها الإنقلابيون بحق الأهالي، ففيه ارتقى 34 شهيداً وأصيب العشرات. هذا المكان سيكون ذاكرة حية للأجيال اللاحقة لتستذكر ما عاشته تركيا في المحاولة الإنقلابية الفاشلة عام 2016. اعتمدنا في تصميم هذا المتحف عدداً من العناصر والأنظمة الحديثة التي تسرد وقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة بحسب ترتيبها الزمني، معتمدين في ذلك على الصور ومقاطع الفيديو والمتعلقات الشخصية لشهداء ذلك اليوم.

0: Bu bölüm daha önceden de bahsettiğim gibi 15 Temmuz 2016'ya.
1: في هذه الزاوية حاولنا أن نعود بالزمن إلى القرن الخامس عشر الميلادي لربطه بوقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة في الخامس عشر من تموز عام 2016. فنحن لا نعتبر تلك الليلة حدثا مفصولا عن تاريخ المظالم في العالم. لذلك ارتأينا أن نبدأ من عصر العبودية المقيتة يوم هيمن الاستعمار وسادة العرقية والطبقية، واستعبد صاحب المال والقوة من هم دونه. وصورة اليوم ليست بعيدة عما عاشه العالم سابقاً، فالعبودية اليوم تتمثل في دفع الدول المتسلطة إلى تكوين مجتمعات مستهلكة يسيطر عليها من خلال منظومة رقمية متشعبة.
2: يلف المكان نمط معماري فريد لا تنفصل خطوطه عن ثقافة ممتدة إلى الحواضر الإسلامية والعربية، وعلى تلك الخطوط نسير لنفهم الفلسفة المعمارية التي قام عليها هذا الصرح.
3: Bu müzenin yapılış sürecinde bütün bu ekibimizle birlikte çalışırken
4: ونحن نفكر في الطريقة المثلى في عرض مقتنيات الشهداء الذين خرجوا لإفشال المحاولة الانقلابية، توافقنا على عرض أحذيتهم التي كانوا ينتعلونها يوم الخامس عشر من تموز بشكل يظهرها وهي تسير على الأرض إلى أعلى. فكان هدفنا في عرض مقتنياتهم هو تصوير الطريق الذي سلكوه والأحاسيس التي أحاطت بهم. الهدف الأساسي كان العمل على تصميم بناء يشكل رمزية عميقة لتلك الأحداث مستوحاة من عمقنا الثقافي. فكانت ثقافتنا الإسلامية جزءاً من إلهامنا، خصوصاً تلك التصاميم المعمارية المتصلة بمقامات الصحابة والصالحين. واعتمدنا أيضاً خطوط الزخارف الإسلامية في إنشاء

0: مقام تمام ناندكتان سورا إنشاءت سرا.
1: لم يكن هدفنا إنشاء متحف بمفهومه التقليدي، بل كان الهدف تكوين حافظة لأحداث 15 من تموز، فلا يجب التركيز على المعروضات على أنها مقتنيات متحف، بل هي عناصر نابضة بالحياة توحي بما حدث في تلك الليلة. وعلى هذا الأساس قمنا بتصميم هذا المكان. بعد إتمام مقام الشهداء بسنة واحدة، تم إنشاء هذا الصرح الذي لا يناظره أي مبنى آخر في جواره، وحرصنا في الألوان أن يكون لون الجدران مستمداً من اللون الرصاصي الإسمنتي للجسر الذي قضى عليه عدد من شهداء 15 من تموز نحبهم. وفي جوار هذا المكان ارتأينا أن نزرع عدداً من الأشجار والورود بعدد الشهداء الذين ارتقوا في ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة، وكتب بجوارها أسماؤهم جميعاً.

0: لا يحسب عمر الشعوب في ذاكرة التاريخ بتقادم الزمن عليها، فهنالك أيام يستطيل فيها الزمن ليترك مساحة للفنون لتشكل جزءاً من وجدانه.
1: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن التراثية التي يزيد عمر بعضها على 1000 عام. قصر القشلة في بغداد القديمة واحد من الأبنية التراثية التي شيدها العثمانيون إبان فترة حكمهم، والذي لا يزال شامخاً ويستقبل زائريه من رواد الفن والأدب والثقافة.

0: في قلب عاصمة الرشيد النابض بالتراث العتيق التي تحمله الأبنية والحارة العتيقة، يتربع هذا القصر التاريخي المعروف بالقشلة. بني القشلة على قواعد المدرسة الموفقية في عهد والي بغداد العثماني محمد نامق باشا عام 1850، وكان حينها يضم طابقاً واحداً، ثم أكمل بناءه بعد ذلك الوالي العثماني مدحت باشا عام 1886، وأضاف إليه طابقاً آخر مستعيناً بطوب جلبه من سور بغداد الشرقي بعد هدمه، لذلك يرى الناظر إليه تبايناً في الطراز المعماري والنقوش بين القسمين العلوي والسفلي للمبنى.
1: في هذا المكان اللي احنا نتواجد به كانت مرابع الخيل مال أبو جعفر المنصور، يعني كانت الخيل تمرح في هذه الأماكن. طبعاً خطوة عن هذا المكان سرايا الحكومة العثمانية التي كانت في كل دولة عربية قصور إعلامية تسمى السرايا، فهي كلمة تركية عثمانية. كذلك هاي القشلة كانت هي من قشلق، قشلق هي كلمة تركية بمعنى ثكنة عسكرية. فهذا المكان كان يزدحم بالشخصيات التاريخية. قريبة من القشلة هناك بيوت لمسؤولين عراقيين في زمن الدولة العثمانية، وكذلك في زمن الدولة في زمن حكومة الملك.
0: تعددت استخدامات القشلة على مر التاريخ، حيث كان في بادئ الأمر مقراً للوالي العثماني وثكنة عسكرية قبل أن يتحول إلى مبنى حكم حكومي، كما شهدت ساحته مراسم تتويج أول ملوك العراق فيصل الأول عام 1921. أما برج القشلة الذي يبلغ ارتفاعه 23 متراً وتعتليه ساعة بأربعة أوجه، فكان أمر ببنائه الوالي العثماني مدحت باشا الذي أراد لها أن تنافس ساعة بيج بن اللندنية الشهيرة.
2: تعد ساعة القشلة أعجوبة زمانها، كما أنها واحدة من روائع التراث البغدادي، فقد ظلت أجراسها لعقود من الزمن يسمعها البغداديون في جانبي الكرخ والرصافة وتنظم أوقاتهم.
0: جانب من التراث والزمن الجميل المطرز على جدرانها.

0: المكان لا يزال يجذب الزوار من كل حدب وصوب، ويبث فيهم روحاً من الحياة التي كانت تملأ جنبات بغداد القديمة. واليوم يغدو القشلة مركزاً لإقامة النشاطات الثقافية المتنوعة، وبوتقة ينصهر بداخلها رواد الفن والأدب على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم.
1: هذا الموقع أصبح قبلة للعوائل، قبلة للناس الزائرين المثقفين لكل الناس، وأيضا ساحات مفتوحة ويعني تعطي فسحة من الحرية بالحركة بالانتقال بالجلوس بالتأكيد. وأعتقد اليوم هذا الموقع لم يصبح حكرا على فئة على حساب الآخرين، وإنما كل الثقافات المتنوعة تجدها هنا.
2: أجواء جميلة جدا، شفت طفولتي، شفت أهلي، شفت ريحة بغداد، شفت تاريخنا، شفت كل شيء حلو، كل شيء حلو. الناس طيبة، وما شايفة أني هيك ناس، من نصعد بالتاكسي إلى اللي غني، إلى المواهب كلها، إلى المنظر، إلى الشط، إلى أنتو، كل شيء حلو.
0: الكتب هي الأخرى وجدت لها ركناً في إحدى زوايا القشلة، مطبوعات وبحوث علمية يسرد أغلبها تاريخ البلاد وآثارها.
3: معرض مطبوعات الهيئة العامة للآثار والتراث الذي أنشأ في مبنى القشلة في شارع المتنبي، شارع المبدعين والمفكرين والمثقفين، ليطلع الزائر العراقي على آثار بلاده من خلال هذه المطبوعات. أنشئ سنة 2015، والحمد لله نشوف أكو إقبال على الكتاب رغم وجود الإنترنت وعدة فئات من المجتمع قاعد يعني تناول هذا الكتاب. مطبوعاتنا خاصة بالآثار حصراً، آثار والتراث، مطبوعات بحثية يستفاد منها الباحث في شؤون الآثار بالدراسات الماجستير والدكتوراه، وهي أصلاً بحوث.
0: ليوم الجمعة خصوصية كبيرة في هذا المكان، فهو أشبه بكرنفال ثقافي وأدبي ينتهي بحلول ساعات الظهيرة.
4: بالرغم من التحولات السياسية التي شهدتها البلاد على مدى عقود، فإن مبنى القشلة كان وما يزال رئة يتنفس من خلالها العراقيون عبق الماضي، وواحة يستظل بها المثقفون والفنانون والأدباء. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
5: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى ومحافظات سلطنة عمان، أمر جعل الآباء في البادية يشجعون أبناءهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على استمراريتها. وليس بعيداً عن هذه الثقافة يهتم البدو في عمان بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء أثر الجمال الضائعة.
6: يقول تعالى في كتابه العزيز: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. منذ غابر الزمان تحتل الإبل مكانة خاصة عند البدو، فهي رفيق الترحال وسندهم في الحرب والسلم. سماها العرب سفينة الصحراء كونها وسيلة السفر لدى المرتحلين عبر الصحراء، تنقل بضائعهم وتحمل أيضاً في تلك الأسفار معارف وخبرات الناس من مكان لآخر. لذلك لا نجانب الصواب إذا قلنا إنها بقيت ردحاً طويلاً من الزمن وسيلة تساعد على الاتصال بين الشعوب في الصحراء.
7: هاي عندنا حال البوش هذا الآن مسوي لها أقسام، زين مسوي لها أقسام، مات الأطفال اللي تحتنا عيال يكونن وقت المساء يباتن هنا، واضح، ويتعشن وتمام مشبوك لين الصباح، من عدهن الصبح نطلعهن يروحن في البادية يوكلن يدورن، والوقت هذه يرجعن، واضح. اللي تحتن أطفال مقسماتنا، واللي ما تحتن واللي ما عليهن أطفال فرديات يكون لهن قسم ثاني.
6: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى ومحافظات السلطنة، الأمر الذي يجعل من الآباء في البادية يشجعون أبناءهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على نمائها. وليس بعيداً عن هذه الثقافة يهتم البدو أيضاً بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء الأثر.
8: الشحاثة

0: قال الذي يدور على البوش ويحصلها ويرجعها، او سواء لها او لغيره. اذا لغيره اطرهن قال اني حصلت بوش فلان عليه اسم يادته، له ياده كلها قبائل في عمان، كل واحد له ياده، ياده عزل، عزل كل قبيله تم عزلها، عزل نعم، اياد وسم نار، نار وسم نعم،
1: اللي هي العلامه،
0: العلامه قبائل كل قبيله في عمان اللي هي عزلها. وذي الريال الشحاذ يعرف القبائل كلهم ويعرف المعزلهم، اي عزل قبيله مثلا، اي قبيله يا وهيبي يا عويسي، اي قبائل يقول اي قبيله فلانيه، وحتى بيوت فرع من القبائل لهم عزل، كل بيت بعزله.
2: لقد احب البدوي الابل فهي موضع ثقته في الصحراء الشاسعه، فهو يعتمد عليها في تلمس طريقه الصحيح عندما يضيع البدوي فيها ويجهل الطريق لسبب من الأسباب مثل غياب النجوم أو العلامات الأرضية الدالة على الطريق. ومن هنا أتت الحاجة إلى وجود الشحاث أو القفار الذي يقتفي أثر الناقة الضائعة، لما بخبرته ودرايته بطرق الصحراء ومواطن الكلأ والمرعى.
3: رغم تمكن الجمال من العيش في الصحراء لأسابيع بدون ماء وضياعها وفقدانها للرعاية، إلا أن عودتها ملحة لحيرانها الصغار وملاكها الذين يقصدون متتبعي أثر الجمال الذين يدعون الشحاثين، فهم القادرون على إعادتها لموطنها في المراح.
4: في حاضر عنا قل دوري يوم غايب عدنا قد أبو شادي وشحاثي ودوار ونشد عنا من دار إلى دار ويابي
1: سبق وغابت عنك
4: شحاثي ذبلة واحد 20 واحد 30 واحد
1: قابل. وكيف حصلتهم؟
4: حصلت الناقة دورت مهيت الإشحاتي للبعيد، جبت فوق بعيد وشليت فوق مياه وشليت فوق الزاد وشليت فوق كل شيء، وضويت من دار إلى دار لين جيت ونشأت عنها ودورت يوم فوق مياه وحصلت ريت به ويكان ذلك حي تبعت أنا رديت.
2: رغم التطور الكبير في مختلف جوانب الحياة، إلا أن هذا التطور لم يؤثر على مكانة الإبل في نفوس البدو، فهي لا تزال تشكل جزءاً أصيلاً من الثقافة الشعبية المتوارثة.
3: قيل في الإبل: ما خلق الله شيئاً من الدواب خيراً من الإبل، إن حملت أثقلت، وإن سارت أبعدت، وإن حلبت أروت، وإن نحرت أشبعت، فضلاً عن أنها أنفس الأموال، لذا نجد أهميتها ومكانتها عند العرب عامة والعمانيين خاصة. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من ولاية جعلان بني بو حسن، سلطنة عمان.
5: تعتبر مدينة كيكلا بجبل نفوسة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس أحد أهم وأبرز المدن التي توالت وتعاقبت عليها الحضارات، وتتميز كيكلا باحتوائها على أبرز المعالم الأثرية المعروفة بغرف أبو موسى وأولاد عمران وغيرهما. كما تشتهر المدينة بكونها الحاضنة الدينية والعلمية في فترات زمنية مختلفة.

0: في مدينة كيكلا بجبل نافوسا الضاربة جذورها في أعماق التاريخ طوع الليبيون منذ مئات السنين ما تجود به الطبيعة لينحتوا أركان بيوتهم التي لا تزال صامدة وشاهدة على تاريخهم.
1: من أهم المدن التاريخية بجبل نافوسا مدينة كيكلا ببلداتها وقراها التي يتجاوز عددها 20. تلك المدينة تتميز بموقعها الجغرافي وشواهدها التاريخية التي حجزت لها مكانا مهما في ذاكرة الإنسانية. فأينما وليت وجهك في هذه المدينة ستجد أثرا يمثل حقبة من الحقب الغابرة، بدءا من الحضارات الحجرية وصولا إلى الحضارات التاريخية اللاحقة. وأول ما يشد انتباه الزائر إليها بعد المرور بأوديتها وتضاريس جبالها معالم أثرية بارزة تعرف بغرف أبو موسي وغرف أولاد عمران وغيرها، وهي بيوت معلقة

0: يحتضنها الجبل كانت تستخدم في الماضي للتخزين والحماية.
1: طبعاً يعود تاريخ هذه الغرف ممكن من 1297 تقريباً حسب ما جينا في عندنا معالم تاريخية هنا مسجل فيهم التاريخ. فطبعاً كانوا يستعملوا فيهم هذه الغرف لتخزين المون متاعهم والأغذية والزيوت، وكانت هذه المنطقة تشتهر بهذه الأماكن وكانوا يعتمدوا عليهم اعتماد كلي في تخزين المواد متاعهم. وطبعاً المنطقة هذه يعيشوا فيها كانوا أجدادنا، والمنطقة لأن كانت كثرت فيها العيون متاع المية تول الوقت الحالي ضعفت وجفت شوي ما عاش فيه مية.
0: تفاصيل تاريخية عدة تحفل بها مدينة كيكلا، لا سيما تلك المتعلقة بالعمارة المحلية. كل بلدة تتميز بمعالمها التاريخية كالقصور التي تحيط بها البيوت الأثرية ودور العبادة، إلى جانب معاصر الزيتون التقليدية وعيون المياه التي تعد نواة الحياة لأي مجتمع حضاري على مر العصور.
2: كل قبائل الككلة فيها ما يعرف بالغيران أو الدواميس المنحوتة في الجبال، وهذا ما يدل على أنها مدينة قديمة جدا، ثم انتقلت من النحت في الجبال إلى البناء بالجبس، وهذه المرحلة الثانية، واستمرت في هذه المرحلة عدة سنوات بل مئات السنوات، ثم انتقلت إلى مرحلة البناء بالجير ما يعرف بالجير. كل قبيلة من قبائل كيكلا تلقى فيها 4 5 معاصر 6 معاصر، نحن في هذه القبيلة هناك 9 معاصر، هذا دليل على أنها غزارة إنتاج الزيتون، أيضا تشتهر بالنخيل بالكروم بالعنب.
0: واشتهرت كيكلا أيضا بمساجدها ومناراتها الدينية والعلمية التي كانت مقصدا لطلبة العلم من كل مكان من داخل البلاد وخارجها، أشهرها زاوية أبو ماطي، المنارة الدينية التي يتجاوز عمرها أكثر من 700 عام. كل هذه المميزات جعلت من المدينة مركزا مهما للحكم والقضاء في فترات تاريخية مختلفة.
3: هي زي ما تقول كانت إدارة، ويعني تمتد إلى حسب ما يقال ويروى موجود في التاريخ، تمتد من الصابعة إلى عند مداكم، وإلى ويقال إنها كانت إلى عند جربة، يعني كانت المحكمة في جربة والحكومة كانت في كيكلا في يوم ما، فهمتني؟ قبل ترسيم الحدود في شمال أفريقيا، قبل اتفاقية، بعد اتفاقية ساكس بيكو تم التقسيم، كانت إدارة واحدة يعني في يعني امتداد القبائل في شمال أفريقيا، كانت مقسمة إدارات، كانت إدارة المنطقة الغربية تمتد من كيكلا إلى عند جربة يقال، يعني متوسط جبل منطقة جبل أنفوسة مترامية الأطراف، فها حوالي 21 قبيلة، يعني منطقة متسعة، وكانت تعتمد على الرعي والزراعة، وكانت أهلها يسكنوا الجبل يعني نوع من التأمين، من الأمن، خوفا من الغزو ومن الكذا، كانت الناس كلها تسكن في الجبل، يعني حياتهم كلها كانت في الجبل، وكانت في الجبل في بعض الأودية هذه كانت فيها موجودة فيها المياه، يعني الناس تدور في الأمان وتدور في المياه.
0: حضارة تاريخية تمتد إلى ما قبل مئات السنين، توالت على المدينة تباعا كالأشولية والمستيرية والعاترية والقفصية، بالإضافة إلى المغارات والكهوف الطبيعية التي تكتشف. أمور تجعل من كيكلا بيئة خصبة للباحثين والمستكشفين من شتى المجالات، وموطنا يستقطب السياح من داخل ليبيا وخارجها.
4: آثار منسية بين دفاتر التاريخ الليبي الغني بتنوعه وثقافاته. الإرث الإنساني ببلدة كيكلا ما زال يحمل في جعبته الكثير من الخفايا والحكايا حول تاريخ الأولين. زياد الحجاجي، ترت عربي، مدينة كيكلا، جبل نفوسة.
5: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. لكم مني كل التحية، في أمان الله.

ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري طالت أيضا البحرين والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا: عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

0: أهلا بكم. اندلع حريقان في موقعين بالكويت جراء هجمات إيرانية بحسب ما أعلنت قوات الدفاع المدني الكويتية. وقالت القوات إن فرقها تواصل عمليات المكافحة بمشاركة فرق إطفاء القطاع النفطي في أحد الموقعين، وإن الحادث الأول أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين مع إخلاء الموقع. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطتين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لهجوم إيراني أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة.
1: مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع جغرافيا وتتزايد تداعياتها على دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية ساندكوم أعلنت انتهاء الليلة السابعة على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومنشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة، إضافة إلى قدرات بحرية في سعيها لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وسائل إعلام إيرانية أكدت وقوع انفجارات في مدينة يزد، ونقلت عن مسؤولين تأكيدهم وقوع قتلى وجرحى في ضربات أمريكية استهدفت محافظة هرمزغان جنوب البلاد. كما أعلن مسؤول محلي إصابة عدة صواريخ لمنشآت كهرباء ومضخات لتحلية المياه في مدينة جاسك. الحرس الثوري الإيراني أعلن استخدامه صواريخ ومسيرات لإيقاف 4 سفن قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي. كما أشار أيضا إلى أن ناقلتي نفط انفجرتا بعد مرورهما عبر طريق قال إنه كان ملغما جنوب مضيق هرمز، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية. الحرس الثوري أعلن استهداف موقع للطائرات القتالية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين ورصيف دعم الوقود البحري التابعة للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمد بالكويت. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي وإعادة جدولة الرحلات. كما أعلنت السلطات اندلاع حريق في إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه عقب هجوم إيراني، بينما أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. سناء المهداوي، تارت عربي.
0: كما اندلع حريق في مدينة السليمانية شمال العراق جراء هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية. وأكدت وسائل أعلام عراقية تعرض مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع وهرعت إثره سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. وفي وقت سابق أعلن التحالف الدولي إسقاط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء مدينة

0: التي أربيل. ينضم الآن إلينا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل عطوم. دكتور نبيل، مرحبا بك معنا. يعني لماذا الآن نرى تركيزا من إيران على استهداف الأردن في هذه المرحلة، وما ذلك وما تأثير ذلك على المعادلة العسكرية مع واشنطن؟
1: مساء الخير أستاذة لميس. يعني هي أحد استراتيجيات إيران، وهدفها الأساسي هو فرض معادلة ردع في المنطقة عبر توسيع الرقعة الجغرافية للصراع، عبر استهداف دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بمعنى أن الجانب الإيراني بات يتحدث على أن أي هجوم أمريكي أو حتى إسرائيلي مستقبلي لن يمر دون أن يكون هنالك ثمن إقليمي، في محاولة للضغط على هذه الدول، بمعنى الضغط على الأردن وعلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى تمارس دورها بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الضربات العسكرية. وهي تدرك تماما أن هذا الأمر لن يجدي نفعا، خاصة إحنا اليوم نتحدث أنه هذه الدول ليست طرفا في الحرب ولن تكون طرفا به، والمفروض على الجانب الإيراني أن يقوم بتوجيه صواريخه ومسيراته إلى القوات الأمريكية وإلى حاملات الطائرات التي تبعد حوالي 250 ميل فقط عن الجغرافيا الإيرانية. الآن الاستراتيجية الأمريكية هي تتخذ أستاذ لميس دور مختلف هذه المرة، هي تنفذ استراتيجية ضغط متدرج ومتعدد الأدوات بعد إدراك واشنطن أن إيران تماطل وتراوغ وتحاول كسب الوقت، فانتقلت من مرحلة الصبر الاستراتيجي إلى مرحلة الحسم الاستراتيجي مع الاستعداد لتحمل الكلفة. بدأت بضربات عسكرية محدودة، ثم أثبتت هنالك حملات عسكرية واسعة ومتواصلة بهدف استنزاف القدرات الإيرانية. كان التركيز لميس على مضيق هرمز عبر استهداف الرادارات والدفاعات الساحلية والصواريخ،
0: وهذا ما يدفعنا للتساؤل، هل ما يحدث الآن وتصعيد واشنطن وتحديدا إصرار دونالد ترامب على الحل العسكري في هذه المرحلة هو بسبب اكتشافها أن طهران لن تتنازل وتضيع الوقت، أم أن دونالد ترامب الآن أصبح لديه هاجز الطاقة مع إصرار طهران على التمسك بمضيق هرمز كورقة استراتيجية، والآن نرى الكلفة يدفعها المواطن الأمريكي من خلال التضخم؟
1: يعني الأمرين معا، وبالتالي مع إدراك الولايات المتحدة أن إيران باتت تماطل فيما يتعلق بإطار التفاهم الذي بات هو إطار لسوء التفاهم ما بين الطرفين، خاصة مع الصراع ما بين روايتين غير متطابقتين، النسخة الإيرانية تتحدث بشيء والرواية الإيرانية تتحدث بشيء آخر، وبالتالي جاءت الضربات العسكرية لتضمن فرض التفوق العسكري الأمريكي عبر توجيه رسائل بأن واشنطن قادرة على العمل بحرية في إيران وضد إيران وأضعاف منظومة الردع الإيرانية ورفع كلفة التصعيد على طهران، بمعنى أستاذ لميس وإجبار إيران على الاختيار بين مواصلة المواجهة أو العودة إلى التفاوض من موقع أضعف، وأيضا حماية التجارة والطاقة كما ورد في الجزء الثاني من سؤالك، لأنه هنا تبرير العمليات بأنها تهدف إلى تأمين تدفق النفط وحماية السفن التجارية وضمان تدفق طبعا النفط بشكل أكبر وبأسعار أرخص، خاصة مع سعي الجانب الإيراني إلى تبني استراتيجية حافة الهاوية بشكل أكبر لرفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية وخلق رأي عام ضاغط داخل أمريكا بنتيجة يعني ارتفاع أسعار الطاقة.
0: نفهم الآن أن الهدف أصبح في ظل هذا الصراع، السؤال الملح الآن هو ليس إذا ما كانت إيران ستحتفظ ببرنامج نووي، وإنما في إمكانية إبقاء مضيق هرمز مفتوح وآمن لمرور ناقلات النفط والناقلات التجارية.
1: يعني الجانب الإيراني يحاول أن يتمسك بهذه الورقة، الإيرانيين بيعتبروا أنه مضيق هرمز هو مضيق إيراني بالدرجة الأولى، والخليج هو خليج فارسي للأسف الشديد، وبالتالي فقدان هذه الورقة الردعية التي باتت أهم ورقة تمتلكها إيران كما قال محسن رضاي هي أفضل من امتلاك إيران لعشر قنابل نووية، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على دول المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم بزيادة كلفة المواجهة العسكرية مع الجانب الإيراني، ومحاولة إثناء يعني الوصول إلى مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهدفها الأساسي هو رفع سقف التفاوض، بمعنى هو محاولة تحسين شروطها قبل أي اتفاق نهائي، خاصة أنه ورقة الملاحة أو صفقة الملاحة تعتبرها إيران هي ورقة مهمة ومحورية، وفي حال تقديم أي تنازل فيها تستطيع من خلال ذلك الحصول على مكاسب فيما يتعلق برفع عن العقوبات عن الجانب الإيراني، وأيضا الحصول على جزء كبير من الأموال المجمدة وتأجيل القضايا المهمة والمحورية التي كانت سببا في الصراع وفي النزاع هذا لميس، لأنه السبب الأساسي لاندلاع الصراع هو معالجة الملف النووي الإيراني ومنع إيران من عسكرة البرنامج وتسليم اليورانيوم عالية التخصيب الكميات 460 كيلوغرام، ثم الانتقال إلى الملفات الأخرى، تفكيك أجهزة الطرد المركزية، ثم تفكيك البرنامج الصاروخي وتحديد مديات الصواريخ وكبح جماح الإنتاج العددي لإيران ومعالجة البرنامج الفضائي الذي يستخدم كغطاء وكذريعة للتجارب الصاروخية بعيدة المدى، ثم الانتقال إلى الوكلاء والأذرع. الآن مر حوالي 31 أو 32 يوم والاتفاق سوء التفاهم هذا ما زال يروح مكانه، وبالتالي ما زالت الأمور تتحدث عن ما يسمى ب ماضي خربز، وهي قضية مستجدة، هي جاءت بعد حرب 39 يوم.
0: والآن أصبحنا في اليوم السابع من الضربات الأمريكية التي توسعت لتشمل البنية التحتية العسكرية اللوجستية للحرس الثوري الإيراني، هل برأيك تقدم إيران الآن صورة دقيقة عن حجم الضرر الذي تلقته، وإلى أي مدى يمكن أن تصمد مع استمرار هذه الضربات العسكرية الأمريكية؟
1: أعتقد سؤالك مهم ومحوري، لن تصمد طويلا، لأنه انتقلت الأمور من الضغط العسكري المباشر إلى الضغط الاقتصادي الاستراتيجي، بحيث باتت تستخدم الضربات العسكرية والعقوبات المالية والحصار لدفع إيران نحو اتفاق بشروط أمريكية، والتهديد بضرب مشاعات الطاقة هو مش هدف عسكري فقط، هي أداة تفاوضية. ترامب يحاول إقناع النظام الإيراني بأنه كلفة رفض الاتفاق ستكون تدمير القطاع الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، مع إبقاء باب المفاوضات مفتوحا للتراجع إذا استجابت طهران. الأمور تطورت عبر مزيد من عمليات الاستهداف واتساع نطاق مسرح العمليات، وهذا اتضح من خلال استهداف الجسور والطرق وبعض محطات الكهرباء، وهذا بمثل تصعيد نوعي، لأنه الهدف هو شل الاقتصاد والحياة اليومية وليس إضعاف القدرات العسكرية.
0: لكن أي باب تفاوض يعني دكتور نبيل، أنت ذكرت أن هناك بابا مفتوحا تتركه واشنطن لعودة طهران للتفاوض، أي باب تفاوض الآن؟ هل هو فيما يتعلق بمضيق هرمز ومن يتحكم به وما مدى فرض رسوم على هذا المضيق، أم سنعود لمذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها في الأصل؟
1: هو الأصل العودة إلى اتفاقية إطار التفاهم ما بين الطرفين، ولكن واشنطن تدرك تماما أن إيران تراوغ وغير دقيقة وغير صريحة وتكذب، وبالتالي تحاول واشنطن رفع كلفة المماطلة، لأنه كل تأخير في المفاوضات راح يقابله تهديد بتوسيع قائمة الأهداف أو تشديد العقوبات أو الأمرين، مع الإقناع طهران بأن الوقت لم يعد لصالحها. إيران تنظر إلى هذه السياسة باعتبارها محاولة لفرض الاستسلام السياسي وليس مجرد اتفاق، لذلك تستمر في التشدد حتى تظهر داخليا بأنها صامدة ولم تستسلم للضغوط الأمريكية، وبموازاة ذلك هي ترفض الإملاءات الأمريكية، لأن أستاذ لميس إيران تعلن أنها لن تقبل أي اتفاق يلزمها بتنازلات كبيرة مقابل مكاسب محدودة، لذلك هي تحاول أن تطمئن الرأي العام الداخلي وأظهر أن النظام الإيراني لن يتراجع تحت الضغط العسكري أو الاقتصادي، حفاظا على تماسك الجبهة والأجنحة خصوصا الحرس الثوري الإيراني. والمفاوضات يعني الجانب الإيراني يتحدث عن أنها مستمرة، لكن هذه المرة بشروط مختلفة، وربما هذا بيأكد أن طهران تريد علاقة تقوم على الالتزامات المتبادلة وليس ما تعتبره اتفاقيات أحادية الجانب، في حين أن الولايات المتحدة مستمرة في زيادة الضغط، مستمرة في استنزاف الحرس الثوري الإيراني من خلال التركيز على البنية العسكرية للحرس باعتبار المسؤول الرئيسي عن العمليات وعن التصعيد وعن تبني سياسة حافة الهوية. الآن مستقبل الصراع أنا في تقديري أنه راح يتحول هرمز إلى مركز الصراع الرئيسي بين واشنطن وطهران، هنالك تصعيد عسكري تدريجي وبشكل كبير مع تجنب الولايات المتحدة الأمريكية لهذه اللحظة بما يسمى بالحرب الشاملة، مع استمرار الضربات الأمريكية لتأمين حرية الملاحة ومحاولة إضعاف وتحجيم وربما تدمير القدرات الإيرانية، مع استمرار ارتفاع المخاطر، ربما حادث هنا أو هناك قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة ما بين الطرفين، مع ضرورة مراعاة المتغير الإسرائيلي اللي ربما قد يدخل على خط المواجهة لدعم الولايات المتحدة الأمريكية، مع احنا بنلاحظ انه هنالك

0: توقف للوساطات الإقليمية، الدول بدأت تقدر أن الوضع بات خطيرا جدا، تدعو إلى التهدئة. والجانب الباكستاني في مرات عديدة أستاذ لميس انتقد الموقف الإيراني، يعني يتحدثوا بشكل واضح وصريح عن الصراع ما بين التيار البراغماتي والتيار المتشدد اللي أدى إلى الوصول إلى هذه المرحلة مع غلبة دور التيار العسكري الصهيوني الذي بات يتحدث عن أهمية الإيمان بالقوة العسكرية والردع ويرفض الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية ويعتقد جازما بأن كلفة الحرب يهون عليه من كلفة الاستسلام.
1: شكرا جزيلا لك دكتور نبيل العتومة الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا من عمان. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون سيجري أيضا لقاءات بمسؤولين أمريكيين لبحث الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصور في قضاء صور بعدة غارات، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مبان سكنية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة صرفة شمال مدينة صور. قال مصدر عسكري لبناني رفيع إن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي انسحابات من المناطق المتفق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين. وأكد المصدر اللبناني إرجاء اجتماع افتراضي كان مقررا الجمعة بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية وأمريكية إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. وأضاف أن الاجتماع العسكري الثلاثي أجل لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأمريكي والإسرائيلي. ينضم الآن إلينا من باريس الباحث في شؤون الشرق الأوسط سمير إسكاف. مرحبا بك معنا سيد سمير. يعني ما الذي تضيفه الآن هذه الزيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن في ظل أن على الأرض إلى الآن لم يطبق أي من ما تم التوافق عليه في روما؟
2: صباح الخير سيدة لميس. أنا أعتقد أنه هناك نوع من إرادة لتثبيت حسن النوايا، هناك نوع من إرادة لتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس اللبناني جوزيف عون عن نيته الصادقة في التوصل لسلام بين لبنان وإسرائيل، ولكن هذا لا يعني أن ذلك سيكون سهلا وأن الطريق معبد. أنا أعتقد أن هناك اختلاف في وجهة النظر بين جانب السلطة اللبنانية وبين الجانب الإسرائيلي وبالتأكيد بين حزب الله وإيران، يعني كيفية النظر إلى هذه المفاوضات مختلفة. الجانب اللبناني الرسمي يريد بالتأكيد التوصل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وإن كان على مراحل وعلى دفعات. الجانب الإسرائيلي يريد إغراق لبنان في التفاصيل، وبالتالي يعني هذه قضية المناطق التجريبية تجعل الوضع يتآكل، بمعنى أنها يمكن أن تستمر لوقت طويل جدا، وفي كل مرحلة بدل من أن تأخذ يومين يمكن أن تأخذ شهرين أو ستة أشهر لكل مرحلة، وبالتالي الانسحاب الكامل يعني يأتي بعد عشرات السنين. الجانب حزب الله وإيران هم يعني يرفضون بالتأكيد كل هذا الاتفاق جملة وتفصيلا، وهم لا يريدون، يعني يفضلون المضي عبر زاوية البند الإيراني بوحدة المسارين، وهو لم يتحقق، لأنه حتى يعني كما كنتم تتفضلون بتقاريركم منذ لحظات هناك قصف إسرائيلي للبنان مستمر يومي، وعلى الرغم من تأكيد إيران على وحدة المسارين، فإيران لا ترد على الجانب الإسرائيلي على الرغم من التفجيرات. يعني بالإضافة إلى القصف، ما يعني يحدث في جنوب لبنان خاصة في مناطق الخط الأصفر الحدودية، بنت جبيل، كفر تبنيت، بيت يحون، كل هذه المناطق تشهد تفجيرات يومية هائلة جدا. يعني هناك مسح للكثير من الأحياء،
1: وهذا يدفعنا للتساؤل. هذا يدفعنا للتساؤل، هل هذه الزيارة للرئيس عون ستقدم أي ضغط ربما أمريكي على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات اليومية، أم أن المسار برمته مرتبط بما يحدث مع إيران؟
2: أيضا هناك عدة نقاط. النقطة الأساسية هنا أن هذا التفاوض الإسرائيلي اللبناني المباشر أهميته هو على المدى الطويل. قد تخطئ السلطة اللبنانية إذا اعتقدت أنها تستطيع التوصل إلى نتائج فورية. هذا الاتفاق جيد للبنان بمعنى أنه يحضر لخروج لبنان من مسار الاحتلال الإسرائيلي، ويحضر للخروج من مسار تعرض لبنان للقصف وللضرب، ولكن هذا مسار طويل جداً. قد الخطأ الذي يعني أعتقد أنه النوايا اللبنانية الرسمية حسنة، ولكن هل بالنوايا الحسنة يمكن فقط الوصول إلى نتائج؟ ندرك نحن أن الجانب الإسرائيلي يريد إطالة الأمر، ولن يخرج من لبنان قبل تسليم سلاح حزب الله، وهذا لن يحدث لا من قبل حزب الله ولا من قبل إيران، يعني ولا بالضغط الإيراني. الرئيس الأمريكي سيمارس ضغوط على إسرائيل، هو مارس ضغوط حتى الآن، وهو استطاع أن يحصل على ما يسمى الآن وقف إطلاق نار. أنا لا أعتقد أنه هناك وقف إطلاق نار، ولا يمكن أن يسمى ما يحدث في لبنان وقف إطلاق نار، ولكن هناك نوع من احترام لخصوصية بيروت والضاحية الجنوبية، في حين أن هناك استهدافات حتى في البقاع الشمالي لبلدات من بين حين وآخر. إيقاع الضربات على لبنان أصبح أضعف منذ هذا ما يسمى بوقف إطلاق النار. بيروت والضاحية الجنوبية لم تستهدف منذ زمن بعيد منذ وقف إطلاق النار، ولكن في الجنوب اللبناني يعني هو مستباح بالكامل بالقصف بالتفجير. يعني الطرف الأمريكي الرئيس دونالد ترامب يريد أن يظهر حسن النوايا تجاه لبنان، وهو يضغط دائما على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لعدم تفجير الوضع في لبنان، وكان يضغط عليه لعدم تفجير الوضع في لبنان على أساس مذكرة التفاهم التي سقطت الآن، إن كان من الجانب الأمريكي وإن كان من الجانب الإيراني. يعني هذا أمر أنا أعتقد أنه أن نتفائل في الوضع اللبناني وفي انسحاب إسرائيل من لبنان كليا، هذا باكر جدا جدا جدا.
1: طيب، أنت ذكرت فيما يتعلق بإيران وسلاح حزب الله بأن هذا صعب جدا في هذه المرحلة، ولن يتخلى حزب الله بأي شكل عن سلاحه في هذه المرحلة. كيف يمكن أن تثق الآن الحكومة اللبنانية بهذا المسار التفاوضي وهي ليس لديها أي سلطة على حزب الله وسلاحه؟ يعني كيف يمكن أن يفضي هذا المسار لشيء عملي على الأرض أو حتى الاتفاق مع إسرائيل في ظل أن السلطة أو يد القوة هي حاليا بيد حزب الله؟
2: من الناحية العملية هذا غير ممكن، يعني لنكن صريحين. لذلك أنا ذكرت لك الاختلاف بين حسن النوايا وبين إمكانية التطبيق. فالنوايا الحسنة موجودة، ولكن إمكانية التطبيق غير موجودة. هذا بالإضافة إلى أن حزب الله لن يبقى متفرجا، وإيران لن تبقى متفرجة. أنا أعتقد أنه يعني كما نعرف حزب الله فهو سوف يحضر لأمر ميداني في الداخل اللبناني، قد يكون أمني قد يكون، ولكنه لن يسكت بالتأكيد. يعني نحن نعرف كيف يفكر حزب الله، وهو يرفض كل هذا المسار التفاوضي، لم ينجح بوقف هذا المسار التفاوضي عبر الورقة الإيرانية. الآن الورقة الإيرانية الأمريكية سقطت، وبالتالي هناك تراجع لإيران ولحزب الله في الملف اللبناني. ولكن إذا ما دخل المسار هذا في، يعني الآن يتحدثون مثلا عن بلدتي انسحاب من زوطر الشرقية وزوطر الغربية وكمناطق تجريبية أولى، وفي بعض الأحيان يتحدثون عن مناطق تجريبية إسرائيل غير متواجدة فيها أيضا. كل هذه المواضيع هي معقدة، هي معقدة وهي تفصيلية، ولكن الموضوع الأساسي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان لنكن واقعين هو غير مطروح.

0: أخرى غير التي يريدها كل طرف. شكرا جزيلا لك سمير سكاف، الباحث في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من باريس.
1: شكرا للاستضافة.
0: في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، وقالت مصادر محلية أن 3 فلسطينيين استشهدوا بقصف استهدف مجموعة مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وأضافت المصادر أن شابا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشعبية بمدينة غزة. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة، كما دهمت بلدة طقوع جنوب شرق المدينة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ميثلون جنوب المدينة ويعبد جنوب غربها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الخصون شمال طول كرم ومناطق أخرى بالخليل. صدق الكنيسة الإسرائيلية على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل، وجاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين.
2: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلنا ذلك الكنيسة الإسرائيلي بحل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيسة إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية، في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيسة خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيسة عددا من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب 23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قويا، لكنه بات أكثر تقييدا، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، تارت عربي.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب عشرات في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية في بوكروتوفسك غرب روسيا. وبحسب السلطات الروسية فإن طائرات مسيرة استهدفت مركزا لوجستيا تابعا لشركة وايلد بيريز عملاق الخدمات اللوجستية المحلي، وعلى إثرها هرعت فرق الإغاثة لنقل المصابين إلى المستشفيات ومعاينة حجم الأضرار المادية.

0: قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنى مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل، واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. ينضم الآن إلينا من كييف الكاتب والمحلل السياسي محمد العروقي. مرحبا بك معنا سيد محمد. يعني ما تشهده الآن أوكرانيا من استقالة لرئيسة الوزراء الأوكرانية ضمن تعديل حكومي، كذلك وزير الدفاع، وما حصل من بعدها من احتجاجات، هل الحكومة الأوكرانية الآن تشهد أزمة؟
1: يعني حقيقة أود أن أتحدث بداية عن الوضع الميداني، وأنا أتحدث
0: تفضل.
1: إليكم في هذه الأثناء. هناك هجوم روسي على يعني قطار ركاب مدني من زاباروجيا إلى كييف، وهناك أعتقد أنه يعني للأسف سيكون ضحايا كثيرون. هذا الخبر جاء وأنا معكم الآن على الهواء مباشرة. هذا بالنسبة للسياق الأول. للسياق الذي ذكرتموه، أعتقد يعني أن هناك أوكرانيا الآن تواجه مشكلة داخلية، وهذا ليس سرا، ولكن السبب الرئيسي في ذلك هي تداعيات الحرب التي يعني تخلق تباينات ما بين يعني القادة أو المسؤولين في الحكومة الأوكرانية، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. من هذا المنطلق يعني الآن نواجه مشكلة في إقالة وزير الدفاع الأوكراني فيودروف، أو استقالة الحكومة أو إقالة الحكومة. يعني ممكن يعني كل الأسباب تجتمع في اتجاه واحد، وبين أيضا الخلاف الآخر ما بين وزير الدفاع وقائد الجيش سيريسكي. هذه كلها من تداعيات ومن نتاج هذه الحرب، الكل له وجهة نظره. هذه الأمور تنعكس طبعا على الجمهور. رغم الأحكام العرفية في أوكرانيا ورغم يعني قانون الطوارئ، إلا أن هناك متنفسا ديمقراطيا في البلاد. خرجت يعني بعض الجماهير المؤيدة لوزير الدفاع والتي يعني هي ضد استقالته، أو ضد ما يعني ما تم حبكه بأنه تكون هناك يعني مؤامرة أو هناك نوايا لإقالته أو إبعاده عن المشهد بسبب الخطوات يعني الذي اتخذها في مواجهة الشفافية في البلاد وفي رقمنة وإدخال التكنولوجيا الحديثة، سواء على المسار الإداري داخل الحكومة أو داخل وزارة الدفاع الأوكرانية، أو ما حققه من إنجازات يعني كما يقال عل من شعبيته أمام الجماهير، في خاصة في مواجهة المسيرات الروسية وفي مواجهة الإمكانيات الروسية الضخمة. لذلك أعتقد أن هذه كل الأمور ولدت يعني ما يحدث الآن في كييف، وبالتالي يعني اتجهت الدولة إلى تشكيل حكومة جديدة والتي أعلن عنها يوم أول من أمس.
0: طيب كيف هذا سينعكس على مستقبل الحرب والتطورات الميدانية العسكرية؟ هل هذا سيضعف جبهة كييف؟
1: يعني اعتقد في الوقت الحالي استبعد هذا الموضوع تماما، لانه هناك خطط عسكريه يتم اعتمادها بين كل فتره واخرى. ولكن هذا يعني يمكن ان نلاحظ هذا الموضوع ان تم يعني سيؤثر ام لا، هذا خلال فصلي الخريف والشتاء. ولكن في المجمل اعتقد ان اوكرانيا تسير في اتجاهات. اليوم يعني الدوله الاوكرانيه نفذت يعني عمليه كبيره في داخل موسكو ومحافظه موسكو، وهناك يعني ضربات اوكرانيه هناك مقابل ضربات روسيه ايضا في اوكرانيا. اعتقد يعني خلال يعني الاسبوع الاخير لم نلاحظ اي تغير او اختلاف في النهج العسكري الاوكراني، وكما ذكرت قد يكون في المستقبل هناك بعض التاثر سواء الايجابي او السلبي نستطيع الحكم عليه في المرحله المقبله.
0: طيب الان ما الذي يتوقع من هذه الحكومه الجديده او من هذا التعديل الحكومي الجديد؟ ما الذي يامله زيلينسكي من خلال هذا التعديل؟
1: يعني هو ليس هذا أول تعديل منذ أن بدأت الحرب في أوكرانيا، وجميعنا نذكر يعني موضوع الجنرال زالوجني الذي هو الآن سفير لأوكرانيا في المملكة المتحدة، وما حدث من تداعيات أو مدير مكتب الرئيس أو غيره. يعني هذه الأمور حدثت من قبل. أعتقد أن الجميع يعمل بما يسمى يعني برنامج أوكرانيا أو فريق أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي، فمن يأتي أو يتخلف أو يغيب، الخطة هي يعني كيفية وآلية إدارة العدوى مواجهة

0: عدوان الروس. يعتقد أن الخطوط العريضة كلها متفق عليها، سواء من كان بالحكم أو الآن هو موجود في الحكم،
1: طب إذا ما كان
0: فلا
1: متفق
0: أعتقد أن هذه
1: عليها،
0: الأمور ستؤثر.
1: إذا ما كان متفق عليها، ما هو الخلاف الحاصل الآن مع القيادة العسكرية وزيلينسكي؟ لماذا يقيل وزير الدفاع؟
0: لا أعتقد أن هناك خلاف مباشر بين وزير الدفاع وزيلنسكي، بقدر هو ما هو تباين في وجهات النظر ما بين قائد الجيش وما بين وزير الدفاع على الخطوات التي ذكرتها، سواء الخطوات الإدارية أو الخطوات التكنولوجية. فبالتالي نعرف يعني أن الجيش له عقيدته العسكرية القديمة، قد يكون وزير الدفاع الحالي يعني ينظر إلى الموضوع من شأن آخر بالتكنولوجيا وبأمور يعني مستحدثة على العلوم العسكرية. فبالتالي أعتقد هذه قد تكون إحدى الأمور. الأمور الأخرى قد تكون بمواجهة الفساد وموضوع الشفافية قد تؤثر. أنا لا يعني لا أنكر أنه لا يوجد هنا فساد ولا يوجد مثل هذه الأمور كسائر بعض البلدان، ولكن أعتقد هذه كل الأمور يعني خلقت هوة واسعة بين الطرفين، مما يعني خلق هذه المشكلة والتي انتهت بتشكيل حكومة جديدة.
1: طب هل هذا يعني، أعود لسؤالي الأول، هل هذا يعني شهدنا خلافات داخل يعني الجيش، يعني نائب قائد القوات الجوية الأوكرانية قدم استقالته احتجاجا على إبعاد وزير الدفاع، هناك بعض الاعتراضات داخل الجيش نفسه، هل هذا سيشهد في المرحلة المقبلة انشقاقات داخل الجيش، أو ربما اعتراضات واضحة أو بشكل أكبر يؤثر على مسار الحرب؟
0: السؤال جيد. يعني في أوكرانيا الجميع سواء الموالاة أو المعارضة يعني في خندق واحد يصطفون في مواجهة العدوان الروسي. الاستقالات في بعض قادة الجيش أو بعض المسؤولين تضامنا مع وزير الدفاع، هذا لن يخلق مشكلة داخلية لا سمح الله أن يصل الحد إلى حرب أهلية أو إلى نزاعات أو أن تكون فرصة مواتية لروسيا لتحقيق ما لم تستطع تحقيقه. أعتقد أن هذه الأمور تأتي ضمن البيت الداخلي،
1: لكن
0: هناك سيطرة من مكتب الرئيس.
1: ألا يثير هذا تساؤلات لدى الحلفاء الغربيين، لدى أوكرانيا، عن ثقتهم فيما سيحدث من مواجهة ميدانية، خصوصا أن هناك بعض التساؤلات عن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا الآن، خصوصا من واشنطن التي تقول بأنها تدعم أوكرانيا بالكثير من الأسلحة لكن لا تقدم ميداني أمام روسيا؟
0: يعني حقيقة هذه الأمور قد تثير مخاوف أيضا في الشارع الأوكراني. يعني جميعا نحن نتساءل داخل أوكرانيا إلى كيف ستكون العواقب ولأين سيؤدي هذه الخلافات، ولكن من منطلق أن العدو واحد أمام الجميع وأن الجميع مجبرين على مواجهته، قد يتم تأجيل هذه المشاكل إلى ما بعد انتهاء الحرب وتصفية الحسابات السياسية أقصد هنا. فبالتالي أعتقد أن الموضوع هذا لن يؤثر، ولكن أيضا هذا يثير ريبة الغرب في الضغط على أوكرانيا أكثر في موضوع الشفافية وموضوع مكافحة الفساد. ولكن الغرب أعتقد وجهة نظري أنه مضطر لدعم أوكرانيا بكل السبل، سواء كانت هناك خلافات داخلية أو لم تكن، لأنهم يعتبرون يعني في أوروبا أو في الناتو بأن يعني الموضوع أمن قومي أصبح لتلك البلدان الأوروبية، فهي مجبرة على دعم أوكرانيا سواء بقناعة أو بغير قناعة.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي محمد العروقي، كنت معنا من كييف. أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية انخفاض مناسيب النيل مؤقتا بسبب تراجع تصريف سد النهضة الإثيوبي، وذكرت إدارة الخزانات أن الوارد اليومي لبحيرة الرصيرس تراجع بين 7 و 9 من يوليو من 207 إلى 129 مليون متر مكعب يوميا، ما أدى لانخفاض المناسيب بعدة محطات. أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بورنهام رسميا برئاسته خلفا لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم.
2: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا.

0: بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصادياً، يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية وصولاً إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيداً مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيراً من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
1: ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطيا شرقية تركيا دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع صباح السبت في قضاء بطال غازي بولاية ملاطيا على عمق يبلغ نحو 15 كيلومترا. وأضافت أن فرق الطوارئ باشرت عمليات المسح الميداني مؤكدة عدم تسجيل أي نتائج أو تقارير سلبية. ينظم في مدينة إسطنبول المخيم الدولي الثاني لكشافة العالم التركي بمشاركة 600 كشاف من 18 دولة حول العالم. المخيم الذي يستمر لتسعة أيام يأتي لترسيخ قيم الأخوة وتعزيز الحركة الكشفية بين الدول الصديقة لتركيا.
2: في غابات بيكوز على الضفة الآسيوية من إسطنبول تجتمع مئات الخيام تحت راية الكشافة في الدورة الثانية من الجمبوري الكشفي التركي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة وفود من 18 دولة بينها الجزائر والعراق والأردن وليبيا وباكستان وتونس وأذربيجان.
3: يشارك في هذا المخيم 600 كشاف من 18 دولة إلى جانب مشاركين من 15 ولاية تركية، ونطلق على هذا المخيم اسم مخيم العالم التركي، ويمكن للكشافين من جميع أنحاء العالم المشاركة في جميع أنشطة المنظمات الكشفية، وهم قادمون إلينا بكل حماس ويشاركوننا هذا المخيم.
4: اجينا هون باستضافة من تركيا لمخيم الإخاء العربي التركي، فالحمد لله احنا اجينا انبسطنا كثير، اجينا نتعرف على دول تانية، على ثقافات تانية، نتعلم نتدرب نكتشف أشياء جديدة، وهي كمان تعد تجربة وإنجاز بالنسبة لنا نطلع في هيك عمر، والحمد لله.
5: ونستهدف من هذا الجمبوري العالمي التركي الكثير من الرياضات مثل ركوب الخيل والسباحة والرماية، ونستهدف من هذا الجمبوري أن نطور علاقاتنا مع البلدان الأخرى، ونستهدف من المخيم أشياء كثيرة لها علاقة بالكشاف.
2: لا يقتصر المخيم على التخييم والأنشطة الكشفية التقليدية، بل يشكل مساحة للتبادل الثقافي وبناء الصداقات عبر تدريبات على مهارات البقاء في الطبيعة والملاحة والعمل الجماعي. ويحظى الحدث الكشفي باهتمام رسمي إذ يتضمن لقاءات مع شخصيات تركية.
6: لقد حققت الكشافة التركية تقدما كبيرا خلال 20 إلى 30 عاما الماضية، وإن شاء الله لن تقود الكشافة التركية العالم التركي فحسب، بل ستشكل أيضا نموذجا يحتذى به للعديد من الحركات الكشفية حول العالم، كما نأمل أن تصبح تركيا مركزا مهما للكشافة العالمية.
2: ويهدف المخيم إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية في تركيا والدول الصديقة وترسيخ قيم التطوع والانضباط والمسؤولية.
7: في مساحة طبيعية خضراء يلتقي مئات الكشافين من دول عربية وأوروبية بهدف تعزيز التعاون بين الفتية في واحدة من أكبر الفعاليات الكشفية التي تستضيفها تركيا هذا العام. سامي برهوم، تريتي عربي، إسطنبول.
1: توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد، ويتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية وسط توقعات باستمرار انكماش الاقتصاد خلال العام الجاري.
6: بعد 5 سنوات من الانكماش المتواصل، يتحرك الاقتصاد اليمني نحو برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي، يمتد عاما ونصف العام، ويهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي والنقدي وتهيئة الاقتصاد لمرحلة التعافي. وتشير تقديرات الصندوق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني ب1.15% هذا العام، ليسجل الاقتصاد تراجعاً للعام الخامس على التوالي بسبب تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب، مع توقعات ببدء الاستقرار العام المقبل إذا تحسنت الظروف الإقليمية. كما يتوقع الصندوق بقاء عجز الحساب الجاري عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وسط احتياطات أجنبية عند مستويات حرجة، واستمرار الاعتماد على تحويلات العاملين ودعم المانحين لتمويل الواردات. ويراهن البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة العام الحالي والذي يليه بعد تراجع الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022. ومن أبرز الخطوات تحرير سعر الصرف الجمركي في مايو الماضي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الحسابات الحكومية، إلى جانب إنشاء حساب موحد للخزانة. ويمتد البرنامج أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي والكهرباء، مع تعزيز مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تدريجية. وبين اقتصاد يعاني شح الموارد واعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي، يراهن اليمن على أن تتحول هذه الإصلاحات إلى نقطة انطلاق نحو استقرار مالي يمهد لاستعادة النمو وإعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
1: يتصاعد القلق في أسواق التكنولوجيا العالمية بعد فرض الصين حظراً مؤقتاً على صادرات غاز الهيليوم، في خطوة من شأنها تهديد سلاح إمداد الصناعات المتقدمة من الرقائق الإلكترونية والذكاء الصناعي إلى مراكز البيانات.
8: في عالم تتنافس فيه الدول على تأمين مدخلات الاقتصاد الرقمي، يبرز الهيليوم بوصفه أحد أكثر الموارد حساسية، ليأتي الحظر الصيني المؤقت على صادراته ويضيف ضغوطاً جديدة إلى سلاسل الإمداد العالمية. فالغاز النادر يعد مكوناً أساسياً في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المتطورة، كما يؤدي دوراً محورياً في تبريد المعدات فائقة الحساسية وأنظمة الليثوغرافيا المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات. يتزامن القرار الصيني مع اضطرابات جيوسياسية متصاعدة، أبرزها تداعيات الحرب على إيران والمخاوف التي أثارها استهداف منشآت راس لفان القطرية التي توفر نحو ثلث إمدادات العالم من الهيليوم. وتزداد أهمية هذه التطورات في ظل اعتماد اقتصادات صناعية كبرى مثل تايوان وكوريا الجنوبية على قطر لتأمين قرابة 60% من وارداتها من الغاز، ما ينذر بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخير الاستثمارات في مراكز البيانات والمشروعات التقنية الجديدة. وفي ظل محدودية الموارد القابلة للاستخراج وصعوبة إيجاد بدائل عملية للهيليوم، تبرز وفق خبراء اقتصاد مكانته سلعة استراتيجية، ويغدو تعزيز أمن إمداداته وتنويع مصادره ضرورة اقتصادية لضمان استمرار نمو الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي العالمي. محمد بشر، تريتي عربي.
1: من بين عشرات المبادرات المتنوعة، وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا تجهيزات كاملة على 200 نحال عراقي من محافظة الأنبار غربي العراق ضمن مبادرة لدعم القطاع الزراعي في البلاد.
9: بعد سنوات من تذبذب الإنتاج في منحله المتواضع بمحافظة الأنبار، يتطلع النحال ذاكر إلى أثر إيجابي عقب استفادته من مبادرة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخاصة بتوزيع التجهيزات على النحالين. فزيادة إنتاج العسل وتحسين جودته لا تتوقف على الخبرة وحدها، بل أيضا بتوفر متطلباتها الأساسية.
10: صار لي تقريبا أكثر من 5 سنوات أشتغل بهاي المهنة، ما عندي شيء حسب الإمكانات الموجودة، أشتري مثلا صناديق، كل التجهيزات أشتريها شراي. هاي المبادرة مالتك يعني هواي راح تساعدني بأمور يعني أحتاجها بالنحل، وأيضا تزيد يعني من كمية النحل والعسل.
9: من عشرات المبادرات المتنوعة تستهدف وكالة تيكا دعم القطاع الزراعي في محافظة الأنبار وتحديدا شريحة النحالين من خلال توزيع هذه المستلزمات مجانا على 200 نحال.
6: أطلقنا مبادرة لدعم 200 نحال في الأنبار عبر تزويدهم بمعدات متخصصة بهدف تطوير قطاع تربية النحل ودعم التنمية الريفية، وسنواصل دعمنا للقطاع الزراعي مستقبلا.
9: الحكومة المحلية في الأنبار التي أشرفت على عملية التوزيع أشادت بمبادرة تيكا وأثرها في دعم مئات المزارعين وزيادة فرص العمل.
11: محافظة الأنبار أغلبية سكانها هم مزارعين، فقطاع تربية النحل هو من ضمن النشاطات اللي تقوم بها مزارعي المحافظة. حقيقة لحق به أضرار هذا القطاع.
12: تجهيز اليوم الفلاحين بخلايا نحل أو المنحلين في محافظتنا هو مبادرة تنموية نوعية في ذاته، وبصراحة هذا الموضوع يعني يدعمهم في كثير من التفاصيل، خصوصا زيادة إنتاج العسل.
9: في الأنبار 722 نحالا، وقد بلغ حجم إنتاجها من العسل العام الماضي 90 طنا.
13: لا تقتصر مبادرة تيكا لدعم النحالين في محافظة الأنبار على توزيع التجهيزات الكاملة فحسب، بل تتضمن أيضا إشراكهم في دورات متقدمة لتطوير مهاراتهم بما يسهم في مضاعفة الإنتاج. رائد المعموري، ترت عربي، محافظة الأنبار.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران، وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري، طالت أيضا البحرين والأردن. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة.

0: نحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم إذا فهمي.
2: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران، وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري، طالت أيضا البحرين والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

0: أهلا بكم من جديد. اندلع حريقان في موقعين بالكويت جراء هجمات إيرانية بحسب ما أعلنت قوات الدفاع المدني الكويتية. وقالت القوات إن فرقها تواصل عمليات المكافحة بمشاركة فرق إطفاء القطاع النفطي في أحد الموقعين، وإن الحادث الأول أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين مع إخلاء الموقع. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطتين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لهجوم إيراني أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة.
1: مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع جغرافيا وتتزايد تداعياتها على دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أعلنت انتهاء الليلة السابعة على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومنشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة، إضافة إلى قدرات بحرية في سعيها لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وسائل إعلام إيرانية أكدت وقوع انفجارات في مدينة يزد، ونقلت عن مسؤولين تأكيدهم وقوع قتلى وجرحى في ضربات أمريكية استهدفت محافظة هرمزغان جنوب البلاد. كما أعلن مسؤول محلي إصابة عدة صواريخ لمنشآت كهرباء ومضخات لتحلية المياه في مدينة جاسك. الحرس الثوري الإيراني أعلن استخدامه صواريخ ومسيرات لإيقاف 4 سفن قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي. كما أشار أيضا إلى أن ناقلتي نفط انفجرتا بعد مرورهما عبر طريق قال إنه كان ملغما جنوب مضيق هرمز، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية. الحرس الثوري أعلن استهداف موقع للطائرات القتالية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين ورصيف دعم الوقود البحري التابعة للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمد بالكويت. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي وإعادة جدولة الرحلات. كما أعلنت السلطات اندلاع حريق في إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه عقب هجوم إيراني، بينما أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: كما اندلع حريق في مدينة السليمانية شمال العراق جراء هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية. وأكدت وسائل أعلام عراقية تعرض مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع هرعت إثره سيارة الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. وفي وقت سابق أعلن التحالف الدولي إسقاط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء مدينة أربيل. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون سيجري أيضا لقاءات بمسؤولين أمريكيين لبحث الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.

0: شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامناً مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصوري في قضاء صور بعدة غارات، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مبان سكنية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة صرفة شمال مدينة صور. قال مصدر عسكري لبناني رفيع أن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي انسحابات من المناطق المتفق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين. وأكد المصدر اللبناني إرجاء اجتماع افتراضي كان مقررا الجمعة بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية وأمريكية إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. وأضاف أن الاجتماع العسكري الثلاثي أجل لأسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأمريكي والإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من بيروت مراسلة تيرتي عربي صباح ياسين. صباح، مرحبا بك معنا. يعني على وقع هذه الزيارة التي يقوم بها جوزيف عون إلى واشنطن، الضربات الإسرائيلية لم تتوقف في الجنوب، أطلعينا على آخر التطورات الميدانية.
1: بالفعل لميس، ميدانيا الخروقات الإسرائيلية هي متواصلة منذ قليل، وهي بالفعل بأشكال متعددة. منذ قليل دوى انفجار في بلدة المنصوري في قضاء صور القطاع الغربي جنوب لبنان، ليتبين بأنه ناجم عن انفجار جسم منفجر بآلية للجيش اللبناني كانت في المكان. وبحسب المعلومات الأولية هذا الانفجار أدى إلى سقوط ضحية إضافة إلى عدد من الجرحى في صفوف العسكريين، بانتظار طبعا بيان يصدر عن قيادة الجيش اللبناني للكشف عن تفاصيل هذه الحادثة. كما في ساعات الفجر الأولى غارة عنيفة شنت أيضا باتجاه بلدة المنصوري ولكن من دون تسجيل إصابات. أيضا الجيش اللبناني أو الجيش الإسرائيلي يعمد إلى تنفيذ سلسلة تفجيرات بشكل يومي في جنوب لبنان في الساعات الماضية. تفجير عنيف هز منطقة كفر تبنيت والتي تقع في قضاء النبطية. وبحسب المعلومات التفجيرات الإسرائيلية تستهدف المباني السكنية، الأحياء، البنى التحتية وحتى المؤسسات التربوية. والخبراء يقولون أن لا أهداف عسكرية لهذه التفجيرات، بل هي في إطار سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل بهدف منع السكان من العودة إلى هذه المنطقة عبر القضاء على كل مقومات الحياة. وهذا له دلالة أيضا بأن إسرائيل تنوي المكوث طويلا في هذه المنطقة لا سيما داخل الخط الأصفر، إضافة بطبيعة الحال إلى تحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية التي وصلت اليوم إلى أجواء الصيدا وكذلك الأمر إلى أجواء ضاحية بيروت الجنوبية. هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة وهذا التصعيد يأتي بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم إلى واشنطن، من المفترض أن يصل مساء هذا اليوم. وبحسب ما قالت رئاسة الجمهورية سيجري الكثير من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولين أمريكيين وربما الأبرز مع الرئيس دونالد ترامب نهار الثلاثاء. بحسب أيضا ما قالت مصادر قصر بعبدة أن هذه الزيارة ستبحث ملف الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، تثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا العمل على استقرار وأمن دائمين في لبنان. هذه الزيارة وصفت بأنها تأتي في توقيت حساس على اعتبار أن لبنان يمر بواحدة من أصعب مراحله السياسية وحتى الأمنية، وخاصة في ظل جهود دبلوماسية كثيفة تبذل من أجل إنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل. أيضا مصادر قصر بعبدة قالت أن الرئيس أجرى سلسلة من الاتصالات قبل ذهابه إلى واشنطن لا سيما مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري حليف حزب الله، وأكد بري لعون على ضرورة طرح ملف الانسحاب الإسرائيلي كأولوية في هذه اللقاءات في أمريكا، على أن تكون أو على أن يكون هذا الملف هو الخطوة التمهيدية لأي مسار سياسي وأمني لاحق. وأيضا بحسب مصادر واسعة الاطلاع اللقاء بين عون وترامب لن يقتصر على مناقشة ملف الانسحاب الإسرائيلي، بل سيضم الدعم العسكري، إعادة الإعمار، ضمانات أمريكية.

0: قابل خطة لبنانية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. نعم لميس.
1: شكرا جزيلا لك صباح ياسين مراسلة تيرتي عربي، كنت معنا من بيروت. استشهد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، وقالت مصادر محلية أن 3 فلسطينيين استشهدوا بقصف استهدف مجموعة مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وأضافت المصادر أن شابا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشعبية بمدينة غزة. تنضم الآن إلينا من مدينة غزة مراسلة تيرتي عربي ربا العجرمي. ربا مرحبا بك معنا. يعني الخروقات الإسرائيلية مستمرة في أنحاء متفرقة من القطاع، البارحة كان هناك عددا كبيرا من الشهداء، واليوم أيضا لا يزال القصف المدفعي مستمر في الأجزاء الشرقية من القطاع، ما التفاصيل؟
2: التحية لك لميس. في البداية أود أن ألفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يكثف من عمليات الاستهداف خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كان هناك وتيرة متصاعدة في عمليات القصف الجوي والمدفعي وعمليات إطلاق النار التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والآليات العسكرية المتمركزة على حدود الخط الأصفر. مساء أمس قالت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة وصلت إلى 16 شهيدا جديدا وأكثر من 60 إصابة في عمليات استهداف واسعة طالت مناطق مختلفة من قطاع غزة، أبرزها المجزرة التي ارتكبت بحق مشيعي أو في جنازة بحق مشيعي أحد الشهداء في وسط مدينة غزة، والتي استهدفها الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات من مشيعي هذا الشهيد في تلك المنطقة. أضف إلى ذلك عمليات الاستهداف التي جرت في خان يونس في المحافظة الوسطى، وعمليات استهداف تواصلت حتى صبيحة هذا اليوم، حيث سقطت قذيفة مدفعية باتجاه عدد من الفلسطينيين في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين على الفور في موقع الحدث وإصابة عدد آخر وصلوا تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. وأعلن بعد ذلك عن استشهاد 4 على إثر استهداف طال مفترق الشعبية خلال يوم أمس. هذه الاستهدافات المتصاعدة تترافق معها عمليات تحليق مكثفة جدا للطيران المسير الإسرائيلي بكافة أنواعه، وأيضا الطيران المروحي الذي يقوم على بعض عمليات الاستهداف هذه باتجاه مناطق مختلفة. وكذلك الأمر كان هناك عمليات إطلاق نار وإطلاق قذائف من البوارج والزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض شاطئ بحر قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، والتي تقوم على عمليات استهداف الفلسطينيين الذين يتواجدون على شواطئ بحر المدينة في سبيل التخفيف من وطأة الحر الذي يتعرضون له في ظل الأجواء الحارة من جهة، ومن جهة أخرى الصيادين أيضا الذين يتعرضون لعمليات استهداف متعددة، تارة بإطلاق النار والقذائف المدفعية باتجاه مراكبهم، وتارة أخرى بعمليات الاعتقال حيث تحاصرهم الزوارق الحربية وتقوم على اعتقال عدد من هؤلاء الصيادين، ثم يعلن أنهم داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي في الداخل المحتل. في ظل أيضا التطورات في المشهد لميس، أود أن ألفت إلى ما يتعلق بما أعلنته مديرية الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة، التي قالت بأن يوم غدا سيكون هناك استئناف لعمليات البحث عن جثامين أكثر من 300 شهيد في 5 منازل في حي الصبرة بمدينة غزة، والذين هم في عداد المفقودين منذ بدء هذه الحرب. ملف المفقودين تحديدا لميس هو ملف شائك للغاية وحساس للغاية في قطاع غزة، حيث الآلاف من المفقودين الذين تقدر أعدادهم ب9500 مفقود ما زالوا حتى اللحظة لا يعلم مصيرهم، من بينهم تحت أنقاض المنازل المدمرة، ومن بينهم من كان الاحتلال الإسرائيلي يقوم على إعدامهم ميدانيا أو حتى اعتقالهم وتغييبهم وإخفائهم قصرا أثناء عمليات اقتحام المستشفيات مثلا، أثناء عمليات التوغل في بعض الأحياء التي كان يتواجد بها نازحين وسكان فلسطينيين في تلك المناطق خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذه العملية تأتي وسط جهود مضنية في محاولة البحث عن جثامين الشهداء تحت أنقاض المنازل، وسط ضعف الإمكانيات، شح المعدات الثقيلة، وتأخير هذه العمليات إلى هذا اليوم يعزى

0: كثافة العمليات العسكرية من جهة، ومن جهة أخرى إلى ضعف المعدات والآليات اللازمة لإزالة هذه الأنقاض والبحث عن جثامين الشهداء. أريد أن ألفت أيضا في هذا الشق أو في هذا الملف لميس إلى أن هناك الآلاف من المفقودين يتواجدون حتى اللحظة في المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف بالمنطقة الصفراء. ومن المعلوم بأن الجيش الإسرائيلي نسف ودمر مربعات سكنية كاملة في تلك المنطقة، بل وقام بإزالة الركام وتجريف بعض المناطق، وسيبقى مصير هؤلاء الشهداء الذين فقدت أثارهم تحت تلك المنازل مجهول حتى أجل غير معلوم في ظل ما فعله الجيش الإسرائيلي من عمليات مكثفة باتجاه تلك المناطق وسيطرته الفعلية على نحو 70% من مساحة قطاع غزة حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك ربا العجرمي مراسلة تيرت عربي، كنت معنا من غزة. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، كما دهمت بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ميثلون جنوب المدينة ويعبد جنوب غربها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الخصون شمال طول كرم ومناطق أخرى بالخليل. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، وأضاف زيلينسكي أن الضربات شملت منشأة نفطية روسية دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر، كما لم تصدر تعليقات فورية من الجانب الروسي بشأن هذه الهجمات. قتل 7 أشخاص وأصيب عشرات في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية غرب روسيا. وبحسب السلطات الروسية فإن طائرات مسيرة استهدفت مركزا لوجستيا تابعا لشركة وايلد بيرز عملاق الخدمات اللوجستية المحلي، وعلى إثرها هرعت فرق الإغاثة لنقل المصابين إلى المستشفيات ومعاينة حجم الأضرار المادية. قتل 4 أشخاص وأصيب عشرة بهجمات روسية على مدن أوكرانية من بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية من بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية انخفاض مستوى النيل مؤقتا بسبب تراجع تصريف سد النهضة الإثيوبي. وذكرت إدارة الخزانات أن الوارد اليومي لبحيرة الروسيرس تراجع بين 7 و9 يوليو من 207 إلى 129 مليون متر مكعب يوميا، ما أدى إلى انخفاض المستوى في عدة محطات. أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بورنهام رسميا برئاسته خلفا لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم.
2: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب

0: في إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصاديا، يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية وصولا إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيداً مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيرا من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
1: ينظم في مدينة اسطنبول المخيم الدولي الثاني لكشافة العالم التركي بمشاركة 600 كشاف من 18 دولة حول العالم. المخيم الذي يستمر لتسعة أيام يأتي لترسيخ قيم الأخوة وتعزيز الحركة الكشفية بين الدول الصديقة لتركيا.
2: في غابات بيكوز على الضفة الآسيوية من اسطنبول تجتمع مئات الخيام تحت راية الكشافة في الدورة الثانية من الجمبوري الكشفي التركي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة وفود من 18 دولة، بينها الجزائر والعراق والأردن وليبيا وباكستان وتونس وأذربيجان.
3: يشارك في هذا المخيم 600 كشاف من 18 دولة إلى جانب مشاركين من 15 ولاية تركية، ونطلق على هذا المخيم اسم مخيم العالم التركي، ويمكن للكشافين من جميع أنحاء العالم المشاركة في جميع أنشطة المنظمات الكشفية، وهم قادمون إلينا بكل حماس ويشاركوننا هذا المخيم.
4: اجينا هون باستضافة من تركيا لمخيم الإخاء العربي التركي، فالحمد لله احنا اجينا انبسطنا كثير، اجينا نتعرف على دول تانية، على ثقافات تانية، نتعلم نتدرب نكتشف أشياء جديدة، وهي كمان تعد تجربة وإنجاز بالنسبة لنا نطلع في هيك عمر، والحمد لله.
5: ونستهدف من هذا الجمبوري العالمي التركي كثير من الرياضات مثل ركوب الخيل والسباحة والرماية، ونستهدف من هذا الجمبوري أن نطور علاقاتنا مع البلدان الأخرى، ونستهدف من المخيم أشياء كثيرة لها علاقة بالكشاف.
2: لا يقتصر المخيم على التخييم والأنشطة الكشفية التقليدية، بل يشكل مساحة للتبادل الثقافي وبناء الصداقات عبر تدريبات على مهارات البقاء في الطبيعة والملاحة والعمل الجماعي. ويحظى الحدث الكشفي باهتمام رسمي إذ يتضمن لقاءات مع شخصيات تركية.
6: لقد حققت الكشافة التركية تقدما كبيرا خلال 20 إلى 30 عاما الماضية، وإن شاء الله لن تقود الكشافة التركية العالم التركي فحسب، بل ستشكل أيضا نموذجا يحتذى به للعديد من الحركات الكشفية حول العالم، كما نأمل أن تصبح تركيا مركزا مهما للكشافة العالمية.
2: ويهدف المخيم إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية في تركيا والدول الصديقة وترسيخ قيم التطوع والانضباط والمسؤولية.
7: في مساحة طبيعية خضراء يلتقي مئات الكشافين من دول عربية وأوروبية بهدف تعزيز التعاون بين الفتية في واحدة من أكبر الفعاليات الكشفية التي تستضيفها تركيا هذا العام. سامي برهوم، ترتي عربي، اسطنبول.
1: أطلقت شركة سكاي روت إيروسباس الهندية أول رحلة لصاروخ مداري طوره القطاع الخاص في الهند ضمن مساع يودلهي لتعزيز موقعها في سوق خدمات الإطلاق الفضائي التجارية. وانطلق الصاروخ من مركز ستيتش داون الفضائي في سير هاري كوتا بست حبل

0: العراقي من محافظة الأنبار غربي العراق ضمن مبادرة لدعم القطاع الزراعي في البلاد.
1: بعد سنوات من تذبذب الإنتاج في منحله المتواضع بمحافظة الأنبار، يتطلع النحال ذاكر إلى أثر إيجابي عقب استفادته من مبادرة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخاصة بتوزيع التجهيزات على النحالين. فزيادة إنتاج العسل وتحسين جودته لا تتوقف على الخبرة وحدها، بل أيضا بتوفر متطلباتها الأساسية.
2: صار لي تقريبا أكثر من 5 سنوات أشتغل بهاي المهنة، ما عندي شيء حسب الإمكانات الموجودة، أشتري صناديق، كل التجهيزات أشتريها شراي. هاي المبادرة مالتك يعني هواي راح تساعدني بأمور يعني أحتاجها بالنحل، وأيضا تزيد يعني من كمية النحل والعسل.
1: من عشرات المبادرات المتنوعة تستهدف وكالة تيكا دعم القطاع الزراعي في محافظة الأنبار وتحديدا شريحة النحالين من خلال توزيع هذه المستلزمات مجانا على 200 نحال.
3: أطلقنا مبادرة لدعم 200 نحال في الأنبار عبر تزويدهم بمعدات متخصصة بهدف تطوير قطاع تربية النحل ودعم التنمية الريفية، وسنواصل دعمنا للقطاع الزراعي مستقبلا.
1: الحكومة المحلية في الأنبار التي أشرفت على عملية التوزيع أشادت بمبادرة تيكا وأثرها في دعم مئات المزارعين وزيادة فرص العمل.
4: محافظة الأنبار أغلبية سكانها هم مزارعين، فقطاع تربية النحل هو من ضمن النشاطات اللي تقوم بها مزارعي المحافظة. حقيقة لحق به أضرار هذا القطاع.
5: تجهيز اليوم الفلاحين بخلايا نحل أو المنحلين في محافظتنا هو مبادرة تنموية نوعية في ذاته، وبصراحة هذا الموضوع يعني يدعمهم في كثير من التفاصيل، خصوصا زيادة إنتاج العسل.
1: في الأنبار 722 نحالا، وقد بلغ حجم إنتاجها من العسل العام الماضي 90 طنا.
6: لا تقتصر مبادرة تيكا لدعم النحالين في محافظة الأنبار على توزيع التجهيزات الكاملة فحسب، بل تتضمن أيضا إشراكهم في دورات متقدمة لتطوير مهاراتهم بما يسهم في مضاعفة الإنتاج. رائد المعموري، ترتا عربي، محافظة الأنبار.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري طالت أيضا البحرين والأردن. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع اليمن على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي. موانئ السعودية توقع اتفاقيات لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية.

0: توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد. يتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية وسط توقعات باستمرار انكماش الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري.
1: بعد 5 سنوات من الانكماش المتواصل، يتحرك الاقتصاد اليمني نحو برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد عاما ونصف العام، ويهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي والنقدي وتهيئة الاقتصاد لمرحلة التعافي. وتشير تقديرات الصندوق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني ب 1.15% هذا العام، ليسجل الاقتصاد تراجعاً للعام الخامس على التوالي بسبب تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب، مع توقعات ببدء الاستقرار العام المقبل إذا تحسنت الظروف الإقليمية. كما يتوقع الصندوق بقاء عجز الحساب الجاري عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وسط احتياطات أجنبية عند مستويات حرجة، واستمرار الاعتماد على تحويلات العاملين ودعم المانحين لتمويل الواردات. ويراهن البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة العام الحالي والذي يليه بعد تراجع الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022. ومن أبرز الخطوات تحرير سعر الصرف الجمركي في مايو الماضي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الحسابات الحكومية، إلى جانب إنشاء حساب موحد للخزانة. ويمتد البرنامج أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي والكهرباء، مع تعزيز مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تدريجية. وبين اقتصاد يعاني شح الموارد واعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي، يراهن اليمن على أن تتحول هذه الإصلاحات إلى نقطة انطلاق نحو استقرار مالي يمهد لاستعادة النمو وإعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من إسطنبول الدكتور عادل المسني، الباحث في الشؤون اليمنية والدولية. أهلا بكم دكتور عادل. بداية، ما أهمية هذا الاتفاق بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وما الذي يميز عن أي برامج أو تفاهمات سابقة؟
2: أهميته تأتي في هذا التوقيت، بمعنى أنه اليمن تشهد أزمة كبيرة نتيجة أيضا لهذه الحرب الإقليمية وتداعياتها، أيضا على إمدادات الطاقة وتحويلات الأموال، وهذا يشكل ضائقة كبيرة جدا في على اليمن. أتصور بأنه هذا الاتفاق هو يعزز أيضا قدرة اليمن على مواجهة هذه التحديات في هذا الوقت وفي هذا التوقيت الحرج.
0: هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق

0: بداية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية المالية بالاقتصاد اليمني.
1: هو في الحقيقة هذا الاتفاق جاء أيضا بناء على نجاحات إصلاحات سابقة، وجاء هذا أيضا ليعزز هذه المكاسب الإصلاحات التي حصلت أيضا في مناطق الشرعية، وقدمت يعني قدر من الانفراجة وامتصت من أزمة العمولة التضخم الموجود في اليمن، ثم جاءت هذه الخطوة أيضا لتكمل تلك الإصلاحات السابقة. الأمر الآخر أيضا له علاقة قلنا بأيضا بدعم هذه الحكومة والسياسة المالية والنقدية في اليمن، ومن ثم أيضا يعني معالجة التحديات التي خلقتها الحرب. هناك أيضا تصور للصندوق يقول بأنه يعني الإجمالي

0: هذه التحولات الحاصلة في الإقليم، وبالتالي يعني جاءت هذه الخطوة أيضا لتمتص هذه الأزمة، ومن ثم أيضا تساعد الحكومة الشرعية على مواجهة هذه التحديات، سيما وأن اليمن يعتمد بشكل كبير على التموين الخارجي وعلى أيضا تحويلات المغتربين بشكل أساسي. وبالتالي هناك طبعا خطوات كبيرة قامت بها السياسات الاقتصادية في اليمن من خلال أيضا مواجهة هذه التحديات والإصلاحات الاقتصادية.
1: دكتور عادل،
0: الصندوق،
1: هذه الإصلاحات التي تتحدث عنها كيف أثرت على معيشة المواطن اليمني اليوم؟
0: هي يعني خففت إلى حد ما من الأزمة السابقة، يعني قبل شهور كانت الأزمة قد وصلت إلى مستويات متقدمة جدا، لكن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي اليمني يعني ساهمت بشكل كبير على خفض العملة، لكنها ليست يعني عند المستوى المأمول، باعتبار أنه اليمن أيضا تعيش أزمات حروب ومستمرة وأزمات فوضى تدفع بها أيضا الانقلاب الحوثي في الشمال، أو حتى الأزمة التي حصلت مع الانتقالي وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى أيضا الأمن والاستقرار في داخل المناطق المحررة. لكن هذه الخطوة اليوم من البنك وهذا الاتفاق الذي أيضا سيستمر ل 18 شهرا سيعزز أيضا جهود الحكومة اليمنية في مواصلة أيضا يعني عملية الإصلاحات ودعم السياسة النقدية المالية، ومن ثم أيضا دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن. وأعتقد أنه هذا الاتفاق في هذا التوقيت هو نقلة كبيرة أيضا قد يعزز أيضا مسار الشرعية، وتأتي أيضا ضمن أيضا اهتمام المجتمع الدولي بأهمية اليمن في سياق هذه التطورات التوترات الكبيرة التي تحصل في الإقليم.
1: البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه يركز على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة خلال عام 26 و27، كيف سيؤثر ذلك في المؤشرات الاقتصادية وفي معيشة المواطن اليمني؟
0: يعني هو تقديرات الصندوق يقول بأن الناتج المحلي لهذا العام يعني سيهبط إلى 1.5، لكنه أيضا في العام القادم أيضا سترتفع بشكل كبير نتيجة أيضا لقلنا التحولات الموجودة اليوم في الإقليم وضغط أيضا الحرب على الاقتصاد والاستقرار وإمدادات الطاقة والنفط، ومن ثم أيضا تحويلات المغتربين على الساحة اليمنية. لكن العام القادم ومواصلة أيضا هذه السياسة النقدية الجيدة التي تدفع بها الحكومة بالتعاون مع الصندوق والدعم الغربي والسعودي أيضا لهذه الإصلاحات المطلق، أنا أتصور بأنها ستستطيع أيضا تمتص جزء كبير من الأزمة الحاصلة. لكن يبدو أيضا أن جزء أيضا من هذه الأزمة مرتبطة أيضا بالعملية السياسية، إذ لا زالت التوترات تؤثر بشكل كبير على استمرار الفوضى في اليمن سواء مع الانتقالي او مع الحوثيين، وبالتالي يصعب يعني التنبؤ باستقرار اقتصادي كبير في اليمن في ظل هذه التوترات الداخليه والاقليميه.
1: الصندوق اشار الى ان الاحتياطيات الاجنبيه ما تزال عند مستويات حرجه، الى اي مدى يمثل ذلك تهديدا لاستقرار العمله المحليه؟
0: هو في الحقيقة جزء من الأزمة الاقتصادية هو نتيجة لغياب يعني لهذا البعد الاحتياطي النقدي الدولي الأجنبي، يعني يكاد يكون يعني منعدم في اليمن، وهذا أيضا يعود إلى يعني أسباب كثيرة، منها أيضا عدم الاستقرار السياسي في اليمن والثقة أيضا بالمؤسسات المالية والنقدية في اليمن نتيجة أيضا لتفشي الفساد ولأيضا الفوضى التي كانت في الساحة اليمنية، سيما مع وجود الانتقال الذي كان يسيطر على كثير من هذه المؤسسات ويغيرها ويوظفها أيضا لصالح مشاريعه الخاصة، وبالتالي أثر ذلك أيضا على صورة اليمن وعلى أيضا الدعم الخارجي. لكن اليوم الشرعية اليمنية بحلة جديدة بعد أن تخلصت من أزمة من الانتقالي، ومن ثم بدأت أيضا توظف يعني جهودها وقدراتها أيضا من أجل أيضا استيعاب هذه المؤسسات وعودتها أيضا لتخدم أيضا مصلحة الخزينة، وتعود أيضا ترتبط بشكل أساسي بالموازنة العامة وبالبنك المركزي، وهذا أيضا ما ساهم أيضا في تعزيز الثقة بالشرعية اليمنية، وأدى أيضا إلى هذا الاتفاق الذي سيضيف أيضا قلنا بعدا جديدا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
1: دكتور عادل، كيف يمكن لهذه الإصلاحات أن تؤدي إلى حصر العملة.

0: لا في السوق اليمنية وبالتالي الحفاظ على قيمتها.
1: يعني هو طبعا هذه الخطوه هي مهمه جدا، لانه اليمن الشرعيه اليمنيه تعول بشكل كبير على الدعم الخارجي، سواء هذا الاتفاق او حتى الدعم الاوروبي والسعودي، لايضا مساعدتها في تجاوز الازمات الاقتصاديه الكبيره التي تعاني منها اليمن. قلنا هذه الفوضى الموجوده في الساحه اليمنيه وتداعيات الحرب الداخليه، الامر الاخطر هو في استهداف الحوثي المستمر لامدادات النفط، وأدى إلى توقف النفط بشكل كبير، واليمن تعتمد بنسبة 80% على عائدات النفط، وبالتالي اليوم الحوثي يهدد خطوط الإمدادات النفط، وهذا أيضا شكل جزء كبير من هذه الأزمة التي تعيشها الشرعية اليمنية، وجعلها تعتمد بشكل كبير على الاحتياط النقدي وعلى الدعم الخارجي وعلى أيضا دعم الصندوق. لكن أنا أتصور بأنه الحل السياسي هو سيؤدي إلى يعني تحول كبير فيما يتعلق ايضا باعاده تصدير النفط، ومن ثم ايضا تعزيز قبضه المؤسسات الماليه في اليمن، الى بالاضافه الى هذه الجهود الدوليه والاقليميه التي تساعد اليمن ايضا في تجاوز التحديات الموجوده في الداخل.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في الشؤون اليمنيه والدوليه، كنت معنا من اسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مراكز لوجستية جديدة في السعودية ب 267 مليون دولار.

أهلا بكم من جديد. أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية مع شركات محلية وعالمية، منها شركة جي دي وميرسك العالميتان، لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة بمدينة جدة. الاتفاقية الجديدة تغطي مشروعات على مساحة تتجاوز 444 متراً مربعاً وباستثمارات تقارب 267 مليون دولار. ومن شأن المشاريع الجديدة توفير نحو 5000 فرصة عمل تتوزع بين فرص مباشرة وغير مباشرة. وتتضمن الاتفاقيات إنشاء وتطوير مراكز متخصصة في المناولة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية الرقمية، إضافة إلى مستودعات ذكية ومرافق لتخزين المنتجات المبردة والمجمدة. كما تشمل توسعة المركز اللوجستي التابع لشركة ميرسك في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات تصل إلى نحو 11 مليون دولار. ومع توقيع الاتفاقيات الجديدة يبلغ عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية 34 مركزا، منها 17 مركزا في ميناء جدة الإسلامي. للنقاش معنا من الرياض عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودية الدكتور فهد بن جمعة. أهلا بكم دكتور فهد. لو سألتك عن

0: قراءتك لإعلان موانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية جديدة، ما الأثر الاقتصادي المتوقع لهذه الاستثمارات؟
1: أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. الرؤية 2030 هي تستهدف أن تشارك الخدمات اللوجستية بما يقارب 6 إلى 10% في إجمالي الناتج المحلي، والخدمات اللوجستية هي ركيزة من أحد الركائز الاستراتيجية، وتهدف إلى أن تكون المملكة بين أكبر 10 دول في العالم في هذه الخدمات. المملكة تشهد ثورة صناعية واقتصادية كبيرة تنوع الاقتصاد وتدعم القطاع غير النفطي، ولذا تحتاج إلى خدمات لوجستية خاصة في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، مما يدفع المملكة إلى إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز وبحرية وبرية، وهذا ما سوف يحدث مع هذه الاتفاقيات الجديدة وتطوير ميناء جدة.
0: دكتور فهد، كما تفضلتم إجمالي الاستثمارات في المراكز اللوجستية بالموانئ السعودية تتجاوز الآن 3.7 مليار دولار، هل أصبح الاستثمار في الخدمات اللوجستية أحد أهم محركات تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط؟
1: بالتأكيد، يعني الشركات العالمية مثل مارسك وغيرها وجميع الشركات هي تنظر إلى البنية التحتية لأي اقتصاد في العالم. عندما تتوفر البنية التحتية وخاصة الخدمات اللوجستية وسرعة تناول الكنتينرات وانخفاض تكاليف التشغيل، كل هذه تؤدي إلى خفض التكاليف وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمكن هذه الشركات من الوصول إلى العملاء، وبذلك لابد أن يكون هناك توسعة في الخدمات اللوجستية لتتماشى مع النمو الاقتصادي وتوسع الاقتصاد السعودي. لذا نرى أن هناك عائد كبير مضاعف على الاقتصاد السعودي، لأن هذه الخدمات هي مرتبطة بالقطاع الخاص، فسوف نرى هناك استثمارات موازية وسوف نرى استثمارات مساعدة من أجل أن تتواكب مع هذه الثورة الكبيرة في تطوير المواني السعودية شرقا وغربا.
0: تحدثتم عن نقطة مهمة دكتور فهد، وهي الجاذبية للاستثمارات العالمية، إلى أي مدى ستدعم هذه المراكز نشاط إعادة التصدير، وهل يمكن أن تتحول السعودية إلى منصة إقليمية لإعادة توزيع البضائع؟
1: هذا بالتأكيد هي أوريدي وأصبحت منصة عالمية وآمنة لدول الخليج وكثير من الدول، لأن السعودية تتمتع بأمن وسلامة وخيارات بديلة لتصدير البضائع أو إعادة تصدير أو واردات وإعادة تصدير البضائع، والشركات العالمية هي تنظر إلى معدل المخاطرة. عندما تكون هناك معدل مخاطرة منخفض وأرباح عالية وبنية تحتية تساهم في تنمية صادرات هذه الشركات أو تعزيز استثماراتها لتحقيق الأهداف التي هي جاءت من أجلها، إذن هذا سوف يعزز جاذبية الاستثمار. وكما نرى أن هناك زيادة مضطردة في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ومع هذا تطور البنية التحتية وتطويرها سوف نشهد المزيد من الاستثمارات في هذه الخدمات وتقديمها من أجل أن تحقق هذه الشركات مستهدفاتها، وأيضا يحقق الاقتصاد السعودي مستهدفاته.
0: تأتي هذه الاتفاقيات دكتور فهد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات في حركة الملاحة، كما ارتفعت حركة الشحن إلى ميناء جدة بالتزامن مع تعطل الملاحة في هرمز. كيف تتعامل السعودية مع إعادة توجيه مسارات التجارة العالمية في هذه الفترة؟
1: نعم، السعودية بدأت خلال هذه الأزمة ومن قبل هذه الأزمة، إذا ما نظرنا إلى النفط، الخطوط الأنابيب من الشرق إلى الغرب التي

0: تستطيع المملكة أن تنتج من خلالها وتصدر من خلالها 5 ملايين برميل يوميا، وأيضا الممرات البرية مع الكويت وغيرها، والسعودية مستمرة في هذا النهج من أجل أن يكون هناك ممرات آمنة للبضائع المحلية والعالمية بعيدة عن مضيق هرمز. سوف يصبح خلال السنوات القادمة هرمز شيئا من الماضي، فهناك خيارات كثيرة للمملكة وهي بدأت تفعيلها، وسوف يكون هناك خطوط برية إلى تركيا وإلى سوريا وإلى الأردن، وكل هذا سوف يربط المملكة العربية مع الدول الآسيوية ومع أوروبا.
1: بالفعل دكتور فهد، شركة ميرسك وقعت بالفعل استخدام، وسعت استخدام المسارات البرية البديلة في دول الخليج. هل تعتقدون أن ذلك يعكس تحولا مؤقتا فرضته الأزمة في هرمز، أم أنه بداية لتغيير دائم في خريطة النقل الإقليمي؟
0: لا، أنا أعتقد أن تغير دائم. الاستثمار ميرسك دليل واضح أن هذه الشركة الكبيرة عندما تستثمر هي لا تستثمر على المدى القصير ولا تستثمر بسبب أزمة معينة، هي تستثمر على المدى الطويل. هذه شركات عالمية تستهدف استثمارات طويلة الأمد ومستدامة، وبذلك المملكة لها تتوفر فيها عوامل تنافسية كبيرة. كما تعرف هي أكبر مصدر للنفط وأيضا أكبر دولة تملك احتياطات نفط بعد فنزويلا، وهناك أيضا دعم حكومي وهناك نشاط في القطاعات مثل الترفيه والسياحة وأيضا التأمين الغذائي والأدوية. كل هذه العوامل هي عوامل أو سمات جاذبة لهذه الشركات، فميرسك تستثمر للمستقبل وليس فقط لفترة محددة.
1: عودة سريعة إلى المراكز اللوجستية دكتور فهد، نحن نتحدث عن 34 مركزا معظمها في جدة، لماذا يحظى ميناء جدة بالنصيب الأكبر من هذه المراكز، وما الذي يمنحه الآن ميزة تنافسية تجعل الشركات تذهب إليه بالنسبة لموانئ المنطقة؟
0: نعم، المركز لسبب أن مركز أو ميناء جدة الإسلامي هو منطقة آمنة بعيدة عن ما يحدث في مضيق هرمز، وهذا هو السبب الرئيسي. المملكة العربية السعودية هي تبحث عن خيار أفضل بعيد عن هذه الأحداث الجيوسياسية، يكون آمن للاستثمارات سواء الداخلية أو الأجنبية. فهذا الميناء هو يتميز بتوفر المخزونات فيه، متوفر التبريد، سرعة تناول الشاحنات أو المناولات، انخفاض التكاليف التشغيلية، ومساحات كبيرة تلبي مطالب الشركات الكبيرة، وهذه الخدمات بأسعار أو بتكلفة أقل هي التي تدعم وتجذب هذه الشركات وتزيد من استثماراتها في هذه الخدمات اللاجستية.
1: الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.

0: يتصاعد القلق في أسواق التكنولوجيا العالمية بعد فرض الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة من شأنها تهديد سلاسل إمداد الصناعات المتقدمة من الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات.
1: في عالم تتنافس فيه الدول على تأمين مدخلات الاقتصاد الرقمي، يبرز الهيليوم بوصفه أحد أكثر الموارد حساسية، ليأتي الحظر الصيني المؤقت على صادراته ويضيف ضغوطا جديدة إلى سلاسل الإمداد العالمية. فالغاز النادر يعد مكونا أساسيا في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المتطورة، كما يؤدي دورا محوريا في تبريد المعدات فائقة الحساسية وأنظمة الليثوغرافيا المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات. يتزامن القرار الصيني مع اضطرابات جيوسياسية متصاعدة، أبرزها تداعيات الحرب على إيران والمخاوف التي أثارها استهداف منشآت راس لفان القطرية التي توفر نحو الثلث إمدادات العالم من الهيليوم. وتزداد أهمية هذه التطورات في ظل اعتماد اقتصادات صناعية كبرى مثل تايوان وكوريا الجنوبية على قطر لتأمين قرابة 60% من وارداتها من الغاز، ما ينذر بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخير الاستثمارات في مراكز البيانات والمشروعات التقنية الجديدة. وفي ظل محدودية الموارد القابلة للاستخراج وصعوبة إيجاد بدائل عملية للهيليوم، تبرز وفق خبراء اقتصاد مكانته سلعة استراتيجية، ويغدو تعزيز أمن إمداداته وتنويع مصادره ضرورة اقتصادية لضمان استمرار نمو الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي العالمي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: Condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçunu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
5: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
6: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
8: والله شعور لا يوصف
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
10: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
12: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
13: بس موتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
14: والفرج الكريم ان شاء الله للأسرى الباكية المعبدات الأشبال
15: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية أرضنا
16: ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري طالت أيضاً البحرين والأردن. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في إسطنبول معكم لميس السردي وتتابعون في نشرتنا أيضاً. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تنبوف

أهلا بكم. اندلع حريقان في موقعين بالكويت جراء هجمات إيرانية بحسب ما أعلنت قوات الدفاع المدني الكويتية. وقالت القوات إن فرقها تواصل عمليات المكافحة بمشاركة فرق إطفاء القطاع النفطي في أحد الموقعين، وإن الحادث الأول أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين مع إخلاء الموقع. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض

0: محطتين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لهجوم إيراني أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة.
1: مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع جغرافياً وتتزايد تداعياتها على دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أعلنت انتهاء الليلة السابعة على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومنشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة، إضافة إلى قدرات بحرية في سعيها لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وسائل إعلام إيرانية أكدت وقوع انفجارات في مدينة يزد، ونقلت عن مسؤولين تأكيدهم وقوع قتلى وجرحى في ضربات أمريكية استهدفت محافظة هرمزغان جنوب البلاد. كما أعلن مسؤول محلي إصابة عدة صواريخ لمنشآت كهرباء ومضخات لتحلية المياه في مدينة جاسك. الحرس الثوري الإيراني أعلن استخدامه صواريخ ومسيرات لإيقاف 4 سفن قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي. كما أشار أيضاً إلى أن ناقلتي نفط انفجرتا بعد مرورهما عبر طريق قال إنه كان ملغماً جنوب مضيق هرمز، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية. الحرس الثوري أعلن استهداف موقع للطائرات القتالية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين ورصيف دعم الوقود البحري التابعة للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمد بالكويت. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي وإعادة جدولة الرحلات. كما أعلنت السلطات اندلاع حريق في إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه عقب هجوم إيراني، بينما أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. سناء المهداوي، تارت عربي.
0: غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون سيجري أيضا لقاءات بمسؤولين أمريكيين لبحث الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصوري في قضاء صور بعدة غارات، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مبان سكنية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة صرفة شمال مدينة صور. استشهد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن 3 فلسطينيين استشهدوا بقصف استهدف مجموعة مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وأضافت المصادر أن شابا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشعبية بمدينة غزة. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلة تيرت عربي ربا العجرمي. ربا، مرحبا بك مجددا. يعني آخر التفاصيل والتطورات الميدانية في ظل هذا التصعيد خلال الساعات الماضية من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة.
2: هو تصعيد حقيقي وفعلي وواسع لميس، كما أشرت أكثر من 20 شهيد خلال 24 ساعة بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، من بينهم 16 شهيد يوم أمس وأربعة شهداء منذ صباح هذا اليوم في عمليات استهداف واسعة طالت مناطق مختلفة من قطاع غزة. واللافت بأن الجيش الإسرائيلي لا يرتكز في عملياته العسكرية فقط على القصف الجوي أو المدفعي أو عمليات إطلاق النار التي

0: تقوم عليها المسيرات الإسرائيلية أو الآليات المتمركزة على حدود الخط الأصفر، بل أيضا يقوم بعمليات توسع ميدانية يومية. صباح هذا اليوم كانت هناك إشارة من قبل شهود عيان ومواطنين يقطنون المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع في محيط منطقة أبراج القسطل، كما تعرف بأن الجيش الإسرائيلي وضع مكعبات إسمنتية ودفع المكعبات الإسمنتية صفراء اللون باتجاه عمق المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وبالتالي تفاجأت العشرات من العائلات بأن هذه المكعبات الإسمنتية تخطت منازلهم خلال ساعات الليل الماضي. ما أعنيه هنا بأن هذه المنازل باتت ضمن حدود المنطقة الصفراء، وبالتالي يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول هؤلاء المواطنين إليها، وعليهم إخلاءها على الفور والنزوح القسري من هذه المناطق. لا يقتصر الجيش الإسرائيلي على دفع المكعبات الإسمنتية في المناطق المدمرة أو التي قام بتدميرها بشكل فعلي عبر الروبوتات أو المدرعات المفخخة خلال العمليات العسكرية، بل يصل أيضا إلى منازل قائمة ومربعات سكنية مأهولة بالسكان، ويريد أن يدفع سكان هذه المناطق للنزوح الفعلي ومزيد من عمليات قضم الأراضي ومزيد من عمليات السيطرة الميدانية الفعلية على مساحات جديدة في قطاع غزة. وهو ما قاله علانية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تصريحات سابقة بأن الجيش يسيطر على 60% من مساحة القطاع وذاهب وماض قدما باتجاه السيطرة على 70% من مساحة القطاع، وهذا ما يشاهده الفلسطينيون ويلمسونه بشكل فعلي على الأرض بفعل عمليات التوسع الميدانية. هذه التصعيد سيد الموقف، الاستهدافات على قدم الوساق، والمدنيين هم الضحايا الأبرز، في الوقت الذي تشير إليه تصريحات إذاعة الجيش الإسرائيلي وصفحات الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يحاول استهداف مقاومين أو من يحاولون إعادة تأهيل البنى التحتية التابعة للمقاومة الفلسطينية. ولكن ضحية لهذه العمليات بطبيعة الحال يذهب مدنيون بينهم نساء وأطفال، وهم في الحصيلة الأبرز والغالبية دائما ما يكونون في إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية. أود أن ألفت أيضا لميس إلى ما يتعلق ب الغضب الشعبي ورفض الشعبي لما يتعلق بهذا التصعيد اللافت. هناك حملة أطلقها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بما يفعله الجيش الإسرائيلي على الأرض تحت شعار كذبوا عليكم، أي أن الجيش الإسرائيلي وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كذبت على الوسطاء وكذبت على العالم بأن هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ولكن ما نلحظه وما نشهده على الأرض هو استمرار في عمليات الاستهداف، توسيع لمناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، قصف على قدم وساق في مختلف المناطق، لا يوجد منطقة آمنة كما كان يدعي الجيش الإسرائيلي في السابق، هناك مساحات ضيقة جدا يتواجد بها السكان، هناك تقييد أيضا بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تصل إلى ربع ما تم الاتفاق عليه أو ثلث ما تم الاتفاق عليه وفق البروتوكول الإنساني الذي جاء على هامش اتفاق وقف إطلاق النار وضمن بنوده الأساسية. وهذا الأمر دفع هؤلاء النشطاء لمحاولة تسليط الضوء على هذه الخروقات التي لم تعد في سياق الخروقات، بل وصلت إلى استئناف الإبادة واستكمال الحرب على قطاع غزة بشكل فعلي وبشكل واسع، وهو ما يعتبره الفلسطينيون أمر بالغ الخطورة وتصعيد كبير في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك ربا العجرمي مراسلة تيرتي عربي، كنت معنا من غزة. يواصل أطفال قطاع غزة تحدي أثار حرب الإبادة الجماعية بالمشاركة في مبادرة مجتمعية تجمع بين رسم الجداريات على خيام النزوح وزراعة أشجار الزيتون.
2: ليست كل الحروب قادرة على انتزاع الحياة، الناس هنا في غزة يبحثون عن ما يساعدهم للتعبير عن صمودهم وبقائهم على هذه الأرض من خلال الرسومات التي يتم إنشاؤها على ألواح الخيام التي يعيشون فيها، هذه الخيام التي أصبحت المأوى الوحيد في ظل تدمير إسرائيل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. ويتجمع هنا الأطفال في واحدة من المبادرات الأهلية العاملة على مساعدتهم للتعافي من آثار الحرب من خلال الفنون والرسوم الجدارية التي يقومون بتنفيذها. أو حتى من خلال زراعة الأشجار التي تشرف عليها وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة كواحدة من رسائل التحدي والصمود التي يراد من خلالها العمل على إعادة إحياء الأمل في إعادة بناء قطاع غزة وإعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار حرب الإبادة الجماعية في القطاع. هذا المشهد الذي يعبر عن عزيمة وإرادة لدى هؤلاء الأطفال يتكرر بشكل قوي وكبير في رسالة تؤكد على أن الفلسطينيون هنا في قطاع غزة يبحثون عن ما يبقيهم على قيد الحياة والتمسك بأرضهم. وإلى الحلبي، قطاع غزة، تراتي عربي.
1: أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة، كما دهمت بلدة طقوع جنوب شرق المدينة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ميثلون جنوب المدينة ويعبد جنوب غربها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الغصون شمال طول كرم ومناطق أخرى بالخليل. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، وأضاف زيلينسكي أن الضربات شملت منشأة نفطية روسية دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار والخسائر، كما لم تصدر تعليقات فورية من الجانب الروسي بشأن هذه الهجمات. قتل 7 أشخاص وأصيب عشرات في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية غرب روسيا. وبحسب السلطات الروسية فإن طائرات مسيرة استهدفت مركزا لوجستيا تابعا لشركة وايلد بيرز عملاق الخدمات اللوجستية المحلي، وعلى إثرها هرعت فرق الإغاثة لنقل المصابين إلى المستشفيات ومعاينة حجم الأضرار المادية. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية من بينها أوديسا وزاباروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنا مدنية من بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل تيرتي عربي صفوان جولاق. صفوان، مرحبا بك معنا. صفوان، بعد الأزمة التي شهدتها الحكومة الأوكرانية ما بين إقالة وزير الدفاع وأيضا رئيسة الحكومة، الضربات الميدانية لا زالت متواصلة على الجبهة ما بين كييف وموسكو، ما التفاصيل؟
3: نعم، هو بالفعل كذلك المشهد الأوكراني بين أزمتين، أزمة سياسية يبدو أنها في بداياتها ولكن يبدو أنها تتفاعل ودائرتها تتسع شيئا فشيئا. فالاحتجاجات التي بدأها الأوكرانيون ضد الإقالات الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بإقالة وزير الدفاع هي باتت شأنا شبه يومي، واليوم وجهت دعوات جديدة إلى الأوكرانيين للاجتماع وللاحتجاج في مواقع معينة، ليس فقط في العاصمة الأوكرانية كييف ولكن في غيرها من المدن الأوكرانية الكبرى. وهدف هذه المظاهرات لم يعد فقط إبقاء وزير الدفاع ميخايلو فودوروف في موقعه، وإنما أيضا إقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال أليكساندر سيرسكي. وبالتالي الأمر يبدو أنه يأخذ منحا تصاعديا بين الشعب وبين السلطة، بين الشعب وبين الرئيس الأوكراني بعبارة أدق. وهذا دفع بعض وسائل الإعلام المحلية والغربية إلى التلميح لأمر ربما فيه أهمية كبرى، وهو أن

0: الرئيس الأوكراني يفكر جديا في إقالة الجنرال ألكسندر سيرسكي الذي يتهم من قبل بعض الأوساط السياسية وأوساط شعبية واسعة بأنه مسؤول عن إخفاقات متكررة على الجبهات التي لم تشهد منذ العام 2023 أي تقدم وأي عملية أوكرانية مضادة ناجحة. فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة وجبهات القتال، نعم يبدو أن الرد الروسي على الضربات الأوكرانية جاء خلال ساعات الليل بوتيرة مكثفة وخاصة على مدينة أوديسا. القوات الجوية الأوكرانية أشارت إلى أن روسيا أطلقت 7 صواريخ من بينها صاروخين بالستيين، وأطلقت أيضا نحو 90 مسيرة تم إسقاط 70 هدفا جويا بحسب تلك القوات، من بينها الصواريخ المجنحة وصواريخ أونيكس التي هي معدة للأهداف البحرية ولكنها تستخدم بين الحين والآخر لضرب أهداف برية داخل العمق الأوكراني. أسقط الأوكرانيون هذه الصواريخ كما يقولون، ولكن الصواريخ المتبقية الصواريخ البالستية ونحو 20 مسيرة وصلت إلى أهدافها. أهدافها كانت بشكل رئيس مدينة ومنطقة أوديسا في جنوب البلاد. هنالك قصف موقع الميناء الرئيسي في المدينة، الأمر أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخرين وإصابة أيضا سفينة تجارية كما قال الأوكرانيون. بعد أن تم إجلاء 17 من أطقمها، تبين أن 5 منهم أصيبوا جراء القصف الروسي الذي تم كما ذكرنا بالصواريخ والمسيرات. مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا تعرضت أيضا للقصف، فيها قصف منزل سكني خاص، أدى ذلك إلى أضرار لحقت بذلك المنزل وبكل من كان فيه، وهي أسرة مكونة من 5 أفراد. دوى انفجار في وسط مدينة خاركيف وأصيب شخصان في تلك المدينة، وأيضا لحقت أضرار بعدد من المباني المجاورة. خلال ساعات هذا النهار في صباح هذا اليوم، قصف الروس قاطرات كانت ترابض على محطة زابوريجيا الرئيسية للسكك الحديد، والأمر أدى إلى تأخر كثير من القطارات المتوجهة من وإلى زابوريجيا، هذا بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص العاملين في قطاع السكك الحديدية. وأخيرا كان هنالك قصف على مدينة خيرسون في جنوب البلاد، أكثر من 20 مرة قصفت هذه المدينة، وأيضا هناك أصيب عدد من الأشخاص. في المجمل نستطيع القول إنه خلال 24 ساعة مضت قتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب العشرات، أيضا جراء الضربات الروسية التي تأخذ وتيرة متصاعدة منذ أن بدأ الأوكرانيون باستهداف المصافي والمحطات، محطات الطاقة بكثافة كما تعلمون لميس.
1: شكرا جزيلا لك صفوان جولاق مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من كييف. ينظم في مدينة إسطنبول المخيم الدولي الثاني لكشافة العالم التركي بمشاركة 600 كشاف من 18 دولة حول العالم. المخيم الذي يستمر لتسعة أيام يأتي لترسيخ قيم الأخوة وتعزيز الحركة الكشفية بين الدول الصديقة لتركيا.
2: في غابات بيكوز على الضفة الآسيوية من إسطنبول تجتمع مئات الخيام تحت راية الكشافة في الدورة الثانية من الجمبوري الكشفي التركي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة وفود من 18 دولة، بينها الجزائر والعراق والأردن وليبيا وباكستان وتونس وأذربيجان.
3: يشارك في هذا المخيم 600 كشاف من 18 دولة إلى جانب مشاركين من 15 ولاية تركية، ونطلق على هذا المخيم اسم مخيم العالم التركي، ويمكن للكشافين من جميع أنحاء العالم المشاركة في جميع أنشطة المنظمات الكشفية، وهم قادمون إلينا بكل حماس ويشاركوننا هذا المخيم.
4: اجينا هون باستضافة من تركيا لمخيم الإخاء العربي التركي، فالحمد لله احنا اجينا انبسطنا كثير، اجينا نتعرف على دول تانية على ثقافات تانية، نتعلم نتدرب نكتشف أشياء جديدة، وهي كمان تعد تجربة وإنجاز بالنسبة لنا نطلع في هيك عمر، والحمد لله.
5: ونستهدف من هذا الجمبوري العالمي التركي الكثير من الرياضات مثل ركوب الخيل والسباحة والرماية، ونستهدف من هذا الجمبوري أن نطور علاقاتنا مع البلدان الأخرى.

0: ونستهدف من المخيم أشياء كثيرة لها علاقة بالكشاف.
1: لا يقتصر المخيم على التخييم والأنشطة الكشفية التقليدية، بل يشكل مساحة للتبادل الثقافي وبناء الصداقات عبر تدريبات على مهارات البقاء في الطبيعة والملاحة والعمل الجماعي. ويحظى الحدث الكشفي باهتمام رسمي، إذ يتضمن لقاءات مع شخصيات تركية.
2: لقد حققت الكشافة التركية تقدما كبيرا خلال العشرين إلى الثلاثين عاما الماضية، وإن شاء الله لن تقود الكشافة التركية العالم التركي فحسب، بل ستشكل أيضا نموذجا يحتذى به للعديد من الحركات الكشفية حول العالم، كما نأمل أن تصبح تركيا مركزا مهما للكشافة العالمية.
1: ويهدف المخيم إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية في تركيا والدول الصديقة وترسيخ قيم التطوع والانضباط والمسؤولية.
3: في مساحة طبيعية خضراء يلتقي مئات الكشافين من دول عربية وأوروبية بهدف تعزيز التعاون بين الفتية في واحدة من أكبر الفعاليات الكشفية التي تستضيفها تركيا هذا العام. سامي برهوم، تريتي عربي، إسطنبول.
4: توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد، ويتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية وسط توقعات باستمرار انكماش الاقتصاد خلال العام الجاري.
2: بعد خمس سنوات من الانكماش المتواصل، يتحرك الاقتصاد اليمني نحو برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد عاما ونصف العام، ويهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي والنقدي وتهيئة الاقتصاد لمرحلة التعافي. وتشير تقديرات الصندوق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني ب1.15% هذا العام، ليسجل الاقتصاد تراجعا للعام الخامس على التوالي بسبب تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب، مع توقعات ببدء الاستقرار العام المقبل إذا تحسنت الظروف الإقليمية. كما يتوقع الصندوق بقاء عجز الحساب الجاري عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وسط احتياطات أجنبية عند مستويات حرجة، واستمرار الاعتماد على تحويلات العاملين ودعم المانحين لتمويل الواردات. ويراهن البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة العام الحالي والذي يليه بعد تراجع الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022. ومن أبرز الخطوات تحرير سعر الصرف الجمركي في مايو الماضي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الحسابات الحكومية، إلى جانب إنشاء حساب موحد للخزانة. ويمتد البرنامج أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي والكهرباء، مع تعزيز مرونة سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تدريجية. وبين اقتصاد يعاني شح الموارد واعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي، يراهن اليمن على أن تتحول هذه الإصلاحات إلى نقطة انطلاق نحو استقرار مالي يمهد لاستعادة النمو وإعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
4: من بين عشرات المبادرات المتنوعة، وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا تجهيزات كاملة على 200 نحال عراقي من محافظة الأنبار غربي العراق ضمن مبادرة لدعم القطاع الزراعي في البلاد.
5: بعد سنوات من تذبذب الإنتاج في منحله المتوقع

0: النحل والعسل.
1: من عشرات المبادرات المتنوعة تستهدف وكالة تيكا دعم القطاع الزراعي في محافظة الأنبار وتحديدا شريحة النحال من خلال توزيع هذه المستلزمات مجانا على 200 نحال.
2: Bugün burada 200 Ambar'daki 200 çiftçimize
3: أطلقنا مبادرة لدعم 200 نحال في الأنبار عبر تزويدهم بمعدات متخصصة بهدف تطوير قطاع تربية النحل ودعم التنمية الريفية، وسنواصل دعمنا للقطاع الزراعي مستقبلا.
1: الحكومة المحلية في الأنبار التي أشرفت على عملية التوزيع أشادت بمبادرة تيكا وأثرها في دعم مئات المزارعين وزيادة فرص العمل.
4: محافظة الأنبار أغلبية سكانها هم مزارعين، فقطاع تربية النحل هو من ضمن النشاطات اللي تقوم بها مزارعي المحافظة. حقيقة لحق به أضرار هذا القطاع.
5: تجهيز اليوم الفلاحين بخلايا نحل أو المنحلين في محافظتنا هو مبادرة تنموية نوعية في ذاتها، وبصراحة هذا الموضوع يعني يدعمهم في كثير من التفاصيل، خصوصا زيادة إنتاج العسل.
1: في الأنبار 722 نحالا، وقد بلغ حجم إنتاجها من العسل العام الماضي 90 طنا.
6: لا تقتصر مبادرة تيكا لدعم النحالين في محافظة الأنبار على توزيع التجهيزات الكاملة فحسب، بل تتضمن أيضا إشراكهم في دورات متقدمة لتطوير مهاراتهم بما يسهم في مضاعفة الإنتاج. رائد المعموري، ترتا عربي، محافظة الأنبار.
7: أطلقت شركة سكاي روت أيروسبيس الهندية أول رحلة لصاروخ مداري طوره القطاع الخاص في الهند ضمن مساع نيودلهي لتعزيز موقعها في سوق خدمات الإطلاق الفضائي التجارية. وانطلق الصاروخ من مركز ساتيتش داون الفضائي في سيرهاريكوتا بست حمولات من بينها أقمار صناعية وتجارب تقنية مخصصة للعمل في المدار. ويأتي الإطلاق في ظل احتدام المنافسة في السوق العالمية لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة من قبل شركات ناشئة تنافس شركات كبرى في هذا المجال. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري طالت أيضا البحرين والأردن. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

في هذه الحلقة من مدن الأناضول الأثرية سنزور إحدى المدن الأثرية الرائعة وهي مدينة باتارا، حيث سنكتشف أغورا المدينة ومبنى مجلسها ومسرحها والهراية أو الصومعة التي لم يتبقى منها إلا نماذج نادرة في ليقيا والمدن التاريخية. سنواصل جولتنا في معبد باتارا ونستكشف مقابرها ومدن موتاها. بداية سنتجه للمعبد الوحيد المكتشف هنا، معبد كورينث.

0: المباني التي تدل على ثراء المدينة في عهد الإمبراطورية الرومانية تقع بمنطقة الميناء على محور تيبيجيك وكورشون لوتيبي. وجود معبد وثلاثة حمامات قرب شارع الميناء المليء بالمتاجر يؤكد نشاط الحركة في المدينة. يمتد الطريق جنوباً وصولاً للآغورا، وفي محيط الآغورا يقع مبنى المجلس ودار ضيافة حكومية ومسرح وأبنية عامة أخرى لا تزال قائمة بكل عظمتها.
1: وصلنا لمعبد كورينث. إنه المعبد الوحيد المكتشف في باتارا. في الواقع نعرف أن هناك معابد وأماكن مقدسة هنا من المصادر القديمة والنقوش، لكن مواقعها غير معروفة، ويرجع ذلك لسببين. أولاً، الدمار الذي وقع خلال فترة روما الشرقية أو بيزنطة، وثانياً أن القصب والمستنقعات ومنسوب المياه المرتفعة هنا قد حجب الأبنية بشكل ما، فلم تعد مواقعها معروفة. لا نعرف لمن بني هذا المعبد لعدم وجود نقوش عليه، ولعل النقوش موجودة تحت أسوار شيدت في فترة متأخرة أو ربما في قاع المستنقع، لكن هناك أدلة تشير إلى أن هذا المعبد قد يكون مرتبطاً بعبادة الأباطرة. إذا كنا نجهل الإله الذي بني له معبد ما، فماذا نسميه؟ عادة نسميه بعناصره المعمارية مثل معبد كورينث أو معبد بروستيلوس. بروستيلوس تعني معبداً يتقدمه عمودان اثنان، وحين نقول عن المسرح أمفيثياتر فهذا يعني مسرحين، أما أمفي بروستيلوس فتعني عمودين أماماً وآخرين خلفاً. هنا أردت التذكير بالمسرح وبمعنى أمفي. إذا أردت أن تكون رومانسياً وفكرت في العلاقة بين باتارا وأبولو ونظرت لشجرة الغار التي تنمو داخل هذا المبنى، أي لشجرة الغار في هذا المعبد، وإذا فكرت أن شجرة الغار هي رمز لأبولو كما هو معلوم، قد تقول لما لا يكون هذا المبنى معبداً لأبولو بالفعل؟ لكن العلم لا يقبل بهذه المقاربة، بل يطلب أدلة دامغة لا يمكن إنكارها. ليس في باتارا فقط، بل ربما لن نخطئ إن قلنا إنه المعبد الوحيد في ليقيا الذي ظل سليماً حتى سقفه. عموماً، حين نزور المدن الأثرية نتحدث عن العناصر المعمارية للأسقف ونحن نسير عليها، أما في هذا المبنى فبقيت العناصر في مكانها، وهذا نادر. حين تنظرون للأعلى ترون جداراً ينتهي بصف من الحجارة مرصوفة

بهذا الشكل وله ثلاثة أجزاء وثلاثة خطوط ونسميه أرشتراف، يعلوه مباشرة إفريز. قد تكون الأفاريز مزينة، لكن هنا اقتصر الأمر على جعلها مقببة، ويعلوه حزام مزخرف نسميه كورنيش. أي في الواقع هذا الجزء البارز يحاكي الأجزاء البارزة في الأسقف الخشبية، ويعلوه جزء من السقف، يعني أن هذا المبنى ينقصه السقف فقط، فالبناء ظل سليماً حتى نهاية جدرانه، ونأمل أن يظل على هذا الحال.

علم الآثار يبهر الإنسان، أو ربما يبهر علماء الآثار والمهتمين به فقط، ولكن هنا يقع هذا المعبد الكورنثي المشيد في القرن الثاني للميلاد، وهناك تماماً ترون أسوار روما الشرقية أو بيزنطة من القرنين الخامس والسادس، وبجانبها يقع حمام سلجوقي من القرنين الثاني عشر والثالث عشر، أي إن حركة الاستيطان في المدينة استمرت دون أي انقطاع، وبقيت المدينة مزدهرة. وخير دليل على هذه الحركة هو هذا الحمام السلجوقي. هنا نرى آثار القرون الثاني والسادس والثاني عشر في مكان واحد، وهذا أمر رائع. ربما لا نستطيع رؤية الحمام بوضوح، حيث بني فوقه سقف لحمايته وهذا صائب، فالملاط في هذا النوع من الحمامات وطلاء الجدران وغيرها من التفاصيل الصغيرة تتأثر بسرعة كبيرة بالظروف الجوية.

في باتارا توجد 4 حمامات، وهذا شيء مميز. أهمها حمام المرفأ، وهو الحمام الأكبر بين بقية الحمامات. وفرة الحمامات في باتارا تعكس لنا حركة الموانئ والمسافرين في هذه المدينة من قادمين ومغادرين، لكن عادة ليس في المدن سوى حمام. هذا الحمام على وجه الخصوص يعجبني كثيراً، فقد شيد بطريقة مختلفة. بني في العصر الروماني المبكر، أي القرن الأول للميلاد، ولكن بني بطريقة خاصة بالليقيين نسميها طريقة بوليغونال، وقد ظل بحالة جيدة، أي إنه مبني بكتل حجرية تضم أكثر من 4 زوايا، وهي طريقة الليقيين وحدهم، حتى إن الكتاب القدامى حدثونا عن ذلك. لم يشهد هذا الحمام الأصغر عمليات تنقيب، لذا يبدو مهجوراً أو متروكاً على حالته بعد آخر هزة أرضية ضربت. مدخله الرئيسي من الشرق، لكنه مغلق بسبب الشجيرات الكثيفة والأتربة. الآن سندخل من هنا من الغرب لنريكم إياه. الحمام الصغير أحد حمامات ليقيا المميزة بالنسبة لي. بني في القرن الأول للميلاد في العصر الروماني المبكر، لكنه مشيد بتقنية خاصة بالليقيين. يمكن رؤية أقسام الحمام الثلاثة الرئيسة. هذا القسم هو القسم الأكبر ويدعى كالداريوم، وهو القسم الحار، وبجانبه التيبيداريوم أي المعتدل، والفريجيداريوم أي البارد. لاحقاً وفي القرن 12 هذه الحمامات عادت إليها الحياة على يد السلاجقة. لا نعرف الكثير عن حمامات فترة روما الشرقية أو بيزنطة، لكن هذه الحمامات الأثرية تحولت لحمامات تركية في العهد السلجوقي ثم العثماني.

أحياناً قد تأتي كارثة طبيعية ما بفائدة. عام 1993، وأقولها بكل أسف، حصل ذلك في باتارا، حيث اندلع حريق أدى لاحتراق بعض الشجيرات، وحينئذ ظهرت كتل حجرية لم تسبق رؤيتها من قبل، وهذه الكتل كانت عليها كتابات مختلفة.

ولدى فحص ودراسة تلك الكتل الحجرية تبين أنها تنتمي لمعلم نادر للغاية وهو ميناء باتارا، وبالتحديد رصيفه البحري الذي ترسو فيه السفن. لو كنا هنا قبل 2000 عام من الآن لكان ذلك الرصيف في ذلك المكان الواقع خلفي، لكنه مغلق اليوم. فعلى هذا الميناء بالضبط رست سفينة وخرج منها راكب، وقد استقبله نصب تذكاري بديع، نصب أهدي للإمبراطور كلاوديوس الذي أخمد الاضطرابات الداخلية لشعب ليقيا مطلع القرن الأول للميلاد، وأنهى حروبا عديدة وفرض النظام. كان الإمبراطور يعتلي صهوة حصان. المثير للاهتمام حقا في النصب هي النصوص المكتوبة عليه، فهي تذكر المسافات بين باتارا والمدن الليقية الأخرى، لذلك يمكننا تسميته بنصب الطرق أو باسمه الأصلي وهو ستادياسموس. المسافر وبحسب المدينة الليقية التي سيذهب إليها كان ينظر للنصب أو يترجم المكتوب عليه، ولا نعتقد أن الجميع كانوا يعرفون القراءة، فيعرف عدد الأيام التي تتطلبها رحلته والمسافة التي تفصله. لكن نؤكد هنا على معلومة، أنه كان نصباً تذكارياً أكثر من كونه مصدراً للمعلومات. هو بالطبع ذو أهمية عظيمة لنا، لكن سكان تلك الحقبة كانوا وعوضاً عن القراءة يفضلون بالطبع أن يسألوا أحداً مرة. في الحقيقة هذا النصب قدم لنا فائدة أخرى يجب ذكرها. كانت لدينا أسماء عشرات المدن الأثرية، مدن ذكرها كتاب قدامى دون أن نعرف موقعها. وبالمثل توجد في الجبال مدن أثرية لكننا لم نعرف أسماءها لعدم وجود نقوش أثرية لها، وبفضل هذا النقش ولأنه يتبع تسلسلاً معيناً حددنا أسماء العديد من تلك المدن بشكل صحيح. ومن هذه المدن مثلاً مدينة بينارا الأثرية. إحدى أهم المعلومات الواردة في النقش كانت متعلقة بالوطن الأم للليقيين. الليقيون لم يلقبوا أنفسهم بالليقيين بل بشعب تريميلي، أو كما رأينا في المصادر الآشورية وفي المصادر البابلية بشعب تارميلي. نعم تريميلي. العلماء أكدوا أن تريميلي هذه هي درميل التي تعد اليوم مركز منطقة البحيرات، أو كانوا يشبهون الكلمتين لبعضهما صوتياً. لكن في هذا النقش وجود مدينة تريميلي فوق دريميل مباشرة بدد الشكوك وأثبت لنا أن الوطن الأم للليقيين، أي المنطقة التي أسموها تريميلي، هي ما يعرف اليوم بدريميل أو ما يعرف أيضاً بالهضبة الذهبية. حدثناكم عن النصب لكننا للأسف لن نريكم إياه لأنه ليس هنا حالياً، فقد وجد على شكل كتل وليس ككتلة واحدة، فنقلت الكتل لمتحف أنطاليا وهناك سيتم تجميعه. نأمل أن تقام له هنا نسخة طبق الأصل فيما يستحيل الوصول لموقعه الآن لأنه تحول إلى مستنقع.

خلال أعمال التنقيب في باتارا اكتشف هذا الطريق المذهل ذو الأعمدة، ونرى على أطرافه أساسات الأعمدة. هذا الطريق هو في الواقع أحد الشرايين الرئيسية للمدينة، يصل الميناء بالأغورا الحكومية. وكما ترون الطريق واسع، ويقع على جانبيه أروقة، وفي الخلف تقع المتاجر. هذه الطرقات ذات الأعمدة شاع استخدامها في منطقتي إيجة والبحر الأبيض، فبسبب الطقس المعتدل والحار يقضي الناس أوقاتهم في الهواء الطلق، لذا تكون الأروقة والعرائش على جانبي هذه الطرقات، وتعد مثالية لقضاء وقت في الخارج. لم

يكن السكان يسيرون كثيراً على الطريق في حر الصيف وأمطار الشتاء، فكان ينشأ رواق، أي مكان مسقوف مباشرة خلف الأعمدة على الجانبين بين المتاجر والأعمدة، ليستظل الناس بظله صيفاً ويحتمون به من المطر والبرد شتاءً. كانت هذه الطرقات عموماً تشهد حركة مزدحمة لعربات الخيل والبضائع وما شابه، لذا لم يكن التجوال فيها أمراً ممتعاً، بل لربما كان خطراً. هذه المتاجر وإن خضعت لتغيرات في العصور القديمة المتأخرة، فإنها ما زالت تعطينا تفاصيل شيقة. ها نحن الآن داخل الرواق الذي تحدثنا عنه منذ قليل، بين الأعمدة والمتاجر في الخلف، حيث كان هناك سقف يقي الناس الحر صيفاً والمطر شتاءً. هذه الطرقات ذات الأعمدة لم تكن تستخدم بهدف التنقل وحسب، فالأروقة والتي تسمى أحياناً أغورا والتي تسمى أحياناً ستوا لها في نفس الوقت طابع اجتماعي، أي تجمع الناس ليتسامروا ويتحدثوا ويبنوا علاقات اجتماعية. لنقل إنها كانت مثل صحف لتناقل الأخبار وأماكن يتهمس فيها الناس ويطلعون على أخبار بعضهم. لهذه المتاجر أنواع متعددة جداً، بما أن المنطقة ساحلية فقد كانت هناك متاجر للأسماك واللحوم ولربما لبيع البضائع المستوردة. في نص قديم صادفتنا العبارة التالية: يغضب رجل من زوجته غضباً شديداً لأنها تخونه، فيقول لها: أحضرت لك كذا وجئتك بكذا من كريت وبتين من كاريا وبصناديل مطلية بالذهب من باتارا، فماذا تريدين أكثر؟ هذا يعني أن منتجات رائعة كتلك كانت تباع في باتارا، ولكون باتارا مدينة ساحلية يمكنكم أن تروا هنا جميع السلع تقريباً التي كان يتاجر بها في البحر الأبيض.

في العصور القديمة المتأخرة خضعت الطرق ذات الأعمدة ومتاجرها لبعض التغييرات، وهو أمر يمكن إدراكه لكل من ينظر بدقة هنا. انظروا، هنا يوجد نقش أفقي كما ترون، وهذا يدل على أن هذه القطعة الحجرية قد أخذت من مكانها وجلبت إلى هنا لاحقاً، حيث أعيد استخدامها، وهو الأمر الذي نسميه بالقطع المعاد توظيفها. هذا يبين لنا بوضوح أن هذه القطعة تغير مكانها الأصلي، وربما تنتمي لفترة تاريخية قد تكون أقدم من فترة هذا الطريق. عند النظر للأوعية الموجودة بوفرة في باتارا الليقية، ندرك جيداً أنه كان هناك علاج خاص جداً لديهم يسمى لوكيون، وهو مرهم مصنوع من نبات النبق. لكن اللافت هو أن هذا المرهم كان يوضع في أوعية خاصة. مستشارة برنامجنا وهي البروفيسورة غوليشن ولدى عملها في باتارا أطلقت على هذه الأواني اسم لوكيون، وباتت الأواني تعرف بهذا الاسم. في الواقع ثمة أمر نعرفه منذ العصور القديمة. شكل الوعاء يمكنه أن يخبرنا بما يحتويه ولما يستخدم. فعلى سبيل المثال، الأوعية الخاصة بعطر ليديا الشهير تسمى لوديون، أي حين تأتون لميناء باتارا وترون وعاء بشكل لوكيون تعرفون الآن أنه يحتوي على مرهم ليقيا. قنوات تصريف المياه في هذه المتاجر بقيت حتى عصرنا. انظروا، المياه المتدفقة من أعلى تنساب للأسفل من تحت الطريق الرئيسي دون أن تدخل إلى داخل المتجر، وبفضل نظام تصريف المياه تصل من الميناء إلى البحر.

حين نسحب ضيوفنا الأجانب في جولة يتساءلون ما الغرض من أحواض الرمل التي فيها حجارة في المدن الأثرية؟ إنها أحواض رمل يستخدمها علماء الآثار من أجل تثبيت القطع، سواء من أعمدة أو تماثيل أو أي كتل حجرية أخرى. والسبب هو أن الأرض تتحرك، أي إذا وضعتم حجراً أو تمثالاً أو عموداً على الأرض وقمتم بتثبيته، فإنكم في اليوم التالي ستجدون أنه سينفصل من المكان الذي ثبت فيه. أما هذه الرمال فتساعد على التثبيت لتبقى القطع ثابتة. مثلاً هذا العمود موضوع هنا، وهو لا يتحرك للأسفل ولا يميناً ولا يساراً، ويظل ثابتاً. وهذه القطعة قاموا بتثبيتها بشكل ممتاز، وبعد أن تلتصق تماماً سيزيلون هذا ويصبح العمود جاهزاً. في الخلف أيضاً هناك أعمدة تنتظر التثبيت.

في الطريق ذي الأعمدة تصادفنا نقوش مثيرة للاهتمام، معظم هذه قواعد تماثيل، لكن بينها قاعدة واحدة مميزة. بالطبع أنا لست لغوياً ولم أدرس التاريخ القديم، ولكن في علم الآثار تعلمنا بعض اليونانية القديمة وبوسع قراءة هذه الكتابة: باتاريون هيبوليس متروبوليس تو ليكيون إتنيكوس. فهذه الكتابة تعني مدينة باتارا، المدينة الكبرى لشعب ليقيا. ماذا يعني هذا؟ قلناها في العديد من المدن الأثرية، بعض المدن القديمة مثل بيتنيسوس لا تعطينا أسماءها، لكن في باتارا العديد من النقوش تذكر اسم مدينة باتارا، وهنا يدل بكل تأكيد على أن باتارا هي عاصمة ليقيا ومدينتها الكبرى.

حل ضيف على باتارا هذا العام، فقد اختارت هذه السفينة ميناء باتارا محطة أخيرة لها وبقيت هنا في النهاية. لهذه السفينة قصة شيقة جداً. عموماً يعتقد الناس أن سفن العصور القديمة كانت تصنع من الخشب، وطبعاً هناك أمثلة عديدة، لكن في تلك العصور كانت تصنع من القصب أيضاً، وأهم مصدر له كان أوراق البرد المصرية، فتصنع السفن منها. لكن في وقتنا الحاضر، ولأن أوراق البرد في مصر لم تعد تم كثيراً، يبحثون عن خيارات أخرى. هذه السفينة هي نتاج تجربة لعلم الآثار، هدفها اتباع خط رحلات العصور القديمة وعبور البحر الأسود وإيجه والبحر الأبيض لبلوغ مصر، ومعرفة كيف كانت تجري الرحلات حينها، حيث بنيت لتجربة ذلك. لقد تم جلب القصب من بوليفيا من أجل صناعتها، وبنيت السفينة في بلغاريا، وانطلقت من ميناء فارنا وعبرت بحر مرمرة من اسطنبول، ومرت بتشاناكالي وإيجه. وبسبب أحداث وقعت أثناء رحلتها، رست السفينة في باتارا في تركيا بدلاً من مصر.

حمام فيسبازيان هو أحد أربعة حمامات كبيرة في باتارا. لهذا الحمام ميزة خاصة، فعلى النقش الذي يعلو بابه مباشرة كتب اسم فيسبازيان بشكل واضح. ولكن حين فحص العلماء بدقة هذا الحمام وتأملوا في كتاباته، عثروا تحت اسم فيسبازيان على اسم نيرون، أي شطب اسم نيرون ليكتب فوقه فيسبازيان. حين فقد نيرون مكانته وإمبراطوريته شطب اسمه من العديد من النقوش، وقد شهدنا هذا في أماكن كثيرة، ليكتب مكان اسمه فيسبازيان. بما أن هذا الحمام بني في عهد نيرون وربما في نهاية عهده، أي في القرن الأول للميلاد، فإنه يكون بذلك من أوائل الحمامات الرومانية المشيدة في ليقيا. أنهينا جولتنا في باتارا في هذا الطقس الجميل، وانتهت حلقتنا. في الحلقة المقبلة سنواصل جولتنا مع باقي الآثار الرائعة. إلى اللقاء.

ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات الحرس الثوري، طالت أيضا البحرين والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية العناوين. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

مددت الكويت بما سمته النهج العدواني لإيران وحملت المسؤولية الكاملة عن استهداف محطة ثالثة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه. وأكدت الكويت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية.

0: واندلعت حرائق في 3 مواقع بالكويت جراء هجمات إيرانية بحسب ما أعلنت قوات الدفاع المدني الكويتية. وقالت القوات إن الحادث الأول أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين.
1: مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع جغرافيا وتتزايد تداعياتها على دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أعلنت انتهاء الليلة 7 على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومنشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة، إضافة إلى قدرات بحرية في سعيها لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وسائل إعلام إيرانية أكدت وقوع انفجارات في مدينة يزد، ونقلت عن مسؤولين تأكيدهم وقوع قتلى وجرحى في ضربات أمريكية استهدفت محافظة هرمزغان جنوب البلاد. كما أعلن مسؤول محلي إصابة عدة صواريخ لمنشآت كهرباء ومضخات لتحلية المياه في مدينة جاسك. الحرس الثوري الإيراني أعلن استخدامه صواريخ ومسيرات لإيقاف 4 سفن قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي. كما أشار أيضا إلى أن ناقلتي نفط انفجرتا بعد مرورهما عبر طريق قال إنه كان ملغما جنوب مضيق هرمز، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية. الحرس الثوري أعلن استهداف موقع للطائرات القتالية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين ورصيف دعم الوقود البحري التابعة للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمد بالكويت. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي وإعادة جدولة الرحلات. كما أعلنت السلطات اندلاع حريق في إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه عقب هجوم إيراني. بينما أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
2: ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصوري في قضاء صور بعدة غارات، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مبانٍ سكنية في محيط بلدة كفار تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة

0: صريفة شمال مدينة صور. استشهد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن 3 فلسطينيين استشهدوا بقصف استهدف مجموعة مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وأضافت المصادر أن شابا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشعبية بمدينة غزة. يواصل أطفال قطاع غزة تحدي آثار حرب الإبادة الجماعية بالمشاركة في مبادرة مجتمعية تجمع بين رسم الجداريات على خيام النزوح وزراعة أشجار الزيتون.
1: ليست كل الحروب قادرة على انتزاع الحياة. الناس هنا في غزة يبحثون عن ما يساعدهم للتعبير عن صمودهم وبقائهم على هذه الأرض من خلال الرسومات التي يتم إنشاؤها على ألواح الخيام التي يعيشون فيها. هذه الخيام التي أصبحت المأوى الوحيد في ظل تدمير إسرائيل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. ويتجمع هنا الأطفال في واحدة من المبادرات الأهلية العاملة على مساعدتهم للتعافي من آثار الحرب من خلال الفنون والرسوم الجدارية التي يقومون بتنفيذها، أو حتى من خلال زراعة الأشجار التي تشرف عليها وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة كواحدة من رسائل التحدي والصمود التي يراد من خلالها العمل على إعادة إحياء الأمل في إعادة بناء قطاع غزة وإعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار حرب الإبادة الجماعية في القطاع. هذا المشهد الذي يعبر عن عزيمة وإرادة لدى هؤلاء الأطفال يتكرر بشكل قوي وكبير في رسالة تؤكد على أن الفلسطينيون هنا في قطاع غزة يبحثون عن ما يبقيهم على قيد الحياة والتمسك بأرضهم. وإلى الحلبي، قطاع غزة، تراتي عربي.
0: أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، كما دهمت بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ميثلون جنوب المدينة ويعبد جنوب غربها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الغصون شمال طول كرم ومناطق أخرى بالخليل. صدق الكنيسة الإسرائيلي على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل. وجاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين.
2: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلنا ذلك الكنيسة الإسرائيلي بحل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيسة إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية، في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيسة خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيسة عددا من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي.

0: الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة، ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب 23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قويا، لكنه بات أكثر تقييدا، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، ترت عربي.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشأتي معدات لوجستية في موسكو وتامبوف، وأضاف زيلينسكي أن روسيا تستخدم المنشأتين في توفير مكونات إنتاج الطائرات المسيرة ومعدات الملاحة الجوية، وتبعد المنشأتين المستهدفتين ما بين 500 و 700 كيلومتر عن جبهات القتال بين القوات الأوكرانية والروسية. في المقابل أعلنت روسيا مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية بكونوفيسك غرب روسيا. وبحسب السلطات الروسية فإن طائرة مسيرة استهدفت مركزا لوجستيا تابعة لشركة وايلد بيرز أو عملاق للخدمات اللوجستية المحلي، وعلى إثرها هرعت فرق الإغاثة لنقل المصابين إلى المستشفيات ومعاينة حجم الأضرار المادية. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزابوريجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنى مدنية من بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و 130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية انخفاض مستوى النيل مؤقتا بسبب تراجع تصريف سد النهضة الأثيوبي. وذكرت إدارة الخزانات أن الوارد اليومي لبحيرة الروسيرس تراجع بين 7 و 9 من يوليو من 207 إلى 129 مليون متر مكعب يوميا، ما أدى إلى انخفاض المستوى في عدة محطات. أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بورنهام رسميا برئاسته خلفا لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم.
2: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصاديا يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية وصولا إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيدا مع تعهده بالانضمام.

0: الانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعيه الواسع والقيود المالية الصارمة، تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيرا من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
1: إذن بدأت في العاصمة البريطانية لندن تظاهرات دعت إليها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنهام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، ويطالبون فيها بموقف أكثر حزما من إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن مراسلنا وائل الحجار. وائل، أرحب بك. إذن مظاهرات حاشدة بحسب ما ترصد لنا الصورة من خلفك تأييدا لفلسطين، ولربما هنالك رسائل عدة أيضا يود المتظاهرون إيصالها إلى أندي بورنهام الذي يستلم الحكم رسميا من خلفه كير ستارمر لحزب العمال. ف كيف تبدو الصورة؟
2: نعم، يعني فلنقل أن هذه التظاهرة تضم الآلاف، هي لا تزال تصل، لكنها لا تشبه التظاهرة التي خرجت في ذكرى النكبة في منتصف مايو الماضي والتي ضمت بحسب منظمين أكثر من 250 ألفا. هذه التظاهرة مختلفة، لكنها والمنظمون لهذه التظاهرة حرصوا على إجرائها وعلى تنظيمها في هذا الوقت بالذات قبل أقل من يومين على تسلم أندي بورنهام رئاسة الوزراء البريطانية خلفا لكير ستارمر الذي أعلن استقالته بعد سلسلة هزائم وانتكاسات تعرضت لها حكومته، خصوصا في الانتخابات المحلية الماضية. التظاهرة التي نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين ترفع شعارات أبرزها ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، كذلك وقف جميع أشكال التجارة والتعاون مع إسرائيل، ليس فقط فيما يتعلق بالمستوطنات ولكن أيضا فيما يتعلق بالتجارة مع دولة يقولون إنها تمارس الإبادة في قطاع غزة، واتخاذ موقف أكثر حزما من خلال الدعوة إلى تحرك وإلى موقف فاعل يتخذه بورنهام والحكومة البريطانية لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. هذه التظاهرة تأتي بعد نحو أسبوع على اعتذار وجهه بورنهام بما يتعلق بفلسطين. هذه التظاهرة إذن تأتي بعد أسبوع من هذه الرسالة. خلال هذه الرسالة قال بورنهام إنه يعتذر عن موقف حزبه الذي اتخذه في بداية الحرب على قطاع غزة، ويقصد كان وقف إطلاق النار، حيث كان الحزب مترددا ومعارضا لمشروع وقف إطلاق النار في نهاية عام 2023، مما أدى آنذاك إلى امتناع أو إلى اعتراض عدد كبير من أعضاء حزبه. وكذلك هو وعد بأنه سوف يعيد مراجعة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. كنا نتحدث إلى مسؤولين في الحملة المؤيدة أو حملة التضامن مع فلسطين الذين شددوا على ضرورة أن تتم تلبية هذه المطالب، معتبرين موقف بورنهام غير كاف. في المقابل وفي حديث لنا على هامش هذه التظاهرة مع السفير الفلسطيني الدكتور حسام زملط في لندن، قال إن مواقف بورنهام هي بداية جيدة، ولكنه طالب بإقران القول بالفعل وباتخاذ إجراءات أيضا أكثر تشددا، وتحديدا فيما يتعلق بالسلاح وما يتعلق أيضا بالقضايا التي يرفعها هؤلاء المنظمون. المشاركون في هذه التظاهرة أتوا من مختلف أنحاء بريطانيا، لأن هنالك حافلات أقلت أعدادا منهم من مدن خارج بريطانيا إلى هنا، والمسيرة لا تزال تأتي. سوف تشهد في كلمات إلقاء كلمات لعدد من المسؤولين والنشطاء في حملة التضامن مع فلسطين في المنتدى

0: الفلسطيني في لندن، وكذلك عدد من النواب والسياسيين المؤيدين لفلسطين الذين سيعيدون التشديد على أحقية هذه المطالب.
1: نعم، وأنا أشكرك على مجمل كل هذه التفاصيل وائل الحجار مراسلنا من لندن، شكرا لك وائل. ينظم في مدينة إسطنبول المخيم الدولي الثاني لكشافة العالم التركي بمشاركة 600 كشاف من 18 دولة حول العالم. المخيم الذي يستمر لتسعة أيام يأتي لترسيخ قيم الأخوة وتعزيز الحركة الكشفية بين الدول الصديقة لتركيا.
2: في غابات بيكوز على الضفة الآسيوية من إسطنبول تجتمع مئات الخيام تحت راية الكشافة في الدورة الثانية من الجمبوري الكشفي التركي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة وفود من 18 دولة بينها الجزائر والعراق والأردن وليبيا وباكستان وتونس وأذربيجان.
3: يشارك في هذا المخيم 600 كشاف من 18 دولة إلى جانب مشاركين من 15 ولاية تركية، ونطلق على هذا المخيم اسم مخيم العالم التركي، ويمكن للكشافين من جميع أنحاء العالم المشاركة في جميع أنشطة المنظمات الكشفية، وهم قادمون إلينا بكل حماس ويشاركوننا هذا المخيم.
4: اجينا هون باستضافة من تركيا لمخيم الإخاء العربي التركي، فالحمد لله احنا اجينا انبسطنا كثير، اجينا نتعرف على دول تانية، على ثقافات تانية، نتعلم نتدرب نكتشف أشياء جديدة، وهي كمان تعد تجربة وإنجاز بالنسبة لنا نطلع في هيك عمر، والحمد لله.
5: ونستهدف من هذا الجمبوري العالمي التركي كثير من الرياضات مثل ركوب الخيل والسباحة والرماية، ونستهدف من هذا الجمبوري أن نطور علاقاتنا مع البلدان الأخرى، ونستهدف من المخيم أشياء كثيرة لها علاقة بالكشاف.
2: لا يقتصر المخيم على التخييم والأنشطة الكشفية التقليدية، بل يشكل مساحة للتبادل الثقافي وبناء الصداقات عبر تدريبات على مهارات البقاء في الطبيعة والملاحة والعمل الجماعي. ويحظى الحدث الكشفي باهتمام رسمي إذ يتضمن لقاءات مع شخصيات تركية.
6: لقد حققت الكشافة التركية تقدما كبيرا خلال 20 إلى 30 عاما الماضية، وإن شاء الله لن تقود الكشافة التركية العالم التركي فحسب، بل ستشكل أيضا نموذجا يحتذى به للعديد من الحركات الكشفية حول العالم، كما نأمل أن تصبح تركيا مركزا مهما للكشافة العالمية.
2: ويهدف المخيم إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية في تركيا والدول الصديقة وترسيخ قيم التطوع والانضباط والمسؤولية.
7: في مساحة طبيعية خضراء يلتقي مئات الكشافين من دول عربية وأوروبية بهدف تعزيز التعاون بين الفتية في واحدة من أكبر الفعاليات الكشفية التي تستضيفها تركيا هذا العام. سامي برهوم، تريتي عربي، إسطنبول.
1: من بين عشرات المبادرات المتنوعة وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا تجهيزات كاملة على 200 حال عراقي من محافظة الأنبار غربي العراق ضمن مبادرة لدعم القطاع الزراعي في البلاد.
8: بعد سنوات من تذبذب الإنتاج في منحله المتواضع بمحافظة الأنبار، يتطلع النحال ذاكر إلى أثر إيجابي عقب استفادته من مبادرة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخاصة بتوزيع التجهيزات على النحالين. فزيادة إنتاج العسل وتحسين جودته لا تتوقف على الخبرة وحدها، بل أيضا بتوفر متطلباتها الأساسية.
9: صار لي تقريبا أكثر من 5 سنوات تشتغل بهاي المهنة، ما عندي شيء، حسب الإمكانات الموجودة أشتري صناديق، كل التجهيزات أشتريها شراي. هاي المبادرة مالتك يعني هواي راح تساعدنا بأمور يعني أحتاجها بالنحل، وأيضا تزيد يعني من كمية النحل والعسل.
8: من عشرات المبادرات المتنوعة تستهدف وكالة تيكا دعم القطاع الزراعي في محافظة الأنبار وتحديدا شريحة النحال من خلال توزيع هذه المستلزمات مجانا على 200 نحال.
6: أطلقنا مبادرة لدعم 200 حال في الأنبار عبر تزويدهم بمعدات متخصصة بهدف تطوير قطاع التربية.

0: في ذاته، وبصراحة هذا الموضوع يعني يدعمهم في كثير من التفاصيل، خصوصا زيادة إنتاج العسل.
1: في الأنبار 722 نحالا، وقد بلغ حجم إنتاجها من العسل العام الماضي 90 طنا.
2: لا تقتصر مبادرة تيكا لدعم النحالين في محافظة الأنبار على توزيع التجهيزات الكاملة فحسب، بل تتضمن أيضا إشراكهم في دورات متقدمة لتطوير مهاراتهم بما يسهم في مضاعفة الإنتاج. رائد المعموري، ترتع عربي، محافظة الأنبار.
3: أطلقت شركة سكايروت إيروسبيس الهندية أول رحلة لصاروخ مداري طوره القطاع الخاص في الهند ضمن مساع نيودلهي لتعزيز موقعها في سوق خدمات الإطلاق الفضائي التجارية. وانطلق الصاروخ من مركز ساتيش داوان الفضائي في سيري هاريكوتا بست حمولات بينها أقمار صناعية وتجارب تقنية مخصصة للعمل في المدار. ويأتي الإطلاق في ظل احتدام المنافسة في السوق العالمية لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة من قبل شركات ناشئة تنافس شركات كبرى في هذا المجال. نذكر الآن بعناوين هذه النشرة: ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران، وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري طالت أيضا البحرين والأردن. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: Elhamdülillah Rabbil Alemin Allah nasarna ve bekuvvetkum kuvvet Allah elhamdülillah.
3: Rabbina khallasna beyn ediyohum. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
4: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمدلله بفضل الله هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
14: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

0: أين العالم عما يحدث؟ هكذا علق أحدهم فرد آخر: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم: نائب ترامب يتهم إسرائيل بالسعي إلى إطالة أمد الحرب على إيران. كذبوا عليكم، حملة رقمية تفضح وهم انتهاء الإبادة في غزة. رواد البشان، حركة إسرائيلية تحاول استيطان أراض سورية. نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الأحباء من أحدث مقابلة مطولة أجراها جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في بودكاست جو روغان إكسبيريانس الشهير، حيث فتح فانس النار علنا وبشكل غير مسبوق على الحليف الأبرز لواشنطن، متهما أطرافا داخل الحكومة الإسرائيلية وجهاز الموساد بتمويل حملات سرية وضخ أموال طائلة للتأثير على السياسيين والإعلاميين داخل الولايات المتحدة بهدف إفشال المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شاهدوا معي.
1: There's just so much bullshit out there when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives. Iran doesn't have a nuclear weapon. We have the free flow of oil and gas. And like I should be clear, I don't mind that the, you know, let's say certain elements of the Israeli government want to criticize the deal or have disagreements about the deal. I don't even mind an effort to try to influence, you know, foreign governments try to influence the United States all the time. You know, Israel does it, other countries do it. It's just sort of the nature of the beast. What bothers me is actually when Americans allow, meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for.
0: الوجه الآخر لهذه التصريحات هو أن إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب على إيران إلى ما لا نهاية، وهو ما انتقده جيدي فانس بشدة، حيث أطلق تصريحا آخر بالغ الأهمية أكد فيه صراحة أن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام بشكل متسارع داخل الولايات المتحدة، لا سيما بين جيل الشباب والشارع الأمريكي الذي بدأ يتساءل بجدية عن جدوى تقديم شيكات على بياض وتمويل العسكري لا يخدم الحسابات الأمريكية. لنشاهد.
1: Now Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. It's a simple and obvious fact.
2: Why do you think that is?
1: Well, let me finish this point.
2: Okay,
1: because, okay, my attitude is towards this is Israel is an ally, like France or like the United Kingdom. We're going to have disagreements with them. We're going to have agreements with them. There are areas where we're going to have similar interests and areas where our interests are going to diverge. So my approach to this is to say, you know what, when we're partnered, great, let's work together. And we're not, let's just be honest about it. And I, for that, people attack me for being an anti-Semite or anti-Israel, and they don't see the writing on the wall that I'm actually just the guy advocating for a normal relationship with a normal country that's based around shared interest as opposed to based around, you know, something else.
0: ما عبر عنه جيدي فانس نائب الرئيس ترامب سرعان ما تنقلته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وتداولته وسائل الإعلام ليلقى بعد ذلك تأكيدا رسميا، إذ سأل الصحفيون المتحدثة باسم البيت الأبيض حول مدى تأييد الرئيس ترامب لهذه الاتهامات الصادرة من نائبه ومقدار التنسيق بينهما، لتأتي الإجابة قاطعة، حيث أكدت المتحدثة أن ترامب يتفق تماما مع كل ما جاء على لسان جيدي فانس. لنشاهد.
3: Iran. The Vice President, J.D. Vance, went on this podcast with Joe Rogan yesterday, talked about Israel, in which he said that there are some people within their system that we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Does the president agree with that statement?
4: I think the president would certainly agree that, yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think.
0: تصريحات جيدي فانس لاقت تفاعلا في الأوساط السياسية الأمريكية والدولية، وانقسمت الآراء بين من يرى

0: في جوهر تصريحات خلافات أمريكية إسرائيلية حول مستقبل الحرب على إيران، وبين من اعتبرها مغازلة سياسية للشعب الأمريكي، وكأن نائب الرئيس في حملة انتخابية مبكرة يريد فيها كسب ود الناخبين لتولي دفة الأمور بعد انتهاء ولاية ترامب. أما جمهور منصات التواصل الاجتماعي فنرصد تفاعلهم من خلال تعليقاتهم، ونبدأ مع عبد الله الأصبحي، شاهدوا معي. أو عبد الملك. عبد الملك يقول: اعتراف أمريكي رفيع بفشل إسرائيل في كسب قلوب الأمريكيين، هل انتهى زمن الشيك على بياض؟ هل هذا بداية تصدع استراتيجي أم مجرد تكتيك لامتصاص غضب الشارع؟ هكذا يتساءل. أما عبد الله فيقول: غالبا ما تظهر التجارب التاريخية أن الحلول العسكرية وحدها نادرة ما تحقق استقرارا دائما أو تعالج جذور المشكلات المعقدة، بل تحتاج إلى مسارات دبلوماسية متوازية. تعليق آخر لإدريك: هذا أمر غريب حقا، من المذهل نوعا ما أن نسمع مثل هذه الأمور تناقش بصراحة لهذه الدرجة، ما يجعلك تتساءل ما الذي يحدث خلف الكواليس. أما أليكس فيقول: مثير للدهشة أن جيدي فانس يظهر في بودكاست لمناقشة هذا الأمر، يبدو أن الموضوع خطير وينال اهتماما كبيرا من شخص مهم في إدارة ترامب. كذبوا عليكم، واسم من كلمتين لكنه كان كفيلا بإشعال منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية. فمن قلب غزة أطلق مجموعة من النشطاء الفلسطينيون هذا الوسم الذي سرعان ما تحول إلى حملة رقمية واسعة. الحملة أثارت ردود أفعال واسعة، تضمنت مقاطع فيديو مصورة وشهادات حية تكشف حقيقة الواقع الذي يحياه سكان غزة. نستمع هنا لشهادة أحد الشباب بغزة والذي يروي حقيقة ما يحدث هناك، لنشاهد معا.
1: كذبوا عليكم لما قالوا الحرب خلصت، لا، الحرب لساتها عايشة بكل بيت وبكل خيمة وبكل قلب موجوع. كذبوا عليكم لما قالوا الناس شبعت، لا، لليوم في ناس بتنام وهي جعانة، وأطفال بتصحى وهي بتدور على اللقمة. كذبوا عليكم لما قالوا المرضى تعالجوا، لا، لسه في مرضى محبوسين بغزة مستنيين فرصة يطلعوا يتعالجوا، وكل يوم بمر عليهم بيوجع أكتر. كذبوا عليكم لما قالوا الناس رجعت على بيوتها، لا، في ناس ما ضل لها بيت ترجع له، الركام هو العنوان. كذبوا عليكم لما قالوا الأطفال بخير، لا، أطفال غزة انسرقت طفلتهم وصاروا يعرفوا صوت القصف أكتر من صوت الألعاب. كذبوا عليكم لما قالوا الخيام حل مؤقت، لا، الخيمة صارت بيت وصارت عمر كامل. كذبوا عليكم لما قالوا الخوف راح، لا، الخوف صار صاحب كل ليلة وكل صوت وكل خبر.
0: وبروح ساخرة تفاعل النشطاء فلسطينيون عبر المنشورات ومقاطع الفيديو مع الحملة لدحض رواية الاحتلال حول إنهاء الحرب. نشاهد كيف عبروا عن حالتهم بالسخرية.
2: مالك؟ ولا شيء، خلص نصف النهائي واتوقع النهائي مطول شوي.
3: طيب،
2: في مجال تركز معي اليومين الجايات؟
3: غزة؟ مالها غزة
2: اصلا؟ لا ولا شيء، مفكرين نستضيف كأس العالم عندنا في غزة.
3: جاب؟
2: انتهى بالولا؟ سلامة خيرك شباب، في غزة نشروا هاشتاج جديد اسمه كذبوا عليكم، بوضح انه العالم مضحوك عليه بما يسمى وقف اطلاق النار، ومبارح كانت من اعنف الليالي على القطاع.
3: مبارح كان نصف نهائي مولع.
2: مزبوط، وفي غزة حرفيا كانت مولعة.
3: بس يا اخي انا بشوف عندهم اعراس وبيعملوا مشاريع وامورهم تمام.
2: طب انت حتى هذا حسدنا عليه؟ مش معنى انك شايف لي كم من عروس على كم انه احنا تمام، لا احنا مش تمام، بس احنا بنعافر، بدنا نعيش، شقينا الصخر. ولا معنى انك بطلت تشوف مناشدات، ما احنا زهقنا الى 3 سنين بناشد. لا اناشد ولا عيش ولا ايش بدك، فمش طالب منك شيء، بس حسسني ان اخوك، انك ما نسيتني، انك حاسس فيي، وصل صوتي، وصل وجعي، وعيد ترتيب اولوياتك وشوف مين اولى انك تطلعه للواجهه.
0: حتى الأطفال كان لهم حضور في تلك الحملة، حيث تداول رواد المنصات مقاطع فيديو لأطفال من غزة يعبرون فيها عن معاناتهم بأسلوب ساخر، وقد حصدت المقاطع تفاعلا واسعا عبر المنصات، شاهدوا معي.
4: السلام عليكم، احنا بنعلن انه خلصت الحرب.
5: استنى شوي، كيف خلصت؟
4: يعني خلصت؟
6: كل اشي تمام.
4: الف مبروك. سلام
5: يا عمي، ما خلصت الشعاع. تعال ولك تعال يا معلم، ما خلصت ايش؟
0: وبلغات عدة حاول المشاركون إيصال أصواتهم، هذه مثلا باللغة الإنجليزية، نشاهد.

0: They lied to you.
1: هم كذبوا عليكم.
2: They lied to you when they told you the war is over.
3: كذبوا عليكم وقالوا لكم إن الحرب خلصت.
4: They lied to you for 8 decades. They lied about absolutely everything. Not once, not accidentally, not because they were confused. They lied to you deliberately because the truth has witnesses. And those witnesses live in Gaza. They lie to you. They scrub the concrete clean for you. They want you used to the horror. They want your conscience dead and buried. This genocide never paused for breath. The global empire just wore you down. They train the world to accept the slaughter, and they make us tired of the blood. While the occupation machinery grinds human bones daily, they told you the world.
5: وشارك في الحملة التي تبدد الدعاية الكاذبة حول استقرار الوضع في غزة عدد من النشطاء والمتضامنين حول العالم، دعينا الجميع إلى المشاركة فيها وإعلاء صوت أهل غزة وإنقاذهم من القصف المتلاحق والدمار المستمر. لنشاهد.
6: معظمنا عم بينفذ أجندة الاحتلال. كيف؟ هدي الغضب، خفت الصوت وتوقف النشر. لكن هل توقفت الإبادة؟ لا. هل توقف التجويع؟ لا. كل هذا لأنهم كذبوا عليكم وقالوا في هدنة. هذه حملة أطلقوها من داخل غزة، فلا تفشلوهم. حملة كذبوا عليكم. رجعوا الأنظار لغزة أو رجعوها ترند عشان الناس تصير.
5: النشطاء دعوا إلى إعادة غزة إلى دائرة الاهتمام والواجهة الإعلامية، لا سيما مع استمرار التصعيد والقتل بشكل يومي هناك. لنشاهد.
7: انتهاكات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن غزة لم تعد تقصف من الاحتلال الإسرائيلي. في كل يوم هناك انتهاك جديد وقصف جديد وارتقاء للشهداء. منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، ألاف المصابون جراء الاعتداءات المستمرة. ألاف الاعتداءات والقصف وإطلاق النار وإلقاء القنابل والنسف والتدمير. أكثر من 1100 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. لم تفتح المعابر، لم تدخل المساعدات ولا الكرفانات. لازال الاحتلال الإسرائيلي يلاحق الغزيين يوما بعد يوم في خيامهم المهترئة، في أماكن سكناهم، في بيوتهم الآيلة للسقوط. لازال جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ينسف ويبطش ويقصف ويقتل الأطفال، النساء، الكبار، الصغار. الجميع في غزة يعاني. أنتم تنظرون إلى المشهد وهم يكذبون عليكم. فكفى، يجب أن يكون هذا الشعار وهذا الوسم خالد في كافة الأمة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن الحرب انتهت.
5: والآن إلى أبرز تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي المشاركين في هذه الحملة، ونبدأ مع طلال إبراهيم الذي كتب قائلا: غزة تعيش قصفا يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار. الاحتلال الصهيوني يلاحق أهل غزة كل ساعة داخل خيامهم، خروقات متواصلة، والكذب الأكبر وقف إطلاق النار. حذيفة الأسطل يقول: الاحتلال يتلاعب بالمصطلحات عشان يضحك على العالم ويجهز لجولة ذبح جديدة. تخيلوا يا عالم، بالفترة اللي بيسموها وقف إطلاق النار ارتقى 1100 شهيد. أما عبد الرحمن فيقول: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أما منى فقالت: كذبوا عليكم، فالقصف والحصار مستمر في غزة، وكذلك يمنع الدواء والغذاء، فكثير من المرضى ينتظرون الخروج من القطاع للحصول على فرصة للعلاج، ومنهم من يموت قبل أن يخرج. بينما تواصل أطماع الاستيطان في فرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل جيش الاحتلال توسيع حضوره العسكري في جنوب سوريا، تبرز خلال الأشهر الأخيرة حركة إسرائيلية متطرفة تدعى رواد البشان، تضع الأراضي السورية نصب أعينها وتدعو إلى إقامة بؤر استيطانية داخلها، مستندة إلى مزاعم دينية وتاريخية تعتبر أجزاء من الجنوب السوري جزءا مما تسميه أرض إسرائيل، وتسعى إلى ترجمتها ميدانيا، مؤكدة أن الوجود العسكري

0: وحده لا يكفي، وأن تثبيت السيطرة يتطلب استيطاناً مدنياً دائماً. وخلال أقل من 3 أشهر تحولت هذه الدعوات إلى سلسلة من محاولات التسلل والاعتصام عند السياج الحدودي، تخللتها عمليات عبور واعتقالات واحتجاجات متكررة للمطالبة بالسماح بإقامة مستوطنات داخل الأراضي السورية. وفي تموز الجاري بلغت هذه المحاولات ذروتها عندما حاولت مجموعات من المستوطنين التسلل عبر منطقة جبل الشيخ الحدودية، إلا أن جيش الاحتلال اعترضهم ووصف الحادثة بالخطيرة جدا. شاهدوا معي. في المقابل أقر أحد أعضاء رواد البشان بوجود عناصر من الحركة داخل الأراضي السورية ليلاً ونهاراً، مع دعوة الجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة لدعم المشروع الاستيطاني. ولم يقتصر السعي الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد على تحركات المستوطنين، بل امتد إلى أساليب غير مألوفة. فقد كشفت تقارير إسرائيلية في وقت سابق عن مشروع يحمل اسم سرية الأبقار، يعتمد على نشر قطيع يضم 140 بقرة في المنطقة الحدودية بالجولان لترعى في مناطق كان يستخدمها رعاة سوريون، ومع مرور الوقت تتحول تلك المساحات إلى مناطق مغلقة أمام المدنيين، بما يعزز السيطرة الميدانية لجيش الاحتلال من دون الحاجة إلى انتشار عسكري دائم. شاهدوا معي.
1: هنا احنا بالوادي اجوا علينا بالدرونات وبالهذا، خذوا المعز منه وفوتوه لجوا اسرائيل، وخذوا خيل لينا بعد. يعني هم في راعي هون حاط بقر، هو اللي اخذ لينا طرشنا، حاط بقر هون ويسرح هون ما يخلي حدا يقرب عليه شيله. يعني في شباب هون كانوا من سيسون اقوص لهم بقرهم عشان ما يطلع عليهم شيله، بدهم هجج الراعي الناس من الوادي هذا كلياته.
2: كنت اسرح بالوادي ووجدنا دوريه اسرائيليه، هو راعي بقر لهم، يعني أخذوا لي أني متراس أنا وأخوي، وطر الرعيان السوريين كلهم من الوادي، وسع يسرح هنا بوادي جبيل ومعه السيارة بيضة، يعني نعرفه من بعيد يعني معه السيارة بيضة، يقوس على الرعيان على المزارعين، يعني ما يخلي حد.
3: حجز المراعي التي كانت بجوار وادي الرقاد، هذا الجوار كله كان مباح أمام الرعاة السوريين ومواشيهم، الآن كله صار لصالح هذا القطيع من المستوطنين. كان الرعاة السوريين يصلون إلى الشيك الفاصل بيننا وبين الجولان المحتل. حاليا كل هذا المكان وهذه المساحات الشاسعة من المراعي ممنوعة.
0: الآن مع تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع محاولات مستوطني حركة رواد البشان التوغل والاستيطان داخل الأراضي السورية، ونبدأ مع ماجد. ظهور تسميات مثل أرض بشان وجبل بشان ليس حدثاً عابراً، بل امتداد لمشروع استيطاني تتبناه تيارات يهودية متطرفة دينياً. أما أحمد فيقول: أليس هناك قناصة من الشعب يرصدون تحركاتهم؟ يجب تشكيل مجموعات في كل منطقة يكون فيها قناصة يرصدونهم في أي مكان. أما آثار فتقول: لا يستطيع المستوطنون فعل ذلك من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، جميعهم يعملون معا وفق خطة وليسوا عشوائيين. كشف شقيق الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية عن تفاصيل رسالة تلقاها منه من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واصفا التدهور الحاد في حالته الصحية، ومؤكدا أن إدارة السجون تتركه لمواجهة الموت البطيء. لنشاهد.
4: آخر معلومات وصلتنا عن طريق المحامي ناصر عودة بأنه الدكتور حسام يعني وضعه الصحي سيء جدا داخل السجن. والله احنا صراحة يعني خايفين كتير عليه، وانصدمنا كتير لما شفنا اخر صورة له نزلت عن طريق المحكمة الاسرائيلية، وكلنا شاهدنا اثار التعذيب على ايديه وقديش نزل من وزنه، وعنده مشاكل في القفص الصدري وعنده مشاكل في القلب. وعنده مشاكل في النظر، المحكمة بتضلها

0: تمدد في الدكتور حسام، يعني فش عليه ولا أي تهمة، لكن تمديد 6 شهور 6 شهور 6 شهور دون أي تهمة. والله هو كان هو يعني قدوة إلنا ولكل قطاع غزة، يعني مش بس إلنا كعائلة. يعني الدكتور حسام يعني كل قطاع غزة من صغيره لكبيره بحبه وبيحترمه. يعني والله احنا يعني نسأل الله انه ان شاء الله يكون فرج قريب ان شاء الله رب العالمين. يعني احنا لنا سنتين بنناشد وبنطالب جميع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، وبنطالب وبنناشد لكن لا جدوى، لا حياة لمن تنادي. رسالتي للعالم بانه يقفوا مع الحق ويقفوا مع الدكتور حسام، ويعني ويعجلوا ويطالبوا بالإفراج الفوري عنه، ولكن يعني ان شاء الله يعني فرج ربنا قريب ونصر الله قريب.
1: رفعت الفنانة والمغنية الأمريكية الشهيرة باتي سميث العلم الفلسطيني خلال إحيائها حفلا موسيقيا حاشدا في إيرلندا، في خطوة تضامنية حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الحاضر. لنتابع.
2: I want to say that Ireland is one of the countries that has been the most vocal about all of the human rights violations in Palestine. So I thank the country of Ireland and also thank you all for being here tonight. It was so great. I admit I'm getting a little tired, but I still want to do one more song.
1: صدح الفنان والمغني الأمريكي ماكليمور بهتاف فلسطين حرة خلال حفل غنائي أحياه أمام الآلاف، ونشر مقطعا مصورا للحظة الهتاف متسائلا باستنكار عن كيفية إزهاق إسرائيل أرواح أكثر من 100,000 شخص في غزة بدم بارد. لنشاهد.
3: Palestine. I said free Palestine. The power of the people united can never be defeated. And what we have seen the last 2.5 years, over 100,000 beautiful souls murdered in cold blood. For what? For what? For land that none of us own. We are here on this earth as visitors. We do not own this earth. We share this earth with one another. I believe in collective liberation. That means that none of us are free until everyone else is free.
1: أظهر مقطع فيديو حوارا عفويا بين أب بريطاني وطفلته أثناء مشاهدتهما مباراة إنجلترا والكونغو، حيث أجاب الأب على سؤال طفلته حول اختلاف ألوان بشرة اللاعبين ليعلمها درسا بليغا في الإنسانية وقبول الآخر. لنشاهد.
4: I think all of their other teams black, darling. They've all got black skin. So not everyone looks the same. We don't all have the same kind of skin. When at nursery, do you have anyone that's got different kind of skin to you?
5: No.
4: You don't? I'm sure you do. What about your friend?
5: He's black.
4: So look, Daddy, Mummy and Kala, we all have the same skin. Can you see on our team? Look, Harry Kane's there now. So he's got the same skin as us, hasn't he?
5: Yeah.
4: But then you see that other player there, Rashford. He's got black skin. Look, you see him, he plays for Congo.
5: Yeah.
4: He's got black skin. He's a bit darker than what Rashford was. So some people, they're black and they've got lighter black skin. Some people have got darker black skin.
5: Yeah.
4: It's all a bit different. Do you remember when we went to Mexico?
5: Yeah.
4: They had different kind of skin, but it wasn't really black and it wasn't really white, was it? It was really different. We still love everyone the same.
5: Yeah.
4: No matter what.
5: We love Arsenal.
4: We do love Arsenal. And Bukayo Saka, he plays for Arsenal.
5: Yeah,
4: and what colour's Saka?
5: I don't know.
4: What colour's Saka's skin?
5: Black.
4: He is black. He is, well done. Doesn't matter, does it? No matter what colour someone's skin is, no matter how tall, how small, how big, how skinny.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطيب منى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري. طالت أيضاً البحرين والأردن. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من تارتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية العناوين. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحاً في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامهوف.

0: نددت الكويت بما سمته النهج العدواني لإيران وحملتها المسؤولية الكاملة عن استهداف محطة ثالثة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه. وأكدت الكويت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، واندلعت حرائق في 3 مواقع بالكويت جراء هجمات إيرانية بحسب ما أعلنت قوات الدفاع المدني الكويتية. وقالت القوات إن الحادث الأول أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين.
1: مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع جغرافيا وتتزايد تداعياتها على دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أعلنت انتهاء الليلة 7 على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومنشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة، إضافة إلى قدرات بحرية في سعيها لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وسائل إعلام إيرانية أكدت وقوع انفجارات في مدينة يزد، ونقلت عن مسؤولين تأكيدهم وقوع قتلى وجرحى في ضربات أمريكية استهدفت محافظة هرمزغان جنوب البلاد. كما أعلن مسؤول محلي إصابة عدة صواريخ لمنشآت كهرباء ومضخات لتحلية المياه في مدينة جاسك. الحرس الثوري الإيراني أعلن استخدامه صواريخ ومسيرات لإيقاف 4 سفن قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي. كما أشار أيضاً إلى أن ناقلتي نفط انفجرتا بعد مرورهما عبر طريق قال إنه كان ملغماً جنوب مضيق هرمز، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية. الحرس الثوري أعلن استهداف موقع للطائرات القتالية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين ورصيف دعم الوقود البحري التابعة للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمد بالكويت. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي وإعادة جدولة الرحلات. كما أعلنت السلطات اندلاع حريق في إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه عقب هجوم إيراني، بينما أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
2: أما الآن ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، تيرت عربي.
0: شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرة مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصوري في قضاء صور بعدة غارات، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مبان سكنية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة صريفة شمال مدينة صور. قال الجيش اللبناني إن عسكريا قتل وأصيب آخرون إثر انفجار جسم بآلية للجيش في بلدة المنصور بجنوب لبنان، ويتزامن الحادث مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان رغم اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية وتنفيذ الجيش خطة لحصر السلاح بيد أجهزة الدولة الأمنية.

0: وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من الدوحة الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية بجامعة قطر الدكتور أديب زيادة. دكتور أديب، أهلا وسهلا بك. إذا الرئيس
1: أهلا بكم.
0: اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن للقاء أو نناقش معك إذا تطورات الملف الإيراني. دكتور أديب، فيما يخص الآن شن عدة هجمات متبادلة ما بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى ما يبدو بأن هنالك اتساع في هوة الفجوة والمشهد ما بين الطرفين، فهل نحن أمام حرب موسعة وعودة لربما إلى ما قبل المربع الأول؟
1: مرحبا بكم بمشاهدي الكرام. في الحقيقة أنه العودة الاشتباكات على هذا النحو هي إذان بحرب استنزاف قد تستمر ربما أسابيع، إلى أن يعني يقتنع الطرفان بأنه لا مناص من طاولة المفاوضات ومن الدبلوماسية كحل نهائي، لأنه حتى لو استمرت هذه المواجهات فترة أطول، ما دام أن النظام موجود، النظام الإيراني موجود والقوات الإيرانية موجودة، حاس الثوري موجود، هذا يعني بأنه في نهاية المطاف لن تحل المشكلة الأساسية والتي تشكل عقدة الاشتباك ما بين الطرفين وهي مضيق هرمز، لن تحل إلا على طاولة مفاوضات ودبلوماسية، لأنه مهما ضعفت قوة إيران ببساطة أي مسيرة صغيرة كانت أو كبيرة بإمكانها أن تعطل مسيرة المضيق ككل، كما قال فانس الرئيس الأمريكي بأنه لا مناص عن الدبلوماسية. لذلك أعتقد أنه ما يحصل حاليا هو محاولة من كلا الطرفين لجلب الطرف الآخر لتقديم المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات التي ينبغي أن تكون خلال الفترة، سواء كانت الأسابيع القادمة أو الأشهر القادمة، مش بالضرورة أن تكون أسابيع لكن قد تكون الأشهر القادمة، إلى أن يئن أحد الطرفين ويكون مستعدا على الملأ أن يبدي استعدادا للتنازل أكثر فيما يتعلق بالأوراق التي يملكها. فإن رادت أمريكا على سبيل المثال أو أبدت نعمليون فيما يتعلق بمواقفها، سيما القضايا الأساسية التي تطالب بها إيران، أعتقد أنه ربما تقبل إيران بشكل أو بآخر المسير نحو الاتفاق. لكن على ما يبدو أنه ما دام المسألة الآن عالقة في المنتصف، إيران تريد السيطرة على مضيق هرمز بالكامل،
0: تماما دكتور أديب،
1: وأتوقف
0: قليلا عند هذه الجزئية. إصرار إيران على الاحتفاظ بورقة مضيق هرمز كورقة استراتيجية هامة جدا الآن في ضوء تداعيات هذا المشهد، ألن يزيد في تعقيده؟
1: نعم بالضرورة، يعني الذي وهي عقدة العقدة التي وضعت في أمام المنشار حقيقة الآن في مسيرة هذه المواجهة بين الطرفين. كما نعلم أنه مضيق هرمز كان مضيقا ولا زال مضيق يفترض أن يكون دوليا وفق القانون الدولي، وهناك محاولات الآن للأطراف، للطرف تحديدا الإيراني، يعني ضبط المضيق بحيث يكون تحت السيطرة الكاملة الإيرانية. هذا بالضرورة أن يكون متناقضا مع مصالح دول المنطقة ودول الإقليم وتحديدا دولة عمان المشاطئة لمضيق هرمز، والتي يعني من حيث المبدأ ومن حيث القانون الدولي ومن حيث كل الأعراف الدولية لديها الحق الكامل والسيادة الكاملة على الأقل على المياه الإقليمية التي يعني هي تحت سيطرتها، ولا يحق لإيران أو غير إيران أن تفرض عليها إرادتها في كيف تسير المسائل وكيف تقبل أو لا تقبل مسألة المرور عبر مضيق هرمز. هذا من حيث المبدأ. في المقابل طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تخرج من هذه المواجهة، سيما بأنها فشلت في إسقاط النظام وفشلت في الحد من صواريخها البالستية وفشلت في تحقيق مآربها التي انطلقت هذه الحرب من أجلها، لا تريد العودة إلى الشرع الأمريكي بمضيق هرمز مغلق أو مضيق هرمز مفروض تحت السيطرة الكاملة الإيرانية. هذا يعني إذن بهزيمة الإدارة الأمريكية أمام الرأي العام، سواء كان الأمريكي أو الرأي العام العالمي، وهي مسألة الآن أصبحت مسألة مصداقية لكلا الطرفين أكثر منها مسألة خلاف سياسي. أمريكا تريد بأن تثبت أنها الدولة الأكبر والأوحد في النظام الدولي، وهي القطب الذي يستطيع أن ينفذ ما يريد وأن على الأقل أن يحمي القانون الدولي في هذا السياق تحديدا المتعلق بقناة هرمز. وفي المقابل إيران تريد أن تثبت مصداقيتها بعد أن خسرت كل ما خسرته من قيادتها وإمكاناتها البشرية وإمكاناتها اللوجستية وإمكاناتها العسكرية، تريد أن تعود إلى الشارع الإيراني وتقول له أنني عدت إليكم وقد أحكمت سيطرتي على مضيق هرمز وأصبح هو مضيقا فارسيا بالكامل.
0: تماما تماما
1: هذه
0: دكتور،
1: المسألة
0: دكتور
1: مسألة خلاف حقيقة حول
0: تمام،
1: مبادئ.
0: يعني هذا الخلاف أيضا يمكن يتجاوز الحديث عن المبادئ والمصداقية إلى ما يتعلق أيضا بالمصالح دكتور أديب، يعني مضيق هرمز الآن والسيطرة عليه وما يتعلق أيضا ب يعني استهداف مركز من مراكز مصادر الطاقة ومساراتها، ولكن في المحصلة نتحدث الآن عن أي أفق لتهدئة المشهد الراهن. ألا ترى بأن هذه الهجمات الإيرانية المتتالية الآن وبهذه القوة وبهذه الشدة التي تطال عدة مناطق في دول خليجية إضافة طبعا إلى الأردن، ألا تزيد لربما حالة الحرج ما بين الطرفين أو الوسطاء لإيجاد مخرج أو إجلاس الطرفين على طاولة مفاوضات أو تفاهمات لاحقة؟
1: نعم، هو في الحقيقة إيران يعني من خلال سلوكها الذي يعني تقوم بخلال الفترة السابقة ولا زالت هي تعتبر أن كل هذه الدول التي ذكرتيها والتي تتلقى الضربات الآن من القوات الإيرانية تعتبرها وتتعامل معها كقواعد أمريكية للأسف، وتعتبر أنه ليس فقط القاعدة الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة أو تلك هي هدف القوات الإيرانية، بل كل الدولة سواء كانت اسمها الكويت او اسمها عمان او قطر او السعوديه او الاردن او غيرها تعتبرها كلها قواعد امريكيه، وبالتالي يعني اذا ضربت من امريكا وتم ايلامها من قبل امريكا فتعتبر ان ردها على هذه الدول هو جزء من ايلام امريكا. وفي الحقيقه انه لو ضربت لو نسفت هذه الدول عن بكره ابيها لن يهتز لامريكا شعره، وبالتالي امريكا ما دام مصالحها متحققه وما دام انها يعني مصالحها التي تسعى اليها ستطالها وستنالها سواء
0: نعم
1: كان
0: دكتور
1: اليوم
0: أديب.
1: أو غدا، في المقابل الدول العربية بالنسبة لها ليست ذات شأن كبير، وبالتالي المحاولات الإيرانية لضرب هذه الدول العربية حقيقة مرارا وتكرارا بهذا الشكل أصبح غير مفهوم، سيما وأن إيران نفسها قالت منذ
0: صحيح.
1: البداية أنها استهدفت القواعد الأمريكية
0: واضح
1: العسكرية
0: دكتور
1: وتم
0: أديب.
1: نسفها وتم تدميرها ولم يتبقى منها شيء.
0: نعم، وأنا أشكر انضمامك معنا من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر دكتور أديب زيادة، شكرا جزيلا لك. استشهد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، وقالت مصادر محلية أن 3 فلسطينيين استشهدوا بقصف استهدف مجموعة مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وأضافت المصادر أن شابا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشعبية بمدينة غزة. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا أرحب بك وقربينا من المشهد أكثر في قطاع غزة في ظل توالي الغارات الإسرائيلية على أبناء القطاع.
2: آخر هذه الغارات أسماء مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل في حي النصر بمدينة غزة عبر استهداف من طائرة حربية F-16 قامت بشن غارة على الأقل باتجاه منزل يعود لعائلة أسويركي في منطقة حي النصر، وهذا الاستهداف بفعل تواجد عدد كبير من خيام النازحين في تلك المنطقة ووجود مستشفى أيضا على بوابة هذا المنزل أسفر عن سقوط عدد كبير من الإصابات غالبيتهم من الأطفال، وصلت إلى تباعا إلى هذه الإصابات والشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي من بينهم طفلة عمرها 9 أعوام وصلت أشلاء إلى المجمع، مع الحديث أيضا عن 3 شهداء نقلهم الهلال الأحمر الفلسطيني. وبالتالي نتحدث منذ فجر هذا اليوم عن 9 شهداء من بينهم 5 شهداء في هذه المجزرة التي ارتكبت قبل قليل، وأعداد الإصابات تفوق 20 إصابة وما زالت تصل تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد هذا الاستهداف. اللافت لربما أسماء في هذا الاستهداف تحديدا بأن جيش الاحتلال لم ينذر هذا المبنى بشكل مسبق قبل تدميره وقبل استهداف هذه الشقة السكنية، واستهدفه بصاروخ من طائرة حربية F-16، وهذه الصواريخ منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز

0: التنفيذ كانت تستخدم فقط في المناطق التي يهدد الجيش الإسرائيلي بإخلائها في تلك المنطقة. وبالتالي فنحن نتحدث عن أن الاحتلال قام باستهداف مربع أو منطقة مأهولة بالسكان في حي النصر، يتواجد بها خيمة للنازحين خيام للنازحين عفوا، ويتواجد بها مستشفى، وتتواجد بها أيضا مركزا، يتواجد بها مركزا صحيا في تلك المنطقة. وهذا ما أسفر عن عدد الشهداء والمصابين في هذه المنطقة وهذا المربع السكني، يضاف إليهم بطبيعة الحال الاستهداف الذي جرى صباح هذا اليوم في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة، وهذا الاستهداف كان عبر قذيفة مدفعية أطلقت باتجاه مجموعة من المواطنين. تزامنا مع هذه الاستهدافات أيضا أسماء، هناك تحذير بالإخلاء لمنطقة تقع شرقي أبراج القسطل في مدينة دير البلح وسط القطاع، هناك مخيم كبير للنازحين، اتصل ضابط يتبع للجيش الإسرائيلي على إدارة هذا المخيم وقال بأنه يجب إخلاء هذا المخيم بشكل كامل على الفور لأن هناك عملية عسكرية محدودة في هذه المنطقة، وهذه المنطقة تتواجد غربي شارع صلاح الدين، وبالتالي خارج المنطقة الصفراء. يبدو أن الجيش الإسرائيلي يوسع أيضا المنطقة الصفراء في مدينة دير البلح وسط القطاع، وبالتالي نتحدث عن استمرار في عمليات السيطرة على مساحات جديدة من قطاع غزة. حالة النزوح القصري مستمرة، أعداد الشهداء والمصابين مستمرة بالسقوط ساعة بعد أخرى، والتصعيد سيد الموقف منذ 48 ساعة، هناك أكثر من 25 شهيدا على الأقل في مختلف مناطق القطاع.
1: نعم. أسماء، أشكرك على نقل الصور لنا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي، شكرا لك ربا. يواصل أطفال قطاع غزة تحدي أثار حرب الإبادة الجماعية بالمشاركة في مبادرة مجتمعية تجمع بين رسم الجداريات على خيام النزوح وزراعة أشجار الزيتون.
2: ليست كل الحروب قادرة على انتزاع الحياة، الناس هنا في غزة يبحثون عن ما يساعدهم للتعبير عن صمودهم وبقائهم على هذه الأرض من خلال الرسومات التي يتم إنشاؤها على ألواح الخيام التي يعيشون فيها، هذه الخيام التي أصبحت المأوى الوحيد في ظل تدمير إسرائيل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. ويتجمع هنا الأطفال في واحدة من المبادرات الأهلية العاملة على مساعدتهم للتعافي من آثار الحرب من خلال الفنون والرسوم الجدارية التي يقومون بتنفيذها، أو حتى من خلال زراعة الأشجار التي تشرف عليها وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة كواحدة من رسائل التحدي والصمود التي يراد من خلالها العمل على إعادة إحياء الأمل في إعادة بناء قطاع غزة وإعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار حرب الإبادة الجماعية في القطاع. هذا المشهد الذي يعبر عن عزيمة وإرادة لدى هؤلاء الأطفال يتكرر بشكل قوي وكبير في رسالة تؤكد على أن الفلسطينيون هنا في قطاع غزة يبحثون عن ما يبقيهم على قيد الحياة والتمسك بأرضهم. وإلى الحلبي، قطاع غزة، تراتي عربي.
1: أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، كما دهمت بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ميثلون جنوب المدينة ويعبد جنوب غربها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير لغصون شمال طول كرم ومناطق أخرى بالخليل. صدق الكنيسة الإسرائيلية على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل، وجاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين.
3: أكثر

0: الحكومات الإسرائيلية تطرفا تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلنا ذلك الكنيست الإسرائيلي بحال نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيست إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية، في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيست خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيست عدداً من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قويا، لكنه بات أكثر تقييدا، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، تارت عربي.
1: وبالعودة لنقاش الملف اللبناني وما يتعلق بالتصعيد القائم وزيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن، ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي يوسف دياب. أستاذ يوسف، أهلا وسهلا بك. إذن الرئيس جوزيف عون يتجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المرة، ما هي فرص نجاح هذه الزيارة في ضوء التطورات الراهنة، وما هي أولويات الرئيس اللبناني في هذه المرحلة برأيك؟
2: حياتي لكم المشاهدين. أعتقد أن هناك رهان كبير من قبل الرئيس جوزيف عون على نجاح زيارته إلى واشنطن، ولو لم تكن هناك وعود أمريكية بإنجاح هذه الزيارة لما كان حدد موعدها، ولما كان الرئيس جوزيف عون تجهز لها على هذا المستوى. واضح أن خطة العمل التي يحملها الرئيس جوزيف عون هي كبيرة، بمعنى أن ما كان رفعه الرئيس جوزيف عون خلال المرحلة الماضية من مطالب تتعلق بانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وانتشار الجيش ووجود قوات أمريكية مراقبة لانتشار الجيش اللبناني، وأيضا مسألة إعادة الإعمار في جنوب لبنان، كل هذه الأمور ستكون في صلب المحادثات التي سيجريها الرئيس جوزيف عون مع الرئيس ترامب والقيادة الأمريكية في واشنطن. وبتقديري هناك رهان كبير على نجاح هذه الزيارة. هناك مؤشرات أعطاها الرئيس ترامب للبنان قبل أن تبدأ رحلة ميشيل عون إلى واشنطن، وهو أنه طلب من الولايات المتحدة الأمريكية طلب من إسرائيل أن تكون مستعدة للانسحاب من جنوب لبنان كما الانسحاب من جنوب سوريا، وهذا يدلل على مدى الجدية التي يوليها الرئيس ترامب للملف اللبناني وإنهاء هذه القضية.
1: نعم، ولكن أستاذ يوسف، يعني هذا الحراك وهذه الزيارة أيضا تتزامن مع توتر وتصعيد ميداني في الجنوب اللبناني، في ظل أيضا تصاعد السجال الداخلي بشأن اتفاق الإطار وما يتعلق بالانسحاب أو وجوب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، هل سيكون لذلك أي تداعيات الآن أو تأثير على مسار المحادثات القادمة؟

0: إلغاء أو تأجيل اللقاء ما بين ترامب وبنيامين نتنياهو. لذلك نحن نعرف بأن أو الرئيس عون يعرف بأن المهمة شاقة أمامه بما خص يعني الضغط على إسرائيل لتنفيذ مندرجات ورقة الإطار التي وقعت ما بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. لكن أيضا الإسرائيلي يدرك بأن الضغوط الأمريكية ستكون عليه، وهو يحاول اليوم مزيد من القيام بمزيد من الاعتداءات، مزيد من الاحتلالات، حتى تكون يعني ظروف أو شروط المفاوضات في المرحلة المقبلة أفضل للإسرائيلي من اللبناني، أو بأحسن الأحوال أن تكون مرحلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان هي مرحلة طويلة وليس سريعة كما يريدها لبنان أو كما تدفع باتجاه الإدارة الأمريكية. أنا أعتقد أن نتنياهو كل ما يهم نتنياهو اليوم هو أن يعني يمارس مزيد من الإجرام في لبنان والقتل والتجريف، حتى يقول بأنه لن يخضع لحزب الله ولن يخضع للدولة اللبنانية، وهو سيخوض الانتخابات النيابية أو الانتخابات
1: أستاذ يوسف
0: إسرائيل تحت عنوان
1: على ذكر حزب الله. الحزب يواصل رفضه لما يتعلق بالمناطق التجريبية ويتمسك بضرورة الانسحاب الإسرائيلي، أولا معتبرا أن اتفاق الإطار يخدم المصالح الإسرائيلية. ماذا بخصوص آلية تنفيذ المناطق التجريبية، خاصة في ضوء الغموض لربما الذي يحيط بمسار المفاوضات عقب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا ما بين القيادتين العسكريتين اللبنانية والإسرائيلية برعاية أمريكية؟
0: لا شك كما تفضلت يعني أن الاتفاق الإطار يشوبه الكثير من الغموض، خصوصا أنه لم يلحظ مهلة زمنية للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. هو تحدث عن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية، لكن لم يتحدث أو لم يضع مهلة زمنية للانسحاب وخروج الإسرائيلي بشكل كامل من الأراضي اللبنانية. بتقديري هذا الأمر سيكون في صلب المحادثات التي يجريها الرئيس جوزيف عون مع الرئيس ترامب، وهو سيحسم هذه المسألة بشكل كبير. لا يمكن لبنان أن يترك هذه المسألة كمهلة مفتوحة للإسرائيلي ولبنيامين نتنياهو ليتصرف كما يريد، لأن الاحتلال قد يطول في لبنان لسنوات عديدة ما لم تكن هناك أطر لعملية التنفيذ وللانسحاب، وإلا لبنان سيكون بحل من ورقة التفاهم، بمعنى أن إذا الدولة اللبنانية لم تستطع أن تلزم الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل للانسحاب فلا داعي لهذه المفاوضات ولا داعي لكل مخرجاتها. لذلك أنا أعتقد اليوم أن الرئيس ترامب يراهن عليه في هذه المرحلة، خصوصا أن الضغط الذي يمارسه على بنيامين نتنياهو هو ضغط حقيقي. والرئيس ترامب أيضا يعني كما نتنياهو لديه استحقاق انتخابي، أيضا الرئيس ترامب لديه استحقاق انتخابي. فكما صحيح. الاحتلال الإسرائيلي هو مفيد لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، فإن هذا الاحتلال هو مضر لترامب في الانتخابات النصفية.
1: تماما أستاذ يوسف، يعني في ضغط أمريكي الآن يعني كما تفضلت بالنسبة لبنيامين نتنياهو، ولكن في المقابل هل سيكون هنالك أي استجابة إسرائيلية تحديدا من قبل بنيامين نتنياهو في ظل لربما حالة الارتباك السياسي الآن التي تحيط في الواقع السياسي الإسرائيلي في ضوء الانتخابات القادمة؟
0: يعني القاسم الداني يعرف تماما بأن نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل يعني لا يمكن أن يؤثر عليها أي أحد في العالم سوى شخص واحد اسمه الرئيس ترامب، وهذا ما يراهن عليه لبنان في هذه المرحلة. وبالتالي إذا لم يكن الدور الأمريكي مؤثر في المرحلة المقبلة، خصوصا وأننا نتحدث اليوم عن أن من يخلف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان الجيش اللبناني بالإضافة إلى قوات دولية، وهذه القوات الدولية ستكون بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إذا كان الإسرائيلي يبحث عن عامل أمن أمني يحفظ أمنه في المنطقة الشمالية، فأعتقد ليس هناك أفضل من الأمريكي أن يكون هو

0: يعني الحامي أو الراعي للقوة الدولية التي ستكون
1: واضح.
0: في جنوب لبنان. لذلك
1: نعم
0: لا مبرر للإسرائيلي اليوم أن يرفض المطالب الأمريكية
1: أمريكية، واضح
0: بالانسحاب من
1: أستاذ
0: جنوب
1: يوسف.
0: لبنان، وهذا ما يعول عليه الرئيس اللبناني.
1: نعم، أنا أشكر انضمامك معنا من بيروت الكاتب الصحفي يوسف دياب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشأتي معدات لوجستية في موسكو وتامبوف، وأضاف زيلينسكي أن روسيا تستخدم المنشأتين في توفير مكونات إنتاج الطائرات المسيرة ومعدات الملاحة الجوية، وتبعد المنشأتين المستهدفتين ما بين 500 و700 كيلومتر عن جبهات القتال بين القوات الأوكرانية والروسية. في المقابل أعلنت روسيا مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية بكوتوفريسك غرب روسيا. وبحسب السلطات الروسية فإن طائرات مسيرة استهدفت مركزا لوجستيا تابعة لشركة وايلد بيرز عملاق الخدمات اللوجستية المحلي، وعلى إثرها هرعت فرق الإغاثة لنقل المصابين إلى المستشفيات ومعاينة حجم الأضرار المادية. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزابوريجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنى مدنية من بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مناطق متعددة. وللمزيد ينضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق. صفوان أهلا بك، وضعنا بمزيد من التفاصيل حول مجمل تطورات الأوضاع الراهنة.
2: نعم أسماء، دعيني أبدأ من آخر ما تم الإعلان عنه من قبل فيلق القوات المسيرة كما تسمى هنا في أوكرانيا. رئيس هذا الفيلق أعلن أنه خلال 13 يوما تم استهداف 183 سفينة في عرض البحر الأسود وبحر أزوف، وهي سفن تسميها أوكرانيا أو تصفها بأنها تابعة لأسطول الظل الروسي. أيضا أشار إلى أنه على مدار 18 يوما الماضية تم استهداف 84 منشأة للطاقة ومنشأة لوجستية، وهذا يشمل الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية الروسية عفوا، سواء في القرم أو في جنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى العمق الروسي. أما فيما يتعلق بآخر التطورات لعلي أبدأها بآخرها، وهذا كان على مدينة أوديسا. استهدفت هذه المدينة خلال الساعتين الماضيتين مجددا وللمرة الثالثة على التوالي خلال 24 ساعة مضت. الأمر أدى في القصف الأخير إلى إصابة سائق شاحنة. أما فيما سبق فقد استهدف ميناء مدينة أوديسا عدة مرات، وذلك بالصواريخ والمسيرات، وأدى ذلك إلى أضرار واسعة النطاق في ذلك المبنى، هذا بالإضافة في ذلك الميناء، بالإضافة إلى أضرار لحقت بسفينة تجارية كما قالت القوات البحرية الأوكرانية. والأمر أدى إلى إصابة 5 أشخاص من الطاقم مع إجلاء 17 آخرين. كان هنالك قصف على مقاطعة سومي وتحديدا على مدينة سومي بواسطة القنابل الجوية الموجهة كما ذكرت. الأمر أدى إلى دمار لحق بمنزل سكني خاص وشمل كل من فيه، وهم أسرة من 5 أشخاص، هذا بالإضافة إلى أضرار لحقت بمنشآت الطاقة وبعدد من أبراج الاتصالات داخل المدينة. كان هنالك قصف على وسط مدينة خاركيف وفيها أصيب شخصان ولحقت أضرار مادية بعدد من المباني في وسط المدينة وتحديدا في حي كييفسكي الذي لا يبعد كثيرا عن مركز مدينة خاركيف. يوم صباح هذا اليوم تم استهداف قاطرات في محطة زابوريجيا للسكك الحديد، والأمر أدى إلى دمار تلك القاطرات.

0: وإلى إصابة عدد من الأشخاص. كان هناك أيضا قصف على خرسون أكثر من 20 مرة خلال يوم واحد. قصفت مدينة خرسون وقصفت ضواحي خرسون في جزئها الخاضع للسيطرة الأوكرانية جنوب البلاد، والأمر أدى أيضا إلى إصابة عدد من الأشخاص من بينهم امرأة وطفل. وبالتالي نحن نتحدث حتى الآن إذا ما جمعنا هذه الأرقام عن مقتل نحو 10 أشخاص وإصابة عشرات آخرين في كثير من المدن الأوكرانية. بالنسبة للجبهات، ربما السخونة لا تختلف كثيرا عما شهدته الساعات الأخيرة. هيئة الأركان أشارت إلى حدوث أكثر من 250 هجوما، ولكن بالإضافة إلى سخونة الجبهات تشهد أوكرانيا سخونة سياسية فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد إقالة وزير الدفاع، الأمر الذي يتفاقم يوما بعد يوم. وهذه الاحتجاجات بدأت تأخذ منحا تصاعديا، تطالب ليس فقط بوقف إقالة وزير الدفاع وإنما أيضا إقالة رئيس هيئة الأركان.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل أطلعتنا عليها من كييف مراسلنا صفوان جولاق. ونبقى في كييف للمزيد من النقاش، وينضم إلينا من هناك رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. دكتور عماد، أهلا وسهلا بك. إذا روسيا تشهد واحدة من أكبر موجات الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية منذ اندلاع الحرب، ما الذي يعنيه هذا في سياق الحرب الدائرة؟
2: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد للأسف في ظل غياب مسار التفاوض ومسار الهدنة التي عرضت من قبل من الجانب الأوكراني، تجد أوكرانيا نفسها مضطرة إلى أن توجع روسيا، أن تجعل روسيا تشعر بمعنى الضرر ومعنى أيضا الاستنزاف، أي أن أوكرانيا لازالت قادرة ليس فقط عن صد الهجمات الروسية أو تقليل أضرارها، بل هي قادرة على ضرب العمق الروسي، خاصة أن الأهداف هي عسكرية، يشمل ذلك المطارات العسكرية، مخازن الوقود، مخازن الذخيرة، وتكثيف هذه المسيرات باعتقادي للمرحلة القادمة ربما سيكون أشد يعني التحقيق لأهداف تراها أوكرانيا ستجبر روسيا على الجلوس دون وضع شروط مسبقة. أوكرانيا جاهزة الآن لوقف الحرب، جاهزة الآن للجلوس لمائدة التفاوض، فقط الأمر يرتبط بقرار روسي. روسيا حتى الآن ترى أنها قادرة على استنزاف أوكرانيا وقادرة على الاستمرار بنفس الطويل بسياسة النفس الطويل في هذه الحرب التي للأسف نرى حجم الأضرار لدى البلدين يوما بعد يوم.
1: نعم، قدرة أوكرانيا على خوض معركة الاستنزاف هذه كما وصفتها دكتور عماد، يعني من خلال أيضا ما يتعلق بالاستهدافات النوعية كما أشارت، أهداف عسكرية، مراكز لوجستية، وتصاعد أيضا قدرات أوكرانيا على تنفيذ ضربات بعيدة المدى بطائرات مسيرة وهجومية، هل سيكون ذلك مدعاة بالفعل لجلوس الطرفين على طاولة حوار، أم أنه سيقابل بمزيد من التصعيد الروسي وهذا ما نشاهده؟
2: اعتقادي هنا دور الحراك الدبلوماسي والوساطة أن تسلط الضوء على هذه الزاوية وهذه الرؤية، أن العنوان يجب أن يقرأ من جديد. من السابق كان النظر إلى أن أوكرانيا لوحدها أو أوكرانيا مع شركاء سيتخلوا عنها أو يقللوا دعمهم، العنوان واضح 4 سنوات والدعم يزداد، بل يكثف التصنيع داخل الأراضي الأوكرانية عبر شراكات مع كل دولة على حدة لتطوير أو تصنيع شيء مما يخص هذه الدولة أو تلك. إذن المخزون والقدرة الأوكرانية على التصنيع، ناهيكم على كثرة التصنيع واستخدام ما يصنع أو يتم إمداد أوكرانيا به، بات عنوان واضح أن أوكرانيا ستستمر ولا يوجد أي انقسام في الجيش ولا يوجد أي قلاقل لدى الشعب الأوكراني، رغم بالتأكيد امتعاضه من استمرار هذه الحرب أو يعني قلقه من استمرار التعبئة التي تحرم المدنيين من ممارسة أعمالهم فتأخذهم من أماكن عملهم أو دراستهم أو حياتهم الطبيعية إلى الجبهة التي كثير منهم ليس معد نفسيا لخوضها، لا في الجانب الروسي ولا الأوكراني. أما على الجانب الأوكراني باعتقادي أيضا أن أوكرانيا عليها أن تقرأ عنوان أن روسيا إذا ستبقى في استمرارية ممارسة سياسة النفس الطويل عليها أيضا عبر حلفائها وبالتحديد الدول الحيادية الإيجابية.

0: أن تكثف حراك دبلوماسي لإيجاد نوع من التوافق على البدء بالمفاوضات. إن لم يحدث ذلك أو لم نجد شركاء أو أن الشركاء وجدوا أن الدولتين وقياداتهما السياسية غير جاهزة للجلوس، نحن كمدنيين أمام تأثير وضرر كبير جدا لا تحمد عقباه من قتلى وجرحى وتدمير بنى تحتية، منازل، بيوت، مدارس، معابد. ناهيكم عن الضرر الأكبر الذي سيصل إلى كامل المجتمع الدولي.
1: نعم دكتور عماد، أيضا فيما يخص استهداف مراكز النقل، التخزين وتداعيات ذلك على عرقلة سلاسل الإمداد المدنية والعسكرية، أيضا هذا سيكون له أيضا عدة ارتدادات على الجانب الروسي وما يتعلق أيضا بتطور حرب المسيرات
0: بالتأكيد.
1: ما بين الطرفين. تعليقك على هذه الجزئية، وهل من الممكن أن تشكل لربما بداية لإعادة النظر الروسي في طبيعة الآن المعركة الدائرة؟
0: باعتقادي كل شيء وارد، وخاصة أن أوكرانيا باتت تنجح في أن تصل إلى سفن بحرية، بعضها عسكري وبعضها يمد دول العالم بالوقود، وهذه السفن ترى أوكرانيا أنها تخدم لوجستيا دعم الاقتصاد الروسي، دعم قدرات روسيا على التصنيع العسكري. أعتقد أيضا أن روسيا باتت تدرك أن أوكرانيا التي كانت تمتلك أصلا أرضية للتصنيع العسكري الآن يعني زادت قدراتها، وأيضا كل المؤتمرات التي عقدت خلال هذه السنة 2026 أكدت على استمرارية هذا الدعم. إذن قراءة العنوان يجب أن تكون هي البحث عن حلول وسط،
1: نعم،
0: والجلوس للتفاوض وللوصول إلى ذلك.
1: واضح.
0: عدا ذلك باعتقادي أيضا روسيا ستستنزف أكثر، خاصة أنها فقدت كثير من السفن وكثير من القدرات في إنتاج الطاقة أو تخزينها.
1: شكرا على انضمامك معنا من كييف، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب، شكرا جزيلا. من بين عشرات المبادرات المتنوعة، وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا تجهيزات كاملة على 200 حال عراقي من محافظة الأنبار غربي العراق ضمن مبادرة لدعم القطاع الزراعي في البلاد.
2: بعد سنوات من تذبذب الإنتاج في منحله المتواضع بمحافظة الأنبار، يتطلع النحال ذاكر إلى أثر إيجابي عقب استفادته من مبادرة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخاصة بتوزيع التجهيزات على النحالين. فزيادة إنتاج العسل وتحسين جودته لا تتوقف على الخبرة وحدها، بل أيضا بتوفر متطلباتها الأساسية.
3: صار لي تقريبا أكثر من 5 سنوات تشتغل بهاي المهنة، ما عندي شيء، حسب الإمكانات الموجودة أشتري صناديق، كل التجهيزات أشتريها شراي. هاي المبادرة مالتك يعني هواية راح تساعدنا بأمور يعني أحتاجها بالنحل، وأيضا تزيد يعني من كمية النحل والعسل.
2: من عشرات المبادرات المتنوعة تستهدف وكالة تيكا دعم القطاع الزراعي في محافظة الأنبار وتحديدا شريحة النحال من خلال توزيع هذه المستلزمات مجانا على 200 نحال.
4: أطلقنا مبادرة لدعم 200 حال في الأنبار عبر تزويدهم بمعدات متخصصة بهدف تطوير قطاع تربية النحل ودعم التنمية الريفية، وسنواصل دعمنا للقطاع الزراعي مستقبلا.
2: الحكومة المحلية في الأنبار التي أشرفت على عملية التوزيع أشادت بمبادرة تيكا وأثرها في دعم مئات المزارعين وزيادة فرص العمل.
5: محافظة الأنبار أغلبية سكانها هم مزارعين، فقطاع تربية النحل هو من ضمن النشاطات اللي تقوم بها مزارعي المحافظة. حقيقة لحق به أضرار هذا القطاع.
6: تجهيز اليوم الفلاحين بخلايا نحل أو المنحلين في محافظتنا هو مبادرة تنموية نوعية في ذاتها، وبصراحة هذا الموضوع يعني يدعمهم في كثير من التفاصيل، خصوصا زيادة إنتاج العسل.
2: في الأنبار 722 نحالا، وقد بلغ حجم إنتاجها من العسل العام الماضي 90 طنا.
7: لا تقتصر مبادرة تيكا لدعم النحالين في محافظة الأنبار على توزيع التجهيزات الكاملة فحسب، بل تتضمن أيضا إشراكهم في دورات متقدمة لتطوير مهاراتهم بما يسهم في مضاعفة الإنتاج. رائد المعموري، ترت عربي، محافظة الأنبار.
1: تواصل فرق الإطفاء والجيش الإسباني مكافحة حريق غابات واسع في شمال أراغون أتى على أكثر من 15,000 هكتار، وتشارك وحدة الطوارئ العسكرية في عمليات إخماد الحريق عبر دعم فرق الإطفاء وإنشاء خطوط عازلة للحد من امتداد النيران. وأعلنت سلطات أراغون حالة الطوارئ من المستوى الثاني مع تهديد الحريق للمناطق السكنية والبنية التحتية في ظل موجة حر وجفاف تضرب أجزاء من إسبانيا. تشهد مقاطعة أنتاريو الكندية تدهورا حادا في جودة الهواء بعدما غطت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات تورونتو ومناطق مجاورة، ودفعت هذه الظروف السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية وإلغاء عدد من الفعاليات.
8: سحب كثيفة من الدخان تغطي سماء مناطق واسعة في مقاطعة أونتاريو الكندية جراء حرائق هائلة تسببت في تدهور حاد في جودة الهواء وتراجع مستوى الرؤية، ولا سيما في مدينة تورونتو ومحيطها. الدخان المنبعث من حرائق مشتعلة في شمال غربي المقاطعة وصل إلى جنوب أونتاريو حيث خيم الضباب على تورونتو بالتزامن مع موجة حر دفعت السلطات إلى تجديد تحذيراتها الصحية. هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية أصدرت تحذيراً عالي المستوى بشأن جودة الهواء، مؤكدة أن التعرض الكثيف لدخان الحرائق قد يسبب آثاراً صحية لجميع السكان بصرف النظر عن أعمارهم أو حالتهم الصحية. ودعت الهيئة إلى تقليل الوقت في الأماكن المفتوحة وتأجيل الأنشطة الرياضية والفعاليات الخارجية، كما طالبت كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في الهواء الطلق باتخاذ الاحتياطات الإضافية. ودفعت الأوضاع مدينة تورونتو إلى إلغاء مهرجان مشجعي كأس العالم والعرض المقرر لإحدى مباريات البطولة فضلاً عن إغلاق أحواض الألعاب المائية العامة مؤقتاً. كما ألغت مدينة فوكان المجاورة احتفالاً مرتبطاً بكأس العالم وسط مخاوف من تعرض المشاركين للدخان لفترات طويلة. وتواصل السلطات الكندية مراقبة حركة الدخان وجودة الهواء مع توقع تحسن تدريجي للظروف الجوية، بينما تستمر جهود مكافحة الحرائق في شمال المقاطعة. سيرين حامدي، تريتي عربي.
1: نذكر الآن بعناوين هذه النشرة. ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران، وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري. طالت أيضاً البحرين والأردن. عون يتوجه إلى واشنطن لبحث المفاوضات مع إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يهاجم بلدات ومناطق جنوب لبنان. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحاً في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.
9: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيري.

إلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرى دينيز إيرلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف سقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

0: come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذا فهمي.
6: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يحضرون الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
4: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا معكم، وسنتابع في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. حملت الكويت إيران المسؤولية الكاملة عن استهداف محطة ثالثة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. واندلعت حرائق في ثلاثة مواقع بالكويت جراء هجمات إيرانية بحسب ما أعلنت قوات الدفاع المدني الكويتية. وقالت القوات إن فرقها تواصل عمليات المكافحة بمشاركة فرق إطفاء القطاع النفطي في أحد المواقع، وإن الحادث الأول أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون سيجري أيضا لقاءات بمسؤولين أمريكيين لبحث الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصوري في قضاء صور بعدة غارات. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مبان سكنية في محيط بلدة كفار تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف

0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من القدس فهم شتاوي ومن بيروت صباح ياسين. أرحب بكما وأبدأ معك صباح باستطلاع تطورات الأوضاع الميدانية وما يتعلق أيضا بتوجه الرئيس اللبناني إلى واشنطن من أجل محادثات جديدة.
1: أسماء، مؤشرات التوتر الأمني هي قائمة ومستمرة في ظل استمرار التحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني، ووصلت أيضا في الساعات الماضية إلى أجواء ضاحية بيروت الجنوبية، فضلا عن مسلسل التفجيرات الإسرائيلية المستمر في عدة بلدات جنوب لبنان. منذ قليل القوات الإسرائيلية قامت بتفجير عنيف في محيط بلدة الزوتر الغربية في قضاء النبطية، سبقتها أيضا تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة كفر تبنيت أيضا في قضاء النبطي، ومنذ قليل قصف مدفعي تركز باتجاه بلدة ميس الجبل في محيط المستشفى الحكومي في ميس الجبل، مما أدى إلى اندلاع حرائق على نطاق واسع. وفي ساعات الصباح أو ساعات الفجر أيضا شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري والتي تقع في قضاء سور في القطاع الغربي جنوب لبنان. يذكر أنه في الساعات الماضية أيضا أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيان تحدثت فيه عن مقتل عنصر من الجيش اللبناني، فضلا عن إصابة 2 آخرين جراء انفجار جسم مشبوه في آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني. قيادة الجيش قالت أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات هذه الحادثة، وبحسب متابعينا يبدو أن هذا الجسم المشبوه هو من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية تحديدا على بلدة المنصوري والتي دخلتها القوات الإسرائيلية أكثر من مرة. هذا على المستوى الأمني. طبعا هذا الواقع الأمني الهش يأتي بالتوازي مع زيارة عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم إلى واشنطن. هناك آمال تعقد على هذه الزيارة. بطبيعة الحال أسماء، سيلتقي الرئيس جوزيف عون بعدد من المسؤولين الأمريكيين سياسيين وعسكريين أيضا، إضافة إلى أن اللقاء الأبرز سيكون نهار الثلاثاء مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الزيارة بحسب متابعينا هي تأكيد على مسار الدبلوماسية، تأكيد على فصل المسار اللبناني عن أي مسار آخر في الأقليم، وتأكيد أيضا على أن الرئيس جوزيف عون يرى أن الجهة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها والانسحاب من لبنان هي أو هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذا ربما أبرز الملفات التي ستطرح اليوم أو في خلال هذه القمة الأمريكية اللبنانية ملف الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار. أيضا بحسب المعلومات ملف إعادة الإعمار سيطرح، فضلا عن دعم الجيش اللبناني مقابل خطة لبنانية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. بفعل بحسب مصادر مطلعة أسماء، بالفعل ربما إعادة أو تحريك أموال الإعمار سيكون ربما أحد أبرز الأدوات الأمريكية لتشجيع الدولة اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي الإسراع في إظهار النتائج، لا سيما في حال انتشر الجيش من المناطق التي من المفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. حتى الآن لا انسحابات من الأراضي اللبنانية، حتى الآن لا يوجد أي خطوات تنفيذية لاتفاق الإطار، ولا سيما بعدما تعثر الاجتماع العسكري بين لبنان وإسرائيل يوم أمس إلى موعد آخر، ولكن لم يحدد هذا الموعد. نعم بعد. نعم أسماء.
0: نعم، إذن هكذا بدت التفاصيل معك صباح ياسين من بيروت، شكرا لك. وأتحول إليك فهمي، فكيف تبدو متابعتك أيضا لمجمل المشهد في ضوء ما تفضلت به صباح من بيروت؟
2: بداية ميدانيا أسماء، كان قد أجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زمير جولة تفقدية وتقييما عملياتيا في جنوب لبنان وبالأخص منطقة جبال الشقيف، حيث قد رافقه أيضا رئيس المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو، وأيضا قد رافقه رئيس وحدة الفرقة 36 يفتح نوركن، وبالإضافة

0: إضافة إلى كل من رئيس لواء الكوماندوز ووحدة يهلوم واللواء السابع ورئيس وحدة أيضا يهلوم التي كان قد رافقه في هذه الجولة التفقدية التي صرح فيها يال زمير بأن هذه المناطق تعتبر مناطق استراتيجية للجيش الإسرائيلي وهي المناطق التي استخدمت من قبل حزب الله لشن هجمات على إسرائيل عبر المسيرات أو عبر الصواريخ وقد تم بناء بنى تحتية في هذه الجبال. كذلك الأمر كان هنالك قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن وجود يال زمير في هذه المسارات التحت أرضية وفق زعم البيان وقد لوح يال زمير في تصريحه بأن الجيش الإسرائيلي يطالب الجيش اللبناني أن يفي بوعوده بحسب اتفاق الإطار الذي وقع في روما العاصمة الإيطالية وفي حال لم يفي بوعوده سيكون هنالك يعني تبديد للمخاطر وتنفيذ لهجمات على جنوب لبنان وبأن إسرائيل باقية في هذه المناطق وفق اتفاق الإطار الذي وصفه يال زمير بالتاريخي ما بين إسرائيل ولبنان. هذا يأتي في ظل الخروقات الإسرائيلية التي تنفذ تباعا والتي ينفذها الجيش الإسرائيلي عن طريق غارات تنفذ على جنوب لبنان بالإضافة إلى المسيرة التي قد حلقت بالضاحية الجنوبية وتابعة للجيش الإسرائيلي وهذا يأتي بعيد أيضا إطلاق قذيفتين إسرائيليتين نحو هدفين قد شخصا من قبل الجيش الإسرائيلي على أنهم تشخيص خاطئ ولم تفعل صافرات الإنذار في إثر ذلك بحسب التعليمات والسياسة المتبعة لدى الجبهة الداخلية. هذا أيضا يأتي بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط في لواء الاحتياط قد أصيب بعمليات ميدانية دون التطرق إلى ماهية وتفاصيل الحادثة وهذا يصب في ذات السياسة التي تتبعها إسرائيل في التعتيم بشكل كامل على الخسائر البشرية وفي صفوف الجيش الإسرائيلي والخسائر المادية التي تخص الجبهة الشمالية. هنالك ضبابية كبيرة ويرفع فيها علامات الاستفهام حول ما سيحدث في الساعات القادمة خاصة بأن طائرات تزويد الوقود التي تأتي من إيران ستحط في إسرائيل في قادم الساعات وهذا قد يأخذ هذه الجبهة إلى مزيد من التصعيد كون إسرائيل تربط ما بين الجبهتين وتريد الفصل من إيران فيها الجبهة الشمالية في المفاوضات التي تجري ما بين إسرائيل وواشنطن.
1: وأنا أشكرك على نقل الصورة لنا من القدس مراسلنا فهمي شتاوي، شكرا لك فهمي. والآن إلى متابعة باقي الأحداث العالمية في جولة أخرى نتابع فيها التطورات في غزة ولندن والسودان وأوكرانيا. استشهد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة. وقالت مصادر محلية أن 3 فلسطينيين استشهدوا بقصف استهدف مجموعة مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وأضافت المصادر أن شابا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشعبية بمدينة غزة. بدأت في العاصمة البريطانية لندن تظاهرة دعت إليها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية. ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل ويطالبون فيها بموقف أكثر حزما من إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من غزة وائل الحلبي ومن لندن وائل الحجار. أرحب بكما وأبدأ معك وائل. إذن لندن تشهد تظاهرة تحديدا أمام مقر الحكومة قبيل فترة وجيزة من تنصيب بورنام رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في مطالب

0: ربما ورسائل يود المتظاهرون إيصالها، كيف تبدو الصورة؟ وائل.
1: نعم أسماء، قبل قليل انتهت التظاهرة التي اتجهت إلى هنا إلى 10 داونينج ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطانية. في الواقع كانت هنالك رسالتان. الرسالة الأولى كانت لرئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، الذي سوف يتخلى أو يترك منصبه بشكل رسمي نهار الاثنين مع تكليف أندي بيرنم برئاسة الحكومة. والرسالة الثانية إلى أندي بيرنم الساكن الجديد لعشرة داونينج ستريت. المتظاهرون وهم عبارة عن مؤيدين لفلسطين بناء على دعوة جماعات متضامنة مع فلسطين، جماعات شتى سواء كانت حملة التضامن مع فلسطين أو غيرها مثل تحالف أوقف الحرب أو المنتدى الفلسطيني، وكذلك جماعات أخرى مؤيدة لفلسطين، يرفعون سلسلة مطالب. هم بداية يقولون إن حكومة حزب العمال بقيادة ستارمر وعلى مدى العامين الماضيين فشلت في وقف الإبادة، حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة، بل يذهبون أبعد من ذلك ويتهمونها بالتواطؤ في هذه الحرب من خلال عدم اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الحرب وعدم الاعتراف بأنها حرب إبادة، وكذلك من خلال عدم فرض حظر للسلاح الذي يذهب إلى إسرائيل، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بهذا الشأن. الرسالة الثانية إلى أندي بيرنهام. أندي بيرنهام قبل نحو أسبوع خرج ليعتذر عن موقف حزبه في نهاية العام 2023، ولم يكن الحزب في الحكم ولكنه كان في المعارضة، ولكن موقف الحزب آنذاك بزعامة ستارمر كان بالنسبة إليه غير كاف، فخرج واعتذر ووعد بتشديد الموقف فيما يتعلق بفلسطين تحديدا، وعد بمراجعة التجارة مع المستوطنات، ولكنه أشاد في الوقت نفسه بإجراءات أخرى اتخذتها حكومة ستارمر، في مقدمتها طبعا الاعتراف التاريخي لبريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر من العام الماضي، إضافة إلى فرض عقوبات على عدد من الوزراء والمستوطنين الإسرائيليين، فضلا عن تقييد إعطاء الرخص للشركات الإسرائيلية فيما يتعلق بالسلاح. المتظاهرون هنا يطالبون بموقف أكثر من ذلك، هم يطالبون بفرض عقوبات، بفضل حظر كامل على السلاح وبالاعتراف بالإبادة، فضلا عن سلسلة مطالب أخرى. الشعارات التي رفعت في هذه التظاهرة كانت شعارات كثيرة، من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بالأسرى الذين يعتبرهم المنظمون هنا رهائن ومختطفين وليس أسرى، والذين تحتجزهم إسرائيل في سجون في ظروف من قاسية وضمن إطار تعذيب منهجي كما تؤكد منظمات حقوقية ويؤكد هؤلاء. وفي مقدمة هؤلاء الذين طالب المتظاهرون بالالتفات إلى وضعهم وبإطلاق سراحه وبتوقيع عريضة لإطلاق سراحه مدير مستشفى كمال عدوان الأسير أو المختطف الدكتور حسام أبو صفية، كذلك هنالك مطالب تتجاوز ذلك باتجاه تشديد الموقف من إسرائيل بشكل عام وعدم الاقتصار على الضفة الغربية المحتلة، علما أن هؤلاء يقولون أن هنالك أنشطة كثيرة تجري في بريطانيا هي أنشطة تعاونية مع الضفة الغربية وتتم أحيانا تحت ستار عمل منظمات خيرية ولا تلتفت الحكومة البريطانية إليها. إذن هذه هي الرسالة موجهة إلى أندي بيرنهام ويطالبون فيها بإجراءات أكثر تشديدا تجاه إسرائيل.
0: من لندن مراسلنا وائل الحلبي، وأتحول إلى غزة معك، عفوا وائل الحجار، وأتحول إلى وائل الحلبي من غزة لتطلعنا أيضا على ما يتعلق بتطورات المشهد الميداني في ظل توالي الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق.
2: أسماء، في هذه الأثناء الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق عائلة نسمان في مدينة غزة. الأب والأم وثلاثة من الأطفال تم استهدافهم وهم داخل منزلهم جراء القصف الذي استهدف شقة سكنية في شارع النصر غربية مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى خمسة مع وصول طفلة قبل قليل إلى مجمع الشفاء الطبي. هذه العائلة أو عائلة الشاب

0: أدهم نسمان لم يتبقى منها سوى طفل واحد، هو كان خارج المنزل أو خارج الشقة السكنية أثناء عملية الاستهداف، ولكن والديه وإخوته الثلاثة استشهدوا بجراء هذا القصف. جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم التي لا زالت ترتكب بحق المدنيين هنا في قطاع غزة. نحن نتكلم عن أوضاع صعبة للغاية. ميدانيا إسرائيل توسع مناطق السيطرة، تواصل عمليات القصف، تستمر في حصارها الذي يفرض على السكان، التدمير والتهجير للمنازل المتبقية في قطاع غزة وبالتحديد في محافظة وسط القطاع خلال الأيام الماضية أدى لنزوح عشرات العائلات إلى المجهول، بالذات أن الاحتلال الإسرائيلي يطالبهم بإخلاء المنازل قبل دقائق قليلة من عملية القصف، وهي واحدة من الألاعيب التي يستخدمها للتحايل على القانون الدولي الإنساني من خلال إبلاغ العائلات بنية الاحتلال أنه سيقوم بقصفها وأنهم مطالبين بإخلائها لكي ينجوا بحياتهم. هو لا يحافظ على حياتهم، بل هو يؤجل موتهم ويترك وسائل أخرى تقتلهم كالنزوح، التشريد، الجوع، المرض وغيرها من أدوات القتل التي استخدمتها إسرائيل في هذه الإبادة والتي لا زالت مستمرة. في صباح هذا اليوم أيضا استهدفت إسرائيل مجموعة مواطنين في حي الزيتون من خلال القصف المدفعي، وأدى ذلك لاستشهاد 3 فلسطينيين، وكذلك استشهد شاب جراء إصابته في وقت سابق إثر القصف الإسرائيلي، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم حتى اللحظة إلى 9، بينهم 3 من الأطفال. مع استمرار عمليات الاستهداف التي نشهدها ترتفع وتيرة الشهداء. إسرائيل حتى هذه اللحظة ومنذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف إطلاق النار قتلت على الأقل نحو 1150 فلسطينيا خلال الفترة التي وصفت بأنها عبارة عن وقف لإطلاق النار أو وقف للعمليات العسكرية الإسرائيلية. في المقابل فإنها مستمرة في عمليات الاستهداف في كل مكان دون أي مكان آمن للسكان، كذلك توسيع الخط الأصفر شارع صلاح الدين على امتداده من المناطق الجنوبية وصولا إلى المناطق الشمالية أصبح كله داخل الخط الأصفر. صباح هذا اليوم توسعت هذه المنطقة شرق دير البلح في الأيام الماضية في المناطق الشرقية من أحياء الزيتون، الشجاعية، التفاح، وأدى ذلك لنزوح المئات من العائلات. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يسيطر على نحو 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، ولكن على الأرض هو يسيطر على نحو 75%، بالذات أن عمليات إطلاق النار دفعت الناس للابتعاد عن محاذاة هذا الخط وعدم مجاورته حفاظا على نفسهم وعلى سلامتهم، ليضطروا للتكدس في مساحات ضيقة لا تتجاوز 30% من المساحة الكلية لقطاع غزة يتكدس فيها 2 مليون فلسطيني بحسب المركز الفلسطيني للإحصاء. فإن الكيلومتر المربع في قطاع غزة يتكدس فيه نحو 35,000 نسمة بالذات مع تضييق المساحات خلال الأيام الماضية. هذا إلى جانب الآلاف من المرضى والجرحى الذين يعيشون الويلات
1: من غزة، مراسلنا
0: الحرارة المرتفعة وائل العيش في
1: الحلبي. شكرا لك وائل. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، وأضاف زيلينسكي أن الضربات شملت منشأة نفطية روسية دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر، كما لم تصدر تعليقات فورية من الجانب الروسي بشأن هذه الهجمات. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 بهجمات روسية على مدن أوكرانية بينها أوديسا وزابوروجيا وسومي. وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم سومي أن القوات الروسية استخدمت قنابل جوية موجهة وضربت بنى مدنية بينها مركز المدينة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 8 صواريخ و130 مسيرة بعد منتصف الليل واعتراض معظمها وسقوط بعضها في مواقع متعددة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق. صفوان أرحب بك، ومزيد حول مجمل تطورات الأوضاع الميدانية.
2: نعم أسماء، دعيني أبدأ بآخر التطورات التي حملتها الساعات الأخيرة بالنسبة للمقاطعات والمدن الأوكرانية البعيدة عن جبهات القتال، فهي تطورات كثيرة منذ منتصف الليل وحتى نحو ساعتين من

0: الآن قبل ساعتين من الآن هوجمت مدينة أوديسا وللمرة الثالثة خلال يوم واحد، والقصف الأخير الذي تم بمسيرة أصاب شاحنة في مقاطعة أوديسا في ضواحي مدينة أوديسا عاصمة المقاطعة، وأدى إلى إصابة سائق هذه أو تلك الشاحنة. كان هنالك قبل ذلك قصف بالصواريخ والمسيرات على ميناء مدينة أوديسا وعلى مواقع للطاقة في مقاطعة أوديسا، والأمر أدى إلى أضرار مادية بالغة لحقت بذلك الميناء وإلى إصابة سفينة تجارية وفق ما أعلنت القوات البحرية الأوكرانية. تم إجلاء 17 من طاقم تلك السفينة، ولكن تم الإعلان في وقت لاحق عن إصابة 5 من أعضاء ذلك الطاقم. إضافة إلى ذلك هوجمت مقاطعة سومي بواسطة القنابل الجوية الموجهة، وفي مدينة سومي عاصمة المقاطعة استهدفت إحدى تلك القنابل منزلا سكنيا خاصا، الأمر الذي أدى إلى إصابة كل من كان فيه وهم أسرة من 5 أفراد. كان هنالك قصف بالمسيرات على مدينة خاركيف في حي كييفسكي ضوء انفجار ضخم وفق ما أعلن عمدة المدينة، وبعد ذلك كشف عمدة المدينة إيهور تيريخف عن إصابة شخصين في مدينة خاركيف. في مدينة زابوريجا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا استهدفت روسيا بالمسيرات قاطرات في محطة السكك الحديد، والأمر أدى إلى دمار تلك القاطرات وإلى إصابة عدد من الأشخاص العاملين في محطة السكك الحديد تلك. كان هنالك قصف على جنوب أوكرانيا وتحديدا على مدينة وضواحي مدينة خرسون جنوب البلاد، كان ذلك بالمسيرات والمدفعية على حد سواء. الأمر أدى أيضا إلى إصابة عدد من الأشخاص، وهذا الأمر يتكرر في مدينة خرسون بشكل شبه يومي. فيما يتعلق بجبهات القتال، القوات الأوكرانية أشارت إلى أن العمليات الهجومية الأوكرانية الروسية مستمرة، وأن عددها تجاوز 240 خلال يوم واحد. تقول إنه في إطار عمليات الصد تم تحييد 1460 جنديا بين قتيل وجريح. وفيما يتعلق بالخسائر الروسية أيضا، اليوم فيلق القوات غير أو القوات المسيرة كما تسمى هنا في أوكرانيا أعلن أنه خلال 13 يوما تم استهداف 172 سفينة تابعة لما يسمى بأسطول الظل الروسي، سواء في بحر أزوف أو في البحر الأسود، وأنه خلال يوم واحد فقط خلال اليوم الماضي تم استهداف 13 سفينة منها. أيضا رئيس ذلك الفيلق أعلن أنه خلال 18 يوما تم استهداف 182 موقعا للطاقة لمصافي النفط، وأيضا للمواقع اللوجستية داخل الأراضي الروسية وداخل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا.
1: أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل أطلعتنا عليها من كييف مراسلنا صفوان جلق. شكرا لك صفوان. تحولت مدينة الأبيض إلى بؤرة للنزوح والجوع مع تلقي مئات آلاف النازحين مساعدات غذائية محدودة. وذكر ممثل برنامج الأغذية العالمي بالسودان أن تدهور الأوضاع الإنسانية فاقم النزوح إلى المدينة، فيما قال مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان إن 400 فقط من أصل 1,200,000 يتلقون حصصا غذائية حاليا في المدينة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. طارق أرحب بك، وكيف تنقل لنا مجمل تطورات الصورة القائمة حاليا في السودان بما فيها الجانب الإنساني؟
2: نعم أسماء، رغم الهدوء الذي يخيم على مختلف جبهات القتال في السودان في دارفور وفي شمال وجنوب وغرب كردفان، إلا أن مدينة الأبيض تظل مركز الأحداث، حيث إن الجيش السوداني وسع نطاق سيطرته غرب مدينة الأبيض بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع التي تراجعت إلى بعض المواقع القريبة من المدينة، حيث كانت هذه المناطق هي نقاط لإطلاق الطائرات المسيرة التي يعني تأثرت بها المدينة كثيرا وعطلت كثيرا من الخدمات، خاصة محطات المياه والكهرباء، ما زاد من المعاناة الإنسانية، حيث إن المدينة حتى الآن تغرق في ظلام دامس جراء انقطاع

0: هذه المدينة للنازحين من جنوب كردفان ومن غرب كردفان ومن مناطق بارة، وبالتالي الضغط على الخدمات الأساسية فاقم معاناة حتى السكان الأصليين، بينما يعمل الجيش على تجفيف مواقع قوات الدعم السريع في مناطق مختلفة خاصة غرب المدينة، إذ إن هذه القوات تتركز هناك بأعداد كبيرة تأتي من دارفور وتأتي كذلك من مناطق سيطرتها في الخوي والنهود وأبو زبد وغيرها من المدن القريبة، حيث إنها بدأت بإرسال تعزيزات عسكرية، لكن الجيش عبر الطائرات المسيرة استطاع تحييد أعداد كبيرة من هذه القوات القادمة من أجل السيطرة بالطبع على مدينة الأبيض التي يقول الجيش إنها باتت آمنة، وأنه يعمل على استعادة الخدمات الأساسية خاصة توفير مياه الشرب وكذلك الأغذية، بالرغم من الصعوبات التي تواجه حتى منظمات الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان المدينة المحاصرين أو حتى النازحين إليها.
1: إذن أنا أشكرك على نقل الصورة لنا من الخرطوم، مراسلنا من هناك طارق التيجاني. وبهذا نأتي مشاهدينا إلى نهاية جولة مراسلينا، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة نطل عليكم اليوم من قطاع غزة، لنستضيف ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد زقوت. الدكتور محمد زقوت هو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وقد شهد مراحل مفصلية كثيرة تعرضت لها المنظومة الصحية خلال حرب الإبادة والتجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هنا في القطاع. دعوني أرحب بالدكتور محمد. يعطيك العافية دكتور محمد، وأهلا ومرحبا بك معنا ضيفا في برنامج مقابلة خاصة عبر شاشة تيرتي عربي.
1: أهلا وسهلا بكم، وبنشكر التي ار تي العربي التركية اللي هي بتهتم دائما، كانت معنا في كل محطات الحرب المفصلية أول بأول، بتتابع وبتغطي تغطية مباشرة، تغطية عادلة، وهي شاهدة على هذه المذبحة الدمائية اللي تمت في قطاع غزة.
0: لو نتحدث في البداية دكتور محمد عما كنتم شاهدين عليه في أولى أيام حرب الإبادة الجماعية، كيف كان المشهد في ذاك الوقت تحديدا في أولى أيام الحرب؟
1: ابتداء يعني هذه الشهادة تحتاج إلى مجلدات وإلى عدة جلسات صراحة، ولكن اليوم نحاول أن نركز على أهم النقاط اللي تمت في مفاصل الإبادة الجماعية اللي حدثت بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. إحنا ك يعني شعب فلسطيني خصوصا في قطاع غزة تعرضنا لحروب متتالية على مدار 20 سنة الماضية، كل سنة أو سنتين كانت هناك تصعيد، كان هناك حرب، ولكن لم تكن بحجم هذه الإبادة الجماعية التي تمت. كانت لدينا استعدادات وكانت هناك إرهاصات على أنه قد يحدث تصعيد في أي وقت أو آخر، وكنا كوزارة الصحة بحاجة إلى توسيع غرف الطوارئ، إلى تدريبات جماعية على الإصابات الجماعية، وكنا قد استعددنا لهذه الأحداث، ولكن لم يتصور أحد ولم يخطر على بال أحد أنه تكون بهذه الحجم هذه الكارثة وهذه الإصابات بعشرات الآلاف والشهداء بعشرات الآلاف، وخصوصا في الأيام الأولى. يعني لم يعني يحدث الشيء تدريجي، بل العكس، كان هناك نظام الصدمة اللي أحدثها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. فنحن يعني منذ اليوم الأول تلقينا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وأقسام الطوارئ في جميع مستشفيات قطاع غزة الرئيسية من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعات الأولى للحدث استقبلت المئات بل الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء في نفس اليوم، وبدأ التصعيد حتى داخل المستشفيات في الساعات الأولى. يعني بعد ساعتين من الحدث كان هناك قصف داخل المستشفى الأندونيسي وقتل لاثنين من الكوادر داخل المستشفى أمام مبنى الطوارئ. في الساعات الأولى كان هناك قصف في مستشفى ناصر أمام

0: مبنى الإدارة لسيارة إسعاف، وقتل ضابط الإسعاف وقتل شخص آخر، هذا في أول ساعتين من بداية الحرب. وبالتالي بدأ استقبال الحدث استنفار جميع الكوادر الطبية، هو كوادرنا في مثل هذه الأحداث لا تحتاج إلى اتصال، بل يهرع جميع الطواقم إلى المستشفى، وبالتالي كانت هناك استعدادات في جميع الأقسام، العمليات الجراحية، العنايات المركزة، أقسام الطوارئ، الأقسام الداخلية، وسيارات الإسعاف، وبدأ نقل الإصابات. ولكن حجم الحدث كان حجم كبير جدا، كان هناك الإصابات اللي كنا نصنفها إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكن الإصابات الحمراء اللي هي شديدة الخطورة كانت تعج بها أقسام الطوارئ، وبالتالي حولنا جميع مناطق الطوارئ إلى مناطق حمراء، وكان هناك جميع الطواقم سواء التخدير أو العناية المركزة أو أطباء الطوارئ يضطرون للقيام بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي وعمل التنفس الصناعي، إدخال إلى أقسام العمليات، وبالتالي جميع المستشفيات
1: كانت مستنزفة
0: كانت
1: بشكل
0: مستنزفة
1: كبير.
0: وكانت ملأى بالجرحى والإصابات.
1: لنتحدث دكتور عن ما يتعلق بالحدث الذي لربما لأول مرة تواجهه في حرب أو تصعيد ضد قطاع غزة، وهو التهديد المباشر للمستشفيات، تهديد مدراء هذه المستشفيات، تحويط وحصار هذه المستشفيات، والإقدام على اقتحامها واقتحام أقسامها، وعمليات الاعتقال والإبادة والقتل التي جرت داخل حرم هذه المستشفيات. كيف كنت شاهدا على هذه الأحداث؟
0: صراحة نحن لم نتخيل في يوم من الأيام أن يقدم الاحتلال على هذه الجريمة بأن يقوم بالاتصال على المستشفيات الكبيرة وطلب إخلائها بالكامل ومحاصرتها وقتل من فيها وقتل المدنيين وقتل الطواقم الطبية واعتقال من تبقى من الطواقم الطبية. هذا لم يكن يدور في خلدنا على الإطلاق، كنا نتوقع بموجب القانون الدولي أن هذه المستشفيات هي أماكن محمية بموجب القانون وهي أماكن لتقديم الرعاية الطبية، وهذا ما كان يعني هو الظاهر والواضح لدينا. وبالتالي نحن تعاملنا كأن طواقم مدنية، نحن وجدنا أن أبنائنا وكوادرنا الآن الذين اعتقلهم الاحتلال ولا زالوا معتقلين اليوم هم يعاملهم كمقاتلين غير شرعيين. تصور إلى أي مدى وصل بالاحتلال هذا الهوس وهذا الهاجس، أنه حتى الطواقم الطبية المدنية التي تقوم على إنقاذ الجرحى والمرضى اعتبرهم مقاتلين غير شرعيين. وبالتالي التهديدات للمستشفيات كانت متتالية ومتصاعدة منذ الأسابيع الأولى، قام بتهديد المستشفى التركي يقع في منطقة نتساريم، هو المستشفى الوحيد المخصص للأورام، وكان في هذا الوقت يحتوي على 120 مريض أورام مدخلين إلى المستشفى مع مرافقيهم مع الطواقم الطبية. مدير المستشفى يعني تفاجأ بأنه يتوجه إليه الضابط بالاتصال التليفوني بطلب إخلاء المستشفى بالكامل، فكان السؤال البديهي أين سأذهب بهؤلاء المرضى، هذا مستشفى تخصصي، نحن لدينا علاجات كيميائية يتم تحضيرها عبر جهاز خاص غير متوفر إلا في هذا المستشفى، وأدوية تخزن في الثلاجات غير متوفرة إلا في هذا المستشفى، ومرضى منومين حالاتهم خطيرة أين سنذهب بهم. فهو كان يعني لا يملك أي جواب هذا الضابط، يعني همه فقط هو إخلاء هذا المستشفى. طبعا طواقمنا جميعها في كل المستشفيات وفي كل المراحل لم تترك أماكنها، بقيت في المستشفيات وتعرضت إلى ما شاهدتم عليه بالبث المباشر من قتل، من حصار، من اعتقال. المستشفى الثاني الذي تم إخلاؤه، طبعا عندما يعني يقوم الدبابات بمحاصرة مستشفى في منطقة نتسليم مثل المستشفى التركي من البديهي أن يقوم بإخراج هؤلاء المرضى. المستشفى الثاني يتم توزيعهم، يعني يخرج المرضى مشيا على الأقدام، في المراحل الأولى كان المرضى يخرجون مشيا على الأقدام ومنهم لا يستطيع يقومون بحمله ببطانية أو بما توفر من كراسي متحركة أو حتى يأخذوا أسرة المستشفى كما شاهدتم، ويضطروا يعني قضاء بعض الوقت على سرير المستشفى لكي يتم توفير وسيلة نقل. المستشفى التالي مباشرة للمستشفى التركي كان مستشفى الأطفال، مستشفى الرنتيسي، شهد جريمة مروعة، شهد جريمة أنه ترك أطفال في العناية المركزة على التنفس الصناعي، لم يسمح الاحتلال للطواقم الطبية بالبقاء، أخرج الطواقم تحت تهديد السلاح وأخرج الأطباء تحت تهديد السلاح، وترك 4 أطفال تحت التنفس الصناعي، ووثقت الكاميرات مشهد يندى له الجبين، تندى له الإنسانية لأطفال هياكل عظمية متوفاة بعد أشهر من حصار المستشفى وكانت على تنفس صناعي. هذه الجريمة الكبيرة التي اقترفها العدو يعني لم تكن تخطر على بال أن لا تسمح بالطواقم الطبية أن تبقى في المستشفى لكي تقدم الرعاية لأطفال عمرهم أشهر في العناية المركزة.
1: ناهيك عن إفراغ المستشفيات أيضا دكتور وعمليات الحصار وإخراج المرضى قصرا تحديدا في أكثر من 9 مستشفيات جرى هذا الأمر أو أكثر، هناك أيضا عمليات الحصار التي بدأت منذ اليوم الأول على المستلزمات والمواد والأدوية الطبية والأجهزة الطبية التي منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها. كيف كنتم تتعاطون مع الاستنزاف الحاد لهذه المستلزمات الطبية والأدوية، وكيف كنتم تحاولون خلق بديل دائم لمنع وقف هذه الخدمات الطبية؟
0: نحن لدينا 35 مستشفى عام وخيري داخل قطاع غزة، منها 15 مستشفى حكومي. الاحتلال أخرج ما يقارب من 29 مستشفى عن خدمة نهائيا، بقي فقط 6 مستشفيات منها 4 مستشفيات حكومية. هذا النقص الشديد والتراجع الحاد في عدد الأسرة وأسرة العناية المركزة وأسرة حضانات الأطفال أكيد كان له ضحايا، ضحايا قتل مباشر لعدم توفر الخدمة. كان العامل الأول عدم وصول الناس إلى الخدمة والمرضى إلى الخدمة الطبية وعدم وجود الخدمة في كثير من الأحيان. نحن لعدة أشهر لم يكن هناك إلا 3 أسرة عناية مركزة من أصل 36 سرير في مدينة غزة والشمال. نعم. حتى الأندونيسي عندما أخرج على الخدمة لم يكن في غزة وشمالها إلا 3 أسرة عناية مركزة. هذا أثر بشكل كبير، أثر غياب الأدوية. نحن اضطررنا في كثير من الأحيان إلى إجراء عمليات بدون تخدير، اضطررنا إلى بتر الأطراف السفلية بدون تخدير. تخيل أن يتم بتر طرف، وتحدث المرضى بصراحة عن هذه التجارب المؤلمة جدا أن يتم بتر طرف بدون تخدير. ورأينا أيضا قصة لطبيب عظام يقوم ببتر رجل ابنته في بيته لعدم قدرته إلى الوصول إلى المستشفى وهو تحت الحصار، وكانت أصوات الدبابات والمدافع تسمع وهو يتحدث بالفيديو المؤلم جدا الذي قام ببتر رجل ابنته بدون تخدير في بيته في مطبخ بيته.
1: دور المنظمات الدولية، وهنا لربما المشاهد أيضا يسأل عن ماذا كانت تفعل المنظمات الإغاثية الدولية أمام هذه الكارثة الإنسانية التي لم تشهد لها مثيل هذه المنظمات ولم يشهد العالم أيضا لها مثيل.
0: وطبعا الاحتلال كبل أيادي هذه المنظمات كما رأينا، كما حدث لمنظمة الصليب الأحمر، حدث بالمثل لمنظمة الصحة العالمية، والآن تم طرد بعض المنظمات مثل أطباء حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود بكل فروعها فرنسا وبلجيكا وأسبانيا، الآن تم طردها من قطاع غزة وعدم السماح لها بالعمل داخل قطاع غزة. ولكن القيود التي فرضها الاحتلال على هذه المنظمات كان لها أثر كبير في عدم قدرتنا على توفير الاحتياجات الأساسية. يعني الدور الأكبر اللي كان بارز لهم كان دور الإجلاء الطبي من مستشفى إلى مستشفى. عندما نتحدث المستشفى مثل مجمع الشفاء الطبي أو الأندونيسي، كانت منظمة الصحة العالمية تقوم بإحضار باصات لوضع تقريبا 100 مريض في الباص الواحد بظرف إنساني مهين جدا، ويعني تكويمهم مع بعضهم ونزوحهم إلى مستشفيات الجنوب. طبعا كانوا في حالة صحية سيئة جدا، هذا أقصى ما كان يستطيعه. حتى أثناء إجلاء بعض هؤلاء المرضى كان الاحتلال يقوم بإيقاف هذه الباصات واعتقال بعض المرضى منها، اعتقال الطواقم الطبية منها كما حدث مع مدير مجمع الشفاء دكتور محمد أبو سلمية أثناء قيام منظمة الصحة العالمية بصحبته بإجلائه إلى المستشفى الأوروبي، قاموا باعتقالهم في منطقة التسريم. كان هناك حالة إنسانية لسيدة تقوم بالوضع أثناء وجودها في الباص
1: الولادة.
0: بالولادة لم يسمح الاحتلال بعمل خصوصية لها أو إعطاء الأدوية أو نقلها بالسرعة المطلوبة إلى مستشفى قريب، بل قامت بالولادة في على الحاجز في سيارة الإسعاف. في يعني هذه الأوضاع المجرمة التي وضع الاحتلال نفسه فيها وقام بارتكاب هذه الجرائم منعت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات أن تقوم بدورها الأساسي بمساعدة الشعوب في وقت الحروب، مساعدة المرضى والجرحى في وقت الحروب. بل على العكس، هذه المؤسسات كانت شاهدة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال.
1: هنا أتساءل دكتور، ما الذي كان يدفع الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في المستشفيات؟
0: نعم، يعني كوادرنا هي جزء أصيل من هذا الشعب، هي تؤمن برسالتها، تؤمن بأنه لنا الحق في الحياة ولنا الحق في هذه الأرض، نحن نقاتل من أجل حقنا التاريخي والديني والوطني في هذه الأرض، وبالتالي هم مؤمنون بهذا الحق، مؤمنون بهذا بأن هذا الشعب يستحق الحياة. هم عانوا ما عانى هذا الشعب، قتل منهم المئات، اعتقلوا

0: قتل منهم المئات وجرح منهم المئات، وهم الآن يعني ما يقارب من 80% منهم هم في الخيام، يعانون ما يعانون من الحرب ومن كبد الحياة، من إحضار المياه ومستلزمات الحياة. فبالتالي هم أصحاب رسالة، هم يؤمنون بأن هذا الشعب يستحق منا كل جهد نقدر على بذله في سبيل التخفيف من معاناته. يعني الواقع المأساوي اللي خلقه الاحتلال بحق أبناء شعبنا من قتل، من جراحات، من إصابات، من تبعات ومضاعفات للأمراض اللي تصيب أبناء شعبنا، واقع صحي أيضا بالنسبة للنظافة العامة والصحة العامة، يعني كان لابد من وقفة جادة، كان لابد من هذه الطواقم يعني يشرف التاريخ موقفها بأنه كانت على رأس عملها. كان هناك الكثير من البدائل التي أوجدناها، سواء بالمستشفيات الميدانية، سواء بالنقاط الطبية، سواء بالرجوع المباشر إلى المستشفيات بعد حصارها وتدميرها بترميمها. مستشفى مثل الأندونيسي تم إعادة ترميمه 3 مرات وإعادة افتتاحه 3 مرات، مستشفى الشفاء مرتين، هذا المستشفى مرتين تم حصاره وتدميره وحرق بعض المنشآت فيه، ولكن الإرادة الحياة وإرادة البقاء والإصرار رغم الصعوبات الكبيرة، قامت هذه الطواقم بإعادة الترميم، بإعادة الحياة لهذه المستشفيات اللي تمثل بارقة أمل أن هناك خدمة تقدم لأبناء شعبنا.
1: ما القرارات التي وضعت أمامها وشعرت بأنك لا تستطيع أن تتخذ قرارا في هذه اللحظة وسط إجرام الاحتلال اللامحدود الذي تبعناه وشهدناه على مرأى ومسمع من العالم أجمع؟
0: نحن كان حرصنا الشديد على أن تبقى المستشفيات مفتوحة وتبقى هي الأمل الذي يمد أهلنا وشعبنا بالحياة، وبالتالي كنا نتنقل من مستشفى إلى مستشفى، نتواصل مع جميع المستشفيات، نحاول أن نوفر الإمدادات اللازمة لمعظم المستشفيات الموجودة على الخدمة، التواصل مع الطواقم وتثبيتها في مواقعها، هذا كان الهم الأول. التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان إخراج المستشفيات عن الخدمة، يعني أصعب قرار كنت يعني أواجهه عندما يتصل بي مدير المستشفى يقول لي أن الاحتلال اتصل علي ويرسل لي أيضا بالتسجيل الصوتي للمكالمة أن الاحتلال يريد إخلاء هذا المستشفى. أنت أمام مئات المرضى والجراحات، المرضى في العناية المركزة، لا تملك أي بديل، وبالتالي أنت لا تملك إلا أن تقول له أثبتوا في مكانكم. وأنت تعلم أن هذا الاحتلال المجرم، صراحة لم نكن نتخيل أن يعني يصل به الإجرام أن يقوم بتجريد الكوادر الطبية من ملابسها واعتقالها مباشرة مجرد من دخولها. يعني مستشفى مثل ناصر قام بخداعنا عن طريق المؤسسات الدولية أنه لن يدخل المستشفى ولن يقوم بإيذاء أي أحد، أنت يعني سأحاصر المنطقة ولكني لن أدخل المستشفى. مجرد ما وصل المنطقة دخل المستشفى مباشرة، قام بضرب وإهانة الكوادر مباشرة وتجريدها من ملابسها واعتقالها، وضعها في شاحنات بوضع غير إنساني، وضع مهين جدا في إصراره على ارتكاب هذه الجرائم. فبالتالي كان هذا التحدي الأكبر. كان تحدي أيضا عندما يقوم بحصار المستشفى وإفراغها من المرضى عن طريق باصات أن تقوم بتوفير الخدمة لهؤلاء المرضى في مستشفيات أخرى رغم ضيق الحال. يعني حتى في بداية الحرب كان يعني التحدي الأكبر لم تكن هناك أي يعني أشياء بديلة مثل المستشفيات الميدانية، وعلى الرغم من سوء يعني الوضع فيها لأنه هي مش يعني مستشفيات عبارة عن خيام وبنيت على عجل، والأشياء الأساسية فيها والخطيرة مثل العناية المركزة وحضانة الأطفال لم تكن متوفرة، وبالتالي كنت أضطر إلى إجراء العمليات فيها. كنا نمدهم ببعض طاولات العمليات من مستشفياتنا وأدوية التخدير والأدوية الأساسية، ولكن يعني نحن نعلم أن هذه الخدمة هي خدمة مجتزأة، لها ضحايا، لها ضحايا سواء في المرضى مباشرة أنه يفقدوا حياتهم أو يدخلوا في مضاعفات. ولكن كان تحدي كبير لنا أن نقف عند مسؤولياتنا نحن وجميع الطواقم الطبية لكي نوفر الحد المقبول من الخدمة الطبية لأبناء شعبنا وجرحانا.
1: وهنا سؤالي الأخير لك دكتور بما يتعلق بهذه المنظومة الإنسانية التي كنتم تحاولون حمايتها وتحاولون إبقائها إلى النفس الأخير أمام صمت العالم، ما هي رسالتكم للعالم الذي وقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة والبشعة؟
0: نحن رسالتنا للعالم أجمع، رسالتنا للدول الإسلامية والعربية، رسالتنا للدول الإنسانية التي شهد العالم العديد من هذه الدول التي قامت وانتفضت من أجل شعبنا ويعني ضد هذه المجازر التي ترتكب. رسالتنا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها، أن لا يقف فقط موقف المندد والمستنكر لهذه الجرائم.

0: قائمة هذه المذبحة الجماعية. نحن المذبحة لا زالت مستمرة، كل يوم هناك استهدافات،
1: نعم
0: اليوم نتحدث عن 8 شهداء، بالأمس 10 شهداء، والعشرات من الإصابات التي تستقبلها المستشفيات، وبالتالي المذبحة مستمرة. المعاناة حتى في الإمدادات الطبية مستمرة، الاحتلال لا زال يمعن في منع وصول الإمدادات الطبية، 51% من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة. هناك بعض التخصصات مثل القسطرة القلبية، الدعامات والمستهلكات، حوالي 90% منها الآن غير متوفر. جراحة القلب متوقفة رغم وجود جراح القلب ووجود مركز القلب، لعدم وجود الأدوية والأجهزة. نحن نطالب بأن يتم الضغط على الاحتلال وأن تقوم هذه الدول والمؤسسات بإدخال المستلزمات والأدوية اللازمة، أن يقوموا بالضغط لإخراج
1: يعني
0: أكبر
1: يكون
0: عدد
1: هناك موقف
0: ممكن
1: فعلي.
0: من أن يكون هناك فعل باستقبال الجرحى والمرضى. نحن يعني مجموع ما خرج خلال 6 أشهر الماضية نتحدث فقط عن 1280 مريض وجريح، من أصل 18 ألف لهم تحويلات طبية ومستحقين. هناك مرضى أورام، هناك جرحى، هناك حالات
1: وهذا
0: بتر.
1: الملف ما زال يعني
0: أي نعم،
1: شائكا حتى
0: أي نعم، حتى لا يسمح
1: هذه
0: الاحتلال
1: اللحظة.
0: بدخول الأدوات اللازمة لهم مثل
1: نعم
0: أدوات العظام والجراحات التخصصية والعيون وغيره. هذه يعني جرائم لا زال الاحتلال يرتكبها، ولا زال العالم يقف بالصمت ولا يضغط باتجاه إدخال الأدوية المستهلكات أو باتجاه إخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. كنا مع هذا الطبيب الذي كان شاهدا على كل المجازر التي ارتكبت بحق المنظومة الإنسانية وعلى رأسها المنظومة الطبية داخل القطاع، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة. إلى اللقاء. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات.

0: المعدنيات الواردة إلى قطاع غزة. من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري طالت أيضا البحرين والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوين. مظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن قبيل تشكيل حكومة بريطانية جديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

0: هددت الكويت بما سمته النهجة العدوانية لإيران، وحملتها المسؤولية الكاملة عن استهداف محطة ثالثة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه. وأكدت الكويت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. واندلعت حرائق في 3 مواقع بالكويت جراء هجمات إيرانية بحسب ما أعلنت قوات الدفاع المدني الكويتية. وقالت القوات إن الحادث الأول أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين.
1: مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع جغرافيا وتتزايد تداعياتها على دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية ساندكوم أعلنت انتهاء الليلة 7 على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومنشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة، إضافة إلى قدرات بحرية في سعيها لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وسائل إعلام إيرانية أكدت وقوع انفجارات في مدينة يزد، ونقلت عن مسؤولين تأكيدهم وقوع قتلى وجرحى في ضربات أمريكية استهدفت محافظة هرمزجان جنوب البلاد. كما أعلن مسؤول محلي إصابة عدة صواريخ لمنشآت كهرباء ومضخات لتحلية المياه في مدينة جاسك. الحرس الثوري الإيراني أعلن استخدامه صواريخ ومسيرات لإيقاف 4 سفن قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي. كما أشار أيضا إلى أن ناقلتي نفط انفجرتا بعد مرورهما عبر طريق قال إنه كان ملغما جنوب مضيق هرمز، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية. الحرس الثوري أعلن استهداف موقع للطائرات القتالية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين ورصيف دعم الوقود البحري التابعة للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمد بالكويت. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي وإعادة جدولة الرحلات. كما أعلنت السلطات اندلاع حريق في إحدى محطات

0: الكهرباء وتحلية المياه عقب هجوم إيراني، بينما أعلن الجيش الأردني اعتراض عشرة صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. سناء المهداوي، تارت عربي.
1: وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم حرب. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيانه إن البداوي أكد أن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدا بالغ الخطورة ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما وصف الهجمات الإيرانية بجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية لمن طوى عليها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
2: أما الآن ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 من يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، تارت عربي.
1: شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصوري في قضاء صور بعدة غارات، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مبان سكنية في محيط بلدة كفار تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة صريفة شمال مدينة صور. قال الجيش اللبناني إن عسكريا قتل وأصيب آخرون إثر انفجار جسم بآلية للجيش في بلدة المنصوري بجنوب لبنان. ويتزامن الحادث مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان رغم اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية وتنفيذ الجيش خطة حصر السلاح بيد أجهزة الدولة الأمنية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسلنا فهمي شتاوي. فهمي، أهلا بك. وضعنا بصورة التطورات على الجبهة الشمالية لإسرائيل.
3: أبرز التطورات أسماء كانت زيارة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زمير لجبال الشقيف في جنوب لبنان برفقة رئيس القيادة الشمالية وأيضا رئيس الفرقة 36 المتوغلة في جنوب لبنان في مناطق متعددة، وأيضا رؤساء لوحدات في الجيش الإسرائيلي وألوية مختلفة منها الكوماندوز يهلوم ووحدات أخرى لإجراء جولة تفقدية وإجراء أيضا مراقبة للعمليات العسكرية وفق ما صدر من بيان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وذلك نقلا للتصريحات التي صدرت عن إيال زمير والتي يلوح فيها مرة أخرى حول الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل فيما يتعلق في جنوب لبنان لصد جميع المخاطر القادمة وفق قوله من عناصر حزب الله وإطلاق المسيرات والقذائف الصاروخية، بالإضافة لمنع إمكانية تسلل لعناصر حزب الله إلى المناطق الشمالية، ملوحا بأن على الجيش اللبناني أن يفي بوعوده المتعلقة باتفاق الإطار الذي أبرم بين إسرائيل ولبنان والذي وصفه بأنه تاريخي، في إشارة أو في تصريح يقول بعض المراقبين بأنه يأتي لإثارة حفيظة حزب الله وإشعال المنطقة، وذلك عبر التلويح مرة تلو الأخرى عن الاتفاق الإطار الذي أبرم ما بين لبنان وإسرائيل وعلى أنه جيد بالنسبة لإسرائيل لإشعال المنطقة مرة أخرى. هذا يأتي بعيدة أيضا إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة مجند أو ضابط من لواء الاحتياط بجراح متوسطة، وذلك جراء عمليات عسكرية كانت قد نفذت في جنوب لبنان دون التطرق إلى الحادثة بشكل مفصل، وهذا يأتي ضمن الاستراتيجية المتبعة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي كذلك الأمر في التعتيم على حيثيات الأحداث في المنطقة الشمالية وعلى الخسائر التي تتكبدها إسرائيل فيما يتعلق في الجيش الإسرائيلي والخسائر البشرية والخسائر المادية، وهذا بعيد إعلانه أيضا عن إطلاق قذيفتين من الجانب الإسرائيلي نحو مواقع في جنوب لبنان لرصد أجسام مشبوهة في جنوب لبنان ليتحقق الجيش الإسرائيلي ويقول بأن هذه الأجسام قد شبهت أو تم تشخيصها بشكل خاطئ من قبل الجيش الإسرائيلي، وأي أن لا يوجد أي خروقات وفق قوله من قبل حزب الله أو من قبل الجانب اللبناني، لكن الخروقات الإسرائيلية مستمرة عبر تحليق السلاح الجوي الإسرائيلي وشن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى المسيرة التي رصدت في الضاحية الجنوبية بيروت، وهذا يدلل على أن إسرائيل غير معنية وغير جادة وفق قراءة مراقبين في الذهاب قدما في اتفاق الإطار الذي أبرم ما بين لبنان وإسرائيل، وهذا ينظر إليه بأنه أيضا يتوجس من المرحلة القادمة المتعلقة بإمكانية اشتعال الجبهات مع إيران ومع لبنان مرة أخرى على ضوء إمكانية هبوط طائرات لتزويد الوقود في قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك منعا أو للحفاظ على حرية الملاحة المدنية وفق البيان الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي، أي أن هنالك توجس في الجانب الإسرائيلي لإمكانية اشتعال الأوضاع واشتعال القتال مرة أخرى على ضوء استمرار الضربات الأمريكية على إيران وإقحام أو اقتحام إسرائيل مرة أخرى إلى جبهات القتال، وبذلك أيضا إشعال الجبهة الشمالية، وهذا ينظر إليه بعين مراقبة من السكان من الإسرائيليين المتواجدين في المناطق الشمالية الذين يضغطون على المستوى السياسي والمستوى العسكري لنسف اتفاقية الإطار والعودة إلى القتال وتبديد المخاطر وفق المنظور الإسرائيلي القادمة من حزب الله ولبنان نحو المستوطنات في شمال إسرائيل.
1: أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل من القدس، مراسلنا فهمي شتاوي، شكرا جزيلا لك. استشهد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون بجروح اليوم السبت في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي النصر غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال استهدف شقة سكنية ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلة وإصابة آخرين بجروح. يأتي هذا في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستهدفا المدنيين في مناطق متفرقة.

0: استشهد 5 فلسطينيين باستهداف طال شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الاحتلال ارتكب مجزرة استشهد فيها أب وأم وثلاثة من أبنائهم، ولم ينجو من العائلة سوى طفل واحد لأنه لم يكن داخل المنزل لحظة القصف.
1: أطفال صح؟ حاضر حاضر.
2: فقط قبل دقائق معدودة من الآن على شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة إلى الغربي قليلا من المدينة، وهنا أيضا بين يدي هذا الطفل ما تبقى من أشلاء طفلة عمرها 9 أعوام قد سقطت شهيدة، إضافة أيضا ل4 شهداء آخرين انتشلتهم الفرق الطبية قبل دقائق من هذا المكان. صاروخ من طائرة حربية إسرائيلية سقط على هذه المنطقة بشكل مباغت دون أي أمر بالإخلاء أو التحذير. أعداد كبيرة من المارة هنا أيضا على مقربة من هذا المكان، هناك مستشفى وكذلك الأمر بعض الخيام التي تباع بها بعض الاحتياجات الأساسية. نتحدث مع أحد سكان هذه المنطقة، يعطيك العافية أخي، حدثني شو صار معكم بالتحديد.
3: والله يا أختي كنا قاعدين على باب الدار هنا ما سمعنا لها الصاروخ بخبط في قلب هالدار، ولقينا شهداء كثير وجثث وصبات، وزي ما أنتم شايفين والله والله ما احنا عارفين ايش نقول، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بقدرش أقول أكثر من هيك. والله
2: دمرت هذه المنطقة وكما تشاهدون هذا الحي الذي من الطبيعي أنه يتواجد به أعداد كبيرة من النازحين، ويعتبر هذا الاستهداف هو أحد الاستهدافات التي يخرق بها جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. تقول وزارة الصحة الفلسطينية بأن أكثر من 1100 شهيد سقطوا منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وما زالت أعداد الشهداء تتصاعد بين الدقيقة والأخرى. ربى العجرة ميترة عربي من أمام موقع استهداف في حي النصر غربي مدينة غزة.
0: وللتفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. وائل أهلا بك. إذن شهداء بتجدد الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في القطاع، كيف تبدو الصورة؟
1: بكل تأكيد شلال الدماء لم يتوقف يوما منذ بدء هذه الإبادة وحتى ما سرى يعني اتفاق وقف إطلاق النار. نحن نتكلم عن أعداد كبيرة من الشهداء، أكثر من 1150 شهيدا منذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، ولازالت إسرائيل تواصل عملية القتل. وآخر هذه المجازر التي ارتكبت بحق عائلة نسمان حيث استشهد الأب والأم وثلاثة من الأطفال، فيما نجا طفلا واحدا من هذه العائلة، الناجي الوحيد الذي يبقى من عائلة الشاب أدهم نسمان الذي قصف أو قصفت شقته السكنية قبل قليل في شارع النصر في مدينة غزة. وإلى جانب أيضا أعداد من الشهداء الذين ارتقوا في ساعات متفرقة من نهار هذا اليوم. في ساعات الصباح جرى انتشال 3 من الشهداء إثر قصف مدفعي استهدف مجموعة مواطنين في حي الزيتون. قبل قليل أيضا جرى انتشال شهيد من منطقة الفروسية شمال غربية مدينة غزة، وكذلك ارتقى شهيد متأثرا بإصابته التي تعرض لها في وقت سابق، لترتفع حصيلة شهداء هذا اليوم إلى 10 جراء عمليات إسرائيلية متكررة تستهدف المدنيين في عمق المناطق التي يتكدسون فيها. هذه العمليات العسكرية تتزامن مع تشديد كبير للحصار الذي يفرض على قطاع غزة وتراجع في كميات المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة. إسرائيل تحاول خنق السكان ميدانيا وإنسانيا وحتى على صعيد مساحات البقاء ومساحات التواجد التي تجبرهم على البقاء فيها. هم يعيشون بشكل صعب للغاية، يتكدسون في مساحة تقارب نحو ربع المساحة الكلية لقطاع غزة، وهذا يفسر حجم التكدس الهائل الذي يعاني منه السكان في مناطق المواصي أو في الأحياء الغربية التي يسمح لهم بالبقاء فيها، مع استمرار تمدده في المناطق التي تعرف بالمناطق الصفراء التي أصبحت ربما تتجاوز 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة. رغم ذلك فإننا نجد هناك محاولات لخلق وسيلة للتمسك بالأمل في قطاع غزة، لإبقاء الأطفال على قيد الحياة أو مساعدتهم للتعافي من أثار هذه الإبادة التي لا زالت مستمرة من خلال المبادرات والأنشطة التي تقام في القطاع. وهذا ما رصدناه صباح هذا اليوم خلال إحدى المبادرات التي كان الهدف منها تعزيز صمود هؤلاء الأطفال وزيادة مساعيهم في تعزيز بقائهم على هذه الأرض من خلال رسم الجداريات على الخيام وزراعة الأشجار في محيط هذه الخيام.

0: ليست كل الحروب قادرة على انتزاع الحياة. الناس هنا في غزة يبحثون عن ما يساعدهم للتعبير عن صمودهم وبقائهم على هذه الأرض من خلال الرسومات التي يتم إنشاؤها على ألواح الخيام التي يعيشون فيها. هذه الخيام التي أصبحت المأوى الوحيد في ظل تدمير إسرائيل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. ويتجمع هنا الأطفال في واحدة من المبادرات الأهلية العاملة على مساعدتهم للتعافي من آثار الحرب من خلال الفنون والرسوم الجدارية التي يقومون بتنفيذها، أو حتى من خلال زراعة الأشجار التي تشرف عليها وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة كواحدة من رسائل التحدي والصمود التي يراد من خلالها العمل على إعادة إحياء الأمل في إعادة بناء قطاع غزة وإعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار حرب الإبادة الجماعية في القطاع. هذا المشهد الذي يعبر عن عزيمة وإرادة لدى هؤلاء الأطفال يتكرر بشكل قوي وكبير في رسالة تؤكد على أن الفلسطينيون هنا في قطاع غزة يبحثون عن ما يبقيهم على قيد الحياة والتمسك بأرضهم. وإلى الحلبي، قطاع غزة، تراتي عربي.
1: أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، كما دهمت بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ميثلون جنوب المدينة ويعبد جنوب غربها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الغصون شمال طول كرم ومناطق أخرى بالخليل. بدأت في العاصمة البريطانية لندن تظاهرة دعت إليها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية. ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، ويطالبون فيها بموقف أكثر حزما من إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل. أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بورنهام رسميا برئاسته خلفا لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم.
2: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر. مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصاديا، يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية وصولا إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيدا مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب تحول

0: تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيرا من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
1: صدق الكنيسة الإسرائيلية على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل، وجاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين.
2: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلناً ذلك الكنيسة الإسرائيلي بحل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيسة إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيسة خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيسة عددا من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قوياً، لكنه بات أكثر تقييداً، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، تارت عربي.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف. في المقابل أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن في ميناء تشورنو مورسك الأوكراني بدعوى نقلها إمدادات عسكرية.
3: تتواصل الضربات داخل العمق الروسي، لكنها باتت تستهدف بصورة أوضح شبكات التخزين والإمداد والطاقة لا المناطق الحدودية وحدها. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، إضافة إلى منشأة نفطية، من دون الكشف عن حجم الأضرار أو الخسائر، ولم يصدر تعليق روسي فوري على هذه الهجمات. في المقابل أعلنت السلطات الروسية مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم أوكراني على مركز لوجستي في كوتوفسك غربي البلاد، بالتزامن مع اندلاع حريق في مستودع نفطي بمنطقة نوغانيسك قرب موسكو. أما روسيا فوسعت ضرباتها على المدن والموانئ الأوكرانية، مركزة على خطوط النقل البحري التي تمثل شرياناً عسكرياً واقتصادياً لكييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك بمنطقة أوديسا، مدعية أنها كانت تحمل إمدادات ذات استخدام عسكري. وامتدت المواجهة إلى البحر الأسود بعد تعرض ناقلة النفط نورديك زينث لهجوم بطائرات مسيرة قرب منشأة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين. هكذا لم تعد الحرب تقتصر على الجبهات البرية والجوية فقط، فالمستودعات والموانئ والسفن ومنشآت الطاقة أصبحت أهدافاً مباشرة في محاولة من كل طرف لرفع الكلفة الاقتصادية واللوجستية على خصمه. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. ثائر، أرحب بك، وضعنا بمزيد

0: حيث تصاعدت أعمدة الدخان وعاشت العاصمة الروسية موسكو ليلة صعيبة بعد سلسلة من الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيرة. زيلينسكي يتحدث عن استهداف منشآت للطاقة تابعة للجانب الروسي، وبالتالي هذه المنشآت هي تخدم القدرات العسكرية للجيش الروسي في المجال الأول. هذه الضربات أيضا امتدت إلى الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية، وفقا لما يقول الجيش الأوكراني الذي أكد تسجيل سلسلة من الضربات استهدفت مواقع لتمركز القوات الروسية ومستودعات للذخيرة، وكذلك استهداف إحدى الجسور المهمة في منطقة لوغانسك. ويقول أن شبكة الجسور هي تعد المحور الأبرز في الهجمات الأوكرانية، خاصة في إطار المساعي الأوكرانية لوقف تقدم القوات الروسية في تلك المناطق وكبح العمليات القتالية في إقليم الدنباس تحديدا. جزيرة القرم أيضا التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية منذ مطلع عام 2014، هنالك تركيز أوكراني واضح في تسجيل المزيد من الضربات على هذه المنطقة القصيرة ومحاولة عزل هذه الجزيرة عن الأراضي الروسية من خلال تسديد المزيد من الضربات بما يتعلق بمنشآت الطاقة ومنظومة الطاقة في هذه المنطقة. هذا اليوم تحدث قائد القوات الطائرات المسيرة الأوكراني، وهو القائد المسؤول بشكل مباشر عن ضرب المواقع الروسية وخلف الخطوط للجيش الروسي، سواء كان ذلك في شبه جزيرة القرم أو حتى في الأراضي الروسية، مشيرا إلى أنه تم استهداف نحو 80 منشأة وعقدة للطاقة منذ مطلع هذا الشهر وحتى هذا اليوم. هذه الأرقام تشير بشكل واضح إلى إمكانية محاولة ومواصلة الضربات من قبل الجيش الروسي، الجيش الأوكراني عفوا. ولكن في المقابل الأراضي الأوكرانية تشهد المزيد من الضربات، سواء كان ذلك على مستوى الطائرات المسيرة أو حتى على مستوى الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة. الجيش الأوكراني وسلاح الجو تحدث في تقريره أن القوات الروسية استخدمت خلال هجوم جوي واسع النطاق نحو 90 مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، بالإضافة إلى 7 صواريخ تراوحت بين الصواريخ البالستية والصواريخ المجنحة. استهدفت الأراضي الأوكرانية، الجيش الأوكراني نجح في اعتراض صاروخ واحد فقط من مجمل هذه الصواريخ، إضافة إلى نجاح نحو 20 طائرة مسيرة بالوصول إلى أهدافها في 19 موقعا مختلفا وفقا للبيان الرسمي للجيش الأوكراني. ويبدو من هذا البيان أن التركيز الروسي ينصب على مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد على البحر الأسود، وهذه المقاطعة لليوم الخامس أو السادس على التوالي تتعرض لضربات روسية متواصلة بالطائرات المسيرة وحتى بالصواريخ. هذه الهجمات تستهدف منظومة الطاقة وتستهدف أيضا الموانئ والسفن، وهذا مؤشر آخر إلى تبادل الهجمات بين الجانبين. وفي ذات النطاق أيضا يتحدث الجانب الأوكراني عن سقوط نحو 11 قتيلا ونحو 60 جريحا جراء الهجمات والاشتباكات الروسية الأوكرانية في عدة محاور.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل من كييف مراسلنا ثائر عمرو، شكرا لك. تحولت مدينة الأبيض إلى بؤرة للنزوح والجوع مع تلقي مئات آلاف النازحين مساعدات غذائية محدودة، وذكر ممثل برنامج الأغذية العالمي بالسودان أن تدهور الأوضاع الإنسانية فاقم النزوح إلى المدينة، فيما قال مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان إن 400 ألف فقط من أصل 1,200,000 يتلقون حصصا غذائية حاليا في المدينة. أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية انخفاض مستوى النيل مؤقتا بسبب تراجع تصريف سد النهضة الإثيوبي، وذكرت إدارة الخزانات أن الوارد اليومي لبحيرة الروسيرس تراجع بين 7 و 9 من يوليو إلى 207 أو من 207 إلى 129 مليون متر مكعب يوميا، ما أدى إلى انخفاض المستوى في عدة محطات. ضرب زلزال

0: مثال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية مالاطيا شرقية تركيا دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع صباح السبت في قضاء بطال غازي بولاية مالاطيا على عمق يبلغ نحو 15 كيلومترا. وأضافت أن فرق الطوارئ باشرت عمليات المسح الميداني مؤكدة عدم تسجيل أي نتائج أو تقارير سلبية. ينظم في مدينة إسطنبول المخيم الدولي الثاني لكشافة العالم التركي بمشاركة 600 كشاف من 18 دولة حول العالم. المخيم الذي يستمر 9 أيام يأتي لترسيخ قيم الأخوة وتعزيز الحركة الكشفية بين الدول الصديقة لتركيا.
1: في غابات بيكوز على الضفة الآسيوية من إسطنبول تجتمع مئات الخيام تحت راية الكشافة في الدورة الثانية من الجمبوري الكشفي التركي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة وفود من 18 دولة بينها الجزائر والعراق والأردن وليبيا وباكستان وتونس وأذربيجان.
2: يشارك في هذا المخيم 600 كشاف من 18 دولة إلى جانب مشاركين من 15 ولاية تركية، ونطلق على هذا المخيم اسم مخيم العالم التركي، ويمكن للكشافين من جميع أنحاء العالم المشاركة في جميع أنشطة المنظمات الكشفية، وهم قادمون إلينا بكل حماس ويشاركوننا هذا المخيم.
3: اجينا هون باستضافة من تركيا لمخيم الإخاء العربي التركي، فالحمد لله احنا اجينا انبسطنا كثير، اجينا نتعرف على دول تانية، على ثقافات تانية، نتعلم نتدرب نكتشف اشياء جديدة، وهي كمان تعد تجربة وانجاز بالنسبة لنا نطلع في هيك عمر، والحمد لله.
4: ونستهدف من هذا الجمبوري العالمي التركي كثير من الرياضات مثل ركوب الخيل والسباحة والرماية، ونستهدف من هذا الجمبوري أن نطور علاقاتنا مع البلدان الأخرى، ونستهدف من المخيم أشياء كثيرة لها علاقة بالكشاف.
1: لا يقتصر المخيم على التخييم والأنشطة الكشفية التقليدية، بل يشكل مساحة للتبادل الثقافي وبناء الصداقات عبر تدريبات على مهارات البقاء في الطبيعة والملاحة والعمل الجماعي. ويحظى الحدث الكشفي باهتمام رسمي إذ يتضمن لقاءات مع شخصيات تركية.
5: لقد حققت الكشافة التركية تقدما كبيرا خلال 20 إلى 30 عاما الماضية، وإن شاء الله لن تقود الكشافة التركية العالم التركي فحسب، بل ستشكل أيضا نموذجا يحتذى به للعديد من الحركات الكشفية حول العالم، كما نأمل أن تصبح تركيا مركزا مهما للكشافة العالمية.
1: ويهدف المخيم إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية في تركيا والدول الصديقة وترسيخ قيم التطوع والانضباط والمسؤولية.
6: في مساحة طبيعية خضراء يلتقي مئات الكشافين من دول عربية وأوروبية بهدف تعزيز التعاون بين الفتية في واحدة من أكبر الفعاليات الكشفية التي تستضيفها تركيا هذا العام. سامي برهوم، تركي عربي، إسطنبول.
0: من بين عشرات المبادرات المتنوعة وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا تجهيزات كاملة على 200 حال عراقي من محافظة الأنبار غربي العراق ضمن مبادرة لدعم القطاع الزراعي في البلاد.
7: بعد سنوات من تذبذب الإنتاج في منحله المتواضع بمحافظة الأنبار، يتطلع النحال ذاكر إلى أثر إيجابي عقب استفادته من مبادرة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخاصة بتوزيع التجهيزات على النحالين. فزيادة إنتاج العسل وتحسين جودته لا تتوقف على الخبرة وحدها، بل أيضا بتوفر متطلباتها الأساسية.
8: صار لي تقريبا أكثر من 5 سنوات تشتغل بهاي المهنة، ما عندي شيء، حسب الإمكانات الموجودة أشتري صناديق، كل التجهيزات أشتريها شراي. هاي المبادرة مالتك يعني هواية راح تساعدني بأمور يعني أحتاجها بالنحل، وأيضا تزيد يعني من كمية النحل والعسل.
7: من عشرات المبادرات المتنوعة تستهدف وكالة تيكا دعم القطاع الزراعي في محافظة الأنبار وتحديدا شريحة النحالين من خلال توزيع هذه المستلزمات مجانا على

0: 200 نحل.
1: Bugün burada 200 ambardaki 200 çiftçimize.
2: أطلقنا مبادرة لدعم 200 نحال في الأنبار عبر تزويدهم بمعدات متخصصة بهدف تطوير قطاع تربية النحل ودعم التنمية الريفية، وسنواصل دعمنا للقطاع الزراعي مستقبلا.
0: الحكومة المحلية في الأنبار التي أشرفت على عملية التوزيع أشادت بمبادرة تيكا وأثرها في دعم مئات المزارعين وزيادة فرص العمل.
3: محافظة الأنبار أغلبية سكانها هم مزارعين، فقطاع تربية النحل هو من ضمن النشاطات اللي تقوم بها مزارعي المحافظة. حقيقة لحق به أضرار هذا القطاع.
4: تجهيز اليوم الفلاحين بخلايا نحل أو المنحلين في محافظتنا هو مبادرة تنموية نوعية في ذاتها، وبصراحة هذا الموضوع يعني يدعمهم في كثير من التفاصيل، خصوصا زيادة إنتاج العسل.
0: في الأنبار 722 نحالا، وقد بلغ حجم إنتاجها من العسل العام الماضي 90 طنا.
5: لا تقتصر مبادرة تيكا لدعم النحالين في محافظة الأنبار على توزيع التجهيزات الكاملة فحسب، بل تتضمن أيضا إشراكهم في دورات متقدمة لتطوير مهاراتهم بما يسهم في مضاعفة الإنتاج. رائد المعموري، ترت عربي، محافظة الأنبار.
6: تواصل فرق الإطفاء والجيش الإسباني مكافحة حريق غابات واسع في شمال أراغون أتى على أكثر من 15,000 هكتار، وتشارك وحدة الطوارئ العسكرية في عمليات إخماد الحريق عبر دعم فرق الإطفاء وإنشاء خطوط عازلة للحد من امتداد النيران. وأعلنت سلطات أراغون حالة الطوارئ من المستوى الثاني مع تهديد الحريق للمناطق السكنية والبنية التحتية في ظل موجة حر وجفاف تضرب أجزاء من إسبانيا. تشهد مقاطعة أونتاريو الكندية تدهورا حادا في جودة الهواء بعدما غطت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات تورونتو ومناطق مجاورة، ودفعت هذه الظروف السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية وإلغاء عدد من الفعاليات.
7: سحب كثيفة من الدخان تغطي سماء مناطق واسعة في مقاطعة أونتاريو الكندية جراء حرائق هائلة تسببت في تدهور حاد في جودة الهواء وتراجع مستوى الرؤية، ولا سيما في مدينة تورونتو ومحيطها. الدخان المنبعث من حرائق مشتعلة في شمال غربي المقاطعة وصل إلى جنوب أونتاريو، حيث خيم الضباب على تورونتو بالتزامن مع موجة حر دفعت السلطات إلى تجديد تحذيراتها الصحية. هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية أصدرت تحذيراً عالي المستوى بشأن جودة الهواء، مؤكدة أن التعرض الكثيف لدخان الحرائق قد يسبب آثاراً صحية لجميع السكان بصرف النظر عن أعمارهم أو حالتهم الصحية. ودعت الهيئة إلى تقليل الوقت في الأماكن المفتوحة وتأجيل الأنشطة الرياضية والفعاليات الخارجية، كما طالبت كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في الهواء الطلق باتخاذ الاحتياطات الإضافية. ودفعت الأوضاع مدينة تورونتو إلى إلغاء مهرجان مشجعي كأس العالم والعرض المقرر لإحدى مباريات البطولة، فضلاً عن إغلاق أحواض الألعاب المائية العامة مؤقتاً. كما ألغت مدينة فوكان المجاورة احتفالاً مرتبطاً بكأس العالم وسط مخاوف من تعرض المشاركين للدخان لفترات طويلة. وتواصل السلطات الكندية مراقبة حركة الدخان وجودة الهواء مع توقع تحسن تدريجي للظروف الجوية، بينما تستمر جهود مكافحة الحرائق في شمال المقاطعة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
6: نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران، وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري، طالت أيضا البحرين والأردن. مظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن قبيل تشكيل حكومة بريطانية جديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. النشر انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري طالت أيضاً البحرين والأردن. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضاً مظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن قبيل تشكيل حكومة بريطانية جديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

0: نددت الكويت بما سمته النهجة العدوانية لإيران وحملتها المسؤولية الكاملة عن استهداف محطة ثالثة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، وأكدت الكويت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. واندلعت حرائق في 3 مواقع بالكويت جراء هجمات إيرانية بحسب ما أعلنت قوات الدفاع المدني الكويتية. وقالت القوات إن الحادث الأول أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين.
1: مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع جغرافيا وتتزايد تداعياتها على دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أعلنت انتهاء الليلة 7 على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومنشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة، إضافة إلى قدرات بحرية في سعيها لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وسائل إعلام إيرانية أكدت وقوع انفجارات في مدينة يزد، ونقلت عن مسؤولين تأكيدهم وقوع قتلى وجرحى في ضربات أمريكية استهدفت محافظة هرمزغان جنوب البلاد. كما أعلن مسؤول محلي إصابة عدة صواريخ لمنشآت كهرباء ومضخات لتحلية المياه في مدينة جاسك. الحرس الثوري الإيراني أعلن استخدامه صواريخ ومسيرات لإيقاف 4 سفن قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي. كما أشار أيضاً إلى أن ناقلتي نفط انفجرتا بعد مرورهما عبر طريق قال إنه كان ملغماً جنوب مضيق هرمز، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية. الحرس الثوري أعلن استهداف موقع للطائرات القتالية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين ورصيف دعم الوقود البحري التابعة للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمد بالكويت. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي وإعادة جدولة الرحلات. كما أعلنت السلطات اندلاع حريق في إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه عقب هجوم إيراني، بينما أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم حرب. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن البديوي أكد أن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدا بالغ الخطورة ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما وصف الهجمات الإيرانية بجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية لمن طوى عليها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
2: أما الآن ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولاً زمانياً للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبراً إياه تنازلاً عن السيادة، مضيفاً أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحاً خطيراً جداً يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعياً السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاماً بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصور في قضاء صور بعدة غارات، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مبان سكنية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة صريفة شمال مدينة صور. قال الجيش اللبناني إن عسكريا قتل وأصيب آخرون إثر انفجار جسم بآلية للجيش في بلدة المنصور بجنوب لبنان، ويتزامن الحادث مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان رغم اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية وتنفيذ الجيش خطة حصر السلاح بيد أجهزة الدولة الأمنية. استشهد عشرة فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون بجروح اليوم السبت في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال استهدف شقة سكنية ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفلة وإصابة آخرين بجروح. يأتي هذا في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستهدفا المدنيين في مناطق متفرقة. قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الاحتلال ارتكب مجزرة استشهد فيها أب وأم وثلاثة من أبنائهم ولم ينجو من العائلة سوى طفل واحد لأنه لم يكن داخل المنزل لحظة القصف.
3: هذه في يدي شظية صاروخ سقط قبل دقائق معدودة من الآن على شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة إلى الغرب قليلا من المدينة، وهنا أيضا بين يدي هذا الطفل ما تبقى من أشلاء طفلة عمرها 9 أعوام قد سقطت شهيدة، إضافة أيضا لأربعة شهداء آخرين انتشلتهم الفرق الطبية قبل دقائق من هذا المكان. صاروخ من طائرة حربية إسرائيلية سقط على هذه المنطقة بشكل مباغت دون أي أمر بالإخلاء أو التحذير. أعداد كبيرة من المارة هنا

0: أيضا على مقربة من هذا المكان هناك مستشفى، وكذلك الأمر بعض الخيام التي تباع بها بعض الاحتياجات الأساسية. نتحدث مع أحد سكان هذه المنطقة، يعطيك العافية أخي، حدثني شو صار معكم بالتحديد.
1: والله يا أختي كنا قاعدين على باب الدار هنا، ما سمعنا لها الصاروخ بخبط في قلب هالدار، ولقينا شهداء كثير وجثث وصبات، وزي ما أنتم شايفين والله ما احنا عارفين ايش نقول، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بقدرش أقول أكثر من هيك. والله
0: دمرت هذه المنطقة، وكما تشاهدون هذا الحي الذي من الطبيعي أنه يتواجد به أعداد كبيرة من النازحين، ويعتبر هذا الاستهداف هو أحد الاستهدافات التي يخرق بها جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. تقول وزارة الصحة الفلسطينية بأن أكثر من 1100 شهيد سقطوا منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وما زالت أعداد الشهداء تتصاعد بين الدقيقة والأخرى. رب العجرة من تراتي عربي من أمام موقع استهداف في حي النصر غربي مدينة غزة.
2: يواصل أطفال قطاع غزة تحدي آثار حرب الإبادة الجماعية بالمشاركة في مبادرة مجتمعية تجمع بين رسم الجداريات على خيام النزوح وزراعة أشجار الزيتون.
3: ليست كل الحروب قادرة على انتزاع الحياة، الناس هنا في غزة يبحثون عن ما يساعدهم للتعبير عن صمودهم وبقائهم على هذه الأرض من خلال الرسومات التي يتم إنشاؤها على ألواح الخيام التي يعيشون فيها. هذه الخيام التي أصبحت المأوى الوحيد في ظل تدمير إسرائيل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة، ويتجمع هنا الأطفال في واحدة من المبادرات الأهلية العاملة على مساعدتهم للتعافي من آثار الحرب من خلال الفنون والرسوم الجدارية التي يقومون بتنفيذها، أو حتى من خلال زراعة الأشجار التي تشرف عليها وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة كواحدة من رسائل التحدي والصمود التي يراد من خلالها العمل على إعادة إحياء الأمل في إعادة بناء قطاع غزة وإعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار حرب الإبادة الجماعية في القطاع. هذا المشهد الذي يعبر عن عزيمة وإرادة لدى هؤلاء الأطفال يتكرر بشكل قوي وكبير في رسالة تؤكد على أن الفلسطينيون هنا في قطاع غزة يبحثون عن ما يبقيهم على قيد الحياة والتمسك بأرضهم. وإلى الحلبي، قطاع غزة، تراتي عربي.
2: أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة، كما دهمت بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ميثلون جنوب المدينة ويعبد جنوب غربها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارعة جنوب طوباس وبلدة دير الغصون شمال طول كرم ومناطق أخرى في الخليل. بدأت في العاصمة البريطانية لندن تظاهرة دعت إليها جماعات مؤيدة لفلسطين، انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، ويطالبون فيها بموقف أكثر حزما من إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل. أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا فوز أندي بورنهام رسميا برئاسته خلفا لكير ستارمر، حيث من المقرر أن يكلف الملك تشارلز الثالث زعيم الحزب الحاكم بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.
4: مشروع سياسي واقتصادي طموح يفترض أن يحمله أندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر،

0: مشروع عنوانه الأبرز نقل السلطة والثروة خارج لندن بعد عقود من تركز القرار والفرص الاقتصادية في العاصمة وجنوب إنجلترا. بورنهام القادم من مانشستر الكبرى يريد منح المدن والأقاليم صلاحيات أوسع في الإسكان والنقل والتنمية وإدارة الميزانيات، ويرى أن تمكين المجتمعات المحلية هو المدخل لتقليص الفجوة بين شمال البلاد وجنوبها. اقتصادياً، يعد الزعيم العمالي الجديد بإحياء الصناعة البريطانية ودعم الإنتاج المحلي وتوفير وظائف مستقرة، إلى جانب توسيع الاستثمار في الإسكان العام والبنية التحتية وتعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية وصولاً إلى التأميم المؤقت للشركات المتعثرة عند الضرورة. لكن طموحات بورنهام تصطدم بخزانة مثقلة بالضغوط واقتصاد يعاني تباطؤ النمو وأزمة تكلفة المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، وتزداد المعادلة تعقيداً مع تعهده بالانضباط المالي وعدم رفع الضرائب الرئيسية أو التوسع الكبير في الاقتراض، ما يضيق مساحة تمويل مشاريعه. وبين مشروعه الواسع والقيود المالية الصارمة تبدأ معركة بورنهام الأصعب، تحويل وعود التغيير إلى نتائج يلمسها البريطانيون قبل انتخابات عامة لا تترك له كثيراً من الوقت لاستعادة ثقة الناخبين وتجديد شرعية حزب العمال.
1: قال عمدة نيويورك زهران ممداني إن إدارته تبحث مدى امتلاكها صلاحية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة، وأضاف ممداني أنه سيفعل كل ما يسمح له القانون في مدينة نيويورك وأنه لن يضع قوانين خاصة من أجل ذلك. ويأتي ذلك قبيل زيارة متوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. صدق الكنيسة الإسرائيلي على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل، وجاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقاً تشريعياً أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين.
2: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلناً ذلك الكنيسة الإسرائيلي بحل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيسة إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية، في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيسة خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيسة عدداً من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قوياً، لكنه بات أكثر تقييداً، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، تارت عربي.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، وفي المقابل أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنو موريسك الأوكراني بدعوى نقلها إمدادات عسكرية.
3: تتواصل الضربات داخل العمق الروسي، لكنها باتت تستهدف بصورة أوضح شبكات التخزين والإمداد والطاقة، لا المناطق الحدودية وحدها. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، إضافة إلى منشأة نفطية، من دون الكشف عن حجم الأضرار أو الخسائر، ولم يصدر تعليق روسي فوري على هذه الهجمات. في المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم أوكراني على مركز لوجستي في كوتوفسك غربي البلاد، بالتزامن مع اندلاع حريق في مستودع نفطي بمنطقة نوغانيسك قرب موسكو. أما روسيا فوسعت ضرباتها على المدن والموانئ الأوكرانية، مركزة على خطوط النقل البحري التي تمثل شرياناً عسكرياً واقتصادياً لكييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك بمنطقة أوديسا، مدعية أنها كانت تحمل إمدادات ذات استخدام عسكري. وامتدت المواجهة إلى البحر الأسود بعد تعرض ناقلة النفط نورديك زينث لهجوم بطائرات مسيرة قرب منشأة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين. هكذا لم تعد الحرب تقتصر على الجبهات البرية والجوية فقط، فالمستودعات والموانئ والسفن ومنشآت الطاقة أصبحت أهدافاً مباشرة في محاولة من كل طرف لرفع الكلفة الاقتصادية واللوجستية على خصمه. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
1: تحولت مدينة الأبيض إلى بؤرة للنزوح والجوع مع تلقي مئات آلاف النازحين مساعدات غذائية محدودة. وذكر ممثل برنامج الأغذية العالمي بالسودان أن تدهور الأوضاع الإنسانية فاقم النزوح إلى المدينة، فيما قال مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان إن 400 ألف فقط من أصل 1,200,000 يتلقون حصصا غذائية حاليا في المدينة. أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية انخفاض مستوى النيل مؤقتا بسبب تراجع تصريف سد النهضة الإثيوبي. وذكرت إدارة الخزانات أن الوارد اليومي لبحيرة الروسيرس تراجع بين 7 و 9 يوليو من 207 إلى 129 مليون متر مكعب يوميا، ما أدى إلى انخفاض المستوى في عدة محطات. من بين عشرات المبادرات المتنوعة، وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا تجهيزات كاملة على 200 نحال عراقي من محافظة الأنبار غربي العراق ضمن مبادرة لدعم القطاع الزراعي في البلاد.
4: بعد سنوات من تذبذب الإنتاج في منحله المتواضع بمحافظة الأنبار، يتطلع النحال ذاكر إلى أثر إيجابي عقب استفادته من مبادرة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخاصة بتوزيع التجهيزات على النحالين. فزيادة إنتاج العسل وتحسين جودته لا تتوقف على الخبرة وحدها، بل أيضا بتوفر متطلباتها الأساسية.
5: صار لي تقريبا أكثر من 5 سنوات أشتغل بهاي المهنة، ما عندي شيء حسب الإمكانات الموجودة، أشتري صناديق، كل التجهيزات أشتريها شراي. هاي المبادرة مالتك يعني هواي راح تساعدني بأمور يعني أحتاجها بالنحل، وأيضا تزيد يعني من كمية النحل والعسل.
4: من عشرات المبادرات المتنوعة تستهدف وكالة تيكا دعم القطاع الزراعي في محافظة الأنبار وتحديدا شريحة النحال من خلال توزيع هذه المستلزمات مجانا على 200 نحال.
6: أطلقنا مبادرة لدعم 200 نحال في الأنبار عبر تزويدهم بمعدات

0: للقطاع الزراعي مستقبله.
1: الحكومة المحلية في الأنبار التي أشرفت على عملية التوزيع أشادت بمبادرة تيكا وأثرها في دعم مئات المزارعين وزيادة فرص العمل.
2: محافظة الأنبار أغلبية سكانها هم مزارعين، فقطاع تربية النحل هو من ضمن النشاطات اللي تقوم بها مزارعي المحافظة. حقيقة لحق به أضرار هذا القطاع.
3: تجهيز اليوم الفلاحين بخلايا نحل أو المنحلين في محافظتنا هو مبادرة تنموية نوعية في ذاته، وبصراحة هذا الموضوع يعني يدعمهم في كثير من التفاصيل، خصوصا زيادة إنتاج العسل.
1: في الأنبار 722 نحالا، وقد بلغ حجم إنتاجها من العسل العام الماضي 90 طناً.
4: لا تقتصر مبادرة تيكا لدعم النحالين في محافظة الأنبار على توزيع التجهيزات الكاملة فحسب، بل تتضمن أيضاً إشراكهم في دورات متقدمة لتطوير مهاراتهم بما يسهم في مضاعفة الإنتاج. رائد المعموري، ترت عربي، محافظة الأنبار.
5: تواصل فرق الإطفاء والجيش الإسباني مكافحة حريق غابات واسع في شمال أراغون أتى على أكثر من 15,000 هكتار، وتشارك وحدة الطوارئ العسكرية في عمليات إخماد الحريق عبر دعم فرق الإطفاء وإنشاء خطوط عازلة للحد من امتداد النيران. وأعلنت سلطات أراغون حالة الطوارئ من المستوى الثاني مع تهديد الحريق للمناطق السكنية والبنية التحتية في ظل موجة حر وجفاف تضرب أجزاء من إسبانيا. تشهد مقاطعة أونتاريو الكندية تدهوراً حاداً في جودة الهواء بعدما غطت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات تورونتو ومناطق مجاورة، ودفعت هذه الظروف السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية وإلغاء عدد من الفعاليات.
6: سحب كثيفة من الدخان تغطي سماء مناطق واسعة في مقاطعة أونتاريو الكندية جراء حرائق هائلة تسببت في تدهور حاد في جودة الهواء وتراجع مستوى الرؤية، ولا سيما في مدينة تورونتو ومحيطها. الدخان المنبعث من حرائق مشتعلة في شمال غربي المقاطعة وصل إلى جنوب أونتاريو، حيث خيم الضباب على تورونتو بالتزامن مع موجة حر دفعت السلطات إلى تجديد تحذيراتها الصحية. هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية أصدرت تحذيراً عالي المستوى بشأن جودة الهواء، مؤكدة أن التعرض الكثيف لدخان الحرائق قد يسبب آثاراً صحية لجميع السكان بصرف النظر عن أعمارهم أو حالتهم الصحية. ودعت الهيئة إلى تقليل الوقت في الأماكن المفتوحة وتأجيل الأنشطة الرياضية والفعاليات الخارجية، كما طالبت كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في الهواء الطلق باتخاذ الاحتياطات الإضافية. ودفعت الأوضاع مدينة تورونتو إلى إلغاء مهرجان مشجعي كأس العالم والعرض المقرر لإحدى مباريات البطولة فضلاً عن إغلاق أحواض الألعاب المائية العامة مؤقتاً. كما ألغت مدينة فوكان المجاورة احتفالاً مرتبطاً بكأس العالم وسط مخاوف من تعرض المشاركين للدخان لفترات طويلة. وتواصل السلطات الكندية مراقبة حركة الدخان وجودة الهواء مع توقع تحسن تدريجي للظروف الجوية، بينما تستمر جهود مكافحة الحرائق في شمال المقاطعة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
5: نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. ضربات أمريكية لليوم السابع على إيران، وحرائق وإصابات في الكويت باستهدافات للحرس الثوري طالت أيضا البحرين والأردن. مظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن قبيل تشكيل حكومة بريطانية جديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبو. أطيب المنى في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هنا ترينكومالي، مدينة تقع شرقي سريلانكا على شاطئ المحيط الهادئ. هنا وعلى حدود العالم العصري أناس يعيشون حياة تقليدية. فابوراسا هو أحد أولئك الذين يحيون التقاليد رغم كل شيء.

0: فبوراسا يبلغ 78 من عمره. يقطن هذا الكوخ الصغير مع زوجته أوموسالي منذ 15 عاماً. كل صباح يغادر فابوراسا المنزل مصحوباً بدعوات أوموسالي. فابوراسا طاعن في السن، لكن مع ذلك عليه إعالة عائلته. لا يخرج دون إلقاء التحية على ابنته التي تقطن بجواره.
1: ابنتي!
2: نعم أبي!
1: أنا ذاهب!
2: في أمان الله!
0: لفابوراسا هدفان في حياته، وهما كسب ما يسد رمقه من الرزق وإنهاء بناء داره الذي تمكن فقط من وضع أساساته.

0: وهب فابوراسا منزله لابنته التي تزوجت قبل 15 عاماً، وصنع لنفسه كوخاً من الصفيح في حديقته ليعيش فيه. العادات تجعل الحياة سهلة أحياناً وصعبة أحياناً أخرى. على الآباء حسب التقاليد في سريلانكا منح بناتهم بيوتاً حين يتزوجن.
1: إنها عادة قديمة لدينا، الآباء يمنحون بناتهم منازل عند تزويجهم. أنا أيضاً سأفعل حين أزوج ابنتي.
0: رغم أن هذه العادة يصعب اتباعها، لكن في سريلانكا منح الأب منزلاً لابنته يعد مسألة كرامة، وفابوراسا رجل يعتز بكرامته. يسلك كل صباح طريق الغابة الاستوائية بمرافقة القردة. من الطبيعي والعادي ظهور القردة فجأة أمامكم في الغابة أو المدينة في سريلانكا. إحياء التقاليد يتطلب أحياناً خبرة عمر بأكمله، وأحياناً أخرى يجب البدء في تعلمها منذ الطفولة. جميع أطفال العالم شغوفون باللعب، وإلى أن يكبروا تبقى الحياة في نظرهم مجرد لعبة. لكن على بعض الأطفال أن يكبروا سريعاً، ومنهم جانيدو.
2: لا تفعل ذلك، ما يزال ابننا صغيراً جداً، لست راضية.

0: تعرفين جيداً أنه لن يبدأ بالعمل فعلياً قبل 5 أو 6 سنوات. أبي أيضاً علمني إياه في سن صغيرة. عليه تعلم العمل أولاً. إنه الوقت المثالي برأيي ليعتاده. هذا هو رأيي.
1: حينئذ كنت تسكن القرية ونحن في المدينة.
0: العمل هو ذاته بغض النظر عن المكان والزمان. علي تعويض الطفل عليه.
1: أنت المسؤول إن أصابه مكروه.
0: سأعتني به، لا تقلق. أنا أيضا بدأت العمل في سنه نفسه.
2: في سريلانكا كما في باقي أرجاء العالم، يواصل الأبناء إحياء الأعمال التقليدية أبا عن جد. مانجو والد جانيدو يريد تعليم ابنه تقاليد العائلة، لكن والدة جانيدو يساورها قلق بالغ، فهي ترى أن ابنها ما زال صغيرا جدا. يعتزم مانجو تعليم ابنه تدريب الفيلة.
3: تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، ألقي الكرة هنا، ألقها فورا.
2: يعيش مانجو في مدينة بيناوالا، وهي مدينة تضم أكبر عدد من الفيلة في سريلانكا. يشعر جانيدو بالحماسة والخوف معا، وهو يقترب من الفيل لأول مرة، فلا يعرف بعد كيف سيتعامل معه.
4: علمني لإعتاد الفيل.
0: لا تقلق، سأعودك. الفيل جائع، أنذهب إلى الغابة لنجمع له غذاء؟
4: حسنا.
0: هيا تعال إلى هنا، تعال إلى هنا، هيا لنذهب. هيا سر سر، هيا هيا سر، هيا هيا دها، هيا هيا، قل له داها ليمشي، قل له داها.
4: حسنا.
0: حسنا إذن، أداري تعني ارفع خرطومك. هو ليتوقف، قل هو.
4: أجل.
0: داها داها، ميلا ميلا، وليرفع قدمه، قل ميلا.
2: رغم أن عائلة جانيدو تمتلك فيلاً، لكن لم يسبق له أن اقترب وحده من فيل قط. الفيلة قد تكون خطيرة على من لا تعرفهم.
0: داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا، داها ميلا.
2: يجب معرفة الطريقة الصحيحة للاقتراب من الفيل.
0: داها ميلا أوداري، دعني قف على قدمي.
4: حسنا.
0: إياك أن تنسى ذلك.
2: يحاول جانيدو التعلم بحماسه الطفولي، أما فابوراسا فقد بدأ نضاله بصبر ونضج اكتسبهما مع تقدمه في السن. كسائر أرجاء المعمورة، تسير الحياة في سريلانكا وفق قواعدها وتقاليدها الخاصة بها.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام. لم تدفع لي بعد نقود بناء المنزل، متى ستدفع؟
5: إنني ذاهب الآن لصيد الأسماك، سأبيع ما أصطاده ثم سأعطيك ما أجنيه من مال.
6: سأذهب لبناء منزل آخر، تعال مساء إلى منزلي.
5: اتفقنا، إلى اللقاء بإذن الله.
6: نلتقي مساء.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
2: خلال 15 عاما، لم يستطع فابوراسا وضع الأساس لمنزله إلا في الأشهر الأخيرة فقط، لكن عليه في هذه الأيام وقف أعمال البناء، فليس بمقدوره حالياً إعطاء البناء أجره. الصياد الذي يصطاد بالطرق التقليدية لا يستطيع جني أكثر من 1500 روبية يومياً في أفضل الأحوال، وهو أقل بكثير من المعدلات العالمية. يعادل هذا المبلغ نحو 10 دولارات. لا يستطيع فابوراسا سد رمقه إلا بقدر ما يصطاد، ولا يستطيع بناء منزله إلا إذا اصطاد السمك. النقود التي ادخرها خلال شبابه لم تكفي سوى لشراء قارب صيد تقليدي، لهذا السبب لا يستطيع التوغل وسط المحيط. الشيء الوحيد الذي يستطيع فعله هو إلقاء شبكته قريباً من الشاطئ. يتعين على فابوراسا النضال وحيداً يومياً على شواطئ المحيط الهندي لكسب رزقه، فليس لديه أي معين. يبحر يومياً في المحيط، يحدوه الأمل، غير عابئ بسنه، يلقي شباكه في البحر ملقياً معها الأمل والقلق.

0: كدأبه دائما يشعر فابوراسا بالقلق وبشيء من الإرهاق. جل ما يرجو هو أن يرجع وقد امتلأت شبكته سمكا.
1: كيف حالك يا صديقي؟
2: بخير.
1: هل ستأتي لصيد السمك؟
2: أشعر بتوعك، اذهبوا أنتم وسأوافيكم.

0: يساور ذا بوراسا أمل آخر وإن كان ضئيلا. الصيد فوق الأعمدة نهج تقليدي في سريلانكا عمره مئات السنين. يستغل الصيادون المد والجزر في المحيط، فلا يمكنهم دائما رمي الشباك من قواربهم القديمة في مياه المحيط المضطربة. مياه شواطئ المحيط راكدة اليوم، سيلقي فابوراس الشبكة كما سيحاول الصيد بالصنارة.
1: صديقي، هل اصطدت سمكاً؟
2: لم أصطد سوى اثنتين أو ثلاث.
1: نصيب، لم يأتي السمك.
2: سيأتي.
1: أجل سيأتي. علي اصطياد السمك وكسب المال لبناء المنزل.
2: ألم تجمع المال؟
1: علي بالاصطياد لأجمعه.
2: ألم تصطاد قط؟
1: ألن نصطاد؟ سنصطاد يوماً ما.
2: إننا لا نصطاد كل يوم.
1: لو اصطدنا يومياً لأصبحنا أثرياء. هيا.
2: اصطدت سمكة؟
1: اصطدتها وهربت أخرى.
3: لا عليك، ستصطاد غيرها.
1: لا يمكنني النزول وأخذها.
2: لقد ذهبت. لا بأس،
1: الحياة صعبة على الفقراء يا صديقي.
2: صديقي، لن أصطاد المزيد، سأذهب. أتأتي معي؟
1: كلا، اسبقاني، سآتي بعد قليل. أنا مدين، علي صيد المزيد من السمك.
2: نحن ذاهبان، إلى اللقاء.
1: حسناً، سآتي لاحقاً. هيا تعالي أيتها الأسماك الجميلة.
0: رغم ذهاب صديقيه، إلا أن فابوراس مصر اليوم على اصطياد السمك. عليه الاصطياد بقدر ما يستطيع بيعه.

0: اليوم لم يحصل فابوراسا على مبتغى، وسحب شبكته خالية. لم يمضي يومه كما كان يأمل. أكبر مشكلة أنه سيرجع منزله خالي الوفاض، فهو يعرف أن زوجته أم صالي تنتظره بأمل.
1: هل اصطدت سمكا؟
2: ليس هناك أسماك لأصطادها.
1: البناء جاء يطلب النقود.
2: حسنا سنرى.
0: ليست زوجته فقط من ينتظره، بل هناك البناء أيضا.
2: هل تعمل أيها البناء؟
3: أجل.
2: سلمت يداك.
3: أشكرك.
2: عمل جميل، أليس كذلك؟
3: بالطبع. العمل هو العمل، سنؤديه وإن كان صعبا، لكن ألن تعطيني النقود؟
2: ذهبت اليوم لصيد السمك، لكن للأسف لم يحالفني الحظ. لكنني سأعطيك نقودك في أقرب وقت، أعدك بذلك.
3: إذن لن أعمل.
2: بل ستعمل. لماذا تقول إنك لن تعمل؟ لا تفعل ذلك.
3: أعمل دون نقود.
2: بل ستعمل. تعال هنا. لا تتصرف هكذا. تعال إلى هنا. إياك والذهاب.
0: كما يواصل فابوراسا الكفاح بكل قوته، يكتسب جانيدو خبرات جديدة. أول ما طلب منه هو تعلم لغة الفيلة. وجود لغة للفيلة مثبت علميا، وهي تضم 26 كلمة، كل كلمة فيها هي في الواقع أمر. أما أول ما يجب على جانيدو تعلمه فهو إتقان هذه اللغة المؤلفة من أوامر وتحدثها مثل أبيه مانجو.
4: جانيدو، بعد 5 أو 6 سنوات ستعتاد ذلك.
5: حسنا.
4: ستتعلم شيئا فشيئا وأنت برفقتي. لغة الفيلة هي 26 كلمة، ستحتاج إلى 5 أو 6 سنوات لتعتاد استخدامها، أفهم؟
5: أجل.
4: اتفقنا؟ حسنا. ما معنى أداري؟ تعني ارفع خرطومك.
5: حسنا.
4: ميلا، ارفع قائمتك الأمامية، وبيتا تراجع خلفا.
5: حسنا.
4: هل فهمت؟ هيا إذن قل أداري.
5: أداري.
4: بصوت عال.
5: أداري.
4: أداري. هيا قل
5: أداري.
4: هيا مجددا.
5: أداري.
4: والآن قل ميلا.
5: ماذا؟
4: قل ميلا.
5: ميلا.
4: مرة أخرى.
5: ميلا.
4: مجددا.
5: ميلا.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: بصوت عال. ميلا.
5: ميلا.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: مجددا. هيا.
5: ميلا.
4: ميلا. انظر، أرأيت؟
5: ماذا؟
4: لا ينفذ أوامرك، تحتاج إلى وقت لتعتاد.
5: أجل.
4: ميلا.
5: ميلا.
4: إيدا.
5: إيدا.
4: لا تقترب أكثر.
5: أداري. مهداها.
0: يجرب جانيدو أول مرة إعطاء الأوامر بإشراف أبيه. طاعة الفيل لهذه الأوامر ليست بالأمر السهل حاليا.
4: مهداها. مهداها. مهداها. إنه لا يطيع أوامرك، صحيح؟ ستلازمني من الآن وتتعلم. مع الوقت ستعتاد، اتفقنا؟ جانيدو، لقد تجولنا كثيراً اليوم. غداً سنأتي. أنذهب الآن؟
5: أجل.
4: هيا بنا، خذ كرتك.
5: أشكرك أبي.
4: هيا. داها. داها. مها داها. مها داها. مها داها. مها داها. مهداها. فلنسر.
0: الفيلة من أكثر الحيوانات التي تصادفونها في سريلانكا، ويمكنها التجول بمفردها في الطبيعة. يمنع اصطيادها أو أسرها، فهي تعيش تحت الحماية. هناك دور رعاية للفيلة، حيث تؤخذ الفيلة يوميا في ساعات محددة إلى النهر للاغتسال، وهو تقليد يجذب اهتمام السياح كثيرا. المعابد البوذية وبعض العائلات في سريلانكا لديها حظوة امتلاك فيلة، فيمكننا رؤية الرهبان البوذيين يتجولون برفقة الفيلة في المناسبات، ورؤية الفيلة و

0: الازدحام المروري برفقة أفراد حماية مختصين. مانجو ابن عائلة لها حق امتلاك فيل. توارث فيل عبر الأجيال يعد بمنزلة حظوة في المجتمع السريلانكي. يرغب مانجو في أن يحافظ ابنه جانيدو على هذه الحظوة. اليوم بدأ جانيدو أول مرة برعاية الفيل برفقة والده. فهل سيستطيع التواصل مع فيل منذ اليوم الأول؟ لا أحد يعرف ذلك.
1: ذهبنا اليوم إلى الغابة مع الفيل وأطعمناه ومشينا قليلا.
2: بني لا تخف، فوالدك بجانبك.

0: يبدو على فيلي مانجو ألوان منذ بضعة أيام.
1: ألو أيها الطبيب، فيلنا متوعك قليلاً، هل يمكنك معاينته؟ أعتقد أنه يشعر بألم في بطنه. حسناً، لكن أرجو أن تسرع.
0: يجب على مانجو استدعاء طبيب ليستطيع معرفة ما ألم بفيله. جانيدو حزين من أجل الفيل.
2: أمي، الفيل مريض.
3: لا تخف يا بني، ما زال في 28. بعض الفيلات يعيش قرابة 120 عاماً، لا تقلق.
0: قد تصاب الفيلة بالأمراض رغم بنيتها الضخمة. هذا الأمر يقلق مانجو، لا يستطيع أن يتخيل فقدان فيله رباه منذ 28 عاماً، كما أنه رمز وإرث أخذه عن والده. يتحرك جانيدو لمعرفة ماذا ألم بالفيل.
1: إنه لا يأكل، أتظنه سيتحسن خلال أيام؟ إنه يرقد هكذا منذ مدة طويلة، ماذا سنفعل؟ أسيتحسن؟
4: سنرى.
1: لا يرغب في الطعام.
4: سأرى أذنه.
1: حسناً، تفضل.
0: جانيدو سيتولى أمر الفيل والاعتناء به خلفاً لمانجو. يحاول من جهة معرفة كيف عليه معاملته، ومن جهة ثانية يشعر بالقلق على حالته.

0: لا أرى شيئاً خطراً. يبدو أنه أرهق لإنجازه الكثير من الأعمال، عمل كثيراً. لا تجهدوه، أعطوه الوجبات في مواعيدها، اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: اتركوه ليرتاح، سيتعافى خلال أيام.
1: حسناً، فهمت.
0: معدة صديقنا متوعكة قليلاً.
1: نعم، أعتقد ذلك.
0: يبدو أنه أصيب بانتفاخ في بطنه، علينا تركه ليرتاح، سيتماثل للشفاء قريباً، واضح؟ هذا هو، دعوه يسترح فحسب، سيزول الانتفاخ فوراً، واضح؟
1: اتفقنا.
2: أبي،
1: تفضل.
2: ما بال الفيل؟
1: إنه متوعك، سيتحسن خلال أيام، لا تقلق.
2: أبي، أنا خائف جداً.
1: الأمر ليس خطيراً، لا تخشى شيئاً، اتفقنا؟
2: اتفقنا.
3: ما زال جانيتو قلقاً رغم ما قاله له والده، فهو لا يعرف متى سيتحسن الفيل.

0: هذا الصباح يشعر فابوراسا بالقلق، فليس في يده حيلة ليستطيع مواصلة بناء داره. فابوراسا وزوجته أموسالي يقطنان المنزل نفسه منذ 50 عاما. مصدر العزاء الوحيد له هي زوجته، منها يستمد قوته لمواصلة مشوار الحياة.
1: بما تفكر؟
2: وبما سأفكر؟ علينا إتمام بناء الدار، اقترضت من الجميع، لا أعرف ما سأفعل.
1: وما العمل؟ لا تفكر.
2: إذا جاء البناء مجددا لطلب النقود فمن سيعطيه؟ أذهب إلى المحيط ولا أجد سمكا، أذهب وأعود بخفي حنين، سيأتي البناء ويطلب نقوده ويزعجنا. لا أعرف أبداً كيف يمكننا بناء هذا البيت.
1: الله معنا، سيساعدنا. لا
2: علي. سيساعدنا، ولكن علي تزويج الأولاد.
1: الأولاد بخير، لا تقلق.
0: عبد السلام في ربيعه 15 وهو طالب، وهو أكبر أحفاد فابوراسا. بمجيء عبد السلام يشعر فابوراسا ببعض الفرح.
3: جدي العزيز، كيف حالك؟
2: بأفضل حال.
3: ألم تذهب للصيد؟
2: ذهبت بالأمس لكنني لم أصطد شيئا، أشعر بالانزعاج، لا أدري ما علي أن أفعل. هل اليوم عطلة؟
3: أجل، اليوم عطلة، يمكنني مساعدتك.
2: وكيف يمكنك مساعدتي؟
3: نذهب إلى المحيط وتعلمني.
2: مستحيل.
3: لما؟
2: حتى وإن رافقتني ليس من السهل القيام بذلك معك. اجتهد في دروسك ولا تفكر في هذه الأشياء، ادرس جيدا كي تمتهن مهنة جيدة.
3: أنا الآن في عطلة، علمني صيد الأسماك كي أساعدك، هذا أفضل من بقاء دون عمل في العطلة.
2: لاصطياد السمك علينا قطع غصن، ولنقطع الغصن علينا الذهاب إلى الغابة، وقد تعتقلنا الشرطة أثناء قطعنا الغصن. لنذهب إلى الغابة ولنلقي نظرة حولنا، لعلنا نجد غصنا جيدا نقطعه. نحول الغصن إلى عمود.
3: فلنذهب.
2: حسنا يا بني، هلما بنا.

انسانو کو قتل کیا پوری دنیا میں.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة العاصمة التركية التي لم تعد مجرد مركز صناعة القرار في الداخل، بل أصبحت واحدة من أبرز العواصم المؤثرة في رسم معادلات الأمن والسياسة في المنطقة. فبعد 10 سنين على محاولة الانقلاب الفاشلة، تبدو تركيا وقد انتقلت من مرحلة حماية الدولة من التهديدات الداخلية إلى مرحلة توظيف استقرارها في إعادة تشكيل محيطها الإقليمي عبر مواصلة ملاحقة تنظيم جولن الإرهابي إلى الحراك الدبلوماسي والعسكري المتسارع، تزامنا مع وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية. فكيف أثر إفشال المحاولة الانقلابية في تركيا على عقيدتها الأمنية والاستراتيجية؟ ولماذا تتجه أنظار المنطقة اليوم إلى أنقرة؟ وهل نشهد بداية مرحلة جديدة تتدخل فيها اعتبارات الأمن والدبلوماسية والقوة العسكرية لرسم ملامح المنطقة والإقليم في المستقبل القريب؟ فأهلا بكم من أنقرة.

0: تنفذ السلطات الأمنية التركية عمليات ضد مشتبهين بانتمائهم لتنظيم جولن الإرهابي ضمن الجهود المستمرة منذ أكثر من 10 سنين لاجتثاث التنظيم الإرهابي من المؤسسات التركية وفي مقدمتها الجيش والقضاء، ما أسهم في إعادة هيكلتها لتخدم الدولة التركية فقط.
1: عقد مر على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لكن اجتثاث من تسببوا بها مستمر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في هذه المناسبة إن خطر تنظيم جولن الإرهابي لا يزال قائماً، والدولة يقظة وتلاحق أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد وخارجها.
2: 15 تموز sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle
3: إن مناخ التضامن الذي ارتقى إلى مرحلة أعلى مع تحالف شعبنا قد عزز من قوة بلادنا على جميع الجبهات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. وبعد محاولة 15 من تموز سرعنا من خلال الإجراءات متعددة الأبعاد التي اتخذناها عملية تطهير الدولة والمجتمع من تنظيم فتح الله جولن الإرهابي.
1: حملة التطهير الكبرى، بهذه الكلمات وصف وزيرا العدل والداخلية التركيين العمليات الأخيرة ضد عناصر التنظيم الإرهابي. وبالتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة، أمرت النيابة العامة التركية بتوقيف نحو 1000 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم جولن الإرهابي.
4: İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte
5: بصفتنا وزارة الداخلية فإننا نتابع كل واحد من هذه التهديدات بعناية كبيرة بالتعاون مع جميع وحداتنا الأمنية، ونبقى في حالة تأهب دائم من أجل أمن دولتنا وطمأنينة شعبنا والحفاظ على النظام العام.
1: السلطات الأمنية التركية أحكمت سيطرتها على الحدود لمنع فرار أعضاء تنظيم جولن الإرهابي، كان آخرها عملية نفذتها فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في قضاء كيشان بشهر مايو الماضي. وحسب مصادر أمنية فإنه جرى إلقاء القبض على أكثر من 5000 شخص مشتبه به على الشريط الحدودي منذ محاولة الانقلاب في 15 من تموز.
6: مكافحة أنقرة للإرهاب مستمرة، فهي تدرك أن الإرهاب عاملاً أساسياً معرقلاً للاستقلال والديمقراطية والسياسة الخارجية، لذلك لا تتوانى تركيا عن مطالبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتسليم قيادات الصف الأول في تنظيم جولن الإرهابي.

0: دانيا قبلاوي، تريتي عربي، أنقرة.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمناقشة هذا الملف، في ملف مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية وحملة القبض على عناصر هذا التنظيم الإرهابي. أرحب بضيفي في الاستوديو، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، مرحبا بك معنا أستاذ.
2: مرحبا.
1: محمد، والبروفيسور في جامعة الدفاع الوطنية التركية الدكتور محمد أوزكان، مرحبا بك معنا.
3: مرحبا
1: دكتور. في البداية أبدأ من لديك دكتور، بعد 10 سنين على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، هل حسمت تركيا معركتها ضد هذا التنظيم الإرهابي أم لا؟
4: يعني بشكل واضح نعم، تركيا نجحت في حربها هذه، ولكن العمليات تبدأ بعد 10 سنوات أيضا، ومن دون شك إذن فإن هذا التنظيم وتهديداتها مهمة جدا، ولكن منذ 2016 وحتى 2026 أيضا من دون شك فإن كانت هناك الكثير من المسائل منذ تلك الفترة وحتى الآن، ولكن الآن تركيا الآن في الداخل فيما يتعلق بمنظمة PKK الإرهابية ومنظمة جولان الإرهابية، فإن نجحت في الحقيقة فإنها فازت في هذه الحرب، ولكن النضال ومكافحة مستمرة وأنها تواصل في هذا الصدد.
1: في هذا الصدد تواصل تركيا الحرب أستاذ محمد ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي توغل لسنوات طويلة في الدولة التركية، وبالتالي هل نتحدث الآن عن مكافحة في الداخل فقط، أم أن عملية مكافحة هذا التنظيم بعد 10 سنوات من هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة أصبحت معركة خارجية كما قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان؟
2: نعم، يعني أظن التحدي موجود ليس فقط في الداخل، في الخارج كذلك، لأن كما تفضل أستاذ أن بعد مرور 10 أعوام من الانقلاب تم إفشالها، هناك عمليات على عناصر تنظيم فتو الإرهابي، إذن لها جذور موجودة، لأن لا تعرف هذه منظمة سرية.
1: نعم.
2: والسرية للغاية. يعني أضرب مثال لهذا الأمر، يقول أنت ترى ضفدعا على الشارع أو زقاق فتضرب به بالعصا، ولكن تواجه صوبان. يعني هذا أمر مهم، لذلك يعني إلى الآن هناك جذور لم يتم تنظيف جيد في داخل، فالعمليات ضد هذه التنظيم الإرهابي تستمر. وكذلك في الخارج، يعني في الحقيقة الآن هم أقوياء بكثير في الخارج، لأن هناك يعني بين قوسين الدول الصديقة، الدول الصديقة يحميهم ويحافظ عليهم، وما زال من ينتم إلى هذه المنظمة يلجؤون إلى هذه
1: الدول.
2: إذن مكافحة الإرهاب ضد هذا التنظيم لابد أن تستمر في الداخل وفي خارج.
1: نعم. وبالتالي دكتور محمد، يعني ربما السؤال الآن، بعدما رأى العالم ما فعله هذا التنظيم الإرهابي من قتل للمواطنين واستهداف للمواطنين في هذه الليلة بالصوت والصورة، يعني رأوا الدبابات وهي تدهس المواطنين، رأوا طائرات F-16 وهي تستهدف مجلس الأمة رمز السيادة في تركيا، لماذا تصر هذه الدول كما سماها الأستاذ محمد أوزتورك بعض الدول الحليفة لتركيا، لماذا تصر على إيواء هؤلاء الإرهابيين من تنظيم جولين؟
4: هذا سؤال هام جدا من دون شك. عندما يتم النظر من الخارج، نعم لا ننتظر من الدول الصديقة بأن تقوم بحملات بهذا الصدد، ولكن الكثير من الدول قدمت دعم لتركيا في هذا الصدد وأنهت فعاليتها في تلك البلدان. يجب أن نرى هنا بأن هناك الكثير من العناصر وهناك كثير

0: من اللاعبين في هذه المعادلة، والعلاقات مؤثرة هنا. من جاء طرف آخر طبعا تقوية تركيا، تعزيز تركيا، هناك جهات لا تريد ذلك، ولهذا السبب أن نضال القوة هنا بعض الأطراف تستخدم ذلك كمساومة أو كورقة رابحة ولهذا السبب أو كارت رابح ولهذا السبب، وخاصة الدول الأفريقية على سبيل المثال وباكستان كانت هناك تعاون معهم والاتصالات مستمرة أيضا مع البلدان الأخرى، ولكن أنهم يعلمون ذلك ولكن يتغاضون لوعا ما. إذن فأن هذا المسار ستستمر وستستمر لفترة طويلة، النضال مستمر. نعم الآن تم فهم ذلك بشكل واضح وهذا سيستمر.
1: أستاذ محمد، كما قال الدكتور أوسكان، هذه معركة ستستمر لفترة طويلة، ربما لما تغلغل أو مما فعله هذا التنظيم على مدار سنوات من التغلغل داخل الدول سواء الأوروبية أو حتى في الداخل كما ذكرت، يجب تطهير
2: ودول شرق أوسطية
1: ودول شرق أوسطية وإفريقيا كما قال الدكتور أوسكان. ولكن الآن ما الذي تملكه تركيا من أدوات حتى يمكنها إقناع هذه الدول التي يعتبر البعض منهم حليف لتركيا للتخلي عن دعم هذا التنظيم الإرهابي بعدما رأى بالصوت والصورة من جرائم هذا التنظيم؟
2: نعم، يعني لدى تركيا أدوات، ولكن أنا ما أرى من البداية بسبب البعض المشاكل أو عقبات تركيا لم تستطع أن تفهم كما تفضل أستاذ، يعني هناك من يفهم وتستطيع تقنعه، ولكن هناك من يفهم ولكن لا تستطيع تقنعه. هناك مقال بالتركية يقول الذي يعني كأنه ينام لا تستطيع تستيقظه.
1: نعم صحيح.
2: هناك دول موجود يعني فهم لا يستيقظون عمدا، ولذلك أظن لدى تركيا الآن كما تفضل الأستاذ في كثير من الدول فهموا وأخرجوا عناصر وحتى سلموا بعض العناصر إلى تركيا، وكذلك سلموا المكاتب عندهم يعني إلى مؤسسة المعارف التعليمية. الآن تركيا في أقوى موقف يعني من ما كان عليه في قبل 10 سنوات، يعني لديه دبلوماسية، لديه بعض القوى الناعمة، لديه مخابرات، ولديه التجارة، وتركيا قوة صاعدة، ولذلك لدى تركيا أدوات وتستعمل يعني في حين أو آخر لأن يعني تقضي على هذه المنظمة في الخارج كذلك.
1: نعم دكتور محمد، يعني ربما هذه أو هذا الكفاح وهذا المجادلة كما يطلق عليها باللغة التركية ضد تنظيم جولن الإرهابي على مدار 10 سنوات غيرت الكثير في تركيا، سواء على مجال الصناعات الدفاعية، على مجال السياسة الخارجية، على مجال اسم تركيا بين الدول العالمية وعلى مستوى الإقليم. ما الذي تغير تحديدا من وجهة نظركم بعد هذه المحاولة الفاشلة؟
0: قبل 10 سنوات هناك الكثير من التغييرات، يعني تم توضيح هذه المنظمة وهذا التنظيم بشكل واضح في العالم. الآن تأثير تركيا ازدادت أكثر من ناحية الاقتصادية والسياسية ومن ناحية الأمنية في نفس الوقت وفي كل الجبهات أو الكثير من الجبهات، ولهذا السبب فأن مكافحة تركيا ضد التنظيم كولر مثل ما ذكر أستاذنا، يعني بعض البلدان لا تريد أن تفهم ذلك، ومن دون شك هناك طبعا شتات لتركيا بشكل إيجابي أو بشكل سلبي في نفس الوقت. هناك بعض المجموعات تعمل لصالح تركيا وبعضها ضد تركيا، ولهذا السبب ولكن نرى بأن الجهات الداعمة لتركيا هي كثيرة الآن في تركيا، وهناك الآن مسار طبعا في الحقيقة تركيا

0: تحولت كثيرا من الناحية الطاقة، من الناحية الأمنية، ومن ناحية القيام بالوساطة على سبيل المثال. إذا النضال هذا من دون شك هذا في جدول الأعمال في الأجندة، ولكن الاستمرار أنا أرى بأن سياسة الشتات في تركيا تطورت أكثر بكثير في السنوات الأخيرة، لأن مثل ما ذكرنا بشكل إيجابي وبشكل سلبي في نفس الوقت، وهذا شيء مهم.
1: في هذه النقطة تحديدا دكتور محمد، يعني أبقى معك في هذا السؤال لأهميته رجاء، قضية مكافحة الإرهاب أو تركيا خالية من الإرهاب. الرئيس أردوغان قال بأن هذا الملف تحقق وبدأ المسير في هذا الملف منذ 15 من يوليو تموز. تحديدا كيف نجح الشعب التركي في هذا اليوم في التصدي لهذه المحاولة، وبدأت أولى خطوات دخول تركيا إلى مرحلة تركيا خالية من الإرهاب بعد سنوات طويلة عانت فيها من هذا المرض كما سماه الرئيس أردوغان؟
0: صحيح، من دون شك من جهة أخرى يعني تركيا بلا إرهاب هذا شيء مهم جدا. مشروع أيضا أدى إلى تغيير قدر مصير عدة دول في جوار تركيا، وأقول أن هذا المسار هو مهم جدا، وهذا أيضا يظهر مدى قوة تركيا، يظهر بأن تركيا تستطيع بأن تقوم بتحقيق هذا النجاح.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل هذه الملفات التي نجحت فيها تركيا جميعها، يبقى الملف الأبرز بروز دور تركيا في الإقليم وحل مشكلات الإقليم. كيف يمكن الربط، وهل يمكن الربط بدءا ما بين نجاح تركيا في وأد هذه المحاولة الانقلابية وما حققته من نجاحات على المستوى الإقليمي من الوساطة وبروز اسم تركيا على الساحة الدولية؟
2: طبعا يعني إذا يعني عمري تقريبا 66
1: ما شاء الله،
2: وكنت في الجامعة في الثمانينات،
1: نعم،
2: فنعرف يعني ما كان موقف ودور تركيا على ساحة الإقليم وكذلك على ساحة العالمية،
1: نعم،
2: وكانوا البعض في بعض الدول عندما يقع انقلاب عسكري في تركيا أولادكم عملوا هذا الانقلاب. الآن تركيا لها ثقة النفس أولا، وبعد إفشال، أنا يعني أؤكد على هذا الأمر، يعني ليس انقلاب فاشل بل انقلاب تم إفشاله،
1: نعم،
2: من الشعب، من مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس التركي. يعني الآن يعني حصل الثقة بالنفس في تركيا بإفشال هذا الانقلاب. بعد ذلك تركيا قطع شوطا كبيرا في عدة من المجالات كما ذكر أستاذ محمد. يعني تقويتك في عدة مجالات، إذن لك يعني بقوة ما نسمى غاشمة، قوة ناعمة، يكون لك دور أكبر، لك أصدقاء، وحتى ليس الأصدقاء ممكن الذي كما قلنا في البداية كحليف ولكن يعمل عليك، إذن يقدرون أو يكون هذا أمر رادع. فيعني خلاصة ممكن نقول دور تركيا ليس فقط في المجال الإقليمي بل كذلك في مجال العالمي ازداد، وأظن يزداد في المستقبل القريب والمتوسط.
1: في هذه النقطة تحديدا الرئيس أردوغان في كلمته في إحياء هذه الذكرى قال بأن تحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بدأ من هذه الليلة، حرب قرباغ والوضع في ليبيا بدأ من هذه الليلة. ماذا كان يقصد بهذه الجملة في رأيكم؟
2: يعني بإفشال هذا الانقلاب حصل التقوية المدنيين في الداخل،
1: نعم،
2: وتنظيف المؤسسات الدولية في الداخل، فإذا حصل الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في تركيا، إذا خرجت تركيا من

0: هذا الانقلاب أكثر قوة.
1: نعم.
0: فبدأ بدوره التاريخي، لأن لها لتركيا يعني خلفية قوية جدا يعني للأخوة، ليس فقط للشعوب الإسلامية كذلك للشعوب الأخرى. يعني إذا نتذكر الدولة العثمانية كان لديها عدالة، فالآن تركيا لها الميراث الدولة العثمانية، فبدأ يعني على أساس الشراكة. فنرى ما ذكره سيادة الرئيس يعني من قرباغ وليبيا والسودان وصومال ودول أخرى قد لا نعرف يعني النشاطات يمشي سريا.
1: نعم.
0: إذن خرجت تركيا قوية من هذا الانقلاب.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش حول ملف حلقتنا الأول من هذه الليلة، وننتقل مشاهدينا إلى ملف حلقتنا الثاني، حيث موقع أنقرة في معادلة المنطقة وجهودها في حل قضاياها والزيارات التي شهدتها أنقرة وإسطنبول خلال هذا الأسبوع.

0: شهدت تركيا خلال الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا وعسكريا متسارعا يعكس إعادة تموضعها كمركز ثقل إقليمي مع توافد مسؤولين بارزين من مصر وباكستان ولبنان ضمن زيارات تعزز مسارات التعاون العسكري والتحالفات العملياتية، إلى جانب فتح قنوات تنسيق سياسي أكثر في ملفات إقليمية حساسة تؤكد بها تركيا أنها ماضية نحو دور مركزي يجمع بين الشراكة الصلبة والتأثير الدبلوماسي في محيطها.
1: وصول وزير دفاع مصري وقائد جيش باكستاني ورئيس وزراء لبناني في أيام معدودة إلى تركيا ليس مجرد تزامن بروتوكولي ولا مجاملة دبلوماسية، بل إعادة تموضع محسوب لأنقرة التي بدأت تعرف نفسها باعتبارها مركز ثقل دفاعي. زيارة وزير الدفاع المصري حملت خطابات نيات للتعاون العسكري وأخرى للإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، خصوصا في مجال المسيرات التي باتت عنوان النفوذ التركي في الخارج. أما باكستان فالعلاقة معها مختلفة، وليست هذه الزيارة إلا تعميقا لتحالف قائم ظهر في الاستقبال الرئاسي الرفيع والاجتماعات مع كامل المربع الأمني التركي، بعثت رسالة واضحة تقول إن الشراكة هنا ليست رمزية بل عملياتية تمتد من مكافحة الإرهاب إلى توسيع نطاق المناورات المشتركة. وفي إسطنبول حضرت السياسة بوجه مختلف، زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عكست دورا تركيا أكثر هدوءا وأقرب إلى الوساطة منه إلى الشراكة الصلبة، لقاء في قصر تاريخي على البوسفور ونقاشات عن استقرار شرق المتوسط، فيما بدا رسالة تقول إن أنقرة لا تريد أن تكون طرفاً في الأزمة اللبنانية بل لاعباً قادراً على التأثير في نتائجها.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، ودكتور محمد أسكان الأستاذ في كلية الدفاع الوطني التركية. أبدأ من لديك دكتور أسكان، ماذا تعكس هذه الزيارات رئيس الوزراء اللبناني قائد الجيش الباكستاني ووزير الدفاع المصري إلى تركيا خلال أسبوع واحد؟
2: باختصار يعني هناك يعني تشكيل أو شكل جديد سيتبلور في المنطقة، في باكستان أيضا وفي لبنان أيضا، هذا على علاقة بسوريا وبإسرائيل في نفس الوقت. لهذا السبب يعني في الشرق الأوسط هناك تجديد للاتفاقيات الأمنية، وتركيا الآن أصبحت مركزا. لهذا السبب الآن سننتقل إلى مركز جديد، إلى مسار جديد مع الحرب في إيران. أيضا الشرق الأوسط الآن دخلت إلى مرحلة جديدة، ولهذا السبب فيما يتعلق بنظام المظلة الأمنية، تركيا بلد قوي جدا، تركيا بلد إسلامي، بلد تركي وتركيا غربية في نفس الوقت، يعني في ثلاث مناطق تريد بأن تؤسس مظلة أمنية جديدة. مثل ما تعلمون خلال الأسبوع الماضي كان هناك قمة الناتو، وفي نفس الوقت الآن في الوقت الحاضر في الشرق الأوسط يعني هناك حاجة إلى مظلة أمنية جديدة في المنطقة. نحن إذا نستطيع تشكيل ذلك إذا فلن تكون هناك اشتباكات، هذا ما تقوله تركيا، وكل بلد هذه استراتيجية جديدة لتركيا. ولهذا السبب أعتقد بأن هناك ستكون هناك زيارات مقبلة وكثيرة، وبشكل موافق سنرى أيضا حركة مرور مكثفة بعد الآن أيضا، وفي منطقة الشرق الأوسط وفي العالم التركي أعتقد بأن الأمن يظهر على رأس الأجندة في هذه المناطق. وفي نفس الوقت أعتقد بأنني أقول بأن هذه الزيارات هي زيارات عادية وستزداد أكثر بكثير، وهذه هي بداية لمرحلة مغص لبدء مرحلة جديدة، ممكن أن نقيم الوضع بهذا الشكل.
0: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوسكان من سعي تركيا لإنشاء هذه الشمسية التي تظل ثلاث من أكبر القوى في المنطقة، يعني باكستان، مصر، تركيا، كيف استطاعت تركيا أن تضع أرضية مشتركة لهذه الدول الثلاث، وكيف أصبحت مركزا يدار من خلاله الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة؟
3: نعم، لتركيا علاقات قديمة يعني بكل هذه الدول، كما تفضل أستاذ، يعني لتركيا البعد الإسلامي، بعد الأرقي التركي، وكذلك البعد يعني دولة من الدول الغربية، لأن يعني لو يعني شاهدت إلى الجغرافية، واحد من ثمانية أرض تركيا في أوروبا، لذلك وكذلك يعني في آخر تقريبا عقدين لتركيا سياسة دبلوماسية إيجابية، وكذلك نوعت تركيا محاورها، يعني أولا كانت متجهة يعني تقريبا في خمسة عقود ستة عقود بعد تأسيس الجمهورية متجهة فقط إلى الدول الأوروبية ولا يهتم بالدول الإسلامية أو شقيقة، فتغير هذا الأمر، وفي كل الاتجاهات دبلوماسية تجارية وأمور أخرى يعني بدأ التعاون وتوطيد العلاقات، ولذلك الآن وكذلك يعني بسبب التطور التركية في التكنولوجيا والدفاعات الصناعية أصبح مركزا، ولكن كذلك للدول التي مثلا زار التركية وزير الدفاع المصري، مصر لها ثقلها في الدول العربية وكذلك في أفريقيا، خاصة في شمال أفريقيا، وباكستان
0: نعم.
3: دولة وحيدة تمتلك القنبلة النووية ولها ثقلها كذلك، وأظن زيارة رئيس وزراء اللبناني قد يتعلق بالعملية الآن تستمر في وقف لإطلاق النار وانسحاب صحيح. القوات الإسرائيلية من أراضي اللبنانية، أظن لها صلة بسبب علاقات التركية وعلاقات شخصية الرئيس أردوغان مع ترامب، لأن ترامب لها قوة الأثر على الإسرائيل، ممكن يعني يريد أن يستعمل هذا التأثير على ترامب لصالح لبنان.
0: وبالتالي دكتور أوزكان، مما ذكره الأستاذ محمد أوزترك، تركيا تسعى لبناء شمسية تعاون بين هذه الدول، وبالتالي في المقابل ما الذي تسعى إليه هذه الدول، سواء الدول التي قامت بزيارة تركيا خلال هذا الأسبوع، مصر، باكستان، لبنان، أو الدول في المنطقة من زياراتها والتنسيق مع تركيا والتنسيق مع العاصمة التركية أنقرة؟
2: يجب أن نرى هنا بأنه في الشرق الأوسط ودول

0: انتقلنا إلى مرحلة جديدة، وبهذا الشكل في المنطقة. يعني هناك إسرائيل في المنطقة، يجب أن نقول ذلك بوضوح، وهناك أيضا يعني طقس غير مستقر في المنطقة، ولهذا السبب يعني يجب على إسرائيل بأن لا تشكل مشكلة في المنطقة، يعني مع إطار جديد. ولكن هناك أيضا مسار في لغة مشتركة، مثل هذه الزيارات يجب أن تستمر، ومنذ فترة طويلة نحن كنا بعيدين في مجال الأمن، و ممكن قد يكون هناك مناورات عسكرية مشتركة وما شابه ذلك. هذه مرحلة جديدة وستستغرق طويلا أيضا.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوسكان من أدوات تتحرك بها تركيا في المنطقة، ربما يكون السؤال: هل تركيا تتحرك في الإقليم والمنطقة كشريك لهذه الدول، كما قال الرئيس أردوغان من قبل، شركاء ودول المنطقة قادرين على حل مشاكلها بأنفسهم، أم كقوة إقليمية مؤثرة في الإقليم تستطيع أن يكون لها بصمة وتأثير على المنطقة ككل؟
2: أظن شيء من الاثنين.
1: نعم.
2: ولكن أكثر تركيا تحاول أن تكون شريكة للدول الأخرى، لأن تركيا أخطأت في وقت انهيار الاتحاد السوفيتي. اقتراب التركية آنذاك كان كأخ كبير للدول آسيا المركزية ودول التركية، ولكن الآن سياسة التركية تغيرت، وتدخل تركيا إلى أي دولة كشريك وعلى أساس الرابح رابح. ولذلك أظن هذا مؤثر يعني بين الدول، وهذه سياسة أظن رابحة يعني بين هذا الدول.
1: يعني يتعمل على سياسة رابح رابح كشريك، وفي نفس الوقت قوة مؤثرة تؤثر في المنطقة.
2: ولكن قوة مؤثرة يعني كم يكون لديك صلات وطيدة جيدة صميمة، ولكن إذا لم تكن لك قوة حتى لست أنت فقط تستند عليها وهم كذلك يستندون، مثلا مشكلة أذربيجان، يعني 20% من أراضي الأذربيجان كانت على احتلال ألمانيا.
1: صحيح.
2: يعني دول أوروبية، أنا لا أريد أن أسمي أسماءهم، يطولون الأمر. يعني أراضيك تحت الاحتلال 20%، فلا يتحركون. هناك آلية ولكن لا يفيد. إذن تركيا كانت لها قوة فدخل على الميدان، فاليوم نرى كل الأراضي المحتلة في أذربيجان تم تحريرها.
1: نعم.
2: إذن يكون لديك قوة ناعمة مع قوة ما نسمي غاشمة.
1: نعم. دكتور محمد، يجب أن يكون لديك القوة وكذلك ما تقدمه تركيا كشريك ووسيط لهذه الدول، ولكن ربما يكون السؤال: إلى أي مدى قد تستطيع تركيا الحفاظ على هذا الزخم من الوجود في المنطقة، التداخل في ملفات إقليمية كبيرة وشائكة في ظل تنافس دولي؟ ذكرتم إسرائيل، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الجميع يتزاحم حول هذه المنطقة.
0: تركيا في الحقيقة ثلاث بحار تحيط تركيا، ولكن في الطرف الآخر هناك حدود برية، سوريا والعراق وإيران وأرمينيا. ولكن الآن طبعا هناك طبعا مشاريع جديدة عبر سوريا، طريق الحجاز على سبيل المثال، وطريق التنمية عبر العراق، وممر زنغسور من عبر أرمينيا إلى أذربيجان. تركيا الآن تحطم السلاسل، وأيضا في الحقيقة أوروبا الآن تحاول فرض الفيزا، تأشيرة الدخول من أجل قطع هذه السلسلة. ولكن من ناحية تحرك الإنسان ومن ناحية الاجتماعية في نفس الوقت، عندما نتحرك من هذا القبيل نرى بأن في الحقيقة القوة ليس لتركيا فقط، وإنما القوة ستكون

0: كل المنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد أعتقد أنا أرى المرحلة الجديدة بأنها إيجابية جدا، وأيضا أعتقد بأن الدول في الشرق الأوسط الآن بدأت تعرف ما يحصل، وإذا ليس العداوة، وبهذا الصدد لا يمكن تحقيق السلام. ولكن الشيء الذي حصل خلال 10-15 سنة الأخيرة، الآن بدأنا بمرحلة جديدة بعد هذه المرحلة، والدول أيضا بدأت تنظر بذلك. هذا لا يعني بأن سوف لا تكون لك مشكلة، كلا ستكون، ولكن برؤية موحدة يجب أن نطور هذه الرؤية، وتركيا تحاول بأن تكون تأخذ دور طريقي في هذه الرؤية.
1: وبالتالي في هذه الرؤية التي ذكرها دكتور أوزكان أستاذ محمد، ما الذي يمكن لتركيا أن تقدمه لهذه الدول، دول المنطقة، حتى تحافظ على هذا الزخم وهذا الوجود في المنطقة كقوة مؤثرة وشريك لدول الإقليم؟
2: يعني كما قلنا الشراكة مهمة، وأظن شراكة كذلك في عدة مجالات. مثلا تركيا تطورت في الصناعات الدفاعية، وهذا هذا التطور أعطى لها القوة. فأظن لتركيا إذا يعمل، أولا هناك طبعا دول مختلفة، يعني هناك دول لم يتطور كثير، هناك دول لها مشاكل داخلية، مثلا السودان، ليبيا، الصومال. فهناك عدة آليات أظن تركيا تستطيع أن تقدم، مثلا في بناء الدولة، ولكن كشريك. نعم. كما قلت، ليس يعني
1: كمبدأ رابح كما ذكرتم،
2: كأخ كبير. وتركيا تحاول اليوم في مثلا في ليبيا اقتراب الشطري الغربي والشرقي ليبيا، وكذلك في الصومال، وكذلك في السودان تسعى، يعني ممكن تحل المشاكل في الأزمات، وتدعم الحكومات في تطوير في عدة مجالات. يعني تركيا لديها الصلاحيات، ممكن تشاطر مع هذه الدول.
1: نعم. وبالتالي هناك سؤال أخير في هذا الملف لكليكما دكتور أوزكان والأستاذ محمد، يعني هل أنقرة اليوم أصبحت محطة مركزية لحل أي أزمة أو مشكلة في الإقليم، أم أنها مرحلة مؤقتة بسبب الظروف الإقليمية والوضع العالمي؟ لديكم الدكتور أوزكان.
0: أنقرة مركز، وفي دور طليعي، لأنه هناك اتصال بهويات متعددة وبدبلوماسيتها. تركيا في هذه المنطقة بدون دعم من البلدان الأخرى لا تستطيع بأن تقدم هذه المرحلة الجديدة. والذين يتحدثون بنفس الإحساس هم الذين يستطيعون العمل، هذا ما قاله مولانا جلال الدين الرومي. ولهذا السبب أعتقد بأن هذا ستكون هناك انعكاسات لهذا التحول من ناحية سياسية ومن ناحية أخرى. الآن أيضا مصر أيضا وباكستان أو المملكة العربية السعودية أيضا، هذه ليست منافسة، وإنما البدء بالمبادرة، وأن يكون هذه المبادرة إيجابية، وأن يكون هناك ساحة منافسة جديدة وتعاون جديد في هذه الساحة. هذا واضح جدا، ليس هذا مسألة الريادة وإنما الشراكة. أعتقد الكثير من البلدان فهمت ذلك، وسيكون هناك إحساس مشترك في هذا الصدد.
2: وشاطر الفكرة جميلة، لأن يعني تركيا أصبحت مركزا صحيح، ولكن لكل قوة لها حدود. فشفنا هذا الأمر في القضيتين اثنين في أوكرانيا، يعني على أساس القوة قد يفكر أحد روسيا يعني يقضي على أو تقضي على أوكرانيا في يومين أو أسبوعين أو شهرين أو سنتين، ولكن ما زال تستمر الحرب.
1: نعم.
2: وكذلك الولايات المتحدة فهمت حدودها في إيران. تركيا كذلك لها حدود، ولكن كما تفضل الأستاذ شيء مهم، يعني لابد من تآزر بين الدول الإسلامية. إذا يكون مثلا أقل الشيء يعني يتحقق هذا الآلية الرباعية بين باكستان، تركيا، السعودية ومصر، وقابلة لتوسيع للدول الأخرى، إذن نحن نحل مشاكلنا وأزماتنا من جانبنا، وكذلك هذا يكون رادعا ليس فقط للدول في المنطقة، للدول العالم كذلك.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش في الملف الثاني من حلقة الليلة. نذهب الآن مشاهدينا إلى الملف الثالث والأخير من هذه الحلقة، حول زيارة قائد القوات البحرية التركية إلى سوريا ضمن مسار التعاون العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق.

0: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن زيارة قائد القوات البحرية التركية أرجمان تطاطلوغلو برفقة عدد من السفن الحربية إلى مدينة اللاذقية في سوريا جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وجهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وذلك بعد أيام من زيارة 5 سفن لقيادة القوات البحرية التركية ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري في المجال البحري بين البلدين.
1: صافرات فرقاطة تركية تدوي من الساحل السوري، حدث غير مسبوق لسفينة حربية تركية منذ أكثر من 15 عاما. 5 سفن حربية تابعة لقيادة القوات البحرية التركية وصلت على متنها وفد عسكري رفيع بقيادة قائد القوات البحرية التركية أرجمان تطليولو إلى ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري مع سوريا وفق تأكيد وزارة الدفاع التركية. وزارة الدفاع السورية بدورها قالت إن قائد القوات البحرية العميد محمد السعيد بحث مع تطليولو سبل تطوير التعاون في المجال البحري بما يسهم في تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات ويخدم مصالح البلدين. وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية السوري وإن كان يقرأ كحدث طبيعي في مسار العلاقات المتينة التي تجمع أنقرة بدمشق في العهد الجديد لسوريا، إلا أنه يحمل أيضا رسائل عابرة للجغرافيا السورية. أنقرة تقول إن استقرار سوريا من استقرار تركيا والمنطقة، شعار ينعكس على أرض الواقع بالتعاون العسكري المتصاعد في كافة المجالات بين تركيا وسوريا، ويرتبط البلدان الجاران بشراكة أمنية وعسكرية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات القادمة من أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وتقويض السيادة السورية. شراكة شملت أيضا تبادل الخبرات العسكرية والدعم التقني واللوجستي وتكثيف التعاون الاستخباراتي لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب بما يضمن الاستقرار الإقليمي.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، والدكتور محمد أسكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني التركي. أبدأ من لديكم دكتور أسكان، ما دلالات هذه الزيارة قائد القوات البحرية التركية في دمشق وسفن وقطع حربية تركية في ميناء اللاذقية السوري؟
2: هذه رسالة واضحة، في تركيا بلد بحر المتوسط شرق المتوسط، الشيء الثاني ليس فقط أمن البري وإنما الأمن البحري لسوريا مهمة جدا بالنسبة، ولهذا السبب فإن تركيا تريد التعاون مع سوريا في مجال البحري أيضا، وهذا انعكاس للعلاقات، هذا شيء، ولكن ولو أنه تأخر لها قليل، ولهذا السبب فأن هذه الزيارة اللاذقية ليست رمزية وإنما مهمة جدا ورسالة جديدة من تركيا إلى سوريا وللمنطقة.
0: وبالتالي في ظل هذه الزيارة قائد القوات البحرية وهذه القطع العسكرية التي وصلت ميناء اللاذقية، أستاذ محمد، أين تقف العلاقات التركية السورية على صعيد التعاون في المجال العسكري أو حتى التنسيق؟

0: التنسيق السياسي وبقية الملفات.
1: نعم، يعني طبعا هذه رسالة يعني واضحة لدول المعادية لسوريا ودول أخرى،
0: نعم
1: لأن هناك فرقاطة، هناك قائد القوات البحرية كما تفضل أستاذ، رسالة واضحة: نحن مع سوريا واستقرار سوريا استقرار تركيا. رسالة واضحة جدا، ويعني لابد أن نفهم سياسة تركيا في السورية. أولا، كما ناقشنا الأمر على باب الشراكة، فتركيا مع سوريا على أساس الشراكة، ولكن هناك دور مهم جدا، يعني قسمه ممكن نشاهد وقسم لا نشاهد. أولا، تركيا، لأن أنا زرت سوريا، أظن أستاذ كذلك،
0: نعم.
1: أنا سمعت يعني بعد الثورة مباشرة، يعني 15 يوما من الحدود تركيا إلى سويدا، حتى أجريت لقاء مع حكمة الهجري. نعم، هناك رجال أخرى، فشفت بعين الأمي ما الوضع السوري. يعني هناك مدن مدمرة جدا، وليس هناك أمن، ليس هناك شرطة. فتركيا أولا تحاول أن تكون هناك تنظيم البيت أولا، هذا مهم جدا، لأن إذا يعني يتم تنظيم البيت في سوريا فلم تكن هناك مشكلة الإرهاب للتركية من سوريا، لأن لدينا الحدود ما يصل إلى 910 كيلو.
0: صحيح.
1: والشيء الثاني، تركيا يفتح الباب للسورية على العالم الإسلامي، عالم العربي، عالم الأوروبي، وعالم الدولي.
0: قمة الناتو، تم دعوة الرئيس السوري لحضور قمة الناتو في أنقرة.
1: يعني من قبل كذلك تم لقاء أحمد الشرع في واشنطن التي كانت تحسبها إرهابيا.
0: نعم.
1: فكذلك دعوة الشرع إلى
0: قمة
1: حلف ناتو ولقاء مع ترامب، فهذا براءه أقل.
0: نعم.
1: فأنا أريد أن أشير إلى هذا الأقل، لأن مثلا رفع السورية من القائمة
0: الدول الراعية للإرهاب.
1: نعم، فهناك عقلية بالشراكة. وأنا أكرر، أعود أكرر، أقول إذا يكون تنظيم بيت سورية فهذا يفيد لتركيا، ويكون استقرار سوريا استقرار تركيا.
0: من أجل هذا الاستقرار دكتور أوزكان، من أين يمكن أن يبدأ التعاون ما بين تركيا وسوريا؟ الأسبوع قبل أسبوعين تقريبا وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي كان في سوريا.
1: نعم.
0: وهذا الأسبوع قائد القوات البحرية. من أين يمكن أن يبدأ التعاون على كافة المستويات ما بين البلدين، وإلى أين يمكن أن ينتهي؟
2: في مجال الأمن، يعني الطرفان، أعتقد الأمن، مشكلة الأمن ليس هناك بين الطرفين، والكثير من السوريين البدو يتحدثون اللغة التركية، يعني هناك لغة مشتركة، وهناك أيضا يعني ربط، ولهذا السبب أعتقد بأن هذا الترابط سيستمر لأعوام طويلة بين البلدين.
0: وفي حال استمرار هذا التعاون بين البلدين في المجالات كافة كما قال الدكتور أوزكان أستاذ محمد، كيف يمكن لهذا التعاون أن يصبح عامل مؤثر على الاستقرار في المنطقة وخاصة شرق المتوسط؟
1: نعم، يعني كما قلت الآن، يعني سوريا خرجت من حرب أهلي، يعني استمرت تقريبا 13 سنة، فما زال هناك عمل كثير في داخل السورية، لأن أولا مثلا أقول لك

0: رقما لتكلفة التدمير في سوريا على الأرقام وحسابات الأمم المتحدة 150 مليار دولار. لابد لإنقاذ السورية من جديد.
1: نعم.
0: فأظن أهم الشيء أعود وأقول من جديد تنظيم بيت سورية، هذا تفيد لسوريا كذلك، لأن يعني ما نسمي المنظمة الإرهابية على حدود سوريا
1: نعم.
0: الآن تقريبا انتهى، فهناك ما يسمى داعش كذلك يقضى عليه، ولكن يبقى هناك مشكلة واحدة، الأراضي المحتلة من طرف الإسرائيل. أنا أظن تركيا تحاول لحل هذا المشكلة، فنتذكر يعني قبل أيام أو يوم يومين صرح ترامب لإسرائيل انسحاب من أراضي اللبنانية والسورية، لأن لا أحد يعني هو اتصل ببنيامين نتنياهو وقال
1: صحيح.
0: له انسحب من سوريا وانسحب من لبنان لأن لا أحد يريدك هناك.
1: نعم.
0: يعني وراء هذا التصريح من يعني قال لترامب أنه يقول هذا الأمر؟ لذلك يعني تحقيق الاستقرار والأمن للسورية يفيد لتركيا وللمنطقة كذلك، لأن يؤثر كل الدول في الإقليم.
1: نعم، سؤال أخير نختم به هذه الحلقة إلى الدكتور أوزكان وإليك أيضا أستاذ محمد
0: نعم.
1: أزدرك. بعد 10 سنوات على المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من يوليو تموز، استطاعت تركيا بناء وإعادة ترتيب بيتها الداخلي. هل نشهد الآن نقل هذه المقاربة إلى دول الإقليم للمساعدة في إعداد وإعادة ترتيب البيت من الداخل حتى تستقر هذه الدول ويستقر الإقليم بصورة كبيرة؟
2: Şimdi şöyle, şunu söyleyeyim. Bu çok iddialı olmamak lazım.
3: Men don şak yani kat takun مشاكل داخليه دائما. ولكن مصير تركيا الآن، مصير تركيا ومصير المنطقة أيضا بدأت تندمج مع بعضها البعض. موضوع الإرهاب، موضوع الأمن، موضوع الاقتصاد، موضوع التعاون، موضوع السياسة الخارجية والتأثيرات الخارجية. ولهذا السبب فأننا رؤية كل هذه المشاكل في داخل إطار واحد، هذا شيء مهم جدا، وأعتقد أمر يبعث على الأمل في المستقبل.
0: نعم، يعني الظروف كل دولة تختلف، لذلك ممكن هناك نماذج يستفاد من تجربة التركية، هناك ممكن لا يستفاد، ولكن أظن أهم الشيء بعد انقلاب عسكري تم إفشالها في تركيا أن أصبحت للمدنيين يد العليا على المؤسسات الأخرى خاصة دفاعية. هذا أظن قد يكون نموذج الأحسن يعني لدول الأخرى كذلك.
1: نعم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد أزدرك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك. أشكرك كذلك الدكتور محمد أزكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني، شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا جزيلا.
1: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم دوما على خير الخميس القادم 9 بتوقيت تركيا. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.

0: أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew. We
1: fight in the lives of human beings, and we are acting
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
5: كيف الوضع
6: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
8: والله شعور لا يوصف
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
12: غزة رفعت روسنا في السماء إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم
13: بس موتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
14: والفرج الكريم إن شاء الله للأسرى الباكية المعبدات الأشبال
15: كنا نستنى أنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية أرضنا
16: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف أزمات ومواجهات وحروب نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث نحلل نحاور ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية
17: جرائم الاحتلال على أنواع الأسرى واستهدفهما وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما
18: القيادة المركزية الأمريكية تقر بمقتل اثنين من جنودها في الأردن وفقدان ثالث وإيران تهاجم أهدافا في الكويت والبحرين والأردن مساء الخير وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي آر تي عربي

إسطنبول تقدمها لكم ميريلا. 10 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيل الوزارة الجديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 2 من جنودها أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال تصدي أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان أن عسكرياً أمريكياً لا يزال في عداد المفقودين في الأردن، في حين أجلي 4 آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقاً. وأشارت إلى أن أفراداً آخرين أصيبوا إصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديها دروس لا تنسى للولايات المتحدة. وأضاف أن الولايات المتحدة انتهكت مراراً التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب وصفه. هذا وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة لسفينة تجارية وقوة عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرقي الدقم في عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة دون تقديم تفاصيل. أعلنت قوة الإطفاء الكويتية السيطرة على حريقين اندلعا إثر استهداف إيراني لموقعين في البلاد ظهر السبت. ونددت الكويت بما سمته النهج العدواني لإيران وحملتها المسؤولية الكاملة عن استهداف محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين. وأكدت الكويت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية.
1: مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع جغرافياً وتتزايد تداعياتها على دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أعلنت انتهاء الليلة السابعة على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها استهدفت مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومنشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة، إضافة إلى قدرات بحرية في سعيها لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. وسائل إعلام إيرانية أكدت وقوع انفجارات في مدينة يزد، ونقلت عن مسؤولين تأكيدهم وقوع قتلى وجرحى في ضربات أمريكية استهدفت محافظة هرمزغان جنوب البلاد. كما أعلن مسؤول محلي إصابة عدة صواريخ لمنشآت كهرباء ومضخات لتحلية المياه في مدينة جاسك. الحرس الثوري الإيراني أعلن استخدامه صواريخ ومسيرات لإيقاف 4 سفن قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي. كما أشار أيضاً إلى أن ناقلتي نفط انفجرتا بعد مرورهما عبر طريق قال إنه كان ملغماً جنوب مضيق هرمز، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية. الحرس الثوري أعلن استهداف موقع للطائرات القتالية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين ورصيف دعم الوقود البحري التابعة للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمد بالكويت. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي وإعادة جدولة الرحلات. كما أعلنت السلطات اندلاع حريق في إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه عقب هجوم إيراني، بينما أعلن الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. سناء المهداوي، تارت عربي.
0: وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم حرب. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن البداوي أكد أن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيداً بالغ الخطورة ويشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما وصف الهجمات الإيرانية بجرائم حرب تستوجب المساءلة.

0: والمحاسبة الدولية لمن طوى عليها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
1: أما الآن
2: ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان، رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل، معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرة مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصورة في قضاء سور بعدة غارات. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف مبان عدة سكنية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطي، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة صريفة شمال مدينة سور. قال الجيش اللبناني أن عسكريا قتل وأصيب آخرون إثر انفجار جسم بآلية للجيش في بلدة المنصورة جنوب لبنان. ويتزامن الحادث مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مناطق في الجنوب، رغم اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية وتنفيذ الجيش خطة حصر السلاح بيد أجهزة الدولة الأمنية. استشهد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون بجروح اليوم السبت في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال استهدف شقة سكنية، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلة وإصابة آخرين بجروح. يأتي هذا في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مستهدفا المدنيين في مناطق متفرقة. قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الاحتلال ارتكب مجزرة استشهد فيها أب وأم وثلاثة من أبنائهم، ولم ينجو من العائلة سوى طفل واحد لأنه لم يكن داخل المنزل لحظة القصف في قطاع غزة.
3: هذه في يدي شظية صاروخ سقط قبل دقائق معدودة من الآن على شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة إلى الغربي قليلا من المدينة. وهنا أيضا بين يدي هذا الطفل ما تبقى من أشلاء طفلة عمرها 9 أعوام قد سقطت شهيدة، إضافة أيضا ل4 شهداء آخرين انتشلتهم الفرق الطبية قبل دقائق من هذا المكان. صاروخ من طائرة حربية إسرائيلية سقط على هذه المنطقة بشكل مباغت دون أي أمر بالإخلاء أو التحذير. أعداد كبيرة من المارة هنا أيضا على مقربة من هذا المكان، هناك مستشفى وكذلك الأمر بعض الخيام التي تباع بها بعض الاحتياجات الأساسية. نتحدث مع أحد

0: سكان هذه المنطقة. يعطيك العافية أخي، حدثني شو صار معكم بالتحديد.
1: والله يا أختي كنا قاعدين على باب الدار هنا، ما سمعنا إلا الصاروخ بخبط في قلب هالدار، ولقينا شهداء كثير وجثث وصبات، وزي ما أنتم شايفين والله والله ما إحنا عارفين إيش نقول. حسبنا الله ونعم الوكيل، ما أقدرش أقول أكثر من هيك والله.
0: دمرت هذه المنطقة، وكما تشاهدون هذا الحي الذي من الطبيعي أنه يتواجد به أعداد كبيرة من النازحين، ويعتبر هذا الاستهداف هو أحد الاستهدافات التي يخرق بها جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. تقول وزارة الصحة الفلسطينية بأن أكثر من 1100 شهيد سقطوا منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وما زالت أعداد الشهداء تتصاعد بين الدقيقة والأخرى. ربع العجرة من ترتي عربي من أمام موقع استهداف في حي النصر غربي مدينة غزة.
2: يواصل أطفال قطاع غزة تحدي أثار حرب الإبادة الجماعية بالمشاركة في مبادرة مجتمعية تجمع بين رسم الجداريات على خيام النزوح وزراعة أشجار الزيتون.
3: ليست كل الحروب قادرة على انتزاع الحياة. الناس هنا في غزة يبحثون عن ما يساعدهم للتعبير عن صمودهم وبقائهم على هذه الأرض من خلال الرسومات التي يتم إنشاؤها على ألواح الخيام التي يعيشون فيها. هذه الخيام التي أصبحت المأوى الوحيد في ظل تدمير إسرائيل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. ويتجمع هنا الأطفال في واحدة من المبادرات الأهلية العاملة على مساعدتهم للتعافي من آثار الحرب من خلال الفنون والرسوم الجدارية التي يقومون بتنفيذها، أو حتى من خلال زراعة الأشجار التي تشرف عليها وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة كواحدة من رسائل التحدي والصمود التي يراد من خلالها العمل على إعادة إحياء الأمل في إعادة بناء قطاع غزة وإعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار حرب الإبادة الجماعية في القطاع. هذا المشهد الذي يعبر عن عزيمة وإرادة لدى هؤلاء الأطفال يتكرر بشكل قوي وكبير في رسالة تؤكد على أن الفلسطينيون هنا في قطاع غزة يبحثون عن ما يبقيهم على قيد الحياة والتمسك بأرضهم. وإلى الحلبي، قطاع غزة، تراتي عربي.
2: أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات نفذتها قوة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالتزامن مع اقتحامات شملت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية. ففي رام الله أصيب عدة أهالي بجروح وردود جراء اعتداء قوة الاحتلال خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، فيما اقتحم الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله. وفي بيت اللحم اقتحمت قوة الاحتلال مخيم الدهيشة، كما دهمت بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. وفي جنين اقتحم الاحتلال بلدتي ميثلون ويعبد جنوب غرب المدينة، كما اقتحمت قوة الاحتلال منطقة الفارعة وبلدة دير الغصون ومناطق أخرى بالخليل. بدأت في العاصمة البريطانية لندن تظاهرة دعت إليها جماعات مؤيدة لفلسطين، انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية. ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بيرنام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، ويطالبون فيها بموقف أكثر حزما من إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل. قال عمدة نيويورك زهران ممداني إن إدارته تبحث مدى امتلاكها صلاحية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة، وأضاف أنه سيفعل كل ما يسمح له القانون في نيويورك وأنه لن يضع قوانين خاصة من أجل ذلك. يأتي هذا قبيل زيارة متوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. صدق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل، وجاء التصويت بعد أسبوع شهد سباقا تشريعيا أقر خلاله الائتلاف الحاكم سلسلة من القوانين.
4: أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً تكمل

0: من ولايتها الدستورية، وهي أول حكومة تتم السنوات الأربع كاملة منذ عام 1988، معلنا ذلك الكنيست الإسرائيلي بحال نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. يصل الكنيست إلى هذه النقطة بعد أسبوع حافل بإقرار قوانين مثيرة للجدل في إطار مساعي نتنياهو لتمرير مجموعة من مشاريعه السياسية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية، في وقت يواجه تحديات متزايدة للحفاظ على السلطة. أقر الكنيست خلال الأسبوع الماضي على عجل مشروعي قانون يوقفان عمليا تجنيد الرجال من الحريديم في الجيش بهدف ضمان انضمام الأحزاب الدينية المتشددة إلى أي ائتلاف حكومي قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، بالرغم من رفض قادة هذه الأحزاب تقديم ضمانات مؤكدة. كما أقر الكنيست عدداً من القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، شملت توسيع سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي قوانين تصفها بعض الأوساط الإسرائيلية بأنها تخدم خطة الانقلاب القضائي الرامية إلى تقويض القضاء. ظاهر التشريعات المقرة مجرد ملفات أيديولوجية، غير أنها أصبحت أدوات لإدارة الولاء كما تعدها المعارضة. ففي الاستطلاعات الأخيرة تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن الصدارة ليتعادل مع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ب23 مقعدا، ما يعني أن حاجة نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة أحزاب أخرى مسألة حتمية. المعادلة بصورة أشمل تظهر أن نتنياهو لا يزال قوياً، لكنه بات أكثر تقييداً، فهو يحتاج الحريديم وأحزاب اليمين المتطرف، ويحتاج في الوقت نفسه إلى منع ولادة يمين بديل لا يقوده. أواب أيوب، ترت عربي.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتنبوف. بالمقابل أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني بدعوى نقلها إمدادات عسكرية.
2: تتواصل الضربات داخل العمق الروسي، لكنها باتت تستهدف بصورة أوضح شبكات التخزين والإمداد والطاقة لا المناطق الحدودية وحدها. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، إضافة إلى منشأة نفطية، من دون الكشف عن حجم الأضرار أو الخسائر، ولم يصدر تعليق روسي فوري على هذه الهجمات. في المقابل أعلنت السلطات الروسية مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم أوكراني على مركز لوجستي في كوتوفيسك غربي البلاد، بالتزامن مع اندلاع حريق في مستودع نفطي بمنطقة نوغانيسك قرب موسكو. أما روسيا فوسعت ضرباتها على المدن والموانئ الأوكرانية، مركزة على خطوط النقل البحري التي تمثل شرياناً عسكرياً واقتصادياً لكييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك بمنطقة أوديسا، مدعية أنها كانت تحمل إمدادات ذات استخدام عسكري. وامتدت المواجهة إلى البحر الأسود بعد تعرض ناقلة النفط نورديك زينث لهجوم بطائرات مسيرة قرب منشأة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين. هكذا لم تعد الحرب تقتصر على الجبهات البرية والجوية فقط، فالمستودعات والموانئ والسفن ومنشآت الطاقة أصبحت أهدافاً مباشرة في محاولة من كل طرف لرفع الكلفة الاقتصادية واللوجستية على خصمه. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: تحولت مدينة الأبيض إلى بؤرة للنزوح والجوع مع تلقي مئات آلاف النازحين مساعدات غذائية محدودة. وذكر ممثل برنامج الأغذية العالمي بالسودان أن تدهور الأوضاع الإنسانية فاقم النزوح إلى المدينة، فيما قال مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن 400 ألف فقط من أصل 1,200,000 يتلقون حصصاً غذائية حالياً في المدينة. أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية انخفاض مستوى النيل مؤقتاً بسبب تراجع تصريف سد النهضة الإثيوبي. وذكرت إدارة

0: خزانات أن الوارد اليومي أو الخزانات الوارد اليومي لبحيرة الرصيرس تراجع بين 7 و 9 من يوليو من 207 إلى 129 مليون متر مكعب يوميا، ما أدى إلى انخفاض المستوى في عدة محطات. رافقت السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس خلال زيارته إلى دولة قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وقدمت السيدة أمينة أردوغان التعازي لحرم الفقيد الشيخة موزة بنت ناصر المسند، وكانت في استقبال أردوغان وعقيلته لدى وصولهما نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل. ينظم في مدينة اسطنبول المخيم الدولي الثاني لكشافة العالم التركي بمشاركة 600 كشاف من 18 دولة حول العالم. المخيم الذي يستمر 9 أيام يأتي لترسيخ قيم الأخوة وتعزيز الحركة الكشفية بين الدول الصديقة لتركيا.
1: في غابات بيكوز على الضفة الآسيوية من اسطنبول تجتمع مئات الخيام تحت راية الكشافة في الدورة الثانية من الجمبوري الكشفي التركي الذي يستمر 10 أيام بمشاركة وفود من 18 دولة بينها الجزائر والعراق والأردن وليبيا وباكستان وتونس وأذربيجان.
2: يشارك في هذا المخيم 600 كشاف من 18 دولة إلى جانب مشاركين من 15 ولاية تركية، ونطلق على هذا المخيم اسم مخيم العالم التركي، ويمكن للكشافين من جميع أنحاء العالم المشاركة في جميع أنشطة المنظمات الكشفية، وهم قادمون إلينا بكل حماس ويشاركوننا هذا المخيم.
3: اجينا هون باستضافة من تركيا لمخيم الإخاء العربي التركي، فالحمد لله احنا اجينا انبسطنا كثير، اجينا نتعرف على دول تانية، على ثقافات تانية، نتعلم، نتدرب، نكتشف أشياء جديدة، وهي كمان تعد تجربة وإنجاز بالنسبة لنا نطلع في هيك عمر، والحمد لله.
4: ونستهدف من هذا الجمبوري العالمي التركي الكثير من الرياضات مثل ركوب الخيل والسباحة والرماية، ونستهدف من هذا الجمبوري أن نطور علاقاتنا مع البلدان الأخرى، ونستهدف من المخيم أشياء كثيرة لها علاقة بالكشاف.
1: لا يقتصر المخيم على التخييم والأنشطة الكشفية التقليدية، بل يشكل مساحة للتبادل الثقافي وبناء الصداقات عبر تدريبات على مهارات البقاء في الطبيعة والملاحة والعمل الجماعي. ويحظى الحدث الكشفي باهتمام رسمي إذ يتضمن لقاءات مع شخصيات تركية.
5: لقد حققت الكشافة التركية تقدما كبيرا خلال 20 إلى 30 عاما الماضية، وإن شاء الله لن تقود الكشافة التركية العالم التركي فحسب، بل ستشكل أيضا نموذجا يحتذى به للعديد من الحركات الكشفية حول العالم، كما نأمل أن تصبح تركيا مركزا مهما للكشافة العالمية.
1: ويهدف المخيم إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية في تركيا والدول الصديقة وترسيخ قيم التطوع والانضباط والمسؤولية.
6: في مساحة طبيعية خضراء يلتقي مئات الكشافين من دول عربية وأوروبية بهدف تعزيز التعاون بين الفتية في واحدة من أكبر الفعاليات الكشفية التي تستضيفها تركيا هذا العام. سامي برهوم، تريتي عربي، اسطنبول.
0: تواصل فرق الإطفاء والجيش الإسباني مكافحة حريق غابات واسع في شمال أراغون أتى على أكثر من 15 ألف هكتار، وتشارك وحدة الطوارئ العسكرية في عمليات إخماد الحريق عبر دعم فرق الإطفاء وإنشاء خطوط عازلة للحد من امتداد النيران. وأعلنت سلطات أراغون حالة الطوارئ من المستوى الثاني مع تهديد الحريق للمناطق السكنية والبنى التحتية في ظل موجة حر وجفاف تضرب أجزاء من إسبانيا. تشهد مقاطعة أونتاريو الكندية تدهورا حادا في جودة الهواء بعدما غطت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات تورونتو ومناطق مجاورة، ودفعت هذه الظروف السلطات إلى إصدار تحذير

0: فعاليات صحية وإلغاء عدد من الفعاليات.
1: سحب كثيفة من الدخان تغطي سماء مناطق واسعة في مقاطعة أونتاريو الكندية جراء حرائق هائلة تسببت في تدهور حاد في جودة الهواء وتراجع مستوى الرؤية، ولا سيما في مدينة تورونتو ومحيطها. الدخان المنبعث من حرائق مشتعلة في شمال غربي المقاطعة وصل إلى جنوب أونتاريو، حيث خيم الضباب على تورونتو بالتزامن مع موجة حر دفعت السلطات إلى تجديد تحذيراتها الصحية. هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية أصدرت تحذيراً عالي المستوى بشأن جودة الهواء، مؤكدة أن التعرض الكثيف لدخان الحرائق قد يسبب آثاراً صحية لجميع السكان بصرف النظر عن أعمارهم أو حالتهم الصحية. ودعت الهيئة إلى تقليل الوقت في الأماكن المفتوحة وتأجيل الأنشطة الرياضية والفعاليات الخارجية، كما طالبت كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في الهواء الطلق باتخاذ الاحتياطات الإضافية. ودفعت الأوضاع مدينة تورونتو إلى إلغاء مهرجان مشجعي كأس العالم والعرض المقرر لإحدى مباريات البطولة، فضلاً عن إغلاق أحواض الألعاب المائية العامة مؤقتاً. كما ألغت مدينة فوكان المجاورة احتفالاً مرتبطاً بكأس العالم وسط مخاوف من تعرض المشاركين للدخان لفترات طويلة. وتواصل السلطات الكندية مراقبة حركة الدخان وجودة الهواء مع توقع تحسن تدريجي للظروف الجوية، بينما تستمر جهود مكافحة الحرائق في شمال المقاطعة. سيرين حامدي، تريتي عربي.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، ونذكر بأبرز ما جاء فيها. القيادة المركزية الأمريكية تقر بمقتل 2 من جنودها في الأردن وفقدان 3، وإيران تهاجم أهدافا في الكويت والبحرين والأردن. عشرة شهداء في قصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيل الوزارة الجديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحاً في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. في الختام، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فالآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم. إذن فهمي.
2: نعم. أسرع وقت كل الأحوال الآن.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

في هذه الحلقة من مدن الأناضول الأثرية سنزور إحدى المدن الأثرية الرائعة وهي مدينة باتارا، حيث سنكتشف أغورا المدينة ومبنى مجلسها ومسرحها والهراية أو الصومعة التي لم يتبقى منها إلا نماذج نادرة في ليقيا والمدن التاريخية. سنواصل جولتنا في معبد باتارا ونستكشف مقابرها ومدن موتاها. بداية سنتجه للمعبد الوحيد المكتشف هنا، معبد كورينث.

0: المباني التي تدل على ثراء المدينة في عهد الإمبراطورية الرومانية تقع بمنطقة الميناء على محور تيبيجيك وكورشون لوتيبي. وجود معبد وثلاثة حمامات قرب شارع الميناء المليء بالمتاجر يؤكد نشاط الحركة في المدينة. يمتد الطريق جنوباً وصولاً للآغورا، وفي محيط الآغورا يقع مبنى المجلس ودار ضيافة حكومية ومسرح وأبنية عامة أخرى لا تزال قائمة بكل عظمتها.
1: وصلنا لمعبد كورينث، إنه المعبد الوحيد المكتشف في باتارا. في الواقع نعرف أن هناك معابد وأماكن مقدسة هنا من المصادر القديمة والنقوش، لكن مواقعها غير معروفة، ويرجع ذلك لسببين. أولاً، الدمار الذي وقع خلال فترة روما الشرقية أو بيزنطة، وثانياً أن القصب والمستنقعات ومنسوب المياه المرتفعة هنا قد حجب الأبنية بشكل ما، فلم تعد مواقعها معروفة. لا نعرف لمن بني هذا المعبد لعدم وجود نقوش عليه، ولعل النقوش موجودة تحت أسوار شيدت في فترة متأخرة أو ربما في قاع المستنقع، لكن هناك أدلة تشير إلى أن هذا المعبد قد يكون مرتبطاً بعبادة الأباطرة. إذا كنا نجهل الإله الذي بني له معبد ما، فماذا نسميه؟ عادة نسميه بعناصره المعمارية مثل معبد كورينث أو معبد بروستيلوس. بروستيلوس تعني معبداً يتقدمه عمودان اثنان، وحين نقول عن المسرح أمفيثياتر فهذا يعني مسرحين، أما أنفي بروستيلوس فتعني عمودين أماماً وآخرين خلفاً. هنا أردت التذكير بالمسرح وبمعنى أنفي. إذا أردت أن تكون رومانسياً

وفكرت في العلاقة بين باتارا وأبولو، ونظرت لشجرة الغار التي تنمو داخل هذا المبنى، أي لشجرة الغار في هذا المعبد، وإذا فكرت أن شجرة الغار هي رمز لأبولو كما هو معلوم، قد تقول لما لا يكون هذا المبنى معبداً لأبولو بالفعل؟ لكن العلم لا يقبل بهذه المقاربة، بل يطلب أدلة دامغة لا يمكن إنكارها. ليس في باتارا فقط، بل ربما لن نخطئ إن قلنا إنه المعبد الوحيد في ليقيا الذي ظل سليماً حتى سقفه. عموماً، حين نزور المدن الأثرية، نتحدث عن العناصر المعمارية للأسقف ونحن نسير عليها. أما في هذا المبنى، فبقيت العناصر في مكانها، وهذا نادر. حين تنظرون للأعلى، ترون جداراً ينتهي بصف من الحجارة مرصوفة بهذا الشكل، وله ثلاثة أجزاء وثلاثة خطوط، ونسميه أرشتراف، يعلوه مباشرة إفريز. قد تكون الأفاريز مزينة، لكن هنا اقتصر الأمر على جعلها مقببة، ويعلوه حزام مزخرف نسميه كورنيش، أي في الواقع هذا الجزء البارز يحاكي الأجزاء البارزة في الأسقف الخشبية، ويعلوه جزء من السقف، يعني أن هذا المبنى ينقصه السقف فقط، فالبناء ظل سليماً حتى نهاية جدرانه، ونأمل أن يظل على هذا الحال.

علم الآثار يبهر الإنسان، أو ربما يبهر علماء الآثار والمهتمين به فقط، ولكن هنا يقع هذا المعبد الكورنثي المشيد في القرن الثاني للميلاد، وهناك تماماً ترون أسوار روما الشرقية أو بيزنطة من القرنين الخامس والسادس، وبجانبها يقع حمام سلجوقي من القرنين الثاني عشر والثالث عشر، أي إن حركة الاستيطان في المدينة استمرت دون أي انقطاع، وبقيت المدينة مزدهرة. وخير دليل على هذه الحركة هو هذا الحمام السلجوقي. هنا نرى آثار القرون الثاني والسادس والثاني عشر في مكان واحد، وهذا أمر رائع. ربما لا نستطيع رؤية الحمام بوضوح، حيث بني فوقه سقف لحمايته وهذا صائب، فالملاط في هذا النوع من الحمامات وطلاء الجدران وغيرها من التفاصيل الصغيرة تتأثر بسرعة كبيرة بالظروف الجوية.

في باتارا توجد 4 حمامات، وهذا شيء مميز. أهمها حمام المرفأ، وهو الحمام الأكبر بين بقية الحمامات. وفرة الحمامات في باتارا تعكس لنا حركة الموانئ والمسافرين في هذه المدينة من قادمين ومغادرين، لكن عادة ليس في المدن سوى حمام. هذا الحمام على وجه الخصوص يعجبني كثيراً، فقد شيد بطريقة مختلفة. بني في العصر الروماني المبكر، أي القرن الأول للميلاد، ولكن بني بطريقة خاصة بالليقيين نسميها طريقة بوليغونال، وقد ظل بحالة جيدة، أي إنه مبني بكتل حجرية تضم أكثر من 4 زوايا، وهي طريقة الليقيين وحدهم، حتى إن الكتاب القدامى حدثونا عن ذلك. لم يشهد هذا الحمام الأصغر عمليات تنقيب، لذا يبدو مهجوراً أو متروكاً على حالته بعد آخر هزة أرضية ضربت. مدخله الرئيسي من الشرق، لكنه مغلق بسبب الشجيرات الكثيفة والأتربة. الآن سندخل من هنا من الغرب لنريكم إياه. الحمام الصغير أحد حمامات ليقيا المميزة بالنسبة لي. بني في القرن الأول للميلاد في العصر الروماني المبكر، لكنه مشيد بتقنية خاصة بالليقيين. يمكن رؤية أقسام الحمام الثلاثة الرئيسة. هذا القسم هو القسم الأكبر ويدعى كالداريوم، وهو القسم الحار، وبجانبه التيبيداريوم أي المعتدل، والفريجيداريوم أي البارد. لاحقاً وفي القرن الثاني عشر هذه الحمامات

عادت إليها الحياة على يد السلاجقة. لا نعرف الكثير عن حمامات فترة روما الشرقية أو بيزنطة، لكن هذه الحمامات الأثرية تحولت لحمامات تركية في العهد السلجوقي ثم العثماني.

أحياناً قد تأتي كارثة طبيعية ما بفائدة. عام 1993، وأقولها بكل أسف، حصل ذلك في باتارا، حيث اندلع حريق أدى لاحتراق بعض الشجيرات، وحينئذ ظهرت كتل حجرية لم تسبق رؤيتها من قبل، وهذه الكتل كانت عليها كتابات مختلفة. ولدى فحص ودراسة تلك الكتل الحجرية تبين أنها تنتمي لمعلم نادر للغاية، وهو ميناء باتارا، وبالتحديد رصيفه البحري الذي ترسو فيه السفن. لو كنا هنا قبل 2000 عام من الآن لكان ذلك الرصيف في ذلك المكان الواقع خلفي، لكنه مغلق اليوم. فعلى هذا الميناء بالضبط رست سفينة وخرج منها راكب، وقد استقبله نصب تذكاري بديع، نصب أهدي للإمبراطور كلاوديوس الذي أخمد الاضطرابات الداخلية لشعب ليقيا مطلع القرن الأول للميلاد، وأنهى حروباً عديدة وفرض النظام. كان الإمبراطور يعتلي صهوة حصان. المثير للاهتمام حقاً في النصب هي النصوص المكتوبة عليه، فهي تذكر المسافات بين باتارا والمدن الليقية الأخرى، لذلك يمكننا تسميته بنصب الطرق أو باسمه الأصلي وهو ستادياسموس. المسافر وبحسب المدينة الليقية التي سيذهب إليها كان ينظر للنصب أو يترجم المكتوب عليه، ولا نعتقد أن الجميع كانوا يعرفون القراءة، فيعرف عدد الأيام التي تتطلبها رحلته والمسافة التي تفصله. لكن نؤكد هنا على معلومة، أنه كان نصباً تذكارياً أكثر من كونه مصدراً للمعلومات. هو بالطبع ذو أهمية عظيمة لنا، لكن سكان تلك الحقبة كانوا وعوضاً عن القراءة يفضلون بالطبع أن يسألوا أحداً مرة. في الحقيقة هذا النصب قدم لنا فائدة أخرى يجب ذكرها. كانت لدينا أسماء عشرات المدن الأثرية، مدن ذكرها كتاب قدامى دون أن نعرف موقعها. وبالمثل توجد في الجبال مدن أثرية لكننا لم نعرف أسماءها لعدم وجود نقوش أثرية لها، وبفضل هذا النقش ولأنه يتبع تسلسلاً معيناً حددنا أسماء العديد من تلك المدن بشكل صحيح. ومن هذه المدن مثلاً مدينة بينارا الأثرية. إحدى أهم المعلومات الواردة في النقش كانت متعلقة بالوطن الأم للليقيين. الليقيون لم يلقبوا أنفسهم بالليقيين بل بشعب تريميلي، أو كما رأينا في المصادر الآشورية وفي المصادر البابلية بشعب تارميلي. نعم، تراميلي. العلماء أكدوا أن تريميلي هذه هي درميل التي تعد اليوم مركز منطقة البحيرات، أو كانوا يشبهون الكلمتين لبعضهما صوتياً. لكن في هذا النقش وجود مدينة تريميلي فوق دريميل مباشرة بدد الشكوك، وأثبت لنا أن الوطن الأم للليقيين، أي المنطقة التي أسموها تريميلي، هي ما يعرف اليوم بدريميل، أو ما يعرف أيضاً بالهضبة الذهبية. حدثناكم عن النصب لكننا للأسف لن نريكم إياه لأنه ليس هنا حالياً، فقد وجد على شكل كتل وليس ككتلة واحدة، فنقلت الكتل لمتحف أنطاليا وهناك سيتم تجميعه. نأمل أن تقام له هنا نسخة طبق الأصل فيما يستحيل الوصول لموقعه الآن لأنه تحول إلى مستنقع.

خلال أعمال التنقيب في باتارا اكتشف هذا الطريق المذهل ذو الأعمدة، ونرى على أطرافه أساسات الأعمدة. هذا الطريق هو في الواقع أحد الشرايين الرئيسية للمدينة، يصل الميناء بالأغورا الحكومية. وكما ترون الطريق واسع، ويقع على جانبيه أروقة، وفي الخلف تقع المتاجر. هذه الطرقات ذات الأعمدة شاع استخدامها في منطقتي إيجة والبحر الأبيض، فبسبب الطقس المعتدل والحار يقضي الناس أوقاتهم في الهواء الطلق، لذا تكون الأروقة والعرائش على جانبي هذه الطرقات، وتعد مثالية لقضاء وقت في الخارج. لم يكن السكان يسيرون كثيرا على الطريق في حر الصيف وأمطار الشتاء، فكان ينشأ رواق، أي مكان مسقوف مباشرة خلف الأعمدة على الجانبين بين المتاجر والأعمدة، ليستظل الناس بظله صيفا ويحتمون به من المطر والبرد شتاء. كانت هذه الطرقات عموما تشهد حركة مزدحمة لعربات الخيل والبضائع وما شابه، لذا لم يكن التجوال فيها أمرا ممتعا، بل ربما كان خطرا. هذه المتاجر وإن خضعت لتغيرات في العصور القديمة المتأخرة، فإنها ما زالت تعطينا تفاصيل شيقة. ها نحن الآن داخل الرواق الذي تحدثنا عنه منذ قليل، بين الأعمدة والمتاجر في الخلف، حيث كان هناك سقف يقي الناس الحر صيفاً والمطر شتاءً. هذه الطرقات ذات الأعمدة لم تكن تستخدم بهدف التنقل وحسب، فالأروقة والتي تسمى أحياناً أغورا والتي تسمى أحياناً ستوا لها في نفس الوقت طابع اجتماعي، أي تجمع الناس ليتسامروا ويتحدثوا ويبنوا علاقات اجتماعية. لنقل إنها كانت مثل صحف لتناقل الأخبار، وأماكن يتهمس فيها الناس ويطلعون على أخبار بعضهم. لهذه المتاجر أنواع متعددة جداً، بما أن المنطقة ساحلية فقد كانت هناك متاجر للأسماك واللحوم، ولربما لبيع البضائع المستوردة. في نص قديم صادفتنا العبارة التالية: يغضب رجل من زوجته غضباً شديداً لأنها تخونه، فيقول لها: أحضرت لك كذا وجئتك بكذا من كريت وبتين من كاريا وبصنادل مطلية بالذهب من باتارا، فماذا تريدين أكثر؟ هذا يعني أن منتجات رائعة كتلك كانت تباع في باتارا. ولكون باتارا مدينة ساحلية، يمكنكم أن تروا هنا جميع السلع تقريباً التي كان يتاجر بها في البحر الأبيض.

في العصور القديمة المتأخرة خضعت الطرق ذات الأعمدة ومتاجرها لبعض التغييرات، وهو أمر يمكن إدراكه لكل من ينظر بدقة هنا. انظروا، هنا يوجد نقش أفقي كما ترون، وهذا يدل على أن هذه القطعة الحجرية قد أخذت من مكانها وجلبت إلى هنا لاحقاً، حيث أعيد استخدامها، وهو الأمر الذي نسميه بالقطع المعاد توظيفها. هذا يبين لنا بوضوح أن هذه القطعة تغير مكانها الأصلي، وربما تنتمي لفترة تاريخية قد تكون أقدم من فترة هذا الطريق. عند النظر للأوعية الموجودة بوفرة في باتارا الليقية، ندرك جيداً أنه كان هناك علاج خاص جداً لديهم يسمى لوكيون، وهو مرهم مصنوع من نبات النبق. لكن اللافت هو أن هذا المرهم كان يوضع في أوعية خاصة. مستشارة برنامجنا وهي البروفيسورة غوليشن ولدى عملها في باتارا أطلقت على هذه الأواني اسم لوكيون، وباتت الأواني تعرف بهذا الاسم. في الواقع ثمة أمر نعرفه منذ العصور القديمة.

قديمة. شكل الوعاء يمكنه أن يخبرنا بما يحتويه ولما يستخدم. فعلى سبيل المثال، الأوعية الخاصة بعطر ليديا الشهير تسمى لوديون، أي حين تأتون لميناء باتارا وترون وعاء بشكل لوكيون تعرفون الآن أنه يحتوي على مرهم ليقيا. قنوات تصريف المياه في هذه المتاجر بقيت حتى عصرنا. انظروا، المياه المتدفقة من أعلى تنساب للأسفل من تحت الطريق الرئيسي دون أن تدخل إلى داخل المتجر، وبفضل نظام تصريف المياه تصل من الميناء إلى البحر.

حين نسحب ضيوفنا الأجانب في جولة يتساءلون ما الغرض من أحواض الرمل التي فيها حجارة في المدن الأثرية؟ إنها أحواض رمل يستخدمها علماء الآثار من أجل تثبيت القطع، سواء من أعمدة أو تماثيل أو أي كتل حجرية أخرى. والسبب هو أن الأرض تتحرك، أي إذا وضعتم حجراً أو تمثالاً أو عموداً على الأرض وقمتم بتثبيته، فإنكم في اليوم التالي ستجدون أنه سينفصل من المكان الذي ثبت فيه. أما هذه الرمال فتساعد على التثبيت لتبقى القطع ثابتة. مثلاً هذا العمود موضوع هنا، وهو لا يتحرك للأسفل ولا يميناً ولا يساراً ويظل ثابتاً، وهذه القطعة قاموا بتثبيتها بشكل ممتاز، وبعد أن تلتصق تماماً سيزيلون هذا ويصبح العمود جاهزاً. في الخلف أيضاً هناك أعمدة تنتظر التثبيت.

في الطريق ذي الأعمدة تصادفنا نقوش مثيرة للاهتمام، معظم هذه قواعد تماثيل، لكن بينها قاعدة واحدة مميزة. بالطبع أنا لست لغوياً ولم أدرس التاريخ القديم، ولكن في علم الآثار تعلمنا بعض اليونانية القديمة وبوسع قراءة هذه الكتابة: باتاريون هيبوليس متروبوليس تو ليكيون إتنيكوس. فهذه الكتابة تعني مدينة باتارا، المدينة الكبرى لشعب ليقيا. ماذا يعني هذا؟ قلناها في العديد من المدن الأثرية، بعض المدن القديمة مثل بيتنيسوس لا تعطينا أسماءها، لكن في باتارا العديد من النقوش تذكر اسم مدينة باتارا، وهنا يدل بكل تأكيد على أن باتارا هي عاصمة ليقيا ومدينتها الكبرى.

حل ضيف على باتارا هذا العام، فقد اختارت هذه السفينة ميناء باتارا محطة أخيرة لها وبقيت هنا في النهاية. لهذه السفينة قصة شيقة جداً. عموماً يعتقد الناس أن سفن العصور القديمة كانت تصنع من الخشب، وطبعاً هناك أمثلة عديدة، لكن في تلك العصور كانت تصنع من القصب أيضاً، وأهم مصدر له كان أوراق البرد المصرية فتصنع السفن منها. لكن في وقتنا الحاضر، ولأن أوراق البرد في مصر لم تعد تم كثيراً، يبحثون عن خيارات أخرى. هذه السفينة هي نتاج تجربة لعلم الآثار، هدفها اتباع خط رحلات العصور القديمة وعبور البحر الأسود وإيجه والبحر الأبيض لبلوغ مصر، ومعرفة كيف كانت تجري الرحلات حينها حيث بنيت لتجربة ذلك. لقد تم جلب القصب من بوليفيا من أجل صناعتها، وبنيت السفينة في بلغاريا، وانطلقت من ميناء فارنا وعبرت بحر مرمرة من اسطنبول ومرت بتشناكالي وإيجه. وبسبب أحداث وقعت أثناء رحلتها، رست السفينة في باتارا في تركيا بدلاً من مصر.

حمام فيسبازيان هو أحد أربعة حمامات كبيرة في باتارا. لهذا الحمام ميزة خاصة، فعلى النقش الذي يعلو بابه مباشرة كتب اسم فيسبازيان بشكل واضح. ولكن حين فحص العلماء بدقة هذا الحمام وتأملوا في كتاباته، عثروا تحت اسم فيسبازيان على اسم نيرون، أي شطب اسم نيرون ليكتب فوقه فيسبازيان. حين فقد نيرون مكانته وإمبراطوريته شطب اسمه من العديد من النقوش، وقد شهدنا هذا في أماكن كثيرة، ليكتب مكان اسمه فيسبازيان. بما أن هذا الحمام بني في عهد نيرون وربما في نهاية عهده، أي في القرن الأول للميلاد، فإنه يكون بذلك من أوائل الحمامات الرومانية المشيدة في ليقيا. أنهينا جولتنا في باتارا في هذا الطقس الجميل، وانتهت حلقتنا. في الحلقة المقبلة سنواصل جولتنا مع باقي الآثار الرائعة. إلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: قتلوا الأطفال، قتلوا الأطفال مشان البلد، مراقبة.

مساء الخير وأهلا بكم في العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعون معنا ليلى. هجمات أمريكية تستهدف بنى تحتية في عدة محافظات إيرانية، وطهران تقصف مواقع في دول الخليج. قتلى وجرحى في تصعيد للهجمات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، تتجاهل دعوات العودة إلى طاولة المفاوضات. تظاهرات في لندن تطالب الحكومة الجديدة بزعامة أندي بيرنام بموقف أكثر حزماً بشأن الحرب فيها.

0: في ملفنا الأول، تحضر المواجهات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، فالهجمات الأمريكية تطول عدة محافظات إيرانية، خاصة تلك المحاذية لمضيق هرمز، إضافة إلى أهداف قالت إنها بنية تحتية عسكرية. بالمقابل يتسع نطاق الرد الإيراني من إغلاق مضيق هرمز إلى ضرب أهداف في دول المنطقة. فإلى أين سيقود هذا التصعيد، وهل تنزلق المنطقة إلى حرب شاملة؟
1: في مؤشر على استمرار التصعيد، وسعت الولايات المتحدة قائمة أهدافها في إيران، مستهدفة ما وصفتها بالبنية التحتية اللوجستية العسكرية في أحدث هجماتها المستمرة منذ أكثر من أسبوع، في وقت تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران يفوق الضربات الحالية من حيث الحجم والنطاق. المواجهات الليلية المحدودة بين الجانبين انتقلت إلى استهداف البنى التحتية الإيرانية في جنوب البلاد كالطرق والجسور، لا سيما تلك التي تربط محافظتي هرمزغان وبوشهر، ما يشير إلى تكتيك يهدف لعزل الساحل الإيراني في هرمزغان التي يقع مضيق هرمز ضمن نطاقها الجغرافي، ما يطرح تساؤلات بشأن مسار التصعيد وما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من لحظة تختار فيها الغزو البري لأراض إيرانية إذا اتسعت الحرب في المرحلة المقبلة رغم التعقيد والتكلفة. وتزامناً مع الضربات الأمريكية، شنت طهران هجمات واسعة على مواقع في دول المنطقة، طالت إحداها محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، وأخرى طالت العراق والأردن والبحرين، فيما أطلقت السعودية تحذيرات من خطر محتمل في محافظتي ينبع والخرج، بعد أن تحدثت تقارير أمريكية عن إطلاق إيران صاروخاً باليستياً باتجاه قاعدة أمريكية بالمنطقة. يأتي ذلك في سياق التهديد الأخير للمستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية ليومين أو ثلاثة. من جانبه، قال الحرس الثوري إنه لن يوقف هجماته في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز. ويرى باحثون وخبراء إيرانيون أن الهدف من الهجمات الأمريكية هو ممارسة الضغط على طهران بإلحاق خسائر مالية فادحة بها نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية، ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، مشيرين إلى تعثر الاستراتيجية الأمريكية في فرض سيطرتها على مضيق هرمز لنحو 6 أشهر متواصلة، في ظل مخاوف من أن يدفع النزاع على المضيق إلى عودة شبح الحرب الشاملة للمنطقة.
0: ونتحدث أكثر في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. مساء الخير وأهلا وسهلا بك.
2: أهلا مساء النور.
0: لأبدأ من حيث انتهى زميلنا في التقرير، هل اقتربنا من الحرب الشاملة؟
2: مساء الخير. يعني لا شك أنه هذه المرحلة من الحرب هي مرحلة شديدة التعقيد وتنطوي على مخاطر كبيرة، ومن الواضح أنه ما اعتقدنا أنها خطوط حمر لدى إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة السابقة من الحرب لم تعد خطوط حمر. يعني الولايات المتحدة تلجأ الآن إلى استهداف البنى التحتية في إيران وإن كان على نطاق ضيق. أيضا الرد الإيراني من الواضح أنه يحاول أن يتكيف مع هذا التصعيد في بنك الأهداف الأمريكي. الأخطر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية، الأخطر بالنسبة لإيران طبعا، تريد أن تنتزع منها ورقة مضيق هرمز. مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو أهم ورقة تمتلكها في هذه الحرب، ومن خلال هذه الورقة استطاعت أن تغير من مسارات الحرب خلال الفترة الماضية، استطاعت أن تحولها إلى عنصر ضغط كبير على الرئيس ترامب وعلى دول المنطقة، والرئيس ترامب وصل إلى قناعة بأنه لا يمكن أن يحقق جانب أساسي من أهداف الحرب، والهدف الأساسي أنا بتقديري لا يزال أمريكيا إبرام اتفاق مع إيران لكن بشروط أمريكية من دون انتزاع ورقة مضيق هرمز من الإيرانيين، لأن الإيرانيين يشعرون بأنهم الآن لديهم اليد الطولة في هذه الحرب، خصوصا أنه حاولت طهران تفسير اتفاقية مذكرة التفاهم مع الأمريكيين فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا على أنه إقرار أمريكي بطموح إيران بالسيطرة على هذا المضيق. لذلك لجأ رئيس

0: ذلك،
1: ترامب
0: عفوا للمقاطعة محمود، هل كان ذلك بالفعل والولايات المتحدة عدلت عنه، أم كان هناك سوء
1: نعم
0: تفسير لهذا البند من قبل الطرفين كما يدعي كل
1: يعني أنا أعتقد أن البند إذا ما عدنا إلى المذكرة هو حمال أوجه، يعني في هذا البند تحديدا المتعلق بمضيق هرمز كان يشير إلى أن إيران ستلتزم بحرية الملاحة في هذا المضيق لمدة شهرين، على أن تكون هناك ترتيبات في مرحلة ما بعد الشهرين لتشكيل الوضع الجديد في مضيق هرمز. الإيرانيين قرأوا هذا البند تحديدا أو هذه الجزئية من هذا البند على أنه إقرار أمريكي بأن الوضع القائم في مضيق هرمز الذي كان قائم خلال فترة ما قبل الحرب لم يعد من الممكن أن يبقى في مرحلة ما بعد الحرب. هي مذكرة تفاهم، أنا أعتقد بأنه يعني لم تكن الدوافع الحقيقية فيها هي دوافع من أجل العبور إلى التسوية. من الواضح أن مذكرة التفاهم كانت على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من الحرب وليس وسيلة للخروج من هذه الحرب، وهذا المنطق في التعامل مع مذكرة التفاهم مهم جدا بتقديري. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد إبرام مذكرة التفاهم لجأت إلى أولا إلى محاولة أضعاف أوراق القوة لدى إيران التي كانت موجودة أصلا في مذكرة التفاهم، لا سيما مضيق هرمز، محاولة انتزاع هذه الورقة من الإيرانيين. أيضا فيما يتعلق بأوراق إيران الإقليمية، لبنان على سبيل المثال، عندما دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لبنان وإسرائيل إلى إبرام اتفاق إطاري، وهذا الاتفاق مصمم بدرجة أساسية من أجل إضعاف قدرة إيران على استثمار الحالة اللبنانية في العملية التفاوضية مع الأمريكيين. أيضا فيما يتعلق على سبيل المثال ببند الأموال الإيرانية المجمدة، كان هناك التزام أمريكي في مذكرة التفاهم برفع الحظر عن هذه الأموال الإيرانية المجمدة، لكن نائب الرئيس جي ديفانس في حزيران على ما أعتقد أو في يعني في قبل شهر تقريبا خرج ويقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ستحتفظان بالسيطرة على هذه الأموال الإيرانية، وبالتالي من الواضح بالإضافة إلى ذلك ملف لبنان، يعني في مذكرة التفاهم كان ينص أو يشمل أن يكون لبنان جزء من وقف إطلاق النار. الإيرانيون قرأوا هذا البند على أنه إقرار أمريكي بأن إيران لديها اليد الطولة فيما يتعلق بملف لبنان. الأمريكيون أيضا حاولوا أن يبددوا هذه النظرة الإيرانية من خلال كما قلنا الدفع باتجاه اتفاق بين لبنان وإسرائيل. إذن من الواضح أن مذكرة التفاهم لم تكن عبارة عن سوء تفاهم بقدر ما كانت جزء من إدارة هذه الحرب. هناك مايا أنا على ما أتصور ظروف فرضت على الرئيس ترامب أن يذهب إلى مذكرة التفاهم، على رأسها أنه موضوع التفويض من الكونغرس، انتهاء التفويض من الكونغرس، وكان الرئيس بحاجة إلى تفويض من الكونغرس من أجل مواصلة هذه الحرب. أيضا استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم ربما أيضا يكون،
0: يعني هل يمكن القول أنه هدف الولايات المتحدة كان من هذه المذكرة التقاط الأنفاس؟ يعني نعم. اليوم بأي جديد تعود إلى هذه الحرب؟
1: أنا أعتقد أن الأمريكيين ذهبوا إلى مذكرة التفاهم من أجل إعادة التموضع في هذه الحرب، حاولوا أن يأخذوا قسطا من الراحة إن صح التعبير لمحاولة إعادة تقييم الموقف عسكريا، تقييم أيضا كيفية استجابة إيران عسكريا لهذه الحرب، ما هي نقاط القوة وما هي نقاط الضعف، والبناء على هذه النقاط القوة والضعف. أيضا يعني انتظر الأمريكيون تشييع المرشد السابق علي خامنئي أيضا ليحاولوا التقاط بعض المؤشرات في الداخل الإيراني حول طبيعة النظام، ما إذا كان المرشد مجتبى خامنئي أيضا سيظهر، لأنه رئيس ترامب حتى قال يعني مؤخرا أنه لديه تقييم أو توقع بأن المرشد مجتبى خامنئي قتل بنسبة 90%. وبالتالي أنا أتصور بأنه الأمريكيين كانوا أو تعمدوا الذهاب إلى مذكرة التفاهم لمحاولة إعادة تقييم الموقف. الآن ما الذي يعود به الرئيس ترامب؟ طبعا أنا أتصور بأنه الرئيس ترامب يعود إلى هذه الحرب بحقيقة واحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو كانت لديها نية ورغبة جدية بإمرام اتفاق مع الإيرانيين، لا يمكن لهذا الاتفاق أن يتم بالشروط التي تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، إذا ما أضعفت إيران من أوراق القوة التي تعتمدها.
0: طيب.
1: وبالتالي
0: ولكن
1: هي حاجة
0: يعني هنا
1: سؤال، لذلك أنا لا أرى بأن هذا التصعيد يقود إلى حرب شاملة بقدر ما أنه يقود من منظور أمريكي إلى محاولة فرض واقعي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الضغط على إيران.
0: ولكن كيف يعني كيف تفرض هذا الواقع؟ كانت هذه كما قلت يعني فترة اختبار جس نبض، اختبرت الداخل الإيراني ترامب.

0: قال أنه تفاجأ أنه هناك شعبية حول النظام بما أظهره تشيع المرشد. اختبرت الحرب، الحسم العسكري لم تكن قادرة عليه، مضيق هرمز ما زال في يد الإيرانيين، وأيضا باب المندب لم تحركه بعد. إذن هل تدخل باستراتيجية جديدة أم على أي أساس هي تريد فرض ربما اتفاق أو توصل إلى نتيجة بشروطها؟ أوراق القوة ما زالت موجودة
1: نعم.
0: عند إيران.
1: لا، أنا أتصور أنه في حال لو كان الرئيس ترامب فعلا كما نفترض بأنه عاد إلى هذه الحرب من أجل الضغط على الإيرانيين بشكل كبير، هذا يعني بأنه عاد باستراتيجية جديدة أو بوضع جديد. هذه الاستراتيجية المحتملة هي ترتكز على عدة نقاط بتقديري. النقطة الأولى هي توسيع بنك الأهداف الأمريكية، يعني ما كانت لا تستهدفه الولايات المتحدة الأمريكية قبل مذكرة التفاهم خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية أصبح جزء من أهداف الحرب. وهذا يعتقد الأمريكيون بأن الضغط على النظام الإيراني من خلال استهداف البنى التحتية سيضعف موقفه بشكل كبير. الأمر الآخر، وأنا أتصور بأنه بعد قمة حلف الناتو ربما الرئيس الأمريكي انتزع بعض القبول من الدول الأوروبية فيما يتعلق بالانخراط في أي تحالف دولي محتمل لفتح مضيق هرمز بالقوة فيما لو خرج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة، وهذا سيناريو مرجح بشدة. يعني ربما هذا الأمر يتطور الآن من حرب أمريكية أو تصعيد أمريكي على إيران لفتح مضيق هرمز إلى تشكيل تحالف دولي تحت عنوان تأمين حرية الملاحة البحرية. واليوم عندما نشهد البيانات التي تخرج من حتى بيانات من دول أوروبية اليوم لم تخرج لتندد بالتصعيد، بل خرجت لتندد باستمرار مواصلة إيران سيطرتها أو محاولة فرض واقع جديد على مضيق هرمز. اللافت في هذه الاستراتيجية أنه حتى الآن إسرائيل ليست جزء من هذا التصعيد. هذا قد يعطي بعض المؤشرات التي ربما لها علاقة بتبادل الأدوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن أيضا حتى الآن نحن لا نتحدث عن انخراط إسرائيلي. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن تقديرات بأن الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل للدخول مرة أخرى في هذه الحرب، وبالتالي إذا ما دخلت إسرائيل بقوة أيضا إلى هذه الحرب يعني أننا بالفعل أمام بنك أهداف أمريكي إسرائيلي جديد في إيران، أمام استراتيجية أمريكية قد تشارك فيها دول متعددة في هذه المرحلة من الحرب.
0: طيب اليوم حتى الإيرانيين يقولوا هناك مؤشرات على إما إنزال جوي في الجزر المطلة على مضيق هرمز أو دخول بري، هل يمكن القول هذه هي ساعة الصفر التي قد يدخل مع الولايات المتحدة حلفاء إلى هذه الحرب؟
1: إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل السيطرة على بعض الجزر الإيرانية من أجل كما قلنا إخراج مضيق هرمز من يد إيران كورقة ضغط في هذه الحرب، ربما يكون هذا الأمر مقدمة لتحالف دولي تحت عنوان تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأتصور بأنه حتى الرسائل التي أعطاها الرئيس ترامب في الآونة الأخيرة عندما تحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تحصر رسوم من الدول التي لديها مصالح في مضيق هرمز، ربما أيضا كان نوع من أنواع الضغط على هذه الدول من أجل أن تكون جزء من أي عملية لفتح مضيق هرمز بالقوة. الرئيس ترامب في أطلق أول مرة أطلق عملية حرية الملاحة لم تستمر لبضعة أيام، ربما نكون أمام نوع جديد أو يعني نمط جديد من هذه العملية بمشاركة دولية أوسع. هذا الأمر محتمل بالتأكيد، لكن أتصور بأنه يتوقف على مسارات هذا التصعيد الحالي. إذا خرج هذا التصعيد عن السيطرة بالفعل ولم نعد نتحدث عن تصعيد بل عن مرحلة جديدة من الحرب، عندها ربما يكون هناك انخراط، يعني بمعزل عن أشكال المحتملة لهذا الانخراط، سواء ربما لدول خليجية تكون جزء من هذه الحرب وربما أيضا لدول أوروبية تكون جزء من هذه الحرب.
0: لأنه واضح يعني رد إيران هو في الدول الخليجية.
1: صحيح.
0: ورأينا هذا الأمر في هذين اليومين، وأيضا اليوم تطور يعني مقتل عنصرين في الأردن وفقدان ثالث من القوات الأمريكية، يعني هذه كلها عوامل ضغط.
1: طبعا رد الفعل الأمريكي هذا سيكون مهم أيضا
0: بالفعل. إلى أي مدى دول المنطقة قريبة أيضا من الانخراط، يعني كونها تتلقى هذه الردود على أرضها؟
1: يعني أنا أتصور بأنه دول الخليج على وجه التحديد ليست لديها أي رغبة في أن تكون جزء من هذه الحرب، لكن ما يجري في هذه الحرب بأنه الخيارات تفرض على دول الخليج، يعني لا يترك لدول الخليج هامش من أجل أن لا تتورط في هذه الحرب، لأن هذه الحرب ليست لديها ليس لدى الخليج أي مصلحة فيها. وحتى يعني قبل أن تنهار مذكرة التفاهم، شاركت دول خليجية في مراسم تشييع المرشد علي خامنئي، وكانت هذه رسالة بأن دول الخليج تريد أن تبقى على منأى أو بمنأى من هذه الحرب. لكن هذا الأمر يتوقف على السلوك الإيراني، يعني عندما عاد التصعيد مرة أخرى إلى هذه الحرب أصبحت هذه الدول الخليجية جزء من أهداف الحرب الإيرانية. هذا يضغط على الدول الخليجية، وأتصور أنه في نهاية المطاف اليوم دول الخليج أمام خيارات، ربما جميع الخيارات التي لديها سيئة، لكن بالتأكيد أتصور بأن صانع القرار في الخليج ربما يميل إلى فكرة اختيار التكاليف الأقل. لكن اليوم هناك ضغطين على دول الخليج، ضغط من إيران التي حولت دول الخليج إلى أداة من أدوات الحرب على الولايات المتحدة أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تدفع بدول الخليج لأن تكون جزء من هذا الحرب. هذا الوضع صعب جدا على دول الخليج في الحقيقة، وليس من السهل على دول الخليج أن تتخذ خيار ربما يوازن بين مصالحها وبين الضغط الأمريكي.
0: العامل الزمني هنا إلى أي مدى هو مهم؟ يعني الوقت في مسألة الحسم وفي مسألة أين تتجه هذه الحرب؟
1: العامل الوقت ربما هو العنصر الأكثر أهمية في هذا التصعيد. عامل الوقت في الفترة ما قبل مذكرة التفاهم كان يخدم الإيرانيين بقدر أكبر مما خدم الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الرئيس ترامب يعود مرة أخرى إلى هذه الحرب بقوة، لكن عليه أن ينجز الأهداف العودة بوقت طويل، لأنه عامل الوقت ربما يتحول من فائدة للرئيس ترامب إلى مشكلة له، خصوصا إذا ما أدى الصراع حول مصير مضيق هرمز إلى ارتفاعات حادة في أسواق النفط. إذا استمرت المعركة لفترة طويلة، أو الصراع دعينا نسميه على مصير مضيق هرمز لفترة طويلة، وإذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن هذه الحرب والمسار الدبلوماسي لها لفترة طويلة، لا شك بأنه هذا الأمر سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلى الرئيس ترامب. بالتأكيد الرئيس ترامب لديه مشاكل كبيرة، يعني الرئيس ترامب أعتقد بأنه مضيق هرمز هو الملف الأكثر ضغطا عليه في هذه الحرب، وبالتالي عامل الوقت بالتأكيد إذا يخدم إيران إذا استطاعت أن تطيل أمد هذه المواجهة في هذه المرحلة بالتحديد. وأيضا هو يضغط على الرئيس ترامب لجهة أنه الرئيس ترامب اليوم بحاجة إلى تحقيق إنجاز سريع، خصوصا في هذه العملية انتزاع مضيق هرمز من إيران من أجل العودة إلى المسار التفاوضي لانتزاع اتفاق من الإيرانيين بشروط أمريكية.
0: شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية محمود علي.
1: شكرا.

0: في ملفنا الثاني نناقش الحرب الأوكرانية الروسية والتي لا تزال تحصد مزيدا من القتلى والجرحى في هجمات متبادلة بين الجانبين. وفيما أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني بدعوى نقلها إمدادات عسكرية. فهل ستتمكن الوساطة التركية لاستئناف المفاوضات من أحداث خرق وسط التصعيد الحاصل؟
1: تتسع قائمة الخسائر وتمتد معها جغرافيا الحرب الروسية الأوكرانية إلى مناطق ومنشآت كانت بعيدة نسبياً عن خطوط القتال. وفي ظل فشل محاولات التهدئة السياسية حتى الآن في خفض وتيرة الهجمات، تتواصل الخسائر البشرية والمادية. ففي غرب روسيا قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات في استهداف مركز لوجستي بمدينة كوتوفيسك. وفي الجهة الأخرى أودت الهجمات الروسية على مدن أوكرانية بحياة 4 أشخاص خلال يوم واحد. حصيلة أولية تكشف أن نقل المعركة إلى العمق لا يضغط على القدرات العسكرية وحدها، بل يوسع أيضاً دائرة الخسائر البشرية. وتبدو طبيعة الأهداف أكثر دلالة في هذه المرحلة، فأوكرانيا تستهدف المخازن ومنشآت الوقود والخدمات اللوجستية، فيما تركز روسيا ضرباتها على الموانئ والسفن وخطوط النقل البحري، كما أصبح البحر الأسود جزءاً مباشراً من معركة الإمدادات. اختيار هذه المواقع يكشف أن كل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على مواصلة الحرب، لا إلى تحقيق تقدم على خطوط الجبهة فحسب. ويمكن قراءة اتساع الضربات بوصفه تفاوضاً بالنار يسبق التفاوض السياسي، فالطرفان ينقلان

0: كلفة الحرب إلى العمق، ويضغطان على الاقتصاد والإمدادات، ويجبران الخصم على توزيع دفاعاته، سعياً إلى تحسين شروطهما قبل أي محادثات محتملة. ورغم التصعيد لم تغب الدعوات إلى العودة للدبلوماسية. تركيا دعت أكثر من مرة إلى استئناف مسار اسطنبول، واقترحت كييف أن تستضيف أنقرة محادثات محتملة، فيما أبدى الكريملين استعدادا مبدئيا للحوار، لكنه استبعد استئنافا قريبا للمفاوضات. لذلك لا يبدو القصف تراجعا عن مسار تفاوضي قائم، بقدر ما يكشف أن الميدان ما يزال يحدد الشروط التي قد يقود بها الطرفان إلى الطاولة.
1: ونتحدث أكثر مع ضيفنا من كييف، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار دكتور عماد أبو الرب. مساء الخير دكتور وأهلا بك. سأبدأ بهجوم المسيرات الأوكرانية اليوم على موسكو الأكثر دموية منذ عامين. هل يأتي في سياق حملة 40 يوم التي أعلنها زيلينسكي على أهداف في عمق موسكو وسانت بيترسبورغ تحديداً؟
2: تحياتي لكم أستاذة مايا وللسادة المشاهدين. بالتأكيد في ظل انعدام مسار التفاوض وعدم وجود أي هدنة، تجد أوكرانيا نفسها مضطرة للضغط على روسيا، وأوكرانيا وروسيا يدركان أنه للأسف في ظل عدم وجود أي مسار تفاوضي، القوة هي لها دور لحسم كثير من المسائل. الآن أوكرانيا تريد أن تقول لروسيا أنها لم تكتفي فقط بالصمود والصد للهجمات التي تأتي للعاصمة وللمدن الأوكرانية، هي الآن تضرب العمق الروسي، وهدفها دائم هو استهداف البنى اللوجستية، إضافة إلى الضغط على المسار السياسي ليكون هناك إرادة لدى القيادة الروسية للقبول بالجلوس للتفاوض. هنا يمكن أن يكون أفق جديد للدبلوماسية أن تؤتي ثمارها من خلال استغلال هذه القضية، وهي أن المبادرة من الجانب الروسي والأوكراني فشلت في المرحلة الأولى، ولكن الآن مع وجود حسم لدى كل خبراء العالم أن روسيا عاجزة عن الحسم العسكري وأوكرانيا عاجزة عن الحسم باستعادة أراضيها عسكريا، إذن لم يبقى خيار سوى الجلوس للتفاوض، وهذا ما نأمل.
1: لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إنه لا توجد حاليا أفاق للمفاوضات، رغم أنه ثمن الدور التركي هنا.
2: بداية، الرئيس الأوكراني اليوم كرم وزير الخارجية التركي كما هو معروف بوسام خاص بمرسوم رئاسي، لأن أوكرانيا تدعم الجهود الناجحة التي قامت بها تركيا، فبالتالي أن يقول وتقول روسيا أنها ليست جاهزة في هذه المرحلة للجلوس، هذا باعتقادي يعني نوع من يعني إجهاض جهود وساطة لدول حيادية إيجابية نجحت ورغبت في أن تحقق نوع من التوافق بين الجانبين. أعتقد أن روسيا صرحت منذ بداية الحرب عدة مرات بألفاظ قريبة من هذا الأمر، ولم ينتج عنه شيء سوى قدرات أوكرانيا المتزايدة واستطاعة أوكرانيا ليس فقط لجلب المساعدات أو الحفاظ على ديمومة وسلاسة وصولها، بل استطاعت أوكرانيا خلال السنة الماضية أن توطن التصنيع بشكل أكبر وأن تطور على هذا التصنيع ليحدث كل هذه الأضرار وكل هذا الأثر في الوصول إلى العمق الروسي بشكل متكرر شبه يومي. ولم نتحدث منذ بداية الحرب كما كنا نقول في السابق عن طائرة واحدة كانت شبهة، هل هي مسيرة فوق الكريملين أو أنها ليست أوكرانية؟ الآن مئات الطائرات في يوم واحد. إذن عنوان المرحلة إن لم يجلس الجميع سيكون استنزاف، ويعني أثر كبير من الإضرار الذي يعني يؤدي إلى كوارث لا قدر الله.
1: طيب دكتور، إذا بقيت معك بعض الشيء في الحملة التي أعلن عنها زيلينسكي، ماذا حددها ب40 يوما وماذا يريد أن يحقق منها؟
2: يعني بالتأكيد مسألة 40 يوم، خاصة أنها جاءت بتصريح رسمي علني من الرئيس الأوكراني، يعني هناك قضيتين. القضية الأولى بالتأكيد الرئيس يستند لمعلومات عسكرية لفريقه ولقيادة الجيش الأركان الأوكراني ولكل الفرق المعنية في مهاجمة الأماكن اللوجستية الروسية العسكرية. فبالتالي أوكرانيا تدرك أن لديها معلومات تستطيع أن تصل إلى الأهداف اللازمة ولديها قدرات. فهذه القضية الأولى من ذكر 40 يوم أو 40 هدف. بالمقابل هناك نقطة ثانية، وهي أيضا أن أوكرانيا تريد أن تربك القيادة الروسية وأن يعني تجعلها تعيش في نوع من القلق في مقصد أوكرانيا وما إذا كان يمكن لأوكرانيا أن تحقق هذه الأهداف. الواقع يقول أن أوكرانيا تنجح يوما بعد يوم في الوصول إلى عدة أهداف، وخاصة أننا كل شهر نسمع عن تدمير سفن حربية وتعطيل موانئ وتعطيل محطات للوقود أو مصافي للبترول، ناهيكم عن مناطق أخرى. فبالتالي واضح أن هذه الأهداف سواء كانت 40 يوم أو أكثر أو أقل هي ضغط على القيادة الروسية، ويؤكد أن أوكرانيا تنجح في ممارسة هذا الضغط، أنها لا تأبه لكل الضربات الروسية. نحن هنا في العاصمة كييف هذه الليلة نتحسب لهجمة شرسة، وخاصة أن ما أعلن أنه لن تكون هناك صواريخ كما هي العادة 4 أو 10 صواريخ، ربما تكون أعداد أكبر. فبالتالي يعني لولا
1: على هجوم
2: هذه
1: موسكو اليوم
2: الهجمات الأوكرانية وصلت إلى أهدافها لما رأينا ردة فعل روسية.
1: طيب
2: بالتأكيد.
1: هل هذا التحول في التصعيد من قبل أوكرانيا غير في موقف البيت الأبيض، يعني تحديدا بعد قمة الناتو لقاء ترامب بزيلينسكي؟ يعني رأينا ترامب يصرح بالسماح بإعطاء أوكرانيا رخصة تصنيع منظومة الباتريوت. هل يمكن ربط هذا التقدم أو التحول من قبل الأداء الأوكراني بمثل هذا الموقف من قبل الولايات المتحدة؟
2: بالتأكيد هذا تقدم، ولكنه يعني تقدم بطيء أو متأخر من الجانب الأمريكي باتخاذ قراره أنه يمكن أن يقف لأوكرانيا. للعلم يعني كثير من الناس أو المحللين المنصفين إذا نظروا بتجرد إلى معادلة الأزمة الأوكرانية الروسية هم ينظروا من زاوية القانون والميثاق الدولي، فيقولوا أننا لا نريد أن نحلل فيما يرضي أوكرانيا أو يرضي روسيا. القانون والميثاق الدولي يجرم ويمنع أي ضم لأي أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة بالقوة، لأن قبول أو إقرار ذلك يعني أن الأمر سيكون له سيناريو قريب منه، قد يكون في إفريقيا، في الشرق الأوسط، في شرق آسيا، في مناطق أخرى. فإذا علينا أن نحترم جميعا الميثاق والقانون الدولي. نحن نعرف أن الآن نحن الجميع نعيش في أزمة، فحتى نخرج الجميع في أزمة لابد أن نري الجميع يعني نضع المشهد ونسلط الضوء على نقطة اللقاء. لماذا؟ لأن نقطة الحسم باعتقادي وأكرر أنها غير واردة في المرحلة الحالية، وأعتقد أن روسيا قبل غيرها يدرك أنه فعلا أثبتت أوكرانيا قدراتها، وأثبت حلفاء أوكرانيا التي كانت تراهن روسيا أنهم سيتوقفوا أو يقللوا أو يؤخروا إمداد أوكرانيا في الدعم، أنهم يرسلوا بانسياب دائم كامل الأسلحة اللازمة لأوكرانيا ويدعموها بالاستخبارات أو المعلومات التي تفيد تموضع القوات الروسية. نحن نقول أن هذا الوضع المتأزم باعتقادي ربما يكون فيه بصيص أمل، وهذا ما أتأمله خلال المرحلة القادمة، إن لم يكن هذا الشهر على الأقل الشهر القادم،
1: يعني
2: للبدء
1: أفهم
2: في
1: منك
2: يعني مراحل جزئية
1: أفهم
2: أو
1: منك
2: خطوات
1: دكتور
2: جزئية بين الجانبين متوازية للتهدئة.
1: أفهم منك بأنه قد تنجح هذه الاستراتيجية الأوكرانية بالضغط على روسيا، أم بالعكس سوف نرى تشدد أكثر؟ سوف نرى، تحدثنا بورقة البحر الأسود يعني في حلقة سابقة، ولكن هذه ورقة بيد روسيا خاصة مع عودة التصعيد إلى مضيق هرمز، يعني أن تحدث أو تضاعف الاضطراب العالمي نتيجة حصار المضائق. إلى أي مدى هذا أمر قد تلجأ إليه روسيا وتحكم استخدام هذه الأداة؟
2: باعتقادي لو يعني قرأنا كل المواقف الروسية والقرارات والهجمات والخطط وتغيير تكتيكاتها في مهاجمة أوكرانيا.

0: هو موقف الشارع الأوكراني أو الشعب أو حتى الجيش الأوكراني. لماذا؟ لأننا سنجد ردا على هذه الهجمات أن أوكرانيا ستستخدم أوراق وستستفيد من الدعم الغربي الذي لن يقبل أن تهزم أوكرانيا بهذا الشكل، لأن الهزيمة التي يعني تريدها روسيا أو التي نفهمها من تصعيدها كونها رفضت الهدنة وكونها تضع شروط مسبقة وكونها تنذر وتهدد أنها مستعدة كذلك لإيجاد منطقة منزوعة السلاح في العمق الأوكراني إضافة إلى المناطق التي احتلتها، كل ذلك يجعل الرهان على أن الرد كل هجمة روسية سيقابلها رد أوكراني تتناسب مع الضرر الذي ستحدثه.
1: بميزان الأوراق الآن، يعني أي أوراق لم تحركها روسيا بعد تتحسب لها أوكرانيا؟
0: يعني هناك يعني دراسة بالتأكيد لكل الخيارات، باعتقادي أن روسيا ربما استخدمت أغلب أوراقها عدا النووي، لكن ربما أيضا الأوراق التي لم تستخدمها بعد هي إعادة يعني الاستفادة من حلفائها خاصة الصين وروسيا وربما كوريا الشمالية بعدة قضايا ربما لم يكن أيضا الروس يستخدموها في الحرب، ربما نشهد تطوير صاروخي يعني تكنولوجيا يعني بشراكة صينية روسية وتطور على هذه الصواريخ لتحدث إضرار أكبر وبالتالي تجهض استمرارية الدعم الغربي وتبدأ الأصوات الأوروبية تطالب بقبول أي شيء من روسيا مقابل إنهاء الحرب. ربما تكون هذه الأوراق موجودة أو استخدم جزء منها، ولكن باعتقادي أن العنوان كما أراه عن قرب وكما أتعامل مع المعطيات والوقائع أن كل يعني مقاربات أو أوراق تستخدمها روسيا خلال ساعات وخلال أيام نجد أن أوكرانيا تبتكر أوراق جديدة، والعكس كلما وجدنا أوكرانيا ضربت أو فاجأت روسيا في أشياء وكنا نظن أن روسيا أرهقت أو استنزفت سواء في المجال الاقتصادي أو المجال التصنيعي أو
1: نعم،
0: اللوجستي أو
1: شكرا.
0: بالعقوبات الاقتصادية، نجد أن روسيا كذلك تجد أوراق للتفلت من هذه العقوبات أو غير ذلك من الأمور. نأمل ولا زلنا وسنبقى أن تكون جهود الوسطاء بما فيها جهود تركيا تقود الجميع إلى مسار التفاوض والوساطة لتحقيق تسوية سلمية عادلة.
1: شكرا لك رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار دكتور عماد أبو الرب.

0: إلى آخر ملفات العالم اليوم، نبحث الحراك الشعبي داعم لفلسطين في بريطانيا، حيث نظمت في قلب العاصمة لندن مظاهرة وطنية داعمة لفلسطين. طلب المشاركون فيها الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة أندي بيرنهام باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أثارت تعهدات رئيس الوزراء الجديد بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل انتقادات واسعة من منظمات يهودية وشخصيات من حزب العمال.
1: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
2: ما لم نسمعه حقا من بيرنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها، وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان بيرنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
1: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنهام الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
3: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب

0: عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
1: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
2: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنام لهذا النداء؟ والحجار تلاتي عربي، لندن.
3: وينضم إلينا من لندن الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمد أمين. مساء الخير سيد محمد، أهلا بك. لنفهم بداية موقف أندي بيرنهام من حرب إسرائيل على غزة، هل هي نابعة من مبدأ شخصي أم كان يخاطب فيها شريحة من الناخبين البريطانيين؟
4: مساء الخير. الحقيقة هما الأمران مع بعضهما. أولا، أندي بيرنام هو شخصية ليبرالية وهو يساري وهو يؤمن بمسائل الحريات والحقوق على الجانب الشخصي. أيضا على الجانب السياسي، هو قرأ المشهد تماما خلال الثلاث سنوات الماضية واطلع على المراجعة التي أجراها حزب العمال الداخلية، والتي انتهت إلى أن الحزب خسر قرابة 40% من أصوات العرب والمسلمين في المملكة المتحدة جراء موقفه المنحاز لإسرائيل وجراء عدم دعوته مبكرا إلى وقف إطلاق النار، وقد خسر خسارة كبيرة جراء تصريحات زعيم الحزب السابق كير ستارمر، والذي وافق في بداية الحرب على غزة على قطع الكهرباء والماء. إذن سياسيا أيضا أندي بيرنام خرج بالفيديو الشهير الذي اعتذر فيه عن سياسة حزب العمال التي وصفها بأنها لم تكن كما يجب تجاه الحرب على غزة، خرج في هذا الفيديو لمحاولة دغدغة عواطف الناخبين العرب والمسلمين وأنصار فلسطين، لأنه اكتشف بأن الحزب قد خسر خزانا انتخابيا مهما، وبالتالي هذا التصريح يعكس بأنه يقرأ الخارطة السياسية ويريد مرة أخرى إصلاح العلاقة مع شريحة واسعة من الناخبين الذين انفضوا عن حزب العمال، خاصة في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو، وكان واضحا أن موضوع غزة كان أساسيا ومفصليا في الشريحة التي تصوت لحزب العمال، وبالتالي هذا أثر على قراره وجعله يعيد مرة أخرى النظر في المقاربة المتعلقة بالتعامل مع مسألة الحرب على قطاع غزة.
3: طيب، هذا على صعيد التصريح الخطابي، عمليا ما هو السقف الذي يمكن أن يمضي فيه في تعهداته بفرض عقوبات وقيود تجارية وغيرها؟
4: هذا أستاذ مايا، هذا السؤال مهم جدا، لأنه هذا كان عنوان التظاهرة اليوم التي خرج فيها عشرات الآلاف. كانوا يقولون بأن المعيار للحكم على أندي بيرنام هو أفعاله، قالوا أن الاعتذار جيد لكن يجب أن يتبع ذلك بخطوات، وقف تسليح إسرائيل، الاعتراف بأنه ما جرى إبادة جماعية، وأيضا الدعوة إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين. الحقيقة هذا هو الاختبار الواضح بأن أندي بيرنام بدأ بداية جيدة لكنها ليست مكتملة. الرجل لم يستعمل إبادة جماعية، وبالتالي هذا سيطرح أيضا سؤال عن كيف سيتعامل مع المطالب التي تقول بأنه يجب الاعتراف بأنه ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية. أنا بتقديري بأنه أعتقد بأنه سيكون يعني أداء بيرنام أفضل من كير ستارمر، لكن لا أعتقد بأنه سيمتلك الجرأة للذهاب باتجاه إجراءات لها علاقة بقطع كامل للسلاح، قطع كامل لشراء البضائع من المستوطنات، لكن قد نشهد بعض الانتقادات، بعض التعليق لبعض الرخص المتعلقة بالسلاح، ولكن هذا كله
3: يعني حتى
4: يعتمد
3: هو
4: على كيف
3: حتى هو لم يصل بتعهداته لم يصل بتعهداته إلى هذا المدى. يعني هو قال بفرض عقوبات على كيانات وشخصيات معينة، قيود تجارية على بعض المستوطنات.

0: هذه الخطوات، خاصة وأنه أعضاء من حزبه عارضوه مباشرة بأنه هذا سوف يسيء للعلاقات البريطانية الإسرائيلية. هل هذه الخطوات كافية أم هي تأتي في سياق خطوات مشابهة اتخذتها قوى دول أوروبية عديدة ولم تحدث فرقا على الأرض في غزة؟
1: الحقيقة هي غير كافية، ومسألة فرض عقوبات على وزير أو اثنين أو على كيان أو اثنين هي غير كافية. لكن دعينا نتحدث عن أن هناك قرابة 90 نائب داخل، أو حتى 110 عفوا، من النواب داخل حزب العمال وقعوا على عرائض وطالبوا فيها أندي بيرنام بإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل وإعادة ضبطها مرة أخرى. وبالتالي هناك كتلة ضاغطة من حزب العمال تضغط على أندي بيرنام لاتخاذ إجراءات. لكن فيما يتعلق بما تعهد به الرجل لم يتعهد بشيء، اكتفى بالاعتذار ولكنه لم يقل بأنني سأفعل كذا وكذا، وإنما قال أنه اعتذر عن ما فعله حزب العمال في السابق.
0: هو قال يعني هذه
1: خطوة
0: المعاهدات
1: جيدة، لكنهم يريدون الحكم على
0: فقط
1: الأفعال.
0: للتوضيح سيد محمد، هذه التعهدات بفرض عقوبات على كيانات وشخصيات قالها في مقابلة مع الغارديانز قبيل الانتخابات، يعني قبل أن يصل إلى رئاسة حزب العمال. لكن هنا السؤال أيضا يطرح نفسه، أنه هو من المهام التي يأتي بها سياسيا داخل حزبه توحيد هذا الحزب الذي تشظى بالانقسامات. هذا موضوع جوهري، يعني هناك نواب استقالوا على خلفية مواقف كير ستارمر، وهناك نواب بالمقابل يعترضون على أي إجراء يتخذ ضد إسرائيل. كيف له أن يوازن بين المسألتين برأيك؟
1: هو طبعا قال هذا الكلام، ولكنه لم يقل أنني سأفرض عقوبات شاملة وواسعة وسأوقف تصدير السلاح. هذا موقف لم ليس متقدما كثيرا عما كان تقوم به حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر. أنا بتقديري بأنه بالنظر إلى ما جرى خلال السنتين الماضيتين، ولكن اليوم أن يعني تتخيلي بأنه جيرمي كوربن مثلا النائب المستقل والزعيم العمال السابق زعيم حزب العمال قال اليوم بأنه السبب الرئيسي في سقوط كير ستارمر هو سياسته فيما يتعلق بقطاع غزة في التظاهرة الحاشدة اليوم. بالتالي سياسيا أندي بيرنام عندما قرر أن يخرج بالفيديو الاعتذاري، هذا يفترض بأن هذا برنامج سياسي لرئيس الوزراء القادم بأنه سيحدث تغيير فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. ثانيا بأنه على العكس تماما، الانقسامات داخل حزب العمال كانت جراء الموقف المخزي الذي وصفه كثير من النواب بالمخزي لحزب العمال في التواطؤ في الإبادة الجماعية بدعم إسرائيل برفض الإعلان إلى الدعوة لوقف إطلاق النار. وبالتالي المفترض منطقيا ومصلحيا انتخابيا أن يتخذ أندي بيرنام سياسات ومقاربات معاكسة لذلك، وبالتالي أن يذهب أن يعلي صوته أكثر في نقد إسرائيل، أن يطالب أو أن يتخذ قرار بتعليق كثير من رخص الأسلحة. وأيضا دعينا نتذكر أيضا أن أندي بيرنام كان من النواب الأوائل أو من عفوا السياسيين الأوائل في حزب العمال عندما كان محافظا أو عمدة لمانشستر. في الشهور الأولى دعا إلى وقف إطلاق النار، وهذا كان موقفا متقدما. لكن الآن الحكم على أندي بيرنام في رئاسة الوزراء، وعندما نشاهد اليوم هذه الضجة لدى اللوبي الإسرائيلي، اللوبي الإسرائيلي يشعر بالقلق والريبة من التصريحات التي أدلى بها بيرنام، وبالتالي هذا يقول بأن الرجل ربما بتقديري يذهب باتجاه خطوات أكثر جرأة بتصعيد كلامي، بتعليق بعض الاتفاقيات، بالدعوة إلى إيقاف كامل للحرب في قطاع غزة. هذا ما يريد حزب العمال، والذي خسر حزب العمال خسر الانتخابات المحلية، كانت أحد الأسباب الرئيسية لفوز حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار هو انفضاض أو نزوح إذا ما شئتي عدد كبير من الناخبين من حزب العمال وذهابهم إلى حزب الخضر وإلى حزب الديمقراطيين الأحرار، لأن هذين الحزبين يتبنون خطابا واضحا فيما يتعلق بقطاع غزة، ويرون بأن ما جرى هو إبادة جماعية، ويطالبون بتعليق كامل لتصدير السلاح وبحظر دخول عدد كبير من السياسيين الإسرائيليين وبدعم العدالة للشعب الفلسطيني وبالاعتراف بما جرى بغزة بأنه إبادة جماعية.
0: شكرا جزيلا لك من لندن الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمد أمين. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام العالم أو ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. تصبحون على خير.

القيادة المركزية الأمريكية تقر بمقتل 2 من جنودها في الأردن وفقدان 3، وإيران تهاجم أهدافاً في الكويت والبحرين والأردن. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضاً. عشرة شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيل الوزارة الجديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 2 من جنودها أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان أن عسكرياً أمريكياً لا يزال في عداد المفقودين، في حين أجلي 4 آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقاً، وأشارت إلى أن أفراداً آخرين أصيبوا إصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم حسب قولها. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دور

0: دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة انتهكت مراراً التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله. ومع استمرار الهجمات الأمريكية على إيران وإعلان الولايات المتحدة استهدافها ما وصفتها بالبنية التحتية العسكرية في أول إشارة علنية إلى استهداف بنى تحتية، تصاعد نطاق الرد الإيراني من التهديد بإغلاق هرمز إلى ضرب أهداف في دول المنطقة.
1: في مؤشر على استمرار التصعيد، وسعت الولايات المتحدة قائمة أهدافها في إيران مستهدفة ما وصفتها بالبنية التحتية اللوجستية العسكرية في أحدث هجماتها المستمرة منذ أكثر من أسبوع، في وقت تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران يفوق الضربات الحالية من حيث الحجم والنطاق. المواجهات الليلية المحدودة بين الجانبين انتقلت إلى استهداف البنى التحتية الإيرانية في جنوب البلاد كالطرق والجسور، لا سيما تلك التي تربط محافظتي هرمزغان وبوشهر، ما يشير إلى تكتيك يهدف لعزل الساحل الإيراني في هرمزغان التي يقع مضيق هرمز ضمن نطاقها الجغرافي، ما يطرح تساؤلات بشأن مسار التصعيد وما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من لحظة تختار فيها الغزو البري لأراض إيرانية إذا اتسعت الحرب في المرحلة المقبلة رغم التعقيد والتكلفة. وتزامناً مع الضربات الأمريكية، شنت طهران هجمات واسعة على مواقع في دول المنطقة، طالت إحداها محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، وأخرى طالت العراق والأردن والبحرين، فيما أطلقت السعودية تحذيرات من خطر محتمل في محافظتي ينبع والخرج، بعد أن تحدثت تقارير أمريكية عن إطلاق إيران صاروخاً باليستياً باتجاه قاعدة أمريكية بالمنطقة. يأتي ذلك في سياق التهديد الأخير للمستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية ليومين أو ثلاثة. من جانبه قال الحرس الثوري إنه لن يوقف هجماته في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز. ويرى باحثون وخبراء إيرانيون أن الهدف من الهجمات الأمريكية هو ممارسة الضغط على طهران بإلحاق خسائر مالية فادحة بها نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، مشيرين إلى تعثر الاستراتيجية الأمريكية في فرض سيطرتها على مضيق هرمز لنحو 6 أشهر متواصلة في ظل مخاوف من أن يدفع النزاع على المضيق إلى عودة شبح الحرب الشاملة للمنطقة. أواب أيوب، تارتي عربي.
0: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. أعلنت قوة الإطفاء الكويتية السيطرة على حريقين اندلعا إثر استهداف إيراني لموقعين في البلاد ظهر السبت، ونددت الكويت بما سمته النهج العدواني لإيران وحملتها المسؤولية الكاملة عن استهداف محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين. وأكدت الكويت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بأنها جرائم حرب. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن البداوي أكد أن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدا بالغ الخطورة ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما وصف الهجمات الإيرانية بأنها جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية لمن طوت عليه من استهداف.

0: أهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصور في قضاء صور بعدة غارات، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مبان سكنية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة صريفة شمال مدينة صور. هذا وقال الجيش اللبناني إن عسكريا قتل وأصيب آخرون إثر انفجار جسم بآلية للجيش في بلدة المنصور بجنوب لبنان، ويتزامن الحادث مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مناطق بجنوب لبنان رغم اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية وتنفيذ الجيش خطة حصر السلاح بيد أجهزة الدولة الأمنية. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
1: ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولاً زمانياً للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بغارات إسرائيلية على مدينة غزة منذ فجر السبت، واستشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة. كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي شرقي مدينة غزة، وأكدت مصادر فلسطينية سقوط شهيدة بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. يأتي ذلك ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الاحتلال ارتكب مجزرة استشهد فيها أب وأم وثلاثة من أبنائهم، ولم ينجو من العائلة سوى طفل واحد لم يكن داخل المنزل لحظة القصف.
2: هذه في يدي شظية صاروخ سقط قبل دقائق معدودة من الآن على شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة إلى الغرب قليلا من المدينة، وهنا أيضا بين يدي هذا الطفل ما تبقى من أشلاء طفلة عمرها 9 أعوام قد سقطت شهيدة، إضافة أيضا ل4 شهداء آخرين انتشلتهم الفرق الطبية قبل دقائق من هذا المكان. صاروخ من طائرة حربية إسرائيلية سقط على هذه المنطقة بشكل مباغت دون أي أمر.

0: بالإخلاء أو التحذير. أعداد كبيرة من المارة هنا أيضا على مقربة من هذا المكان، هناك مستشفى وكذلك الأمر بعض الخيام التي تباع بها بعض الاحتياجات الأساسية. نتحدث مع أحد سكان هذه المنطقة، يعطيك العافية أخي، حدثني شو صار معكم بالتحديد؟
1: والله يا أختي كنا قاعدين على باب الدار هنا، ما سمعنا لها الصاروخ بخبط في قلب هالدار، ولقينا شهداء كثير وجثث وصبات، وزي ما أنتم شايفين والله ما احنا عارفين ايش نقول، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بقدرش أقول أكثر من هيك والله.
0: دمرت هذه المنطقة وكما تشاهدون هذا الحي الذي من الطبيعي أنه يتواجد به أعداد كبيرة من النازحين، ويعتبر هذا الاستهداف هو أحد الاستهدافات التي يخرق بها جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. تقول وزارة الصحة الفلسطينية بأن أكثر من 1100 شهيد سقطوا منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وما زالت أعداد الشهداء تتصاعد بين الدقيقة والأخرى. رب العجرة من ترة عربي من أمام موقع استهداف في حي النصر غربي مدينة غزة.
2: بدورها أدانت حركة حماس قصف طائرات جيش الاحتلال لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة عصر اليوم، الذي أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة. وأضافت أن ما يفعله الاحتلال جريمة حرب متعمدة وامتداد لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو منذ قرابة 3 سنوات، في استهتار تام بالمجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ورأت أن هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال وسعيه الحثيث لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار، مستغلا حالة الصمت والعجز الدولي غير المبرر. وأكدت حماس أن على الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل الفوري للجم حكومة الإرهابي نتنياهو ووقف جرائمها المتواصلة بحق شعب قطاع غزة التزاما بتعهداتها الواضحة. ودعت حماس المجتمع الدولي ومؤسساته إلى الاطلاع بمسؤولياته في محاسبة الاحتلال وقادته مجرمي الحرب على جرائمهم المروعة بحق الإنسانية. يواصل أطفال قطاع غزة تحدي آثار حرب الإبادة الجماعية بالمشاركة في مبادرة مجتمعية تجمع بين رسم الجداريات على خيام النزوح وزراعة أشجار الزيتون.
3: ليست كل الحروب قادرة على انتزاع الحياة، الناس هنا في غزة يبحثون عن ما يساعدهم للتعبير عن صمودهم وبقائهم على هذه الأرض من خلال الرسومات التي يتم إنشاؤها على ألواح الخيام التي يعيشون فيها. هذه الخيام التي أصبحت المأوى الوحيد في ظل تدمير إسرائيل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. ويتجمع هنا الأطفال في واحدة من المبادرات الأهلية العاملة على مساعدتهم للتعافي من آثار الحرب من خلال الفنون والرسوم الجدارية التي يقومون بتنفيذها، أو حتى من خلال زراعة الأشجار التي تشرف عليها وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة كواحدة من رسائل التحدي والصمود التي يراد من خلالها العمل على إعادة إحياء الأمل في إعادة بناء قطاع غزة وإعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار حرب الإبادة الجماعية في القطاع. هذا المشهد الذي يعبر عن عزيمة وإرادة لدى هؤلاء الأطفال يتكرر بشكل قوي وكبير في رسالة تؤكد على أن الفلسطينيون هنا في قطاع غزة يبحثون عن ما يبقيهم على قيد الحياة والتمسك بأرضهم. وإلى الحلبي، قطاع غزة، تراتي عربي.
2: شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورنهام المتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، يطالبون فيها بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
4: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
5: ما لم نسمعه حقا من برنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها، وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان برنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
4: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنم الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
6: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
4: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
7: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنم لهذا النداء؟ وائل حجار، تلتي عربي، لندن.
2: قال عمدة نيويورك زهران ممداني إن إدارته تبحث مدى امتلاكها صلاحية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة، وأضاف ممداني أنه سيفعل كل ما يسمح له القانون في مدينة نيويورك، وأنه لن يضع قوانين خاصة من أجل ذلك. وأتي ذلك قبيل زيارة متوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف، وفي المقابل أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن بميناء تشيرنوموريسك الأوكراني، قالت إنها نقلت إمدادات عسكرية.
8: تتسع قائمة الخسائر وتمتد معها جغرافيا الحرب الروسية الأوكرانية إلى مناطق ومنشآت كانت بعيدة نسبياً عن خطوط القتال. وفي ظل فشل محاولات التهدئة السياسية حتى الآن في خفض وتيرة الهجمات، تتواصل الخسائر البشرية والمادية. ففي غرب روسيا قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات في استهداف مركز لوجستي بمدينة كوتوفسك. وفي الجهة الأخرى أودت الهجمات الروسية على مدن أوكرانية بحياة 4 أشخاص خلال يوم واحد. حصيلة أولية تكشف أن نقل المعركة إلى العمق لا يضغط على القدرات العسكرية وحدها، بل يوسع أيضاً دائرة الخسائر البشرية. وتبدو طبيعة الأهداف أكثر دلالة في هذه المرحلة، فأوكرانيا تستهدف المخازن ومنشآت الوقود والخدمات اللوجستية، فيما تركز روسيا ضرباتها على الموانئ والسفن وخطوط النقل البحري. كما أصبح البحر الأسود جزءاً مباشراً من معركة الإمدادات. اختيار هذه المواقع يكشف أن كل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على مواصلة الحرب، لا إلى تحقيق تقدم على خطوط الجبهة فحسب. ويمكن قراءة اتساع الضربات بوصفه تفاوضاً بالنار، يسبق التفاوض السياسي، فالطرفان ينقلان كلفة الحرب إلى العمق ويضغطان على الاقتصاد والإمدادات ويجبران الخصم على توزيع دفاعاته سعياً إلى تحسين شروطهما قبل أي محادثات محتملة.

0: ورغم التصعيد لم تغب الدعوات إلى العودة للدبلوماسية. تركيا دعت أكثر من مرة إلى استئناف مسار إسطنبول، واقترحت كييف أن تستضيف أنقرة محادثات محتملة، فيما أبدى الكريملين استعداداً مبدئياً للحوار، لكنه استبعد استئنافاً قريباً للمفاوضات. لذلك لا يبدو القصف تراجعاً عن مسار تفاوضي قائم، بقدر ما يكشف أن الميدان ما يزال يحدد الشروط التي قد يقود بها الطرفان إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: تحولت مدينة الأبيض إلى بؤرة للنزوح والجوع مع تلقي مئات آلاف النازحين مساعدات غذائية محدودة. وذكر ممثل برنامج الأغذية العالمي بالسودان أن تدهور الأوضاع الإنسانية فاقم النزوح إلى المدينة، فيما قال مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان إن 400,000 فقط من أصل 1,200,000 يتلقون حصصا غذائية حاليا في المدينة. أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية انخفاض مستوى النيل مؤقتا بسبب تراجع تصريف سد النهضة الإثيوبي. وذكرت إدارة الخزانات أن الوارد اليومي لبحيرة الرصيرس تراجع بعد 7 و8 يوليو من 207 إلى 129 مليون متر مكعب يوميا، ما أدى إلى انخفاض المستوى في عدة محطات. رافقت السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس خلال زيارته إلى دولة قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقدمت السيدة أمينة أردوغان التعازي لحرم الفقيد الشيخة موزة بنت ناصر المسند. وكان في استقبال أردوغان وعقيلته لدى وصولهما نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية مالاطيا شرقية تركيا دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع صباح السبت في قضاء بطال غازي بولاية مالاطيا على عمق يبلغ نحو 15 كيلومترا. وأضافت أن فرق الطوارئ باشرت عمليات المسح الميداني مؤكدة عدم تسجيل أي نتائج أو تقارير سلبية. تواصل فرق الإطفاء والجيش الإسباني مكافحة حريق غابات واسع في شمال أراغون أتى على أكثر من 15,000 هكتار. وتشارك وحدة الطوارئ العسكرية في عمليات إخماد الحريق عبر دعم فرق الإطفاء وإنشاء خطوط عازلة للحد من امتداد النيران. وأعلنت سلطات أراغون حالة الطوارئ من المستوى الثاني مع تهديد الحريق للمناطق السكنية والبنية التحتية في ظل موجة حر وجفاف تضرب أجزاء من إسبانيا. تشهد مقاطعة أونتاريو الكندية تدهورا حادا في جودة الهواء بعدما غطت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات تورونتو ومناطق مجاورة. ودفعت هذه الظروف السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية وإلغاء عدد من الفعاليات.
2: سحب كثيفة من الدخان تغطي سماء مناطق واسعة في مقاطعة أونتاريو الكندية جراء حرائق هائلة تسببت في تدهور حاد في جودة الهواء وتراجع مستوى الرؤية، ولا سيما في مدينة تورونتو ومحيطها. الدخان المنبعث من حرائق مشتعلة في شمال غربي المقاطعة وصل إلى جنوب أونتاريو حيث خيم الضباب على تورونتو بالتزامن مع موجة حر دفعت السلطات إلى تجديد تحذيراتها الصحية. هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية أصدرت تحذيراً عالي المستوى بشأن جودة الهواء مؤكدة أن التعرض الكثيف لدخان الحرائق قد يسبب آثاراً صحية لجميع السكان بصرف النظر عن أعمارهم أو حالتهم الصحية. ودعت الهيئة إلى تقليل الوقت في الأماكن المفتوحة وتأجيل الأنشطة.

0: الأنشطة الرياضية والفعاليات الخارجية، كما طالبت كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في الهواء الطلق باتخاذ الاحتياطات الإضافية. ودفعت الأوضاع مدينة تورونتو إلى إلغاء مهرجان مشجعي كأس العالم والعرض المقرر لإحدى مباريات البطولة، فضلاً عن إغلاق أحواض الألعاب المائية العامة مؤقتاً. كما ألغت مدينة فوكان المجاورة احتفالاً مرتبطاً بكأس العالم وسط مخاوف من تعرض المشاركين للدخان لفترات طويلة. وتواصل السلطات الكندية مراقبة حركة الدخان وجودة الهواء مع توقع تحسن تدريجي للظروف الجوية، بينما تستمر جهود مكافحة الحرائق في شمال المقاطعة. سيرين حامدي، تريتي عربي.
1: نهاية النشرة. هذا تذكير بالعناوين. القيادة المركزية الأمريكية تقر بمقتل 2 من جنودها في الأردن وفقدان 3، وإيران تهاجم أهدافا في الكويت والبحرين والأردن. 10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيل الوزارة الجديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. في الختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

لا تزال إسرائيل تقصف غزة وتستهدف أهلها وما تبقى من ركام وخيام. أين العالم عما يحدث؟ هكذا علق أحدهم فرد.

0: جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي في بودكاست جو روغان إكسبيريانس الشهير، حيث فتح فانس النار علنا وبشكل غير مسبوق على الحليف الأبرز لواشنطن، متهما أطرافا داخل الحكومة الإسرائيلية وجهاز الموساد بتمويل حملات سرية وضخ أموال طائلة للتأثير على السياسيين والإعلاميين داخل الولايات المتحدة بهدف إفشال المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شاهدوا معي.
1: There's just so much bullshit out there when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives. Iran doesn't have a nuclear weapon. We have the free flow of oil and gas. And like, I should be clear, you know, I don't actually mind. I don't mind that the, you know, let's say certain elements of the Israeli government want to criticize the deal or have disagreements about the deal. I don't even mind an effort to try to influence, you know, foreign governments try to influence the United States all the time. You know, Israel does it. Other countries do it. It's just sort of the nature of the beast. What bothers me is actually when Americans allow, meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for. That's
0: الوجه الآخر لهذه التصريحات هو أن إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب على إيران إلى ما لا نهاية، وهو ما انتقده جي ديفانس بشدة، حيث أطلق تصريحا آخر بالغ الأهمية أكد فيه صراحة أن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام بشكل متسارع داخل الولايات المتحدة، لا سيما بين جيل الشباب والشارع الأمريكي الذي بدأ يتساءل بجدية عن جدوى تقديم شيكات على بياض وتمويل العسكري لا يخدم الحسابات الأمريكية. لنشاهد.
1: Now Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. It's a simple and
2: obvious
1: fact.
2: Why do you think
1: fact.
2: That is?
1: Well, let me finish this point.
2: Okay,
1: because,
2: go ahead.
1: Okay, my attitude is towards this is Israel is an ally, like France or like the United Kingdom. We're going to have disagreements with them. We're going to have agreements with them. There are areas where we're going to have similar interests and areas where our interests are going to diverge. So my approach to this is to say, you know what? When we're partnered, great, let's work together. And we're not, let's just be honest about it. And I, for that, people attack me for being an anti-Semite or anti-Israel, and they don't see the writing on the wall that I'm actually just the guy advocating for a normal relationship with a normal country that's based around shared interest as opposed to based around you know, something else.
0: ما عبر عنه جي ديفانس نائب الرئيس ترامب سرعان ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وتداولته وسائل الإعلام ليلقى بعد ذلك تأكيدا رسميا، إذ سأل الصحفيون المتحدثة باسم البيت الأبيض حول مدى تأييد الرئيس ترامب لهذه الاتهامات الصادرة من نائبه ومقدار التنسيق بينهما، لتأتي الإجابة قاطعة، حيث أكدت المتحدثة أن ترامب يتفق تماما مع كل ما جاء على لسان جي ديفانس. لنشاهد.
3: Iran. The Vice President, J.D. Vance, went on this podcast with Joe Rogan yesterday, talked about Israel, in which he said that there are some people within their system that we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Does the president agree with that statement?
4: I think the president would certainly agree that yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think.
0: تصريحات جي ديفانس لاقت تفاعلا في الأوساط السياسية الأمريكية والدولية، وانقسمت الآراء بين من يرى في جوهر التصريحات خلافات أمريكية إسرائيلية حول مستقبل الحرب على إيران، وبين من اعتبرها مغازلة سياسية للشعب الأمريكي، وكأن نائب الرئيس في حملة انتخابية مبكرة يريد فيها كسب ود الناخبين لتولي دفة الأمور بعد انتهاء ولايات ترامب. أما جمهور منصات التواصل الاجتماعي فنرصد تفاعلهم من خلال تعليقاتهم، ونبدأ مع عبد الله الأصبحي. شاهدوا معي. أو عبد المالك. عبد المالك يقول: اعتراف أمريكي رفيع بفشل إسرائيل في كسب قلوب الأمريكيين، هل انتهى زمن الشيك على بياض؟ هل هذا بداية تصدع استراتيجي أم مجرد تكتيك؟

0: الامتصاص، غضب الشارع، هكذا يتساءل. أما عبد الله فيقول غالبا ما تظهر التجارب التاريخية أن الحلول العسكرية وحدها نادرا ما تحقق استقرارا دائما أو تعالج جذور المشكلات المعقدة، بل تحتاج إلى مسارات دبلوماسية متوازية. تعليق آخر لإدريك: هذا أمر غريب حقا، من المذهل نوعا ما أن نسمع مثل هذه الأمور تناقش بصراحة لهذه الدرجة، ما يجعلك تتساءل ما الذي يحدث خلف الكواليس. أما أليكس فيقول: مثير للدهشة أن جيدي فانس يظهر في بودكاست لمناقشة هذا الأمر، يبدو أن الموضوع خطير وينال اهتماما كبيرا من شخص مهم في إدارة ترامب. كذبوا عليكم، واسم من كلمتين لكنه كان كفيلا بإشعال منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية. فمن قلب غزة أطلق مجموعة من النشطاء الفلسطينيون هذا الوسم الذي سرعان ما تحول إلى حملة رقمية واسعة. الحملة أثارت ردود أفعال واسعة تضمنت مقاطع فيديو مصورة وشهادات حية تكشف حقيقة الواقع الذي يحياه سكان غزة. نستمع هنا لشهادة أحد الشباب بغزة والذي يروي حقيقة ما يحدث هناك، لنشاهد معا.
1: كذبوا عليكم لما قالوا الحرب خلصت، لا، الحرب لساتها عايشة بكل بيت وبكل خيمة وبكل قلب موجوع. كذبوا عليكم لما قالوا الناس شبعت، لا، لليوم في ناس بتنام وهي جعانة وأطفالي بتصحى وهي بتدور على اللقمة. كذبوا عليكم لما قالوا المرضى تعالجوا، لا، لسه في مرضى محبوسين بغزة مستنيين فرصة يطلعوا يتعالجوا، وكل يوم بمر عليهم بيوجع أكتر. كذبوا عليكم لما قالوا الناس رجعت على بيوتها، لا، في ناس ما ضل لها بيت ترجع له، الركام هو العنوان. كذبوا عليكم لما قالوا الأطفال بخير، لا، أطفال غزة انسرقت طفلتهم وصاروا يعرفوا صوت الجسف أكتر من صوت الألعاب. كذبوا عليكم لما قالوا الخيام حل مؤقت، لا، الخيمة صارت بيت وصارت عمر كامل. كذبوا عليكم لما قالوا الخوف راح، لا، الخوف صار صاحب كل ليلة وكل صوت وكل خبر.
0: وبروح ساخرة تفاعل النشطاء فلسطينيون عبر المنشورات ومقاطع الفيديو مع الحملة لدحض رواية الاحتلال حول إنهاء الحرب. نشاهد كيف عبروا عن حالتهم بالسخرية.
2: علم
3: مالك؟
2: ولا شيء، خلص نصف النهائي واتوقع النهائي مطول شوي.
3: طيب،
2: في مجال تركز معي اليومين الجايات؟
3: غزة مالها؟ غزة
2: أصلا لا ولا إشي، مفكرين نستضيف كأس العالم عندنا في غزة.
3: جاب
2: انتهى بالولا. سلامة خيرك شباب، في غزة نشروا هاشتاج جديد اسمه كذبوا عليكم، بوضح انه العالم مضحوك عليه بما يسمى وقف اطلاق النار، ومبارح كانت من اعنف الليالي على القطاع.
3: مبارح كان نصف النهائي مولع.
2: مزبوط، وفي غزة حرفيا كانت مولعة.
3: بس يا اخي انا بشوف عندهم اعراس وبيعملوا مشاريع وامورهم تمام.
2: طب انت حتى هذا حسدنا عليه؟ مش معنى انك شايف لي كم من عرس على كم انه احنا تمام، لا احنا مش تمام، بس احنا بنعافر بدنا نعيش، شقينا الصخر. ولا معنى انك بطلت تشوف مناشدات، ما احنا زهقنا الى 3 سنين بناشد، لا اناشد ولا عيش ولا ايش بدك. فمش طالب منك شيء، بس حسسني ان اخوك، انك مش انك ما نسيتني، انك حاسس فيي. وصل صوتي، وصل وجعي، وعيد ترتيب اولوياتك وشوف مين اولى انك تطلعه للواجهه.
0: حتى الأطفال كان لهم حضور في تلك الحملة، حيث تداول رواد المنصات مقاطع فيديو لأطفال من غزة يعبرون فيها عن معاناتهم بأسلوب ساخر، وقد حصدت المقاطع تفاعلا واسعا عبر المنصات. شاهدوا معي.
4: السلام عليكم، احنا بنعلن انه خلصت الحرب.
5: استنى شوي، كيف خلصت؟
4: يعني خلصت
6: كل اشي تمام.
4: الف مبروك سلام.
5: يا عمي ما خلصت الشعاع، تعال يا معلم.
0: وبلغات عدة حاول المشاركون إيصال أصواتهم، هذه مثلا باللغة الإنجليزية، نشاهد.
7: They lied to you.
8: هم كذبوا عليكم.
9: They lied to you when they told you the war is over.
10: كذبوا عليكم وقالوا لكم إنه الحرب خلصت.
11: They lied to you for 8 decades. They lied about absolutely everything. Not once, not accidentally, not because they were confused. They lied to you deliberately, because the truth has witnesses. And those witnesses live in Gaza. They lied to you. They scrub the concrete clean for you. They want you used to the horror. They want your conscience dead and buried. This genocide never paused for

0: breath. The global empire just wore you down. They train the world to accept the slaughter, and they make us tired of the blood. While the occupation machinery grinds human bones daily, they told you the war.
1: وشارك في الحملة التي تبدد الدعاية الكاذبة حول استقرار الوضع في غزة عدد من النشطاء والمتضامنين حول العالم، داعين الجميع إلى المشاركة فيها وإعلاء صوت أهل غزة وإنقاذهم من القصف المتلاحق والدمار المستمر. لنشاهد.
2: معظمنا عم بينفذ أجندة الاحتلال. كيف؟ هدي الغضب، خفت الصوت وتوقف النشر. لكن هل توقفت الإبادة؟ لا. هل توقف التجويع؟ لا. كل هذا لأنهم كذبوا عليكم وقالوا في هدنة. هذه حملة أطلقوها من داخل غزة، فلا تفشلوهم. حملة كذبوا عليكم. رجعوا الأنظار لغزة أو رجعوها ترند عشان الناس تصير.
1: النشطاء دعوا إلى إعادة غزة إلى دائرة الاهتمام والواجهة الإعلامية، لا سيما مع استمرار التصعيد والقتل بشكل يومي هناك. لنشاهد.
3: انتهاكات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن غزة لم تعد تقصف من الاحتلال الإسرائيلي. في كل يوم هناك انتهاك جديد وقصف جديد وارتقاء للشهداء. منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، ألاف المصابون جراء الاعتداءات المستمرة. ألاف الاعتداءات والقصف وإطلاق النار وإلقاء القنابل والنسف والتدمير. أكثر من 1100 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. لم تفتح المعابر، لم تدخل المساعدات ولا الكرفانات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يلاحق الغزيين يوما بعد يوم في خيامهم المهترئة، في أماكن سكناهم، في بيوتهم الآيلة للسقوط. لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ينسف ويبطش ويقصف ويقتل الأطفال، النساء، الكبار، الصغار. الجميع في غزة يعاني. أنتم تنظرون إلى المشهد وهم يكذبون عليكم. فكفى، يجب أن يكون هذا الشعار وهذا الوسم خالد في كافة الأمة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذبوا عليكم عندما قالوا أن الحرب انتهت.
1: والآن إلى أبرز تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي المشاركين في هذه الحملة، ونبدأ مع طلال إبراهيم الذي كتب قائلا: غزة تعيش قصفا يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار. الاحتلال الصهيوني يلاحق أهل غزة كل ساعة داخل خيامهم، خروقات متواصلة، والكذب الأكبر وقف إطلاق النار. حذيفة الأصل يقول: الاحتلال يتلاعب بالمصطلحات عشان يضحك على العالم ويجهز لجولة ذبح جديدة. تخيلوا يا عالم، بالفترة اللي بيسموها وقف إطلاق النار ارتقى 1100 شهيد. أما عبد الرحمن فيقول: كذبوا عليكم حين قالوا إن الحرب توقفت. لم تتوقف الحرب، توقفت فقط عن تصدر عناوين الأخبار. أما منى فقالت: كذبوا عليكم، فالقصف والحصار مستمر في غزة، وكذلك يمنع الدواء والغذاء، فكثير من المرضى ينتظرون الخروج من القطاع للحصول على فرصة للعلاج، ومنهم من يموت قبل أن يخرج. بينما تواصل أطماع الاستيطان في فرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل جيش الاحتلال توسيع حضوره العسكري في جنوب سوريا، تبرز خلال الأشهر الأخيرة حركة إسرائيلية متطرفة تدعى رواد البشان. تضع الأراضي السورية نصب أعينها وتدعو إلى إقامة بؤر استيطانية داخلها، مستندة إلى مزاعم دينية وتاريخية تعتبر أجزاء من الجنوب السوري جزءا مما تسميه أرض إسرائيل، وتسعى إلى ترجمتها ميدانيا، مؤكدة أن الوجود العسكري وحده لا يكفي وأن تثبيت السيطرة يتطلب استيطانا مدنيا دائما. وخلال أقل من 3 أشهر تحولت هذه الدعوات إلى سلسلة من محاولات التسلل والاعتصام عند السياج الحدودي، تخللتها عمليات عبور واعتقالات واحتجاجات متكررة للمطالبة بالسماح بإقامة مستوطنات داخل الأراضي السورية. وفي تموز الجاري بلغت هذه المحاولات ذروتها عندما حاولت مجموعات من المستوطنين التسلل عبر منطقة جبل الشيخ الحدودية، إلا أن جيش الاحتلال اعترضهم ووصف الحادثة بالخطيرة جدا. شاهدوا معي.

0: نحن لا يدين
1: في المقابل أقر أحد أعضاء رواد الباشان بوجود عناصر من الحركة داخل الأراضي السورية ليلا ونهارا مع دعوة الجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة لدعم المشروع الاستيطاني. ولم يقتصر السعي الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد على تحركات المستوطنين بل امتد إلى أساليب غير مألوفة، فقد كشفت تقارير إسرائيلية في وقت سابق عن مشروع يحمل اسم سرية الأبقار يعتمد على نشر قطيع يضم 140 بقرة في المنطقة الحدودية بالجولان لترعى في مناطق كان يستخدمها رعاة سوريون، ومع مرور الوقت تتحول تلك المساحات إلى مناطق مغلقة أمام المدنيين بما يعزز السيطرة الميدانية لجيش الاحتلال من دون الحاجة إلى انتشار عسكري دائم. شاهدوا معي.
2: هنا احنا بالوادي اجوا علينا بالدرونات وبالهذا، خذوا المعز منه وفوتوه لجوا اسرائيل. ايوه، وخذوا خيل لينا بعد، يعني هم في راعي هون حاط بقر، هو اللي اخذ لينا طرشنا، حاط بقر هون ويسرح هون ما يخلي حدا يقرب عليه شيله. يعني في شباب هون كانوا من سيسون اقوص لهم بقرهم عشان ما يطلع عليهم شيله، بدهم هجج الراعي الناس من الوادي هذا كلياته.
3: كنت اسرح بالوادي ووجدنا دوريه اسرائيليه هو راعي بقر لهم، يعني أخذوا لي أنا ميتراس أنا وأخوي، وطر الرعيان السوريين كلهم من الوادي وسع يسرح هنا بوادي جبيل ومعه السيارة بيضة، يعني نعرفه من بعيد لأنه يعني معه السيارة بيضة يقوس على الرعيان على المزارعين، يعني ما يخلي حد.
4: حجز المراعي التي كانت بجوار وادي الرقاد، هذا الجوار كله كان مباح أمام الرعاة السوريين ومواشيهم، الآن كله صار لصالح هذا القطيع من المستوطنين. كان الرعاة السوريين يصلون إلى الشيك الفاصل بيننا وبين الجولان المحتل. حاليا كل هذا المكان وهذه المساحات الشاسعة من المراعي ممنوعة.
1: الآن مع تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع محاولات مستوطني حركة رواد الباشان التوغل والاستيطان داخل الأراضي السورية، ونبدأ مع ماجد. ظهور تسميات مثل أرض باشان وجبل باشان ليس حدثاً عابراً بل امتداد لمشروع استيطاني تتبناه تيارات يهودية متطرفة دينياً. أما أحمد فيقول: أليس هناك قناصة من الشعب يرصدون تحركاتهم؟ يجب تشكيل مجموعات في كل منطقة يكون فيها قناصة يرصدونهم في أي مكان. أما آثار فتقول: لا يستطيع المستوطنون فعل ذلك من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، جميعهم يعملون معا وفق خطة وليسوا عشوائيين. كشف شقيق الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية عن تفاصيل رسالة تلقاها منه من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واصفا التدهور الحاد في حالته الصحية ومؤكدا أن إدارة السجون تتركه لمواجهة الموت البطيء. لنشاهد.
5: آخر معلومات وصلتنا عن طريق المحامي ناصر عودة بأنه الدكتور حسام يعني وضعه الصحي سيء جدا داخل السجن. والله احنا صراحة يعني خايفين كتير عليه وانصدمنا كتير لما شفنا اخر صورة له نزلت عن طريق المحكمة الاسرائيلية، وكلنا شاهدنا اثار التعذيب على ايديه وقديش نزل من وزنه وعنده مشاكل في القفص الصدري وعنده مشاكل في القلب وعنده مشاكل في النظر. المحكمة بتضلها تمدد في الدكتور حسام، يعني فش عليه ولا اي تهمة لكن تمديد ست شهور دون أي تهمة. والله هو كان يعني قدوة إلنا ولكل قطاع غزة، يعني مش بس إنا كعائلة، يعني الدكتور حسام يعني كل قطاع غزة من صغيره لكبيره بحبه وبيحترمه. يعني والله إحنا يعني نسأل الله إنه إن شاء الله يكون فرج قريب إن شاء الله رب العالمين. يعني إحنا إنا سنتين بنناشد وبنطالب جميع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية وبنطالب وبنناشد لكن لا جدوى لا حياة لمن تنادي. رسالة للعالم بأنه يقفوا

0: يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من تي آر تي عربي في اسطنبول. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 2 من جنودها أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال تصدي أول أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان أن عسكرياً أمريكياً لا يزال في عداد المفقودين، في حين أجلي 4 آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقاً. وأشارت إلى أن أفراداً آخرين أصيبوا إصابات طفيفة إثر هجوم إيراني وعادوا إلى أداء مهامهم. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة بحسب تعبيره. وأضاف أن الولايات المتحدة انتهكت مراراً التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولا غنى. رفضت دول الخليج والاتحاد الأوروبي ما وصفته بالادعاءات غير المشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، وأكد بيان أوروبي خليجي معارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية عبر المضيق. وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران على السفن التجارية العابرة للمضيق وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. إلى لبنان، حيث قال الجيش أن عسكرياً قتل وأصيب آخرون إثر انفجار جسم بآلية للجيش في بلدة المنصور جنوب لبنان. ويتزامن الحدث مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مناطق في جنوب البلاد، رغم اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية وإعلان الجيش التزامه بخطة حصر السلاح بيد أجهزة الدولة. أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بغارات إسرائيلية على مدينة غزة منذ فجر السبت، واستشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة. كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي شرقي مدينة غزة، وأكدت مصادر فلسطينية سقوط شهيدة بقصف استهدف خيمة تؤوي نازحين بحي الزيتون. يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. إلى هنا ينتهي الموجز، شكراً للمتابعة.
1: الله يكتب من الأطفال من شان البلد، من رأسنا من فوق.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة العاصمة التركية التي لم تعد مجرد مركز صناعة القرار في الداخل، بل أصبحت واحدة من أبرز العواصم المؤثرة في رسم معادلات الأمن والسياسة في المنطقة. فبعد 10 سنين على محاولة الانقلاب الفاشلة، تبدو تركيا وقد انتقلت من مرحلة حماية الدولة من التهديدات الداخلية إلى مرحلة توظيف استقرارها في إعادة تشكيل محيطها الإقليمي عبر مواصلة ملاحقة تنظيم جولن الإرهابي، إلى الحراك الدبلوماسي والعسكري المتسارع تزامنا مع وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية. فكيف أثر إفشال المحاولة الانقلابية في تركيا على عقيدتها الأمنية والاستراتيجية؟ ولماذا تتجه أنظار المنطقة اليوم إلى أنقرة؟ وهل نشهد بداية مرحلة جديدة تتدخل فيها اعتبارات الأمن والدبلوماسية والقوة العسكرية لرسم ملامح المنطقة والإقليم في المستقبل القريب؟ فأهلا بكم من أنقرة.

0: تنفذ السلطات الأمنية التركية عمليات ضد مشتبهين بانتمائهم لتنظيم جولن الإرهابي ضمن الجهود المستمرة منذ أكثر من 10 سنين لاجتثاث التنظيم الإرهابي من المؤسسات التركية وفي مقدمتها الجيش والقضاء، ما أسهم في إعادة هيكلتها لتخدم الدولة التركية فقط.
1: عقد مر على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لكن اجتثاث من تسببوا بها مستمر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في هذه المناسبة إن خطر تنظيم جولن الإرهابي لا يزال قائما، والدولة يقظة وتلاحق أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد وخارجها.
2: 15 تموز sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle
3: إن مناخ التضامن الذي ارتقى إلى مرحلة أعلى مع تحالف شعبنا قد عزز من قوة بلادنا على جميع الجبهات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. وبعد محاولة 15 من تموز سرعنا من خلال الإجراءات متعددة الأبعاد التي اتخذناها عملية تطهير الدولة والمجتمع من تنظيم فتح الله جولن الإرهابي.
1: حملة التطهير الكبرى، بهذه الكلمات وصف وزيرا العدل والداخلية التركيين العمليات الأخيرة ضد عناصر التنظيم الإرهابي. وبالتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة، أمرت النيابة العامة التركية بتوقيف نحو 1000 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم جولن الإرهابي.
4: İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte
5: بصفتنا وزارة الداخلية فإننا نتابع كل واحد من هذه التهديدات بعناية كبيرة بالتعاون مع جميع وحدات

0: مهاراتنا الأمنية ونبقى في حالة تأهب دائم من أجل أمن دولتنا وطمأنينة شعبنا والحفاظ على النظام العام.
1: السلطات الأمنية التركية أحكمت سيطرتها على الحدود لمنع فرار أعضاء تنظيم جولن الإرهابي، كان آخرها عملية نفذتها فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في قضاء كيشان بشهر مايو الماضي. وحسب مصادر أمنية فإنه جرى إلقاء القبض على أكثر من 5000 شخص مشتبه به على الشريط الحدودي منذ محاولة الانقلاب في 15 من تموز.
2: مكافحة أنقرة للإرهاب مستمرة، فهي تدرك أن الإرهاب عاملاً أساسياً معرقلاً للاستقلال والديمقراطية والسياسة الخارجية، لذلك لا تتوانى تركيا عن مطالبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتسليم قيادات الصف الأول في تنظيم جولن الإرهابي. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمناقشة هذا الملف، ملف مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية وحملة القبض على عناصر هذا التنظيم الإرهابي. أرحب بضيفي في الاستوديو، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، مرحبا بك معنا أستاذ.
4: مرحبا.
3: محمد، والبروفيسور في جامعة الدفاع الوطنية التركية الدكتور محمد أوزكان، مرحبا بك معنا.
5: مرحبا.
3: دكتور، في البداية أبدأ من لديك دكتور، بعد 10 سنين على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، هل حسمت تركيا معركتها ضد هذا التنظيم الإرهابي أم لا؟
6: يعني بشكل واضح نعم، تركيا نجحت في حربها هذه، ولكن العمليات تبدأ بعد 10 سنوات أيضا، ومن دون شك إذن فأن هذا التنظيم وتهديداتها مهمة جدا، ولكن منذ 2016 وحتى 2026 أيضا من دون شك فأن كانت هناك الكثير من المسائل منذ تلك الفترة وحتى الآن، ولكن الآن تركيا الآن في الداخل فيما يتعلق بمنظمة PKK الإرهابية ومنظمة جولان الإرهابية، فأن نجحت في الحقيقة فأن فازت في هذه الحرب، ولكن النضال ومكافحة مستمرة وأنها تواصل في هذا الصدد.
3: في هذا الصدد تواصل تركيا الحرب أستاذ محمد ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي توغل لسنوات طويلة في الدولة التركية، وبالتالي هل نتحدث الآن عن مكافحة في الداخل فقط، أم أن عملية مكافحة هذا التنظيم بعد 10 سنوات من هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة أصبحت معركة خارجية كما قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان؟
4: نعم، يعني أظن التحدي موجود ليس فقط في الداخل، في الخارج كذلك، لأن كما تفضل أستاذ أن بعد مرور 10 أعوام من الانقلاب تم إفشالها، هناك عمليات على عناصر تنظيم فتو الإرهابي، إذن لها جذور موجودة، لأن لا تعرف هذه منظمة سرية.
3: نعم.
4: وسرية للغاية. يعني أضرب مثال لهذا الأمر، يقول أنت ترى ضفدعا على الشارع أو زقاق فتضرب به بالعصا، ولكن تواجه صلبان. يعني هذا أمر مهم، لذلك يعني إلى الآن هناك جذور لم يتم تنظيف جيد في داخل، فالعمليات ضد هذه التنظيم الإرهابي تستمر. وكذلك في الخارج، يعني في الحقيقة الآن هم أقوياء بكثير في الخارج، لأن هناك يعني بين قوسين الدول الصديقة، الدول الصديقة يحميهم ويحافظ عليهم، وما زال من ينتم إلى هذه المنظمة يلجؤون إلى هذه
3: الدول.
4: إذن مكافحة الإرهاب ضد هذا التنظيم لابد أن تستمر،

0: في الداخل وفي خارج.
1: نعم. وبالتالي دكتور محمد، يعني ربما السؤال الآن، بعدما رأى العالم ما فعله هذا التنظيم الإرهابي من قتل للمواطنين واستهداف للمواطنين في هذه الليلة بالصوت والصورة، يعني رأوا الدبابات وهي تدهس المواطنين، رأوا طائرات F-16 وهي تستهدف مجلس الأمة رمز السيادة في تركيا، لماذا تصر هذه الدول كما سماها الأستاذ محمد أوزتورك بعض الدول الحليفة لتركيا، لماذا تصر على إيواء هؤلاء الإرهابيين من تنظيم جولين؟
2: هذا سؤال هام جدا من دون شك. عندما يتم النظر من الخارج، نعم لا ننتظر من الدول الصديقة بأن تقوم بحملات بهذا الصدد، ولكن الكثير من الدول قدمت دعم لتركيا في هذا الصدد وأنهت فعاليتها في تلك البلدان. يجب أن نرى هنا بأن هناك الكثير من العناصر وهناك كثير من اللاعبين في هذه المعادلة، والعلاقات مؤثرة هنا. من جاء طرف آخر طبعا تقوية تركيا، تعزيز تركيا، هناك جهات لا تريد ذلك، ولهذا السبب فأن نضال القوة هنا بعض الأطراف تستخدم ذلك كمساومة أو كورقة رابحة، ولهذا السبب أو كارت رابح، ولهذا السبب وخاصة دول أفريقية على سبيل المثال وباكستان كانت هناك تعاون معهم، والاتصالات مستمرة أيضا مع البلدان الأخرى، ولكن أنهم يعلمون ذلك ولكن يتغاضون لو عما. إذن فأن هذا المسار ستستمر وستستمر لفترة طويلة، النضال مستمر. نعم الآن تم فهم ذلك بشكل واضح وهذا ستستمر.
1: أستاذ محمد، كما قال الدكتور أوزكان، هذه معركة ستستمر لفترة طويلة، ربما لما تغلغل أو مما فعله هذا التنظيم على مدار سنوات من التغلغل داخل الدول سواء الأوروبية أو حتى في الداخل كما ذكرت، يجب تطهير
0: ودول الشرق أوسطية
1: وأفريقيا كما قال الدكتور أوزكان. ولكن الآن ما الذي تملكه تركيا من أدوات حتى يمكنها إقناع هذه الدول التي يعتبر البعض منهم حليف لتركيا للتخلي عن دعم هذا التنظيم الإرهابي بعدما رأى بالصوت والصورة من جرائم هذا التنظيم؟
0: نعم، يعني لدى تركيا أدوات، ولكن أنا ما أرى من البداية بسبب البعض المشاكل أو عقبات، تركيا لم تستطع أن تفهم كما تفضل أستاذ، يعني هناك من يفهم وتستطيع تقنعه، ولكن هناك من يفهم ولكن لا تستطيع تقنعه. هناك مقال بالتركية يقول الذي يعني كأنه ينام لا تستطيع تستيقظه.
1: نعم صحيح.
0: هناك دول موجود يعني فهم لا يستيقظون عمدا، ولذلك أظن لدى تركيا الآن كما تفضل الأستاذ في كثير من الدول فهموا وأخرجوا عناصر وحتى سلموا بعض العناصر إلى تركيا، وكذلك سلموا المكاتب عندهم يعني إلى مؤسسة المعارف التعليمية. الآن تركيا في أقوى موقف يعني من ما كان عليه في قبل 10 سنوات، يعني لديه دبلوماسية، لديه بعض القوى الناعمة، لديه مخابرات، ولديه التجارة، وتركيا قوة صاعدة، ولذلك لدى تركيا أدوات وتستعمل يعني في حين أو آخر لأن يعني تقضي على هذه المنظمة في الخارج كذلك.
1: نعم دكتور محمد، يعني ربما هذه أو هذا الكفاح وهذا المجادلة كما يطلق عليها باللغة التركية ضد تنظيم جولين الإرهابي على مدار 10 سنوات غيرت الكثير في تركيا، سواء على مجال الصناعات الدفاعية، على مجال السياسة الخارجية، على مجال اسم تركيا بين الدول العالمية وعلى مستوى الإقليم. ما الذي تغير تحديدا من وجهة نظركم بعد هذه المحاولة الفاشلة؟
2: قبل 10 سنوات هناك الكثير

0: كثير من التغييرات، يعني تم توضيح هذه المنظمة وهذا التنظيم بشكل واضح في العالم. الآن تأثير تركيا ازدادت أكثر من الناحية الاقتصادية والسياسية ومن الناحية الأمنية في نفس الوقت وفي كل الجبهات أو الكثير من الجبهات. ولهذا السبب فأن مكافحة تركيا ضد التنظيم كولر مثلما ذكر أستاذنا، يعني بعض البلدان لا تريد أن تفهم ذلك، ومن دون شك هناك طبعا شتات لتركيا بشكل إيجابي أو بشكل سلبي في نفس الوقت. هناك بعض المجموعات تعمل لصالح تركيا وبعضها ضد تركيا، ولهذا السبب ولكن نرى بأن الجهات الداعمة لتركيا هي كثيرة الآن في تركيا. وهناك الآن مسار طبعا في الحقيقة، تركيا تحولت كثيرا من ناحية الطاقة، من ناحية الأمنية، ومن ناحية القيام بالوساطة على سبيل المثال. إذن النضال هذا من دون شك هذا في جدول الأعمال في الأجندة، ولكن الاستمرار أنا أرى بأن سياسة الشتات في تركيا تطورت أكثر بكثير في السنوات الأخيرة، لأن مثل ما ذكرنا بشكل إيجابي وبشكل سلبي في نفس الوقت، وهذا شيء مهم.
1: في هذه النقطة تحديدا دكتور محمد، يعني أبقى معك في هذا السؤال لأهميته رجاء، قضية مكافحة الإرهاب أو تركيا خالية من الإرهاب. الرئيس أردوغان قال بأن هذا الملف تحقق وبدأ المسير في هذا الملف منذ 15 يوليو تموز. تحديدا كيف نجح الشعب التركي في هذا اليوم في التصدي لهذه المحاولة، وبدأت أولى خطوات دخول تركيا إلى مرحلة تركيا خالية من الإرهاب بعد سنوات طويلة عانت فيها من هذا المرض كما سماه الرئيس أردوغان؟
0: صحيح، من دون شك من جهة أخرى يعني تركيا بلا إرهاب هذا شيء مهم جدا. مشروع أيضا أدى إلى تغيير قدر مصير عدة دول في جوار تركيا، وأقول أن هذا المسار هو مهم جدا، وهذا أيضا يظهر مدى قوة تركيا، يظهر بأن تركيا تستطيع بأن تقوم بتحقيق هذا النجاح.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل هذه الملفات التي نجحت فيها تركيا جميعها، يبقى الملف الأبرز بروز دور تركيا في الإقليم وحل مشكلات الإقليم. كيف يمكن الربط، وهل يمكن الربط بدءا ما بين نجاح تركيا في وأد هذه المحاولة الانقلابية وما حققته من نجاحات على المستوى الإقليمي من الوساطة وبروز اسم تركيا على الساحة الدولية؟
2: طبعا يعني إذا يعني عمري تقريبا 66
1: ما شاء الله،
2: وكنت في الجامعة في الثمانينات،
1: نعم،
2: فنعرف يعني ما كان موقف ودور تركيا على ساحة الإقليم وكذلك على ساحة العالمية،
1: نعم،
2: وكانوا البعض في بعض الدول عندما يقع انقلاب عسكري في تركيا أولادكم عملوا هذا الانقلاب. الآن تركيا لها ثقة النفس أولا، وبعد إفشال، أنا يعني أؤكد على هذا الأمر، يعني ليس انقلاب فاشل بل انقلاب تم إفشاله،
1: نعم،
2: من الشعب، من مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس التركي. يعني الآن يعني حصل الثقة بالنفس في تركيا بإفشال هذا الانقلاب. بعد ذلك تركيا قطع شوطا كبيرا في عدة من المجالات كما ذكر أستاذ محمد، تقويتك في عدة مجالات إذن لك يعني بقوة ما نسمى غاشمة، قوة ناعمة، يكون لك دور أكبر، لك أصدقاء، وحتى ليس الأصدقاء ممكن الذي كما قلنا في البداية كحليف ولكن يعمل عليك، إذن يقدرون

0: أو يكون هذا أمر رادع. ف يعني خلاصة ممكن نقول دور تركيا ليس فقط في المجال الإقليمي بل كذلك في مجال العالمي ازداد وأظن يزداد في المستقبل القريب والمتوسط.
1: في هذه النقطة تحديدا الرئيس أردوغان في كلمته في إحياء هذه الذكرى قال بأن تحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بدأ من هذه الليلة، حرب قرباغ والوضع في ليبيا بدأ من هذه الليلة، ماذا كان يقصد بهذه الجملة في رأيكم؟
0: يعني بإفشال هذا الانقلاب حصل التقوية المدنيين في الداخل وتنظيف المؤسسات الدولية في الداخل، فإذا حصل الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في تركيا، إذا خرجت تركيا من هذا الانقلاب أكثر قوة. فبدأ بدوره التاريخي لأن لها لتركيا يعني خلفية قوية جدا يعني للأخوة ليس فقط للشعوب الإسلامية كذلك للشعوب الأخرى. يعني إذا نتذكر الدولة العثمانية كان لديها عدالة، فالآن تركيا لها الميراث الدولة العثمانية، فبدأ يعني على أساس الشراكة. فنرى ما ذكره سيادة الرئيس يعني من قرباغ وليبيا والسودان وصومال ودول أخرى قد لا نعرف يعني النشاطات يمشي سريا.
1: نعم.
0: إذن خرجت تركيا قوية من هذا الانقلاب.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش حول ملف حلقتنا الأول من هذه الليلة، وننتقل مشاهدينا إلى ملف حلقتنا الثاني، حيث موقع أنقرة في معادلة المنطقة وجهودها في حل قضاياها والزيارات التي شهدتها أنقرة وإسطنبول خلال هذا الأسبوع.

0: شهدت تركيا خلال الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا وعسكريا متسارعا يعكس إعادة تموضعها كمركز ثقل إقليمي مع توافد مسؤولين بارزين من مصر وباكستان ولبنان ضمن زيارات تعزز مسارات التعاون العسكري والتحالفات العملياتية، إلى جانب فتح قنوات تنسيق سياسي أكثر في ملفات إقليمية حساسة تؤكد بها تركيا أنها ماضية نحو دور مركزي يجمع بين الشراكة الصلبة والتأثير الدبلوماسي في محيطها.
1: وصول وزير دفاع مصري وقائد جيش باكستاني ورئيس وزراء لبناني في أيام معدودة إلى تركيا ليس مجرد تزامن بروتوكولي ولا مجاملة دبلوماسية، بل إعادة تموضع محسوب لأنقرة التي بدأت تعرف نفسها باعتبارها مركز ثقل دفاعي. زيارة وزير الدفاع المصري حملت خطابات نيات للتعاون العسكري وأخرى للإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، خصوصا في مجال المسيرات التي باتت عنوان النفوذ التركي في الخارج. أما باكستان فالعلاقة معها مختلفة، وليست هذه الزيارة إلا تعميقا لتحالف قائم ظهر في الاستقبال الرئاسي الرفيع والاجتماعات مع كامل المربع الأمني التركي، بعثت رسالة واضحة تقول إن الشراكة هنا ليست رمزية بل عملياتية تمتد من مكافحة الإرهاب إلى توسيع نطاق المناورات المشتركة. وفي إسطنبول حضرت السياسة بوجه مختلف، زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عكست دوراً تركياً أكثر هدوءاً وأقرب إلى الوساطة منه إلى الشراكة الصلبة، لقاء في قصر تاريخي على البوسفور ونقاشات عن استقرار شرق المتوسط، فيما بدا رسالة تقول إن أنقرة لا تريد أن تكون طرفاً في الأزمة اللبنانية بل لاعباً قادراً على التأثير في نتائجها.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، ودكتور محمد أسكان الأستاذ في كلية الدفاع الوطني التركية. أبدأ من لديك دكتور أسكان، ماذا تعكس هذه الزيارات رئيس الوزراء اللبناني قائد الجيش الباكستاني؟

0: ووزير الدفاع المصري إلى تركيا خلال أسبوع واحد؟
1: باختصار يعني هناك يعني تشكيل أو شكل جديد سيتبلور في المنطقة، في باكستان أيضا وفي لبنان أيضا، هذا على علاقة بسوريا وبإسرائيل في نفس الوقت. لهذا السبب يعني في الشرق الأوسط هناك تجديد للاتفاقيات الأمنية، وتركيا الآن أصبحت مركزا. لهذا السبب الآن سننتقل إلى مركز جديد، إلى مسار جديد مع الحرب في إيران. أيضا الشرق الأوسط الآن دخلت إلى مرحلة جديدة، ولهذا السبب فيما يتعلق بنظام المظلة الأمنية، تركيا بلد قوي جدا، تركيا بلد إسلامي، بلد تركي وتركيا غربية في نفس الوقت، يعني في ثلاث مناطق تريد بأن تؤسس مظلة أمنية جديدة. مثلما تعلمون خلال الأسبوع الماضي كان هناك قمة الناتو، وفي نفس الوقت الآن في الوقت الحاضر في الشرق الأوسط يعني هناك حاجة إلى مظلة أمنية جديدة في المنطقة. نحن إذا نستطيع تشكيل ذلك إذا فلن تكون هناك اشتباكات. هذا ما تقوله تركيا، وكل بلد هذه استراتيجية جديدة لتركيا، ولهذا السبب أعتقد بأن هناك ستكون هناك زيارات مقبلة وكثيرة وبشكل موافق. سنرى أيضا حركة مرور مكثفة بعد الآن أيضا، وفي منطقة الشرق الأوسط وفي العالم التركي أعتقد بأن الأمن يظهر على رأس الأجندة في هذه المناطق. وفي نفس الوقت أعتقد بأنني أقول بأن هذه الزيارات هي زيارات عادية وستزداد أكثر بكثير، وهذه هي بداية لمرحلة مغص لبدء مرحلة جديدة. ممكن أن نقيم الوضع بهذا الشكل.
0: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوسكان من سعي تركيا لإنشاء هذه الشمسية التي تظل ثلاث من أكبر القوى في المنطقة، يعني باكستان، مصر، تركيا، كيف استطاعت تركيا أن تضع أرضية مشتركة لهذه الدول الثلاث، وكيف أصبحت مركزا يدار من خلاله الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة؟
2: نعم، لتركيا علاقات قديمة يعني بكل هذه الدول، كما تفضل أستاذ، يعني لتركيا البعد الإسلامي، بعد الأرقي التركي، وكذلك البعد يعني دولة من الدول الغربية، لأن يعني لو يعني شاهدت إلى الجغرافية، واحد من ثمانية أرض تركيا في أوروبا، لذلك وكذلك يعني في آخر تقريبا عقدين لتركيا سياسة دبلوماسية إيجابية، وكذلك نوعت تركيا محاورها. يعني أولا كانت متجهة يعني تقريبا في خمسة عقود ستة عقود بعد تأسيس الجمهورية متجهة فقط إلى الدول الأوروبية ولا يهتم بالدول الإسلامية أو شقيقة، فتغير هذا الأمر، وفي كل الاتجاهات دبلوماسية تجارية وأمور أخرى يعني بدأ التعاون وتوطيد العلاقات، ولذلك الآن وكذلك يعني بسبب التطور التركية في التكنولوجيا والدفاعات الصناعية أصبح مركزا، ولكن كذلك للدول التي مثلا زار التركية وزير الدفاع المصري، مصر لها ثقلها في الدول العربية وكذلك في أفريقيا، خاصة في شمال أفريقيا، وباكستان دولة الوحيدة تمتلك القنبلة النووية ولها ثقلها كذلك. وأظن زيارة رئيس وزراء اللبناني قد يتعلق بالعملية الآن تستمر في وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات.

0: شمسية تعاون بين هذه الدول، وبالتالي في المقابل ما الذي تسعى إليه هذه الدول، سواء الدول التي قامت بزيارة تركيا خلال هذا الأسبوع، مصر، باكستان، لبنان، أو الدول في المنطقة من زياراتها والتنسيق مع تركيا والتنسيق مع العاصمة التركية أنقرة؟
1: يجب أن نرى هنا بأنه الشرق الأوسط ودول قريبة هناك علاقات حميمة من ناحية الاجتماعية مع هذه الدول، علاقات تجارية منذ 15 سنة ازدادت، والسياحة ازدادت، ولكن طبعا علاقات الأمنية أيضا، يعني اللغات منذ 1952 تركيا عضو في الناتو. الآن نرى بأنه عندما نرى للغة مشتركة من ناحية الأمنية، وأعتقد الآن دخلنا إلى مرحلة جديدة وبهذا الشكل في المنطقة. يعني هناك إسرائيل في المنطقة، يجب أن نقول ذلك بوضوح، وهناك أيضا يعني طقس غير مستقر في المنطقة، ولهذا السبب يعني يجب على إسرائيل بأن لا تشكل مشكلة في المنطقة، يعني مع إطار جديد، ولكن هناك أيضا مسار في لغة مشتركة. مثل هذه الزيارات يجب أن تستمر، ومنذ فترة طويلة نحن كنا بعيدين في مجال الأمن، و ممكن قد يكون هناك مناورات عسكرية مشتركة وما شابه ذلك. هذه مرحلة جديدة وستستغرق طويلا أيضا.
0: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوزكان من أدوات تتحرك بها تركيا في المنطقة، ربما يكون السؤال: هل تركيا تتحرك في الأقليم والمنطقة كشريك لهذه الدول كما قال الرئيس أردوغان من قبل، شركاء ودول المنطقة قادرين على حل مشاكلها بأنفسهم، أم كقوة إقليمية مؤثرة في الإقليم تستطيع أن يكون لها بصمة وتأثير على المنطقة ككل؟
2: أظن شيء من الاثنين.
0: نعم.
2: ولكن أكثر تركيا تحاول أن تكون شريكة للدول الأخرى، لأن تركيا أخطأت في وقت انهيار الاتحاد السوفيتي. اقتراب التركية آنذاك كان كأخ كبير للدول آسيا المركزية ودول التركية، ولكن الآن سياسة تركيا تغيرت، وتدخل تركيا إلى أي دولة كشريك وعلى أساس الرابح رابح، ولذلك أظن هذا مؤثر يعني بين الدول، وهذه سياسة أظن رابحة يعني بين هذا الدول.
0: يعني يتعمل على سياسة رابح رابح كشريك، وفي نفس الوقت قوة مؤثرة تؤثر في المنطقة.
2: قوة مؤثرة يعني كم يكون لديك صلات وطيدة جيدة صميمة، ولكن إذا لم تكن لك قوة حتى لست أنت فقط تستند عليها وهم كذلك يستندون، مثلا مشكلة أذربيجان، يعني 20% من أراضي الأذربيجان كانت على احتلال ألمانيا.
0: صحيح.
2: ف يعني دول أوروبية، أنا لا أريد أن أسمي أسماءهم، يطولون الأمر. يعني أراضيك تحت الاحتلال 20%، فلا يتحركون. هناك آلية ولكن لا يفيد. إذن تركيا كانت لها قوة فدخل على الميدان، فاليوم نرى كل الأراضي المحتلة في أذربيجان تم تحريرها.
0: نعم.
2: إذن يكون لديك قوة ناعمة مع قوة ما نسمي غاشمة.
0: نعم. دكتور محمد، يجب أن يكون لديك القوة وكذلك ما تقدمه تركيا كشريك ووسيط لهذه الدول، ولكن ربما يكون السؤال: إلى أي مدى قد تستطيع تركيا الحفاظ على هذا الزخم من الوجود في المنطقة، التداخل في ملفات إقليمية كبيرة وشائكة في ظل تنافس دولي؟ ذكرتم إسرائيل، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الجميع يتزاحم حول هذه المنطقة.
3: تركيا
1: في الحقيقة

0: الحقيقة ثلاث بحار تحيط تركيا، ولكن في الطرف الآخر هناك حدود برية، سوريا والعراق وإيران وأرمينيا. ولكن الآن طبعا هناك طبعا مشاريع جديدة عبر سوريا، طريق الحجاز على سبيل المثال، وطريق التنمية عبر العراق، وممر زنجسور من عبر أرمينيا إلى أذربيجان. تركيا الآن تحطم السلاسل، وأيضا في الحقيقة أوروبا الآن تحاول فرض الفيزا تأشيرة الدخول من أجل قطع هذه السلسلة. ولكن من ناحية تحرك الإنسان ومن ناحية الاجتماعية في نفس الوقت، عندما نتحرك من هذا القبيل نرى بأن فالحقيقة القوة ليس لتركيا فقط، وإنما القوة ستكون للمنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد أعتقد أن أرى المرحلة الجديدة بأنها إيجابية جدا. وأيضا أعتقد بأن الدول في الشرق الأوسط الآن بدأت تعرف ما يحصل، وإذا إذا ليس العداوة، وبهذا الصدد لا يمكن تحقيق السلام. ولكن الشيء الذي حصل خلال 10-15 سنة الأخيرة، الآن بدأنا بمرحلة جديدة بعد هذه المرحلة، والدول أيضا بدأت تنظر بذلك. هذا لا يعني بأنه سوف لا تكون لك مشكلة، كلا ستكون، ولكن برؤية موحدة يجب أن نطور هذه الرؤية، وتركيا تحاول بأن تكون تأخذ دور طريق في هذه الرؤية.
1: وبالتالي في هذه الرؤية التي ذكرها دكتور أوزكان أستاذ محمد، ما الذي يمكن لتركيا أن تقدمه لهذه الدول، دول المنطقة، حتى تحافظ على هذا الزخم وهذا الوجود في المنطقة كقوة مؤثرة وشريك لدول الإقليم؟
2: يعني كما قلنا الشراكة مهمة، وأظن شراكة كذلك في عدة مجالات. مثلا تركيا تطورت في الصناعات الدفاعية، وهذا هذا التطور أعطى لها القوة. فأظن لتركيا إذا يعمل، أولا هناك طبعا دول مختلفة، يعني هناك دول لم يتطور كثير، هناك دول لها مشاكل داخلية، مثلا السودان، ليبيا، الصومال. فهناك عدة آليات أظن تركيا تستطيع أن تقدم، مثلا في بناء الدولة، ولكن كشريك. نعم. كما قلت، ليس يعني
1: كمبدأ رابح رابح كما ذكرتم،
2: كأخ كبير. وتركيا تحاول اليوم في مثلا في ليبيا اقتراب الشطري الغربي والشرقي ليبيا، وكذلك في الصومال، وكذلك في السودان تسعى، يعني ممكن تحل المشاكل في الأزمات، وتدعم الحكومات في تطوير في عدة مجالات. يعني تركيا لديها الصلاحيات، ممكن تشاطر مع هذه الدول.
1: نعم. وبالتالي هناك سؤال أخير في هذا الملف في كليكما دكتور أوزكان والأستاذ محمد، يعني هل أنقرة اليوم أصبحت محطة مركزية لحل أي أزمة أو مشكلة في الإقليم، أم أنها مرحلة مؤقتة بسبب الظروف الإقليمية والوضع العالمي؟ لديكم الدكتور أوزكان.
0: أنقرة مركز وفي دور طليعي، لأنه هناك اتصال بهويات متعددة وبدبلوماسيتها. تركيا في هذه المنطقة بدون دعم من البلدان الأخرى لا تستطيع بأن تقدم هذه المرحلة الجديدة. والذين يتحدثون بنفس الإحساس هم الذين يستطيعون العمل، ما قاله مولانا جلال الدين الرومي. ولهذا السبب أعتقد بأن هذا ستكون هناك انعكاسات لهذا التحول من ناحية سياسية ومن ناحية أخرى. الآن أيضا مصر أيضا وباكستان أو المملكة العربية السعودية أيضا، هذه ليست منافسة وإنما البدء بالمبادرة، وأن يكون هذه المبادرة إيجابية.

0: وأن يكون هناك ساحة منافسة جديدة وتعاون جديد في هذه الساحة. هذا واضح جدا، ليس هذا مسألة الريادة وإنما الشراكة. أعتقد الكثير من البلدان فهمت ذلك، وسيكون هناك إحساس مشترك في هذا الصدد.
1: أنا
2: محمد،
1: شاطر، الفكرة جميلة، لأن يعني تركيا أصبحت مركزا صحيح، ولكن لكل قوة لها حدود. فشفنا هذا الأمر في القضيتين اثنين في أوكرانيا، يعني على أساس القوة قد يفكر أحد روسيا يعني يقضي على أو تقضي على أوكرانيا في يومين أو أسبوعين أو شهرين أو سنتين، ولكن ما زال تستمر الحرب. وكذلك الولايات المتحدة فهمت حدودها في إيران، تركيا كذلك لها حدود، ولكن كما تفضل الأستاذ شيء مهم، يعني لابد من تآزر بين الدول الإسلامية. إذا يكون مثلا أقل الشيء يعني يتحقق هذا الآلية الرباعية بين باكستان، تركيا، السعودية ومصر، وقابلة لتوسيع للدول الأخرى، إذن نحن نحل مشاكلنا وأزماتنا من جانبنا، وكذلك هذا يكون رادعا ليس فقط للدول في المنطقة، للدول العالم كذلك.
2: نعم، بهذا ينتهي النقاش في الملف الثاني من حلقة الليلة. نذهب الآن مشاهدينا إلى الملف الثالث والأخير من هذه الحلقة، حول زيارة قائد القوات البحرية التركية إلى سوريا ضمن مسار التعاون العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق.

0: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن زيارة قائد القوات البحرية التركية أرجمانت تاتلوغلو برفقة عدد من السفن الحربية إلى مدينة اللاذقية في سوريا جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وجهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وذلك بعد أيام من زيارة 5 سفن لقيادة القوات البحرية التركية ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري في المجال البحري بين البلدين.
1: صافرات فرقاطة تركية تدوي من الساحل السوري، حدث غير مسبوق لسفينة حربية تركية منذ أكثر من 15 عاما. 5 سفن حربية تابعة لقيادة القوات البحرية التركية وصلت على متنها وفد عسكري رفيع بقيادة قائد القوات البحرية التركية أرجمان تاتلوغلو إلى ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري مع سوريا وفق تأكيد وزارة الدفاع التركية. وزارة الدفاع السورية بدورها قالت إن قائد القوات البحرية العميد محمد السعيد بحث مع تاتلوغلو سبل تطوير التعاون في المجال البحري بما يسهم في تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات ويخدم مصالح البلدين. وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية السوري وإن كان يقرأ كحدث طبيعي في مسار العلاقات المتينة التي تجمع أنقرة بدمشق في العهد الجديد لسوريا، إلا أنه يحمل أيضا رسائل عابرة للجغرافيا السورية. أنقرة تقول إن استقرار سوريا من استقرار تركيا والمنطقة، شعار ينعكس على أرض الواقع بالتعاون العسكري المتصاعد في كافة المجالات بين تركيا وسوريا، ويرتبط البلدان الجاران بشراكة أمنية وعسكرية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات القادمة من أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وتقويض السيادة السورية. شراكة شملت أيضا تبادل الخبرات العسكرية والدعم التقني واللوجستي وتكثيف التعاون الاستخباراتي لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب بما يضمن الاستقرار الإقليمي.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، والدكتور محمد أوسكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني التركي. أبدأ من لديكم دكتور أوسكان، ما دلالات هذه الزيارة؟ قائد القوات البحرية التركية في دمشق وسفن وقطع حرب.

0: عربية تركية في ميناء اللاذقية السوري.
1: هذه رسالة واضحة في تركيا بلد بحر المتوسط شرق المتوسط. الشيء الثاني ليس فقط أمن البري وإنما الأمن البحري لسوريا مهمة جدا بالنسبة، ولهذا السبب فأن تركيا تريد التعاون مع سوريا في مجال البحري أيضا، وهذا انعكاس للعلاقات. هذا شيء ولكن ولو أنه تأخر له قليل، ولهذا السبب فأن هذه الزيارة اللاذقية ليست رمزية وإنما مهمة جدا ورسالة جديدة من تركيا إلى سوريا وللمنطقة.
0: وبالتالي في ظل هذه الزيارة قائد القوات البحرية وهذه القطع العسكرية التي وصلت ميناء اللاذقية، أستاذ محمد، أين تقف العلاقات التركية السورية على صعيد التعاون في المجال العسكري أو حتى التنسيق السياسي وبقية الملفات؟
2: نعم، يعني طبعا هذه رسالة يعني واضحة لدول المعادية لسوريا ودول أخرى.
0: نعم،
2: لأن هناك فرقاطة، هناك قائد القوات البحرية كما تفضل أستاذ، رسالة واضحة: نحن مع سوريا واستقرار سوريا استقرار تركيا. رسالة واضحة جدا. ويعني لابد أن نفهم سياسة تركيا في السورية. أولا كما ناقشنا الأمر على باب الشراكة، فتركيا مع سوريا على أساس الشراكة، ولكن هناك دور مهم جدا يعني قسمه ممكن نشاهد وقسم لا نشاهد. أولا تركيا، لأن أنا زرت سوريا أظن أستاذ كذلك.
0: نعم.
2: أنا سمعت يعني بعد الثورة مباشرة، يعني 15 يوما من الحدود تركيا إلى سويدا، حتى أجريت لقاء مع حكمة الهجري. نعم، هناك رجال أخرى، فشفت بعيني الأمي ما الوضع السوري. يعني هناك مدن مدمرة جدا وليس هناك أمن، ليس هناك شرطة. فتركيا أولا تحاول أن تكون هناك تنظيم البيت أولا، هذا مهم جدا، لأن إذا يعني يتم تنظيم البيت في سوريا فلم تكن هناك مشكلة الإرهاب للتركية من سوريا، لأن لدينا الحدود ما يصل إلى 910 كيلو.
0: صحيح.
2: والشيء الثاني، تركيا يفتح الباب للسورية على العالم الإسلامي، عالم العربي، عالم الأوروبي، وعالم الدولي.
0: يعني قمة الناتو، تم دعوة الرئيس السوري لحضور قمة الناتو في أنقرة.
2: يعني من قبل كذلك تم لقاء أحمد الشرع في واشنطن التي كانت تحسبها إرهابيا.
0: نعم.
2: فكذلك دعوة الشرع إلى قمة حلف ناتو ولقاء مع ترامب، فهذا براءه أقل.
0: نعم.
2: فأنا أريد أن أشير إلى هذا الأقل، لأن مثلا رفع السورية من القائمة
0: الدول الراعية للإرهاب.
2: نعم، فهناك أقلية بالشراكة. وأنا أكرر، أعود أكرر، أقول إذا يكون تنظيم بيت سورية فهذا يفيد لتركيا ويكون استقرار سوريا استقرار تركيا.
0: من أجل هذا الاستقرار دكتور أوسكان، من أين يمكن أن يبدأ التعاون ما بين تركيا وسوريا؟ الأسبوع قبل أسبوعين تقريبا وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي كان في سوريا.
2: نعم.
0: وهذا الأسبوع قائد القوات البحرية. من أين يمكن أن يبدأ التعاون على كافة المستويات ما بين البلدين، وإلى أين يمكن أن ينتهي؟
1: في مجال الأمن يعني الطرفان

0: أعتقد الأمن، مشكلة الأمن ليس هناك بين الطرفين، والكثير من السوريين البدا يتحدثون اللغة التركية، يعني هناك لغة
1: نعم
0: مشتركة، وهناك أيضا يعني ربط، ولهذا السبب أعتقد بأن هذا الترابط سيستمر لأعوام طويلة بين البلدين.
1: وفي حال استمرار هذا التعاون بين البلدين في المجالات كافة كما قال الدكتور أوزكان أستاذ محمد، كيف يمكن لهذا التعاون أن يصبح عامل مؤثر على الاستقرار في المنطقة وخاصة شرق المتوسط؟
2: نعم، يعني كما قلت الآن، يعني سوريا خرجت من حرب أهلية يعني استمرت تقريبا 13 سنة، فما زال هناك عمل كثير في داخل السورية، لأن أولا مثلا أقول لك رقما لتكلفة التدمير في سوريا على الأرقام وحسابات الأمم المتحدة 150 مليار دولار لابد لإنقاذ السورية من جديد.
1: نعم،
2: فأظن أهم الشيء أعود وأقول من جديد تنظيم بيت سورية، هذا تفيد لسوريا كذلك، لأن يعني ما نسمي المنظمة الإرهابية على حدود سوريا
1: نعم
2: الآن تقريبا انتهى، فهناك ما يسمى داعش كذلك يقضى عليه، ولكن يبقى هناك مشكلة واحدة، الأراضي المحتلة من طرف الإسرائيل. أنا أظن تركيا تحاول لحل هذا المشكلة، فنتذكر يعني قبل أيام أو يوم يومين صرح ترامب لإسرائيل انسحاب من أراضي اللبنانية والسورية، لأن لا أحد يعني هو اتصل ببنيامين نتنياهو وقال
1: صحيح.
2: له انسحب من سوريا وانسحب من لبنان لأن لا أحد يريدك هناك.
1: نعم.
2: يعني وراء هذا التصريح من يعني قال لترامب أنه يقول هذا الأمر؟ لذلك يعني تحقيق الاستقرار والأمن للسورية يفيد لتركيا وللمنطقة كذلك، لأن يؤثر كل الدول في الإقليم.
1: نعم، سؤال أخير نختم به هذه الحلقة إلى الدكتور أوزكان وإليك أيضا أستاذ محمد
2: نعم.
1: أزترك، بعد 10 سنوات على المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من يوليو تموز، استطاعت تركيا بناء وإعادة ترتيب بيتها الداخلي. هل نشهد الآن نقل هذه المقاربة إلى دول الإقليم للمساعدة في إعداد وإعادة ترتيب البيت من الداخل حتى تستقر هذه الدول ويستقر الإقليم بصورة كبيرة؟
0: من دون شك يعني قد تكون مشاكل داخلية دائما، ولكن مصير تركيا الآن، مصير تركيا ومصير المنطقة أيضا بدأت تندمج مع بعضها البعض، موضوع الإرهاب، موضوع الأمن، موضوع الاقتصاد، موضوع التعاون، موضوع السياسة الخارجية والتأثيرات الخارجية، ولهذا السبب فأننا رؤية كل هذه المشاكل في داخل إطار واحد هذا شيء مهم جدا، وأعتقد أمر يبعث على الأمل في المستقبل لمعالجتها.
2: نعم، يعني الظروف كل دولة تختلف، لذلك ممكن هناك نماذج يستفاد من تجربة التركية، هناك ممكن لا يستفاد، ولكن أظن أهم الشيء بعد انقلاب عسكري تم إفشالها في تركيا أن أصبحت للمدنيين يد العليا على المؤسسات الأخرى خاصة دفاعية، هذا أظن قد يكون نموذج الأحسن يعني لدول الأخرى كذلك.
1: نعم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد أستركا الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك. أشكرك كذلك الدكتور محمد.

0: أحمد أسكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير الخميس القادم 9 بتوقيت تركيا. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.

0: الولايات المتحدة تبدأ موجة هجمات جديدة على إيران رداً على مقتل جنديين أمريكيين بقصف إيراني على الأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة 3 عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضاً. عشرة شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيل الوزارة الجديدة. سبعة قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. السلام عليكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت شن هجمات جديدة على إيران، وأكدت القيادة المركزية في بيان لها أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة الحرس الثوري بشكل فوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. ومن جهتها أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن هجوما أمريكيا استهدف منطقة بالقرب من مدينة سيرك في محافظة هرمزغان جنوبية إيران. وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إنه تم إسقاط مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل اثنين من جنودها أثناء أداء مهامها في الأردن خلال التصدي أول أمس الجمعة لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان عسكري لها أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين، في حين أجلي أربعة آخرون إلى مستشفيات وغادروا لاحقا. وأشارت إلى أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني وعادوا إلى أداء مهامهم حسب قولها. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى للولايات المتحدة حسب تعبيره. وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ حسب قوله.
1: في مؤشر على استمرار التصعيد، وسعت الولايات المتحدة قائمة أهدافها في إيران مستهدفة ما وصفتها بالبنية التحتية اللوجستية العسكرية في أحدث هجماتها المستمرة منذ أكثر من أسبوع، في وقت تنقل وسائل إعلام أمريكية عن

0: مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران يفوق الضربات الحالية من حيث الحجم والنطاق. المواجهات الليلية المحدودة بين الجانبين انتقلت إلى استهداف البنى التحتية الإيرانية في جنوب البلاد كالطرق والجسور، لا سيما تلك التي تربط محافظتي هرمزغان وبوشهر، ما يشير إلى تكتيك يهدف لعزل الساحل الإيراني في هرمزغان التي يقع مضيق هرمز ضمن نطاقها الجغرافي، ما يطرح تساؤلات بشأن مسار التصعيد وما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من لحظة تختار فيها الغزو البري لأراض إيرانية إذا اتسعت الحرب في المرحلة المقبلة رغم التعقيد والتكلفة. وتزامناً مع الضربات الأمريكية شنت طهران هجمات واسعة على مواقع في دول المنطقة، طالت إحداها محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، وأخرى طالت العراق والأردن والبحرين، فيما أطلقت السعودية تحذيرات من خطر محتمل في محافظتي ينبع والخرج بعد أن تحدثت تقارير أمريكية عن إطلاق إيران صاروخاً باليستياً باتجاه قاعدة أمريكية بالمنطقة. يأتي ذلك في سياق التهديد الأخير للمستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية ليومين أو ثلاثة. من جانبه قال الحرس الثوري إنه لن يوقف هجماته في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز. ويرى باحثون وخبراء إيرانيون أن الهدف من الهجمات الأمريكية هو ممارسة الضغط على طهران بإلحاق خسائر مالية فادحة بها نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية ودفعها إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، مشيرين إلى تعثر الاستراتيجية الأمريكية في فرض سيطرتها على مضيق هرمز لنحو 6 أشهر متواصلة في ظل مخاوف من أن يدفع النزاع على المضيق إلى عودة شبح الحرب الشاملة للمنطقة. أواب أيوب، تارتي عربي.
1: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. أعلنت قوة الإطفاء الكويتية السيطرة على حريقين اندلعا إثر استهداف إيراني لموقعين في البلاد ظهر السبت، ونددت الكويت بما سمته النهج العدواني لإيران وحملتها المسؤولية الكاملة عن استهداف محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين. وأكدت الكويت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. إلى ذلك، فقد وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بأنها جرائم حرب. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها إن البداوي أكد أن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدا بالغ الخطورة ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما وصف الهجمات الإيرانية بأنها جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية لمن طوت عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة المنصوري في قضاء صور بعدة غارات، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مباني سكنية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثمان أحد المفقودين تحت أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي سابق في بلدة الصريفة شمال مدينة الصور. هذا وقال الجيش اللبناني إن عسكريا قتل وأصيب آخرون إثر انفجار جسيم بآلية للجيش في بلدة المنصور بجنوب لبنان. يتزامن الحادث مع استنوار اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مناطق بجنوب لبنان على الرغم من اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية وتنفيذ الجيش خطة حصر السلاح بيد أجهزة الدولة الأمنية.

0: غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تأتي الزيارة بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في روما، وصفتها الولايات المتحدة بأنها إيجابية.
1: ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، كشف مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. كما تتناول الزيارة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بنود صيغة الإطار، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار. تأتي تلك الزيارة في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على لبنان، رغم اتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 من يونيو، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين. ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله. من جهته انتقد حزب الله اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل، معتبرا إياه تنازلا عن السيادة، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تضمن التزاما بوقف العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مع مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة. شيماء عاصم، تارت عربي.
0: أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بغارات إسرائيلية على مدينة غزة منذ فجر السبت، واستشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي النصر غربية مدينة غزة. كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي شرق مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية سقوط شهيدة بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، حيث يأتي ذلك ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، قال إن الاحتلال ارتكب مجزرة استشهد فيها أب وأم وثلاثة من أبنائهم، ولم ينجو من العائلة سوى طفل واحد لم يكن داخل المنزل لحظة القصف.
2: هذه في يدي شظية صاروخ سقط قبل دقائق معدودة من الآن على شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة إلى الغربي قليلا من المدينة، وهنا أيضا بين يدي هذا الطفل ما تبقى من أشلاء طفلة عمرها 9 أعوام قد سقطت شهيدة، إضافة أيضا لـ4 شهداء آخرين انتشلتهم الفرق الطبية قبل دقائق من هذا المكان. صاروخ من طائرة حربية إسرائيلية سقط على هذه المنطقة بشكل مباغت دون أي أمر بالإخلاء أو التحذير. أعداد كبيرة من المارة هنا أيضا على مقربة من هذا المكان، هناك مستشفى وكذلك الأمر بعض الخيام التي تباع بها بعض الاحتياجات الأساسية. نتحدث مع أحد سكان هذه المنطقة، يعطيك العافية أخي، حدثني شو صار معكم بالتحديد.
3: والله يا أختي كنا قاعدين على باب الدار هنا، ما سمعنا إلا الصاروخ بخبط في قلب هالدار، ولقينا شهداء كثير وجثث وصبات، وزي ما أنتم شايفين والله والله ما إحنا عارفين إيش نقول، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بقدرش أقول أكثر من هيك والله.
2: دمرت هذه المنطقة، وكما تشاهدون هذا الحي الذي من الطبيعي أنه يتواجد به أعداد كبيرة من النازحين، ويعتبر هذا الاستهداف هو أحد الاستهدافات التي يخرق بها جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. تقول وزارة الصحة الفلسطينية بأن أكثر من 1100 شهيد سقطوا منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وما زالت أعداد الشهداء تتصاعد بين الدقيقة والأخرى. ربى العجرة، ميترة عربي، من أمام موقع استهداف في حي النصر غربي مدينة غزة.
0: بدورها أدانت حركة حماس قصف طائرات جيش الاحتلال لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة عصر اليوم، والذي أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة. وأضافت أن ما يفعله الاحتلال جريمة حرب متعمدة وامتداد لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو منذ قرابة 3 سنوات.

0: سنوات، ورأت أن هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال وسعيه الحثيث لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت حماس أن على الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل الفوري للجم حكومة الإرهابي نتنياهو. نظم حزب الشعب الفلسطيني مسيرة جماهيرية في مدينة خان يونس للمطالبة باستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ودعا المشاركون في المسيرة إلى وقف الحرب في قطاع غزة، وأعربوا عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما طالبوا أيضا بتوفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
1: دعوة الحزب الشعب الفلسطيني لهذه المسيرة هي للتأكيد على حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإنهاء حالة النزوح وارتكاب المجازر اليومية للاحتلال الذي لم يتوقف عنها منذ البداية حتى اليوم، منذ بداية الحرب حتى اليوم لم يتوقف عن هذه المجازر. الأمر الثاني هو التأكيد على حقنا بالحياة الكريمة من إيواء وأكل وشرب وتعليم وصحة، كل هذه القضايا التي افتقرنا إليها والذي يحاصرنا الاحتلال. نحن نطالب اليوم بفك كل هذه العزلة، كل هذا الحصار الذي يفرض علينا الاحتلال من أجل أن يبقى شعبنا حي وقادر على البقاء على أرضه. ومن حقنا الذي أقرته لنا الشرعية الدولية إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وحق تقرير مصير شعبنا وحق.
0: شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة نظمتها جماعات مؤيدة لفلسطين انطلقت باتجاه مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويقول المنظمون إنهم يريدون توجيه رسالة إلى أندي بورينغهام والمتوقع تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية يوم الاثنين المقبل، يطالبون فيها بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل وبوقف حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
2: قبل أقل من يومين على تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، قرر مؤيدو فلسطين التظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء.
3: ما لم نسمعه حقا من بورنهام هو ما الذي يعتزم القيام به. نطالب بعقوبات حقيقية على إسرائيل، بما في ذلك حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها وبإلغاء الاستخدام التعسفي للقوانين السلطوية المناهضة للاحتجاج التي تستخدم لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين. وإذا كان بورنهام يعتزم فعلا القطعية مع الإرث المخزي لكير ستارمر، فعليه أن يبدأ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
2: بالنسبة للمشاركين، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تواطأت في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لذا يطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ مواقف أكثر تشدداً. كان بيرنهام الذي يتوجه إليه المتظاهرون قد اعتذر عشية توليه قيادة حزب العمال عن موقف حزبه من الحرب على غزة، ووعد بمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في محاولة كما يبدو لكسب تأييد قطاعات اجتماعية واسعة انفضت عن حزبه.
4: عليه فرض كامل لتصدير السلاح إلى دولة ترتكب عملية إبادة جماعية، عليه فرض حظر كامل لاستيراد البضائع من المستعمرات والمستوطنات، عليه إنهاء التعامل مع حكومة تقترف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات ليس فقط على وزير أو اثنين بل على جملة منظومة الاحتلال. نحن الآن نتحدث عن لحظة فارقة، الكلمات لم تعد كافية، نريد أفعالا وسنعمل معهم بهذا الاتجاه.
2: حكومة ستارمر اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين واتخذت إجراءات بحق وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إلا أن ذلك لم يشفع لها هنا.
5: الرسالة التي وجهها المتظاهرون من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي ينتظر ساكنا جديدا ليست جديدة. المطالب ذاتها رفعها مؤيدو فلسطين منذ بدء حرب الإبادة والتجويع في غزة، ولكن السؤال الذي يطرحونه اليوم، هل يستجيب أندي بيرنهام لهذا النداء؟ وإلحجار 3 عربي، لندن.

0: قال عمدة نيويورك زهران ممداني إن إدارته تبحث مدى امتلاكها صلاحية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة. وأضاف ممداني أنه سيفعل أو سيفعل كل ما يسمح له القانون في مدينة نيويورك، وأنه لن يضع قوانين خاصة من أجل ذلك. يأتي ذلك قبيل الزيارة المتوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين في موسكو وتامبوف. في المقابل أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن بميناء تشيرنوموروسك الأوكراني، قالت إنها نقلت إمدادات عسكرية.
1: تتسع قائمة الخسائر وتمتد معها جغرافيا الحرب الروسية الأوكرانية إلى مناطق ومنشآت كانت بعيدة نسبيا عن خطوط القتال. وفي ظل فشل محاولات التهدئة السياسية حتى الآن في خفض وتيرة الهجمات، تتواصل الخسائر البشرية والمادية. ففي غرب روسيا قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات في استهداف مركز لوجستي بمدينة كوتوفيسك. وفي الجهة الأخرى أودت الهجمات الروسية على مدن أوكرانية بحياة 4 أشخاص خلال يوم واحد. حصيلة أولية تكشف أن نقل المعركة إلى العمق لا يضغط على القدرات العسكرية وحدها، بل يوسع أيضاً دائرة الخسائر البشرية. وتبدو طبيعة الأهداف أكثر دلالة في هذه المرحلة، فأوكرانيا تستهدف المخازن ومنشآت الوقود والخدمات اللوجستية، فيما تركز روسيا ضرباتها على الموانئ والسفن وخطوط النقل البحري، كما أصبح البحر الأسود جزءاً مباشراً من معركة الإمدادات. اختيار هذه المواقع يكشف أن كل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على مواصلة الحرب، لا إلى تحقيق تقدم على خطوط الجبهة فحسب. ويمكن قراءة اتساع الضربات بوصفه تفاوضاً بالنار يسبق التفاوض السياسي، فالطرفان ينقلان كلفة الحرب إلى العمق ويضغطان على الاقتصاد والإمدادات ويجبران الخصم على توزيع دفاعاته سعياً إلى تحسين شروطهما قبل أي محادثات محتملة. ورغم التصعيد لم تغب الدعوات إلى العودة للدبلوماسية. تركيا دعت أكثر من مرة إلى استئناف مسار اسطنبول، واقترحت كييف أن تستضيف أنقرة محادثات محتملة، فيما أبدى الكريملين استعداداً مبدئياً للحوار، لكنه استبعد استئنافاً قريباً للمفاوضات. لذلك لا يبدو القصف تراجعاً عن مسار تفاوضي قائم، بقدر ما يكشف أن الميدان ما يزال يحدد الشروط التي قد يقود بها الطرفان إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: كشف وزير العدل السوداني عبد الله ذرف عن حزمة من المسارات القانونية والتي تعتزم السلطات اتخاذها لمقاضاة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها، مؤكدا أن لدى الخرطوم أدلة مادية وبيانات قاطعة لتورط جهات دولية في الحرب، بينما أقر خبراء حقوقيون بارتكاب الدعم السريع لانتهاكات ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2: من ميادين القتال إلى أروقة المحاكم، مسار جديد في المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فما شهدته المعارك المستمرة من انتهاكات تتطلب تدخلا قانونيا دوليا، انتهاكات دفعت الخرطوم للاتجاه صوب رفع دعاوى قضائية تستهدف قوات الدعم السريع وداعميها. هذه الأسلحة تمثل بحسب الحكومة دليلا دامغا على دعم دولي أسهم في تأجيج الصراع وإطالة أمده.
3: نطلب من المحكمة أن تقوم بإصدار أوامر القبض في مواجهة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية في الجنينة وفي الفاشر وفي دائرة اختصاصها في دارفور لتوفر البينات في مواجهة هؤلاء المتهمين.
2: الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المناطق السودانية التي دخلتها قوات الدعم السريع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب متخصصين.
4: الدعم السريع انتهك جرائم هي تعتبر من الموضوعات الأساسية للآي سي سي أو الانترناشنال كريمنال كورت، المحكمة الجنائية الدولية.

0: ولكن آليات العدالة الدولية أوضحت لنا بشكل قاطع ازدواجية هذه المعايير، والمجتمع الدولي الذي يتحدث عنه الكثيرين كحافظ للسلم والأمن الدوليين صمت عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية ولجرائم الحرب ولجرائم ضد الإنسانية.
1: تحرك الخرطوم القانوني تجاه قوات الدعم السريع ربما يفتح الباب أمام معارك قانونية وسياسية معقدة.
2: مع استمرار القتال وتزايد الانتهاكات يبدو أن الصراع في السودان يدخل مرحلة المواجهة القانونية في وقت يترقب فيه الضحايا وأسرهم، ما إذا كانت هذه المسارات ستقود إلى محاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين أم أنها ستواجه بتعقيدات المحاكمات الدولية وإجراءاتها الممتدة. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
3: ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية مالاطيا شرقية تركيا دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع صباح السبت في قضاء بطال غازي بولاية مالاطيا على عمق يبلغ نحو 15 كيلومترا. وأضافت أن فرق الطوارئ باشرت عمليات المسح الميداني مؤكدة عدم تسجيل أي نتائج أو تقارير سلبية. تواصل فرق الإطفاء والجيش الإسباني مكافحة تحريق غابات واسع في شمال أراغون أتى على أكثر من 15,000 هكتار. وتشارك وحدة الطوارئ العسكرية في عمليات إخماد الحريق عبر دعم فرق الإطفاء وإنشاء خطوط عازلة للحد من امتداد النيران. وأعلن السلطات أراغون حالة الطوارئ من المستوى الثاني مع تهديد الحريق للمناطق السكنية والبنية التحتية في ظل موجة حر وجفاف تضرب أجزاء من إسبانيا. تشهد مقاطعة أونتاريو الكندية تدهورا حادا في جودة الهواء بعدما غطت سحب كثيفة من دخان حرائق غابات تورنتو ومناطق مجاورة، ودفعت هذه الظروف السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية وإلغاء عدد من الفعاليات.
4: دخان تغطي سماء مناطق واسعة في مقاطعة أونتاريو الكندية جراء حرائق هائلة تسببت في تدهور حاد في جودة الهواء وتراجع مستوى الرؤية، ولا سيما في مدينة تورونتو ومحيطها. الدخان المنبعث من حرائق مشتعلة في شمال غربي المقاطعة وصل إلى جنوب أونتاريو حيث خيم الضباب على تورونتو بالتزامن مع موجة حر دفعت السلطات إلى تجديد تحذيراتها الصحية. هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية أصدرت تحذيراً عالي المستوى بشأن جودة الهواء مؤكدة أن التعرض الكثيف لدخان الحرائق قد يسبب آثاراً صحية لجميع السكان بصرف النظر عن أعمارهم أو حالتهم الصحية. ودعت الهيئة إلى تقليل الوقت في الأماكن المفتوحة وتأجيل الأنشطة الرياضية والفعاليات الخارجية، كما طالبت كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في الهواء الطلق باتخاذ الاحتياطات الإضافية. ودفعت الأوضاع مدينة تورونتو إلى إلغاء مهرجان مشجعي كأس العالم والعرض المقرر لإحدى مباريات البطولة فضلاً عن إغلاق أحواض الألعاب المائية العامة مؤقتاً. كما ألغت مدينة فوكان المجاورة احتفالاً مرتبطاً بكأس العالم وسط مخاوف من تعرض المشاركين للدخان لفترات طويلة. وتواصل السلطات الكندية مراقبة حركة الدخان وجودة الهواء مع توقع تحسن تدريجي للظروف الجوية، بينما تستمر جهود مكافحة الحرائق في شمال المقاطعة. سيرين حامدي، تريتي عربي.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الولايات المتحدة تبدأ موجة هجمات جديدة على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين بقصف إيراني على الأردن. 10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، ومظاهرات داعمة لفلسطين أمام مقر الحكومة البريطانية قبيل تشكيل الوزارة الجديدة. 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أكبر مركز لوجستي روسي في مقاطعة تامبوف. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
5: شير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه

0: لحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع اليمن على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي. موانئ السعودية توقع اتفاقيات لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية.

0: توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد. يتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية وسط توقعات باستمرار انكماش الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري.
1: بعد 5 سنوات من الانكماش المتواصل، يتحرك الاقتصاد اليمني نحو برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد عاما ونصف العام، ويهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي والنقدي وتهيئة الاقتصاد لمرحلة التعافي. وتشير تقديرات الصندوق إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني ب 1.15% هذا العام، ليسجل الاقتصاد تراجعاً للعام الخامس على التوالي بسبب تداعيات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب، مع توقعات ببدء الاستقرار العام المقبل إذا تحسنت الظروف الإقليمية. كما يتوقع الصندوق بقاء عجز الحساب الجاري عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وسط احتياطات أجنبية عند مستويات حرجة، واستمرار الاعتماد على تحويلات العاملين ودعم المانحين لتمويل الواردات. ويراهن البرنامج على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة العام الحالي والذي يليه بعد تراجع الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022.

0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من اسطنبول الدكتور عادل المسني الباحث في الشؤون اليمنية والدولية. أهلا بكم دكتور عادل. بداية، ما أهمية هذا الاتفاق بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وما الذي يميز عن أي برامج أو تفاهمات سابقة؟
1: أهميته تأتي في هذا التوقيت، بمعنى أنه اليمن تشهد أزمة كبيرة نتيجة أيضا لهذه الحرب الإقليمية وتداعياتها، أيضا على إمدادات الطاقة وتحويلات الأموال، وهذا يشكل ضائقة كبيرة جدا في على اليمن. أتصور بأنه هذا الاتفاق هو يعزز أيضا قدرة اليمن على مواجهة هذه التحديات في هذا الوقت وفي هذا التوقيت الحرج.
0: هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية المالية بالاقتصاد اليمني؟
1: هو في الحقيقة هذا الاتفاق جاء أيضا بناء على نجاحات إصلاحات سابقة، وجاء هذا أيضا ليعزز هذه المكاسب الإصلاحات التي حصلت أيضا في مناطق الشرعية، وقدمت يعني قدر من الانفراجة وامتصت من أزمة العمولة التضخم الموجود في اليمن، ثم جاءت هذه الخطوة أيضا لتكمل تلك الإصلاحات السابقة. الأمر الآخر أيضا له علاقة، قلنا بأيضا بدعم هذه الحكومة والسياسة المالية والنقدية في اليمن، ومن ثم أيضا يعني معالجة التحديات التي خلقتها الحرب. هناك أيضا تصور للصندوق يقول بأنه يعني الإجمالي يعني التضخم قد يزيد بهذا العام بشكل كبير نتيجة لهذه التحولات الحاصلة في الإقليم، وبالتالي يعني جاءت هذه الخطوة أيضا لتمتص هذه الأزمة، ومن ثم أيضا تساعد الحكومة الشرعية على مواجهة هذه التحديات، سيما وأن اليمن يعتمد بشكل كبير على التموين الخارجي وعلى أيضا تحويلات المغتربين بشكل أساسي. وبالتالي هناك طبعا خطوات كبيرة قامت بها السياسات الاقتصادية في اليمن من خلال أيضا مواجهة هذه التحديات والإصلاحات الاقتصادية.
0: دكتور عادل،
1: الصندوق،
0: هذه الإصلاحات التي تتحدث عنها كيف أثرت على معيشة المواطن اليمني اليوم؟
1: هي يعني خففت إلى حد ما من الأزمة السابقة، يعني قبل شهور كانت الأزمة قد وصلت إلى مستويات متقدمة جدا، لكن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي اليمني يعني ساهمت بشكل كبير على خفض العملة، لكنها ليست يعني عند المستوى المأمول، باعتبار أنه اليمن أيضا تعيش أزمات حروب ومستمرة وأزمات فوضى تدفع بها أيضا الانقلاب الحوثي في الشمال، أو حتى الأزمة التي حصلت مع الانتقالي وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى أيضا الأمن والاستقرار في داخل المناطق المحررة. لكن هذه الخطوة اليوم من البنك وهذا الاتفاق الذي أيضا سيستمر ل18 شهرا سيعزز أيضا جهود الحكومة اليمنية في مواصلة أيضا يعني عملية الإصلاحات ودعم السياسة النقدية المالية، ومن ثم أيضا دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن. وأعتقد أنه هذا الاتفاق في هذا التوقيت هو نقلة كبيرة أيضا قد يعزز أيضا مسار الشرعية، وتأتي أيضا ضمن أيضا اهتمام المجتمع الدولي بأهمية اليمن في سياق هذه التطورات والتوترات الكبيرة التي تحصل في الإقليم.
0: البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه يركز على زيادة الإيرادات المحلية وخفض عجز الموازنة خلال عام 26 و27، كيف سيؤثر ذلك في المؤشرات الاقتصادية وفي معيشة المواطن اليمني؟
1: يعني هو تقديرات الصندوق يقول بأن الناتج المحلي لهذا العام يعني سيهبط إلى 1.5، لكنه أيضا في العام القادم أيضا سترتفع بشكل كبير نتيجة أيضا لقلنا التحولات الموجودة اليوم في الإقليم، وضغط أيضا الحرب على الاقتصاد والاستقرار وإمدادات الطاقة والنفط، ومن ثم أيضا تحويلات المغتربين على الساحة اليمنية. لكن العام القادم ومواصلة أيضا هذه السياسة النقدية الجيدة التي تدفع بها الحكومة بالتعاون مع الصندوق والدعم الغربي والسعودي أيضا لهذه الإصلاحات المطلق، أنا أتصور بأنها ستستطيع أيضا تمتص جزء كبير من الأزمة الحاصلة. لكن يبدو أيضا أن جزء أيضا من هذه الأزمة مرتبطة أيضا بالعمليات السياسية بالعملية السياسية إذ لا زالت التوترات تؤثر بشكل كبير على استمرار

0: فوضى في اليمن سواء مع الانتقالي او مع الحوثيين، وبالتالي يصعب يعني التنبؤ باستقرار اقتصادي كبير في اليمن في ظل هذه التوترات الداخلية والإقليمية.
1: الصندوق أشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ما تزال عند مستويات حرجة. إلى أي مدى يمثل ذلك تهديداً لاستقرار العملة المحلية؟
0: هو في الحقيقة جزء من الأزمة الاقتصادية هو نتيجة لغياب يعني لهذا البعد الاحتياطي النقدي الدولي الأجنبي، يعني يكاد يكون يعني منعدم في اليمن، وهذا أيضا يعود إلى يعني أسباب كثيرة، منها أيضا عدم الاستقرار السياسي في اليمن والثقة أيضا بالمؤسسات المالية والنقدية في اليمن، نتيجة أيضا لتفشي الفساد ولأيضا الفوضى التي كانت في الساحة اليمنية، سيما مع وجود الانتقال الذي كان يسيطر على كثير من هذه المؤسسات ويغيرها ويوظفها أيضا لصالح مشاريعه الخاصة، وبالتالي أثر ذلك أيضا على صورة اليمن وعلى أيضا الدعم الخارجي. لكن اليوم الشرعية اليمنية بحلة جديدة بعد أن تخلصت من أزمة من الانتقال، ومن ثم بدأت أيضا توظف يعني جهودها وقدراتها أيضا من أجل أيضا استيعاب هذه المؤسسات وعودتها أيضا لتخدم أيضا مصلحة الخزينة، وتعود أيضا ترتبط بشكل أساسي بالموازنة العامة وبالبنك المركزي، وهذا أيضا ما ساهم أيضا في تعزيز الثقة بالشرعية اليمنية، وأدى أيضا إلى هذا الاتفاق الذي سيضيف أيضا قلنا بعدا جديدا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
1: دكتور عادل، كيف يمكن لهذه الإصلاحات أن تؤدي إلى حصر العملة في السوق اليمنية وبالتالي الحفاظ على قيمتها؟
0: يعني هو طبعا هذه الخطوة هي مهمة جدا، لأن اليمن الشرعية اليمنية تعول بشكل كبير على الدعم الخارجي، سواء هذا الاتفاق أو حتى الدعم الأوروبي والسعودي لأيضا مساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها اليمن، جراء قلنا هذه الفوضى الموجودة في الساحة اليمنية وتداعيات الحرب الداخلية. الأمر الأخطر هو في استهداف الحوثي المستمر لإمدادات النفط، وأدى إلى توقف النفط بشكل كبير، واليمن تعتمد بنسبة 80% على عائدات النفط، وبالتالي اليوم الحوثي يهدد خطوط الإمدادات النفط، وهذا أيضا شكل جزء كبير من هذه الأزمة التي تعيشها الشرعية اليمنية، وجعلها تعتمد بشكل كبير على الاحتياط النقدي وعلى الدعم الخارجي وعلى أيضا الدعم الصندوق. لكن أنا أتصور بأنه الحل السياسي هو سيؤدي إلى يعني تحول كبير فيما يتعلق أيضا بإعادة تصدير النفط، ومن ثم أيضا تعزيز قبضة المؤسسات المالية في اليمن، بالإضافة إلى هذه الجهود الدولية والإقليمية التي تساعد اليمن أيضا في تجاوز التحديات الموجودة في الداخل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني، الباحث في الشؤون اليمنية والدولية، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مراكز لوجستية جديدة في السعودية ب 267 مليون دولار.

right away.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد

0: لله رب العالمين. غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
1: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
2: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
3: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية مع شركات محلية وعالمية، منها شركة جي دي وميرسك العالميتان، لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة بمدينة جدة. الاتفاقيات الجديدة تغطي مشروعات على مساحة تتجاوز 444 متراً مربعاً باستثمارات تقارب 267 مليون دولار. ومن شأن المشاريع الجديدة توفير نحو 5000 فرصة عمل تتوزع بين فرص مباشرة وغير مباشرة. وتتضمن الاتفاقيات إنشاء وتطوير مراكز متخصصة في المناولة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية الرقمية، إضافة إلى مستودعات ذكية ومرافق لتخزين المنتجات المبردة والمجمدة. كما تشمل توسعة المركز اللوجستي التابع لشركة ميرسك في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات تصل إلى نحو 11 مليون دولار. ومع توقيع الاتفاقيات الجديدة يبلغ عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية 34 مركزا، منها 17 مركزا في ميناء جدة الإسلامي. للنقاش معنا من الرياض عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودية الدكتور فهد بن جمعة. أهلا بكم دكتور فهد. لو سألتك عن قراءتك لإعلان موانئ السعودية توقيع 7 اتفاقيات استثمارية جديدة، ما الأثر الاقتصادي المتوقع لهذه الاستثمارات؟
1: أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. الرؤية 2030 هي تستهدف أن تشارك الخدمات اللوجستية بما يقارب 6 إلى 10% في إجمالي الناتج المحلي. والخدمات اللوجستية هي ركيزة من أحد الركائز الاستراتيجية، وتهدف إلى أن تكون المملكة بين أكبر 10 دول في العالم في هذه الخدمات. المملكة تشهد ثورة صناعية واقتصادية كبيرة تنوع الاقتصاد وتدعم القطاع غير النفطي، ولذا تحتاج إلى خدمات لوجستية خاصة في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، مما يدفع المملكة إلى إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز وبحرية وبرية، وهذا ما سوف يحدث مع هذه الاتفاقيات الجديدة تماماً. وتطوير ميناء جدة.
0: دكتور فهد، كما تفضلتم إجمالي الاستثمارات في المراكز اللوجستية بالموانئ السعودية تتجاوز الآن 3.7 مليار دولار. هل أصبح الاستثمار في الخدمات اللوجستية أحد أهم محركات تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط؟
1: بالتأكيد، يعني الشركات العالمية مثل مارسك وغيرها وجميع الشركات هي تنظر إلى البنية التحتية لأي اقتصاد في العالم. عندما تتوفر البنية التحتية وخاصة الخدمات اللوجستية وسرعة تناول الكنتينرات وانخفاض تكاليف التشغيل، كل هذه تؤدي إلى خفض التكاليف وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمكن هذه الشركات من الوصول إلى العملاء. وبذلك لابد أن يكون هناك توسعة في الخدمات اللوجستية لتتماشى مع النمو الاقتصادي وتوسع الاقتصاد السعودي. لذا نرى أن هناك عائد كبير مضاعف على الاقتصاد السعودي، لأن هذه الخدمات هي مرتبطة بالقطاع الخاص، فسوف نرى هناك استثمارات موازية وسوف نرى استثمارات مساعدة من أجل أن تتواكب مع هذه الثورة الكبيرة في تطوير

0: تطوير المواني السعودية شرقا وغربا.
1: تحدثتم عن نقطة مهمة دكتور فهد، وهي الجاذبية للاستثمارات العالمية. إلى أي مدى ستدعم هذه المراكز نشاط إعادة التصدير؟ وهل يمكن أن تتحول السعودية إلى منصة إقليمية لإعادة توزيع البضائع؟
0: هذا بالتأكيد، هي اوريدي واصبحت منصة عالمية وآمنة لدول الخليج وكثير من الدول، لأن السعودية تتمتع بأمن وسلامة وخيارات بديلة لتصدير البضائع أو إعادة تصدير أو واردات وإعادة تصدير البضائع. والشركات العالمية هي تنظر إلى معدل المخاطرة، عندما تكون هناك معدل مخاطرة منخفض وأرباح عالية وبنية تحتية تساهم في تنمية صادرات هذه الشركات أو تعزيز استثماراتها لتحقيق الأهداف التي هي جاءت من أجلها، إذن هذا سوف يعزز جاذبية الاستثمار. وكما نرى أن هناك زيادة مضطردة في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ومع هذا تطور البنية التحتية وتطويرها سوف نشهد المزيد من الاستثمارات في هذه الخدمات وتقديمها من أجل أن تحقق هذه الشركات مستهدفاتها، وأيضا يحقق الاقتصاد السعودي مستهدفاته.
1: تأتي هذه الاتفاقيات دكتور فهد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات في حركة الملاحة، كما ارتفعت حركة الشحن إلى ميناء جدة بالتزامن مع تعطل الملاحة في هرمز. كيف تتعامل السعودية مع إعادة توجيه مسارات التجارة العالمية في هذه الفترة؟
0: نعم، السعودية بدأت خلال هذه الأزمة ومن قبل هذه الأزمة، إذا ما نظرنا إلى النفط، الخطوط الأنابيب من الشرق إلى الغرب التي تستطيع المملكة أن تنتج من خلالها وتصدر من خلالها 5 ملايين برميل يوميا، وأيضا الممرات البرية مع الكويت وغيرها. والسعودية مستمرة في هذا النهج من أجل أن يكون هناك ممرات آمنة للبضائع المحلية والعالمية بعيدة عن مضيق هرمز. سوف يصبح خلال السنوات القادمة هرمز شيئا من الماضي، فهناك خيارات كثيرة للمملكة وهي بدأت تفعيلها، وسوف يكون هناك خطوط برية إلى تركيا وإلى سوريا وإلى الأردن، وكل هذا سوف يربط المملكة العربية مع الدول الآسيوية ومع أوروبا.
1: بالفعل دكتور فهد، شركة ميرسك وقعت بالفعل وسعت استخدام المسارات البرية البديلة في دول الخليج، هل تعتقدون أن ذلك يعكس تحولا مؤقتا فرضته الأزمة في هرمز، أم أنه بداية لتغيير دائم في خريطة النقل الإقليمي؟
0: لا، أنا أعتقد أن تغير دائم. الاستثمارات ميرسك دليل واضح أن هذه الشركة الكبيرة عندما تستثمر هي لا تستثمر على المدى القصير ولا تستثمر بسبب أزمة معينة، هي تستثمر على المدى الطويل. هذه شركات عالمية تستهدف استثمارات طويلة الأمد ومستدامة، وبذلك المملكة لها تتوفر فيها عوامل تنافسية كبيرة. كما تعرف هي أكبر مصدر للنفط وأيضا أكبر دولة تملك احتياطات نفط بعد فنزويلا، وهناك أيضا دعم حكومي وهناك نشاط في القطاعات مثل الترفيه والسياحة وأيضا التأمين الغذائي والأدوية. كل هذه العوامل هي عوامل أو سمات جاذبة لهذه الشركات، فميرسك تستثمر للمستقبل وليس فقط لفترة محددة.
1: عودة سريعة إلى المراكز اللوجستية دكتور فهد، نحن نتحدث عن 34 مركزا معظمها في جدة، لماذا يحظى ميناء جدة بالنصيب الأكبر من هذه المراكز، وما الذي يمنحه الآن ميزة تنافسية تجعل الشركات تذهب إليه بالنسبة لموانئ المنطقة؟
0: نعم، المركز لسبب أن مركز أو ميناء جدة الإسلامي هو منطقة آمنة بعيدة عن ما يحدث في مضيق هرمز، وهذا هو السبب الرئيسي. المملكة العربية السعودية هي تبحث عن خيار أفضل بعيد عن هذه الأحداث الجيوسياسية، يكون آمن للاستثمارات سواء الداخلية أو الأجنبية. فهذا الميناء هو يتميز بتوفر المخزونات فيه، متوفر التبريد، سرعة تناول الشاحنات أو المناولات، انخفاض التكاليف التشغيلية، ومساحات كبيرة تلبي مطالب الشركات الكبيرة. وهذه الخدمات بأسعار أو بتكلفة أقل هي التي تدعم وتجذب هذه الشركات وتزيد من استثماراتها في هذه الخدمات اللاجستية.
1: الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.

0: يتصاعد القلق في أسواق التكنولوجيا العالمية بعد فرض الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة من شأنها تهديد سلاسل إمداد الصناعات المتقدمة من الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات.
1: في عالم تتنافس فيه الدول على تأمين مدخلات الاقتصاد الرقمي، يبرز الهيليوم بوصفه أحد أكثر الموارد حساسية، ليأتي الحظر الصيني المؤقت على صادراته ويضيف ضغوطاً جديدة إلى سلاسل الإمداد العالمية. فالغاز النادر يعد مكوناً أساسياً في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المتطورة، كما يؤدي دوراً محورياً في تبريد المعدات فائقة الحساسية وأنظمة الليثوغرافيا المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات. يتزامن القرار الصيني مع اضطرابات جيوسياسية متصاعدة، أبرزها تداعيات الحرب على إيران والمخاوف التي أثارها استهداف منشآت راس لفان القطرية التي توفر نحو ثلث إمدادات العالم من الهيليوم. وتزداد أهمية هذه التطورات في ظل اعتماد اقتصادات صناعية كبرى مثل تايوان وكوريا الجنوبية على قطر لتأمين قرابة 60% من وارداتها من الغاز، ما ينذر بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخير الاستثمارات في مراكز البيانات والمشروعات التقنية الجديدة. وفي ظل محدودية الموارد القابلة للاستخراج وصعوبة إيجاد بدائل عملية للهيليوم، تبرز وفق خبراء اقتصاد مكانته سلعة استراتيجية، ويغدو تعزيز أمن إمداداته وتنويع مصادره ضرورة اقتصادية لضمان استمرار نمو الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي العالمي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.
1: حرام عليك، والله العظيم كم توفى 9 سنوات.

0: الله على هموم بس وحسب بالله ولا عند الوكيل.
1: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
2: حبيبي يا ماما.
3: الله بنتك من الأطفال مشان البركة لمراتنا من فوق.
4: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
5: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
6: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
7: وهما يرتديان.

مساء الخير وأهلا بكم في العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعون معنا ليلى. هجمات أمريكية تستهدف بنى تحتية في عدة محافظات إيرانية، وطهران تقصف مواقع في دول الخليج. قتلى وجرحى في تصعيد للهجمات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، تتجاهل دعوات العودة إلى طاولة المفاوضات. تظاهرات في لندن تطالب الحكومة الجديدة بزعامة أندي بيرنام بموقف أكثر حزماً بشأن الحرب فيها.

0: في ملفنا الأول، تحضر المواجهات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، فالهجمات الأمريكية تطول عدة محافظات إيرانية، خاصة تلك المحاذية لمضيق هرمز، إضافة إلى أهداف قالت إنها بنية تحتية عسكرية. بالمقابل، يتسع نطاق الرد الإيراني من إغلاق مضيق هرمز إلى ضرب أهداف في دول المنطقة. فإلى أين سيقود هذا التصعيد؟ وهل تنزلق المنطقة إلى حرب شاملة؟
1: في مؤشر على استمرار التصعيد، وسعت الولايات المتحدة قائمة أهدافها في إيران، مستهدفة ما وصفتها بالبنية التحتية اللوجستية العسكرية في أحدث هجماتها المستمرة منذ أكثر من أسبوع، في وقت تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران يفوق الضربات الحالية من حيث الحجم والنطاق. المواجهات الليلية المحدودة بين الجانبين انتقلت إلى استهداف البنى التحتية الإيرانية في جنوب البلاد كالطرق والجسور، لا سيما تلك التي تربط محافظتي هرمزغان وبوشهر، ما يشير إلى تكتيك يهدف لعزل الساحل الإيراني في هرمزغان التي يقع مضيق هرمز ضمن نطاقها الجغرافي، ما يطرح تساؤلات بشأن مسار التصعيد وما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من لحظة تختار فيها الغزو البري لأراض إيرانية إذا اتسعت الحرب في المرحلة المقبلة رغم التعقيد والتكلفة. وتزامنا مع الضربات الأمريكية، شنت طهران هجمات واسعة على مواقع في دول المنطقة، طالت إحداها محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، وأخرى طالت العراق والأردن والبحرين، فيما أطلقت السعودية تحذيرات من خطر محتمل في محافظتي ينبع والخرج، بعد أن تحدثت تقارير أمريكية عن إطلاق إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أمريكية بالمنطقة. يأتي ذلك في سياق التهديد الأخير للمستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية ليومين أو ثلاثة. من جانبه، قال الحرس الثوري إنه لن يوقف هجماته في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز. ويرى باحثون وخبراء